0: إيرانيين وقودا في حربك من أجل إيران؟ يرد في البند السادس من الاتفاق ما يلي: تتعهد الولايات المتحدة بالتعاون مع شركائها الإقليميين بوضع خطة شاملة لإعادة تأهيل وتنمية اقتصاد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع ضمان تأمين تمويل لا يقل عن 300 مليار دولار. هنا يطرح سؤال جوهري: طالما أن إيران تتمسك بمصالح لبنان كما تقول، لماذا لم تضمن هذا البند وتضمنه الجملة التالية: إعادة تأهيل وتنمية اقتصاد لبنان؟ كيف يستوي أن يتحمل لبنان الدمار بسبب إيران ولا تشترط إيران تخصيص مليارات عدة لإعادة إعمار ما تهدم في لبنان؟ الغرم على لبنان والغنم لإيران. متى يصحو من يجب أن يصحو؟ يفترض الخروج والقول بأعلى صوت: كما كنتم السبب في التدمير، عليكم تحمل مسؤولية وكلفة إعادة الإعمار في لبنان، ولا بأس بحفنة من المليارات الثلاثمائة التي تريدون أن تخصص لإيران.
1: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

الأربعاء 17 حزيران 2026، أوفى وأطيب التحيات لجميع مستمعي لبنان الحر، لجميع مستمعي برنامج بلا جمرك اللي بلش هلأ وبيستمر لغاية الساعة 5:45. مارون بشعلاني ألف تحية لألك، يعطيك العافية مارون على هندسة الصوت. شوية أقوال، شوية انتقادات أو نقد إذا بدكم، مش انتقاد، وطبعا إعلامية محبوبة، إعلامية ناجحة بلبنان وبرات لبنان وتحديدا بالقاهرة، رح تكون معنا مباشرة على الهواء من القاهرة.

شوية حب ما بيشكو من شي بهالوضع اللي عايشينه، وشوية هيك اهتمام وشوية فرح ما بيشكو من شي.

طيب ايه كل العذاب بيمرق، المهم نحن سوا. بس اذا مش قادرين نكون سوا، اذا اثنين بحبوا بعضهم او عايشين بنفس البيت ومش قادرين يكونوا سوا، ينفصلوا كل واحد يعيش ببيت لحاله. اذا هي بتقول له عطول السما زرقاء وهو بيقول لا السما خضراء، يعني كيف بدهم يتفقوا هول بنفس البيت وتحت سقف واحد؟ ما بعرف شو مايا شو رامي.

اللي أكتر شي صادق بهيدي الأغنية، بكرة التلج بيدوب ولا تداب التلج وبين المرج.

أكثر العناصر انتشارا في هذا الكون الأكسجين والغباء. الفرق بين الغباء والعبقرية هو أن للعبقرية حدود، شو بتفهم وشو ذكي، مش ناطرني أقول لك شو ذكي يا أينشتاين. من الغباء انتظار الأشياء التي لن تأتي أبدا. أقولكم بلبنان قدي بعد بدنا ننطر الأشياء اللي يبدو أنه لن تأتي أبدا. ملاحظة على الماشي من وحي هالأقوال اللي قلتها، على إحدى الإذاعات كنت ماشية بالسيارة من كم يوم، مذيعة إحدى المذيعات اللي طبعاً بنحترمها عم تاخد واتسابات وعم تاخد اتصالات من العالم، في حدا بيقول عن حاله شاعر، يعني بيكتب إنه كيف ما إجت معه الكتيبة بيكتب، مهم إنه بيقول شعر. من المستمعين يعني كل ما بيقول ألو بيعمل له شعر للمذيعة، والمذيعة لا حول إلا ولا قوة، ما إلى عين توجه له ملاحظة، تقول له مرسي كتير كلك ذوق. من آخر البدع والقصايد اللي قالها واستفاد فيها ما حفظتها، ولكن آخر شي حلها أنت يا أطهر النساء. ما لقى شي على القافية إلا أطهر النساء يا أستاذ. إذا مش عارف هات لنخبرك، أطهر النساء بتنقال لمريم العذراء، إنه المذيعة مهضومة وكويسة وإدمية ولذيذة، بس أطهر النساء يا أستاذ بتنقال لمريم العذراء. ما بقى تكرر، غير القافية، آخر كلمتين نبش بهالمنجد، شو بتلاقي كلام هيك بيمشي على القافية، بس خليلنا أطهر النساء ومريم العذراء عجنب. تذكرت بالزمانات حدا هيك ركع قدام هونك واحد زعيم وقال له العذراء جابت اثنين المسيح، وقال له اسمه، يعني كمان الغباء والأكسجين أكثر العناصر الموجودة بالكون. والزعيم انبسط انبسط انبسط وهدي بإيده ووقفوا عجره.

أمران لا حدود لهما، الكون والغباء البشري، مع أني لست متأكدا بخصوص الكون. كمان أينشتاين. من وحي المناسبة أغنية ونتابع.

وهون قبل ما نكون باتصال مباشر مع الإعلامية راغدة شلهوب من القاهرة، هون بدي أقول كلمة مبروك كتير كبيرة. أول شو بيقولوا وصوله شمعة طوله للجمهور الأرجنتيني لميسي، لفريق الأرجنتين اللي مبارح لعب مع الجزائر، وطبعا النتيجة بطبيعة الحال كانت 3-0. مبروك مبروك لألي أول شيء وللجمهور الأرجنتيني واللي منه مراهن كتير على الأرجنتين يغير رأيه ويراهن على الأرجنتين، لأنه يبدو أنه هالقد فريق حلو كوم دابيتود وهالقد فريق متماسك. يا ميسي أنت مبروك لكل الأرجنتينية.

على كل حال في كتير لبنانية هاجروا على الأرجنتين، ما حدا بيعرف إذا أكتر من لعيب أرجنتيني أصلا لبناني. من جد الجد الجد مثلاً

0: للإعلامية الصديقة راغدة شلهوب. ألف تحية لك راغدة.
1: أهلاً أهلاً، كيفك يا وفاء؟
0: أنا كتير منيحة كتر خير الله. وهلأ اسمع، ما بعرف إذا كنت عم تسمعيني، كمان صرت منيحة أحسن وقت ربحت الأرجنتين امبارح عشية.
1: أرجنتين ربحت؟ ما بعرف، أنا وقفت عند ألمانيا عندي وخلصت.
0: آه أنت ألمانية؟ أنت
1: عم يلعبوا الأرجنتين.
0: آه هيك صارت، هيك صارت راغدة شلهوب.
1: ليكي أنا عندي أرجنتين بالبيت، منشان هيك تقريبا ساحبين السفرة تيخلص المونديال.
0: مين أرجنتين بالبيت؟ بنتك؟
1: بنتي فرنسا.
0: إيه
1: فرنسا، أختي أرجنتين.
0: بوجه لها تحية لأختك.
1: إيه والبقية برازيل، عرفت ياسين؟
0: آه وأنت ألمانية.
1: أنا ألمانية، بس أخبرك أنا اللي بعرفه باللعبة كلها، أنا أنت شو بعمل إنكاية بس.
0: آه أنت بتعمل إنكايات بس.
1: بس بس بيجيني هيدي فرصة، عرفتي؟
0: إيه بس
1: حتى بس حرقت بتشلى كتير.
0: إيه بس راغدة، راغدة الفرنسوية قوية كتير، الأرجنتينية قوية كتير، ما شو بعرف إن البرازيلية 7-1 نتذكر هذيك من زمان، 7-1 ما بعرف. من هذيك الأيامات عرفتي كيف؟
1: بس إيه ما بعرف، لحظوظ كل الناس عم بتقول فرنسا السنة، ما بعرف.
0: آه مش أرجنتين يعني. ما بتطلع مني، ما بتطلع مني،
1: ما مش قادرة، ما قادرة فرنسا لأنه بنتي بتدرس هونيك، عم جرب ضبط العلاقات.
0: على كل حال ما كتير تسودي وجهك معهم، ما كتير يعني تزركي وتسودي وجهك لأنه ما حدا بيعرف شو بجد. صحيح صحيح،
1: هيدي هي. لا أصلا نحن بنخلص من الأحزاب، إذا خلصنا بنطلع بالمتوشة.
0: راغد بس المتوشه، المتوشه حلوه وبتسلي وبيروح رياضيه، من منحضر ومن

0: بص، غير ما انه يعني نضل قتلني تقتلك وضربني تأضربك،
1: صح
0: فرق
1: صح
0: كبير كتير كتير.
1: بوافقك عليا 100%. مع انه بتعرفي حتى عم بسمع اخبار بخصوص المتوشي، وهي بعدنا في اولها، يعني انه في ناس عن جد بتعصب وبتتخانق
0: ايه
1: عرفتي، وبصير اكيد بعد اخف من الاشياء الثانيه اللي بنعرفها اللي بالي بالي،
0: ايه
1: بس انه نحن يعني شو بقولوا اكثر منه هم اكثر ما عاملين.
0: وبيراهنوا في عالم كتير بتراهن.
1: ايه انا لا اليوم شفت فيديو لفريق اذا بتعشي على انستا وهيك عم بيقول انه بالمانيا ما عملوا اللي انعمل عنا بلبنان، وسربوا المتوشي، مفرجي فيديوهات مفرجي كذا، عم بيقول لهم هول المان ما عملوا، ازقفوا انجا نحن سيارات زمير احتفالات، عرفتي؟
0: ايه بدكم تضبطوا حالكم انتو الالمان، بدكم تضبطوا حالكم شوي يعني.
1: بدي اشوف بعدين ليك احكي لي وقت الفاينل تنشوف مين بده يضبط، مين بده يضبط.
0: بطبيعة الحال اكيد بدي احكيكي اكيد.
1: ايه
0: راغدة، كيف القاهرة؟
1: ولا شو بكثير بس بتجنن، كمان هم محمسين للمباريات وكمان يعني مصر بيضت الوجه.
0: ايه
1: هلا
0: طبعا فريق مصر كتير كتير حلو يعني، وبيلعب كتير حلو.
1: وهون الفوتبول كرة القدم بمصر
0: صح،
1: يمكن أهم من السياسة حتى بحد ذاتها،
0: صحيح
1: عرفتي؟ يعني
0: صح.
1: البيوت مقطومة، الناس بتروح على الآخر، كل البرامج بتتجند إذا بدك بس مثلا هلأ لكأس العالم. يعني كيف برمضان بيقولوا لك عم نحضر لشهر رمضان
0: صح،
1: من مسلسلات وبرامج، هلا كل المحطات اذا بدك والقنوات كلها شغاله على كاس العالم.
0: نعم هلا العالم كله بالنتيجه ناطر كاس العالم.
1: ايه بس هن كثير يعني هيدي اللعبه لانه
0: هن
1: يعني
0: بحبوا الفوتبول صح
1: كثير، مساله حياه او موت. يعني اول ما حدا بتعرف عليك بيقول لك انت زملكاويه ولا اهلاويه،
0: ايه
1: شو كيف بده يحكي معك، عرفتي؟
0: هيك
1: كثير مهضومين يعني، عرفتي؟ وبصير واخر شيء انه انا لا هيك ولا هيك لا بعرف، قال لا كل حدا بتحكي بقول له انت شو بس بالاهلي وبقول له اهلاويه، هيدا الثاني زملكاويه، عرفتي؟ بدك تتمشي الدنيا يعني.
0: صحيح صحيح. راغدة شلهوب، الواحد بس يكون بعيد وأهله هون وبنتك هون وهيك، وهالأحداث اللي عم نمرق فيها، قديش بتعتلي هم؟ قديش بتوصل أخبار مضخمة؟ قديش
1: لكن بس كون هونيك ويصير لا سمح الله شيء ببيروت، ايه بقول لك بولع كلنا سوا وبصير خايفه وبدي احكي وافتح اخبار وافتح سوشيال ميديا وهيك. بس المنيح والمش منيح انه ما عم كون فترات طويلة، يعني هاي الفترات الطويلة اللي كنت قضيها كتير قلت عن الاول، عرفتي؟ مع الاحداث اللي صارت امنيا وسياسيا، فنحن وقفنا فترة
0: صح،
1: كان صار لي من قبل رمضان كمان موقفة، يعني رمضان كله كنت هوني، فما عدت يعني ما عدت هيدي الاوقات الكتيرة. مثلا رمضان هذيك السنة تقريبا عطشي شي 3 اسابيع هونيك، بس هيدا مش بقولوا راس سعره، ما بقى مثل الاول. بس لما يعني نهار واحد تكون مسافره، نهار لو صار لك ساعتين بالقاهره وتسمع شيء صار ببيروت بتقولي مدري شو صار، عرفتي؟
0: صح.
1: ومش بس من انا يعني حيلا حدا مثلا اصحاب بدبي قبل ما تصير مثلا يصير شغله ببيروت يدقوا وسمعنا هيك وصار هيك، دائما توصل خبريه مضخمه شوي.
0: صحيح،
1: هي على عكس الواقع يعني.
0: صحيح. شو عم بيصير بلبنان راغده؟ نحن وين؟
1: والله ما بعرف، إذا هن بيعرفوا نحن بنعرف، ما إذا المسكين الدنيا كلها هن مش عارفين، ما معقول ما معقول. حيث عرفتي إنه مثل كل واحد بده ينقب نفسه عن أي شيء ثاني، يعمل عالمه الخاص، أمنه الذاتي، حياته، كيف يعمل يأمن حياته، مصروفه كذا ويعيش. يعني هيدي اللي كنا نقولها من قبل، إنه كلنا إيد وحدة وشعب واحد وحياة وحدة، كثير حسيتها صارت بعيدة، موال صار كثير بعيد للأسف.
0: صحيح،
1: عرفتوا؟
0: صح.
1: اي ما بقى هيك حسه، يعني حسه كل واحد نفسه على انا نفسي انا ذاتي. يعني انا كيف بدي امن مصرياتي، كيف بدي امن امني، كيف بدي اعمل لبكره مستقبل، لا يعني عرفتي ما عدنا بقى كمجموعه كجروبات، عرفتي؟
0: لانه لا
1: حتى كطايفه كمذهب ك وات ايفر، يعني عرفتي صرت عم حس كل واحد بده يامن هو الشيء لإله، ما بعرف هيك حسه ما بقى في امان.
0: طيب.
1: هيدا عدم الشعور بالأمان
0: صحيح
1: بشع.
0: صحيح
1: بشع. ايه
0: 100%، لأنه صايرة لبنان صاير كل مين حارته إله، يعني كل مين إيده إله.
1: هيدا اللي عم قلك إياه
0: صح،
1: يعني ما بقى
0: معك
1: بتحس
0: حق.
1: إنه انه والله اذا صار معي هيك بدي الجأ لهيك وباخد حقي هيك. ما بتصير، ما عم بتصير، بالعكس من سيء لأسوأ. ف ما قدر اقول لك، ما بعرف شو عم بصير، وما بدنا نضلنا مثل البوم كل الوقت عم نبوم، بدنا نتعايش مع الموضوع. دائما عندنا امل، بنقول تطلع حريصه بتصلي، بتلاقي عبر دخيلك مشي ايدك على لبنان، تطلع بتصلي مدري وين، عرفت، بتصير تقول يا رب بحمايتك، انه ما في غير الصلاه، وانك يكون عندك امل لبكره يتحسن.
0: صحيح.
1: بس بنفكر بالمعطيات الموجوده هلا على الارض، بتقولي خلص علامات الاخره يعني.
0: صحيح. خلينا نروح على الفن، بيبقى أحلى وبيبقى يعني في أوقات أمور بتقولي يا محلى السياسة بالفن، وفي أمور
1: غيرت شوي عن الفن. أنا بحفاجئك
0: هلأ. هات لنشوف شو عم تعملي بالقاهرة، عم بتصوري برامج؟
1: عم صور إلا خمسة، هو برنامج اللي يعني اللي ابتديت أو تعقدت عليه مؤخرا مثل العادل 1-to-1.
0: نعم.
1: بس بما أنه الظروف الاقتصادية لم تعد كما كانت عليه، يعني أنه بتقدر تجيب تشوف تدفع مبالغ كبيرة، يعني بتبتعثي everywhere ومصر تحديدا، أنه ما حدا بيطلع معك إذا مش قابض مصاري.
0: صح.
1: بما أنه البادجت صارت كتير عالية ومش قدرت القنوات تفوت، أخذنا نحن خطين من فترة مش من هلأ،
0: بالنهار
1: بلشت أنا
0: بالنهار بالتلفزيون.
1: بس في كذا قناة من بعدنا يعني اعتمدت نفس الأسلوب، لأنه ما بقى معك تدفع كتير لتجوف، بس تجيب كلاس A حتى كلاس B، عرفتي؟ سو عم نجيب كنا الفنانين من فترة المنسيين شوي اللي صار لهم زمان مبتعدين، اللي عنده الأخبار بتخص كواليس الفن، أخبار قديمة ما حدا يعني ما حدا بيعرف عنا. بتعرفي في يعني جبت مثلا الله يرحمها فنانة اسمها فاطمة الكشري، إذا بتحطي اسمها دغري بتعرفيها، بتبين عندي لك، عملت لي ملايين المشاهدات بس لأنه عملت قفشة صغيرة على بالحلقة. اعتمدنا هيدا الأسلوب. حكيت عن كف أخده أكله أحمد زكي مثلا أثناء التصوير، ما حدا كان معه خبر فيه. كانت تجيب للممثلين كشري على مشاكل بسموها فاطمة كشري، كانت تشتغل على عربية كشري. فطلعت لي صحن كشري كانت ضبطه علبة، ضبطه بالتيابة، يعني شغلت من هالنوعين. قعدنا مزحنا وضحكنا وجابت هيك ذكريات واخبار بتخص الفن القديم، فعملت مشاهدات كتير عالية. فمن وقتها صرنا عم نجيب ناس ما كتير معروفين، أول شيء لقلنا دفنتلي ما رح نذكرهم إلا ما تشوف صورتهم، ولمصر بحبون بيعرفون بس لهم زمان ما طلعوا. فكنا عم نجيب فترة منهم، والحمد لله يعني كنت عم بعمل مشاهدات حلوة. لا غيرنا شوي، طعمنا البرنامج بلواءات، لواء فلان اللواء علتين، ناس بتحكي بقضايا قتل شافوها أثناء مسيرتهم العملية المهنية، بيحكيكي بجرائم قتل صارت، كيف كشفوا ملابسات القضية مثلا، كنا مثلا قضية سمعنا عنها بالسوشيال ميديا بس ما بنعرف حيثيتها، بيطلع لواء بيكون هو أثناء التحقيق كان موجود وحقق بالموضوع وأشرف عليه، بيخبرك القصة كيف صارت وأعزاد، عرفتي؟ وهيدولي عم بيجيبوا مشاهدات حلوة، الناس كثير عندها حشرية تعريف وطريقة يخبروك القصة، أنت بتعرف كثير مصريين حكواجية كثير، يعني طريقة السرد عندهم كثير ممتعة. فبيسرد لك الخبرية كيف صارت وكيف كذا. صورت تقريبا بدك تعتبري شي 8 حلقات من هالنوعية من الحلقات.
0: حلو.
1: بعيدا عن الفن.
0: راغدة، قديش السقف عالي بمصر؟
1: لا مش كتير عالي، مش كتير يعني ابدا عالي،
0: يعني كيف
1: اعلى بكتير.
0: ايه بس كيف عم تمشي بين السطور، لانه في شغلات دقيقة بيكونوا عم يحكوا عنها
1: 100%. أول شيء لما تجيب لواء يعني بيمثل الحكومة.
0: صح.
1: يعني أوريدي عارف يعني سقفه أصلا حاطه من أساسه. رفتي هما بتخطى بعدين أخذ ضوء أخضر قبل ما يطلع معي بالبرنامج، يعني أخذ البركة مثل ما بيقولوا قبل ما يطلع، يعني هيدا بارت نحن مرتاحين منه. تاني شغلة اللي هي الأهم، إنه ما في حلقة بتطلع غير ما بتقطع الرقابة بتشوفها، وإذا في كلمات كذا كذا بتنشيل، مواضيع مش لازم تنحكى كمان بتنشيل، ومثل العادة سياسي ما بتقربي صوبة، جنس ما بتقربي صوبه، إذا في شيء له علاقة مثلا جنسيا أو كذا بدك ما تسمي الأشياء بأسماء، عرفتي، قريب منها يعني بتنفعها بس بغير طريقة. وأوريدي أنا صرت أفهم يعني كيف ال يعني صرت مثل ما بقوله بحط حدودي بيني وبين حالي، يعني مش مضطرة بقى الرقابة حتى تشوف لي، بس انه بيكون افضل حتى ترفع المسؤولية يعني.
0: طيلة مسيرتك الفنية بمصر راغدة، في شي حلقة بعرف إنه في أكثر من حلقة توقفوا ما زعتوهم؟ ما عم بحكي عن الجرائم، ما عم بحكي، رجعت على الفن.
1: بالفن صح صح
0: بقى.
1: حصل صار هالشي، كان معي فن وفنان مش من فترة كتير طويلة، وعفيني اذكر لك اسمه لانه افضل، لانه حتى ما منعا للحرج لاي حدا يعني
0: قديم
1: عرضت الحلقة. هو بتشوفيه معروف وكوميدي وكذا، بس صورت حلقة معه. انا افتكرته بالاول عم يمزح يعني، اسأل سؤال جاوب لي بطريقة كتير مختلفة، يا يغير بالموضوع يا يشط راسه محل ثاني. صرت انا راجع حالي اقول اكل ما عم يفهم علي سؤالي، او انا ما عم بعرف حاور اليوم، او فيني شيء ما بعرف. اكتشفنا ان الزلمه عنده ابتدى طرف الزهايمر وعم ينسى، وبيخبرك غير خبريه كومبليتلي، وصار يجي يقول لي مثلا يذكرني بجوز بنته وانت عارفه وعمل كذا. حلقه كانت كسرت الدنيا لو طلعت، لو الحلقه انزعت مثل ما هي كانت. اول شيء نعرف انه الزلمه عن جد حرام مريض، وثاني شيء كان عم بيقول قصص مش لازم تنقال.
0: كمان
1: ايه اكيد انه في اشياء ما كان لازم تنقال. فانا صورت الحلقه وكنت طايره، بعدين قالوا لي ساعتها فتح بنتي قالوا لي كذا كذا عنده حالة، هيدا انتبهي كيف ما يدخلنا بقصص ثانية. صورت الحلقة، أهله اتصلوا قالوا حنرد الفلوس والحلقة بليز ما لازم تنعرض، ومرقت على الرقابة والرقابة منعتها كومبليتلي.
0: الرقابة منعتها وأهله وافقوا بطبيعة الحال يعني، بطبيعة الحال
1: عرفتي. بس هو حدا كتير معروف وبتشوفيه دغري بتتذكريه يعني، لو قلت لك اسمه هلا حتى لقلنا نحن بلبنان ما كتير ما كتير يعني ليه اللي بتذكره، بس شوفيه دغري بتعرفيه. زعلت عليه لانه سؤلي هلا هلا يا دنيا عرفتي انه حرام الزلمة يعني. انا افتكرته بالاول عم يمزح عرفتي،
0: بعرف
1: ويبكي ويتفاعل معي بس طلع حرام عنده كيس. فا ايه لما قالوا لنا خلص الحلقه بتتكبس بالي، انكبت بالي
0: حرام عن جد. عن جد حرام. ويا ريت يا ريت يمكن الفلوس بقيت معه يعني،
1: ما بعرف هيدا شيء بخبر،
0: هيدا شيء اكيد اكيد الاداره
1: يعني.
0: صحيح
1: انا ما بعود بتعطى ولا حتى
0: 100%
1: ابد ما ابد بقول لك ما بعرف.
0: بتعرفي
1: بس بقول لك حاله الفنانين يعني افري وير حاله بتبكي
0: على كل يعني. حال خلال كمان انا مسيرتي الفنيه وبرنامج نجوم الظهر كمان مرق معي شخصين كمان يبدو انه ما كانوا هالقد مثل ما انت حكيتي، ولكن يبدو انه كانوا مبلشين الى حد ما تحكي عندهم رقابه على اللي عم يحكوه، ولكن تحكي بموضوع يصيروا بموضوع تاني بدك تضطري انت ترديهم على الموضوع اللي سالتي واللي حكيتي فيه يعني. بالنتيجه هالشغله بتاثر كتير وبتزعل كتير وبتبكي او
1: ايه لانه بتصيري عن جد انك دايما اقول انا يسالوني عن شغلنا قلنا شغلنا مجد باطل، بس لما بتقرا بهالقد لهالحقيقه هيدا المره مع ناس عم بتشوفيهم هيك فيس تو فيس كان عندهم هالقد مجد، عندهم ناس بتحبهم ولاحقتهم، فجاه صاروا بهيدا الوضع قد ايه بتحس بتعزك الدنيا.
0: صحيح. راغدة بعدك مكملة مع أنك جيبي
1: نهار.
0: لا عارف النهار بس بإطار الجرائم وما الجرائم، ولا رجعتي للأمور الفنية أو عم بتنوعي؟
1: لا هو عم نوعي بضبط. إلا خمسة هو عنوان البرنامج، إلا خمسة يعني على يعني لو حصل قبل شوي يعني إلا تكي بهالمعنى.
0: أوكي.
1: يعني هن بمصر بقلوا إلا خمسة يعني لو تفرق على خمس دقايق عرفتي. لو صار هيك إلا خمس دقايق يعني كان فرق كل شيء. فالموضوع شامل، العنوان شامل والبرنامج شامل. يعني فيني طلع حدا ترند اليوم على السوشيال ميديا مثلا، طباخة ترند، حدا عامل كتاب ترند، فنانة، عم بضطر نوع، لازم تنوعي تضل عندك مساحة ورقعة واسعة شوي من الضيوف، وإلا إذا انحصرت بشي معين ما رح أقدر أكمل شغل.
0: صحيح.
1: فاضطريت غير لأنه ما بقى في لا فنانين كتير تطلعيون، وحتى تقلك شغلة حتى أنا اليوم شو بدك فيني أنا كمذيعة أو بشتغل بالمجال؟ أنا اليوم كمشاهدة بس أشوف كلاس أي فنان عم يطلع، مين بعد له جلادة؟
0: صحيح.
1: جد مين له جلادة؟ يعني إذا بدك تنوع بكتير بتشوف منوعين. صار أنا بالنسبة لإلي مش الضيف هو الأساس، الحالة هي الأساس.
0: صحيح 100%.
1: القصة هي الأساس لإلي. صح. يعني صح. ممكن جيب حدا صغير كتير بس عامل شيء قلب الدنيا، حالته هي اللي بتخليني استضيفه أكتر ما اسمه يخليني استضيفه. عرفتي؟
0: صحيح.
1: جيب إكس أو إجريك فنان، شو بدي يخبرني كيف بلش وكيف، وراح يكونوا متكتمين وراح يكونوا عرفتي خايفين على صورتهم بعد كل هالسنين. جيب حدا هيك شوي سبونتينيس أكتر، مشتاق يطلع على الكاميرا أكتر، عرفتي؟ بتطلع منه إشي أحلى. أنا هيدي يعني من خلال تجربتي.
0: صحيح عرفتي؟ صحيح.
1: أيه.
0: مساحتك واسعة هالمرة.
1: ايه صح، مساحتي واسعة، هيدا مشان هيك نوعتني. صورت 16 حلقة، انا عندي يومين بالجمعة، اليوم مثلا عندي حلقة وبكرة عندي حلقة. خميس وجمعة بيطلع البرنامج.
0: اسم الله عليك.
1: نوع بضيوفي يعني.
0: تعودتي على العيشة هونيك لو انه عم تجي على لبنان كل جمعتين او ثلاثة؟
1: ايه تعودت وبحبوني كتير وانا بحبوني كتير وبحس راح عند عائلتي. اني صار عندي اصحاب. لكن انا قليل تأخطلت يعني. انا من النوع شوي بعمل شغل يعني، انا بسميني عندي طرف توحد يعني بيقولي بمصر. عرفتي؟ لانه سوري مش مقصود شيء تاني، بس انه هالقد بحس حالي اوقات ما ايدي جلادة، عرفت؟ اظهار واحتك كتير ولبي دعوات وسهرات. مشان هيك ما كتير بتشوفيني بالإيفنتات
0: صحيح
1: الكتير كبيرة، لأنه صح. ما كتير الجلادة ساير. مثلا طلعنا نعزمنا على العراق ونعزمنا على الكويت، طلعت مع وفد مصري، عرفتي؟ أصحاب وصحفية ومذيعين وكذا وهيك بنبسط. بس انه تعي بس نجي تجي على مصر نعمل خروجة روح سهرة لبي دعوة، ما إلي جلادة يعني. وبحبوني لأني هيك. أصحابي اللي عشرت هونيك كلهم تقريبا في ثلاث بيوت، عندهم بيوتهم مخصهم بالميديا. عندهم عيالهم، بروح بتغدى بتعشى بظهر معهم هني، هيك برتاح أكتر يعني. كيف حياتي هون؟ عملت حياتي بمصر هيك، ما غيرت يعني، عرفتي؟ ما بيهمني يعني. صار اليوم أنا بمرحلة بحياتي بهمني شو اللي بيبسطني هلأ بيريحني. لا بقى بدي سير حدا على حساب راحتي ولا على حساب ساعاتي. أوريدي شغلنا كله مسيارات وعرفتي
0: صح
1: ومجاملات وقصص، فبدي على القليلة بالشي الخاص اللي بيريحني. مش إذا بنبسط انزل على المول أبرم واشرب قهوة بمحل وكذا، على أنه روح على مهرجان ما بيعني لي وأطلع فيك، ما بيهمني.
0: صحيح.
1: وعم أنا هيك
0: صحيح. وعم تحكي لسان حالي كمان.
1: ايه عن جد ما بقى إلي خلق اعمل مجاملة لحدا. كل حياتي قضيتها طلعي لهون عملي سير فلان في افتتاح ما بعرف وين في كذا، تلاقين حملت حالي ورحت وسيارت وكذا عملتهم، بس هلأ طاقتي خلصت. حس ما بقى إلي.
0: او اذا بدك طاقتك صارت بغير مطرح
1: 100%. يعني شو هلأ عرفتي انه مهم بيتي يكون مرتاح، اهل بيتي مرتاحين. صح. ما حدا عايزه شيء، انا مرتاحه، سلام النفسي كتير صار مهم عندي. ما بدي اضغط حالي اوريدي، ما نحن مضغوطين. عرفتي؟ بدك شغله تنكزيك لحتى تفقعي، فمش ناقصني شو بقولوا ضغط. فعامل حياتي شغلي لانه مصدر عايشه ولانه بحبه. بس ابرسا بهيدي النهم والركض انه بدي اطلع وبدي بين بهيدا الحفل. بتعرفي كم حفل هلا بدون ما سميلك بلبنان طلب مني من اهم المهرجانات اطلع، وانت بتعرف
0: بعرف
1: طلعي ما بطلع، ما الي جلادة يا عمي. والله مش انه اقل التقدير للناس، مش اقل التقدير، بس ما كل حياتي عم بركض من هون لمصر. من مصر لهون، بيتك بنتك اهلي مرضوا ركضي فيهم المستشفيات تعي كذا. فما بقى حيستي اذا مش شيء بيضف لي او تكون معك على الاخر صريحه فيه، وكمان استفاده لإلي ليه؟
0: صح.
1: ما غيري مستفيد على ظهري انا ليه؟ عرفتي شو قصدي؟
0: مظبوط مظبوط. والاسم بس ينعمل يعني كمان بده ينقبض حقه، يعني ممنوع بقى انه حضور ببلاش او مشاركه
1: ايه، لانه بعدين بتصير مثل كسره، انه ما بقى فيك اليوم تغريني تقولي لي اطلعي قدمي حفله، اقول لك اوكي مثلا شو البادجت اللي عاملينها
0: 100%،
1: بادجت ما فلان الفلان عم بيغني، طب واذا هو عم بيغني؟
0: صحيح،
1: ما انا ما فهمت.
0: صحيح،
1: انه انت اليوم جاي عم تطلبني اطلع اقدم حفله على مسرح فلان الفلاني من اكبر المسارح اليوم موجودين، بس تقول لي انه هو عم بيغني، انه شو رح يضيف لي؟ انا ماني عمري 17 سنه مش مصدق اطلع على مسرح وامسك ميكرو. انا هلا لو معي قرشين تركت الدنيا كلها، هاي المصلحه كلها من اساسها يعني. اكذب عليكي؟
0: هالقد زعجتك؟ هالقد ما بقى عم تعطيكي ساتسفاكسيون؟
1: بالعكس، انا بعشق شغلي وفاء، كثير بحب موت بشغلي. انا يا بالعكس، يعني انا من النوع اللي بتحرقف اذا في فكره حلوه، مثلا فكره حلوه بس ما في إلا انتاج بتحرقف، عرفتي؟ لا انا بحب كثير شغلي، بس انه بقول بحب اوصل لمرحله عم بشتغل لانه عبالي اشتغل.
0: أوكي.
1: مش عم بشتغل لانه مجبوره اشتغل.
0: صحيح،
1: هيدا فرق.
0: صح،
1: عرفتي؟
0: صح. راغدة شلهوب عم بيقول لي مهندس صوت خلص الوقت، يعني بدنا نجاوب بكم ثانيه. انا كنت أعرف أنه نعرض عليك التمثيل بمصر قديماً وتحديداً ملايين الحلمية، بهالفترة عم ينعرض عليك تمثيل ولا لا؟
1: لا ما أبداً، ما في شيء. وبعدين أنا يمكن لأنه طلعت كمان بأكثر من محل قلت أنه ما بحبه مع عيلي، يعني التجربة اللي خطة مع عنيتلي وعد فكري يعني معاناة الممثلين أضرب منها يعني.
0: صحيح،
1: اليوم
0: صح.
1: بغير دني صاروا خلينا باللي نحن فيه ونكمل فيه، بيبقى أبو زيد خالمة.
0: صحيح، راغدة شلهوب ألف تحية لإليك. إن شاء الله عطول بالنجاح وبهالنفسية اللي عطول حلوة، وإن شاء الله هيك بتاخدي حقك وبتزيادي على أي تلفزيون طلعتي وعلى أي إذاعة طلعتي. وبدي أقلك تبعتي سلام كتير كبير للقاهرة، لأنه الفنانين اللبنانيين المصريين والإعلاميين المصريين بنحبهم كتير مثل ما هني بحبونا.
1: وأنا بحبكم كتير واشتقت لكم كتير، بعتلك 100 بوصة وبشوفك قريبا إن شاء الله.
0: إن شاء الله خير. شكرا، شكرا الإعلامية الصديقة راغدة شلهوب، كنت معنا مباشرة من القاهرة. لقائنا بيخلص ضمن برنامج بلا جمرك. نهار الجمعة نلتقى الساعة 4 مع برنامج نجوم الظهر، وضيفة نجوم الظهر لهيدا نهار الجمعة هي الممثلة كاتيا كعدي، فكونوا على الموعد. مارون بشعلاني شكرا لك، وفاء شدياء رفقتكم عبر الميكرو، إلى اللقاء.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع دكتور شرب القزح الاختصاصي في العلاج الفيزيائي.
1: كتفك عم بتقطق؟ ما تعتلهم، هيدا شي منه خطير. طقطع بالكتف أوقات بتخوف الناس، بس إذا ما مع وجع قوي أو ضعف ما بتكون مشكلة مهمة. المفاصل والأوتار تعمل أصوات بسبب الحركة والاحتكاك الطبيعي. أي متى المشكلة بتصير؟ إذا الطقطة صارت مع وجع أو تعليق بالحركة أو شعور إنه المفصل عن يفلت، هون لازم تراجع مختص. طيب شو الحل؟ الحل تمارين مناسبة لحركة الكتف وتقوية العضلات المحيطة بالمفصل تحت إشراف المعالج، بتساعد المريض تيحافظ على المفصل ويستعيد نشاطه الكامل.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا عم تحضر لعرسك مثل زميلنا فريدي، انتبه منيح، لأنه في ناس مصابين بالجاموفوبيا. شو يعني؟ ما تخاف، هو نوع من الخوف بيسيطر على البعض من الناس مش عليهم كلهم. أما من شو بيخافوا؟ فمن الارتباط. ومثل أكتر أنواع الفوبيا بيسيطر هالخوف على كل المنطق وما بيعودوا قادرين يسيطروا على حالهم، والبعض منهم إذا قرب على الزواج ممكن يوصل على العرس ويهرب. هلأ مش على دمتي، على ذمة بعض الدراسات الفرنسية هالحالة بتصيب الرجال أكتر من النسوان، وهن مش بس بيهربوا من العرس إنما كمان من فكرة العرس ومن الحديث عنه.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

صباح الخير من إذاعة لبنان الحر. تحية منوجهها لكل مستمعينا بلبنان. تمنيتنا تقضوا نهار موفق برفقة برامجنا المقررة لليوم. حلو نبدأ نهارنا بالنشيد الوطني اللبناني.

نرجع من جد تحيتنا الصباحية المفعمة بالحلو تيكون الصبح أحلى وتتكون الأيام اللي جاي مليئة بالخير والسعادة والتوفيق.

0: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
1: خليل حجولة، ضوء عبود ضوء، إلي بديع نصار، أنطوان مجيد نمور، كلود خليل، الياس جرجي الحشاش.
0: ارتفعوا كالأرز.

أيها الملك السماوي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل، كنز الصالحات وواهب الحياة، هلما واسكن فينا وطهرنا من كل خطيئة، وخلص أيها الصالح نفوسنا. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. يا رب افتح شفتي فيذيع فمي تسبيحك.

يا من أنعم علينا بأن نقيم هذه الصلوات المشتركة المتفقة، ووعد بأنه متى اتفق اثنان أو ثلاثة باسمه يمنحهم ما يسألون. أنت الآن تمم لعبيدك سؤلهم بحسب ما يوافقهم، واهبا لنا في الدهر الحاضر معرفة حقك، ومنعما علينا في الآت

فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل روما. يا إخوة، أقول لكم أيها الأمم، إني بصفة كوني رسول الأمم أمجد خدمتي، لعلي أغير الذي هم من لحم وأخلص بعضا منهم، لأنه إن كان رفضهم هو مصالحة العالم، فماذا يكون قبولهم إلا حياة من بين الأموات؟ وإن كانت الباكورة مقدسة فكذلك العجين، وإن كان الأصل مقدسا فكذلك الفروع. فإن كان قد نزع بعض الفروع وكنت أنت زيتونة برية فطعمت فيها فصرت شريكا في أصل الزيتونة ودسمها، فلا تفتخر على الفروع، فإن افتخرت فلست أنت تحمل الأصل بل الأصل يحملك. تقول إذن قد نزعت الفروع لأطعم أنا. حسن، إنما نزعت من عدم الإيمان، وأنت بالإيمان ثبتت، فلا تستكبر بل خف، لأنه إن كان الله لم يبقي على الفروع الطبيعية فلعله لا يبقي عليك أيضا. فانظر إذن لطف الله وشدته، أما الشدة فعلى الذين سقطوا، وأما اللطف فلك إن ثبتت في اللطف، وإلا فأنت أيضا ستقطع، وهم إن لم يثبتوا في عدم الإيمان سيطعمون، لأن الله قادر أن يعود فيطعمهم، لأنك إن كنت أنت قد قطعت من الزيتونة البرية بالطبع وطعمت على خلاف الطبع في زيتونة جيدة، فكم بالحري هؤلاء الذين هم فروع طبيعية يطعمون في زيتونتهم الخاصة.

نجث لك أيضا وتكرارا ونطلب إليك أيها الصالح المحب البشر أن تنظر إلى طلبتنا وتطهر نفوسنا وأجسادنا من كل أدناس الجسد والروح، وتعطينا أن نمثل لدى مذبحك المقدس بلا لوم ولا دينونة. أنعم اللهم على المصلين معنا بالنمو في الحياة والإيمان والفهم الروحي. أعطهم أن يعبدوك كل حين بخشية ومحبة، وأن يشتركوا في أسرارك المقدسة بلا لوم ولا دينونة، وأهلهم لملكوتك السماوي.

أيها الرب الإله القدير القدوس وحدك القابل ذبيحة التسبيح من الذين يدعونك بكل قلوبهم، تقبل منا أيضا نحن الخطأ طلبتنا، قدمنا إلى مذبحك المقدس، اجعلنا جديرين بأن نقدم لك قرابين وذبائح روحية عن خطايانا وجهالات الشعب. أهلنا لأن نصيب حظوة في عينيك فتكون ذبيحتنا مرضية لديك، ويستقر روح نعمتك الصالح علينا وعلى هذه القرابين المقدمة وعلى شعبك كله،

أؤمن بإله واحد آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل ظهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد ميلاد صلبته

الجامعة المقدسة الرسولية، وأعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وأترجى قيامة الموتى وحياة الدهر الآتي. آمين.

واجب وحقنا نسبحك ونباركك ونشيد لك ونشكرك ونسجد لك في كل مواضع سيادتك، فإنك أنت الإله الذي لا يفي به وصف ولا يحد عقل، لا يرى ولا يدرك، الدائم الوجود والكائن هو هو. أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس، أنت أخرجتنا من العدم إلى الوجود، وبعد أن سقطنا عدت فأقمتنا، وما زلت تصنع كل شيء حتى أصعدتنا إلى السماء وأنعمت علينا بملكوتك الآتي. فمن أجل هذه كلها نشكرك ونشكر ابنك الوحيد وروحك القدوس، كما نشكر لك كل من إلنا من إحساناتك المعروفة والمجهولة، الظاهرة والخفية. ونشكر لك أيضا هذه الخدمة التي ارتضيت أن تقبلها من أيدينا، مع أن ألوفا من رؤساء الملائكة وربوات من الملائكة ماثلون لديك الشروبيم والسيرافيم ذوي الأجنحة الستة والعشرين.

وأكمل كل ما دبرته عنايتك بشأننا وفي الليلة التي أسلم فيها بل أسلم ذاته لأجل حياة العالم. أخذ خبزا بيديه المقدستين الطاهرتين

نقرب لك أيضا هذه العبادة الروحية غير الدموية، ونبتهل ونطلب ونتضرع، فأرسل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الحاضرة، واجعل هذا الخبز جسد مسيحك الكريم.

0: وأهلنا أيها السيد لأن نجسر بدالة وبلا دينونة على أن ندعوك أبا أنت الإله السماوية، ونقول:
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافة يومنا، واغفر

تطلع أيها السيد من السماء إلى الذين حنوا لك رؤوسهم فإنهم لم يحنوها للحم ودم، بل لك أنت الإله الرهيب. ومهد طرقنا لخير كل واحد منا وفقا لحاجته الخاصة. رافق المسافرين، اشف المرضى يا طبيب نفوسنا وأجسادنا، وارح نفوس موتانا.

أصغي أيها الرب يسوع المسيح إلى هنا من مسكنك المقدس من عرش مجد ملكك، وهلم لتقديسنا أيها الجالس في العلاء مع الآب والحاضر معنا هنا غير منظور. ارتضي أن تشركنا بيدك العزيزة في جسدك الطاهر ودمك الكريم، وأن تشرك فيهما بواسطتنا كل الشعب. اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني، اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني، اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني.

نشكر لك أيها السيد المحب البشر المحسن إلى نفوسنا أنك أهلتنا في اليوم الحاضر أيضا لأسرارك السماوية الخالدة، فقوم طرقنا، ثبتنا جميعا في مخافتك، صن حياتنا وطد خطواتنا بصلوات وتضرعات والدة الله المجيدة مريم الدائمة البتولية وجميع قديسيك

0: بركة ربي ورحمته تأتيان عليكم بنعمته ورأفته ومحبته للبشر كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين.
1: آمين.
0: المجد لك أيها المسيح إله رجاؤنا، المجد لك ليرحمنا المسيح إلهنا الحقيقي الذي قام من بين الأموات ويخلصنا بشفاعة أمه الكاملة الطهارة سيدتنا والدة الله مريم الدائمة البتولية وبتضرعات رسل.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية. لبنان الحر أطيب التحيات الصباحية بوجهها أنا والمخرج بيتر حشاش لكل المستمعين. نحن معكم بصبحية جديدة ضمن وقلنا بونجور. أصدقائي، الصمت هو لغة الروح. حين نصمت نمنح الروح فرصة ليتكلم فينا. فقط في الصمت نستطيع أن نسمع الله، لأن صوته لا يعلو على الضجيج بل يهمس في العمق.

برفقتكم دايما لبنان الحر. أصدقائي، قيل قديما الجود من الموجود، ونحن نراه الجود معادن وجدود. فهناك من عنده الخير الكثير ويمنع، وهناك عنده القليل القليل ويمنح. فالجود صديقي معدنك وأهلك وما تربيت عليه.

لبنان الحر دايما معكم. أربع أشياء يهرب منها الجاهل: السؤال والنصيحة والتجربة والاعتراف بالخطأ. ثلاثة لا يعرفون إلا في ثلاث حالات: الشجاع في الحرب، الكريم في الحاجة، والحليم في الغضب.

لبنان الحر وأحلى. صباح الخير. أصدقائي، لا تبحثوا عن الحب في قلوب جائعة، إن شبعت رمتكم، بل ابحثوا عنه في قلوب صادقة، إن أحبتكم صانتكم.

الكراهية تنبع من القلب، والاحتقار ينبع من العقل، وكلاهما خارج عن إرادتنا. أعظم الثروة هي أن تعيش مكتفياً بالقليل.

لبنان الحر وقلنا بونجور. صديقي، حيثما تضع تركيزك يتجه مصيرك، فاختر أن تزرع في عقلك ما تريد أن تحصده في حياتك. ما تركز عليه ستحصل عليه. ركز على النجاح وستجده، ركز على الخوف وستعيشه. وحدها الأيام تعرف ما تفعل، إنها تمضي.

0: شو بيمنع.
1: وفي الختام أصدقائي الأحقاد براكين ملتهبة في صدور أصحابها. لهون بيكون وصلنا سوا لنهاية الصبحية. شكر كبير لكل المستمعين وأيضاً للمخرج بيتر حشاش. نتمنى للجميع يوم مبارك ومنذكركم بالنشرة الصباحية الأولى 7 إلى 4 ودائماً عبر إذاعتكم

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازي.

0: خصم 15% هالأربعة والخميس؟ ايه 15% على كل شيء عند لوشاركوتيه. كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة لوشاركوتيه. كلن يعني كلن.
1: منعرف قدي بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عيلتك، أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لتكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشول إنشورنس، منحمي قصصكن.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، حمص بطحينة شتورة 400 جرام بنص دولار، طحينة شتورة 400 جرام بدولار و40 سنت.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. السابع إلى ربعا في لبنان الحر، الجولة الصباحية الأولى. صباح الخير. في الجولة ثلاثة عناوين: ترامب وبيزشكيان يوقعان مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب، وباكستان إقامة المراسم غدا في سويسرا. فقرة لبنان فيها حمالة أوجه، ونتنياهو لن ننسحب من جنوبه. تفاصيل جديدة عن المكالمة الصاخبة بين ترامب ونتنياهو.

تابعت أخبارنا وبرامجنا، نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع جورج الهاني وطوني نصار. بينما كان الحدث الأمريكي الإيراني متوقعا غدا في سويسرا، فوجئ العالم أجمع به في عشاء قصر فرساي بين دونالد ترامب وإيمانويل ماكرون وسط صمت إسرائيلي حتى الساعة.
1: ففي خطوة مفاجئة أنهت حالة الترقب التي سادت في الساعات الماضية، وبعدما أعلن أن سويسرا ستكون موقع الحدث غدا، دخلت مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية حيز التنفيذ رسميا فجر اليوم، بعدما تم التوقيع عليها إلكترونيا من قبل رئيسي البلدين دونالد ترامب ومسعود بيسيشكيان، وبالتالي ألغي التوقيع الرسمي الذي كان مقررا في جنيف.
0: ترامب وقع شخصيا على نسخة من الاتفاقية في عشاء جمعه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر فرساي فرنسا، حيث تم إرسال صورة الاتفاقية الموقعة إلى إيران والوسطاء لإتمام الإجراءات، وقال أثناء مغادرته القصر: وقعت مذكرة التفاهم مع إيران.
1: دبلوماسي من إحدى دول مجموعة السبع قال لموقع بوليتيكو إن قادة المجموعة قاموا بتهنئة ترامب 3 مرات في بادرة مقصودة لاستمالته، وأنه يتعرض لانتقادات كثيرة في الولايات المتحدة، وهذه طريقتنا لإظهار دعمنا له.
0: الرئيس ماكرون قال إن الاتفاق يفتح الطريق لسلام دائم ويسمح بإعادة فتح مضيق هرمز، وهو خطوة مهمة في اتجاه السلام الدائم. أضاف: سنشهد قريبا انخفاضا في أسعار الطاقة.
1: المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال إن المذكرة أصبحت الآن رسمية بالكامل، وتنص على احترام وحدة أراضي لبنان وسيادته، وأن استمرار اعتداءات إسرائيل عليه سيعد انتهاكا للتعهدات الواردة في المذكرة، معتبرا أن توقيعنا في هذه المرحلة لا يعني أننا نسينا الماضي أو الدروس التي تعلمناها بثمن باهظ، وتنفيذ الاتفاقات الدولية أصعب من صياغتها، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بأطراف لا تلتزم بتعهداتها.
0: وتابع أنه تم التأكيد في نص المذكرة على أننا سنتفاوض حصرا في شأن الملف النووي ورفع العقوبات، وسنجري في خلال 60 يوما مفاوضات تتعلق بالملف النووي والعقوبات، وإذا دعت الحاجة فستمدد، لافتا إلى أنه تم في الاتفاق تضمين الجانب المادي المتعلق بإعادة إعمار أضرار الحرب إلى وجوب الانتهاء من آلية تنفيذ البند المتعلق بإعادة الإعمار في 60 يوما.
1: وشرح بقائي أن مصدر تمويل إعادة الإعمار غير مهم بالنسبة لنا، والولايات المتحدة ملزمة بتوفير كل المتطلبات اللازمة لتنفيذ هذا البند، مؤكدا أنه لم نسعى إلى امتلاك أسلحة نووية ولا نسعى إليها، لا من خلال تصنيعها ولا من خلال شرائها، بل أكدنا وجوب امتلاكنا برنامجنا النووي وفق احتياجاتنا، وأن مذكرة التفاهم تشير إلى أن مستوى التخصيب يجب أن يحدد على أساس احتياجاتنا.
0: وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن البند رقم 11 في المذكرة يتعلق بإتاحة وصولنا إلى أصولنا المجمدة، وأنه تمت مفاوضات حول هذه الأصول بالتوازي مع مفاوضات مذكرة التفاهم، وهي لا تزال مستمرة، وقد تم الانتهاء من آلية الإفراج عن الأصول بالتشاور مع البنك المركزي الإيراني. كما حدد حجم أموالنا المجمدة، وبنكنا المركزي هو من يعلن حجمها وقيمتها.
1: وشدد بقائي على أن تعهدات طهران في شأن مضيق هرمز بدأت رسميا بعد توقيع مذكرة التفاهم، وأن قضية المضيق تقع ضمن مسؤولية إيران وسلطنة عمان، وهما الدولتان الساحليتان الوحيدتان المطلتان عليه.
0: رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أكد أن مراسم إبرام ستقام في سويسرا غدا، أضاف أن باكستان ستستضيف بدعم من قطر كوسيط مشارك الحفل الرسمي المقرر احتفاء بهذا الحدث التاريخي وبدءا للمحادثات الفنية.
1: وشدد شريف على أنه وفي خطوة أولى من الاتفاق تقوم إيران بإعادة فتح مضيق هرمز فورا، بينما تقوم الولايات المتحدة برفع الحصار البحري مباشرة. أضاف أن الرئيسين وقعا على المذكرة كما أقررتها أنا بصفتي الوسيط.
0: شبكة ABC نيوز نقلت عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن الولايات المتحدة ليست ملزمة بالمساهمة في صندوق إعادة الإعمار والتنمية، وأن المذكرة تنص على أنه في حال التوصل إلى اتفاق نهائي والتزام الإيرانيين به بالسلوك المطلوب، فأننا سنسمح بتخفيف العقوبات، مما يتيح على سبيل المثال للإماراتيين بناء محطة لتوليد الطاقة في إيران. وأوضح أن كل ما في الأمر أنه إذا قام الإيرانيون بما هو مطلوب منهم سنسمح بالاستثمار في إعادة إعمار بلدهم.
1: وبحسب دبلوماسي فأن العمل جار على صندوق إعادة الأعمار والتنمية الاقتصادية لإيران، وأنه تم بالفعل تقديم التزامات تصل إلى 150 مليار دولار من شركات في الولايات المتحدة والشرق الأوسط وآسيا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا. وقال لصحيفة نيويورك تايمز إن الصندوق سيكون قناة للاستثمار الخاص وليس برنامجا لإعادة الأعمار أو التعويضات.
0: ونسبت صحيفة وول ستريت جورنال إلى مسؤول أمريكي أن إيران ستحصل على تخفيف أولي للعقوبات على صادرات النفط، لكن استمرار هذا التخفيف يعتمد على التزام طهران بالمتطلبات الأمريكية المتعلقة بالأنشطة النووية وإعادة فتح هرمز.
1: وفي الداخل الأمريكي، نسب موقع نيوز نيشن إلى أحد أعضاء الحزب الجمهوري في الكونغرس أن المحافظين مصدومون من اتفاق سيء قد يمحو به نائب الرئيس جي دي فانس الانتصارات العسكرية التي حققها ترامب الذي فاز في الحرب عمليا، لكن في اللحظة الأخيرة يتفاوض نائبه بطريقة تحول الانتصار إلى خسارة. وأمس وقع ترامب وفانس إلكترونيا على مذكرة التفاهم.
0: ونقل أكسيوس عن رسالة من المشرعين إلى وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو ترحيب كبار الديمقراطيين في الكونغرس بالتوجه نحو الدبلوماسية ومطالبتهم الوزير بتوقيع إحاطة في شأن المذكرة.
1: الموقع كتب أيضا أن ترامب يتعرض لانتقادات من الديمقراطيين والجمهوريين المتشددين منذ بدء تسرب تفاصيل مذكرة التفاهم، وأن إيران طلبت عدم نشر الوثيقة قبل توقيعها رسميا، وهذا التأخير سبب قدرا كبيرا من الاستياء داخل البيت الأبيض.
0: السناتور الديمقراطي كريس ميرفي قال إن الصفقة مهينة ودليل نهائي وكامل على مدى كارثية هذه الحرب.
1: أما السناتور لينسي جراهام فأعلن دعمه للاتفاق بعد مكالمة استمرت ساعة مع ويتكوف صباح أمس.
0: وبحسب صحيفة واشنطن بوست فإن أعضاء في مجلس الشيوخ يهددون بحجب 75% من ميزانية سفر وزير الدفاع بيت إكزيت ما لم يقدم البنتاغون للكونغرس إجابات في شأن الضربة الأمريكية على مدرسة للبنات في إيران والهجمات التي تستهدف قوارب تهريب المخدرات المزعومة في أمريكا اللاتينية.
1: وفيما يتعلق بلبنان، وفيما نسب أكسيوس إلى مستشار لنتنياهو أن رئيس الحكومة الإسرائيلية أبلغ ترامب أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان ما لم يتم نزع سلاح الحزب، وأن بلاده لا تعتبر نفسها ملزمة بالجزء المتعلق بلبنان من مذكرة التفاهم ورد في الفقرة الأولى ضمن المذكرة. ووفقا لما تلاه مسؤول أمريكي كبير على الصحفيين أن الولايات المتحدة وإيران وحلفائهما في الحرب الدائرة يعلنون وقفا فوريا ودائما للعمليات العسكرية على كل الجبهات بما في ذلك لبنان، إضافة إلى التعهد من الآن وفصاعدا ألا تبادر إلى أي حرب أو أي عملية عسكرية بعضها ضد بعض، وأن تمتنع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها بعضها ضد بعض وبضمان سلامة أراضي لبنان وسيادته. وسيؤكد الاتفاق النهائي الوقف الدائم للحرب على كل الجبهات بما في ذلك في لبنان وعلى الأحكام الأخرى الواردة في هذه الفقرة.
0: وكان ترامب كشف عن أن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون سيزور البيت الأبيض في خلال أسبوع أو أسبوعين، مشيرا إلى أن ملف لبنان سيكون من بين القضايا المطروحة للنقاش بين الجانبين.
1: وقال إن السلام في لبنان أمر يتطلب مزيدا من العمل، وإن الملف اللبناني يشكل جزءا صغيرا من المشهد الإقليمي الأوسع مقارنة بالاتفاق مع إيران، لكنه يثير الكثير من الضجيج والاهتمام.
0: وأشار ترامب إلى أن قضية حزب الله لا تزال مطروحة وأنه يجب معالجة هذا الملف بطريقة أو بأخرى، لافتا إلى أن الولايات المتحدة أو إسرائيل أو حتى سوريا قادرة على التعامل معه، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة الأخذ في الاعتبار بموقف لبنان ورغبة اللبنانيين في أي خطوات مقبلة.
1: وفي عددها اليوم نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر إسرائيلية وأخرى في الإدارة الأمريكية أن ترامب سأل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في المكالمة الهاتفية الأخيرة في شأن لبنان لماذا تقومون بتفجير المباني؟ توقفوا عن ذلك، ليرد عليه الأخير بسؤال كيف ستتحقق من إتمام البنود المتعلقة بالأسلحة النووية في اتفاق محتمل؟
0: أضافت أن ترامب أبلغ مستشاريه لا أحد يستطيع التعامل مع نتنياهو وأنه يريد قصف الجميع، لافتة إلى أن مكالمة نتنياهو مع الرئيس الأمريكي كانت تتضمن عادة مطالبة الأول بمزيد من العمليات العسكرية، وترامب سئم من ذلك.
1: وتابعت الصحيفة أن نتنياهو كان يسعى باستمرار للحصول على موافقة ترامب، لكنه كان يبادر أحيانا بضرب أهداف معينة قبل ذلك. ونسبت إلى عدد من مسؤولي البيت الأبيض تساؤلهم عما إذا كان رئيس الحكومة الإسرائيلية يسعى لإطالة أمد الحرب مع إيران لتعزيز موقفه السياسي، كاشفة أيضا عن أن مسؤولين إسرائيليين أبدوا استياءهم من بعض مستشاري ترامب، معتقدين أنهم يزودونه بمعلومات سلبية عن إسرائيل.
0: وكانت القناة 13 الإسرائيلية أعربت عن قلق تل أبيب البالغ من احتمال إصدار الرئيس الأمريكي أمرا بالإخلاء الفوري لقوات الجيش الإسرائيلي من لبنان، موضحة أنه في ضوء هذه التقييمات تعمل الحكومة الإسرائيلية على الترويج لخطة من أجل تخفيف القوات تسمح للجيش الإسرائيلي بالبقاء في مواقع استراتيجية في الميدان.
1: صحيفة إسرائيل اليوم تحدثت عن اتصالات متسارعة للتوصل إلى اتفاق مع لبنان ولقمة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس عون وبالطبع ترامب في البيت الأبيض.
0: أضافت الصحيفة أن الحديث يدور عن الأسابيع القريبة، ويوم الاثنين سيعقد لقاء مفاوضات مهم جدا في واشنطن، معتبرة أن إسرائيل ولبنان لديهما مصلحة مشتركة في دفع الاتفاق، وإيران ستحاول إفشاله عبر حزب الله من أجل خلق شرخ بين إسرائيل والولايات المتحدة.
1: ونقلت إسرائيل اليوم عن المصادر أن من شأن اتفاق مع لبنان أن يزيل عن طاولة التفاوض شرط إيران انسحاب إسرائيل من لبنان.
0: الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم تحدث عن كسر مشروع إسرائيل وقال:
2: سقف المفاوضات مع العدو الإسرائيلي هو الأمن المتبادل، وأي مشروع تحت سقف نزع السلاح لن يمر. أدعو إلى الاستفادة من اتفاق 27/11/24 لتحقيق النقاط الخمسة: وقف العدوان جوا وبرا وبحرا، انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية، إعادة الأسرى، عودة الناس إلى آخر شبر من لبنان، والإعمار. وفي إطار النقاط الخمس ينتشر الجيش اللبناني في جنوب نهر الليطاني حصرا، لا يوجد مناطق تجريبية ولا مناطق آمنة لإسرائيل، ولا صفراء ولا حمراء ولا خضراء. على إسرائيل أن ترحم وسترحم كل ما له علاقة بترتيب وضعنا الداخلي، سواء كان موضوع السلاح أو كان موضوع الاقتصاد أو كان موضوع الاستراتيجية الأمن الوطني أو الاستراتيجية الدفاعية، كله يجب أن يكون خارج المفاوضات بالكامل. ندعو رئيس الجمهورية والسلطة السياسية أن يتحملوا مسؤولية جمع الكلمة والحوار، حاضرون لأن نتعاون، بل يجب أن نكون يدا واحدة تحت عنوان تحرير لبنان بكل الطرق المناسبة. ننصح بالتحرر من المفاوضات المباشرة التي أثبتت أنها إملاءات مذلة تحت النار.
1: وزير العدل عادل نصار وعبر قناة CNN رفض مقترح رئيس ترامب أن تترك إسرائيل مهمة التعامل مع حزب الله إلى سوريا بحجة أن دمشق ستقوم بالمهمة على نحو أفضل، مؤكدا أن نزع سلاح الحزب هو مسؤولية الدولة اللبنانية وليس لقوات أجنبية.
0: أضاف نصار أن الأمر لا يتعلق بإرسال قوات أجنبية للقيام بالمهمة، لافتا إلى أن لبنان عانى لسنوات من تدخلات خارجية، وإذا كان حزب الله اليوم وكيلا لإيران فذلك بسبب تدخل طهران في الشؤون الداخلية للبنان.
1: ميدانيا، قصفت القوات الإسرائيلية فجرا بالمدفعية بلدات حبوش، كفر جوز، كفر رومان ومرتفعات علي الطاهر، وسط معلومات عن اشتباكات عنيفة تدور بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله بعد تقدم وحدات إسرائيلية من معبر كفر تبنيت باتجاه تلة علي الطاهر. كما توغلت الآليات في منطقة إلى منطقة عزرائيل في خراج كفر شوبة لفترة زمنية قبل أن تتراجع.
0: وسجلت غارة من مسيرة على حبوش فضلا عن قصف مدفعي طاول بلدة كفر رمان.
1: أما الحصيلة الإجمالية للحرب فبلغت 3884 قتيلا و 11856 جريحا.
0: تذكير بعناوين الجولة الصباحية الأولى. ترامب وبزشكيان يوقعان مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب، وباكستان إقامة المراسم غدا في سويسرا. فقرة لبنان فيها حمالة أوجه، ونتنياهو لن ننسحب من جنوبه. تفاصيل جديدة عن المكالمة الصاخبة بين ترامب ونتنياهو. النشرة انتهت، أخرجها تونس فير. نلتقي مجددا في السابعة والربع مع كل جديد. إلى اللقاء.

0: اليوم الطقس قليل الغيوم إجمالا مع انخفاض بدرجات الحرارة بالمناطق الجبلية والداخلية واستقرار على الساحل. بكرة الطقس قليل الغيوم لغائم جزئيا مع عودة الحرارة لمعدلاتها الموسمية. طقس السبت غائم جزئيا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. الأحد الطقس صافي لقليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة بالداخل وعلى الجبال تتجاوز معدلاتها الموسمية.
1: أخبار لبنان والعالم من لبنان الحر.

0: نجدد التحية. هذه عناوين الصحف الصادرة اليوم الخميس 18 حزيران 2026.
1: عناوين الصحف.
0: في عناوين صحيفة النهار: لبنان يشدد على رفض أي تسوية على حسابه، إصلاحات أو خلاصات قمة السبع في زيارة سلام لباريس. في عناوين نداء الوطن: مسؤول أمريكي لنداء الوطن على إيران لجم الحزب أولا. في عناوين الديار: عون يؤكد أي تسوية ستتم من خلالنا. في عناوين الأخبار: إسماعيل بقائي عدم انسحاب إسرائيل من لبنان، نقض لمذكرة التفاهم. رئيس الجمهورية على موقفه وإسرائيل تلاقيه ميدانيا. ترامب يستقبل عون والشرع والزيدي ويواصل تحريض سوريا ضد لبنان. في عناوين الشرق: السلاح بدون تغطية سياسية لا قيمة لها. في عناوين اللواء: إعادة السلام إلى لبنان في غرف العناية الفائقة دوليا وعربيا. ترامب يكشف عن زيارة لعون إلى واشنطن، وسلام يجري مشاورات مع ماكرون وأمير قطر في باريس. في عناوين صحيفة الجمهورية: عون: لبنان يخوض مسارا مستقلا في المفاوضات. في صحيفة الأنباء الكويتية: عون لمطارنة الاغتراب، لا أحد يربطنا بأي دولة أخرى، وأي تسوية ستتم من خلالنا لا على حسابنا. في صحيفة الرأي الكويتية: لبنان يعاند الوصاية الإيرانية على مساره التفاوضي. ترامب يتوقع زيارة عون لواشنطن قريبا، الشرع يرغب في استهداف حزب الله. في الجريدة الكويتية: مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة تدخل حيز التنفيذ رسميا. نعيم قاسم: هدف إسرائيل بإنهاء حزب الله يعني إبادة شريحة واسعة من اللبنانيين. لبنان لا تدخل سوريا ولا تطير للحكومة. في صحيفة الشرق الأوسط: واشنطن وطهران توقعان إلكترونيا مذكرة التفاهم.
1: أسرار الصحف من لبنان الحر.
0: في أسرار صحيفة النهار يقول نائب حالي إن الغطاء الخارجي المتوفر للرئيس نواف سلام لا يغطي الحكومة بأكملها، أي إن التعديل الحكومي قد يكون خيارا ممكنا في المرحلة المقبلة. قال خبير قانوني وسياسي يعمل بين أمريكا ولبنان ردا على كلام ترامب عن تدخل سوري بمواجهة حزب الله، إنه لم يعد هناك احتمال بأن تهاجم قوات الرئيس أحمد الشرح حزب الله، خصوصا بعد خطاب أردوغان الأسبوع الماضي حول العداء الاستراتيجي بين تركيا وإسرائيل. قال نائب في حزب الله إن كباشا يدور بين قيادي بقاعي من حركة أمل ونائب جنوبي من الكتلة نفسها على خلفية تعيين محافظ النبطي من دون المرور بآلية التعيينات التي تحدث عنها الرئيس نواف سلام والتي لا يتم احترام مندرجاتها. في أسرار صحيفة نداء الوطن تكشف مصادر متابعة أن تاجر بناء صيدويا يؤدي دورا محوريا في إتمام عمليات بيع وشراء عقارات تنقل ملكيتها لاحقا إلى مقربين من حزب الله، وأحدث الصفقات عقارات بأكثر من 20 مليون دولار، بينها شراء عقار على أوتوستراد صيدا الشرقي بقيمة إجمالية تجاوزت 5 ملايين دولار. تدور تساؤلات داخل الأوساط السياسية حول مدى تماسك القرار السياسي داخل حركة أمل في ظل حديث عن تباين بين من يتمسكون بخط الإمام موسى الصدر ومن يفضلون الانسجام مع توجهات إيران. وسألت مصادر حزبية عن دور الرئيس بري في إدارة المرحلة وحسم الخيارات داخل الحركة عبر احتواء الصراع. التزمت سفارة دولة كبرى الصمت حيال استفسارات وردتها بشأن ما تم تداوله عن تفاهم دولي إقليمي مستجد، فيما اكتفى أحد الدبلوماسيين بالتعليق بالقول إن الظاهر شيء والمضمر شيء آخر. في أسرار صحيفة اللواء، ساهم التداول عبر المشتريات رقميا بالتخفيف من وطأة الاقتصاد النقدي على مجمل الوضع المالي في الدولة. تتحدث التقارير عن دور غير خفي لسفير أمريكي معروف في مخصة ترتيبات تخص لبنان، مع العلم أن الرهان على دور سوري ليس في محله. في أسرار الجمهورية، تبين أن اتصالات جرت بعيدا من الإعلام بين مسؤولين لبنانيين وجهة عربية فاعلة تناولت ترتيبات ما بعد تثبيت الهدنة. تتحدث أوساط متابعة عن تقاطع نادر بين أكثر من عاصمة مؤثرة حول أولوية حماية الاستقرار اللبناني في المرحلة الراهنة. كانت هذه عناوين وأسرار الصحف الصادرة اليوم الخميس، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة. حوار حر
2: أي تأثير للاتفاق الأمريكي الإيراني على لبنان؟ وهل ينسحب نتنياهو من الجنوب؟ وما مصير المفاوضات المباشرة مع إسرائيل؟ أسئلة المرحلة نطرحها مع عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيير بوعاصي.
1: حوار حر
2: مع وليد فريجي، الخميس الساعة 1:00.

0: نقل موقع أكسيوس عن مستشار لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لا تعتبر نفسها ملزمة بالجزء المتعلق بلبنان من مذكرة التفاهم التي وقعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع إيران، وأبلغه أن بلاده لن تنسحب من جنوب لبنان ما لم يتم نزع سلاح حزب الله.
1: ترامب كان أكد توقيع مذكرة التفاهم مع إيران عقب انتهاء قمة مجموعة السبع في فرنسا، بعد إعلان طهران توقيع ترامب مع نظيره الإيراني مسعود بيسشكيان لنص الاتفاقية.
0: وفي خلال مغادرته قصر فرساي في فرنسا حيث كان يتناول العشاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سئل ترامب عن الاتفاق فأجاب: تم التوقيع، وقعت في فرساي، وقعت للتو.
1: جاء ذلك بعدما أعلنت إيران في وقت مبكر من صباح اليوم أن نص اتفاقية إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة وقع رسميا من قبل رئيسي البلدين وأنها دخلت حيز التنفيذ الآن.
0: ولتوضيح الفرق بينما وقع الأحد الماضي وفجر اليوم، شرح مسؤول أمريكي أن مذكرة التفاهم التي وقعت الأحد إلكترونيا بين نائب الرئيس جي دي فانس ورئيس مجلس النواب الإيراني محمد باقر قليباف في حضور الرئيس ترامب، أما اليوم فوقع الاتفاقية ترامب بنفسه وبيسشكيان.
1: وفور الإعلان أكدت الخارجية الإيرانية ضرورة رفع العقوبات النفطية المفروضة على إيران، معتبرة أنه يجب أن تتمكن إيران من بدء بيع نفطها ابتداء من اليوم ولمدة 60 يوما.
0: وأوضح المتحدث باسم إسماعيل بقائي أن الولايات المتحدة ملتزمة بإزالة كل العقبات التي تحول دون حصول طهران على أموالها المجمدة، مشيرا إلى أن المفاوضات ستبدأ فورا لوضع آلية تنفيذ هذه المذكرة.
1: أضاف أنه بموجب مذكرة التفاهم تم تخصيص 300 مليار دولار للاستثمار في إيران، على أن يخصص جزء منها لإعادة إعمار البلاد، مؤكدا من ناحية أخرى أن طهران ستفرض رسوما على السفن التي تعبر مضيق هرمز بعد انقضاء فترة الإعفاء من الرسوم التي تبلغ 60 يوما، هو المنصوص عليها في مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة.
0: وقد أعلن الطرفان إنهاء القتال على كل الجبهات بما فيها لبنان.
1: وفي عددها اليوم نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر إسرائيلية وأخرى في الإدارة الأمريكية أن ترامب سأل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في المكالمة الهاتفية الأخيرة في شأن لبنان: لماذا تقومون بتفجير المباني؟ توقفوا عن ذلك. ليرد عليه الأخير بسؤال: كيف ستتحقق من إتمام البنود المتعلقة بالأسلحة النووية في اتفاق محتمل؟
0: أضافت أن ترامب أبلغ مستشاريه أن لا أحد يستطيع التعامل مع نتنياهو وأنه يريد قصف الجميع، لافتة إلى أن مكالمة نتنياهو مع الرئيس الأمريكي كانت تتضمن عادة مطالبة الأول بمزيد من العمليات العسكرية، وترامب سئم من ذلك.
1: وتابعت الصحيفة أن نتنياهو كان يسعى باستمرار للحصول

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: أيها الفرنسيون، بقلب يعتصره الألم أقول لكم اليوم يجب وقف القتال. هالكلام أكيد لشخص فرنسي، إنما الأهم إنه لجنرال فرنسي، هو الجنرال بيتان يلي كتار شافوا بهالخطاب استسلام، إنما هو كان حرفياً عم بيطلب الهدنة، وهالأمر ب 17 حزيران سنة 1940. وإذا بدنا ناخد هيك مثل تلخيص صغير لأهم مقاطع هالخطاب، منقول أيها الفرنسيون، بناء على دعوة رئيس الجمهورية أتولى اليوم قيادة حكومة فرنسا، واثقا من جيشنا الباسل الذي قاتل ببطولة ضد عدو متفوق عددا وعتادا. أفكر في اللاجئين التعساء الذين يملؤون طرقاتنا في هذه الساعات الأليمة، وبقلب يعتصره الألم أقول لكم اليوم يجب وقف القتال. لقد توجهت الليلة إلى العدو لأسأله ما إذا كان مستعداً للبحث معي بين جنود، وبعد انتهاء المعركة وبشرف، عن الوسائل الكفيلة بوضع حد للأعمال العدائية. وحقك تعرف أنه أعلن السعي إلى هالهدنة أرمستيس يلي وقعت لاحقاً بين فرنسا وألمانيا ب 22 حزيران، ودخلت حيز التنفيذ ب 25 حزيران.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: عين على العالم.

0: صباح الخير مجددا. أفاد مصدر في وزارة الداخلية السورية بأن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 10 أشخاص من فلول النظام المخلوع في خلال اليومين الماضيين في إطار عمليات أمنية متفرقة نفذت في محافظات درعا، حلب وإدلب، من بينهم قائد الفيلق الأول السابق ورئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في المنطقة الجنوبية إبان حكم الأسد إلى سجان سابق في سجن صيدنايا متورط في انتهاكات بحق المعتقلين وضابط سابق في الحرس الجمهوري. وكان كشف في وقت سابق عن إلقاء القبض على مجموعة من فلول النظام البائد متهمة بإدارة خلايا تجسس وتنفيذ تفجيرات في محافظة إدلب، وأن التحقيقات أظهرت أنهم عملوا كأذرع أمنية للنظام المخلوع حيث تولوا رصد وتصوير مواقع عسكرية في خلال فترة الثورة وتزويد الطيران الحربي ووحدات المدفعية بإحداثيات دقيقة لاستهدافها. إلى الحرب الأوكرانية الروسية، فقد أطلقت روسيا صواريخ باليستية عدة على أهداف داخل أوكرانيا بما في ذلك كييف، وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن صاروخين على الأقل كانا في طريقهما نحو العاصمة، بينما تم توجيه صاروخ آخر إلى منطقة في وسط البلاد.
1: عين على العالم.
0: حمس مع لبنان الحر.

0: من الحر حتى بالرياضة أكثر من إزاعة.
1: برجك اليوم
2: على لبنان الحر.
1: شمس جديدة بتشرق علينا وأبراج جديدة منعطيكم إياها. برج الحمل، أنت اليوم بحاجة لشوية صبر قبل ما تشوف النتائج يلي أنت ناطرها. بتتقرب من إنجاز مهم ولكنه بيتطلب منك اللمسات الأخيرة، وبتسمع اليوم كلام رح يفرح لك قلبك. برج الثور، اليوم رح تحصل على فرصة لتتقدم خطوة إضافية صوب الهدف الشخصي اللي انت ناطره، واليوم رح يلفت الآخرون لجودة عملك ودقتك بالعمل، وتتخلص أيضا من بعض التحفظات وبتصير إنسان منفتح أكثر. برج الجوزاء، الأفكار عم تتدفق بسرعة وممكن تلاقي نفسك قدام أكثر من خيار. رح تستفيد من مرونتك بالتعامل مع التغييرات وبتنجح انك توصل مشاعرك بوضوح. برج السرطان، بتفضي اليوم انك تركز على الامور يلي رح تمنحك الراحة النفسية. رح تتقدم بخطوات هادية لكنها ثابتة، وبتشعر بانه العلاقة ماشية بالاتجاه يلي انت بتتمنيه. برج الأسد، اليوم رح يحمل لك فرص لحتى تظهر مواهبك وقدراتك. بتنجح بجذب الانتباه لإنجازاتك، وثقتك بنفسك بتزيد من خلال الطريقة بعملية اللقاء مع الآخرين وتبادل الأحاديث معنا. برج العذراء، بتلاقي نفسك انه عندك قدرة اكبر على اتخاذ قرارات حاسمة، وبتوضع حد للتردد بموضوع مهم. الصراحة اليوم بتفتح لك باب لحتى تقدر تتفاهم بعمق مع الشريك الاخر. برج الميزان، بتنبش اليوم أيها الميزان عن الانسجام بكل شيء أنت عم بتقوم فيه، وبتنجح بتخفيف التوتر داخل محيطك. وعاطفيا رح تتلقى بادرة حلوة بترجع لك الابتسامة لوجهك. برج العقرب، أنت اليوم بتملك القدرة وقدرة استثنائية على التركيز. رح تتحقق أمنياتك بملف بحاجة يمكن كان لمتابعة دقيقة ونجحت أنك تتابعه. وأيضا عاطفيا بعد التبدل رح يصير ببعض الظروف لصالحك أنت. برج القوس، رغبتك بالتجديد عم بتزيد ورح تخوض تجارب كتير مختلفة. بتتعامل بذكاء مع فرصة مفاجئة ورح تعيش لحظات مليانة رومانسية. برج الجدي، بتنجح بترتيب أمورك المالية والعملية بشكل أفضل، وبتشعر بأنه جهودك بلشت تبين بوضوح. بتميل للاهتمام بالتفاصيل الصغيرة يلي بتعزز لك الاستقرار مع الشريك. برج الدلو، الأجواء مناسبة للأفكار الخلاقة والمبادرات الجريئة. ممكن اليوم تبلش بالتخطيط لمشروع جديد، وهيدا الشيء رح يساعدك لأنك تقدر تزيد التفاهم بينك وبين الناس يلي بتحبهم. أخيراً مع برج الحوت، يوم هادي بيساعدك لحتى ترجع تشحن طاقتك من أول وجديد، وبتقدر إنك تنهي التزاماتك بسهولة، وبتشعر بصدق المشاعر مع الشخص يلي هو حولك. برجك اليوم
2: على لبنان الحر.

0: بعيدا من السياسة.
1: حققت إنجلترا فوزا كبيرا على كرواتيا 4-2 على ملعب دالاس ضمن المجموعة 12 من دور المجموعات لكأس العالم 2026. وسجل النجم الإنجليزي هاري كين هدفين مقابل هدف لكل من جود بيلينغهام وماركوس راشفورد. كما حقق منتخب غانا فوزا قاتلا على بنما 1-0 في تورونتو ضمن المجموعة عينها بفضل هدف لكاليب يارينكي في الدقيقة 5 من الوقت المحتسب بدلا عن الضائع. واستهلت البرتغال رحلتها في المونديال بتعادل مخيب مع جمهورية الكونغو الديمقراطية الوافدة الجديدة إلى النهائيات 1-1 في هيوستن ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة 11 ليحرز المنتخب الإفريقي النقطة الأولى في تاريخه في كأس العالم. ومنذ نحو ساعة تغلبت كولومبيا على أوزبكستان التي تشارك للمرة الأولى في المونديال بنتيجة 3-1 على ملعب أستيكا في المكسيك ضمن المجموعة نفسها.
0: بعيدا من السياسة.

0: كيف أثرت الحرب في الشرق الأوسط على تدفق تحويلات المغتربين إلى لبنان؟ ما هو احتمال إزالة اسم لبنان عن اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي؟ هل نحن خارج اللعبة الاقتصادية في الشرق الأوسط؟ مع الخبير الاقتصادي نسيب غبريل.
1: في كواليس الاقتصاد الخميس الساعة 10 مع إلبيكو.

خصم 15% هالأربعة والخميس؟ ايه 15% على كل شيء عند لوشاركوتيه. كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة لوشاركوتيه. كلهم يعني كلهم.

0: مشوي مش مقلي، لذي صحة ولذي.
1: منعرف قديه بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عيلتك، أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لا تكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشوال إنشورنس، منحمي قصصكن.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جبنة إدعم لوقية بدولار و80 سنت، مرتدلة تلياني لوقية بدولار و40 سنت.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. الثامنة الربع في لبنان الحر، صباح الخير. عناوين الجولة الصباحية الثانية: من سويسرا إلى قصر فرساي حول، ترامب وبيزشكيان يوقعان مذكرة تفاهم. المذكرة تضع لبنان ضمن متغير استراتيجي للمرة الأولى، وفقرته فيها حمالة أوجه. نتنياهو للرئيس الأمريكي: لن ننسحب من لبنان قبل نزع سلاح حزب الله. عون إلى البيت الأبيض في أسبوعين، ونعيم قاسم تحرر من المفاوضات المباشرة. نصار: نرفض مقترح ترامب بتولي سوريا مسؤولية مواجهة الحزب.

وتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: مشوي مش مبلي الأزي صحة ولزي.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كليا، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع جورج الهاني وطوني نصار. يبقى الموقف اللبناني شديد الحذر رغم تفاؤله بالتفاوض الأمريكي الإيراني المباشر عبر قول رئيس الجمهورية إنه لا مشكلة إذا جاء وقف النار من كل الدول بما فيها إيران. ومع تزويد الوفد اللبناني إلى واشنطن بكل التوجيهات اللازمة للبحث في تثبيت وقف إطلاق النار، فإنه سيسافر للاجتماع مع الوفد الإسرائيلي محصنا بما ورد في مقدمة مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، لأنها وضعت لبنان في إطار اتفاق إقليمي دولي لوقف الحرب. والملفت في المذكرة التي وضعت لبنان ضمن متغير استراتيجي للمرة الأولى أن البند الأول الوارد في مقدمتها يبعث على التفاؤل وفق أوساط متابعة لجهة بذل جهود حثيثة لإنهاء حال الحرب، فضلا عن أن اللافت أيضا في نهاية الفقرة النقطة التي يمكن اعتبارها حمالة أوجه ومفادها بأن الاتفاق النهائي سيؤكد الموقف الدائم أو الوقف الدائم للحرب على كل الجبهات بما فيها لبنان إلى بقية أحكام هذه الفقرة. ومن ثم ورد أن الاتفاق النهائي سيشدد على الوقف الدائم للحرب على الجبهات كافة بما فيها لبنان، ما يعطي تبريرا لإسرائيل كي تأخذ من هذه الفقرة بالذات حجة للاستمرار في الحرب تحت عنوان حرية الحركة. وبالتالي فعندما يقال إن الاتفاق النهائي سيؤكد الوقف الدائم على كل الجبهات وكأنه يمنح تل أبيب ضوءا أخضر للتحرك في مهلة 60 يوما المخصصة للتفاوض بين واشنطن وطهران.
1: ففي خطوة مفاجئة أنهت حالة الترقب التي سادت في الساعات الماضية، وبعدما أعلن أن سويسرا ستكون موقع الحدث غدا، دخلت مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية حيز التنفيذ رسميا فجر اليوم بعدما تم التوقيع عليها إلكترونيا من قبل رئيسي البلدين دونالد ترامب ومسعود بازشكيان.
0: ترامب وقع شخصيا على نسخة من الاتفاقية في عشاء جمعه بالرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في قصر فرساي فرنسا، حيث تم إرسال صورة للاتفاقية الموقعة إلى إيران والوسطاء لإتمام الإجراءات. وقال أثناء مغادرته القصر: وقعت مذكرة التفاهم للتو مع إيران.
1: دبلوماسي من إحدى دول المجموعة السبع قال لموقع بوليتيكو إن قادة المجموعة قاموا بتهنئة ترامب 3 مرات في بادرة مقصودة لاستمالته، وإنه يتعرض لانتقادات كثيرة في الولايات المتحدة، وهذه طريقتنا لإظهار دعمنا له.
0: الرئيس ماكرون قال أن الاتفاق يفتح الطريق لسلام دائم ويسمح بإعادة فتح مضيق هرمز، وهو خطوة مهمة في اتجاه السلام الدائم. أضاف: سنشهد قريبا انخفاضا في أسعار الطاقة.
1: المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال إن المذكرة أصبحت الآن رسمية بالكامل، وتنص على احترام وحدة أراضي لبنان وسيادته، وأن استمرار اعتداءات إسرائيل عليه سيعد انتهاكا للتعهدات الواردة في المذكرة، معتبرا أن توقيعنا في هذه المرحلة لا يعني أننا نسينا الماضي أو الدروس التي تعلمناها بثمن باهظ، وتنفيذ الاتفاقات الدولية أصعب من صياغتها، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بأطراف لا تلتزم بتعهداتها.
0: وتابع أنه تم التأكيد في نص المذكرة على أننا سنفاوض حصرا في شأن الملف النووي ورفع العقوبات، وسنجري في خلال 60 يوما مفاوضات تتعلق بالملف النووي والعقوبات، وإذا دعت الحاجة فسنمدد. لاحقا إلى أنه تم في الاتفاق تضمين الجانب المادي المتعلق بإعادة إعمار أضرار الحرب إلى وجوب الانتهاء من آلية تنفيذ البند المتعلق بإعادة الإعمار في 60 يوما.
1: وشرح بقائي أن مصدر تمويل إعادة الإعمار غير مهم بالنسبة لنا، والولايات المتحدة ملزمة بتوفير كل المتطلبات اللازمة لتنفيذ هذا البند، مؤكدا أنه لم نسعى إلى امتلاك أسلحة نووية ولا نسعى إليها، لا من خلال تصنيعها ولا من خلال شرائها، بل أكدنا وجوب امتلاكنا برنامجنا النووي وفق احتياجاتنا، وأن مذكرة التفاهم تشير إلى أن مستوى التخصيب يجب أن يحدد على أساس احتياجاتنا.
0: وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن البند رقم 11 في المذكرة يتعلق بإتاحة وصولنا إلى أصولنا المجمدة، وأنه تمت مفاوضات حول هذه الأصول بالتوازي مع محادثات مع محادثات مذكرة التفاهم وهي لا تزال مستمرة، وقد تم الانتهاء من آلية الإفراج عن الأصول بالتشاور مع البنك المركزي الإيراني، كما حدد حجم أموالنا المجمدة، وبنكنا المركزي هو من يعلن حجمها وقيمتها.
1: وشدد بقائي على أن تعهدات طهران في شأن مضيق هرمز بدأت رسميا بعد توقيع مذكرة التفاهم، وأن قضية المضيق تقع ضمن مسؤولية إيران وسلطنة عمان، وهما الدولتان الساحليتان الوحيدتان المطلتان عليه.
0: رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أكد أن مراسم إبرام ستقام في سويسرا غدا، أضاف أن باكستان ستستضيف بدعم من قطر كوسيط مشارك الحفل الرمزي الرسمي المقرر احتفاء بهذا الحدث التاريخي وبدءا للمحادثات الفنية.
1: وشدد شريف على أنه وفي خطوة أولى من الاتفاق تقوم إيران بإعادة فتح مضيق هرمز فورا، بينما ترفع الولايات المتحدة الحصار البحري مباشرة. أضاف أن الرئيسين وقعا على المذكرة كما أقررتها أنا بصفتي الوسيط.
0: شبكة ABC نيوز نقلت عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن الولايات المتحدة ليست ملزمة بالمساهمة في صندوق إعادة الأعمار والتنمية، وأن المذكرة تنص على أنه في حال التوصل إلى اتفاق نهائي والتزام الإيرانيين بالسلوك المطلوب فإننا سنسمح بتخفيف العقوبات، مما يتيح على سبيل المثال للإماراتيين أن يبنوا محطة لتوليد الطاقة في إيران. وأوضح أن كل ما في الأمر أنه إذا قام الإيرانيون بما هو مطلوب منهم سنسمح بالاستثمار في إعادة إعمار بلدهم.
1: وبحسب الدبلوماسي فإن العمل جار على صندوق إعادة الأعمار والتنمية الاقتصادية لإيران، وأنه تم بالفعل تقديم التزامات تصل إلى 150 مليار دولار من شركات في الولايات المتحدة والشرق الأوسط وآسيا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا. وقال لصحيفة نيويورك تايمز إن الصندوق سيكون قناة للاستثمار الخاص وليس برنامجا لإعادة الإعمار أو التعويضات.
0: ونسبت صحيفة وول ستريت جورنال إلى مسؤول أمريكي أن إيران ستحصل على تخفيف أولي للعقوبات على صادرات النفط، لكن استمرار هذا التخفيف يعتمد على التزام طهران بالمتطلبات الأمريكية المتعلقة بالأنشطة النووية وإعادة فتح هرمز.
1: وفي الداخل الأمريكي نسب موقع نيوز نيشن إلى أحد أعضاء الحزب الجمهوري في الكونغرس أن المحافظين مصدومون من اتفاق سيء قد يمحو به نائب الرئيس جاي دي فانس الانتصارات العسكرية التي حققها ترامب، الذي فاز في الحرب عمليا لكن في اللحظة الأخيرة يتفاوض نائبه بطريقة تحول الانتصار إلى خسارة. وأمس وقع ترامب وديفانس إلكترونيا على مذكرة التفاهم.
0: ونقل أكسيوس عن رسالة من مشرعين إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ترحيب كبار الديمقراطيين في الكونغرس بتوجه نحو الدبلوماسية ومطالبتها الوزير بتقديم إحاطة في شأن المذكرة.
1: الموقع كتب أيضا أن ترامب يتعرض لانتقادات من الديمقراطيين والجمهوريين المتشددين منذ بدء تسرب تفاصيل مذكرة التفاهم، وأن إيران طلبت عدم نشر الوثيقة قبل توقيعها رسميا، وهذا التأخير سبب قدرا كبيرا من الاستياء داخل البيت الأبيض.
0: السناتور الديمقراطي كريس ميرفي قال أن الصفقة مهينة ودليل نهائي وكامل على مدى كارثية هذه الحرب.
1: أما السناتور لينسي جراهام فأعلن دعمه للاتفاق بعد مكالمة استمرت ساعة مع ستيف ويتكوف صباح أمس.
0: وبحسب صحيفة واشنطن بوست فإن أعضاء في مجلس الشيوخ يهددون بحجب 75% من ميزانية سفر وزير الدفاع بيت هيجزيت، ما لم يقدم البنتاغون للكونغرس إجابات في شأن الضربة الأمريكية على مدرسة للبنات في إيران والهجمات التي تستهدف قوارب تهريب المخدرات في أمريكا اللاتينية.
1: وفيما يتعلق بلبنان، وفيما نسب أكسيوس إلى مستشار لنتنياهو أن رئيس الحكومة الإسرائيلية أبلغ ترامب أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان ما لم يتم نزع سلاح الحزب، وأن بلاده لا تعتبر نفسها ملزمة بالجزء المتعلق بلبنان من مذكرة التفاهم. ورد في الفقرة الأولى ضمن المذكرة أن الولايات المتحدة وإيران وحلفاءهما في الحرب الدائرة يعلنون وقفا فوريا ودائما للعمليات العسكرية على كل الجبهات بما في ذلك لبنان، إضافة إلى التعهد من الآن فصاعدا ألا تبادر إلى أي حرب أو أي عملية عسكرية بعضها ضد بعض، وأن تمتنع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها بعضها ضد بعض، وبضمان سلامة أراضي لبنان وسيادته. وسيؤكد الاتفاق النهائي الوقف الدائم للحرب على كل الجبهات بما في ذلك في لبنان وعلى الأحكام الأخرى الواردة في هذه الفقرة.
0: وكان الرئيس ترامب كشف عن أن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون سيزور البيت الأبيض في خلال أسبوع أو أسبوعين، مشيرا إلى أن ملف لبنان سيكون من بين القضايا المطروحة للنقاش بين الجانبين.
1: وقال إن السلام في لبنان أمر يتطلب مزيدا من العمل، وإن الملف اللبناني يشكل جزءا صغيرا من المشهد الإقليمي الأوسع مقارنة بالاتفاق مع إيران، لكنه يثير الكثير من الضجيج والاهتمام.
0: وأشار ترامب إلى أن قضية حزب الله لا تزال مطروحة، وأنه يجب معالجة هذا الملف بطريقة أو بأخرى، لافتا إلى أن الولايات المتحدة أو إسرائيل أو حتى سوريا قادرة على التعامل معه، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة الأخذ في الاعتبار بموقف لبنان ورغبة اللبنانيين في أي خطوة مقبلة.
1: وفي عددها اليوم نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر إسرائيلية وأخرى في الإدارة الأمريكية أن ترامب سأل رئيس الحكومة الإسرائيلية في المكالمة الهاتفية الأخيرة في شأن لبنان: لماذا تقومون بتفجير المباني؟ توقفوا عن ذلك. ليرد عليه الأخير بسؤال: كيف ستتحقق من إتمام البنود المتعلقة بالأسلحة النووية في اتفاق محتمل؟
0: أضافت أن ترامب أبلغ مستشاريه لا أحد يستطيع التعامل مع نتنياهو، وأنه يريد قصف الجميع، لافتة إلى أن مكالمة نتنياهو مع الرئيس الأمريكي كانت تتضمن عادة مطالبة الأول بمزيد من العمليات العسكرية، وترامب سئم من ذلك.
1: وتابعت الصحيفة أن نتنياهو كان يسعى باستمرار للحصول على موافقة ترامب، لكنه كان يبادر أحيانا بضرب أهداف معينة قبل ذلك، ونسبت إلى عدد من مسؤولي البيت الأبيض تساؤلهم عما إذا كان رئيس الحكومة الإسرائيلية يسعى لإطالة أمد الحرب مع إيران من أجل تعزيز موقفه السياسي، كاشفة أيضا عن أن مسؤولين إسرائيليين أبدوا استياءهم من بعض مستشاري ترامب، معتقدين أنهم يزودونه بمعلومات سلبية عن إسرائيل.
0: وكانت القناة 13 الإسرائيلية أعربت عن قلق تل أبيب البالغ من احتمال إصدار الرئيس الأمريكي أمرا بالإخلاء الفوري لقوات الجيش الإسرائيلي من لبنان، موضحة أنه في ضوء هذه التقييمات تعمل الحكومة الإسرائيلية على الترويج لخطة بغية تخفيف القوات تسمح للجيش الإسرائيلي بالبقاء في مواقع استراتيجية في الميدان.
1: صحيفة إسرائيل اليوم تحدثت عن اتصالات متسارعة للتوصل إلى اتفاق مع لبنان ولقمة بين نتنياهو والرئيس عون وبالطبع ترامب في البيت الأبيض.
0: أضافت الصحيفة أن الحديث يدور عن الأسابيع القريبة، ويوم الاثنين سيعقد لقاء مفاوضات مهم جدا في واشنطن، معتبرة أن إسرائيل ولبنان لديهما مصلحة مشتركة في دفع الاتفاق، وإيران ستحاول إفشاله عبر حزب الله من أجل خلق شرخ بين إسرائيل والولايات المتحدة.
1: ونقلت إسرائيل اليوم عن مصادر أنه من شأن اتفاق مع لبنان أن يزيل عن طاولة التفاوض شرط إيران انسحاب إسرائيل من لبنان.
0: الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي تحدث عن كسر مشروع إسرائيل قال:
2: سقف المفاوضات مع العدو الإسرائيلي هو الأمن المتبادل، وأي مشروع تحت سقف نزع السلاح لن يمر. أدعو إلى الاستفادة من اتفاق 27-11-24 لتحقيق النقاط الخمسة: وقف العدوان جوا وبرا وبحرا، انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية، إعادة الأسرى، عودة الناس إلى آخر شبر من لبنان والإعمار. وفي إطار النقاط الخمس ينتشر الجيش اللبناني في جنوب نهر الليطاني حصرا، لا يوجد مناطق تجريبية ولا مناطق آمنة لإسرائيل، ولا صفراء ولا حمراء ولا خضراء. على إسرائيل أن ترحم وسترحم كل ما له علاقة بترتيب وضعنا الداخلي، سواء كان موضوع السلاح أو كان موضوع الاقتصاد أو كان موضوع الاستراتيجية الأمن الوطني أو الاستراتيجية الدفاعية، كله يجب أن يكون خارج المفاوضات بالكامل. ندعو رئيس الجمهورية والسلطة السياسية أن يتحملوا مسؤولية جمع الكلمة والحوار، حاضرون لأن نتعاون، بل يجب أن نكون يدا واحدة تحت عنوان تحرير لبنان بكل الطرق المناسبة. ننصح بالتحرر من المفاوضات المباشرة التي أثبتت أنها إملاءات مذلة تحت النار.
1: وزير العدل عادل نصار وعبر قناة CNN رفض مقترح الرئيس ترامب أن تترك إسرائيل مهمة التعامل مع حزب الله إلى سوريا بحجة أن دمشق ستقوم بالمهمة على نحو أفضل، مؤكدا أن نزع سلاح الحزب هو مسؤولية الدولة اللبنانية وليس لقوات أجنبية.
0: أضاف نصار أن الأمر لا يتعلق بإرسال قوات أجنبية للقيام بالمهمة، لافتا إلى أن لبنان عانى لسنوات من تدخلات خارجية، وإذا كان حزب الله اليوم وكيلا لإيران فذلك بسبب تدخل طهران في الشؤون الداخلية للبنان.
1: ميدانيا، قصفت القوات الإسرائيلية فجرا بالمدفعية بلدات حبوش، كفر جوز وكفر رمان ومرتفعات علي الطاهر، وسط معلومات عن اشتباكات عنيفة تدور بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله بعد تقدم وحدات إسرائيلية من معبر كفر تبنيت باتجاه تلة علي الطاهر، كما توغلت الآليات الإسرائيلية إلى منطقة عزرائيل في خراج كفر شوبة لفترة زمنية قبل أن تتراجع.
0: وسجلت غارة من مسيرة على حبوش فضلا عن قصف مدفعي طاولة بلدة كفر رمان.
1: واليوم أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبة نائب قائد الفرقة 36 في الجنوب اللبناني.
0: وقالت هيئة البث إن جنديا قتل وأصيب ضابطان بينهم نائب قائد الفرقة المذكورة وخمسة جنود في انفجار عبوة ناسفة أمس في بلدة الطيبي في منطقة الليطاني.
1: أما الحصيلة الإجمالية للحرب فبلغت 3884 قتيلا و11856 جريحا.
0: الثامنة والدقيقة الرابعة في لبنان الحر، نذكر بعناوين الجولة الصباحية الثانية. من سويسرا إلى قصر فرساي حول ترامب وبيزشكيان يوقعان مذكرة تفاهم. المذكرة تضع لبنان ضمن متغير استراتيجي للمرة الأولى وفقرته فيها حملة أوجه. نتنياهو للرئيس الأمريكي لن ننسحب من لبنان قبل نزع سلاح حزب الله. عون إلى البيت الأبيض في أسبوعين ونعيم قاسم تحرر من المفاوضات المباشرة. نصار، نرفض مقترح ترامب بتولي سوريا مسؤولية مواجهة حزب الله. النشرة انتهت، أخرجها طوني صفير. نلتقي مجددا في الثامنة والربع مع كل جديد. إلى اللقاء.

0: طقس اليوم قليل الغيوم إجمالا مع انخفاض بدرجات الحرارة بالمناطق الجبلية والداخلية واستقرارة على الساحل. بكرة الطقس قليل الغيوم لغائم جزئيا مع عودة الحرارة لمعدلاتها الموسمية. طقس السبت غائم جزئيا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. أما الأحد فالطقس صافي لقليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة بالداخل وعلى الجبال وبتتجاوز معدلاتها الموسمية.
1: Parallel Road Traffic. حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
0: أفادت غرفة التحكم المروري أنه المدخل الشمالي للعاصمة بيشهد حركة سير ناشطة من ملعب فؤاد شهاب الرياضي بجوني حتى مفرق زوق مكايل ومن جسر النقاش حتى الكارنتينا. مدخل العاصمة الجنوبي بيشهد حركة كثيفة على أوتوسترات خلدي ناشطة باتجاه الأنفاق وأيضا باتجاه الأوزاعي، وبعد الحركة طبيعية باتجاه مفارق بشامون عرمون. أما الطريق الدولية فبتشهد حركة سير صباحية ناشطة من عري الجمهور حتى الحازمية الصياد، وداخل العاصمة بيروت الحركة الصباحية من شارل المالك الأشرفية مرمتر الحكمي كمان ناشطة، جسر الكولا باتجاه نفق سليم سلام الحركة كثيفة.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: حوار حر أي تأثير للاتفاق الأمريكي الإيراني على لبنان؟ وهل ينسحب نتنياهو من الجنوب؟ وما مصير المفاوضات المباشرة مع إسرائيل؟ أسئلة المرحلة نطرحها مع عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيير بوعاصي.
1: حوار حر
0: مع وليد فريجي، الخميس الساعة 1:00.

ورد في الفقرة الخاصة في مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية التي وقعها الرئيسان دونالد ترامب ومسعود بيسشكيان، ووفقا لما تلاه مسؤول أمريكي كبير على الصحفيين، أن الولايات المتحدة وإيران وحلفائهما في الحرب الدائرة يعلنون وقفا فوريا ودائما للعمليات العسكرية على كل الجبهات بما في ذلك لبنان، إضافة إلى التعهد من الآن فصاعدا ألا تبادر إلى أي حرب أو أي عملية عسكرية بعضها ضد بعض، وأن تمتنع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها بعضها ضد بعض، وبضمان سلامة أراضي لبنان وسيادته. وسيؤكد الاتفاق النهائي الوقف الدائم للحرب على كل الجبهات بما في ذلك في لبنان وعلى الأحكام الأخرى الواردة في هذه الفقرة. ونسب أكسيوس موقع أكسيوس إلى مستشار لبنيامين نتنياهو أن رئيس الحكومة الإسرائيلية أبلغ ترامب أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان ما لم يتم نزع سلاح حزب الله، وأن بلاده لا تعتبر نفسها ملزمة بالجزء المتعلق بلبنان من مذكرة التفاهم. في هذا الوقت أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي أثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبة نائب قائد الفرقة 36 في الجنوب اللبناني. وقالت هيئة البث إن جنديا قتل وأصيب ضابطان بينهما نائب قائد الفرقة المذكورة وخمسة جنود في انفجار عبوة ناسفة أمس في بلدة الطيبي في منطقة الليطاني. كان هذا عرضا سريعا للأخبار من لبنان الحر.

0: برجك اليوم
1: على لبنان الحر.
0: شمس جديدة بتشرق علينا وأبراج جديدة منعطيكم إياها. برج الحمل، أنت اليوم بحاجة لشوية صبر قبل ما تشوف النتائج يلي أنت ناطرة. بتتقرب من إنجاز مهم ولكنه بيتطلب منك اللمسات الأخيرة، وبتسمع اليوم كلام رح يفرح لك قلبك. برج الثور، اليوم رح تحصل على فرصة لتتقدم خطوة إضافية صوب الهدف الشخصي اللي أنت ناطره، واليوم رح يلفت الآخرون لجودة عملك ودقتك بالعمل، وتتخلص أيضا من بعض التحفظات وبتصير إنسان منفتح أكثر. برج الجوزاء، الأفكار عم تتدفق بسرعة وممكن تلاقي نفسك قدام أكثر من خيار. رح تستفيد من مرونتك بالتعامل مع التغييرات وبتنجح انك توصل مشاعرك بوضوح. برج السرطان، بتفضل اليوم انك تركز على الامور يلي رح تمنحك الراحة النفسية. رح تتقدم بخطوات هادية لكنها ثابتة، وبتشعر بانه العلاقة ماشية بالاتجاه يلي انت بتتمنيه. برج الأسد، اليوم رح يحمل لك فرص لحتى تظهر مواهبك وقدراتك. بتنجح بجذب الانتباه لإنجازاتك، وثقتك بنفسك بتزيد من خلال الطريقة بعملية اللقاء مع الآخرين وتبادل الأحاديث معنا. برج العذراء، بتلاقي نفسك انه عندك قدرة اكبر على اتخاذ قرارات حاسمة، وبتوضع حد للتردد بموضوع مهم. الصراحة اليوم بتفتح لك باب لحتى تقدر تتفاهم بعمق مع الشريك الاخر. برج الميزان، بتنبش اليوم أيها الميزان عن الانسجام بكل شيء أنت عم بتقوم فيه، وبتنجح بتخفيف التوتر داخل محيطك، وعاطفياً رح تتلقى بادرة حلوة بترجع لك الابتسامة لوجهك. برج العقرب، أنت اليوم بتملك القدرة وقدرة استثنائية على التركيز. رح تتحقق أمنياتك بملف بحاجة يمكن كان لمتابعة دقيقة ونجحت إنك تتابعه، وأيضا عاطفيا بعد التبدل رح يصير ببعض الظروف لصالحك أنت. برج القوس، رغبتك بالتجديد عم بتزيد ورح تخوض تجارب كتير مختلفة. بتتعامل بذكاء مع فرصة مفاجئة ورح تعيش لحظات مليانة رومانسية. برج الجدي، بتنجح بترتيب أمورك المالية والعملية بشكل أفضل، وبتشعر بأنه جهودك بلشت تبين بوضوح. بتميل للاهتمام بالتفاصيل الصغيرة يلي بتعزز لك الاستقرار مع الشريك. برج الدلو، الأجواء مناسبة للأفكار الخلاقة والمبادرات الجريئة. ممكن اليوم تبلش بالتخطيط لمشروع جديد، وهيدا الشيء رح يساعدك لأنك تقدر تزيد التفاهم بينك وبين الناس يلي بتحبهم. أخيراً مع برج الحوت، يوم هادي بيساعدك لحتى ترجع تشحن طاقتك من أول وجديد، وبتقدر إنك تنهي التزاماتك بسهولة، وبتشعر بصدق المشاعر مع شخص يلي هو حولك. برجك اليوم
1: على لبنان الحر. لبنان الحر، أكثر من إذاعة.

31 دقيقة بلبنان الحر. صباح الخير صباح البقوسي. كل مرة منقول عن جد بلبنان في بقوسي، هالمرة بلبنان والعالم كانت البقوسة كتير كبيرة، يمكن ما في إلا دونالد ترامب بسيشكيان كانوا عارفين إنه الاتفاق بيناتهم رح ينمضى بقصر فرساي ليلة مبارح مش بكرة الصبح بسويسرا. هلا ما بعرف إذا ترامب خبر ماكرون أعرف أو عملوا إياها كمان لقلوا بقوسة، حتى يعني من التصريحات الباكستانية حسينا كمان إنه هني كمان ما كان معهم خبر، بس بالآخر هلا بالنتيجة انمضى التفاهم الأمريكاني الإيراني بانتظار يصير الاتفاق النهائي بعد 60 يوم. على كل حال كل هالمواضيع رح نتطرق لها بموضوعنا السياسي مع كل مواطن سياسي. مع العذر بعتذر عن جد، عذري كتير كتير كتير مبارح يعني لكل شخص كان ناطرنا، بس كان عندي عذر شخصي مشان هيك ما قدمنا البرنامج. كل مواطن سياسي سمعنا صوتك مع مارك البيطار وحلوة لبنان سيدي مخلوف للعشرة إلا ربع.

0: اسمعوا هلا موضوعنا، معنا وقت كتير لحتى نعالجه كله طبعا، بس رح نتابعه بعد موجز اخبار 9:15. بقصر فرساي فرنسا تم التوقيع الكترونيا على مذكره التفاهم الامريكيه الايرانيه بين دونالد ترامب ومسعود بزشكيان. اما بما يتعلق بلبنان طبعا ما رح اقول البنود كلها، هي تقريبا شي 14 بند. اما اذا بما يتعلق بلبنان، نسب موقع اكسيوس لمستشارين لبنيامين نتنياهو انه رئيس الحكومه الاسرائيليه ابلغ ترامب انه اسرائيل مش رح تنسحب من جنوب لبنان اذا ما تم نزع سلاح حزب الله، وانه تل ابيب ما بتعتبر نفسها ملزمه بالجزء المتعلق بلبنان من مذكره التفاهم. هلا ورد بالمذكرة بالفقرة الأولى التالي: إن الولايات المتحدة وإيران وحلفائهما في الحرب الدائرة يعلنون وقفا فوريا ودائما للعمليات العسكرية على كل الجبهات بما في ذلك لبنان، إضافة إلى التعهد من الآن فصاعدا ألا تبادر أي حزب أو أي حرب، ما حدا بيعمل حرب يعني بيناتهم ضد بعضهم، وأن تمتنع عن التهديد باستخدام القوة واستخدام بعضها ضد بعض وبضمان سلامة أراضي لبنان وسيادته. هيدي يعني تقريبا فحوى الجزء المتعلق بلبنان. وسيؤكد الاتفاق النهائي الوقف الدائم للحرب على كل الجبهات يعني بعد 60 يوم بما في ذلك لبنان، وعلى الأحكام الأخرى الواردة في هذه الفقرة. هلأ نحن عنا تقريبا 60 يوم، وفي وقف اطلاق نار وما في وقف اطلاق نار، بس بعض الغارات مكملة. وكان رئيس ترامب كشف عن أنه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون رح يزور البيت الأبيض بخلال أسبوع أو أسبوعين، بوقت رح تنطلق على الأرجح ب 22 شهر جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل. بالمقابل تحدث الشيخ نعيم قاسم عن كسر مشروع إسرائيل وقال:
1: سقف المفاوضات مع العدو الإسرائيلي هو الأمن المتبادل، وأي مشروع تحت سقف نزع السلاح لن يمر. أدعو إلى الاستفادة من اتفاق 27/11/24 لتحقيق النقاط الخمسة: وقف العدوان جوا وبرا وبحرا، انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية، إعادة الأسرى، عودة الناس إلى آخر شبر من لبنان، والإعمار. وفي إطار النقاط الخمس ينتشر الجيش اللبناني في جنوب نهر الليطاني حصرا، لا يوجد مناطق تجريبية ولا مناطق آمنة لإسرائيل، ولا صفراء ولا حمراء ولا خضراء. على إسرائيل أن ترحم وسترحم كل ما له علاقة بترتيب وضعنا الداخلي، سواء كان موضوع السلاح أو كان موضوع الاقتصاد أو كان موضوع الاستراتيجية الأمن الوطني أو الاستراتيجية الدفاعية، كله يجب أن يكون خارج المفاوضات بالكامل. ندعو رئيس الجمهورية والسلطة السياسية أن يتحملوا مسؤولية جمع الكلمة والحوار، حاضرون لأن نتعاون، بل يجب أن نكون يدا واحدة تحت عنوان تحرير لبنان بكل الطرق المناسبة. ننصح بالتحرر من المفاوضات المباشرة التي أثبتت أنها إملاءات مذلة تحت النار.
0: أسئلة كل مواطن سياسي، وعنا تقريبا مش أكتر من 5 دقائق لحتى نجاوب عليهم. السؤال الأول واللي طبعا رح نزيدهم بالحلقة: هل كسر حزب الله فعلا المشروع الإسرائيلي بالمواجهة الميدانية اللي كانوا عم يحلموا هني بإسرائيل كبرى مثل ما هو عم بيقول أولا، وبالاتفاق الأمريكي الإيراني ثانيا؟ سؤال رقم 2: أدي قادر ترامب يضغط أو يمون على نتنياهو لوقف العمليات بلبنان، خصوصا مع قول رئيس الحكومة الإسرائيلية أنه تل أبيب ما خص بالبند المتعلق بلبنان ومش رح تنسحب من جنوبه أبدا؟ أما السؤال رقم 3 فهو: هل برأيكم لازم يكفي لبنان التفاوض المباشر أم الانتقال لغير المباشر مثل ما نصح نعيم قاسم؟

0: حرجع عيد الأسئلة بصورة سريعة. فإذا هل كسر حزب الله المشروع الإسرائيلي بالمواجهة الميدانية أولا وبالاتفاق الأمريكي الإيراني ثانيا؟ قد ايه قادر ترامب يضغط أو يمون على نتنياهو لوقف العمليات بلبنان، خصوصا مع قول رئيس الحكومة الإسرائيلية إنه تل أبيب ما خاصة بالبند المتعلق بلبنان ومش رح تنسحب من جنوبه؟ وهل برأيكم لازم لبنان يكفي التفاوض المباشر أم الانتقال لا غير المباشر؟ 09-218-233 رسائلكم الصوتية على 70-95-11-11. بتمنى نتناقش بروية وهدوء حتى نقدر نوصل أفكارنا ومواقفنا بصورة هادية ورايقة وبدون تشنجات وبدون مسبات وبدون تهكمات. يلا ألو
1: ألو بونجور.
0: بونجور أهلا،
1: كيفك بوني؟
0: الحمد لله.
1: بالنسبة
0: أول شيء مين معي؟
1: جوزيف متريبا.
0: جوزيف صوت عاطل.
1: لحظة خليك معك
0: جوزيف.
1: وين؟
0: ما بيعطيش الصوت.
2: هلا فرصة
0: أحسن شوي معلوم هيك مارك.
2: أوكي مبدئيا نحن كلبنانية حزب الله كسر لبنان ما كسر إسرائيل. إسرائيل محتل الجنوب وإسرائيل عم تسرح وتمرح بالجنوب، فوتها على الجنوب وعطاها الجنوب وعطبها من فضة. يعني ما في لزوم بقى نحكي ونقول إنه نحن كسرنا وكسرنا مشروع إسرائيل. ما كسروا حدا، كسرونا قلنا نحن، كسروا اللبناني، كسروا اقتصاديا، كسروا معنويا، كسروا له بلاده، هجروا العالم.
0: طيب.
2: ما خلوا واحد ببيته.
0: طيب يعني حتى بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية اللي طلعت اليوم بقوسة لكن نمتوا عينا بكرة بس طلعت اليوم مش مشكلة، شو حقق لبنان؟ شو حقق الحزب؟ شو حققت إيران؟ شو حققت أمريكا على السريع؟ هاي بالنسبة
2: إيران
0: عم بحكي للوضع اللبناني.
2: إيه؟ بالنسبة للمشروع النووي هن عم بيحاوروا الإيرانية بالمشروع النووي. اللبناني نحن بنحاور عن بعضنا، نحن في عنا رئيس جمهورية، في عنا حكومة، في عنا رئيس مجلس وزراء.
0: رئيس جمهورية عزموا ترامب بخلال أسبوعين ليروح لعنده.
2: ما هيدا اللي بده يصير، رح يروح بخلال أسبوعين، رح ينمضى بكرة بتقول هالزلمة حكي، رح بالمفاوضات اللي عم بتصير نحن والإسرائيلية بنهار الجمعة، رح يصير في انسحاب إسرائيلي ضمن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. لأنه نحن ما لنا علاقة بإيران، نحن بلد مستقل.
0: يعني رح يقدموا له لرئيس الجمهورية انسحاب إسرائيلي، بس قال لك نتنياهو يا بتسحبوا سلاح حزب الله يا منضل بلبنان.
2: هيدا الشيء اللي حيصير بعدين. وبعدين بعتقد الدول السبع اللي عملوا مبارح اجتماع اخذوا قرار بسحب حزب الله.
0: هن يعني بياخذوا قرار؟
2: ما سحبناه هن بيسحبوه.
0: هن بيسحبوه، بس كان ترامب عم بيقول الشرع ممكن يسحبوه.
2: ما بعتقد الشرع بيفوت على لبنان، ما بعتقد سوريا بعد تفوت على لبنان.
0: اوكي شكرا لك، اهلا وسهلا. بعد معي شي دقيقة ونص باتصال. الو
3: مرحبا.
0: مرحبتين، اهلا. وطي للراديو بس اذا ممكن.
3: ابو بيتر معك، بس انا بدي اقول لك شغله انه نحن مخيرين، مانا مخيرين. اذا فتحت امريكا وايران
0: ابو بيتر الصوت عاطل. ابو بيتر راح. ابو بيتر يلا خليني اسمع مين بسمع؟ رافي بسمع. رافي يلا.
4: صباح الخير استاذ توني.
0: صباح النور.
4: كيفك؟ مش الحال، معك رافي. هلا كل اصحابي وكل اللي بيعرفوني رح يتفاجئوا، بس للاسف هي هي الواقع.
0: نعم.
4: بنحبهم ولا ما بنحبهم، ضدهم ولا مش ضدهم، ندعمهم ولا ما بندعمهم، خسرنا نحن للاسف استاذ توني.
0: نعم.
4: نحن خسرنا. نعم. المحور الإيراني اليمني اسم من العراق حزب الله ربحوا أستاذ توني للأسف. يعني أنا مني كتير، يعني كتير أنا متشائمت بالوضع بهال 72 ساعة اللي تغيرت فجأة وصارت لمحورهم هن.
0: أوكي.
4: للأسف.
0: أوكي.
4: خسرنا يا أستاذ توني للأسف. لا نشوف بعد شو مخبّلنا ترامب لقدام.
0: شكرا لك. أهلا وسهلا فيك. هلأ وردنا أنه في غارة من مسيرة استهدفت كفر تبنيت النبطية. طبعا مزيد من التفاصيل بموجز الأخبار على 9 إلا ربع مع جورج.

خصم 15% هالأربع والخميس؟ ايه 15% على كل شيء عند لوشاركوتيه. كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة لوشاركوتيه. كلهم يعني كلهم.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة سائل للجلي سانيتا 650 ملي بدولار واحد، فاب 20 قرص ب 95 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: موجز أخبار التاسعة إلا ربعا من لبنان الحر.

0: استهدفت غارة إسرائيلية من مسيرة المنطقة الواقعة بين عبا والدوير، فيما استهدف القصف المدفعي فجرا بلدتي كفر جوز وكفر رومان. ومنذ قليل استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق كفر تبنيت النبطية. إلى ذلك انفجر جسم مشبوه من مخلفات الغارات الإسرائيلية في بلدة الدوير تسبب بحريق في الأعشاب. نقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن مصادر أن أزمة بين واشنطن وتل أبيب قد تندلع قريبا بسبب التعنت الإسرائيلي، كاشفا أن ثمة تقديرات إسرائيلية بأن تزداد الضغوط الأمريكية لانسحاب إسرائيل حتى من النقاط الخمس العسكرية في جنوب لبنان، وأيضا الانسحاب من جبل الشيخ السوري خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه إذا استمرت إسرائيل بالتعنت إزاء الإدارة الأمريكية فقد تنتقل حدة الخلافات من المكالمات الهاتفية إلى الواقع بواسطة عرقلة تزويد إسرائيل بالسلاح وفرض قيود أمنية وعسكرية. فاصل ونواصل الموجز.
1: بعدكم عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كليا، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
0: يطل رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع عند 8:30 من مساء اليوم في برنامج صار الوقت عبر محطة ام تي في، وتنقل عبر إذاعة لبنان الحر وصفحات رئيس الحزب الرسمية على صفحات التواصل الاجتماعي وموقع القوات اللبنانية الإلكتروني. أخيرا رأى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن توقيع الولايات المتحدة وإيران على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب سيمهد الطريق لسلام دائم ويسمح بإعادة فتح مضيق هرمز، مؤكدا أنها خطوة هامة في الاتجاه الصحيح وستساهم قريبا في خفض أسعار الطاقة. كان هذا موجزا للأخبار، قدمناه لكم من لبنان الحر.

0: وبكرة بتبقى ضمن معدلاتها الموسمية، والطقس مناسب لعشاء البحر والجبل لتمضية ويك أند بنهاية الأسبوع.
1: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.

0: أفادت غرفة التحكم المروري بأنه حركة مرور كثيفة على أوتوستراد المتن السريع باتجاه الأوتوستراد الساحلي لنهر الموت. أيضا حركة المرور ناشطة على أوتوستراد الضبي المسلك الشرقي بسبب أشغال تزفيت ودراج من مفرزة سير الجديدة عم بيعمل على تسهيل السير. كمان أفادت غرفة التحكم المروري بأنه حركة المرور كثيفة على مدخل بيروت الشرقي من الكحالي باتجاه الجمهور وصولا حتى الحزمية.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: أرجع أسأل أسئلتنا اللي طرحناها ببداية الحلقة. فإذن هل كسر حزب الله مشروع المشروع الإسرائيلي بالمواجهة الميدانية أو بالاتفاق الأمريكي الإيراني ثانيا؟ سؤال رقم 2، أدي قادر ترامب يضغط أو يمون على نتنياهو ليوقف العمليات بلبنان، خصوصا أنه رئيس الحكومة الإسرائيلية قال أنه تل أبيب ما خاصة بالبند المتعلق بلبنان ومش رح تنسحب من جنوبه. والسؤال رقم 3، هل برأيكم لازم يكف لبنان التفاوض المباشر أم الانتقال لغير المباشر مثل ما قال لهم الشيخ نعيم، قال لهم روحوا على التفاوض غير المباشر؟ خلصنا. ألو،
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: الجار معك.
0: ما فهمت.
1: نحن هيدي لعبة إقليمية كبيرة أكبر منا وأكبر من حزب الله وأكبر من لبنان. أمريكا بتبيع أفغانستان، باعت الشعب وباعت الدنيا. أمريكا بتبيع من مكان.
0: يعني باعت برأيك لبنان؟
1: أكيد أكيد أكيد أكيد.
0: باعت إسرائيل كمان.
1: من اللحظات مثل ما تخلوا عن فيتنام، مثل ما تخلوا عن أفغانستان.
0: برأيك كمان انه نتنياهو باع بالاحرى ترامب باع نتنياهو؟
1: لا، ما بيبيع نتنياهو بالنهايه، هن اللوبي الصهيوني هو اللي حاكم.
0: بس قال له
1: سلم لبنان رجع لايران،
0: سلم لبنان لايران. هل برأيك
1: نعم.
0: طب شو راح يعمل جوزيف عون بعد اسبوعين مثل ما قال اذا سلم لبنان لايران؟ بده يقول له، بده يبلغوا ترامب لجوزيف عون للرئيس عون انه
1: يبلغوا انه يتفاوض ويسلم امره لربه.
0: ايه، يتفاوض مع مين؟ يتفاوض مع مين؟
1: يتفاوض مع الإسرائيلية.
0: مع الإسرائيلية. طب كيف يتفاوض مع الإسرائيلية؟ ما زال عم تقول انه سلم لبنان لإيران، على اي اساس بده يتفاوض مع الإسرائيلية؟
1: بمباركة إيران. بمباركة إيران.
0: بمباركة إيران. يعني
1: أكيد.
0: ترجع إيران مسيطرة على لبنان بموافقة ترامب.
1: اكيد.
0: هذا اللي بفهم منه.
1: مثل ما سلمونا لحافظ الأسد 25-30 سنة، عم يجعلوا يسلمونا لإيران بمباركة أمريكا.
0: أوكي.
1: سوريا حكمتنا 30 سنة لو ما أمريكا راضية.
0: أوكي.
1: أنا شو... بس بتمنى شغلة برات الموضوع.
0: لا، خليك خليك بالموضوع بس بليز. مرسي إدغار، ثانك يو، أهلا وسهلا فيك. ما تبخزونا بس لدي الوقت، يعني ما فينا نطلع برات المواضيع إذا بتريدوا. 09-218-233 voice messages 79-59-111. ألو
2: ألو، بونجور.
0: بونجور.
2: مستر توني، فادي عايه معك.
0: أهلا فادي.
2: بالنسبة للأسئلة اللي عم تسألها، يبدو أنه دونالد ترامب هو أحمق زلمي وإجا على القصر الجمهوري بأمريكا. هو أحمق.
0: خلينا شوي تعبير.
2: وحياتك عم بحترمه.
0: لحظة لحظة لحظة فادي.
2: ايه.
0: فادي
2: فضل.
0: هاي التعبير ما بتقطع عنا على الهواء اذا بتريد.
2: اذا هيدا اللي شفناه.
0: طيب هلا اذا بدك كفي فادي فادي فادي، اذا ما رح تخليني اقول لك الرولز تبعولنا، خليني ارجع اخذ غير خط.
2: حافظك
0: حافظها بس ما تأيدت فيها وبعدك مكفى كاني ما عم بقول لك شيء.
2: بعتذر منك.
0: مش هيك؟ كاني ما عم بقول لك شيء مكفى.
2: بعتذر منك.
0: بعتذر. تفضل.
2: هاي اول جمله. دونالد ترامب بيمشي بالقوه. لما قرر يعمل قبضاي على كوريا الشمالية، طلع كيم يونغ يونغ قال له انت واحد اثنين ثلاثة ما بيطلع من امرك شيء، صار بده يروح يسلم عليه زلمي وصار حليفه الاصلي. نفس الشيء عمل طالبان، هيدا الزلمي.
0: طب هل يعني بتوافق صديقنا قبل شوي حتى ما نطول كثير حكي انه لبنان
2: صديقنا معه حق فيها؟ ايه نعم.
0: انه لبنان
2: نرجع لورا
0: فادي، انه هلا لبنان تسلم مجددا لايران؟
2: هيدا الشيء بارادتنا نحن المنعرف. نحن الدولة والحكومة هي بتقرر، ما فينا نعتبر انه خلص والله سلمين هن ليسلمونا شيء.
0: طب اذا تسلمنا لايران شو رايح يعمل جوزيف عون رئيس عون؟ رايح على البيت الابيض.
2: انت بتتسلم
0: فادي فادي، ليه بدك بتضلك مشلهب هيك على السريع مع بس الحديث يا صديقي حبيب قلبي فادي، الحوار اخذ وعطى، مش بس تضلك كله رشق رشق رشق. ما عم بسألك سؤال كأني ما سألتك فادي، ليش ليش عندك هلا ليش مهايبر؟
2: انا عم جاوبك ليون ضرب، ما انا عم بحضرك الصبح.
0: بس انا عم بسألك انه اذا هيك شو رايحين نعمل نحن بواشنطن خلال اسبوعين؟
2: لازم نكمل لازم نكمل نحن مفاوضات. نحن
0: 22 في مفاوضات مباشره جديده بين لبنان واسرائيل، لازم نكمل على شو؟
2: ما لازم نقبل بالتسليم نفسنا، ما بنقبل نسلم نفسنا. هيدي اكبر غلطه عم بيقولوها كل اللي سلمونا لايران. مين هن ليسلمون؟ مين هو هذا اللي بده يسلمني لايران يا استاذ توني؟
0: طب
2: نحن ما في شعب بهالبلد
0: فادي
2: ما في بشر
0: فادي
2: اللي.
0: طيب فاذا شو راح يعمل الرئيس عون؟ ما قال ترامب بخلال اسبوعين رايح الرئيس عون على واشنطن عم تتهيأ الظروف.
2: انا اول شيء ما بصدق ولا كلمه بتطلع من تمه لترامب لانه نفى الاصل الجمهوري انه في اي
0: هيدي قبل ابو اول مره بس امبارح ما نفى الاصل بعد.
2: اوكي انا
0: لا ما نفى
2: ولا كلمه بتخرج من تمه لدونالد ترامب نهائيا. دونالد ترامب مثل خبريات جارتنا نفس الشيء هيدي هي وعنده هالسنتين وفيل العبيته وما نقبل نحن نتسلم. انا برفض هيدي الجمله اللي عم يستعملوها كل العالم من ثلاث ايام سلمونا لايران. شو يعني سلمونا لايران؟ عندنا دوله وعندنا حكومه.
0: ليك بعدك عم بتطرق على نفس النقطه. شكرا لك فادي اهلا وسهلا. يعني برمت على نفس الخبريه شي 20 مره هالقد معصب. يلا بسمع انا وياكم فويس محمد.
3: سوني معك محمد جنوب.
0: اهلا بمحمد.
3: لا شك انه نتنياهو بده يتمرد على هذا الاتفاق.
0: نعم.
3: وما حيقدر يعني يعمل غارات وحرب واسعه. هي هذه القصص اللي عم تصير ضرب مدفعي هالشغلات الخفيفه بس. نعم. هذا الموضوع هو فات حزب الله فيه لانه هو هون فوت حاله بحرب استنزاف. يعني غارات ما في، قصف شامل ما في، شوية قصف مدفعي على اطراف النبطية بهذه المحاور. وهذا بيخلي الحزب انه يرد ويعمل معه مثل كأنه حرب استنزافية. وهذا الموضوع بيفيده للحزب والمقاومة. وفي تغير جذري بالنسبة لرئيس الجمهورية انه اعترف بهذا الاتفاق وبالدور الايراني وحيبلش هو المفاوضات من مطرح ما وقف التفاوض الإيراني واللي حصل عليه. هذا شغلة إيجابية اضطر هو يعمل هيك لأنه عم يقرأ الواقع مثل ما هو.
0: نعم.
3: وبالنسبة لمفاوضات مباشرة أو غير مباشرة أنا بالنسبة إلي شخصيا بدنا النتيجة. يعني ما بيعني لي إذا مباشر ولا غير مباشر. نحن بنوقف وراء رئيس الجمهورية بهذا الموضوع. هو اللي بشوفه مناسب مباشر غير مباشر هم يجيب نتيجة.
0: أوكي.
3: بس المهم نبلش من وقت من ما وصل له الاتفاق الإيراني الأمريكاني قدر يستفيد من هذه النقطة. شغلة كتير منيحة.
0: ايه هلا النقطة بالورد بالمذكرة الولايات المتحدة وإيران وحلفائهما في الحرب يعلنون وقفا فوريا ودائما للعمليات العسكرية على كل الجبهات بما في ذلك لبنان إضافة إلى التعهد الآن فصاعدا ألا تبادر بلا بلا بلا هاي سمعنيها. وسيؤكد الاتفاق النهائي يعني بعد 60 يوم الوقف الدائم للحرب على كل الجبهات بما في ذلك لبنان. يعني عندنا هلأ فترة 60 يوم الله يساعدنا ما بعرف شو راح يصير فيهم. يمكن ترامب يتأيد نتنياهو يتأيد بكلام ترامب بطلب ترامب يمكن لا. سيبدو أنه الرجلين مش ماشيين هلأ مع بعضهم 100%. ناخد اتصال. يلا 09-218-233 فويس مسجز 70-95-911 مارون.
4: صباح الخير خيي طمي.
0: صباح النور.
4: مارون معك. هذا الاتفاق عاملينه هلا طمي بده يقطع ترامب في المونديال لسلام لانه بده يشتغل بزنس الزلمه. وبنفس الوقت عم بيحضر بيكون شيء كبير لايران ولا حزب الله.
0: نعم.
4: كلها لعبة كلها لعبة. والآيتي اللي نظره قريب مثل ما بيقولوا.
0: أوكي شكرا لك. وردني هلأ من الجنوب أنه حصيلة الغارة على سيارة برومبان كفرت بنيت أتيل وجريح. فإذا الحصيلة أتيل وجريح بالغارة الإسرائيلية على مستديرة كفر تبنيت. اتصال. ألو
5: دكتوري صباح الخير لحضرتك.
0: صباح النور.
5: معك محمد من بيروت.
0: أهلا فيك محمد.
5: بس سؤال وسمحت هو ال 14 مادة شو في عن النووي؟ شو بيحكوا عن النووي فيه؟
0: أجلون هلأ كله هلأ.
5: طيب سؤال صغير. هي الحرب كلها لشو قامت؟ مش عشان النووي؟
0: نعم.
5: طب إذا ما في شيء عن النووي يعني شو المعنى؟
0: شو عمل لها الحرب؟ مش هيك؟
5: يعني أنا برأيي هاي فترة 60 يوم حيكون بعدها في أجوبة كتير كبيرة حتى نكون يعني صريحين.
0: طيب هلأ ممكن كمان مثل ما كان عم بيقول متحدث باسم الخارجية الإيرانية عم بيقولك ممكن كمان هالفترة 60 يوم تتمدد.
5: على أي أساس؟
0: هيك قال ممكن حتى يستكمل المحادثات.
5: إذا اتفقوا على النووي وعلى غير على غير قضايا نحن ممكن نعرفها. ممكن كتير يكون في بنود سرية كمان.
0: قصدك مثل ورقة لبنان؟
5: مش بس على لبنان
0: يعني. لا عبول مثل ورقة لبنان السابقة في بنود تحت الطاولة.
5: ما في وين في بنود تحت الطاولة؟
0: ما بعرف عم بسأل هيك صار يقولوا إنه في بنود تحت الطاولة.
5: لا أنا عم بحكي.
0: سمحوا لإسرائيل بحرية الحركة.
5: استاذ توني ما سمعت فيها. بس هذا نحن عم نحكي اليوم على 14.
0: لا أنا عم بقول لك سمعت فيها لأنه كل الناس داولوا فيها
5: ما في شيء رسمي.
0: طيب حتى الوثيقة الكاملة ما عرفناها.
5: طيب أوكي. إني 60 يوم لشو يعني؟
0: لاستكمال المفاوضات
5: 100% يعني نحن هلأ مثلا
0: لاستكمال المفاوضات والتوصل لاتفاق
5: 100% أنا يعني عم برد على عفن على اللي عم بيشاركوا بيقولوا إنه خلص بدهم يشتموا لترامب ويسبوه إنه المحور الإيراني ربح يعني عشو ربح
0: ربح قال لك ربح المحور الإيراني
5: كيف ربحوا وين ربحوا شو ربحوا
0: قال لك ربحوا إنه يا خي عملوا اللي بدهم إياه
5: لا احترامي لك ما شفت شيء أنا اللي عملوه في تدمروا ما صار شيء في 60 يوم حتى هيمنتهم على مدينة هرمز مربوط أنه اللي ما بعد 60 يوم وأنا برأيي يعني 60 يوم هني
0: ورح يبعثوا لهم المصريات ورح يفكوا أسر المصريات المجمدة
5: شو بدهم يبعثوا لهم فيها يعني هذا عفوا هذا كلام wishful thinking يعني هذا تمنيات منه كلام حقيقي ولا صحيح ما برأي أمريكا دولة عظمى وفات مع إسرائيل فاتوا بحرب هيك تيتسلوا فيها ويحطوا مليارات الدولارات وبالأخير تينسحبوا وإنه هلا ما مهزومين هذا يعني مع احترامي للي عم بيفكر بهذا التفكير هذا خلينا نكمل نشوف 60 يوم أنا فترة يعني إذا النووي هو الأساسي اللي عملوا الحرب كلها مشان النووي مش مذكور إلا بكلمة رمادية
0: ايه انه كلمتين هيك خفيف
5: رمادية مش مبينة طب يعني تمضى شوف في 60 يوم عم بحكيك الزلمة ما خلصنا بعد انا هذا رأيي الشخصي
0: يعني بدك تعطي مهلي بعد اكتر واكتر لحتى تتبلور الامور ونشوف الاتفاق النهائي
5: مليون بالمليون
0: هلا بكرة مثل ما كان عم بيقول رئيس الوزراء الباكستاني انه بكرة حفل التوقيع الرسمي يعني المراسم التوقيع رح تكون بكرة بسويسرا
5: وشو عملوا بأثر بساي
0: مضيوا الاتفاقية التفاهم بين ترامب وبسشكيان نعم. الكترونيا بس سيليبريشن بتكون بسويسرا
5: حيكونوا حضوريا يعني
0: لا اكيد لا
5: طيب
0: ايه.
5: على كل يعني هذه هاي التفاصيل
0: يمكن بيكون جي دي فانس محل ترامب
5: نعم
0: عم بقول يمكن بيكون جي دي فانس محل ترامب
5: يعني هاي مش التفاصيل الاساسيه نوصل للب نعم. القضيه اللي هو النووي
0: نووي شكرا لك
5: رفضوا ربطوا ب 60 يوم
0: شكرا لك حبيب القلب اهلا وسهلا فيك محمد الو
6: الو
0: اهلا وسهلا
6: مرحبا
0: اهلين يا هلا
6: ربيع لو
0: سمحت اهلا فيك يا ربيع كيفك
6: حبيبي صباح الخير استاذ انا بقرا هذه ورقه التفاهم مثل ورقه التفاهم اللي عملناها ببعثة يومتها ونقد حزب الله قالوا روحوا بلوا وشربوا ميتك
0: صح
6: يعني
0: مين بده يبلى مين بده يبلى ويشرب ميتها هلا الايرانيه ولا الامريكيه
6: بده يبلى الايراني
0: الايراني ليه بده يبلى ما
6: يا اخي
0: يعني يبدو انه مثل ما سمعنا قبل شوي المحور الايراني طلع منتصر
6: طيب انت طب شو عمل ترامب ليش راح على الحرب
0: لا راح على الحرب ورجع وقفها لاخضاع ايران قال لهم انا قتلت سليماني وقتلت كذا حدا عدوا
6: انت مذكر ليلة اللي كانوا عم يتفاوضوا وبدوا يوصلوا لاتفاق وعم قتل الخامنئي ابوه الى مشتبه
0: نعم
6: معقول واحد عنده عقل وتفكير بيقعد مع واحد قتل بيو
0: هلا بعد ما قعد مشتبه مع قاتل بيو
6: طيب شي يعني قعدت ايران شو طيب. ايران وشو مشتبه
0: يعني برأيك بيعوا دمه للخامنئي
6: لا والله مش بيعوا دمه هلا بدك تشوف انت ترامب شو عم خطط له
0: لمين
6: للايران
0: يعني بنيمهم على حرير بيرجع بيضرب ضربه جديده
6: يعني ليك فرج لهم عن 300 مليار دولار مثل ما قالوا
0: ايه؟
6: وفتح لهم مضيق خرمال
0: لا بعد ما فرج قال لهم كله هذا متوقف على تباعا مش دغري رح يفرج لهم على المصاري لا
6: طيب انا ما بس اتفقوا يعني اتفق حزب الله يوم اللي اتفقوا مع رئيس الجمهورية وراحوا بعد يومين قالوا له قل الاتفاق وشرب ميته تذكر هيدا الشيء اللي صار عطول
0: حتى بتعرف بحق. اسماعيل بقائي بيقول لك نقصد بانهاء الحرب ووضع حد قاطع ومستدام لها وعدم انسحاب إسرائيل من لبنان نقد لمذكرة التفاهم يعني. ونتنياهو قال لهم أنه أنا ما رح فل.
6: بدي أقول لك شغلة، يا في ورقة اتفاق تاني بعد ما أعلنوها، يا هذه كلها تفصيصة. طب عال ورقة الاتفاق بتقول أنه لازم إسرائيل تنسحب من لبنان وبدون أي شرط.
0: بس نتنياهو نتنياهو قال لهم ما رح فل.
6: طيب طب شو نتنياهو شو؟
0: ما هون السؤال، هون السؤال، قديه بيقدر ترامب يمون او يضغط على نتنياهو؟
6: يا اخي ما بيقدر يضغط على نتنياهو، نتنياهو انسان مستقل.
0: مستقل
6: يعني ايه؟ مستقل.
0: مستقل برايك
6: ما بدها بتعمل نتنياهو.
0: وعنده كمان ما تنسى سموتريتش وهالناس المتطرفين بالقيادة الاسرائيليه كمان ضغطين عليه.
6: يا اخي مضبوط اللي عم تحكيه، واحد ميت ميت. انت مذكر
0: عم تحكي عن نتنياهو غزة. ميت ميت؟
6: ايه مظبوط، ميت ميت.
0: نتنياهو ميت ميت.
6: ايه
0: اوكي.
6: استاذ صوني بس سؤال اخر شيء بدي برئ هيدي الشال، انت مذكر ايام ماكرون لما بلشت حرب غزة؟
0: نعم.
6: كان عم يدافع عن لبنان وما هيدا، بس بلش الحرب راح قال له نحن معك للموت.
0: اوكي.
6: وانت معك حق.
0: شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. بسمع محمد كمان على الواتساب.
7: يعطيك العافيه استاذ طوني،
0: اهلا وسهلا.
7: معك محمد.
0: اهلا فيك محمد.
7: انا اللي بقوله انه ترامب عم يشتري وقت ونتنياهو بس مش نعم. اكثر، حتى يقطع المونديال.
0: المونديال
7: وبعدها رح ترجع الحرب، ورح ترجع الحرب بقوه اكثر، وهون رح نشوف نتنياهو رح يماطل كتير بالانسحاب من الجنوب، فكرمال هيك رح يقولوا كل يوم نحن رح ننسحب نحن رح ننسحب، بس يقطعوا 60 يوم رح يرجعوا يبلشوا وقوة من قبل. يعطيك العافية.
0: بس استبق الأمور، نتنياهو قال لهم مش رح ننسحب، هيك قال نتنياهو، مش رح ننسحب من المناطق الجنوبية، لبل عم بواصل التقدم ولو يعني ببطء ببعض المحاور بالضياع، والغارات بعدها مكفية. هلأ اليوم في قتيل وجريح بغارة عكفر تبنيت يا محمد، والقصف ما توقف. فينا ناخد كمان اتصال. ألو
8: ألو بونجور.
0: بونجور،
8: كيفك التستوني؟ مين؟
0: الحمد لله.
8: بدي أرجع لسؤالك.
0: أي واحد في ثلاثة
8: ايه.
0: مين معي بس؟
8: إنه بده يروح رئيس الجمهورية عند ترامب.
0: بس مين معي؟
8: هنري.
0: هنري هنري ايه رح يروح مثل ما قال ترامب هلا بعبدا بعد ما قالت شيء.
8: في شغلة يا خي، عملوا يعني عملوا اتفاق أو ما عملوا، طول ما هي الدولة الممثلة برئيس الجمهورية والحكومة وقائد الجيش ورئيس مجلس النواب منن جديين، ما نعم. حدا رح يقدر يعمل لك شيء. يعني الأوروبا معك إنه يشلحوا سلاح حزب الله، وأمريكا معك، إسرائيل عم بتحارب فوق، والدولة منا جدية، ما رح يطلع، ما رح.
0: ما قال له نتنياهو إذا ما بينزع سلاح حزب الله ما رح ننسحب من لبنان.
8: نتنياهو بالنهاية بهمه يحمي حدوده، إن بقي بلبنان أو ما بقي بلبنان، بس يحمي دودو بفل او بضل
0: بقلنا اصطفلوا
8: انتو ببعضكم.
0: الشيخ نعيم قال لك انه بجنوب الليطاني، بنرجع قضية جنوب الليطاني، بقى شمال الليطاني بخصه.
8: انا بس هلأ نتنياهو ما حدا عارف شو بده يعمل، المخططات كلها من تحت، ما حدا عارف شو بده يعمل، بس نحنا عم بحكي الدولة اذا ما كانت جدية ما حدا رح يقدر يعملنا شيء. لو فاتت اسرائيل على بيروت،
0: نعم،
8: بدك دولة جدية.
0: أوكي، فإذا نتنياهو معقول يكون متفق مع ترامب، عم بيلعبوا لعبة تحت الطاولة، مين عارف؟
8: أنا ما عم بفهم بقى شيء على ترامب.
0: مرته ما عم تفهم عليه.
8: ما خلا عم بفهم عليه شو مخطط، شو بيعمل.
0: يعني الأفضل ما نروح، الأفضل ما بقى نروح كهاري على التفاوض المباشر، نرجع نشتغل. شو؟
8: ايه ايه قصدي انا انه لشو التفاوض المباشر والدولة منا جدية.
0: خلينا نروح على التفاوض غير المباشر، مش هيك؟
8: بس كثير الدولة جدية الغير مباشر والمباشر بفيد.
0: جل شكرا لك هنري، اهلا وسهلا فيك. 09-218-233 خليني اسمع فويس سريع. يلا
9: صباح داني. توني كرمال الاتفاقية او الهدنة او اي شيء بنذكر ضمن الوثيقة اللي رح تنمضى واللي مضت بين ايران وامريكا، اسرائيل هي ما دخل فيها، اسرائيل ما مضيت، اسرائيل هي من ضمن الاتفاق اللي اتفقت
0: امريكا. قال له نتنياهو الشيء اللي بتعلم لبنان مخصنا فيه
9: بتخصها، ولا حتى حزب الله ما فيه التزم فيها، يعني ما الجماعة ما هن مضيوا
0: اللي كيف ما فيه التزم
9: الامريكاني والايراني، اي بمعزل اي حرب او اي شيء او اي خرق لها بس يصير من قبل حزب الله او من قبل اسرائيل او من قبل اي جهة غير ايران وامريكا حيتنصلوا منا الجهتين. اي بمعنى انه انا امريكا عملت علي ومضيت انا وياكم وليكم، ها وانتو اذا عملتوا حيلا شغلي تفضلوا يلا حلوا اموركم. وكمان للاسرائيلية السلسلة الخبرية انه احنا ضربوا الاسرائيلية اغتالوا الاسرائيلية، نحن ما دخلنا وحنحكي معهم وحاتزلنا على هاي المغروفة لذاتها.
0: شكرا لك. نحن وياكم طبعا لحنكفي اللقاء مع موجز الأخبار على 9:15 وجورج الهاني تنشوف آخر المستجدات الأمنية والسياسية. بعد الموجز برجع بطرح الموضوع بصورة سريعة لحتى ناخد مداخلتكم، كونوا معنا.

طال قصف مدفعي إسرائيلي أطراف النبطية الفوقة، فيما استهدف الطيران المسير الإسرائيلي سيارة على مستديرة بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطية، ما أدى إلى سقوط قتيل وجريح. هذا وانفجر جسم مشبوه من مخلفات الغارات الإسرائيلية في بلدة الدوير، تسبب بحريق في الأعشاب. نقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن مصادر أن أزمة بين واشنطن وتل أبيب قد تندلع قريبا بسبب التعنت الإسرائيلي، كاشفة أن ثمة تقديرات إسرائيلية بأن تزداد الضغوط الأمريكية لانسحاب إسرائيل حتى من النقاط الخمس العسكرية في جنوب لبنان، وأيضا الانسحاب من جبل الشيخ السوري خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنه إذا استمرت إسرائيل بالتعنت إزاء الإدارة الأمريكية فقد تنتقل حدة الخلافات من المكالمات الهاتفية إلى الواقع بواسطة عرقلة تزويد إسرائيل بالسلاح وفرض قيود أمنية وعسكرية. أضافت المصادر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمارس ضغوطا كبيرة على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لإبداء مرونة فيما يتعلق بالجبهة الشمالية، وأن الإدارة الأمريكية طلبت من إسرائيل تقليص العمليات العسكرية التي قد تضع المسار السياسي مع طهران في خطر. أفادت وكالة بلومبرغ بعبور ناقلتي نفط وغاز مسال في مضيق هرمز بعد توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني. أمين عام حزب الناتو مارك روتي لفت إلى أن الاتفاق الأمريكي الإيراني يقلل من قدرات إيران النووية والصاروخية ويعيد حرية الملاحة إلى مضيق هرمز. في هذا الوقت ذكرت وزارة الدفاع الألمانية أن سفينتين ألمانيتين في طريقهما إلى البحر الأحمر لمهمة محتملة في مضيق هرمز. كان هذا عرضا للأخبار من لبنان الحر.

قبل ما نكفي برنامجنا، أعلنت الحكومة السويسرية أنه في اجتماع لممثلين على الولايات المتحدة، إيران وباكستان وقطر ودول أخرى معنية، عم تحكي عنه بكرة لإجراء مفاوضات أولية، خصوصا أنه من بعد ما ترامب وبيشكيان وقعوا مذكرة التفاهم. نرجع نطرح الموضوع للي ما قدروا يتابعوه من الأول، لأنه بتعرفوا في عنا محطات كتيرة وأوقات الواحد فكره بيشرد ويمكن ينسى الفكرة الأساسية. فإذا بقصر فرساي بفرنسا تم التوقيع إلكترونيا على مذكرة التفاهم الأمريكي الإيرانية بين دونالد ترامب ومسعود بيشكيان. أما بما يتعلق بلبنان، نسب موقع أكسيوس لمستشارين لبنيامين نتنياهو أنه رئيس الحكومة الإسرائيلية أبلغ ترامب أنه إسرائيل مش رح تنسحب من جنوب لبنان إذا ما تم نزع سلاح الحزب، وأنه تل أبيب كمان ما بتعتبر نفسها ملزمة بالجزء المتعلق بلبنان من مذكرة التفاهم.

0: الوقف الدائم للحرب على كل الجبهات بما في ذلك في لبنان وعلى الأحكام الأخرى الواردة في هذه الفقرة. امبارح سمعنا رئيس ترامب كمان عم بيقول أن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون رح يزور البيت الأبيض بخلال أسبوع أو أسبوعين، بوقت رح تنطلق على الأرجح ب 22 شهر جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل. يعني الأمريكان والإيراني يتفاوضوا مباشرة، نحن لازم نتفاوض غير مباشر مثل ما قال الشيخ نعيم قاسم اللي كمان تحدث عن كسر مشروع إسرائيل.
1: سقف المفاوضات مع العدو الإسرائيلي هو الأمن المتبادل، وأي مشروع تحت سقف نزع السلاح لن يمر. أدعو إلى الاستفادة من اتفاق 27/11/24 لتحقيق النقاط الخمسة: وقف العدوان جوا وبرا وبحرا، انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية، إعادة الأسرى، عودة الناس إلى آخر شبر من لبنان والإعمار. وفي إطار النقاط الخمس ينتشر الجيش اللبناني في جنوب نهر الليطاني حصرا، لا يوجد مناطق تجريبية ولا مناطق آمنة لإسرائيل، ولا صفراء ولا حمراء ولا خضراء. على إسرائيل أن ترحم وسترحم كل ما له علاقة بترتيب وضعنا الداخلي، سواء كان موضوع السلاح أو كان موضوع الاقتصاد أو كان موضوع الاستراتيجية الأمن الوطني أو الاستراتيجية الدفاعية، كله يجب أن يكون خارج المفاوضات بالكامل. ندعو رئيس الجمهورية والسلطة السياسية أن يتحملوا مسؤولية جمع الكلمة والحوار، حاضرون لأن نتعاون، بل يجب أن نكون يدا واحدة تحت عنوان تحرير لبنان بكل الطرق المناسبة. ننصح بالتحرر من المفاوضات المباشرة التي أثبتت أنها إملاءات مذلة تحت النار.
0: نصيحة طلعوا من المفاوضات المباشرة اللي أصبحت اللي بيّنت إنها إملاءات أمريكية. فإذن الأسئلة هي: هل كسر حزب الله فعلا المشروع الإسرائيلي بالمواجهة الميدانية أولا وبالاتفاق الأمريكي الإيراني ثانيا؟ السؤال رقم 2: أدي قدر ترامب يضغط أو يمون على نتنياهو لوقف العمليات؟ أدي قادر الزلم يضغط على هالزلم لوقف العمليات بلبنان، خصوصا مع قول رئيس الحكومة الإسرائيلية أنه تل أبيب ما خاصة بالبند المتعلق بلبنان ومش رح تنسحب من جنوبه، يعني لو شو ما عملته. والسؤال رقم 3: هل برأيكم لازم يكفي لبنان التفاوض المباشر أم الانتقال لا غير المباشر؟ يعني بنسمع نصيحة الشيخ نعيم ولا ما بنسمع؟ 9:23 دقيقة بلبنان الحر، يلا منكفي الاتصالات والمداخلات عبر التليفون والواتساب. ألو.
2: ألو.
0: أيوة.
2: ايه بونجور.
0: أهلين يا هلا.
2: كيفك حبيبي؟ تمام.
0: أهلين، مين معي؟
2: جون.
0: أهلا فيك جون.
2: حبيب قلبي، بس بدي لك شغلة، إنه عدت هو 60 يوم لإسرائيل مشان المفاوضات، صح؟
0: 60 يوم بتفاوضوا الأمريكان مش لإسرائيل، هاي 60 يوم تفاوض يعني إيراني، تفاوض إيراني أمريكاني.
2: بقى ب60 يوم هن أخذوا نص 3/4 جنوب، إذا ما جنوب كله. بقى 60 يوم بي وين بيصيروا؟
0: بس قالوا لهم هلا وقف النار شامل لحديت هلا. يبدو إنه الإسرائيلية ملتزمين.
2: مين ملتزم؟
0: شو ملتزم؟ ملتزمين إلى حد ما.
2: طلع عطفة وشوف إذا ملتزم ولا لا.
0: عم بقول إلى
2: في ساعة بس جنوب.
0: عم بقول ملتزمين إلى حد ما.
2: الى حد ما، هي اللي هي لحد ما عنا اياها باللبناني كيف. ومثل واحد جاي عندك بعد 5 دقائق بتروح ليومين.
0: بس
2: وليزات اللبناني الى حد ما.
0: بس على كل حال قال له نتنياهو لترامب بحسب اكسيوس انه نحن مكفيين ما خصنا.
2: قال له بس ما نسيت كمان شو قال له رئيس الاركان لل قال له لترامب، قال له لو تركنا لوحدنا كنا محيناها من الوجوه.
0: لا هي ما نسيت طبعا، بس كمان ما نسيت انه ترامب قال له لنتنياهو انه اذا مش قادرين بخلي الشرع يفوت.
2: ما الشرع قال مش رح يفوت، هاي خبريات
0: هلا. قال الرئيس الجمهوري يعني ما رح يفوت.
2: لا على الحكي. شوف شو بدهم يعمل هلا. بس نعيم قاسم شوف شو بدهم يعمل.
0: الشيخ نعيم
2: لا شوف وين بده يصير، يخلينا نصير فلاح من الجنوب. لا شوف هلا وين بده يصير بعد.
0: لو بدك تصير يعني هلا بلش بلش الطريق العودة. يبدو انه بلشت
2: تاخ مش دينا بيقولوا لها هيدي
0: بلشت طريق العوده تتعبد شوي شوي بالتفاهمات.
2: عوده مين؟ عوده مين اللي عم يروح عم يموت يعني رايح يموت، شو بدي انا ما فيني اطلع يعني؟ اذا بدي اطلع انا خايف اطلع، شو بدي اطلع اعمل؟ يكتم عائلتي بطلع انه انا طالع على جنوب، شو بدي اطلع اعمل؟ شو طلعت لو متشغل لشو؟
0: مش رح تطلع يعني. يلا
2: كارثة كارثة جنوب كارثة كارثة، اللي منو طالع لفوق ما بيعرفش يعني جنوب، ما بيعرفش الأرض
0: يعني،
2: ما بيعرفش
0: عم نشوف
2: ما بيشوف الليالي شو عم بيصير بالولاد.
0: الله يسعد العالم.
2: بعدين الليل عم بيطلع.
0: شكرا لك، بعتذر بس عم بقطش خطك. خلينا نروح للبرازيل مع جان بعده اتصال.
3: صباح وصباح وطول
0: صباح النور
3: يا حبيبنا. والله الشغلة وهي انه عندك لأني هيدا ميموراندوم اوف اندرستاندينج، يعني بروتوكول داكور. هيدا عندك 60 نهار، هالستين نهار بيخلق مليون بيموت مليون. بدك تقعد تنطر شوف شو في خروقات، شو في شغلات،
0: هالستين قبلين للتمدد.
3: بعدين دكتور ترامب الرئيس ترامب هو هلأني هو الماسك القصة، هلأني هو البوس. أنا ولا سميته الدكتور لأنه هو زلمي بيعرف شو بيحط بالرشيتة تبعيته وبيعرف شو بده يجيب. والشغلة الحلوة أنه عطول عم بيجيب سيرة لبنان، ولازم لبنان يطلع من هالمأزق اللي هو فيه. بس وللأسف الشديد كل الجنوب تدمر وكل شيء تدمر. يلا إن شاء الله خير على كل حال، في عنا 60 نهار هلأني مننطر.
0: طب
3: كل شيء خير.
0: برأيكم بهالمذكرة مثل ما قال أحد الأصدقاء، عدنا للحضن الإيراني، هيك عم بيقولوا الناس. في ناس كتير حتى من مختلف الأطراف، ناس مبسوطين أنه عدنا للحضن الإيراني، ناس بزعل عم بيقولوا عدنا للحضن الإيراني. هل فعلا عدنا؟ ألو
4: صباح الخير.
0: صباح النور، هلا.
4: كيفك أستاذ توني؟
0: الحمد لله.
4: أنا بسمعك على طول اسمي غسان، بس ما بشارك، بشارك قليل كتير.
0: أهلا بغسان،
4: اليوم حبيت شارك.
0: غسان خليني بلش من آخر سؤال.
4: أبط حق أخي،
0: هل عدنا إلى الحضن الإيراني؟
4: عدنا أكيد خيي. لحاول مبارح تلفن لرئيس الجمهورية رد عليه، كان لازم ما يرد عليه، هاي أول شغلة. وكان لازم رئيس الجمهورية يروح يسلم على نتنياهو،
0: إيه؟
4: كان بعدين بيض وجهه وطلعه عرفت عشو. وليك لوين وصلنا نحن. يعني بعتقد أنا أبط حق ترامب ورح يوقفهم الإسرائيلية،
0: رح يوقفهم. يعني قادر ترامب يضغط على نتنياهو يقول وقف اللي عم تعمله أو انسحب من جنوب لبنان؟
4: أكيد. أنت إعلامي كبير وبتعرف أكيد مجبور، لأنه قبض حق أخي من السعودية ومن الإيرانية.
0: قبض حق
4: الإيرانية بحب المصاري للزلمة، خلص بيع كل شيء.
0: شو بيع؟
4: فهمك كفاية.
0: كيف اشتريوا الإيرانية؟
4: اخبط بالفرح بالوطن، كل واحد يروح يشوفه محل يعيش.
0: طيب كيف أوكي حكي حلو، بس كيف اشتريوا لترامب الإيرانية؟ فسر لي
4: يا خيي.
0: وين شفت إنه اشتريوا؟
4: إنه بحب المال.
0: هو عم يشتغل بزنس، بس بالنتيجة كيف وين المال؟
4: يا خيي عرفوا بحب المصاري.
0: يا خيي نحن كلنا عارفين.
4: 20 مليار دولار.
0: مين قال لك؟
4: يعمل له ما في نووي، وقال له لإسرائيل.
0: مين قال لك إنه السعودية عطيه 20 مليار دولار؟
4: أكيد يا أستاذ.
0: لك لا ما في أكيد، اللي مين قال لك؟ وين شفتها هاي؟
4: اللي بيقرأ سياسي هيك بيقرأها.
0: لك وين شفتها؟ مش اللي بيقرأ سياسي هيك، وين شفتها؟ أنا ما شفتها بمحل. والإيرانية
4: أنا شفتها هيك.
0: طب حددت كمان 20 مليار.
4: خليك ثانية معي، تحملني ثانية، عطوه 20 مليار دولار.
0: بس خليني فوقتي. لا ما فيني اتحملك ثانية، وانت عب الطهوج ما تبخزني.
4: شو بدك بأمرك؟
0: ايه بس كيف طيب السعودية عطيه 20 مليار، الإيرانية قد ايه عطيه؟ ما هو عم بفك لهم عن أرصدته المجمدة.
4: عطيه انه النووي بيعملوا له كانسر للنووي، وإسرائيل بتحمي حدودها من حزب الله وبيقلها ينقبروا يتقبروا بعضهم هن بلبنان.
0: شو هالحكي هيدا؟ يعني من واقع كتير يعني عم تقلي انه الإسرائيل السعودية دفعوا له والإيراني دفعوا له، والإسرائيلي شو عملوا؟
4: قالوا الضرب باعهم،
0: أكلوا باعوا الإسرائيلي. يا شكرا لك. كمان في اتصال. ألو
5: ألو.
0: أيوة
5: بونجور.
0: بونجور أهلين،
5: معك نور.
0: أهلا فيك نور.
5: الحمد لله ماشي الحال. أول شيء بخصوص لبنان، أكيد رح أكبر لسبب وحيد، لأنه فخامة الرئيس متوجه جمعة الجاي أو يلي بعدها لأمريكا. يعني في محادثات بينه وبين ترامب.
0: نعم.
5: بخصوص السلاح
0: نور، نحن عم نحكي رئيس جمهوري شو رح يعمل إذا رجعنا للحضن الإيراني.
5: هلأ إيران، أنا بعتقد ترامب اشترى إيران، اشتراها.
0: نور ما عم تسمعيني ما هيك؟
5: لا.
0: ليه ما عم تسمعيني؟
5: يمكن لأنه عجق السير.
0: طب فيك
5: أول مرة بحكيك عن الطريق.
0: نعم؟
5: أنا مش بالبيت عم بحكيك.
0: مش بالبيت عم تحكيني وفي عجق سير؟ شو ماشي على الطريق؟
5: الطريق
0: ما عم فهم شيء. نور بدي اعتذر منك ما عم فهم شيء. خليني اسمع حاتم.
6: اسمع خير استاذ طوني.
0: صباح النور.
6: حاتم عم بيحكيك، انا بسمعك دائما بس هاي اول مره بحكي. انا برايي هذه مذكره التفاهم مثل المكتوب او الرساله باحد مسرحيات الرحباني، حيث انه كل شخص صار يقرا على ذوقه حسب ما هو بيريد. فترة 60 يوم هيدي استراحة المحارب والتقاط الأنفاس وجمع المعلومات وشغل المخابرات تكل طرف يعرف وين نقاط الضعف والقوة للطرف الآخر. بتصور انه بعد 60 يوم حيكون في، بعتقد هيك وما في شيء أكيد، حيكون في نوع من السلام الاقتصادي. يعني ما ضروري حدا يكون بحب حدا ولا شيء، بس بده يكون في شغل على تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات والبنى التحتية وإشياء من هالنوع، مع الوقت الناس تنسى وتدخل بمشروع سلام جدي. بعتقد هيك، وبهالدنيا ما في شيء أكيد، مثل ما بيقول أبو العلاء المعري، تقدرون وتضحكوا الأقدار.
0: يعطيك العافية. شكرا لك حبيب قلبي حاتم. نحن عم نقول إنه النقطة المهمة يعني دغري فورا من بعد التوقيع، توقيع الوثيقة مذكرة التفاهم، أكسس دغري نقل عن مستشار لنتنياهو. نتنياهو بعد ما حكي شيء إنه رئيس الحكومة الإسرائيلية أبلغ ترامب إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان ما لم يتم نزع سلاح الحزب. طب مين بده ينزع سلاح الحزب؟ هون كمان السؤال. وشو راح يعمل رئيس جمهورية بخلال أسبوعين مثل ما قال دونالد ترامب؟ يعني يبدو وجه له عزيمة أوكي، بس مش ليل صافح نتنياهو ولا يلتقي معه إلا إذا كان كمان في بقوس جديدة. ألو ألو
7: أمين.
0: أهلا
7: محمد، معك.
0: أهلا فيك محمد.
7: والله هالأم أو يو بتاعل.
0: هل
7: أنا بعتقد الأم أو يو
0: إيه
7: بتاعل، لأنه أنا بقول رجعنا للحضن الإيراني.
0: نعم
7: رجعنا للحضن الإيراني.
0: رجعنا للحضن الإيراني. ها.
7: أنا بقول هيك.
0: أوكي.
7: للأسف يعني، مثلا في نقطة بدي أعلق على مثلا إنه الدول الجولف يعني أو الجولف ستيت بدي يدفع 300 مليار لإعادة الأعمار. والله أنا يعني ما فهمت لهالنقطة، يعني ليش بدنا ندفع 300 مليار لإعادة أعمار وإيران الإيران يعني، وإيران كانت عم تدي مثلا مراكز تحرير أوتيل هذا برج خليفة. عارف كيف يضربوا مطار نيو تيرمينال بالكويت ضربوا، يعني كانوا عم يضربوا
0: يعني بدك يعوضوا هني عم بيقولوا الإيراني كنا عم نضرب أهداف فيها تحركات أمريكية أو قواعد أمريكية حتى بدول الخليج العربي.
7: بس وين القواعد الأمريكية لما بتكون أنت عم تضرب أوتيل
0: أو عم تضرب مطار؟ لا يمكن بالأوتيل في عندك
7: مطار مدني.
0: بالأوتيل يمكن في عندك شخصية أمريكية ما بعرف.
7: شوف مفجر الأوتيل، مفجر الأوتيل نقتل 500 شخص.
0: يا خي ما هون كمان كانوا الإسرائيلية إذا بناية لنقول فيها بيستشبهوا بعنصر لحزب الله بدمروا بناية من بكرة أبيها.
7: طب الإسرائيلية معروفين بإجرامهم، يعني بيروحوا يعني من وجه الغلط بالغلط.
0: أي ما رح يقولوا لك اثنيناتهم يعني نظام عقائدي إسرائيل وإيران.
7: أوكي معك. بس إنه ليش لهالدول يعني بعد ما هم يضربوا هالأوتيلات الدول الخليج تروح تعطيهم 300 مليار يعمرون؟
0: مين قالها هاي؟ بعد ما حدا قالها
7: هيدي بالأم أو يو.
0: لا بعد بعد بعد بعد ما في شيء. مش مش مش دول الخليج رح تعمر إيران أكيد. لا
7: 300 مليار لإعادة الأعمار صح؟
0: إعادة أعمار شو؟ وين؟ مين؟
7: إعادة أعمار إيران.
0: بس أكيد مش الخليج. وقال لك وعلى كل حال قال لك ترامب مش نحن رح ندفع.
7: بدي أقول لك في جي دي فانس كان عنده انترفيو مبارح
0: شفته
7: على one of the podcasts مع ميغان كالي.
0: شفته
7: هو قاله
0: هو قاله بس
7: 300 مليار هي سألته بالضبط
0: مين قال 300 مليار بس ما قاله من دول الخليج العربي. ما قاله من وين. يمكن هو الأموال المجمدة يعطوني هون لعمره
7: يمكن. بس
0: أي بس ما حد
7: يعني يتصور 300 مليار يعني
0: محمد صديقي بس أقول لك شغلي 300 مليار هو أموال إيرانية مجمدة مش لح ياخدوا من السعودية والكويت وغير دول الخليجية ومن الإمارات ليعمروا لهم. لا 300 مليار مجمدين بس هورح في عندهم شروط ليردوا لهم إياهم بالتسلسل حسب ما وردي. هيتك ما قريت مذكرة التفاهم.
7: طيب خلينا نعلق على هالنقطة، مش ترامب هو على طول.
0: إيه بس ما بقى فينا نطول حبيب قلبي. ألو.
7: إيه تفضل.
0: ما بقى فينا نطول كتير بهالنقطة. شكرا لإلك، أهلا وسهلا فيك، ما تخزني لأنه في عنا كتير ناس ناطرين. خليني اسمع جون.
8: صباح الخير توني، صباح العافية. أنا برأيي بعد ما صرنا بالحضن الإيراني، لو مزبوط صرنا بالحضن الإيراني كانت الحكومة سقطت دغري، يعني بنفس اللحظة اللي نحن بتصير الكف مايل لميلة إيران، نفس اللحظة بتكون الحكومة سقطت. فلحد هلأ بعدنا ظامتين، الله ينجينا.
0: أوكي شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. ألو.
9: ألو.
0: أيوة.
9: صباح الخير.
0: صباح النور.
9: معك مالك من الجنوب.
0: أهلا فيك مالك.
9: كيفك؟ عم بتسمع الشباب عم يحبوا معك بالأراء المختلفة تقريبا. بدي أحاول بس بدي طمن الشباب اللي محبطين، اللي قال أنه خلص إيران انتصرت وهيك، وهذا صراع مستمر. هلأ اعتبرها فترة الهدنة لعشر سنين أو
0: عشر سنين بس حققت البداية إيران.
9: ايه هلأ هاي الفترة، هلأ هاي الحرب فينا نعتبر انه إيران ربحت، فينا نعتبر هيك
0: إيران ربحت وإيران
9: إيران ربحت
0: وإسرائيل خسرت.
9: وإسرائيل وأمريكا خسروا يعني.
0: نعم
9: خسروا لأنه ما قدروا، يعني إيران صار 40-50 سنة محاصرة، معود على الحصار، معودين. الأمريكان بس صار برميل النفط بمية دولار طلعت صرخة بأمريكا ما تحمله. إسرائيل عايش على حساب أمريكا، كل السلاح ومصرياتها من أمريكا.
0: أوكي.
9: فعشان هيك
0: يعني هل برأيك نحن لازم
9: إنه هيدا الاتفاق،
0: هل برأيك لازم رحنا نروح نكفي بالتفاوض المباشر؟
9: نحن نحن عشو بدنا نفاوض؟ نحن إجينا على طبق من فضة إيراني، انسحاب، وقف إطلاق النار وعودة الناس.
0: يعني بلا ما نفاوض.
9: شو بدنا نفاوض؟ عشو؟
0: عشو.
9: أصلاً بخمس جلسات مفاوضات شو طلعنا بنتيجة؟ وقف إطلاق نار ما قدرنا جبنا. هلأ اجتك على طبق من فضة إيراني
0: بس حتى قال لك رئيس الجمهورية خلينا نستغل هذا الوقف إطلاق النار لنحقق إحنا انسحاب إسرائيلي كامل، لأنه قال لك نتنياهو ما رح يفوت.
9: ما هلأ بالبنود، ما قريتوا البنود ولا بالبنود في انسحاب إسرائيلي؟
0: لحظة، أنت ما قريت البنود. أي بنود عم تحكي عنها؟
9: بنود الاتفاق الإيراني الأمريكاني.
0: طيب لحقول لك بالبند رقم واحد اللي هو الموجود فيه ما في شيء اسمه ذكر انسحاب. هيئتك انت مالك شغلتنا بالفقرة الأولى، الولايات المتحدة وإيران وحلفائهما في الحرب الدائرة يعلنون وقفا فوريا ودائما للعمليات العسكرية على كل الجبهات بما في ذلك لبنان. ما حدا لحظة خليني كفي بليز.
9: معك أنا.
0: أوكي يعني ما تقطعني. ما ذكروا أنه في انسحاب إسرائيلي، ما ذكروا في انسحاب للمسلحين، ما ذكروا انسحاب شيء. وعطيهم فترة، خليني كفي هايبر تتجاوب. أوكي مالك كمان عم بيقولوا لك عندهم فترة 60 يوم للوصول إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب، لوقف دائم للحرب على كل الجبهات بما في ذلك لبنان. ما قالوا انسحاب إسرائيلي، انتبه. وهون بهالستين يوم يمكن بما معناه أوكي عطي ترامب يمكن تحت الطاولة، ما بده يزعل نتنياهو ما بعرف، أو حتى كذلك الإيراني تيتوافقوا على هالنقطة، حرية الحركة من جديد للإسرائيلي.
9: لا شفت تصريحات ترامب شو قايل
0: وتصريحات شفته شفته
9: شو عم بيقوله.
0: ليك هلأ استنى نوثق بتصريحات ترامب.
9: ايه طبعا
0: انت بالأول ما كنت توثق بتصريحاته يا مالك.
9: عم نفاوض معه كيف
0: مالك بالأول ما كنت توثق بتصريحاته
9: قبل ما تقعد على طاولة مفاوضات. ما بتوثق
0: يا مالك
9: تتفاوض بشي بتوثق فيه.
0: لك يا زلمي
9: يعني انت اليوم وحدة ما بتعرف،
0: يعني هلأ انت بتسب
9: بس بتعرف عليها،
0: صرت توثق بالشيطان الأكبر.
9: خي الشيطان ومتفاوض معه مضطر
0: تقعد معه. اوكي اوكي يعني نحن لحظة الشيطان مالك شيطان ومتفاوض معه. نحن إسرائيل شيطان أكبر بالنسبة لإلنا، شيطان أكبر بالنسبة لإلنا ولازم نتفاوض معه. كيف تبحق للإيراني يتفاوض مع الإسرائيلي، الإيراني يتفاوض مع الأمريكاني مباشرة، بس نحن لا، لازم نحكي بالواسطة ونتفاوض بالواسطة. هذه شغلة كمان بين هلالين تثير تعجب واستغراب الناس، إنه ليه هيداك بحق له، ليش بحق لغيرنا ما بحق لنا؟ ما فهمت يعني شو هني ولاد ستة ونحن ولاد جارية. يلا بعد في معنا يمكن قدي وقت دي أبو لالو
10: جهلو.
0: هلأ في مسيرات إسرائيلية بأجواء الضاحية الجنوبية على علو منخفض. تفضل مين معي؟
10: هاك جابي.
0: أهلا أهلا جابي
10: يا خي. هالقصص كلها سلام بده يسير وغصب عنهم إن كان نالوا إيه ونالوا لا.
0: سلام مع مين؟
10: مع إسرائيل ومع أمريكا. بدون يعملوا سلام غصب عنهم. غصب
0: عن مين؟
10: بدون يعملوا سلام
0: غصب عن مين؟
10: غصب عن اللي ما بده.
0: طيب
10: كل حدا ما بده السلام بده يسير، وبده العالم تعيش مثل الخالق، بدنا نرتاح بقى يا خي. كيف ربحوا هاو؟ مش عم بفهم أنا. أمريكا دمرت بيوتها، إسرائيل دمرت بيوتها، اختربت بيوت اللبنانية، كل العالم احترق سلافها.
0: قالوا لك من قبل إنه هيدو كله بيتعوض، بس الكرامة ما بتتعوض. إذا راحت كرامته للواحد ما بتتعوض،
10: واللي هلأ ماتوا بيتعوضوا. شو هالعالم هاو يا زلمة.
0: شكرا لك جابي. يعني هلا بالنتيجه هذا حكي شعبه وشوي. خليني اخذ اخر اتصال. الو
11: الو بونجور.
0: بونجور اهلا.
11: يعطيك العافيه.
0: اهلين.
11: عم بحكيك سمير زبوري.
0: سمير
11: زبوري.
0: علي لي صوتك بس شوي سمير اذا بتريد.
11: سمير زبوري
0: اهلا وسهلا.
11: اهلا فيك. صراحه شيء المضحك والمبكي بالموضوع.
0: مسألة بتمك بليز على التليفون او الميكرو عندك.
11: أكيد. عامل لك صراحة شيء المضحك المبكي بالموضوع. هن مزعلانين لأنه في موضوع تحالفات، لأنه في موضوع حكي مع إسرائيل عم بيصير. هن زعلانين لأنه مش هن اللي عم بيفاوضوا.
0: يعني كان بدهم برأيك إنه هن يكونوا التفاوض مباشرة معهم.
11: استاذنا الكريم
0: مش مع الدولة.
11: استاذنا الكريم اتفاق 17 أيار اللي عمله بشير جميل هو يشرف اتفاق. حرام نقارنه باتفاق اللي صار باتفاق ترسيم الحدود البحرية. نحن فعليا باتفاق 17 أيار الخط 29 كان للبنان.
0: بس عجل شوي بعد معي نص دقيقة. طيب نحن لوين رايحين هلأ؟ ما بقى فيني طول. لوين هلأ نحن رايحين فعليا؟
11: نحن رايحين على كذبة كبيرة أوهم فيها الإيراني إنه هو قدر يعمل شيء. فعليا الإيراني كل شيء عمله بالإعلام وقف الاجتياح عليهم. فعليا الحرب مستمرة. الإيراني ما قدر يأمن انسحاب الإسرائيلي، ما قدر يأمن عودة الأسرى، ما قدر يأمن
0: البنود الأربعة اللي كانوا عم يطرحوها الشباب بالضبط. إنه إيه
11: أوكي. ما قدر يأمن النقطة الثالثة والأهم بالنسبة لهم يوقف نار الفعل فعليا.
0: شكرا لك. بعتذر منك بس حبيب قلبي لأنه بدي سلم الهوى لموجز الأخبار مع جورج. تعددت الآراء والمنبر الحر دائما لبنان الحر. شكرا لمارك البيطار. كيف الطقس عندك مارك بالجبل؟ مسألتك حلو صار حلو. نلتقي بكرة إن الله راد 8:15. تضلوا بألف خير. باي باي.

خصم 15% هالأربعة والخميس؟ إيه 15% على كل شيء عند الشاركوتية. كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة الشاركوتية. كلهم يعني كلهم.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بازيلا أوشن جاردن 400 جرام بدولار ونص. لبن مزارع تعنايل الكيلو بدولار وتسعين سنت.

0: طال قصف مدفعي إسرائيلي أطراف النبطية الفوقة، فيما استهدف الطيران المسير الإسرائيلي سيارة على مستديرة بلدة كفر تبنيت في قضاء نبطية، ما أدى إلى سقوط قتيل وجريح. هذا وانفجر جسم مشبوه من مخلفات الغارات الإسرائيلية في بلدة الدوير، تسبب بحريق في الأعشاب. ومنذ قليل سجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت. نقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن مصادر أن أزمة بين واشنطن وتل أبيب قد تندلع قريبا بسبب التعنت الإسرائيلي، كاشفة أن ثمت تقديرات إسرائيلية بأن تزداد الضغوط الأمريكية لانسحاب إسرائيل حتى من النقاط الخمس العسكرية في جنوب لبنان، وأيضا الانسحاب من جبل الشيخ السوري خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنه إذا استمرت إسرائيل بالتعنت إزاء الإدارة الأمريكية فقد تنتقل حدة الخلافات من المكالمات الهاتفية إلى الواقع بواسطة عرقلة تزويد إسرائيل بالسلاح وفرض قيود أمنية وعسكرية. أضافت المصادر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمارس ضغوطا كبيرة على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لإبداء مرونة فيما يتعلق بالجبهة الشمالية، وأن الإدارة الأمريكية طلبت من إسرائيل تقليص العمليات العسكرية التي قد تضع المسار السياسي مع طهران في خطر. يطل رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع عند 8:30 من مساء اليوم في برنامج صار الوقت عبر محطة MTV، وتنقل الحلقة عبر إذاعة لبنان الحر وصفحات رئيس الحزب الرسمية على صفحات التواصل على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع القوات اللبنانية الإلكتروني. فاصل ونواصل الموجز.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبيل ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبيل اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.
2: منعرف قدي بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عائلتك، أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لتكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشوال إنشورنس، منحمي قصصكن. لبنان الحر.
0: ذكرت الحكومة السويسرية أن اجتماعاً لممثلين عن الولايات المتحدة وإيران وباكستان وقطر ودول أخرى معنية سيعقد غداً الجمعة لإجراء مفاوضات أولية بشأن اتفاق السلام. أعلن وزير الدفاع البلجيكي أن كاسحة ألغام بلجيكية جاهزة للمشاركة في عملية نزع الألغام في مضيق هرمز ريثما تتهيئ الظروف المناسبة لذلك. أعلنت وكالة الطيران الروسية عن تعليق مؤقت لحركة الملاحة الجوية في كافة المطارات الرئيسية في العاصمة موسكو. تعرضت اليوم حافلة تابعة لوزارة الدفاع السورية لهجوم نفذه مجهولون في ريف الحسكة. تزامنا اعتقلت قوات الأمن الداخلي السورية اللواء السابق في جيش النظام المخلوع رفيق كلثوم من قريته المبعوجة في محافظة حماه، وهو كان يشغل منصب قائد المنطقة العسكرية الوسطى في حمص وريفها. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: RLL Weather Report طقس لبنان الحر.
1: طقس اليوم قليل الغيوم إجمالا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة بالمناطق الجبلية والداخلية وارتفاع على الساحل، كما بتنشط الرياح أحيانا. بكرة الجمعة أيضا الطقس قليل الغيوم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة بالداخل وفوق الجبال، حيث بتعود على الساحل لمعدلاتها الموسمية. الحرارة على الساحل من 22 درجة ل 27، فوق الجبال من 11 درجة ل 22، وبالداخل من 12 درجة ل 32.
0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: أفادت غرفة التحكم المروري أن حركة مرور كثيفة على أوتوستراد المتن السريع باتجاه الأوتوستراد الساحلي نحو نهر الموت. أيضا الحركة المرور ناشطة على أوتوستراد أطبي المسلك الشرقي باتجاه جبيل بسبب أشغال تسفيت، ودراج من مفرزة سير الجديدة عم بيعمل على تسهيل السير. أيضا أفادت غرفة التحكم المروري أنه حركة المرور كثيفة على مدخل بيروت الشرقي من الكحالي باتجاه الجمهور حتى الحازمية. أما إحصاءات غرفة التحكم فأفادت بوقوع 13 جريح خلال 11 حادث سير بالساعات الـ 24 ساعة الماضية.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: أيها الفرنسيون، بقلب يعتصره الألم أقول لكم اليوم يجب وقف القتال. هالكلام أكيد لشخص فرنسي، إنما الأهم إنه لجنرال فرنسي، هو الجنرال بيتان يلي كتار شافوا بهالخطاب استسلام، إنما هو كان حرفياً عم بيطلب الهدنة، وهالأمر ب 17 حزيران سنة 1940. وإذا بدنا ناخد هيك مثل تلخيص صغير لأهم مقاطع هالخطاب، منقول أيها الفرنسيون، بناء على دعوة رئيس الجمهورية أتولى اليوم قيادة حكومة فرنسا، واثقا من جيشنا الباسل الذي قاتل ببطولة ضد عدو متفوق عددا وعتادا. أفكر في اللاجئين التعساء الذين يملؤون طرقاتنا في هذه الساعات الأليمة، وبقلب يعتصره الألم أقول لكم اليوم يجب وقف القتال. لقد توجهت الليلة إلى العدو لأسأله ما إذا كان مستعدا للبحث معي بين جنود، وبعد انتهاء المعركة وبشرف، عن الوسائل الكفيلة بوضع حد للأعمال العدائية. وحقك تعرف أنه أعلن السعي إلى هالهدنة أرمستيس يلي وقعت لاحقا بين فرنسا وألمانيا ب 22 حزيران، ودخلت حيز التنفيذ ب 25 حزيران.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر. أسعار المحروقات برعاية IPT. من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11، أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
2: نذكر بأسعار المحروقات: البنزين 95 أوكتان مليونان و350 ألف ليرة، البنزين 98 أوكتان مليونان و368 ألف ليرة، المازوت مليونان و5000 ليرة، والغاز مليون و224 ألف ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
3: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
4: ليه؟
3: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
4: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
3: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الأبليكيشن للدليفري.
1: كيف أثرت الحرب في الشرق الأوسط على تدفق تحويلات المغتربين إلى لبنان؟ ما هو احتمال إزالة اسم لبنان عن اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي؟ هل نحن خارج اللعبة الاقتصادية في الشرق الأوسط؟ مع الخبير الاقتصادي نسيب غبريل.
5: في كواليس الاقتصاد الخميس الساعة 10 مع إلديكو.
6: صباح الخير لك اللي عم بيتابعوا إذاعة لبنان الحر. في الاقتصاد دايما في أسئلة أنه نطرحها، خصوصا وأنه لا في وضع سياسي ولا أمن مستقر، وبالتالي بطبيعة الحال ينعكس الموضوع على الوضع الاقتصادي في لبنان، لاسيما بظل ما يحصل إقليميا وارتباطاتنا نحن كلبنان بالاقتصاد الإقليمي والعربي والعالمي. بيسرني كتير أني استضيف الخبير المالي والمصرفي الأستاذ نسيب غبريل. أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر.
7: صباح الخير وتحية لجميع مشاهدين ومستمعين إذاعة لبنان الحر.
6: شكرا لك على حضورك. عنا دايما منجمع لك أسئلة لما بتكون معنا بإذاعة لبنان الحر. بدي بلش معك، إذا بدي أقارن الوضع الاقتصادي بين السنة 2026 وما كان عليه بال 2023 و 2024، تشوف هالمسار رغم كل الحروب اللي عم بتصير كخبير يعني اقتصادي؟
7: أنا هذه الفترة بسميها فترة الفرص الضائعة اقتصاديا على لبنان.
6: بين السنوات من 2023
7: لليوم؟
6: نعم.
7: ليش؟ 2023 بلش الاقتصاد يجلس من تداعيات الأزمة الاقتصادية اللي بلشت بـ 2019 وضربت القطاع الخاص. بلش القطاع الخاص يجلس نوعا ما، القطاع الخاص حسن أجور موظفين وعمالهم أولا ليحافظ على الموجودين، ثانيا ليستقطب موظفين من الخارج، يعني من خارج الشركة، وثالثا لمواجهة التضخم يلي كان كتير مرتفع. تاني نقطة، لبنان كان عم بيشوف حركة سياحية مميزة بال 2023، بلشت من أول السنة، يعني موسم سياحي بلش من أول السنة وانسحب على الصيف.
6: تالت يعني كان في مؤشرات إيجابية يعني.
7: نعم. تالت شي، مصرف لبنان وقف تمويل الدولة، وبالتالي وقف استنزاف احتياطي بالعملات الأجنبية يلي عنده، وقدر يلجم تدهور سعر صرف الليرة من خلال سحب تقريبا 30% من النقد المتداول بالسوق، وهيدا أدى إلى تحسن سعر الصرف من 141 ألف ليرة للدولار بمنتصف أذار 2023 ل 89500 بآخر أسبوع من 2023.
6: نعم.
7: فكنا متجهين ل 2023 لنسبة نمو بين 2 و 3%، وإذ ب 28 الأول من 2023 اندلعت حرب الإسناد، حرب إسناد غزة، وأدى هيدا إلى صدمة سلبية وقفت كل هالاندفاع وبالتحديد بالقطاع السياحي، لأنه هالاندفاع هيدي اللي كان متوقعين نمو 2 ل 3%، متوقعين كان تكمل بال 2024 لنمو 3 أو 4%. فالنتيجة كانت بدل ما نحقق نمو 2 أو 3% بال 2023 رسميا حققنا انكماش 0.5%. نفوت بال 2024 ومنعرف انه
6: ردة الفعل كانت واضحة، او بالاحرى الاثر كان واضح على لبنان.
7: توسعت الحرب بايلول ال 2024، وبدل ما نتوصل الى نمو 3 أو 4%، الارقام الرسمية بتفرجي انكماش 5.2% بال 2024. بننتقل لل 2026، كنا متوقعين نمو على الاقل 4% بال 2026، بسنة بتبلش يبين على القليل جزء من العمل على الإصلاح يلي بدأته الحكومة من سنة، وتوقعات لموسم سياحي ببلش مع الأعياد، يعني عيد الفطر، عيد أعياد الفصح، عيد الأضحى.
6: نعم.
7: وبيمتد لآخر الصيف مع مغتربين كانوا مقررين يعملوا أعراسهم بلبنان بصيف 2025، أجلوها لصيف 2026 على أساس الوضع بيكون الأمني مستتب أكتر والصورة السياسية أوضح. وكان في أعراس للمغتربين تمتد لآخر أيلول بلبنان، هيدا غير المؤتمرات الأقليمية يلي كان مقرر تصير بلبنان، وعودة لبنان ليكون أحد المراكز الأقليمية للمؤتمرات العربية والشرق أوسطية، وإذ فتنا بحرب إسناد تانية باثنين أذار من السنة الحالية. وبالتالي اليوم التوقعات الأولية هو بإنكماش بين 10 و 13% بال 2026، وبالتالي الفرص الضائعة على الاقتصاد اللبناني
6: كتيرة.
7: يعني بدل ما يكون عنا نمو على الأقل 11% بهالثلاث سنوات 2023 2024 2026 نمو متراكم، راحين إلى انكماش على الأقل انكماش متراكم 15-16%. يعني الفرص الضائعة على الاقتصاد اللبناني هي نمو ضائع ب 27-28% بهالثلاث سنوات.
6: اف رقم منه. نعم. صغير ابدا. طيب استاذ نسيب غبريل، اذا بدي استوضح منك نقطه عن العلاقه بين النمو والتعافي، يعني مثلا مش اول بلد يمكن بخوض معارك او ازمات او كوارث معينه، ولكن لو في عنا تعافي اقتصادي مع اصلاحات ما كنا نحن بهيدي الازمه وعنا هيدا الرقم اللي عم تحكي عنه، وكان النمو يمكن بوضع افضل او اقل ما بيكون عنا هالقد انكماش، ولا لا؟
7: رح قلي. إذا بتاخدي الفترة الزمنية بين اندلاع حرب الإسناد الأولى 28 الأول 2023 واليوم، اليوم نحن ب 18 حزيران 2026، في عندك تقريبا 32 شهر. بها 32 شهر ب 53% من هالفترة لبنان بحالة حرب. فشو ما كان وضع الإصلاح بلبنان، الفرص الضائعة رح تكون بهالمستوى. أنا برأيي إذا عندك بلد 53% من هالفترة هيدي هو بحالة حرب بالرغم منه، شو ما كان وضع لو كان في ازدهار، لو كان في نمو، لو كان في استثمارات، بده يدفع حق هذا الوضع هيدا. واليوم
6: حتى بعد لو كان في مكافحة حقيقية للفساد، ولا هيدا عمر مختلف،
7: ما له علاقة. اليوم الخسائر المادية بعد ما بينت، لأنه نحن
6: ما خلصنا،
7: نحن بحاجة لمسح ميداني لنعرف قديش حجم الخسائر المادية بالجنوب وبالضاحية وبالبقاع. ومتعذر على الأقل بالجنوب أنه يكون في مسح ميداني لغاية اليوم. فالخسائر المادية بعد ما بلش، بعد ما بين قديش حجمها، والخسائر الاقتصادية بعد ما بين حجمها، فينا نحكي عن فرص ضائعة للاقتصاد اللبناني. وشوفي قديش كبيرة. فبغض النظر يعني عندك مكافحة فساد، عندك إصلاح مصرفي، بهيك وضع لا مجال إلا ليكون فيه فرص ضائعة. يعني بأفضل الأحوال بجوز يكون أقل بشوي الفرص الضائعة كنسبة نمو ضائعة الاقتصاد اللبناني من الرقم يلي حكينا فيه، بس لا، ما في مجال. يعني أي بلد
6: بالعناوين الكبرى نحن
7: نخسر، أي بلد بيقحم بهيك، يجر إلى هيك حروب عبثية، بده يدفع حق الاقتصاد. وهيدي للأسف في جهة بتسميهم أضرار جانبية. يعني في عنا تقريبا 4000 شهيد اليوم،
6: أكثر من جهة، مش بس جهة واحدة،
7: 4000 شهيد. عدد الجرحى تخطى 12000.
6: نعم.
7: في أكثر من 1,100,000 نازح. إسرائيل محتلة 5-6% من الأراضي اللبنانية. الفرص الضائعة للاقتصاد قدرنا قديش هي.
6: طب حضرتك شو بتسميها إذا منا أضرار جانبية؟
7: هيدي فرص ضائعة للاقتصاد،
6: أكثر من فرص ضائعة. إذا مش أضرار جانبية شو اسمها؟
7: لا أكيد منا أضرار جانبية. في جهات بتسميها أضرار جانبية لأنه هدفها شيء،
6: بتسميها كوارث مثلا اقتصادية،
7: هدفها استمرار لبنان يكون ساحة حروب إقليمية. وهيدي كله مش مهم، لا عدد النازحين ولا الدمار بالجنوب ولا الفرص الضائعة للاقتصاد ولا الكلفة الاقتصادية ولا الكلفة الاجتماعية، هذا كله مش مهم، هيدي أضرار جانبية.
6: المهم نضلنا بخدمة سيد واحد،
7: المهم يبقى لبنان ساحة صراع إقليمي.
6: طيب أستاذ نسيب، في نقطة كتير مهمة، أنه ما كانت تتأثر تحويلات المغتربين قد ما تأثرت اليوم بسبب الحرب بالشرق الأوسط. هل لأنه كمان البلدان العربية أكلتها نوعا ما، ولا لأنه عدم استقرار مالي واقتصادي بكل العالم بسبب الحروب اللي عم بتصير، ولا لأنه نحن وضعنا ضعيف تأثرنا بسرعة أو شعرنا بهذا الأثر؟ إذا فيك تخبرني شوي.
7: أولا ما في أي أرقام بعد عن تحويلات المغتربين بأزار ونسان وأكيد بحزيران الشهر الحالي. وصار في توقعات عن اندلاع، أول شيء الحرب بشرق الأوسط، وثاني شيء الحرب عنا هون.
6: نعم.
7: أنه تحويلات المغتربين رح توقف أو رح تهبط بشكل حاد لأنه في وضع إقليمي غير مسبوق. بس أنا برأيي ما كتير، ما رح يكون في تراجع بتحويلات المغتربين. ليش؟ لأنه
6: مهني كمان تأثرت رواتب،
7: رح قلك، لأنه الخليج بشكل 45% من
6: التحويلات،
7: من تحويلات المغتربين إلى لبنان.
6: نعم.
7: وباقي المناطق بالعالم بتشكل 55%. يعني أمريكا الشمالية هي مصدر أساسي، أوروبا الغربية، أفريقيا، أستراليا. تاني نقطة، دول الخليج العربي مش أول مرة بيتعرضوا لأزمات. أزمة المالية العالمية بال2007 و2008 أصابتهم بشكل مباشر للبلدين الستة، مجلس التعاون الخليجي، جائحة كورونا أصابتهم بشكل مباشر اقتصاديا واجتماعيا، بس قدروا يتعافوا بالحالتين وبسرعة، وهلأ رح يتعافوا بسرعة من هالأزمة هيدي. مشان هيك أنا برأيي هو معدل تحويلات المغتربين إلى لبنان 6,500,000,000 دولار سنويا، بيتراجعوا شوي سنة، بيزيدوا شوي سنة. يعني 2024 وصلوا ل 6,800,000,000 دولار، بال 2025 كانوا 6,500,000,000 دولار. أنا برأيي إذا بده يكون في تراجع بيكون طفيف من ضمن النسب المقبولة والطبيعية يلي هي ما بتتخطى 10%. أنا هيك رأيي. هلأ وين التأثير الفعلي؟
6: وين؟
7: هو على تاني أكبر مصدر للتدفق الأموال إلى لبنان،
6: اللي هو
7: الإيرادات السياحية. كان معدل، هو معدل الإيرادات السياحية إلى لبنان 6 مليارات دولار سنويا بين 2002 و 2025.
6: ما يوازي تحويلات المغتربين تقريبا
7: بس بال 2023 كانت 5 مليارات و 600 مليون دولار، كان مفروض تكون أكثر لولا اندلاع حرب الإسناد. بال 2024 تراجعت لل 4 مليارات و 700 مليون دولار، وال 2025 كمان تقريبا هيك 4 مليارات و 600 4 مليارات و 700 مليون دولار، بالرغم من انه اجينا مليون و 600 الف سائح بال 2025 شكلوا ارتفاع 45% عن 2024. السنة كنت انا بتوقع انه ترجع ايرادات السياحة على المعدل السنوي 6 مليارات دولار،
6: بس طبعا ما عاد عندهم جرأة يجوا للسواح وللمغتربين
7: اليوم يعني مع كل يلي صار، وعم نحكي على صعيد سنوي يعني مثل ما قلت كان في مؤتمرات اقليمية مقرر تنعقد بلبنان بنيسان وبأيار وغير اللي كانوا بدهم يجوا بالفترة الاعياد، وغير الاخوان العرب اللي معودين يجوا على لبنان الاردن والعراق ومصر، وغير توقعات انه يجوا اخوان الخليج العربي واجانب ايضا. هيدا كله وطبعا مثل ما قلنا تاجيل الاعراس او الغائهم او تصغير حجمهم والغاء كل المهرجانات اكيد يعني ما انه واقع واحد يتوقع ايرادات سياحيه ب 4 مليارات 700 مليون دولار السنه. ان شاء الله هالصيفيه المغترب اللبناني ينقذ جزء من الموسم السياحي، لأنه
6: والتطورات السياسية تنعكس على قراراته،
7: لأنه أنا يجي. يعني ما بتوقع يجي على لبنان غير مغتربين هالصيفية ومن بلدان قريبة يعني من مناطق قريبة مثل أوروبا ودول الخليج العربي وأفريقيا. بدل
6: في مجانين يحبوا لبنان، شو قولك؟
7: هني منهم مجانين لأنه وجهة سياحية مميزة
6: بهيدا الظرف السياسي والأمني هذا اللي عم بقوله، يعني
7: هني بيقعدوا بمناطق بعيدة عن مناطق الصراع. و
6: مو التخوف الأساسي أستاذ نسيب مش بس من الوضع الأمني، إنه يتسكر المطار، إنه ما يقدروا يرجعوا بيوتهم، يصير شي ضربة تعمل غير
7: موضوع
6: متوقع.
7: المطار يعني شفنا نحن إنه محيد كان بحرب أول صحيح. حرب الإسناد الأولى وهلأ حرب الإسناد الثانية تحيد المطار، وأنا برأيي رح يضل محيد. وبعدين اليوم في عنا صار الطريق أبروس البحرية
6: كمان
7: تم تدشين مبارح ومطار لقيعات. هلأ نحن يعني ما عم نقول انه لازم يسكر مطار بيروت للاستفادة من هال
6: لا، بس عم تقول انه صار في عنا احتمالات تانية
7: من هالمخارج. بس لا انا بتوقع يجي مغتربين مش بالارقام اللي اجوا بالاعداد اللي اجوا هيديك الصيفية،
6: بس هل ينقذون ما يمكن انقاذه؟
7: لا يمكن، يعني لا يمكن نقارن موسم الصيف حاليا مع موسم هيديك السنة او 2023 للأسف. بس رح يساهموا طبعا جزئيا مثل ما قلت لك الفرص الضائعة راح تضاعت يعني
6: للأسف.
7: التعويض عنا يأتي فيما بعد
6: إن شاء الله يجي التعويض. أصلا قبل ما أطرح عليك شو سألتنا بروفيسور بيكر، سؤال الأساسي بموضوع المغتربين تأختم هيدا السؤال، لأمتين رح نضلنا اقتصاد مغتربين مش اقتصاد دولة، والمغترب بيمول للاستهلاك مش للإنتاج؟
7: أولا المغترب هو عنده عقد اجتماعي خاص بينه وبين أهله وعائلته بلبنان أو أي بلد آخر، بيوصل له تدفقات مرتفعة من المغتربين، وهالتحويلات هيدي بتجي للحاجات اليومية يعني الدواء، الاستشفاء،
6: يعني رح يضل استهلاكي،
7: الأجار، التياب، الأكل، الشرب، مش للاستجمام أو للاستثمار.
6: نعم.
7: وهيدا بينسحب على الحركة. أنا ما بسميه هيدا يعني هذا ما إنه شيء سلبي، لأنه هيدا بالنتيجة بيزيد الحركة الاستهلاكية، يعني بيزيد الحركة التجارية، بيزيد إيرادات الشركات، بيزيد إيرادات الخزينة، يعني إذا كل الشركات بتلتزم بالتصريح عن ضرائبها ودفع.
6: يعني مش مطلوب التحويلات تروح على الاستثمار، في طرق تانية
7: لتشجيع الاغتراب انه غير التحويلات، لانه مثل ما قلت هيدا عقد خاص، عقد اجتماعي خاص بين المغترب وعائلته بلبنان. في طرق تانية لتشجيع المغترب يستثمر خارج موضوع تحويلات،
6: نعطي تحفيزات
7: بالاضافة يعني. نعم، لانه نحن تاريخيا من عامل المغترب كانه اجي كانه صراف آلي،
6: صحيح.
7: بعت أموال لعائلتك، تعا قضي الصيف هون، تعا تحكم بمستشفياتنا، بعت أولادك على المدارس والجامعات اللبنانية، تعا عمر بمناطقك بضيعك. بس وقت اللي المغترب بيطلب بحقه الدستوري أنه يقترع بانتخابات من مركز إقامته، تطلع العراقيل من كل حد وصوب وبيخترعوا له مليون سبب ليش ما بيقدر يقترب من البلدان المقيم فيها.
6: وهيدا حق
7: دستوري بسيط
6: وفكرة مهمة.
7: وهيدا إذا بيطبق حق هيدا المغترب مش بيحصل عليه أنه يحصل على هيدا الحق، ساعتها بيصير عنده نظرة أكتر إلى المواضيع بلبنان، يعني بيصير يتابع أكتر شو عم بيصير بلبنان، وساعتها بيصير يتشجع بس يصير في تطور للبيئة الأعمال والمناخ الاستثماري وتنافسية الاقتصاد والحوكمة والإدارة الرشيدة
6: ومكافحة
7: الفساد، بيصير حاله معني وبيصير يستثمر. اليوم المغترب منه عايز جميلة حدا، يعني بيجي هو بيعمر بضياعه مدارس، ملاعب، كنايس، جوامع، هو بيعمر بضيعه ليساعد ليرد للمجتمع يلي طلع منه بدون جميلة حدا بدون أي حوافز. فبس كاستثمار عنده العالم كله المغترب اللبناني يستثمر فيه، عنده بورصات العالم، عنده سوق السندات بأمريكا الشمالية، بأوروبا الغربية، عنده القطاع العقاري مطرح ما هو ساكن، يعني عنده فرص والشركات المالية بتتنافس على
6: بس بيضل عنده الحنين للبنان، مش هيك عطوه طبقوا له حقه الدستوري.
7: هو الاستثمار ما بيجي من الحنين، الاستثمار قرار عقلاني وفي مبالغ محددة، يعني مش كل مغترب عنده عشرات الملايين من الدولارات ليستثمرها. فلازم هون يكون في جهد مش بس لاعتبار المغترب إجي أو صراف إلي،
6: شريك بالوطن،
7: شريك بالوطن أولا، وتانيا يكون في مناخ استثماري بشجعه ينظر للبنان كوجهة استثمارية مش بس كوجهة يجي يقضي فيها الصيف أو يجي يزور أهله.
6: أقول هل هيدي لوحدة بدها حلقة قصة التشجيع والتحفيز للاستثمارات. بروفيسور بيكر عم تسألك، توجه لك تحية دكتور غبريل، بتقول المواد 115

0: النواب بتصوت على هيدا القانون لا استخدام الذهب. اليوم قيمة الذهب احتياطي الذهب لدى مصرف لبنان بلغت 40 مليار دولار بمنتصف الشهر الحالي، وصلت لمستوى 48 مليار دولار بآخر الشباط الماضي، بس هيدا ارتفاع، يعني كنا 13 مليار 900 مليون دولار بآخر 2019.
1: نعم.
0: هل أنا من يلي بيشجعوا السلطات إن تلاقي طرق للاستفادة من ارتفاع قيمة هيدا الذهب؟
1: ما تضل افتراضية يعني.
0: وليس تسيلة، هو أصول منتجة، يعني اليوم هيدا الأصل، هيدا الأصل الذهب عم ترتفع قيمته بس ما عم يدخل إيرادات.
1: قدمت لهم كذا اقتراح استثماري، ليش ما حدا أخذ بالاعتبار؟
0: ما في قرار سياسي، مش بس أنا قدمت، في مصارف استثمارية عالمية قدمت اقتراحات للسلطات اللبنانية كيف الاستفادة من ارتفاع قيمة احتياط الذهب بدون تسيل أي جزء. صحيح. منه، وهيدا قرار سياسي بالنتيجة. فلا ما في تمويل مقنع للدولة.
1: مين ما بده؟
0: القرار السياسي أولا لأنه في قانون يقول أنه ما في السلطات، أي سلطة كانت تستخدم الذهب بدون تصويت أكترية مجلس النواب عليه، فبطبيعة الحال هيدا صار قرار سياسي. وبس يروحوا يقولوا لك هيدي للأجيال المقبلة ممنوع المس فيها والذهب مقدس،
1: أنتم مش عم بتمسوا فيها بالاقتراحات اللي عم تقدموها.
0: صحيح، بس بدك تقري بين السطور الجهات اللي عم بتقول هيك بدها حصتها، من هي ما انا ضد استخدام الذهب بس بدها حصتها، خصوصا بس نحكي انه ربما جزء من الاستفاده من ايرادات هالاحتياطي هيدا اذا تحققت بدها تروح للمودعين، يعني لتسديد جزء من الودائع.
1: لا، المودع لازم يتحمل، مش لازم
0: بيقولوا لك لا، يعني هيدا لا يمس في الذهب وهيدا مقدس وهيدا للأجيال المقبلة.
1: بس صير لهم اقتراحات تطلعهم من الأزمة وتخفف هالضغط على الدولة.
0: كرر لك بس تسمعي هيك نظريات، معناتها هالجهات بدها حصتها من الذهب،
1: يعني ما قسموا الجبنة صح،
0: منا حريصة على الذهب بدها حصتها، بس تأكد انه رح توصل لحصتها بيمشي القرار السياسي بيمشي.
1: يعني ما لازم بقى نفرح إذا مشي الموضوع لأنه مكون عرفنا أنهم أخذوا حصة.
0: في طرق ما يعني ما نوصل لهون، في طرق مثل ما قدموها مصارف استثمارية عالمية، يعني بتوصل دغري للمعنيين، بس حتى قبل الحرب الحالية صار كان في نظريات أنه لا ليش الذهب ما بيروح لإعادة أعمار الجنوب مثلا،
1: تخيل
0: على سبيل المثال.
1: تخيل
0: هلا اكيد نحن بحاجه لاعاده اعمار الجنوب، هيدي اولويه لازم تكون.
1: ايه بس ما بس في طرق اخرى وفي ناس تتحمل مسؤوليتها.
0: نعم
1: مزبوط ولا
0: وانا دائما عم بقترح علنا، يعني هون بقترح عندك بالستوديو انه الاصول المجمده لايران بالحول العالم، الوفد المفاوض بواشنطن الوفد اللبناني يقترح انه قسم من هالاصول الايرانيه المجمده
1: ترجع لاعاده اعمار
0: تتحرر ويكون هدفها اعاده اعمار الجنوب، وهذا حق الجنوبيين.
1: إيه بس شو بنقعد نخلص بقولوا ايران عمرت لنا، يعني إيه احنا مش فرقانه معنا بنهبط ومنعمر،
0: ما هن عم بيعرضوا هالشي من زمان، بس هيدا الشيء بيروح من خلال البنك الدولي ولا يمر من خلال اي جهه لبنانيه تحت اشراف البنك الدولي، وهي الاصول يعني بتروح دغري ل
1: يعني ما بيروح نصهم على الطريق.
0: لا ابدا، وما بيروحوا لاي جهه سياسيه يعني ولا حتى للاداره العامه، بيروحوا دغري للشركات اللي هي بدها تعمر تحت اشراف البنك الدولي. وبعدين في عندك
1: ما بيقبل حزب الله بهيك اقتراح،
0: هيدا على الدوله هي تقترح وبعدين بنشوف مين بيقبل ومين ما بيقبل. تاني نقطه، المصدر لتمويل اعاده الاعمار بحرب الإسرائيلية على لبنان بال2006 قصفوا من ضمن ما قصفوا محطة الكهرباء بالجية وأدى إلى تلوث البحر بشكل هائل، والسلطات اللبنانية راجعت الأمم المتحدة بهذا الموضوع ورفعت شكوى ضد إسرائيل وربحت شكوى، لبنان ربح شكوى وأقرت الأمم المتحدة 860 مليون دولار جزا على إسرائيل لصالح لبنان. لحد هلأ ما بعرف ليه ما عم بيطالبوا فيهم لهال 860 مليون دولار من إسرائيل.
1: نترفع، نحن مش بحاجة لألهم، نترفع عن هذه المطالبة
0: من 2006 هيدي، يعني إنه هيدا طريقة لمحاربة إسرائيل.
1: ما قلت لي عن فرص ضائعة، ملوك الفرص الضائعة وملوك نحن الهدر وملوك كل شيء،
0: بس هيدا بعده موجود، هيدا الوضع بعده موجود،
1: بعد بنقدر نطالب اليوم.
0: أكيد نقدر نطالب.
1: طيب أستاذ نسيب غبريل، قديش في عنا احتمالية إنه نشيل لبنان عن اللائحة الرمادية اللي نحن عليها
0: اليوم؟ للأسف القرار رح يطلع هيدا الأسبوع على أبقاء لبنان على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. المجموعة وضعت لبنان على لائحة الرمادية بتشرين الأول 2024، مش لأنه في اختلالات بنظام الامتثال بالشركات المالية والمصارف التجارية لكن. المرخصة والخاضعة على رقابة لجنة الرقابة على المصارف، بس لأنه عنا اقتصاد ظل حجمه 20% من الناتج المحلي حسب شركة التدقيق والاستشارات.
1: هو ذاته بنعلنه اقتصاد رديف ولا لا؟ هذا شيء تاني.
0: لا يعني نحن بنقول اقتصاد كاش، الاقتصاد كاش شيء واقتصاد الظل شيء. اقتصاد الظل تعرفته هو كل العمليات الغير شرعية اللي بتبلش بالتهرب الضريبي وبتخلص بإنتاج والتجارة بالممنوعات. هذا السبب يلي نوضع لبنان
1: يعني
0: على اللائحة الرمادية.
1: نوعا ما
0: يعني في عندك قطاع مالي رديف غير مرخص، صرافين غير مرخصين، شركات تحويل أموال تتخطى أو كانت تتخطى الرخصة يلي منحها مصرف لبنان لإلها، وغيرها من القطاعات. فيعني وقتها لبنان وضع اللائحة الرمادية تم الاتفاق مع السلطات اللبنانية مع مجموعة العمل على تطبيق 10 إجراءات لا إزالة لبنان عن اسم هذه اللائحة. السلطات ابتداء من 2025 بدأت تطبق هالإجراءات. مصرف لبنان أصدر 4-5 تعميم بهالخصوص، وزارة العدل أصدرت قرار بما يخص
1: امتثال كتاب العدل والإجراءات.
0: القوى الأمنية مثل ما بنعرف داهمت وسكرت معامل كابتاغون وصادرت كميات كبيرة من الممنوعات ووقفت عمليات تهريب، بس هيدا غير كافي. بعد في إجراءات إضافية من ضمن هالعشر إجراءات على السلطات اللبنانية أنها تطبقها، وعم تشتغل لتطبقها يعني. بس اليوم
1: عندها القدرة تطبقها بظل كل شيء عم نعيشه، وبعد هيدا فائض القوة اللي بعد ما خلصنا منه رغم كل التطور اللي صار.
0: عندها الإرادة، عندها الإرادة وعم بتطبق تدريجيا.
1: عم بتطمننا أنه إذا في الإرادة أقله معقول نوصل للقدرة.
0: نعم، لأنه اليوم أنا يعني برجع بكرر، لبنان سيبقى على لائحة الرمادية باجتماع حزيران. الاجتماع المقبل لمجموعة العمل المالي هو 20 الأول.
1: نعم.
0: لنشوف من هلأ لوقتها وين منصير، بس في يعني التواصل دائم بين السلطات اللبنانية ومجموعة العمل المالي على هيدا الموضوع، وفي حرص من الجهتين على أنه لبنان يخرج عن اللائحة الرمادية.
1: طب هيدا مؤشر جيد على القليل.
0: هيدا مؤشر جيد، بس يعني يجب أن يترجم بالكامل على الأرض، يعني ما رح يتغاضوا عن أحد هالعشر إجراءات هيدي فقط ليرضوا السلطات اللبنانية.
1: مثل شو هو العشر إجراءات إذا فينا نذكر شيء منهم؟
0: في إشياء كتير تقنية، يعني تعاون بين السلطات اللبنانية والسلطات الخارجية بس يجي طلب خارجي، موضوع مصادرة الأموال المهربة أو الأحجار السمينة أو المعادن المهربة، موضوع مصادرة الأصول، توقيف أشخاص.
1: في كتير أمور تقنية،
0: مراقبة يعني الجمعيات المرتفعة المخاطر.
1: أف.
0: ففي يعني في 10 إجراءات هي
1: بس نقول مرتفعة المخاطر، يعني مثلا مثل الحزب أو لا جمعية أخرى،
0: يعني من ضمنها جمعية القرد الحسن يعتبروها جمعية مرتفعة المخاطر، بس في غيرها، مش الوحيدة
1: أكيد. طب هي أخطر أو أكثر ضررا على الاقتصاد اللبناني برأيك، يعني اللائحة الرمادية ولا العقوبات المباشرة؟
0: بتعرفي لبنان في عدد كتير كبير من العقوبات الدولية على أشخاص وكيانات بلبنان.
1: نعم.
0: شي 180 شخص وكيان هو خاضع لعقوبات أمريكية ودولية. هي بتطال أفراد وكيانات، بينما اللائحة الرمادية بتطال لبنان ككل. هلا اثنين عاطلين، بس انا برايي ما في بلد بيريد يكون او يبقى فتره طويله على اللائحه الرماديه، لان هذا بيضر بصوره البلد الخارجيه. المصارف المراسله بتاخذ هالشيء بعين الاعتبار، المستثمر بياخذ هالشيء بعين الاعتبار، وكمان يعني بدي زيد انه لانه مجموعه العمل وضعت لبنان على اللائحه الرماديه بتشرين الاول 2024، الاتحاد الاوروبي وضع بحزيران 2025 يعني من سنه وضع لبنان على لائحة بلدان مرتفعة المخاطر بسبب موضوع مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. فنحن على لائحتين يعني نتمنى ما نكون عليها. نتمنى ما نكون عليها. لا هيدا موضوع بيطال كل البلد، بينما العقوبات بيطال أفراد
1: أنا سألتك لأنه هودي الأفراد منهم عندهم ارتباطاتهم السياسية أو هن بمواقع سلطة، مش هيك سألت عن خطورة هذا الموضوع، يعني إذا كانت العقوبات بتأثر وخطرة قد اللائحة الرمادية ولا لا؟
0: هي بتأثر بس مش برأيي مش مختلف تأثيرها عن موضوع اللائحة الرمادية أو لائحة الاتحاد الأوروبي.
1: أستاذ نسيب غبريل، شهدنا نوعا ما رسم خرائط تجارة جديدة بالمنطقة تحديدا بالشرق الأوسط، قديش برأيك هيدي مشاريع الربط الاقتصادي رح تأثر على لبنان؟ أو في مبالغة بالطرح يمكن؟
0: مش ما في مبالغة، في كتير مشاريع انطرحت بالزمانات وما تحققت.
1: نعم.
0: يعني أنا بفضل شوفها عم تتحقق تدريجيا
1: قبل ما نشوف.
0: بس المهم بالنسبة لنا للبنان نحن نكون حاضرين، نحن نكون حاضرين بنيويا واقتصاديا وماليا ونقديا، لا نكون شركة بهالمشاريع عندما تتحقق أو يبدأ تحقيقها.
1: بس تقول بنيويا شو قصدك؟ يعني نموذج اقتصادي مصحح ولا قصدك بنى تحتية ولا قصدك وضع سياسي وأمني؟
0: قصدي يكون في انتظام بالعمل المؤسساتي والوضع الاقتصادي والوضع المصرفي، لنكون حاضرين لنتلقف. نحن كعم نحكي بأول حلقة عن فرص ضائعة،
1: مزبوط.
0: لازم نكون حاضرين لنتلقف الفرص، يعني ما فينا نكون بلد مثلا عنده قطاع عام هالقد مترهل ويشكل عبء على الاقتصاد، وعندك نظام لا يحترم فصل السلطات، وعندك تهرب ضريبي وتهرب جمركي، وبتشوفي مركز لبنان على مؤشرات الحوكمة والإدارة الرشيدة تبع البنك الدولي نحن بالتالت أسوأ
1: للأسف
0: تالت أسوأ مرحلة بهالمؤشرات هيدي، يعني بين فعالية الحكومات وحكم التطبيق حكم القانون ونوعية القوانين وضبط الفساد والمساءلة والمحاسبة والاستقرار السياسي، هو ست المؤشرات. يعني بدك اقتصاد ونظام عم بيشتغل بشكل فعال، إن كان مثل ما تفضلتي بنى تحتية أو نظام عملي يعني يحترم فصل السلطات والمهل الدستورية واستقلالية القضاء، وقطاع عام فعال يدعم القطاع الخاص ويسهل المعاملات.
1: شو أول شيء بنستفيد منه بس ينتظم العمل في لبنان؟ شو ممكن الفرص اللي نقدر نجذبها نحن بعد التغييرات اللي عم بتصير بالمنطقة؟
0: أولا عودة لبنان إلى خريطة التنافس الاقتصادي الأقليمي. ثانيا عودة لبنان إلى الأسواق المالية العالمية. وثالثا استقطاب الطاقات والتكنولوجيا والاستثمارات والسياح والشركات.
1: هلا اذا كنا جغرافيا بنقدر ننافس، بس بالاسواق العالميه كيف حضورنا بيكون؟
0: جغرافيا مش كافي اذا ما عندك نظام بيشتغل بشكل منضبط وفي شفافيه وفي ثقة من قبل المستثمرين، لأنه نحن كاقتصاد بدنا نرجع نقدر ننافس كل الاقتصادات العربية بالأول، وبعدين اقتصادات الأسواق الناشئة قبل ما نحكي عن الأسواق العالمية. خلينا نبلش ننافس محيطنا بالأول.
1: سألتك عن الجغرافيا
0: على خارطة التنافس الاقتصادي.
1: سألتك عن الجغرافيا لأنه في ممرات تجارية جديدة ونحن بنقدر نستفيد منها إذا بيكون وضعنا مستقر مثل ما حضرتك عم بتقول أستاذ نسيب.
0: أكيد، بس نكون نحن حاضرين محليا ساعتها فينا نستفيد من هالممرات الجغرافية أو المشاريع العابرة للقارات مش عابرة للحدود، عندما تصير حقيقة، عندما تصير واقع.
1: يعني فينا نلحق هيدي الفرص أو نقدر ما تفوتنا هيدي الفرص إذا رحنا على كل الإصلاحات البنيوية اللي كنت عم تذكرها قبل شوي. طيب عال، يعني عنا أمل، نحن المشهد مش هالقد سوداوي.
0: هو بالنتيجة قرار سياسي
1: بكل شيء،
0: القرار سياسي بالإصلاحات، وأنا يعني السلطة الحالية أخذت قرار بالإصلاحات بجوز مش بالسرعة اللي متوقعها المواطن اللبناني والقطاع الخاص أو المغترب، بس أخذت هذا القرار. وإذا استمرينا بالنتيجة بدنا نوصل لمطرح أفضل مما كنا عليه.
1: طيب بس مشكلتنا بين الإرادة والنوايا والتطبيق إنه في هو عميقة.
0: أكيد أكيد، مشان هيك في يعني أزمة ثقة، والسلطات واعية على أزمة الثقة هيدي، وعلى السلطات أنا برأيي الإسراع بالموضوع الإصلاحي.
1: نعم. طب شو هي برأيك الفرص الاقتصادية غير المستغلة في لبنان واللي بنقدر نستغلها رغم كل الظروف اللي عم نقطع فيها؟
0: يعني أنا ما بحب حدد قطاعات معينة. نحن يلي عم نروحوا علينا هو تحسين المناخ الاستثماري وبيئة الأعمال ومستوى تنافسية الاقتصاد ورفع شفافية الاقتصاد اللبناني.
1: يعني جانا الأول الدائرة.
0: هيدا يلي بيخلق الفرص لكل القطاعات بلبنان.
1: نعم.
0: ما بدي أدخل بأي قطاعات، يعني مش هون الهدف. الهدف إنه يكون لبنان يرجع على رادار المغترب اللبناني كوجهة استثمارية واقتصادية.
1: نعم.
0: والدول العربية والدول الصديقة والمؤسسات المالية والشركات التكنولوجيا العالمية، ونحن مش ناقصنا شيء تكنولوجيا. رح أقلك، رح أعطيكي أمثلة عملية.
1: ناقصنا بنية تحتية.
0: رح أقلك، حتى اليوم بالوضع الحالي في مؤشر سنوي يصدر عن البيئة الحاضنة لشركات التكنولوجيا الناشئة ستارت أبس.
1: نعم.
0: لبنان بين أفضل 100 بلد بالعالم كبيئة حاضنة لهذه الشركات. بيروت بين أفضل 20 مدن
1: رغم الكلفة العالية، ورغم
0: بيروت بين أفضل 20 مدن بالشرق الأوسط وأفريقيا كبيئة حاضنة لشركات التكنولوجيا الناشئة. في تقرير طلع بال 2023 عن شركة الاستشارات العالمية بوستون كونسلتنج جروب بتقول انه لبنان قادر يكون مركز اقليمي لست قطاعات مستقبلية بيقدر واحد يشتغل عن بعد فيها من لبنان، لانه عنده لبنان المقومات. هلا جزء من الاشياء العوائق هو وضع الاتصالات والانترنت، وفي مؤشر يصدر
1: سعر الكلفة كمان
0: يصدر عن معهد اسسته شركة مايكروسوفت العالمية بيصنف لبنان بالمركز 33 العالمي والخامس بالدول العربية من حيث قدرت لبنان على التأقلم مع الذكاء الاصطناعي.
1: حلو
0: حلو. يعني شوف الفرص اللي موجودة.
1: ما نحن عندنا ثروة أدمغة وثروة بشرية كتير عالية، يعني أهم من الثروة النفطية وأهم من كل شيء تاني عندنا ثروة بشرية. نحن شو نعرف نعطيها الفرص حتى تقدر تثبت حالها وتبدع مثل ما عم بتبدع برات لبنان.
0: طبعا، ومشان هيك انا بركز على البنية التحتية الاقتصادية ككل. اذا حسنناها، اذا طورناها، حسنا مناخ الاعمال وبيئة الاستثمار ورفعنا شفافية وسهلنا المعاملات بلبنان وطورنا البنى التحتية، قادرين ان نحقق هالامكانيات هيدي يلي غيرنا عم بيقول موجوده.
1: مزبوط. استاذ نسيب، بعد عنا دقيقتين هيك ورق الوقت كتير بسرعه، بس بحب اطرح عليك سؤال اخير. رغم كل السقى اللي غايبه، ورغم انه احنا على اللائحه الرماديه، ورغم كل الظروف الصعبه اللي عم نعيشها كان اقتصاديا ولا امنيا ولا سياسيا، في شيء جهات دوليه حاطه لبنان على خريطه التمويل مستقبلا اليوم؟
0: نحن لازم نحط لبنان على لائحه على خريطة الاستثمارات. يعني إذا بدنا نحكي على إعادة الإعمار على سبيل المثال.
1: نعم.
0: البنك الدولي قدر إعادة إعمار سوريا 216 مليار دولار.
1: نحن غايبين عن مؤتمرات إعادة الإعمار.
0: قدر إعادة إعمار غزة، قطاع غزة، بشي 70 مليار دولار. بكرة السودان بس تخلص الحرب كمان بحاجة لإعادة إعمار. هلأ إيران من ضمن الاتفاق، يعني حسب ما عم بينقال، في تأسيس صندوق 300 مليار دولار للاستثمار بإيران لإعادة أعمار،
1: لأنه في رغبة من المجتمع الدولي بمساعدة هالبلدين.
0: نحن علينا نكون موجودين على هالخارطة. في يعني مؤتمرات بينحكى بمؤتمرات دولية للبنان، بس في شرطين للمؤتمرات الدولية للبنان.
1: ليهن؟
0: يلي هن صرنا من الأول 2025 بيقولولنا عنا كل أصدقاء لبنان بالخارج.
1: 30 سنة لنخلص وقتنا.
0: موضوع حصرية السلاح.
1: نعم.
0: وموضوع الإصلاحات الاقتصادية البنيوية يلي مفتاحها أو بيبها هو اتفاق تمويل إصلاحي مع صندوق النقد.
1: يعني في رغبة من قبل المجتمع الدولي على أقل شرط نحن نعمل علينا.
0: صحيح. صحيح. نرجع نحن مسؤوليتنا هي كله يبدأ بمسؤوليتنا هون المحلية.
1: شكرا كتير لك الخبير المالي والمصرفي والاقتصادي الأستاذ نسيب غبرين على حضورك معنا. فعلا حلقة مليانة كتير بالمعلومات وبالاقتراحات، وبتعطينا أمل كمان بيزول كل هالمشهد السوداوي. شكرا كتير لك.
0: شكرا.
1: لهم تخلص حلقتنا برنامج في كواليس الاقتصاد.

0: حوار حر
1: أي تأثير للاتفاق الأمريكي الإيراني على لبنان؟ وهل ينسحب نتنياهو من الجنوب؟ وما مصير المفاوضات المباشرة مع إسرائيل؟ أسئلة المرحلة نطرحها مع عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيير بوعاصي.
0: حوار حر
1: مع وليد فريجي، الخميس الساعة 1:00.

0: خصم 15% هالأربعة والخميس؟ إيه 15% على كل شيء عند لوشاركوتيه. كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة لوشاركوتيه. كلن يعني كلن.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة طحين 900 جرام بنص دولار، دورالا البوب كورن 900 جرام ب 75 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الحادية عشرة إلى الربع في لبنان الحر، موجز الأخبار.

0: نقلت إسرائيل هيوم عن مصادر عسكرية أن الجيش الإسرائيلي توقف بشكل شبه كامل عن التقدم في اتجاه عمق لبنان. وأفادت نقلا عن مصدر عسكري بأن القوات الإسرائيلية عبرت نهر الليطاني وهي متمركزة في عمق جنوب لبنان بمناطق مكشوفة. كما أشارت إلى أنه أصدرت تعليمات للجيش الإسرائيلي بالتحصن في مبانٍ وخنادق لتقليل احتمال التعرض لهجوم في الجنوب اللبناني. من جهة ثانية، نقلت يديعوت أحرونوت عن مصادر إسرائيلية أن الجيش طالب بالاحتفاظ بمنطقة عازلة والإصرار على تفكيك السلاح في الجنوب. أضافت الجيش الإسرائيلي يطلب من الحكومة التمسك بحرية شن هجمات في كل أنحاء لبنان. إلى الإعلان قبل متابعة موجز الأخبار.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبيل ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبيل اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن لبنان الحر.
0: نجدد التحية. من بكركي أشارت وزيرة التربية ريما كرامي إلى أنه هذا الأسبوع مفصلي، وقالت سنتخذ في بداية الأسبوع المقبل قرارا توافقيا في شأن الامتحانات الرسمية يشمل الجميع ويستجيب للطلبات المتتالية. رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي أعلنت أنه في حال حصلت الامتحانات الرسمية ولم تتحقق المطالب من الرواتب وزيادة أجور المراقبة والتصحيح فأن الأمر لا يعنيهم ولن يشاركوا في المراقبة. في بعبدة عرض رئيس الجمهورية جوزيف عون مع وزير الطاقة والمياه جو الصدي المرحلة التي بلغها ملف الربط الكهربائي مع قبرص وأهمية إعادة تفعيل خطوط نقل النفط بين العراق ولبنان. حلقت طائرة استطلاع إسرائيلية فوق مدينة بعلبك والمناطق المحيطة. أخيرا قتل شخص وجرح 10 في هجوم استهدف حافلة لعسكريين من وزارة الدفاع السورية كانت قد انطلقت من قاعدة إرميلان في اتجاه حلب. شكرا وإلى اللقاء.

0: طقس مستقر ورطب مع درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الموسمية خصوصا في المناطق الداخلية، على أن نشهد ارتفاعا إضافيا في أغلب المناطق مع بداية فصل الصيف الأسبوع المقبل. وغدا سيكون قليل الغيوم، انخفاض إضافي في درجات الحرارة حيث تعود إلى المعدلات الموسمية ورياح ناشطة أحيانا.
1: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
0: نذكر بأنه بعد نحو 10 دقائق تفتح الطريق البحرية من بيروت في اتجاه جوني.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

من وحي الجو الاقتصادي كل مرة بيقطع فيها لبنان بأزمة اقتصادية بنسمع حدا عم بيقول أنه نحن مشكلتنا مرتبطين بالنظام الاقتصادي العالمي. في بعض الأشخاص بيطرحوا لك أفكار وحلول سحرية عظيمة، عريت دكتور بيكر اسمها حلول خنفشارية. سكروا بوابكن، ارفعوا الجسور، قولوا للعالم مرسي نحن مندبر حالنا. والدليل بناء هيك اقتصادات برات النظام الاقتصادي، وعادة روا ينضرب القطاع المصرفي ومنكمل حياتنا مش عايزينه. بس السؤال الأساسي اللي ما عم يطرحوه، هل لبنان صمم تيكون اقتصاد مسكر؟ بس إذا بدي أرجع لأيام جدودنا الفينيقيين، مش نحنا منتغنى أنه عنا جدود فينيقيين، برجع لأيامهم، ما كان لبنان عايش ورا الجدران ومعمرين سور مثل سور الصين العظيم؟ ما كان بلد عم يعتمد على موارد طبيعية ضخمة عنده إياها أصلاً ما بيملكها؟ لكن بلد نفطي ولا إمبراطورية زراعية، كانت قوته دايماً بنقطة واحدة، الانفتاح. يعني فينا نقول قبل ما يكون لبنان دولة كان ميناء، كان مرفق، كان جسر قبل ما يكون حدود. مساحة لقاء بين الشرق والغرب قبل ما يصير موضوع للخلافات السياسية. اليوم بس نسمع دعوات انه ايه شو عليه فينا نطلع من النظام الاقتصاد العالمي، لازم نفهم اذا طلعنا من الاقتصاد العالمي شو معناتها. يعني يمكن هذا الموضوع مش الكل عندهم خبرة فيه، بس اكيد سمعتوها ولنه مرة انه ايه صفا. يعني إذا نحن طلعنا من نظام الاقتصاد العالمي، يعني صعوبة أكبر إن تتحول أموال المغتربين لألنا، يعني صعوبة أكبر باستيراد الدواء والمحروقات والمواد الغذائية، يعني عزلة مصرفية ومالية بتخلي أي تحويل مالي هو بحد ذاته مغامرة. والله يا بروفيسور بيكر، في حدا بيقول عن حاله محلل اقتصادي، يعني عندك إذا بدك تطلع من النظام الاقتصادي المالي، يعني عندك تراجع بقدرة لبنان على جذب الاستثمارات والسواح ورؤوس الأموال. يعني في بعض الأشخاص مثل هالشخص يعني بيقولوا إنه إيه لما اعتمدنا على برا وصلنا على الانهيار. هيدا نص الحقيقة، الانهيار ما صار لأنه لبنان انفتح على العالم، بل لأنه الدولة اللبنانية ما كانت عم بتدير هيدا الانفتاح بطريقة مزبوطة، كانت إدارة الانفتاح سيئة. يعني ما تصير أكسيدان سيارة مش معناتها الطريق مش منيحة إجباري، ممكن يكون الشوفير مش شاطر. المشكلة مش بالاقتصاد الحر بحد ذاته، المشكلة إنه ما في عندك رقابة. مش بالقطاع المصرفي اللي فيه كتير أزمات وعنا كتير ملاحظات عليه بحد ذاته، إنما بسوء الإدارة وبالسياسات المالية الغلط. مش بالعلاقة مع العالم، إنما بعجز الدولة عن حماية العلاقة بقوانين ومؤسسات مزبوطة، لدرجة إنه بطل في عنا علاقات مع كل بلدان العالم ندية من دولة لدولة، صار في عنا علاقات من دول لمجموعات. طيب خلينا نكون واقعيين، هل بيقدر لبنان يعيش مكتفي بذاته ومش فرقاني معه انه يكون ضمن النظام الاقتصادي العالمي؟ هل قادر بأبسط الأمور ينتج غذائه بالكامل، دواياته، حاجاته الصناعية، حاجاته من الطاقة؟ بطبيعة الحال حيلا ولد فيه يخبركن انه لا. عم بتقول بروفيسور بيكر الانهيار من وراء دول سكرت علينا من وراء حزب إرهابي. حتى أكبر الاقتصادات بالعالم ما فيها تعيش مكتفية ذاتيا، صلحي لي إذا عم أقول شي غلط. حتى الولايات المتحدة بتستورد، حتى الصين بتستورد، أوروبا بتستورد، كيف ببلد صغير مثل لبنان مساحة وبالموارد كمان؟
القضية مش قصة نحن مننفتح ولا منسكر على حالنا أبدا، القضية كيف بدنا نستفيد من هيدا الانفتاح. يعني بالاقتصاد الحديث ولا دولة بتربح لأنه بتعزو الحالة، لأنه بتلاقي موقعها جوات الشبكة العالمية هيك بتربح. مثلا إذا بنحكد مثل سنغافورة، ما صارت غنية لأنها سكرت حدودها. بعرف بعيد كتير كل البعد عن لبنان، بس أنه بنعطيها اكزامبل ليش لا. الإمارات ما صارت مركز اقتصادي لأنه سكرت وقطعت علاقاتها بالعالم، بالعكس تماما صارت قوية لأنه تحولت لمنصات للتجارة وللخدمات وللاستثمار. وبرأيي هون الفكرة الأساسية. عم بتقول دكتور بيكر في شيء اسمه comparative advantage، ترجمي لنا بالعربي. هلا بتقلي انت دورك الترجمة مش انا. لبنان يا جماعة ما عنده رفاهية انه يطلع من النظام الاقتصادي العالمي، بس عنده فرصة يحسن موقعه جواتها الاقتصاد، انه ينتقل من اقتصاد عم يستهلك لاقتصاد عم ينتج، من اقتصاد عم يستورد لاقتصاد عم بيصدر، من اقتصاد عايش على التحويلات لاقتصاد عم يخلق فرص عمل حقيقية. مش مطلوب منا ننعزل، مطلوب منا نصلح، مش مطلوب منا نسكر البواب على برا، مطلوب منا نصلح بيتنا الداخلي. لانه المشكلة ما كانت ولا مرة انه لبنان عم يتنقل نفس هيدا الهوى الاقتصادي العالمي. المشكلة كانت انه بعض المسؤولين للأسف تركوا لنا دويح بحيط لبنان، ضاع الهوى وضاعت معه المصريات وضاعوا الفرص، وكان ضيفي عم يحكي عن الفرص الضائعة وضاعت الثقة. ممكن يكون شعار الخروج من النظام الاقتصادي العالمي جذاب عند بعض الفئات، يمكن يكون ثورجة عند بعض الفئات، بس السؤال المزبوط هل فينا نهرب من العالم؟ كيف بدنا نرجع على العالم ونحن أقوى، نستعيد ثقة المستثمر، ثقة المغترب، ثقة المواطن بحد ذاته؟ يعني لبنان قبلنا ولا ما قبلنا؟ منه جزيرة بمحيط وبيجي بيقولوا لك واحد منروح شرق ومنروح غرب. لبنان عاش انفتاح وما رح يقدر ينهض إلا بالانفتاح. واللي بتسمعوه عم يحكيكن عن عزلة، تأكدوا أنه رافع شعار سياسي يمكن حلو بالنسبة لناس ما بتعرف، لا أكتر لا أقل، بس ولا مرة كان الانغلاق والانعزال مشروع ناجح للحياة بولا مطرح بالعالم.

0: هلا ما عم بيطلبوا منا نترجم لهم يا بروفيسور بيكر. بروفيسور بيكر قصده الميزه النسبيه، هيدي هي الكومباراتيف ادفانتج. اذا غلط قولي لي. خلينا نسمع رسالتها قبل ما نروح على اسعار المحروقات.
1: بونجور ايديكو، يعني انت كبلد بتبيعي الشيء يلي اكثر شيء بربحك، وبتستوردي الاشياء يلي حتى لو عندك اياها تستورديها لحتى تقدري تحط كل الرسورس تبعولك بالشغلة يلي بتربحك أكتر. هاي يعني comparative advantage.
0: شكرا كتير لك.
1: إذا قدرت
0: أنا ترجمتها بس حرفيا، أنت ترجمتي لنا إياها فعليا. شكرا كتير لك رشيد. أقولك هيك منعمول، الله لا يقدر. يلا رح أعطي الكلمة لأسعار المحروقات وبرجع بتابع.

0: أيمن حدي.
1: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
2: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.
3: نذكر بأسعار المحروقات: البنزين 95 أوكتان مليونان و350 ألف ليرة، البنزين 98 أوكتان مليونان و368 ألف ليرة، المازوت مليونان و5000 ليرة، والغاز مليون و224 ألف ليرة.
1: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
5: ليه؟
4: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
5: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
4: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الأبليكيشن للدليفري.
1: مقال بيعمل فرق.
6: تحت عنوان فائض العشاق كتب محمد علي مقلد في الحوار المتمدن الآتي: كثرت في غرامه الأسماء، غير أن لبنان ليس غانية يغرها الثناء. الدولة العميقة فيه لفظت عشاقه والمغرمين به، مثلما لفظ الرصيف خطوات الشاعر محمد المغوط كالدواء المر. قوات العشق الإباحي أولاً، الأسطول السادس في أحداث 1958، جيش الشقيقة سوريا الأسد عام 2005، قوات الاحتلال الإسرائيلي عام 2000. أما العشق العذري فهو بعض من سفاح القربة. الميليشيات الفلسطينية واللبنانية التي ما زالت تصر على إنكار فعلتها تبرئ نفسها وترمي سواها بتهمة اغتصاب السيادة. حبيت التشبيه صراحة. يتابع محمد علي مقلد أشهر الأقوال: طريق القدس تمر من جونية، وآخرها عرض سخي من الرئيس الأمريكي بيكل نزع سلاح حزب الله إلى الرئيس الشرع. سبق لإسرائيل أن طالبت بقوات سورية لحماية حدودها الشمالية مع لبنان، الرئيس الأسد رفض، ومن فائض حرصه على سيادة الدولة اللبنانية قرر أن مواصفات سلاح المقاومة أكثر مطابقة لنهج الممانعة القائم بين اللا حرب واللا سلم. الرئيس التركي استلحق نفسه واضعا نقاط العلام لأمن السلطة في دمشق وحلب وبيروت. يتابع دكتور محمد علي مقلد مقالته في موقع الحوار المتمدن: بدعة الغرام بنسختها التبشيرية تطل علينا من إيران. يطلبون من لبنان ألا يقبل بأقل من الانسحاب الإسرائيلي الكامل، كلام حق. معزوفة الكامل سمعناها قبل ذلك عندما رفعت إسرائيل في أول التسعينيات شعار جزين أولاً، وتولى النظام السوري يوم ذاك رفضها وأوكل إلى أدواته إعلان ذلك بحجة أن الانسحاب إما أن يكون كاملاً أو هو فخ فلا يكون. إيران اليوم كما سوريا البارحة مستعدتان لمحاربة إسرائيل حتى آخر حجر في منزل أو بيت في قرية جنوبية. هلا العتب مش عليهم، العتب علينا، ما نحن قبلانين. يتابع محمد علي مقلد مقالته في موقع الحوار المتمدن: فظيع هذا التناغم بين مشاريع التطرف السياسي والديني، تختزل الحروب بمنازلة بين كلمات. حائط المبكى والمسجد الأقصى والقدس يعيدون عصور النبوة، كما لو أن الثورة الفرنسية لم تحدث ولا الدولة الحديثة قامت. حتى التطرف المسيحي في لبنان لا يقرأ في الكتاب البابوي ولا في الإرشاد الرسولي. هل هو التجسيد الحي لوحدة الأضداد التي شاعت في الأفكار الماركسية؟ أنت أخبر دكتور مالد. والأكثر فظاعة، يتابع دكتور محمد علي مقلد في مقالته، هو أن المتطرفين الذين يديرون الدفة في إيران وإسرائيل وأمريكا يتصرفون بما يشبه الجنون، جنون عظمة أو بلاه أو حمق، منشغلون بتجريد حزب الله من السلاح بنزعه أو تسليمه أو حصره. في لبنان يرتفع منسوب الكلام عن الجيش وتسليحه وتدريبه، بعضهم يفكر بالفصل السابع أو بقوات ردع أممية، كل ذلك من أجل إرساء السلام في الربوع اللبنانية. حزب الله ليس الوحيد الذي يستخدم مفردات من لغة العنف في بحثه عن الوحدة الوطنية، لكن اللبنانيين يخشون من تصدير عنف السلطة الإيرانية ضد معارضيها. الأزمة في لبنان لا يختصرها السلاح وشرعيته وحصريته ولا تحديث القوات العسكرية وتجهيزها، بل هي أزمة في طريق التفكير لدى المغرمين بالسلاح ولدى الواهمين بأن قوة النظام من قوة جيشه. الأمر يحتاج إلى قرار سياسي لا إلى نقاش وسجال عقيمين، فلنترك دراسة الجدوى للميدان للنتائج التي آلت إليها الحروب. هلأ ما بعرف إذا القصة قصة مغرمين بالسلاح وواهمين بأنه قوة النظام من قوة جيشه، ولا قصة في ناس عم بتقوطب وفي ناس عم تفتح مسارات أخرى، يمكن لأنه في بعض الأشخاص ما عنده قرار سياسي مثلا. يعني التطورات الأخيرة اللي عم بتصير أنا ملفتة بالنظر بالنسبة لإلي، وبتخليني أطرح كتير علامات استفهام حول مآل ومسار التطورات والمفاوضات واللقاءات والمواقف. في خط تاني وراء الكواليس عم ينشغل عليه، يعني ما بعرف، لست مطمئنة. يتابع دكتور محمد علي مقلد مقالته في موقع الحوار المتمدن: لا الطوفان ولا الإسناد الأول ولا الثاني ولا حتى الحرب الأمريكية الإيرانية ذاتها لم يتمكن أحد من تحقيق مآربه السياسية بقوة السلاح. سلاح المشاغبة بات خارج الصلاحية بعد أن عجز عن وقف تدمير غزة وجنوب لبنان، ولا يمكن لأمريكا أن تبلغ مبتغاها، ولا الجيش الإسرائيلي بوحشيته وبقوة طيرانه وبمبتكرات العلم قضى على المقاومة وسلاحها.

نهاية كل الحروب اتفاقات وتسويات ومفاوضات. للمتحاربين معاييرهم في النصر والهزيمة، في الربح والخسارة. الدولة اللبنانية وحدها ليست في عداد المحاربين، ونظنها لا توافق على معاييرهم، فليترك لها أن تختار ما تراه مناسبا لمفاوضات تفضي إلى استعادة السيادة الوطنية. نقترح أن تقتدي في بناء علاقاتها الخارجية بنموذج خيمة فؤاد شهاب وعبد الناصر في المنطقة المحايدة على الحدود. انتهت مقالة الدكتور محمد علي مقلد في موقع الحوار المتمدن.

زياد عم بيقول إنه الشعب قادر ينهض عقد حاله، المهم الحرامية يتركونا ننهض. إيه أنا موافقة معك، وكمان نحن ما بدنا نكون كتير ضعاف وركيك قدام الحرامية، ما حان الوقت للمساءلة والمحاسبة، بدنا نرجع هيك نستعيد قوتنا. بس تقلك شغلي بروفيسور بيكر، إنه أستاذ نسيب غبريد بوجه لك كتير تحية، وهو كتير متابع إنه أنت ما بتقفي ولا حلقة للبرنامج الاقتصادي وعطول بتشاركي، وأكيد أنا قلت له تحت الهواء إنه في تعاون دايما أنا وياك، فمرسي لك وألف تحية. بدي أقول لك مرسي، بس بدي أخصم لك مواندو إذا بعد بتغيب. يطلع لك بعد النهار، يعني إذا جات أنا فرست على وقتك بدك ترجع تاخد قبالون. طيب رح أخبركم خبرية، إنه سيف ذا ديت، احفظوا تاريخ 11 تموز، بكرة بخبركم عنه. أوكي مارك بيطار، مرسي كتير لألك، وأكيد برجع باللقاء بتجدد معكم بكرة الساعة 10 كمان. إليج مرسي لألك، وضلك متابعتينا.

0: طب عايبه لو
1: عايبه لو جديد جو أشقر، كلمات وألحان رامي شلهوب، توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة حمص بالطحينة شتورة 400 جرام بنص دولار، طحينة شتورة 400 جرام بدولار و40 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تمام 12:15 في لبنان الحر، نقدم موجزا للأخبار.

0: شدد الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان على أن انطلاق المفاوضات بين لبنان وإسرائيل يجب أن يبدأ من حيث وصل اتفاق الولايات المتحدة وإيران. نقلت يدعوت أحرنوت عن مصادر إسرائيلية قولها إن الجيش سيطرح توصيات على القيادة السياسية بشأن لبنان بعد تفاهم واشنطن وطهران. هذا ونقلت رويترز عن مسؤول إسرائيلي كبير مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تل أبيب تجري مفاوضات عنيدة مع واشنطن بشأن وجودها في جنوب لبنان وأنها لا تنوي التراجع عن موقفها. واليوم سجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي فوق العاصمة بيروت وعلى مستوى منخفض. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: خصم 15% الأربعاء والخميس؟ إيه 15% على كل شيء عند لوشاركوتيه. كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة لوشاركوتيه. كلهم يعني كلهم. لبنان الحر.
0: وقع رئيس وزراء باكستان على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران كوسيط. لفت المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى وجود خيارات عديدة في شأن التعامل مع المخزون الإيراني من اليورانيوم، وقال سنشارك في المفاوضات التي ستعقد في سويسرا. في الختام، هذا النداء الإنساني مطلوب دم من فئة أو نيجاتيف لمريض سرطان في مستشفى رزق للتواصل 71-151-343. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: أيها الفرنسيون، بقلب يعتصره الألم أقول لكم اليوم يجب وقف القتال. هالكلام أكيد لشخص فرنسي، إنما الأهم إنه لجنرال فرنسي، هو الجنرال بيتان يلي كتار شافوا بهالخطاب استسلام، إنما هو كان حرفياً عم بيطلب الهدنة، وهالأمر ب 17 حزيران سنة 1940. وإذا بدنا ناخد هيك مثل تلخيص صغير لأهم مقاطع هالخطاب، منقول أيها الفرنسيون، بناء على دعوة رئيس الجمهورية أتولى اليوم قيادة حكومة فرنسا، واثقا من جيشنا الباسل الذي قاتل ببطولة ضد عدو متفوق عددا وعتادا. أفكر في اللاجئين التعساء الذين يملؤون طرقاتنا في هذه الساعات الأليمة، وبقلب يعتصره الألم أقول لكم اليوم يجب وقف القتال. لقد توجهت الليلة إلى العدو لأسأله ما إذا كان مستعدا للبحث معي بين جنود، وبعد انتهاء المعركة وبشرف، عن الوسائل الكفيلة بوضع حد للأعمال العدائية. وحقك تعرف أنه أعلن السعي إلى هالهدنة أرمستيس يلي وقعت لاحقا بين فرنسا وألمانيا ب 22 حزيران، ودخلت حيز التنفيذ ب 25 حزيران.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: مش كل طريق اخترناه كان إلنا، ناس بدلت طريقة وناس تعلمت من ندمة وناس عم تبني من جديد حالة. الطموح مهم والأهم نعرف نطوره، والطعام مهم والأهم نعرف نختاره، ولأنه الصحة النفسية أولوية معنى الحياة إلى معنى مساحة تتحكوا ونسمع تتشكوا وندعم. كل أربعة وكل خميس الساعة 12
1: معنا الحياة إلى معنى على لبنان الحر مع جانا غازي.
0: رفقتكم بتسعدنا. الحياة إلى معنى، تحية طيبة بوجهها أنا والمخرج فريدريك سابا لكل المستمعين. وطبعا اليوم الخميس يعني لقاءنا معكم بيستمر لغاية الساعة 1:15. أصدقائي، في ناس بتكبر وهي مقتنعة أنه صوتها أقل أهمية وأنه غيرها بيعرف أكتر وبيقرر عنها، وأيضا يعني أغلب الأحيان ما بيكون السبب قلة قدرات أو ضعف شخصية، إنما سنوات من التعامل معه على أنه رأيه ما بيكفي أو أنه من السهل استغلال طيبته أو سكوته أو حتى ثقته بنفسه. موضوع اليوم مستمع حب أنه يطرحه، صديقنا المستمع عاش ومن طفولته تجارب تركت أثر كبير بحياته بين الاستغلال التنمر ونظرة المحيطين فيه إنه هو ما بيفهم وإن هن أدرى بمصلحته منه. سنين مرقت قبل ما يقدر يشوف الصورة بطريقة مختلفة ويبلش يستعيد ثقته من بعد طلب المساعدة. لليوم بيسعدنا نقول أهلا وسهلا بالمعالجة النفسية بالجامعة الأنطونية وأيضا متخصصة بالعلاج التحليلي والنظمي وعلاج المخططات ميشلين سمور عالم. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
2: تحياتي لك يا جانا، قديم اشتقت لك أنا، وتحياتي لجميع المستمعين اللي عن جد نشكرهم على ثقتهم فينا.
0: وكتير كتير أثرتني هيدا القصة، مش ليه مشان هيك أنه بفضلك اليوم رح نقدر نساعد،
2: مشان هيك أنا هون.
0: والحلى بالقصة أنه المستمع حب أنه كمان تكون تجربته نوع من التوعية لكل المستمعين، ما يسمحوا لحدا يعيش مثل ما عاش هو بهالمعاناة. مثل ما سمعت الأول البداية، طبعا هيدا الشيء ترك أثر كتير بحياته، وأكثر من هيك لليوم رح نجرب نضوي على الاستغلال اللي ممكن يرافق الإنسان لسنين وما يعرف أنه كانوا عم يستغل. إذا بنحكي شوي بمفهوم الاستغلال بعلم النفس، شو يعني الواحد يستغل؟
2: مهم كتير يا جنى هذا الموضوع، برجع بشكره للمستمع عن جد على ثقته بالبرنامج وطرح موضوع كتير دقيق، لأنه لما بنحكي عن الاستغلال اللي عم بيكون من قلب العائلة من قلب الأهل على نمط تربوي، إذا بدك جنى من يمكن من عمر شهر واثنين وثلاثة الإنسان فات فيه، فصار جزء من شخصيته جزء من هويته جزء هيك من خلاياه. هون كتير صعب نميز وكتير صعب نحكي لما نستغل من قبل أهل بيتنا من قبل أهلنا، لأكيد ما عندهم نية عاطلة، ولأكيد هم إجوا على هالحياة ولقيوا حالهم صاروا أهل وما بيعرفوا كيف وما عندهم خبرة وما عندهم تجربة بهذا الموضوع. ولكن على قد ما هذا الموضوع دقيق ومهم وبينطبع بكل حياة كل مراحل حياته للإنسان، يعني هذا اللي عم يحكي عنه شعور إنه هو فاشل مش طالع من أمره شيء ما له قيمة بالمجتمع، رح يرافق هيك بيفهموه هيك هو بحس
0: تبع يعني
2: رح يرافقه كل حياته.
0: كتير مهم هالفتين عليها، يعني لأي مدى نظرة الآخرين لألنا بتكون من خلال نظرة أهلنا لألنا.
2: كتير صح كتير صح، نحن هويتنا شخصيتنا طباعنا نظرتنا لحالنا بتتكون بالمختبر الأول بقلب العائلة، كيف هن بيشوفونا كيف نحن منصير نشوف حالنا، لأنه قبل علاقتنا معهم نحن ما منحس أنه موجودين. يعني الطفل قبل ما تجي أمه الطعمية ما بيحس أنه هو موجود، ما بيفهم هو مين، ما بيفهم هو شو، ما بيقدر يفهم أنه هو كائن مستقل وهو إنسان إلا من خلال هالأم عم تجي الطعمية أو عم تجي تنايمه أو عم تجي ترد على حاجاته. فطريقة الرد على حاجات عم تعطيه هويته، عم تعكس له هويته، عم تعرفه على حاله هو مين. لأنه قبل يعني قبل إذا بدي أقول بالأشهر الأولى بالشهر الأول بضل مفكر إنه هو جزء منا، إنه هو منفصل عنا، فبياخد وقت ليتعرف عليها لمن خلاله يحس وجوده وما بدنا نفوت بقصص كتير هيك تحليلية، ولكن من هيدا المنطلق ببلش من خلال نظرة عائلته لإله يحس إذا بدك بحاله جنى، ويتعاطى مع حاله ويشوف حاله على هيدا الأساس. وأكتر من هيك، كيف الشاب والصبية والرجال بيحكي مع حاله، كيف عنده هيدا الصوت الداخلي، كيف بلوم حاله أو كيف بيعاتب حاله جنى. إذا جينا كلنا، مش بس شخص معين، مش بس اللي بيكون موجوع يعني من علاقته مع أهله، كلنا سوا إذا جينا رجعنا هيدا الصوت أو أفكارنا الداخلية، منلاقيها الكلمات اللي بنستعملها نحن مع حالنا، منلاقيها هي إعادة وتكرار لصوت أهلنا معنا لما ربونا.
0: طيب مشني، بأي عمر عادة الإنسان ببلش يميز إنه عم يتعرض للاستغلال؟ يعني الطفل هل قادر يفهم هالشيء وقته، أو كان يعتبره أمر طبيعي؟
2: أكيد قبل 3 سنين الطفل بيفهم إنه مزعوج، إنه مش مرتاح، إنه علاقته لما بلش يحس إنه هو موجود، علاقته مع الآخرين، مع أهله تحديداً، مع أمه بالأخص، وكمان بيو بيدخل علاقة غير كافية، بس ما بيقدر يفهم. يعني بصير يحس إنه موتر، يمكن عم يسخن كتير، يمكن عم يعمل حرارة، جسمه عم يستجيب بطريقة تعبر عن انزعاجه الداخلي وعدم شعوره بالسلام والأمان والتوتر. ولكن هيدا التوتر ما له اسم، يعني مزعوج، الطرق اللي عم تستجيب رغباته واحتياجاته لما عم نلبي له احتياجاته عم تكون طرق فيها ازعاج، فيها توتر، فيها عدم حب كفاية، عدم وجود حنان كفاية، ما فيها أمان. هيك بيشعر الولد، بس ما انه قادر يسمي أكتر من هيك. منلاقي طفل متوتر، دايما بيبكي، دايما عايش بقلق، ودايما عم يعمل اضطرابات جسدية وحرارة بلا سبب. أطباء الأطفال بيشوفون عندهم بالعيادة، في دايما أطفال بيجوا على العيادة دايما في حرارة، ودايما في إذا بدك هيك قلق على صحتهم، وهن ما بهم شيء، ما في سبب طبي يقدر الحكيم يقول دناء أو نعيم، أو بيقولوا سنانه، هول سنانه عم يطلعوا له، لا بس هو لأنه ما في جواب إلنا سنانه. بس في أوقات تكون أزمة بالعلاقة والطفل ما عم يعرف يسميها وما عم يعرف يحسها، الجسم بيعبر عن هاي الحالة.
0: طب أوقات السلوكيات معينة تعود يقوم فيها يتنازل فيها كتير كرمال إنه الآخر يرضى عليه، يعني ساعة تحت يعني أهله بيحبوه لأنه هو عم يعمل هالشي.
2: وهون بتركب الهوية الخاضعة، بتركب الشعور إنه أنا فاشل، وإذا أنا ما بعمل ما بنحب، وأنا دايما بدي أخضع، دايما أنا بدي أقول إيه، دايما أنا ما عندي القدرة أصلا أقول لا. يعني حتى لو أنا بدي أقول لا، ولكن ما عندي ثقة بحالي كفاية لأقول لا، فكيف بدي أسترجي أقول لا من جهة؟ يعني من جهة في النظرة للذات، النظرة الفاشلة للذات، ومن جهة تانية في إنه هذا الآخر اللي عم يطلب مني هيدا الشيء، أو اللي عم يأمرني، أو اللي عم يستغلني. وأي متى منبلش نحس إنه هيدا اسمه استغلال؟ عم نحكي بعد 6 سنين جهنا، لما الولد بيصير عم يروح هالمدرسة، عم يشوف رفقاته، عم يشوف نمط تاني من علاقات، عم صار يقدر يميز كيف معلمته عم تحكي، كيف أهل رفقاته،
0: كيف تحاوروا الأصدقاء مع بعض،
2: كيف تحاوروا الأصدقاء، كيف أهل رفقاته عم يتعاطوا مع رفقاته إلا ما يلتقوا بنشاط ببيرثدي. فبيبلش يكون صورة، وبيبلش يحس فإذا في شيء غير سليم عم بصير أنا بعلاقتي مع أهلي بقلب بيتي. لما بيكون في كما، لما نحكي استغلال يعني شو جنى؟ يعني في لا دايما بتنقال على الطالع والنازل بلا سبب، في قمع، في انه نحن منلبي لك حاجتك كرمال مصلحتنا مش كرمال حاجتك انت.
0: نحن بنشوف الاحسن لك،
2: نحن بنشوف الاحسن لك، نحن منقرر عنك. هلا هي فكره كتير سليمه، اكيد الاهل هني بيشوفوا احسن،
0: بس مش
2: ولكن تلبيه الحاجه بتكون لمصلحه الاهل. يعني انا بعمل لك هيدا الشيء لانه انا هلا مصلحتي انت تعمله، مش لانه انت بحاجه انك تعمل هيدا الشيء.
0: طيب ما بيجربوا فتره فترات بهيدا العمر يتمردوا على مثلا كل شيء بيشوفوه من رفقاته يحاولوا يطبقوا بالبيت؟
2: هون بعد 6 سنين وبعد 8-9 سنين جنى ببلش الولد عم بيشوف غير أنماط، ببلش يقارن وببلش يتمرد. أوقات بيتمرد بطريقة بتخلصه وبيعرف يحس إنه هيدا احتياجاته محقة، وهو يستحق الحب ويستحق أن يعامل باحترام، وأن يقول له لا مع سبب. لما ببلش
0: هني بيكون معتبرين انه هيدا الاهتمام هو حب ومحبة.
2: يعني بالبداية بيعيشوا هيدا الدوابين وبيعيشوا هيدا الهوية انه انا ما بستاهل، انه انا فاشل، انا ما بستاهل انحب، ولو انا بستاهل انحب كانوا حبوني بغير بطريقة احسن. اول قبل 6 سنين هيك بتكون، انه انا الغلط، انا المشكلة مني، انا العبء، أنا not good enough، أنا مني منيح كتير حتى يعاملوني. فبالبداية بتكون الأزمة أزمة الأنا تبعولتي. بعد 7 سنين و6 سنين لما بنبلش نشوف حوالينا ممكن هون نتمرد، وهون ممكن نتمرد ونقدر نتمرد ونكسر النمط، وممكن ما نقدر نتمرن لأنه خلص في أنا ركبت أنه أنا ضعيف،
0: خاصة ردت فعل الأهل كمان ما رح تكون على
2: وأنا فاشل وأنا ما بستاهل اتطور، أنا ما بستاهل ينعمل لي إلا هيدا الموضوع. فحتصير دائما إذا بدك جنا كأنه صار في كومبينيشن ازدواجية بين الخضوع وبين الفشل، ومنصير نخاف ما نخضع، لأن إذا ما خضعنا لأوامرهم لطلباتهم لقراراتهم بصير نحن بدنا نتحمل مسؤولية عدم خضوعنا، وهيدا الطفل تحديدا ما بيقدر يتحمل مسؤولية لأنه هو حاسس حاله فاشل وبلا قيمة. شفت كيف يعني إذا بدي كملوا بعضهم؟
0: طيب هيدا الإدراك وقت بصير بيعرف بيكتشف، هل بيجي مع العمر أو مع نضوج معين أو مع تغير العلاقات، أو بس من خلال علاج نفسي يدرك ويعرف مشكلته ويتصالح معه؟
2: لا مع العمر جانا، مع العمر مع النضج، مع الاختبارات بعمر المراهقة، العلاقات اللي عم بيشوفها. في كتير مدارس صارت تحكي عن الصحة النفسية، صارت تحكي عن حقوق الطفل. في كتير أطفال صاروا يجوا على البيت يطالبوا أهلهم بهدوء، بسلام، بتواصل إيجابي. فمش ضروري بس العلاج النفسي وحده، العلاج النفسي أكيد بيساعد ولكن مش وحده. مسيرة الشخص، التطور تبعولته، مثل ما المستمع كمان برسالاته خبرنا، بعمر المراهقة بصير فيه هيدا الوعي كأنه في شيء مع عينه. لا أنا فيني يكون منيح، أنا فيني استاهل حب، ولكن قدر رفض بيكون
0: حدين بعمر المراهقة.
2: صح،
0: الانجرار للمغريات أو يضل معقول يضل هالقد ساكت ومنزل،
2: لأنه كمان معقول نروح على الطرف الثاني، على الإكستريم الثاني كليا. ما بتصير الفكرة ما هيك هيك أنا بلا كرامي، ما هيك هيك أنا فاشل، ما هيك هيك أنا ما قالي قيمة عندهم، خليني أعمله وأنا حر أعمل البدية وخرب ما بدي وأكسر مبادئ وقواعد وأنظمة المجتمع، ما هيك هيك أنا ما عندي شيء أخسره. فهون منروح كمان على التطرف الثاني، أو منروح على الخضوع انه انا دايما فاشل ومطالع بايدي شيء، وتنهرب من مسؤولية القرارات اللي مش قادرين نتحملها. منصير جانا بين الخضوع وبين الفشل عاملين هيك مثل شمسية او مثل عوينات، وعم نحط هيدي العوينات على كل العلاقات. وين ما نروح مين ما تطلع
0: يعني
2: فينا؟
0: يعني معاناة عمزاد معاناة.
2: هون الهوية خلص كأنه ختمناها. يعني وين ما نروح مين ما تطلع فينا؟ وصلنا على الجامعة، السيكوريتي بالجامعة عم يحكينا كلمة، المدام بالكافيتاريا عم تقلي شيء، مرة شخص قبلي، ايه ما هن عم يظلموني. بصير أنا من خلال هالنظرات عم شوف كل العلاقات
0: فسرها مثل ما أنا بدي
2: وبربطها بفشلي، وأنه أنا ما بستاهل إلا هيدا النوع من المعاملة، وأنا ما بستاهل إلا أنه أنا أستغل. وبصير أنا خلي حالي بحالي أستغل.
0: تعرفي
2: شفتي كيف الحلقة المفوت
0: بس
2: فيها؟
0: بس وقت بلش يبعتلي الفويسات، إذا بخبرك أنه عكس علي عذاب بوجع، يعني عن جد كتير كتير كتير كتير تفاعلت وتعاطفت مع الحالة اللي هو فيها، ودي عم يحاول أنه يخلص نفسه تما يغرق أكثر.
2: لأنه هو بقلب الحلقة المفرغة وانتبه وبلش ينتبه انه هو انه هيدي الطريقه عم بيشوف كل العالم عم بيشوفهم اعاده وتكرار لهالعلاقه الاولى. وهون مسؤوليتنا نحن كاشخاص نكسر هيدي الحلقه.
0: لاي مدى فقدان البي كمان بالعائله عمر صغير ممكن ياثر على هشاشه شخصيه الانسان؟
2: أكيد يا جناب، النتيجة العائلة هي أم وبي، ولما بنفقد البي إن كان بوفاة ولا إن كان لما بنفقده بيكون حاضر بس غايب، ما عم يقوم بالفانكشن، ما عم يقوم بالوظيفة تبعوليته. هيدا هون المعاناة الأساسية، بصير الولد وحده مع الأم، والأم عندها حاجاتها وعندها معاناتها الشخصية وعندها اللي بنسميه عدم المعرفة، لأنه عن جد ما في أهل بيجوا بيتعلموا كيف يصيروا أهل. هي هيك بالفطرة بتجي الأمور. جارتها هيك قالت لها لازم تعمل، ربي بتحبيه من هو صغير عيط عليه لحتى بكرة ما يعذبك، انت وحدك، المجتمع، اهلك كيف ربوها. ففعلا ما في كتير عناصر حتى نلوم الاهل، لانه عن جد ما عندهم معطيات يتكلوا عليهم، علما انه هلأ في كتير اهل هيك تنكون موضوعيين، في كتير اهل جانا بيستشيرونا وبيزورونا بالعيادات بس تاخدوا نصائح تربويه. قد ايه عن جد انا بقدرهم،
0: عن جد كتير مهم. طب اذا اكتشف الانسان بعمر كبير انه كان مستغل، شو اول شعور ممكن يحس فيه؟ هل بيحس حاله راحه انه فهم شو عم يصير معه، او بحس بغضب؟
2: هي معاناة، هي كوكتيل من كل شيء، فيها شعور بالضعف، في احباط، في عذاب جنا، لانه هذا العمر اللي مرق ما حنقدر نرجع نعوضهم. هود الحاجات اللي اذا بدي اقول الحاجات النفسيه الاساسيه للنمو السليم والاستقرار النفسي والعاطفي ما حنقدر نرجع نعوضهم.
0: خساره،
2: في احباط، في قلق، في توتر، في غضب، في شعور ما تنسى دائما معه انه انا كيف بدي ارجع اوثق بحالي، انا بقدر اعمل هيدا الشيء، هل انا بقدر، هل انا بستاهل يكون عندي ناس تقدرني. والبصير جانا انه اكيد بالحياه في ناس بتكون بتقدر وبتعطي قيمه، بس نحن بنبطل نشوفهم لما نحن بنكون هالقد معمي على قلبنا وهالقد شعورنا انه نحن فاشلين وما بنستاهل. فمين ما اجا، اذا اجاني حدا عم بيعملنا باحترام وبلياقه، اول يمكن ما نبعث له رساله ما يشوفها دغري منقول ايه ما هو هلا مش عايزني، ما هو هيدا مصلحجي.
0: فتحت قوسين كتير مهمين كمان، ذكر انه ما حدا بيحكي الا على مصلحة. هلا عن جديد يعني وقتها كبر وصار استقل وتجوز، هلا ما حدا بيحكي الا على مصلحة، وفي حال ادملن البدن اي طلب شو بيصير؟ ما بيقولوا كلمة شكراً. ما بيقدروا له تعبه، عرفتي؟ وكمان شغلتين نقطتين عم نضوي عليها، هي انه كمان بيتعاملوا معهم مثل كانه هن بيفهموا اكثر منه،
2: بفوقيه،
0: مش انه بفهم اكثر يعني. انت ما تفكر، نحن نفكر عنك، يعني بمعنى انه ما خصك بالتفكير، يعني اذا بده يعمل حياة شيء عم يعملها، لا ما هيك بيعملوها.
2: سمعتهم مهم كثير اللي عم هيك تشدد عليه جانا. أول شغلة منشوف التعميم لما بيقول كل العالم تتعامل معي باستغلال. التعميم شو اللي بيخلينا نعمم الوجع؟ الوجع واليأس والإحباط، الوجع الطفل، لأن العلاقة الأولى اللي اختبرها بقلب بيته هي على هيدا الشكل، فخلص رح يكون هيدا الوجع وهيدا المرارة لحقته كل العمر، وهيدا النظارة اللي عم بيشوف فيها كل العلاقات. هون التعميم، هون حتى منتعب معهم نحن بالعلاج أو بالتوجيه أو بكل أنواع المرافقة، يمكن تكون مرافقة روحية تبس يستوعب وينتبه أنه لا مش كل العالم مثل بعضها، في عالم ما بتعرفني، ليش تبى تحكم علي بالعاطل؟ ليه تبى تعطي رأي سيء فيي؟ ليه تبى تكون مستخفي فيي؟ ما هي جاي مثلا استاذ بالجامعة بالكافيتيريا المدام اللي عم تهتم بالكل، ما هي عم تهتم بالكل، وأنا مثلي مثل كل العالم، ليه أنا وحدي بدها هيك تأخرني وتأثر معي وتحط لي ملح كتير بالسلاد وكل هيدا الأخبار؟ هون منبلش لما بنسأل حالنا هيدا الأسئلة إنه شو في بيني وبين اللي هي بتعرفني، منبلش ننتبه إنه هيدا إسقاطنا نحن، هيدا وجعنا نحن عم بيخلينا نشوف إنه كل العالم مثل بعضها. هاي أول خبرية. تاني خبرية نفس الخبرية، قصة بيتعاملوا معي بفهم أكتر، كأنه هن بيفهموا أكتر مني. هيدا القمع، هيدا شعوره هو بالفشل اللي عم بيخليه يشوف إنه كيف معقول يكون في عالم فوقيين وبيتعاملوا بقلة احترام، صح، بس كمان معقول يكون في عالم لا منهم فوقيين ومش عم يتعاملوا بقلة احترام، وهو وجعه اللي عم بيخليه يفسر كل الأمور بهيدي الطريقة. يعني إذا قطع على حاجز جيش وقال له وقف عمال بهيدي النبرة، إيه عم بيهيني، إيه عم يتمسخر علي، إيه منه قريني.
0: أنت عم تحكي لفتني شغلة ذكرتها، أنه لأي مدى اليوم إذا شخص وحيد خوف الأهل ترجم هيك عليه، يعني خوفهم عليه،
2: صح،
0: انه ممكن يكون مش انه هني عم يحاولوا يستغلوا،
2: او الحمايه المفرطه،
0: او الحمايه المفرطه، انه لاقي ماذا كمان قادر.
2: بالنتيجه بدي اقول لك شغله جانا، هو اللي حس بالاستغلال وبالضعف النفسي وبانه مش معتبر،
0: يعني ظهر من بيته محمل كتير فجاه،
2: هيدا من ميلته هو، من ميلتهم هن، يمكن يكون طالع حب مفرط، يمكن حماية، يمكن خوف، يمكن طالع من ميلتهم هن أنه أنت خلقت طفل مريض، وقالنا الحكيم مثلا أول 3 سنين تكون تنتبهوا له ما يقرب كتير، ما يتعاطى مع أولاد، مناعته خفيفة، فصرنا نحن سمعين هالكلمة وما سمعين غيرها، ومنعين هالولد يعمل حاله شيء، وكيف ما مد إيده لأ أوعى ما تعمل، لأ ما فيك، لأ ما بتقدر، لأ ما بتقدر، كترة لأ ما بتقدر اللي هي جاي من وراء حب، من وراء حماية، من وراء قلق، من وراء أهل بدهم يكونوا عم يقوموا بدورهم بأحلى طريقة، من وراء شعورهم بالمسؤولية أنه هيدا الطفل اللي الله عطانا إيه نحنا ما بدنا نروحه أو ما بدنا نخسره أو ما بدنا نتركه يتعرض لأمراض وياخد كتير عدوى، فبدنا نحميه كتير. في ألف سبب من عنده هو الشعور واصل له جسمه إذا بدك، والجهاز النفسي تبعه جنا حاسس بالقمع بالاستغلال بلخبطة بالحب، أكيد ما منلومه، إحساسه سليم وهيدا إذا بدك جنا يعني حقيقي صح، بس من عندهم هن يمكن تكون النوايا غير هيك. هيدا اللي كتير مهم اللي قلتي، وهون بنرجع من خلال وجعه هو عم بترجم القصص وعم بترجم إنه هو بس عرضة للاستغلال، وهون بنسأله ليه نحن عم نخلي حالنا عرضة للاستغلال.
0: طب قلب طيب، عنده قلب طيب، بيّن عليه كتير قلبه طيب وكتير إنسان عاطفي وكتير إنسان ممتن، بس إنه هيدي الفكرة بالذات يعني قهرته كل مرة عم تشعب، عرفتي؟ هل إذا مثلا بالنسبة لقصة إنه عم تعاملوا معه كأنه هني أفهم منه كون كيف فينا إحنا نميز بين النصيحة والإفادة، لأنه بين إنه شخص بده يأمرنا لأنه ما شايفنا؟
2: أول شيء بدنا نشوف جانا قدي الفشل عنا قوي، قدي شعورنا نحنا إنه نحنا
0: يعني منطلقي من نفسنا،
2: منطلقي من نفسنا، قدي نحنا شايفين حالنا أشخاص فاشلين، أشخاص ما عنا قيمة، أشخاص دايما نحنا خاضعين لأنه منخاف نحمل مسؤولية مثل ما قلت. فإذا نحنا هيك علاقتنا مع حالنا، هيدا الآخر قد يكون شخص انتهاكي وبيحكي بطريقة فوقية وعنده الأنا، عنده الأنا العظيمة اللي بيحكي مع كل العالم بهيدا الطريقة، وقد لا يكون،
0: بس بكل الأحوال هو بيتلاقيها بطريقة
2: صحيح. بكل الأحوال إن كان اللي بوجي عنده الأنا هيدا اللي فيها جرانديوزيتي اللي فيها العظمة اللي بيحكي دايما بطريقة عظيمة عن حاله، أو إن كان إنسان عادي أنا شعوري أنه أنا عم بتلقى هيدا قصده يفشلني، هيدا قصده ينكزني ويقول لي أنت مش طالع من أمرك شيء، هيدا الحوار الذاتي، الأفكار الباطنية اللي أنا براسي إعادة لفكرة ما تطلع من البيت، ما تروح من هون.

0: ممكن يكون خال، عم، جار، هل هو بيتعامل بنفس الطريقة مع العالم كله، مع كل القرايب، مع كل الناس؟ إذا هو بيتعامل بنفس الطريقة، هل هن كلهم بحسوا بالفشل وبالأحباط وإنه هيدا دكتاتوري وكلهم راسهم؟ يعني بس إذا هيك حاولنا نكون عم نعمل observation، عم نلاحظ علاقة هيدا الشخص بغيره، شو هو بحسسهم وكيف هن بيردوا عليه. هون بننتبه إنه لا، مثلا معقولة أشخاص ما يحسسهم إنه هن فاشلين، يردوا عليه بصوت أعلى تخلص الخبرية. هون في أشخاص تانيين ممكن يردوا عليه إنه بهجوم، أنت مين مفكر حالك؟ في أشخاص تالتين لما نشوف إنه في عدة خيارات للرد، مش بس رد أكل راسي، هون بننتبه إنه شو اللي عم بيخليني أنا من جوا رد بهيدي الطريقة. وإذا بتتذكري جنى لما بعت لنا الرسائل هو ملاحظ هيدا الشيء، لأنه صار يقولون كلهم ورا بعضهم، مثل واحد عم بيفوت بقلب تونيل، وكل ما تقدم أكتر كل ما هيك يوصل
1: بس كله بيصبوا زيت الخانة واحدة بنصبوا تقريبا كلهم. لأنه كمان رجع امبارح ما بعت لك إياها، بعت شغلي إنه قال إنه بما معناه إنه حتى يلي عندهم عم يشتغلوا معه بيشتغلوا مثلا بيطلب منه طلب بيعملوا له إياه، بس ما بيقبلوا إلا بحق، يعني بيطالبوا بحقهم. يعني لأي مدى كان هو كان عم يشتغل بطريقة ما كان عم يطالب بحقه، وهل عم يشوفها هيدي مثل إنه
0: شفت جنى صح، مثل ما أنت قلت كيف كلها بترجع
1: زيت الخانة،
0: كلها بترجع على نفس المخطط. من زمان كنا عم نحكي أنا وياكي
1: على
0: علاج المخططات، هيدا هو مخطط الخضوع والفشل. ولما أنا أقول مخطط كأنه سمع بشخصية الإنسان بتتشكل بعمر كتير صغير قبل المراهقة وبتتثبت خلص كأنه لطشنا، وهيدي السمع بتضل نايمة أول ما يجي هيك تريجر من برا أو أي شيء محرك من برا يوعيها بتبلش تشتغل فيه وتخليني أحس بالفشل والحزن والأحباط والغضب والثورة والقهر.
1: هذا العلاج المناسب لوضعه؟
0: إيه صح، هو في كتير أشياء مناسبة لوضعه. أهم شيء جانا مش بس بالعلاج النفسي حتى نكون فعلا عم نساعد، أهم شيء إنه هو يوعى على هيك وين مزروك هالزاوية اللي قاعد فيها اللي مش عم يقدر يطلع منها، زاوية انت مش طالع من امرك شيء وانت ما بتقدر وانت ما فيك والكل بيقدروا وانت ما بتقدر لهم. اذا هو ببلش يصلح العلاقة مع حاله، لا انا بقدر، لا انا ما بقدر، انا تعلمت، انا اشتغلت على حالي، انا اتطورت، انا يشوف الاشياء، يتعلم يحكي مع حاله بإيجابية، يبرم على نقاط القوة بشخصيته.
1: هذا اول خطوة للعلاج
0: اذا بدك، هيدي حتى نجي يصير عنا افكار بديلة نعبي راسنا بأفكار بديلة غير أفكار وغير كلمات أنت مش طالع من أمرك شيء. وبرجع بقول يمكن أنت مش طالع من أمرك شيء كانت عم تنقال لحتى ما يصدق حاله ويطلع يلعب تحت الشتى. نحن ما بنعرف ليه كانت عم تنقال، بس خلص هي انقالت وتركتنا هيدا الجرح بالاستغلال، أنه الشخص التاني عم بيقمعني بس تريح حاله، وبأنه أنا ماني قادر، والعجز والاستغلال دايما عم يجوا سوا. إذا أنا بقدر أشتغل ما بحس حالي عاجز، أحكي مع حالي بإيجابية، ضوي على الأمور الحلوة، مطيبة القلب هذه من أجمل الأمور.
1: هلأ بدنا نشوف كيف نسأل بالأحرى، هل طيبة الإنسان وطيبة قلبه دليل قوة أو ضعف؟
0: أكيد هيدي من أجمل الأمور الموجودة عندنا كبشر.
1: بس وقتها بيعرفوا الأشخاص أنه واحد قلبه طيب شو بيقولوا عنه؟ بسيط،
0: هن بيقولوا عنه بسيط، بس مش ضروري هو، بس
1: لا أكيد هو مش بيعرف
0: مش
1: حاله،
0: مش ضروري هو،
1: بس أنه كمان ترجم تصرفاتهم معه عقله إنسان بسيط.
0: انتبه، نحن ما بدنا نسخف الأمور، لا هو ما بيكون بيعرف حاله، خاصة مش بس عم نحكي عن الشخص اللي اتصل فينا، إذا بدي أحكي بشكل عام نحن كمراهقين بنكون عم نقطع بفترة كتير حساسة، عنا أزمة بالهوية، كل البيوتنا وعن ما فيها اضطرابات، في حرب، في توتر، ما حدا أوقات فاضي يجي ينتبه على طيبة القلب ويضوي عليها أنه هيدا سلاح أنت بتشوف حالك فيه برافقك كل العمر، بيعطيك قوة، بيعطيك سلام، وبيعطيك لطف مع
1: بيعطيك
0: العالم،
1: معنى بحياتك،
0: بيعطيك معنى بحياتك. المراهق لما بيجي بينقل له أنه لما بيجوا رفقاته بالمدرسة أو الأكبر أو الأصغر منه حتى يتمسخروا على طيبة القلب، أنه لك أنت من أي ستيل ولك وين بعدك، حينجرح وحيتعاطى حيكون هذا الموضوع تنمر. يعني لا نحن ما بدنا نسخفها فعلا.
1: كمان هو تعرض لتنمر
0: صح، ولكن هون المحيطين الأهل الرفقة الأكبر هو بينه وبين حاله يسأل حاله من أي متى التعامل بلطف بلياقة باحترام بمحبة، من أي متى هيدا عيب ومن أي متى هيدا مستحفية. كتير مهم اللي وصلنا له جنر، لأنه عنا قافة بمجتمعنا صح. هلأ ما لازم نكون منيح، عيب نكون منيح، عيب نكون هيك أشخاص لطيفين، لا
1: فينا ما فينا نكون لطيفين ونعمل حدود.
0: أكيد
1: فينا،
0: أكيد كل ما نكبر بشكل سليم وكل ما ننتبه أنه نحن نكون شخص هيك متعافى، كل ما قدرنا حطينا حدود. جانا تنحكي شوي بالشغل، الشغل ما بينجح، العلاقات المهنية ما بتنجح إلا إذا ما عرفنا حطينا حدود. فإذا الشخص المبدع بالشغل هو الشخص اللي أكيد عنده كفاءة وعنده طاقات، بس عارف كمان يدير علاقاته بقلب شغله، مش كل لحظة والتاني بيتوتر وبصير في خبيصة وبتفوت الأشياء ببعضها وبصير في إذا بدك خلط بين العلاقات الخاصة والعلاقات المهنية. لأنه إذا كان عنده كفاءة وإذا كان خريج مدري وين ما حيقدر بهيك جو بيشتغل. فدايما هي الحدود المرسومة صح، أوكي مرسومة كتير منيح صح على الأد، هي بتحمينا، تحمي كل أنواع العلاقات. حتى المراهق مع رفقاته لازم يعرف يرسم حدود، لازم يعرف يقول لا. مين قال أنه أنتوا فكرتكم عن طيبة القلب وعن اللطافة صح؟ من وين جاي هيدي الفكرة؟
1: طيب كيف نميز بين إذا بدك الطيبة والنية الطيبة وبين التنازل عن الحقوق
0: أو الخضوع
1: أو يعني بما معنى إنه
0: وهون كمان للمستمع رح أقول له، فيني يكون قلبي طيب وأخلاقي عالية وعندي هيك لطف بالتعامل، لطف وإنسانية ورأفة بالتعامل مع الناس، بس بذات الوقت أقول لا. إذا أنا حدا اتصل فيي وقال لي أنا هلأ جاي لعندك عايزك، وأنا طلعت لقيت حالي أنا ماني منيح، ماني قادر استقبل هيدا الشخص لأي سبب أو لأي سبب آخر، بيسوى أنا جاوبه ألف أهلا وسهلا، بس أنا هلأ بعتذر منك، أنا هلأ ماني جاهز استقبلك لهالسبب، أنا ماني جاهز استقبلك. مش معناتها أنا عاطل، مش معناتها أنا ممنيح، ولا معناتها أنت مش منيح. إذا أنا قلت له أنا ماني جاهز استقبلك، شو رأيك نحولها لغير نهار؟ أو شو رأيك تعطيني خبر الصبح أول ما توصل لأعرف دير وقتي وحضر حالي وأقدر استقبلك مثل ما لازم؟ هيدي حدود عم تنقال، هيدي لا عم تنقال، ولكن عم تنقال بشكل إيجابي، بشكل فيه احترام. في بس الأشخاص اللي عندهم هيدي المخطط أو هيدي السكيمة الفشل والخضوع، إذا حدا قال لهم إياها بهيدي الطريقة الموضوعية والسليمة واللطيفة، تأكد يا جانا ما رح توصل لهم هيك، رح توصل لهم إيه عم يتهرب مني، إيه ما أنا ماني منيح، إيه ما أنا بزهقه، ما هو ما بيعمل لي قيمة، ما هو منه عايزني هلأ، لو عايزني هلأ كان فتح الباب وقال لي يلا ركود، بده ما بده شي مني، لأنه أنا هلأ جاي عايزه قطع بوجه عم يتلأمن علي. بدنا ننتبه هيدي السكيمة تبعنا اللي وعيت المخطط، شعورنا أنه أنا هالسمة، أنه أنا فاشل وأنا ما بستاهل، هو اللي وعي، مش الشخص اللي عم يعتذر مني بكل لطف وهيك بكل طيبة قلب وبكل إنسانية وترك الباب مفتوح للقاء آخر بس أنا ما سمعته.
1: طيب أنت برأيك هلأ صديقنا المستمع بأي مرحلة صار، خاصة قال هو أنه طلب المساعد ومشي حاله وصار يوثق بنفسه أكتر، يعني شو ممكن يخلي هالشي ينتكس، وزيت الوقت كيف ممكن جاي يتابع بطريقة فعلا يعرف قيمة نفسه؟
0: لما نوصل نطلب المساعدة ونستشير بخصوص علاقتنا مع حالنا ونظرتنا مع حالنا، يعني نحن بلشنا نوعا وبلش الوجع يزيد كتير، ما هالمشكلة كل ما وعينا كل ما وجعنا بصير كتير قوي وعم يوصل للعظم منقول جانا،
1: وكتير يعني وجع النفس كتير،
0: والوجع النفس كتير عن جد بتحول لوجع جسدي وبيشللي كل علاقاتي وكل حياتي العلمية والاجتماعية والمهنية. المنيح بالموضوع انه هو انتبه انه في قراءة هيك مش سليمة عم يعملها، انتبه انه دايما عم بيحمل حاله هو القصص، وانتبه لهالحديث السلبي اللي انا مش طالع من امري شي، هالكلمة اللي دايما بيقولها لحاله، وراح طلب العلاج، وهيدا شي منهني عليه فعلا، خاصة للرجال بمجتمعنا، لأنه بدنا نضوي أنه الرجال بمجتمعنا
1: ما عادة ما بيعملوا
0: هيدي الخطوة. وبلش مثل ما أنت ذكرتي جنى، ومثل ما أنا سمعته بلش يقول عم يرجع يبني علاقة حلوة بحاله، عم يرجع يوثق بحاله. لما بدنا نرجع نوثق بحالنا، الخطوة الثانية ما فسر أي معاملة محاولة للاستغلال، وما فسر حالي أنه أنا دايما خاضعة، لا، ما أنا بعرف أقول لا، وبدي يعني بلجرب.
1: الحوار الداخلي يكون
0: بقى على أساس علاقته الجديدة مع حاله، مش على أساس يعني بده ينتبه كأنه بده يصير في قلبي.
1: يعني بينسى؟
0: لا، ما بننسى جانا، بس نتخطى. يعني بتجي الفكرة على راسي، بدي بلش أقول إيه، ما أنا مش طالعة من أم، وبسكت. لا، أنا بقدر، لأنه تعلمت، اكتشفت حالي، تعلمت حب حالي، عندي قيمة. يعني أنا بجي بدي أقول إيه، سكره بوجهي لأنه هو شخص استغلالي وما أنه عايزني، مشان هيك سكره بوجهي. بلاش عنده لا، ما أنا ماني عاطل معه، أنا كتير خدوم وأنا كتير طيب،
1: بركي عنده ظروف،
0: وبركي عنده يعني ظروف، وبدي أنتبه أنه قال لي من أجلها لمرة تانية، ليه ما سمعتها أنا قبل؟ لأنه ما سمعت، أنا كان معمي على قلبي، لأنه هيدي السكيمة اللي وعيت استغلال وخضوع سكرت لي العلاقات، عملت لي بلوك، ما فيني اتخطاها. هيدي منتخطاها مع الوقت جنى، وبنوصل لمرحلة كأنه بيصير في إعادة برمجة عصبية من جديد. يعني مش بس بننسى، بينمحوا كلهم، قادرين نمحيهم كلهم هولي، بتصدقي؟ مش بس بالعلاج، هو إذا ضل يشتغل على حاله ويغير طريقة حديثه مع حاله، قادر يمحي اللي صار وكأنه ما عاد موجود.
1: طب مين من الأشخاص يلي إذا عاشوا نفس التجربة بيتحولوا لأشخاص، ما بنقول مجرمين، بس لأشخاص عنده الشر بيكون غامرون؟ يعني
0: إيه، نحن لما بتجينا التجربة أو العيلة أو إذا بدي أقول الطرق اللي بيتعاملوا فينا، مش كلنا منروح على نفس ردات الفعل، ومش كلنا منروح على نفس الطرق. في أشخاص بتروح على طريق وبتصدق أنه هي فاشلة ومش طالع بإيدها شيء، وتروح على طريق المعاناة. وفي أشخاص من لما تصير بالستة والسبعة والعشر سنين بس تبلش تلاحظ أنه هي انقمعت، هي انظلمت، هي ما بتتقبل هيدا القمع، بتروح مثل ما قلنا، بتروح على العكس كليا، بصير بدها تصور وبدها ترفض وبدها تكون المتمرد بالمدرسة، وبدها تكون هي الطفل دائما سائر ودائما المشكلجي، دائما صوته طالع. هيدا اللي دايما صوته طالع جنى، اللي دايما بيتصرف بطريقة للفت النظر،
1: عدائية صادمة،
0: بعدائية كتير صادمة، ممكن انه توصل انه يأذى غيره او يضرب غيره بالمدرسة. دايما بنسمع هيك اخبار على عينه بمطرح بيأذي. هيدا كمان جواته شخص كان حاسس حاله مقموع ومش عم يصله الحب صح، في يعني لخبطة بالحب.
1: يعني كتير معقول كتير الاستغلال والتنمر بمرحلة الطفولة بيأثر على تكوين الشخصية،
0: كله بيأثر على تكوين الشخصية، وكل شيء بصير نحن، كل شيء منشوفه بمجتمعاتنا حوالينا، من نحن عم نسوق السيارة شو منشوف على الطريق، ما في شيء بيجي من من من لا شيء، كله له الجذور تبعه، والجذور تبعه هي بمرحلة الطفولة الأولى. وهون كتير ضروري ننتبه للأهل، اللي هن اللي لازم يشتغلوا على حالهم فعلا لما يكونوا عم بيربوا أولادهم صح.
1: برأيك بنقش الثقة من جديد دي أمر سهل ودي بده نفس؟
0: شوفي جنى، الثقة من جديد وخاصة للمستمع، بدنا نقول له بدك تكسر التوقعات. يعني هو دايما براسه انه مين ما بيقصدني بيقصدني لمصلحة، ومين ما أنا بروح أطلب شيء من حدا ما حدا رح يلبيني، هذا توقع صار براسه. هذا التوقع ما بدك تسمعه، بدك تكسره. خليني خبره خبرية لقاله لكل المستمعين، هذا منغير فيها شوية جو. كيف يعني نكسر التوقعات؟ أنا فيني أكون ماشي على الطريق ومبسوطة وعم كزدر، وفي مكان معين بدي أقصده، بآخر الشارع في منظر جميل بدي روح أتصور بحد هيدا المنظر، وفي يكون شخص تاني عم يتمشى حدي ما بعرف شو بده لوين رايح، ولكن نحن اتنيناتنا رايحين بنفس الاتجاه، وفجأة بنوقف، أنا بوقف وهو بيوقف، أنا بشوف أنه يه في كلب بآخر هالطريق، وهذا الكلب وحده، ما معه رفيق، ما معه حدا، هات لأهرب، هات لأرجع، هات لأخلص حالي، لأنه هذا الكلب وحده ممكن يكون شرس ومأذي، وفعلا بركض بفل. هيدا تصرف اللي إجا من وراء توقع الأذى. الشخص التاني اللي عم يمشي شايف الكلب يه رح يقول يه هيدا وحده حرام، بركة اجره مكسورة، بركة نضيع صاحبه، بركة بيحيركد لا يساعده. هيدا التصرف عمله لأنه توقع أنه هيدا الكلب عنده معاناة، ما أنه شرس أبدا وما بيأذي، هو بحاجة للمساعدة وركض. اثنيناتهم تصرفوا بتوقع،
1: بس بركة هيدا كي كان عنده تجارب سابقة مع الكلب
0: 100%. ما حدا هيدا التوقع ما إجا لعند ولا شخص إلا مورا تجاربه السابقة، مورا حياة اللي عاشها، يمكن هيداك نعد هو وصغير فجأة نقزوا كلب، كل واحد، ويمكن هيداك يكون تلميذ طب عم يدرس طب الحيوانات حتى. إذا تطلعوا ببعض ما حيفهموا بعض، جانا هيدا حيقول يشو جبان هرب، وهيدا حيقول يه ما عنده قيمة لحاله، ما حيكون عارف إنه هيدا تلميذ طب وشغلته هيدا إنه يركض ويساعد الكلب. فهيدي التوقعات جانا لما أنا بوصل للحظة وتغري بتجين الفكرة التلقائية إنه أي هيدا كلب هروب، هون أنا لازم هاي الفكرة مرد عليها، أعرف كيف أكسرها، أكسر التوقع. وتنعتبر جانا بقينا مع هيدا الشخص اللي هرب أول يوم، تاني يوم، تالت يوم، رابع يوم، كل ما يجي ليمشي على هالطريق بده يروح يتصور هالصورة، عم يرجع يشوف نفس المشهد، عم يرجع يتوقع نفس الشيء، هيدا الباترن اللي بنعلق فيه من وراء التكرار، وعم يرجع ينقذ وعم يرجع يهرب
1: دوامة.
0: إلا إذا إجا حدا وقال له لا أنت مجبور بدك تروح وبدك تتصور، بدك تتصور هالمشهد وتبعت لنا إياه، هيدا شغلك، هيدا أنت مجبور تعمل هيدا الشيء. هون إذا جبر حاله رح يكمل، رح يروح للآخر، وبس لما يروح للآخر حيلاقي أنه أصلاً ما في كلب، راسه خليه يشوفه أنه هيدا كلب، أنه هيك متوقع أنه هي هيدا المنظر هونيك في خطر لازم أهرب. هون كسرنا التوقع، وصلنا وشايف أنه ما في كلب، حتى لح تكون رح يكون رايحين غصب عنا وبتردد، ويمكن أخذ معه 100,000 خبرية إذا كان في كلب وقرب عليه يقدر يخلص حاله. مش الحال، شو ما بدك عمول، بس كفي الطريق للآخر حتى تشوف أنه اللي أنت كنت خايف منه هو بس موجود جواتك.
1: أعتبر هلأ في شخص عم يسمع اليوم حس أنه عم نحكي عنه، بس أنه الماضي بعده سبب لمعانيته وما عم يقدر يتخلص منه، بس هيك خطوة صغيرة يقوم فيها من بعد ما يسمعنا ويبلش.
0: أول شيء ما يهرب من الماضي، كلنا منفكر إذا هربنا منتخطى، بالعكس كل ما نهرب كل ما مشاعرنا تقوى. هاي أول خبرية. تاني خبرية يقعد مع حاله يكتبه، يبعته رسالة لحاله يخبر القصص اللي كانت عم توجعه، ما يهرب أبدا، بالعكس يكتبها، يخبرها لحاله، يخبرها لرفيق، يخبرها لمرشد روحي، يخبرها لمعالج، يخبرها لمين ما بده يحكي عنه. ينوجع مالي الوجع لما بيطلع بخف، لما يخف الوجع منبلش نقدر جانا نكسر التوقعات. شخص الموجوع كتير وشاف كلب بأخذ الطريق وبعد العضة معلمة، مستحيل نقول له كفي، لو شو ما صار، لو بدأ تخرب الدنيا فوق راسه حيشوف كلب حيهرب. بس الشخص اللي بخف الوجع عنده، بخف الألم، بتخف الآخ، على قد ما حكي عنه، على قد ما عبر عنه، خفت الآخ، صار قادر يجبر حاله أنه يتعاطى بطريقة تانية ويكسر التوقع ويروح للآخر، يواجه خوفه، لأنه ما في شيء بيقوي الخوف غير أنه الخوف بيجب. لما نخاف من الخوف بيقوى، لما نواجهه خلاص راح.
1: يمكن صحيح توقفنا عند الوجع، بس صديقنا المستمع عرف كيف يفتح الباب ويكمل ويبني ثقته من جديد. شو رأيك؟ ما تهني؟
0: أكيد نحن بدنا نهني، لأنه أنا شفت معاناة ومراحل كتير كبيرة تنال عن جد مرق فيها. مش هيني جانا واحد الشخص منه لحاله يقرر يرجع يبني علاقة جديدة مع حاله، بناء الذات من جديد هذا شيء كتير صعب، كأنه ولادة من جديد.
1: صحيح،
0: بالعكس بدنا نهني،
1: وبنقول له ما يفوت صحية
0: صح كمان. ما يفوت ولا فرصة يكسر فيها التوقعات، يهني حاله على كل مشوار، على كل تطور عمله، يعمل علاقة جديدة مع حاله. نحن مش بحاجة الآخرين يزقفوا لنا كل الوقت.
1: صح.
0: إذا نحن كنا بنعرف نزقف لحالنا، فيحافظ هو على هيدا الشيء اللي تعلمه، بناء العلاقة السليمة مع الذات، يزقف لحاله، يرحم حاله إذا غلط، ما عليه كل العالم بتغلط وما حدا بيتعلم إلا من تجربته.
1: صح. يعني أصدقائي بنقدر نقلكم مش كل شخص ساكت ضعيف، ولا كل شخص طيب بسيط، ولكن أكيد كل شخص محب هو الشخص اللي بيحمي حاله والشخص الحر.
0: كتير صح.
1: شو حلوة كلمة الحر والحرية عن جد، وتحس على حالك
0: يصير صاحب قراره،
1: صاحب قراره، صاحب حتى يعني تحمل مسؤولية كل شيء بحياته.
0: والحر برافو، الحر هو بيقدر يتحمل المسؤولية وما بيخاف من نتائج تصرفاته لو شو ما كانت.
1: شكرا لك المعالجة النفسية مش نيسا مور عالم، شكرا على هاللقاء الممتع. طبعا ناطرينك إذا قال رد بهالشهر الجاي. بدي أشكر كل المستمعين، رفقتكم دايما بتسعدنا. بدي أشكر المخرج فريدريك سابا. بلتقي فيكم أربعة الجاي حوالي الساعة 12 ضمن معنى الحياة إلى معنى. معنى الحياة إلى معنى، مساحة تتحكوا ونسمع، تتشكوا وندعم.
2: معنى الحياة إلى معنى مع جانا غازي.

0: في آخر مواقفه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: مخطئ وسخيف من يعتقد أنني لم أكن حاسما بما فيه الكفاية مع إيران. أشارت بيانات شحن إلى إبحار 3 ناقلات عملاقة ترفع العلم السعودي وتنقل حمولة بإجمالي 6 ملايين برميل نفط في مضيق هرمز اليوم. إلى الإعلان قبل متابعة الموجز.
1: خصم 15% الأربعاء والخميس؟ إيه 15% على كل شيء عند لوشاركوتيه. كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة لوشاركوتيه. كلهم يعني كلهم.
2: منعرف قديه بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عيلتك، أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لا تكفيها بأمان بدك تأمنها. Rock Mutual Insurance، منحمي قصصكن. لبنان الحر.
0: نجدد التحية. استهدفت غارة من مسيرة إسرائيلية بلدة زبدين النبطية، وذكرت معلومات أن الجيش الإسرائيلي يحاول التقدم لاحتلال تلة علي الطاهر، في حين يعمل الجيش اللبناني على إزالة صاروخ غير منفجر من بلدة معروب قضاء سور. حذرت المديرية العامة لأمن الدولة من حملة اختراق وتجنيد تستهدف اللبنانيين عبر الواتساب ومواقع التواصل. أخيرا هذا نداء الإنساني المطلوب: بلاكات دم من أي فئة لمريض في مستشفى الجامعة الأمريكية. للتواصل 03-27-61-79. شكرا لإصغائكم، إلى اللقاء.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.
2: نذكر بأسعار المحروقات. البنزين 95 أوكتان 1,350,000 ليرة، البنزين 98 أوكتان 1,368,000 ليرة، المازوت 1,005,000 ليرة، والغاز 1,224,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
3: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
4: ليه؟
3: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
4: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
3: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
5: لبنان الحر أكتر من إزاعة.
6: حوار حر
7: أي تأثير للاتفاق الأمريكي الإيراني على لبنان؟ وهل ينسحب نتنياهو من الجنوب؟ وما مصير المفاوضات المباشرة مع إسرائيل؟ أسئلة المرحلة نطرحها مع عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيير بوعاصي.
6: حوار حر
7: مع وليد فريجي الخميس الساعة 1:00.
8: أهلا بكم متابعين عبر لبنان الحر، من حييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من حوار حر. وضيف هذه الحلقة عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيير بوعاصي. أهلا وسهلا بك سعادة النائب.
9: أهلا فيك أستاذ وليد، بشكرك على الدعوة.
8: بتشرفنا.
9: حي فريق عملك وكل المشاهدين والمستمعين.
8: طبعا نحن بنحيي وجودك دائما معنا، محبب دائما. سعادتك اسمح لي أن نبدأ مباشرة من التوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة المتحدة الأمريكية وبين إيران. هل حسيت بخزلان نتيجة هذا الاتفاق؟ يعني عم نقرأ مبارح البنود،
9: نعم.
8: عم نقرأهم آخر هالليل، عم شوف كله تنازلت الولايات المتحدة لإيران وقدمت لإيران ووافقت لإيران، حتى أنه عم بقرأ آخر بند من هذا الاتفاق تحديدا لم يأتي على ذكر الأذرع لإيران، ممنوع حتى مناقشة هذا الموضوع. هل انتصرت إيران في هذه المعركة؟
9: خليني بالمقدمة أذكر لك خمس أسماء بدك تسمح لي، رح ياخدوا معي دقيقة كلهم سوا وبعدين أعطيك الطرح تبعي. في خمس أباطرة رومان كانوا يسموا سماهم ماكيافيل الأباطرة الطيبين، اللي هن نيرفا وتراجان وأنتونا وأدريا وماركوس أوريليوس. أوكي، ماركوس أوريليوس بين سنة 121 وال180 كان يلقب بالإمبراطور الفيلسوف. شو بيقول بهذا الموضوع تحديدا؟ هل بدي أوصل له؟ إذا الواقع خيب أملك نسبة لتوقعاتك العالية، بيكون الحق على توقعاتك العالية مش على الواقع. فالقصة هون يعني، وبفهم اللبنانية يعني، إيران دبحتهم صار لسنين من الثمانينات لليوم، كانت التوقعات لا. بدنا نخلص من النووي ومن الباليستي ومن حزب الله ويسقط النظام، ولكن كل هالأمور مش بإيدنا. يعني نحن هيدا الأمور هل عنا، وكمان بقول لماركوس أوريليوس إنه أنت ركز على الأمور يلي بإيدك مش على الأمور اللي عم بتشاهدها، لأنه هيدي مش ما لك تأثير عليها. نحن صار خيبة أمل كبيرة عند الناس، ما في إنكره، ولكن بالانطباع نسبة للتوقعات العالية. نحن بهمنا شو؟ بهمنا الأمور يلي بإيدنا. شو الأمور اللي بإيدنا؟ بلدنا، يعني بلدنا ودولتنا، هودي الأدوات اللي فينا نأثر عليها. اللي عم بيصير هونيك، معلش نحن هلأ بفترة ألعاب الفوتبول، مثل يلي عم بشجع فريق فوتبول على التلفزيون، يعني أنا مع الفريق الفرنساوي غيري مع الألماني، المهنالك ما بنغير شيء بالمعادلة، عم نراقب ما يحصل بس نتحمس كتير قد ما بدك نتحمس بس ما نغير شيء. نحن الأمور اللي فينا يكون عنا تأثير عليها هي ببلدنا ومن خلال دولتنا اللي نزع سلاح حزب الله يلي صار لنا على الأقل 35 سنة عم نطائف لليوم 36 سنة أو 37 سنة عم نطالب
8: فيه. بات الأمر من من من سابع المستحيلات اليوم أن يعني تتمكن من نزع سلاح حزب الله. يعني حتى الولايات المتحدة الأمريكية اليوم عشوائي، أنا عم بسمع امبارح الرئيس الأمريكي ساعتك حسيت كأنه عم يتحالف مع إيران ضد بنيامين نتنياهو ضد إسرائيل، أنه عم بيقول له أنه لا يجوز إذا فات عنصر من حزب الله على بناية دمر بناية مثل ما هي، وأنه كان في كتير إفراط بالعنف بقصف أضحية الجنوبية لبيروت قبل بيوم من الاتفاق من هذا الاتفاق لبل ذهب أكثر من ذلك. وكأنه عم بيقول أنه اليوم إسرائيل غير قادرة بكل جبروتها وبكل قوتها أنه تنزع سلاح حزب الله، وهيدا باس لحزب الله. اليوم عم بيقول أنه الرئيس السوري تحديدا أحمد الشرع يود الذهاب إلى قتال حزب الله في لبنان، مع أنه الرئيس الشرع بأكثر من مناسبة وبآخر لقاء له قال أنه أنا لن أدخل إلى لبنان، هذه دولة جارة ومستقلة وسيادة واحترام. كيف تقرأ كل هذه الوقائع؟
9: رح أقول لك، الرئيس ترامب مفاوض وبالتالي بحط ضغط على الناس اللي بدوا منهم شيء، وكل اللي ذكرته هي ضغط. بتقلي موفق مش موفق، عطي نتيجة إيجابية أو سلبية بالانطباع، على أهمية الانطباع هذا موضوع تاني. أول شيء، هل إسرائيل قادر على نزع سلاح حزب الله؟ جواب لا، هيدا رأيي، غير قادر فيها تعمل عم تعمله، دمرت واحتلت أجزاء واسعة من لبنان وتحديدا بجنوب لبنان، قصفت ودمرت بالضاحية، قصفت ودمرت ولو بشكل أقل بالبقاع، ولكن لم تسقط سلاح حزب الله، هي واحد، وليس باستطاعتها برأيي أن تنزع سلاح حزب الله. والنقطة الثالثة مش شغلتها، يعني هيدا اللي عم بقوله رئيس ترامب أنا موافق عليه، ولو أنه كتار بلبنان صاروا بوضع عدائي تجاه حزب الله، نسبة اللي صار عملوا بلبنان وباللبنانية انه، وهيدا الوصل لإله حزب الله مش هيدا رأيي، انه صاروا اللبنانيين يتمنوا يفوت الإسرائيلي ويقضي على حزب الله بوقت الإسرائيلي مش قادر يعملها، وليس الأداة المناسبة، لأن هذا يضرب سيادة لبنان، عم بدمر أجزاء من لبنان، مع فهمي انه الواقع عند الناس إلا المجموعة اللصيقة بحزب الله، ولا أتكلم عن الشيعة لأنه بعرف أن الشيعة اليوم شو عم بيحكوا عن حزب الله، قديش دمر مناطقهم، قديش في خطر أنه ما بقى يرجعوا على القرى. فإذن الإسرائيلي غير قادر، اللي عم بقوله رئيس ترامب بهيدي مزبوط. أوكي. طيب، النقطة يلي أثارت جدل كتير ولازم تصير جدل كتير وتناقض ما تفضلت فيه بالأول، مش أنت اللي قلتها، عم تنقل أنت عن رئيس ترامب أنه بس يدخل عنصر من حزب الله على بنية ممنوع تدمير البنية، يعني وكأنه حماية لأداة إيرانية في لبنان. الجزء الثاني اللي بيدخل فيه كمان التلميح لدولة سوريا بقول العكس. شو بقول الجزء الثاني؟ لتدخل سوريا لضرب حزب الله في لبنان. هيدا الرسالة موجهة لمين؟ لأن واضح الرئيس شارع مش بهالوارد، ما هيك؟ واعتقادي سوريا على الأقل هلأ، لأنه نرجع نحكي عن الانطباع اللبناني تجاه الإداء السوري بالإقليم وبلبنان تاريخيا عم بحكي، عمين عم يضغط من خلال هذا التلميح رئيس ترامب؟ عم يضغط على إسرائيل وعلى الدولة اللبنانية وعلى حزب الله، أنه أنا عندي أداة غيرك يا إسرائيلي
8: اللي هو حزب الله، اللي هو أحمد الشرع،
9: بدك تقعد عائل بس كلمتين بعد فضل. التاني الضغط على حزب الله، شو معناه هذا الكلام؟ انه بدي اقضي على سلاح حزب الله ولو اضطر الامر اني اطلب من السوريين يفوتوا. هلا المساج موجه كمان للدوله اللبنانيه انه انت بعد ما عملت شيء عمليا لضرب سلاح حزب الله، فهيدي بتدل اذا بدك انه في اصرار من قبل رئيس ترامب على نزع هذا السلاح من هذا الذراع الايراني، ولكن في شيء كثير سلبي صار، هو وقع عند اللبنانية قلق كبير، يعني هيدا التروما اللي عمره 40-50-100 سنة مع سوريا أب كله سوا عند اللبنانية، لا لا لا بدهم يسلمونا لسوريا عن جديد. بدها تفوت سوريا.
8: كفينا 30 سنة نرجع 30 سنة جديد. بس هنا السؤال سعادتك، هل العصا السورية اليوم قادرة أن تزيل أو أن تنزع سلاح حزب الله بعدما عجزت إسرائيل عن نزع هذا السلاح رغم كل الدمار اللي ألحقته بحزب الله وبالطائفة الشيعية وبالجنوب اللبناني وبالبقاع وبالضاحية؟
9: لا، اعتقادي لا فيهم ولا بده، مش بدنا وفينا، لا بدنا ولا فينا. يعني عم بقول بشكل واضح رئيس شرع بعدين عنده تحديات كتير كبيرة بالداخل.
8: صحيح.
9: عم بعيد إعمار بلد تدمر لفترة أكثر من 13 سنة. هيدي واحد. اثنين، ما عنده مشاكل داخلية كمان عم يجرب يعالجها. أنا عم وصف، ما عم دخل بشأنه الداخلي. إن كان بمنطقة جبل العلويين، إن كان بمنطقة جبل دروز، اللي هون في تحديات كبيرة اقتصادية اجتماعية أمنية، في تحديات إعادة بناء الجيش. بتعرف أنت الجيش السوري صابوا مثل الجيش العراقي بس سقط صدام، اختفى. وين جيش سوري؟ ما في جيش سوري، في وحدات ساعة جمرك ساعة أمن عام اتسترا. فإذن اعتقادي لا بده يفوت يعمل شو، يعني يفوت يقعد يفوت يحتل بعلبك ويحتل الهرميل ويحتله. يعني العملية فيها استحالة، وبعتقد أي إنسان عاقل ما بيعمل. هلأ الانطباع والخوف عند اللبنانيين شو؟ أنه صارت قبل وصارت قبل ما العالم كله سلم بالدور السوري. أقله أول مرحلة من 75 أو 76 تحديدا للتسعين. بس الأبشع من 90 2005. وبالتالي فيها التروما عند اللبناني. بس بدي أختم هون. التروما الثاني عند اللبنانيين إنه السوري بيفوت بحجة معينة بيبقى لسبب تاني. وبالتالي لا مقبولة عنا، وبعتقد غير مقبولة عند رئيس الشرع.
8: فيما السؤال هنا، فيما وافق الرئيس، لا نفترض سؤال افتراضي، وافق الرئيس أحمد الشرع على دخول لبنان لخلاص لبنان من حزب الله، شو موقفكم؟
9: لن نقبل، لن نقبل ولا أي شكل.
8: إذا عم بيخلصك من خصمك السياسي في الداخل اللبناني اللي تسبب لك بضرر كتير،
9: ولا بأي شكل نقبل أنه حدا يقود سيادة لبنان أبدا. أول شيء هذه بلادنا، مع احترامنا لكل أصدقائنا بالعالم، بس هي بلادنا مش بلادهم. نحن بنحدد مصالح بلدنا، مصالح بلدنا إنه الدولة اللبنانية تكون جدية لأنها قادرة. الدولة اللبنانية قادرة.
8: بس هو ساعتك عم بخلصك من احتلال، احتلال إيراني كمان.
9: أنا بدبر حالي، ولكن إنه يرجع يفوت السوري ويعدلوا 50-60 سنة عن جديد، لا.
8: طيب
9: عم تسألني عم جاوبك يعني.
8: كيف بتدبر حالك ساعتك؟
9: بدنا نتفق على شغلة. انا بعطي رايي، مش راي حدا تاني. يعني انا رايي هيدا، وموقف حزبي المبدئي بدون ما نكون عملنا تصريح علني ولا ما هنالك، موقف الحزب القوات اللبناني موقف سيادي بامتياز، واللي عبرنا عنه من خلال البيان اللي طلع من يومين نهار الثلاثة كتير واضح انه رهاننا كل عمره على الدوله، ان كان فايت اي قوه اللي كان تدعي انه تخلص لبنان من حزب الله وغير حزب الله بالنسبة لنا غير مقبول. الماضي غير مقبول، رح اعطيك مثل بالسبعينات ما فيت سوري تخلص المسيحية هيك ادعى وكذب على الناس، لان هو كان اوريدي من خلال ورئيس حفظ الاسد قال مش انا كان اوريدي موجود من خلال، لا كان موجود كان موجود قبل ما ياخذ هذه المشروعيه من قوات الردع العربيه، كان موجود من خلال قوه الصاعقه اللي كانت اشرس قوه بلبنان.
8: صحيح.
9: مزيج من السوري والفلسطيني تحت امر سوريا مباشره. شو صفت العمليه؟ احتل لبنان. مين وقف بوجهه؟ وعلى الاقل من 78 بشير شميل والقوات اللبنانيه. ما منقبل أيا كان السبب أو الحجة أو اللي مطروح إنه تفوت ترجع سوريا على لبنان أو غير سوريا. واليوم إسرائيل، اليوم خلينا مركزين، اليوم إسرائيل موجود بلبنان، هذا أمر غير مقبول لأن إسرائيل، وغير مقبول لأن بنفس القيمة وبنفس الاهتمام هي وجود حزب الله كمجموعة مسلحة داخل لبنان خارج عن القانون،
8: ولا مقبول بالنسبة لكم أن يبقى الاحتلال في جنوب لبنان، وغير مقبول أيضا أن يبقى الاحتلال في جنوب لبنان.
9: أبداً.
8: سعادتك، السؤال الأساسي اليوم بعد مذكرة التفاهم اللي تم توقيعها في الأمس تحديدا، واللي وعدت إيران حزب الله وفت بوعده مشمول لبنان بالاتفاق، كلنا قرينا هذا الاتفاق بالوقت اللي وعدونا الأمريكان بكتير قصص ما عملوا شيء منها. عم بنقول وجهة نظر، هذه ليست وجهة نظري. السؤال الأساسي، ما فائدة اليوم الذهاب إلى جولة جديدة، الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة التي ستكون الأسبوع المقبل في الولايات المتحدة في واشنطن تحديدا؟ شو بعد إلى إيمي؟
9: خليني أقول لك، هنالك الظرف والمبدأ. أنت اللي عم تحكي الظرفية مظبوط، بس نحن بالمبدأ بدنا نخلص من هذا الصراع مع إسرائيل لعمره من 48 لليوم، وبالتالي هيدي الشغلة عمرها قديش 80 سنة، صار 82 سنة، وبالتالي بدنا نخلص من هلأ ل 82 سنة و 82 سنة اللي بعدهم، وبالتالي هيدا موضوع استراتيجي وليس ظرفي، انهاء حالة الصراع بين لبنان وإسرائيل بشكل أساسي، لأنه هذا الموضوع كان حجة التدخل بالشأن الداخلي اللبناني من 58 لليوم، من 58 الحرب التي حصلت ببيروت لليوم، عطول هذا هو فتيل التفجير، انه انا بدي اقضي على اسرائيل بال 69 اتفاقية القاهرة، بعدين السوريين، بعدين حزب الله، عطول هذه الحجة هي التي سمحت للقوى الاقليمية ان تدخل على لبنان بحجة قتال اسرائيل، وانتهت اما باحتلال لبنان مثل ما عمل السوري، اما باحتلال اجزاء من لبنان مثل ما عمل الفلسطيني وحزب الله، وبكل الاحوال تدمير لبنان بكل الاحوال.
8: بالنسبه الى المفاوضات، ساعود الى المفاوضات، هذه المفاوضات تحديدا، اعود واكرر السؤال سعادتك، اي قيمه لهذه المفاوضات المباشره لاسرائيل؟ لحد هلا لم تتمكن من انتزاع مكسب واحد من هذه صحيح. المفاوضات صحيح. بالوقت إيران شملت لبنان بوقف إطلاق النار، صحيح ما صار في وقف إطلاق نار شامل، بس بمحل معين حيدت الضحية الجنوبية لبيروت، حيدت بعض المناطق في البقاع، خفت وتيرة القصف في الجنوب اللبناني، وهذه وقائع لأنه كل يوم نقرأ أخبار. طيب أنا شو بعد رايح يعني، كان عم بقول امبارح فخامة الرئيس رئيس الجمهورية أنه ما صار لبنان مستقل في المفاوضات، وأي تسوية ستتم من خلالنا لا على حسابنا، بس أنه كيف يمكن صرف هذا الكلام وهذه التصريحات ساعتك على أرض الواقع؟
9: رح أقول لك، يلي ما بينصرف على أرض الواقع هو الكلام الإيراني. ما تدمر جنوب لبنان بسبب إيران، يعني حزب الله وإيران بهاي المعركة الأخيرة الانتقام لإيران، هيدي سابقة تاريخية مش صايرة. يعني عملنا حرب، شو هدفها؟ وقف إطلاق النار. كان في شي بني آدم بالعالم بيعمل حرب للوصول إلى وقف إطلاق نار وبيعتبروا انتصار؟ خلي شو أطلقت النار؟ يعني لشو أطلقت النار وفت بحرب وفوت الحال البلد بحرب بهدف وقف إطلاق نار؟ وبس تحصل على وقف إطلاق نار جزئي بس عن ضاحية بتعتبر حالك انتصرت؟ لا يا خي لا، إنه عم تضحك، ما فيك ضلك تضحك على كل العالم كل الوقت. هلا اللي قاله في خامة الرئيس امبارح اللي تفضلت فيه، بس قال كمان ما هيدا وقف إطلاق نار مطلب لنا، وأي وقفة النار بيصير بأي ظرف اللي كان هيدا مكسب للبنان. طيب لأنه نحن عنا نقاط محددة واضحة، بدنا وقفة النار، وقف جرف القرى، عودة النازحين إلى قراهم، وبدنا انسحاب إسرائيل وعودة الأسرى، هودي الخمس نقاط. طيب بالمقابل إسرائيل
8: دفع عليهم إعادة الإعمار كمان ساعتك، دفع عليهم إعادة الإعمار
9: مش شرط على بالتفاوض، هيدا مش شرط بالتفاوض، هول الخمس نقاط بالتفاوض، هيديك موضوع آخر. بالمقابل إسرائيل عم تطالب بنزع سلاح حزب الله، نسالي إسرائيل هاي مبارح طالبت إسرائيل بنزع سلاح حزب الله، يعني بسنة 2024. عظيم، ما نحن صرنا من سنة 90 عم نطالب بنزع سلاح حزب الله، يعني شو واحد من الجهابزة بيقول لك أنت عم بتطالب باللي عم بتطالب فيه إسرائيل، فإذا أنت صهيوني نحن صرنا من سنة اتفاق الطائف وسلمنا نحن سلاحاتنا، عم نقول هاي الدولة ما رح توقف عجريا كل ما فيها سلاحين. هلأ كان فيها سلاحين بغياب الدولة تماما 90-2005، كان فيها سلاح السوري وسلاح حزب الله، ومكانت الدولة معلش بدي أقولها بكتير من مؤسساتها مع احترام الدولة أداة، ما نحن نعرف نعرف كثير منيح اما حصل
8: عم تحترمها كثير، عم تحترمها كثير للدولة ساعتك انا زيك. لا لا تقول اداه،
9: لانه ما تم العالم تفكر انه عندنا موقف مبدئي معادل للدولة، لا عندنا موقف واضح بالعداء للدولة العميقة اللي كانت قايمة بوقتها، اللي كان جزء منها أداة بيد المحتل السوري وأيد أداة بيد حزب الله، وهيدا اللي ما بدنا نوصله. وبالتالي بس أنا طالب بنزع سلاح حزب الله، مش بكون أنا صدى ده اللي عم بقوله الإسرائيلي، بكون أنا ثابت على موقفي من 30 سنة
8: داخلي. صحيح. سعادتك، السؤال الأساسي عم يسألوه كتير ناس اليوم، وحبيت أن قلك إيه، لأنه كمان نحن لازم ننقل شو عم بيقولوا الناس بالشارع اللي حاسين بخيبة أمل. أنه اليوم إذا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية اللي حاكم العالم اليوم كرس لإيران هيمنة استراتيجية في المنطقة، في الشرق الأوسط، على الخليج العربي، على لبنان، على العراق، على اليمن، رجع دونالد ترامب من حيث لا يدري أو لا يدري، يدري ما بعرف، رجع عوّم هذا النظام اليوم، عطاه بإيده باس، قال له تفضل خود هيدا كل شيء، كل شيء لإلك. طيب أنا اليوم إذا قدر الإيراني يجيب لي وقف إطلاق النار وأصر وحارب وهدد أكتر من مرة يوقف المفاوضات مع الأمريكي كرمال لبنان، طب ليش أنا ما بدي حط إيدي مع بإيد الإيراني اليوم وخلص امشي مع الإيراني لأنه هو الأقوى، هو الأقوى، فرض فرض سطوته من جديد على المنطقة كلها.
9: خليني أقول شغلتين. الشغلة الأولى أنه عمليا شو بده يعمل الإيران، كيف بده يسيطر على الدول العربية؟
8: مضيق هرمز، من خلال مضيق هرمز.
9: خلينا نوصل لمضيق هرمز، تنبلش فيه أساسا. أول شيء مضيق هرمز فتحه أو تسكيره هو انعكاس، هو نتيجة للحرب اللي صارت مش سبب. يعني صابنا شوي مثل الحرب تنوصل لوقف إطلاق نار ما قبل الحرب. مضيق هرمز انعملت الحرب لغير أسباب، لهن التلاتة معروفين، النووي، البالستي، الأزرع. صفينا بالآخر عم فوض على نتيجة الحرب وانعكاسها اللي هو مضيق هرمز. طيب مضيق هرمز يا سيدي صار له على الأقل 3 مليار سنة على الأقل، يعني الأرض عملها 4.5 مليار. لازم مضيق هرمز يكون بلش بس تفككت القارات عن بعضها. إيه شو مضيق هرمز؟ وصلوا خي على الأقل من 100 سنة لليوم، مع أنه شو الدول كدول عم بحكي الإيرانية والدول العربية ولما هنالك بالمعنى الحديث للكلمة مضيق هرمز موجود. طيب ظهور النفط بالأربعينات ما هيك بالخليج العربي وبإيران ومضيق هرمز موجود، يعني ما حدا لحديت اليوم جرب يسيطر أو سمعني منيح قادر يسيطر على مضيق هرمز، ما حدا. وبالتالي رح ترجع الأمور مثل ما كانت قبل بكل البساطة. مش أنه تسليم لإيران أن أنت رح تعملي سيطرة انتقالية.

0: عليه وبرج بهار فوق منهم اللي بيعطي على بحر عمان اللي ما بيقطع مدي قرمز. وبالتالي
1: انتهينا
0: رجعنا الى ما قبل الوضعيه اللي كانت قبل الحرب الامريكيه والايرانيه.
1: خلصت الحرب بانه اقفل او فتح مضيق هرمز
0: بس
1: هي هي
0: لهلا هي المبين. هلا في عنا
1: اذا كانت هذه الحرب حرب عباسيه فينا نعتبر سعادتك؟
0: انا بدي قيم الحروب
1: ايه؟
0: بنتيجه اهدافها بس مش اول مره. اول شيء الحرب 99% منها بتكون عباسيه تبدا ب خطط واضحة وأهداف واضحة وربك بيعرف كيف تنتهي من الحرب العالمية الأولى للحرب العالمية الثانية وعد حروب قد ما بدك لكوريا لفيتنام عدد ما بدك. تنحرف الحروب عن أهداف الأساسية بتصير مثل النار اللي بتفلت من إيد الكل ويلي عم بيقوم بحرب معينة على بلد معين بالآخر سكان هذا البلد رح يستمروا ويضلوا هيدا ثابتة تاريخية ويلي عم يعمل حرب عليهم عن حقه بدون حق رح يفل. وبالتالي بس كانوا بالأول عم يقولنا أنه رح تنتصر أمريكا على إيران خايفيه تنتصر على النظام الإيراني بس ما في دمر إيران والشعب الإيراني أو أي شعب آخر. خي نحن خي بلد نسبيا صغير ما هي قديش عنا بعدنا فل السوري وفل الفلسطيني ورح يفل الإيراني وبعدنا. وبالتالي بدك تشوف الأهداف. هلأ هالأهداف الثلاث هيك إذا بدنا نتسلى نحلل وأنا عدو التحليل البالستي ما نجيب سيرته لحديت هلا هذا عم نشوفه.
1: لا امبارح قال انه اذا في دوله تانية عندها باليستي عم بقول ترامب امبارح بالليل عندها باليستي إيه ليش ايران ما بده يكون عندها باليستي كمان؟
0: عظيم
1: اوكي نسينا امر الباليستي. فاذا
0: هو الحد حط الاهداف مش انا
1: صحيح
0: يعني مش انا حطيت له الاهداف هو حط الاهداف على اساس باليستي وازرع والنووي. هو قال النووي بدي بالقوه يشيل الايرانيوم والمخصب من ايران هو قال مش انا هاي تغير فكره طبعا شو بعمل اللي تاثير على هذا الموضوع لا ليش ملبك حالي فيه خليني اتبع فلسفة الستويسيسم تبع مارك أوريل وقول ركز على الأمور اللي إلي تأثير عليها.
1: بس هو عم يرعى الاتفاق على المفاوضات اللي عم بتصير بيني وبين الإسرائيلي يعني في تأثير أكيد في تأثير سعادتك
0: هون بصير في تأثير بدي ركز هون.
1: طب سعادتك إذا بدنا نقول بصريح العبارة هل هذه الحرب انتهت لمصلحة إيران ولا أمريكا لمن بتقول؟
0: أنا اعتقادي ولا هاي ولا هاي
1: ولا هي ولا هي.
0: رح أقول لك ليه بكلمتين. من الأهداف اللي حطهم الأمريكاني ما هيئته مصر عليهم. تانيا هو كأمريكاني ما عنده مصلحة استراتيجية هناك لا مضيق هرمز بخصه ولا نفط المنطقة بخصه لا عكس ما الناس بيقولوا إنه أمريكا عايشة على نفط الخليج العربي أبدا أقل من 10% من نفط الأمريكي من
1: الخليج العربي. ولا شو عرف حاله بهذه الحرب؟
0: ربك بيعرف شو بعرفني شو بعرفني.
1: سعادتك لما بيقول الأمين العام لحزب الله
0: بزيت وقت بس أحكي لتين عن إيران أنه كيف بتكون قوية وقت فيها أجزاء مدمرة طويلة عريضة بوقت لحديت هلأ إذا صدرت 1,600,000 برميل لحديت هلأ عم نحكي بتكون عملت إنجاز السعودية 10 مليون برميل يعني مشاكلها الاجتماعية والاقتصادية واليوم العسكرية اللي صارت ممكن تجرب تعود عنها بالانطباع لناسا أو للمنطقة بس وقع على مخالف تماما عن هذا الانطباع.
1: نعم. يقول الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بكلمة لإله في الأمس أنه أي مشروع لنزع السلاح لن يمر مش أول مرة بيقوله وسقف المفاوضات مع الإسرائيلي هو الأمن المتبادل وأدعو إلى تحقيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار 2024-27 ماذا يقصد برأيك بالأمن المتبادل وهل ما زال اليوم من إمكانية للعودة إلى اتفاق 2024 اللي هني كانوا عم ينتقدوا بمرحلة معينة
0: 100% أول شيء شو أصله هو لازم يوضحنا شو أصله الأمن المتبادل يعني كلمة كتير لافتة إنه هل أنت تتكفل كنعيم قاسم إنه بطل بدك تدمر إسرائيل ترميها بالبحر وهي نهائية ومستعد تحفظ الأمن على طرفي الحدود ما هيدا كان الخط الأحمر الأساسي من إسقاط 17 أيار لليوم يعني من السوري وإسقاط 17 أيار وحلو فوق اللبنانيين لليوم كانت هيدا الخط الأحمر وهي ما بنقبل فيها بدنا نضل جاهزين للقتال ضد إسرائيل وزاد الشيء طبعا قبل مع المنظمات الفلسطينية بسنة 69 فهو بدي يوضح واحد اثنين كيف تكفل الأمن يعني يا بتعهد مطلق انه ما بقى ترمي حاجة امر ورد على اسرائيل يا وساعتها شو بدك بسلاح هون سؤال شو بدك بسلاح انت ما انت بتسمي حالك مقاومة شوي بتسمي حالك هو دفاعية شوي بتسمي حالك هو تردعين انت بتصنف حالك حسب الوضع. هلأ لي

0: يمكن بعض الأصدقاء المستمعين تفاجئوا, ما هو التزم بهذا الأمر. قدي وقت؟
1: سنة ونص.
0: لا لا لا لا, لا
1: عم تحكي باتفاق 2024؟
0: لا يا حبيبي لا.
1: شو؟
0: من 2000 لل 2026
1: التزم بال 17-01.
0: ايه بس تقول لك تحديدا بشو.
1: هلا هو ما التزم لأنه رجع
0: أول شيء 17-01 مش 2000. خليك معي. من 2000 لل 2026 أكثر من ربع قرن, ما هيك؟ شو حجته البقاء على السلاح؟ هو المقاومة. طيب المقاومة شو بدها؟ احتلال. طيب أي أجزاء من لبنان كانت محتلة؟ كفر شوبة وشبعة والغجر. ما كدروا للإسرائيلي بيرفع صوته عليه ولا بأمر ورد. فإذا هو بفترتها حفظ الأمن على طرفي الحدود حتى بالمنطقة المحتلة, يعني عنده سابقة فيها, وبالتالي هو صار بحاجة لوجود إسرائيلي واحتلال إسرائيلي. هو عم يصنفه والبيانات الوزارية صنفته بشبعة وكفر شوبة بالغجر تيضمن يحافظ على سلاحه ويبرر وجود سلاحه, بذات الوقت عاطي ضمانة أنه أنا ما رح أتعرض لكم يا إسرائيلية لأنه أنا بحاجة لكم وأنتوا بحاجة للأمن. عملها قبل. وبالتالي إذا قصده ذات شيء يقلنا, وإذا مش قصده ذات شيء نحن هيك فهمنا.
1: طيب اليوم انت ساعتك قدام استحالة تسليم السلاح. لفتني مبارح كنت عم بسمع وفيق صفا يقول انه اذا نحن عجزنا جيلنا, عم يحكي عن جيلهم, انه دخول الجديد, عم بيقول انه يكون اكيد انه الاجيال القادمة من بيئة المقاومة والحزب ستدخل الى الجليل يوما ما. امام هذا التعنت, سواء بدخول الجليل, عدم تسليم السلاح لأنه هو بنهاية حزب عقائدي قائم وجوده على هذا السلاح وهذه وقائع اليوم, لأنه بيعتبر حاله دائما بخطر وجودي, فهذا السلاح هو الذي يحمي حزب الله. اليوم كيف يمكن نزع هذا السلاح؟
0: خليني نبلش أول شيء بالخطر الوجودي وبكلام وفيق صفا. أول شيء شو عرفه؟ يعني شو عرفه الأجيال الجاية رح تفوت على الجليل؟ عشو مبني؟ عشو متكل؟ واحد. اثنين, انا بدي وقف الحياة بلبنان لانه وفيق صفا قرر انه الاجيال الجاية بدها تفوت على الجليل. ثلاثة, خي انا ما بدي فوت على الجليل, حدا قلوا معي. انا بدي اعيش بامن وبسلام وبازدهار وباستقرار لشعبي, ومش كل كم سنة يتدمر لبنان بحجة انه الشباب بدهم يفوتوا على الجليل. معك؟ خي اذا فت على الجليل بعدين شو بتعمل؟ بعدين على القدس وبعدين زدت إسرائيل بالبحر. هي عمين عم تضحك؟ إذا مبني عم بتكذب على الناس شيء, وإذا مبني على قناعة خاطئة بيكون عندك مشكلة. بالحالتين أنت بدك تحلها. وبالتالي اليوم حزب الله ماذا يدعي؟ وللأسف في فترة التوتر الكبير اللي عايشوه صاروا يحكوا عمق تفكيره. هي آخر فترة يعني من تصريحات إيهاب حمادي انه طارنا صار له 1400 سنة. طارك عمين يا خي؟ عالسنة علي شو هي 1400 سنة؟ يعني شو قصدك 1400 سنة؟ 1400 سنة يا شيخ, هاي بدك نطرني بعد 1400 سنة مش عايش لا انا ولا الشعب اللبناني؟ كلام كتير خطير عدا اللي توجه فيه لفخامة رئيس الجمهورية. تاني زميلنا علي عمار شو بقول؟ كل ما في شيعي طيب ما رح نسلم السلاح. فإذا هذا سلاح شيعي مش سلاح لبناني. كلام كتير خطير وكلام إذا بدك هلوسي تخبط نسبة للضغط يلي كانوا عايشين فيه. طيب بدي بكلمتين أقول, حضرة جنابك عم بتقول هذا السلاح يحمي لبنان, وبالواقع بس انضغط قلت هذا السلاح يحمي الشيعة لأنه مهددين بالزوال, وإذا هالسلاح مش موجود رح يزوله. ليش بنزوله؟ يعني في حدا غير سلاحك ورطن بمصايب من ربع قرن لليوم؟ قلي مين؟
1: الأطماع الإسرائيلية
0: بلبنان. كلمة كلمة كلمة واحدة. أول شيء الأطماع الإسرائيلية بلبنان مش شغلته, هي شغلت كل اللبنانية. يعني هون صار عم برز سلاحه إلا ما شاء الله. يعني إذا هو معتبر ومعه حق أنه خي إسرائيل دولة معادية وأنا قوة دفاع وردع, يعني شو حدود سلاحك؟ ما شاء الله. وهو عم بيقول بعدين انه سلاحي ليحمي الشيعة. يا حبيبي يا روحي يا قلبي اسمعني كتير منيح, شيء عصر لهم بلبنان 1400 سنة حضرتك ما كنت موجود، وإذا كنت موجود قل لي. يعني اليوم بوفيق صفر عم بيقول لي بعد 1400 سنة بدي فوتوا على الجليد، يا خيي تشوف لي ال 1400 سنة اللي مرقوا قبل ما تشوف لي لقدام شو بدك تعمل. بدك أكتر؟ 1400 سنة الشيعة بلبنان قبيلة العاملة بالجنوب، أول شيء كانوا قبيلة مسيحية نبلش فيها،
1: بس الشيعة
0: شيعة في الجنوب قبيلة شيعة العاملة، يعني قبيلة العاملة كانت قبيلة مسيحية. فبس من أول القبائل يلي اعتنقت الإسلام من شيعة الإمام علي، ما كان في طبعا الشيعة الاثنى عشرية، هي اجت بعدين على يد أحد الصحابة اللي اسمه أبو ذر الغفاري. نيح لهون نيح. طيب مر علينا الأممية، يعني في أشرس من الأممية على تذكر من سنة 61 وكربلاء إلى ما هنالك قد ما بدك. طيب أموية عباسية مماليك وعثمانية كله سنة وكله إلى حد بعيد شرس بمواجهة حزب الله، يعني العباسيين كان عندك ابن تيمية مش مزحة. طيب شو صار بشيعة جبل عامل بوقتها؟ قد تكون الجماعة الشيعية الوحيدة اللي ما بحياتها تهجرت بتاريخها. 1400 سنة شيعة جبل عامل ما حدا اجا صوبهم وما تهجروا ولا مرة بتاريخهم. بتقلي في شيعة اجوا من البقاع قعدوا بطرابلس ساعدوا الصليبية هجموا عليهم المماليك السروان كذا، هاي اوكي. ولكن شيعة جبل عامل بالجنوب 1400 سنة ما تهجروا. أين تهجروا؟ مين هجرهم؟
1: ماذا تريد أن تقول؟
0: الإيراني والإسري. عم بقول إنه حزب الله عم يدمرهم مش عم يحميهم، دمرت قراهن. عم أنت بتعرف أنا عايش من كل الطوائف أصحابي وتحديدا كتار الحمد لله من الطائفة الشيعية وكانوا من بيئة حزب الله. يعني إذا حدا بيسمع شو عم بيقوله، الشيعي جبل عامل مشلش بالأرض 1400 سنة يا شيخ، مزارع يعني في حدا مرتبط بالأرض أكثر من مزارع، وهو 1400 سنة مزارع ومزح من أرضه. ما هيك هل تضيع عن جرفت؟ بتعرف يعني جرف فركلها وبنت جبال والعديسي قصة كتير كبيرة مش مسحة،
1: تغيرت ملامح، ملامح
0: المنطقة كلها تاريخيا ما تغيرت.
1: صحيح.
0: بسبب مين؟ ميرسي كي حسب الله.
1: سعادتك نحن عم نرصد عودة الجنوبيين إلى قراهم وإلى بلداتهم المدمرة، وبلحظة هيك غضب، لحظة كان فيها حزن، كنا عم نشوف يعني في تأثر بالغ، بس بنفس الوقت لفتني بعض المواطنين كانوا هيك شوي عم بيكبوا اللوم على القوى الأمنية، أنه أنتوا تركتونا، أنتوا تخليتوا عنا، دولتكم خاينة، دولتكم. في سيدة عم تحكي مع عنصر بقوى الأمن أو بالجيش ما بعرف مين، حتى ما حدد تحديدا نكون دقيقين، عم بتلوم عم تقله هيدي دولتك الخاينة. اليوم هل تخشى اليوم على وحدة الجيش اللبناني؟ هل تخشى اليوم من هيك بدي أقول تمكين الهوة بين الطائفة الشيعية الكريمة وبين الجيش اللبناني، وكأنه البعض يصور الجيش اللبناني في حالة عداء مع الطائفة الشيعية أو العكس صحيح؟
0: هذا ما يتمناه حزب الله بدون أي شك، وهذا ما هو غير حاصل ولن يحصل. الإعلام أحيانا مع كل احترام للإعلام، بس تحديدا الإعلام ما يسمى الممانع، هاي بتضحكنا إعلام ممانع، فبيصور هذا الجانب. بس برجع بقول لك كتار منا على تواصل وتماس مباشر، ما هو دي ناسنا وأهلنا من الشيعة، وأنا على تواصل كبير مع قسم كبير من الشيعة اللي نزحوا من الجنوب. لا لا لا مش هيدا أبدا، مش هيدا كلامه نهائيا. كلامه ان الدولة عم بقول لك كانوا من بيئة حزب الله، هن ذاتهم كانوا من بيئة حزب الله. الدولة دمرونا، أكتر شيء وزن عندهم تدمير البيوت، أكتر شيء ما بتتخيل قديش وزن عندهم انه هالبيوت عمروه مرة واثنين وثلاثة واربعة خمسة. هلأ ما في قرى، برجع بقول لك اللبناني عامة الشيعي الجنوبي تحديدا عنده تعلق بأرضه، بجي أقول اللبنانية عامة ما بتصدق قديه. ليه؟ لأنه صار له 1400 سنة مهز
1: شيعة عليه
0: ومجتمع مجتمع ممانع عفوا مزارع. والثالثة هاي دي شغل استغلها كتير حزب الله، أنه الشيعة بالجنوب متمسكين بالغرب. رح أعطيك مثل بعد الإسناد شو صار بالنهار. كان كل لبنان موتر إنه فاتوا الشيعة معاش يفلوا من مناطقنا وإلى ما هوني. تتذكر بنهار واحد وصلت عشقة السير من صور للضاحية، رجعوا على أرضيهم، رجعوا على ضيعهم. في عندهم تعلق فظيع بأرضهم، ولكن هالمرة ما في بيوت.
1: ساعتك سنختم هذه،
0: ما في بيوت والإسرائيلي قاعد
1: صحيح موجود. سنختم هذه الحلقة بعد عنا دقيقتين مع أنه لا يوم للحديث معك ساعتك. يعني إذا بدنا هلأ المستمع اللي عم يسمعنا أو عم بيشوفنا بده يسأل سؤال أساسي، هيك أنا بدي ضلني عايش بهذا التوتر بها ستريس، اقتصادنا بالأرض، خسائر الحرب لحد هلأ أكثر من 20 مليار دولار، وإذا كملت ممكن توصل ل 25 مليار دولار حسب ما يقول وزير المال اليوم. هيك في خوف من هذه المفاوضات اللي عم تصير بالولايات المتحدة، رغم إيماننا بالدولة وإيماننا بفخامة الرئيس وعزم رئيس الجمهورية على فصل المسارات، بس اليوم نحن سنصطدم لما نرجع على هذا البلد بواقع حال هو سلاح حزب الله. ماذا تقول للناس؟
0: بدي أقول معكم حق 100% وأنا مثلكم. ما بقى نقدر نعيش بالقلق والخوف، وما نقدر نشوف بكرة شو بدنا نعمل لإلنا ولولادنا. وبالتالي الحياة مش هيك، الحياة استقرار ازدهار، إنسان بيدخل مواجهة بشكل استثنائي بحياة الشعوب، بس ما في ضل عايش بحياة موت ودمار كل عمره. وبالتالي أكيد معهم حق الناس، ولو أني بتحفظ على اللي قاله معالي الوزير ياسين جابر، أكيد أكثر بكتير من 25 مليار إذا حسبنا العد، يعني الموقع جنية اللي إيش كان فيه ربح لبنان وما ربح، ما هيك؟ وبالتالي هيدا الكل في المباشر. أنا بدي أقول للناس ما يخافوا، المسار الحالي هو المسار الصحيح، مسار تحقيق استقرار لبنان وازدهار شعبه من خلال التفاوض وإنهاء حالة الصراع مع إسرائيل. وبدي أقول لهم شغلي بكل شفافية، عنا حل من اثنين لا ثالث لهما، لا الأمريكاني لا الفرنسي ولا التليان ولا حد في أسر عليهم. إما نزع سلاح حزب الله لنبني دولة، أو نبقى مثل ما نحن هلأ مع الاحتلال الإسرائيلي وال25 مليار والموقع جنية وتراجع لبنان اقتصاديا واجتماعيا وإنسانيا على كل المستويات. يا بدنا ننزع سلاح حزب الله يا رح نضلنا مثل ما نحن.
1: سعادة النائب عضو تكتل الجمهورية القوية نائب بيير بوعاصي، شكرا لوجودك معنا في لبنان الحر وببرنامج حوار حر. شكرا لكل المستمعين. في الختام نشكر المخرج مارك البيطار. إلى اللقاء في حلقة مقبلة.
2: حوار حر حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين وكل الملفات والشؤون العامة. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: خصم 15% هالأربعة والخميس؟ ايه 15% على كل شيء عند لوشاركوتيه. كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة لوشاركوتيه. كلن يعني كلن.
1: منعرف قدي بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عائلتك، أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لتكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشوال إنشورنس، منحمي قصصكن.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، جبنة إدعم لوقية بدولار و80 سنت، مرتدلة تلياني لوقية بدولار و40 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية إلا الربع في لبنان الحر، جولة الظهيرة. نار الحرب قد تطفئها مذكرة تفاهم سويسرا غدا. لبنان المتفرج، محط مفاوضات عنيدة بين واشنطن وتل أبيب. ولودريان، مفاوضات لبنان يجب أن تبدأ حيث وصل اتفاق أمريكا إيران. مقرب من نتنياهو، أبلغنا ترامب أننا لن ننسحب ما لم ينزع سلاح الحزب. الجيش الإسرائيلي يدعو الجيش اللبناني للتنسيق معه وينشر خريطة وجوده بعمق 10 كيلومترات. رئيس الأمريكي مخطئ وسخيف، ما يعتقد أنني لم أكن حاسما بما فيه الكفاية مع إيران. ووزير الحرب، لا يمكنها امتلاك النووي. جعجع يتحدث مساء وبعاصي للبنان الحر في مسار إسلام أباد. نحن كمن يشاهد مباراة كأس العالم على التلفزيون، نشجع ولا دور لنا بالنتائج. كرامي من بكركي، القرار النهائي في شأن الامتحانات الرسمية مطلع الأسبوع المقبل.

لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

مشوي مش مقلي، لذي صحة ولذي. بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كليا، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رندا عاصي بوداغر ورانيا غاوي غصيبه. إن الغد لناظره قريب ليتبين الخيط الأبيض من الأسود في مذكرة تفاهم حصلت على التواقيع وتنتظر ستارة الاحتفال. أما المتفرج لبنان فيتهلها بمشاهد ثانوية كأسرار حزب الله على السلاح ومحاولة هجومه على السلطات الرسمية، ومشاهد قد تجعله بطل الشاشة من جديد لجهة إصرار إسرائيل على عدم شمل حزب الله بالاتفاق. وآخر ما نشره الجيش الإسرائيلي منذ بعض الوقت خريطة وجوده بعشرة كيلومترات في لبنان، وأنه سيتعامل مع التهديدات حتى ولو كانت من خارجها. وسط هذه الأجواء السياسية ما زال الهم تربويا لجهة الامتحانات الرسمية، وهذه المرة من بكركي تتحدث الوزيرة عن قرار نهائي مطلع الأسبوع المقبل.
1: إذن في آخر مواقفه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: مخطئ وسخيف من يعتقد أنني لم أكن حاسما بما فيه الكفاية مع إيران. أضاف: هؤلاء الحمقى الذين يظنون أنني لم أكن حازما بما يكفي معها، إما أنهم حسودون أو سيئون أو أغبياء. وأشار ترامب إلى أن أسواق الأسهم تسجل مستويات قياسية جديدة وأسعار النفط تنخفض.
0: وزير الحرب الأمريكي قال: جاهزون لإعادة القصف إذا لم تلتزم إيران بالاتفاق، وسندرس وضع قواتنا في المنطقة بعد فتح مضيق هرمز.
1: هذا وذكرت الحكومة السويسرية أنه حتى الآن لا تزال الخطة تقضي بعقد اجتماع بين الولايات المتحدة وإيران إلى جانب الوسيطين باكستان وقطر ودول أخرى معنية غدا في منتجع بوركنشتوك الجبلي لإجراء مفاوضات أولية بشأن تنفيذ الاتفاق. ولفتت إلى أن معلومات إضافية متوافرة حاليا بشأن جدول أعمال هذا الاجتماع وتفاصيله.
0: في الملف اللبناني شدد الموفد الرئاسي جان إيف لودريان على أن انطلاق المفاوضات بين لبنان وإسرائيل يجب أن يبدأ من حيث وصل اتفاق الولايات المتحدة وإيران.
1: في غضون ذلك قال مستشار لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لا تعتبر نفسها ملزمة بالجزء المتعلق بلبنان في مذكرة التفاهم الأخيرة. أضاف المستشار أن نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي بأن بلاده لن تنسحب من جنوب لبنان ما لم يتم نزع سلاح حزب الله.
0: وبعد الظهر نشر الجيش الإسرائيلي خريطة للمنطقة الأمنية في جنوب لبنان والتي يوجد فيها الجيش الإسرائيلي، معلنا أنه سيواصل التمركز في المنطقة الأمنية وفقا للاحتياجات العملياتية. أضاف: نعمل في منطقة أمنية بعمق نحو 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، وسنتعامل مع أي تهديدات حتى إذا كانت خارج حدود المنطقة الأمنية.
1: واليوم نقلت القناة 14 عن الجيش الإسرائيلي دعوته الجيش اللبناني إلى التنسيق معه، مشددا على أن الاقتراب من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان خطر، وأوضح أن الخطوات المقبلة حول جنوب لبنان تبحث سياسيا وبالمفاوضات، وأن الجانب الأمني البحري امتداد للجانب الأمني البري.
0: مسؤول إسرائيلي كبير مقرب من نتنياهو لفت إلى أن تل أبيب تجري مفاوضات عنيدة مع واشنطن في شأن وجودها في جنوب لبنان، وأنها لا تنوي التراجع عن موقفها.
1: فيما نقلت إسرائيل هايوم عن مصادر عسكرية قولها إن الجيش الإسرائيلي توقف بشكل شبه كامل عن التقدم باتجاه عمق جنوب لبنان، كما أفادت بأن الجيش عبر نهر الليطاني ويتمركز في مناطق مكشوفة. وأشارت إلى أن تعليمات أصدرت للجيش الإسرائيلي بالتحصن في مبان وخنادق لتقليل احتمال التعرض لهجوم في جنوب لبنان.
0: أما يديعوت أحرنوت فلفتت إلى أن الجيش الإسرائيلي سيطرح توصيات على القيادة السياسية في شأن لبنان بعد تفاهم واشنطن وطهران.
1: صحيفة معاريف نقلت عن مصادر أن أزمة بين واشنطن وتل أبيب قد تندلع قريبا بسبب التعنت الإسرائيلي، كاشفة أن ثمة تقديرات إسرائيلية بأن تزداد الضغوط الأمريكية لانسحاب إسرائيل حتى من النقاط الخمس العسكرية في جنوب لبنان، وأيضا الانسحاب من جبل الشيخ السوري خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنه إذا استمرت إسرائيل بالتعنت إزاء الإدارة الأمريكية فقد تنتقل حدة الخلافات من المكالمات الهاتفية إلى الواقع بواسطة عرقلة تزويد إسرائيل بالسلاح وفرض قيود أمنية وعسكرية.
0: أضاف المصدر أن الرئيس الأمريكي يمارس ضغوطا كبيرة على رئيس الحكومة الإسرائيلية لإبداء مرونة فيما يتعلق بالجبهة الشمالية، وأن الإدارة الأمريكية طلبت من إسرائيل تقليص العمليات العسكرية التي قد تضع المسار السياسي مع طهران في خطر.
1: جنوبا، استهدف الطيران المسير الإسرائيلي سيارة على مستديرة بلدة كفر تبنين في قضاء النبطي، ما أدى إلى سقوط قتيلين. وألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية قرب عدد من الأهالي في بلدة بيت يحون ما أدى إلى إصابتين. وأغار الطيران المسير على بلدة حداثة في قضاء بنت جبيل وعلى زبدين قضاء النبطي. واليوم حلقت طائرة استطلاع إسرائيلية فوق مدينة بعلبك والمناطق المحيطة، وسجل تحليق للطيران فوق العاصمة بيروت وعلى مستوى منخفض.
0: أما لجهة القصف المدفعي فقد استهدف أطراف النبطي الفوقة، وانفجر جسم مشبوه من مخلفات الغارات الإسرائيلية في بلدة الدوير تسبب بحريق في الأعشاب.
1: هل بدأ الاشتباك السياسي بين لبنان الرسمي وحزب الله؟ سيمونة حتشيتي.
2: يتصاعد التباين بين الدولة اللبنانية وحزب الله في عدد من الملفات السياسية والأمنية وسط تساؤلات حول حدود هذا الخلاف وإمكان تحوله إلى مواجهة سياسية مفتوحة أو بقائه ضمن إطار إدارة الاختلاف بين الطرفين. في ظل الضغوط الدولية والتطورات الإقليمية المتسارعة، تتزايد المؤشرات إلى وجود تباين واضح بين لبنان الرسمي وحزب الله بشأن مقاربة المرحلة المقبلة، لا سيما فيما يتعلق بمسار التفاوض تنفيذ الالتزامات الدولية ومستقبل السلاح ودور الدولة. ففي حين تسعى السلطات اللبنانية إلى تثبيت الاستقرار والحفاظ على علاقاتها الخارجية وتفادي أي تصعيد جديد، يتمسك حزب الله بمواقفه التقليدية معتبرا أن أولويته تبقى مواجهة إسرائيل وحماية ما يسميه معادلة الردع. وفي هذا السياق يرى مراقبون أن الخلاف لا يزال تحت السيطرة. فماذا يقول الكاتب السياسي مروان الأمين؟
3: أخذت الحكومة قرارات مهمة فيما يتعلق بحصر السلاح بإيد الشرعية اللبنانية وحظر النشاط العسكري لحزب الله. هيدي القرارات بعد لحد اليوم ما أخذت طريقة للتنفيذ. طبعا هذا الأمر عم بيأثر بشكل سلبي جدا على مكانة الحكومة أمام الداخل اللبناني، أمام المجتمع العربي والمجتمع الدولي. ولذلك هذا الضعف أو عدم تقدم المسار التفاوضي بشكل كبير بواشنطن وعرض قلت كل الاتفاقات اللي ممكن توصل إلى الشرعية اللبنانية من خلال هذه المفاوضات عطل حزب الله، بينما راح ووافق على اتفاق وقف اطلاق النار يلي حصل بين واشنطن وطهران. فمن هون الشرعية اللبنانية بدها تاخد خيار من أجل استعادة هيبتها واستعادة دورة ومكانتها أمام اللبنانيين وأمام المجتمع الدولي.
2: وبين حسابات الدولة ومتطلبات الحزب يبقى السؤال مطروحا، هل يبقى الخلاف تحت سقف الاحتواء أم يتجه نحو مرحلة أكثر تعقيدا وانقساما؟
0: هل يستغل حزب الله التصاريح الأمريكية في شأن الدور السوري في لبنان للتمسك بسلاحه؟ ريشار حرفوش.
4: تقرير خاص.
5: نريد إنجاز السلام في لبنان، ويمكن أن يكون لسوريا دور في إحلال السلام فيه.
6: بعد الخطاب الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدأت أبواق حزب الله الترويج لقراءة مفادها أن التطورات المرتبطة بالدور السوري في لبنان تشكل سببا إضافيا للإبقاء على سلاح الحزب تحت عنوان مواجهة التهديدات المحتملة. غير أن هذه المقاربة تثير تساؤلات واسعة حول مدى ارتباطها بالواقع، وما إذا كانت تشكل محاولة جديدة لتبرير استمرار السلاح خارج إطار الدولة. وردا على هذه الإشكالية، فند الكاتب السياسي مكرم رباح عبر لبنان الحر الحجج التي يستند إليها خطاب حزب الله في هذا السياق.
7: بطبيعة الحال حزب الله سيستغل موضوع التدخل السوري، لا سيما بأنه سردية حزب الله فيما يتعلق بالماضي الجهادي لأحمد الشرع تخليه يجرب يبرر وجود سلاحه إن كان الاثنين في قتال إسرائيل اللي هو فشل فيها، أو في حماية أهل البقاع بالتحديد والشيعة من الخطر الإسلامي الجهادي السني. ولكن أعتقد بأنه كل هذه الفرضية اللي عم بيروج لها توم براك ودونالد ترامب عن إمكانية التدخل السوري غير واقعية، لأنه التدخل السوري الحصل بال 76 خلال حرب السنتين بيختلف تماما، لأنه كان في غطاء عربي. ليس هناك من استعداد لأي بلد عربي بتغطية هذا الدخول السوري، خاصة أنه بحال صار هذا الموضوع ما بيقرب ولا بيأخر فيما يتعلق بنزع سلاح حزب الله، ولكن بطبيعة الحال رح يستعملها حزب الله كنوع من فزاعة تجاه شيعة لبنان اللي بيعتبروا أنه هناك عدو سوري متربص لهم، مثل ما صار مع التفجيرات الداعشية اللي صارت لما تدخل حزب الله بسوريا.
6: حزب الله وكعادته يربط شرعية سلاحه بعناوين متبدلة، من مقاومة إسرائيل إلى مواجهة التنظيمات المتطرفة الآتية من سوريا، لكن للتاريخ هذه المقاومة لم تجلب إلا الويلات ولم تحرر شبرا واحدا من هذه الأرض.
4: خصم 15% الأربعاء والخميس؟ 15% على كل شيء عند لوشاركوتيه. كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة لوشاركوتيه. كلهم يعني كلهم. لبنان الحر.
1: يتحدث رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في 8:30 من مساء اليوم في برنامج صار الوقت عبر محطة الام تي في، وتنقل الحلقة عبر إذاعة لبنان الحر وصفحات رئيس الحزب الرسمية وعلى صفحات التواصل الاجتماعي وموقع القوات اللبنانية الإلكتروني.
0: موقف جديد للرئيس عون. مارسيل كرم العيلي معنا مباشرة من القصر الجمهوري. نعم مارسيل.
8: رانيا، التقى رئيس الجمهورية جوزيف عون وفدا وزاريا مشتركا قطريا فرنسيا وبريطانيا، وقد أكد رئيس عون على أن الاستقرار والأمن في لبنان مهمات ليس فقط للمنطقة ولكن لأوروبا أيضا، بحيث لا يمكن تأمين الاستقرار في المنطقة وأوروبا من دون الاستقرار في لبنان. وشدد رئيس الجمهورية على أهمية مواصلة دعم الجيش والقوى الأمنية لأنهم ضمانة الأمن والاستقرار لينهض لبنان من جديد وينطلق في مسار النهوض. وتحدث رئيس الجمهورية عن مسار الإصلاحات باعتبارها مطلبا لبنانيا أساسيا قبل أن تكون مطلبا من الدول الداعمة للبنان، مشيرا إلى أن الحرب حصلت فأعاقت لفترة ما سبق وأطلق من إصلاحات. وختم الرئيس عون بالتأكيد على أن ما يقوم به لبنان هو لإعادة الثقة الخارجية به، إلى جانب إعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم. الرئيس عون كان عرض في بعبدة مع وزير الطاقة والمياه الجوصدي المرحلة التي بلغها ملف الربط الكهربائي مع قبرص وأهمية إعادة تفعيل خطوط نقل النفط بين العراق ولبنان. هذا كل شيء راني حتى الساعة.
0: شكرا لك مارسيل. عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيير بوعاصي قال في برنامج حوار حر عبر لبنان الحر في مسار إسلام أباد: نحن كمن يشاهد مباراة كأس العالم على التلفزيون نشجع، ولكن لا دور لنا بنتائجها. أضاف: أحيانا كثيرة تكون المشكلة في ارتفاع منسوب التوقعات وليس في النتائج. أفهم توقعات اللبنانيين من الانتهاء من النظام الإيراني الذي تسبب بالويلات عليهم وعلى لبنان، ولكن يجب أن نركز على الأمور التي تقع ضمن نطاق قدرتنا لا على الأمور التي ننشغل بها من دون أن يكون لها تأثير فيها.
1: الامتحانات في بكركي عبد متى.
9: بعد الكلام الأخير للبطريرك المارونية الكاردينال مرشارة بطرس الرائف في عزة قداس الأحد الماضي، والذي حض فيه المسؤولين في وزارة التربية تصويب المسار المتعلق بالمواقع الرسمية في الوزارة والتعاون والتكامل مع المدير العام من أجل خير الطلاب، زيارة توضيحية قامت بها وزيرة التربية ريما قرامي إلى الصرح البطريركي في بكركي، حيث التقت البطريرك الراعي في حضور المدير العام فادي يرق. كرامي شكرت البطريرك الراعي للوقت الذي أعطاها إياه لتوضيح الأمور في ظل الشائعات وتحوير الحقائق في هذه الأيام، كما قالت مشيرة إلى أن البطريرك الراعي قلق على قطاع التربية. وعن الامتحانات الرسمية أعلنت وزيرة التربية:
10: امبارح أنا كنت عند دولة الرئيس نبيه بري كجزء من المفاوضات، ونحن مثل ما كمان بيان دولة الرئيس سلام قال نحن هلأ بجمعة مفصلية في تطورات إقليمية عم تصير، لهلأ الحمد لله كلها ماشية بالاتجاه الإيجابي الصحيح، ناطرين هالكم يوم وإن شاء الله حيكون في قرار قريبا جدا أول الأسبوع القادم لنحن نحدد قرار توافقي بيشمل الجميع وبيستجيب للطلبات المختلفة اللي عم توصلي بخصوص الامتحانات الرسمية.
9: من بكركي كان معكم عبدو متى، إليكم لبنان الحر.
0: في غضون ذلك أعلنت رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي أنه في حال حصلت الامتحانات ولم تتحقق المطالب من الرواتب وزيادة أجور المراقبة والتصحيح فأن الأمر لا يعنينا ولن نشارك في المراقبة، كما جاء في بيان الرابطة.
1: كتب عضو تكتل الجمهورية القوية أنا أفادي كرم عبر أكس: يبدو أن الحرب انتهت إلى رجعة من دون نتائج جذرية، فذهب كل طرف للتحضير لجولة جديدة، إسرائيل لتقنيات جديدة، إيران لإفقار أكبر لشعبها، محور التخلف لتخلف أكثر، دول الخليج لمواجهات مع الابتزاز، واللبنانيين لانتظار أطول للتحرر من الحرس الثوري. فقط قادة باكستان حفروا اسمهم كلاعبين دولة.
0: من هولندا أكد وزير الزراعة نزار هاني أن لبنان يمتلك مقومات زراعية واعدة وإمكانات بشرية وعلمية كبيرة، وأن الوزارة تعمل على إرساء نموذج تنموي جديد للقطاع الزراعي يرتكز على المعرفة والابتكار والاستدامة والشراكة الدولية الفاعلة، مشددا على أهمية توسيع التعاون مع هولندا بوصفها نموذجا عالميا رائدا في الإدارة الحديثة للقطاع الزراعي.
1: حذرت المديرية العامة لأمن الدولة من حملة اختراق وتجنيد تستهدف اللبنانيين عبر واتساب ومواقع التواصل.
0: في الرياضة بداية إنجليزية قوية في بطولة كأس العالم، قابلتها خيبة برتغالية. ضوء على المونديال مع جورج الهاني.
11: ضوء على المونديال. حققت إنجلترا بداية قوية بنهائيات كأس العالم بعد فوزها الكبير على كرواتيا 4-2 على ملعب دالاس ضمن منافسات المجموعة 12 من دور المجموعات، وسجل النجم الإنجليزي هاري كين هدفين لبلاد ومقابل هدف لكل من جود بيلينغهام وماركوس راشفورد. كما حقق منتخب غانا فوز قاتل على بنما 1-0 بتورونتو ضمن المجموعة نفسها بفضل هدف للاعب كاليب يارينكي بالدقيقة 5 من الوقت المحتسب بدل عن ضيع. واستهلت البرتغال مشوارها بالمونديال بتعادل مخيب مع جمهورية الكونغو الديمقراطية 1-1 بهيوستن ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة 11 ليحرز المنتخب الأفريقي النقطة الأولى بتاريخه بكأس العالم. ومباراة رابعة تغلبت كولومبيا على أوزبكستان اللي عم بتشارك للمرة الأولى بالمونديال بنتيجة 3-1 على ملعب أستيكا بالمكسيك ضمن المجموعة نفسها. ببرنامج اليوم وبكرة بتوقيت بيروت بتلعب تشيكيا مع جنوب أفريقيا الساعة 7 المساء، وسويسرا مع البوسنة والهرسك الساعة 10 بالليل، وكندا مع قطر الساعة 1 بعد نص ليل، والمكسيك مع كوريا الجنوبية الساعة 4 الفجر.
12: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: طقس مستقر ورطب مع درجات حرارة أعلى من معدلات الموسمية خصوصا بالمناطق الداخلية، على أنه نشهد ارتفاع إضافي بالحرارة بأغلب المناطق مع بداية فصل الصيف بالأسبوع المقبل. بكرة قليل الغيوم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة حيث بتعود لمعدلات الموسمية مع رياح ناشطة أحيانا.
0: أخيرا نداءان إنسانيان: المطلوب بلاكات دم من أي فئة لمستشفى الجامعة الأمريكية، التواصل على الرقم 03-27-61-79، ومطلوب دم من فئة O نيجاتيف لمريض سرطان في مستشفى رزق التواصل مع الرقم 71-151-343. كان في النشرة: نار الحرب قد تطفئها مذكرة تفاهم سويسرا غدا. لبنان محط مفاوضات عنيدة بين واشنطن وتل أبيب. ولودريان: مفاوضات لبنان يجب أن تبدأ من حيث وصل اتفاق أمريكا إيران. مقرب من نتنياهو: أبلغنا ترامب أننا لن ننسحب ما لم ينزع سلاح الحزب. الجيش الإسرائيلي يدعو الجيش اللبناني للتنسيق معه وينشر خريطة وجوده بعمق 10 كيلومترات. الرئيس الأمريكي مخطئ وسخيف من يعتقد أنني لم أكن حاسما مما فيه الكفاية مع إيران. جعجع يتحدث مساء: وبعاصي للبنان الحر في مسار إسلام أباد، نحن كمن يشاهد مباراة كأس العالم على التلفزيون، نشجع ولكن لا دور لنا بنتائجها. كرامي من بكركي: القرار النهائي في شأن الامتحانات الرسمية مطلع الأسبوع المقبل. شكرا لإصغائكم، والشكر لزميل مارك البيطار.

0: لبنان حر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: أسئلة ولا أجوبة، عدة أسئلة تجتاح العالم ولبنان منذ لحظة نشر التفاهم الأمريكي الإيراني. التفاهم من 14 بندا، وعدد الأسئلة يكاد أن يوازي عدد البنود في التفاهم. السؤال الأول، ماذا جنى لبنان من هذا التفاهم؟ حرب ورط فيها حزب الله لبنان فأوقعته في دمار هائل بشريا وماديا. عدد القتلى في لبنان أكثر بكثير من عدد القتلى في إيران. الخسائر المادية في لبنان بمقياس حجم لبنان على حجم إيران أكبر بكثير من الخسائر المادية في إيران. فماذا جنى لبنان من هذه الحرب؟ السؤال الثاني، تقول إسرائيل إن الاتفاق لا يلزمها. الترجمة العملية لهذا الكلام أنها ستواصل ضرباتها على لبنان. ماذا يعني عمليا أن الاتفاق لن يطبق في لبنان؟ فكيف ستسير الأمور في هذه الحال؟ السؤال الثالث، ماذا بعد هذا الاتفاق؟ على مستوى تعويض الخسائر بصيغة بسيطة، من سيعوض عن اللبنانيين الخسائر التي تسبب حزب الله فيها؟ نتحدث هنا عن مليارات الدولارات وليس عن ملايين الدولارات. والكارثة الحقيقية أن لا أحد من المتحاربين يتطرق إلى هذا الملف الأكبر والشائك. هذا غيض من فيض الأسئلة، ويبقى التحدي في محاولة إيجاد الأجوبة.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: طب عيب ولو
1: عيب ولو جديد جو أشقر كلمات وألحان رامي شلهوب توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور شرب القزح الاختصاصي في العلاج الفيزيائي.
1: الديسك مش نهاية العالم. أول ما يسمع الشخص كلمة ديسك بفكر إنه لازم يعمل عملية أو إنه رح يضل موجوع طول عمره، بس بالحقيقة إنه 90% من حالات الديسك تتحسن بالعلاج الفيزيائي. المهم نفهم إنه صورة الـ ERM مش دايما بتفسر الوجع بالكامل. في ناس عندهم ديسك وما بيحسوا بشي، وناس عندهم وجع قوي مع تغيرات بسيطة بالخرزات. طيب الحل موجود هون. العلاج بيركز على تخفيف الضغط عن العصب وتحسين

0: اثنين الحوت،
1: اثنين الحوت
0: هي بتحبنا،
1: هي بتحبنا،
0: نحنا منحبها،
1: نحنا منحبها،
2: نحنا منحبك.

0: انستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل ون.
1: خصم 15% الأربع والخميس؟ إيه 15% على كل شيء عند لوشاركوتيه. كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة لوشاركوتيه. كلهم يعني كلهم.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة سائل للجلي سانيتا 650 ملي بدولار واحد، فاب 20 قرص ب 95 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تمام الثالثة إلى ربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا للأخبار.

0: نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر عسكري أن الانسحاب سيناقش مع الجانب اللبناني خلال محادثات الأسبوع المقبل في واشنطن. عملت فرق الإسعاف على انتشال أشلاء شخص من منطقة البقبوق في صور، حيث كان المكان قد تعرض في وقت سابق إلى غارة شنها الجيش الإسرائيلي. يذكر أن هذه الغارة كانت قد أدت في حينها إلى مقتل عدد من الأشخاص من عائلة فلسطينية تم سحبهم من المكان نفسه. قال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيير بوعاصي في مسار إسلام أباد: نحن كمن يشاهد مباراة كأس العالم على التلفزيون، نشجع ولكن لا دور لنا بنتائجها. وتحدث بوعاصي في برنامج حوار حر عبر لبنان الحر عن دعوة ترامب لدخول سوريا إلى لبنان للانتهاء من سلاح حزب الله، معتبرا أنها رسالة للحزب وإسرائيل وللدولة اللبنانية. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كليا، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
0: نواصل قراءة الموجز من لبنان الحر. وصلت إلى معبر المصنع صباحا الدفعة السادسة من حملة المساعدات الإغاثية التي تنظمها المملكة الأردنية، ضمت 19 شاحنة مقدمة للبنان عبر الهيئة العليا للإغاثة. أشاد الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان بمذكرة التفاهم التي وصفها بالتاريخية مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، معتبرا أنها رسالة من جانب إيران بأن السلام يتحقق في ظل الاحترام المتبادل. واليوم أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن عبور السفن عبر مضيق هرمز لا يزال يتطلب التنسيق مع بحرية الحرس الثوري. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

من آرا للتيم تحية لكم مستمعي لبنان الحر من وين ما كنتوا عم بترافقونا بلبنان والخارج. تحياتنا الكبيرة لأصدقاء آرا للتيم بحلقة جديدة كالعادة. البداية بتكون مع أخبار ترند من حول العالم، وأكيد من بعدها منكون بسؤال وتواصل وأراءكم.

معكم سيمونا حتشيت من هلأ للأربعة إلا ربع، ومرافقنا الزميل مارون بشعليني على الإخراج الإذاعي، والزميلة إليج ميرزا عبر موجات لبنان الحر 302.3 102.5 و102.7 موقع الإذاعة rll.com.lb وتطبيق RLL. ضمن RLL تيم اليوم رح تكون معنا كارين مطر، وبنرجع بنلتقي على الساعة 5 للخمس ونص، وبيرجع بينضم لنا جورج سويدي.

0: حلقتنا من آرا ليلتي من طلقت. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا.
1: كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم. الصورة حتصير أوضح عندك ووقتك معنا رح يلمع. بأربعين دقيقة مع سيمونة حتشيطي من التنين للجمعة 3 بعد الظهر على لبنان الحر.

أدانت محكمة الصلح بالقدس المعلم ملاخي يسرائيل بانياس يلي اعترف بانتحال شخصية أخرى كان من يخفي ماضي كمجرم جنسي تا يقدر يحصل على وظيفة كأستاذ. وذكرت صحيفة يدعت أحرنوت أنه بانياس اشتغل لمدة سنة ونصف السنة تقريبا بمدرسة تلمود تورات حيث درس الصفين الرابع والخامس، وبحسب لائحة الاتهام كان بانياس عم يخضع لأمر إشراف من بعد إدانته السابقة بجريمة جنسية، الأمر يلي منعه أنه يشتغل بأي محل بيكون فيه أطفال. وأشارت إلى أنه كرمال يلتحق بها المدرسة يلكلي لعمو بانياس أنه قدم نفسه باسم يسرائيل شبيغل واستخدم وثائق هوية مزورة.

ويلي صار ما بيعبر بس عن خرق قانوني بل بيكشف ثغرات خطيرة بآليات التدقيق والتوظيف داخل المؤسسات التعليمية. فلما يقدر شخص مدان بجرائم جنسية من تغيير هويته والوصول لصفوف بتضم أطفال بتصير حماية التلاميذ مسؤولية جمعية بتتجاوز الفرد لنظام الرقابة بأكمله. وعلى ما يبدو أنه بعض المدارس بتدقق بعلامات التلاميذ أكتر ما هي بتدقق بهويات يلي بيعلمون، فبوقت يمنع التلميذ من أنه يفوت الصف لأنه نسي هويته قدر مدان بجرائم جنسية أنه يفوت باسم مستعار ووثائق مزورة ويدرس سنة ونص كاملة. ويبدو أنه التدقيق كان مادة اختيارية.

نشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مقطع فيديو صور على هامش قمة مجموعة السبع على أنغام أغنية شهيرة عن حيوان الكابيبارا أو المعروف بخنزير الماء بتأليف الملحن الروسي أليكسي بلوجنيكوف. وبالفيديو يلي نشره ماكرون على مواقع التواصل الاجتماعي تحديدا على صفحاته بيظهر الرئيس الفرنسي وهو عم بيلتقي نظيره الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والمستشار الألماني ورئيس الوزراء البريطاني وغيره من المشاركين بهذه القمة. وكمان بحزيران 2025 استخدم ماكرون أغنية كابيبارا بفيديو بيظهر قادة العالم المجتمعين بلقاء مجموعة السبع 51 بكندا وهني قاطعين من قدام الكاميرا قبل التقاط صورة عائلية. وبالوقت يعني مثل ما قلنا بحزيران 2025 صرح مؤلف الأغنية بأنه فوجئ بنشر الرئيس الفرنسي مقطع فيديو لمقطوعته الموسيقية وقال أنه هو أول شخص بمكانته يعني أكيد أنه عنده هذا البوست وبينزل أغنيته.

استخدام إيمانويل ماكرون الموسيقى يلي كتير بتكون ترند على مواقع التواصل الاجتماعي بيعكس محاولة متزايدة من قادة العالم كرمال يكسروا الصورة التقليدية للسياسة والتواصل مع الأجيال الشابة بلغة رقمية أكتر بتكون قريبة من الجمهور. لكن هالأسلوب بيطرح كمان سؤال حول التوازن بين صناعة الصورة والرسائل السياسية يلي يفترض أنه تبقى بصلب عمل القادة. وكمان على ما يبدو أنه قمم مجموعة السبع بطلت بحاجة لبيانات ختامية بقدر ما هي صارت بحاجة لبلايليست. فبين الحروب والأزمات الاقتصادية والتوترات الدولية قرر الزعماء مثل ما بنحكي عن إيمانويل ماكرون مثلا أنه يظهروا على أنغام الكابيبارا وكأن العالم بخير وما بقى يعني أكيد ما فينا ولا مشكل غير اختيار الموسيقى المناسبة للصورة.

منكفي بأخبارنا لترند من حول العالم ومنروح على الصين، حيث بيبرز مطعم كينغز جوي كواحد من أبرز المطاعم الفاخرة بالعاصمة بكين، لكنه ممنوع أنه يفوتوا عليه المسؤولين الصينيين. وبهذا الموضوع أفاد مصدر صيني مطلع بأنه المطعم بيخضع لحظر رسمي غير معلن بيمنع المسؤولين الحكوميين الصينيين من أنهم يتناولوا الطعام فيه من 2025، وذلك ضمن قائمة بتضم عشرات المؤسسات الفاخرة بالعاصمة. ويرجح أنه يكون السبب مرتبط بالتكلفة المرتفعة، إذ بلشت أسعار الوجبات من $250 للشخص الواحد، وهو يلي بيتعارض مع حملة مكافحة الفساد يلي بيقودها الرئيس الصيني من سنوات كتير. متوسط راتب الموظف الحكومي ببكين بيبلغ نحو $1,600 شهرياً، الأمر يلي بيجعل تناول الطعام بأماكن فاخرة مثل هالمطعم مثير للشبهات بشأن إساءة استخدام الأموال العامة أو تلقي الرشاوة.

بيعكس حظر المسؤولين الصينيين من ارتياد المطاعم الفاخرة تشدد متزايد بضبط الانفاق العام ومكافحة الفساد، يعني يرد بتصير عنا بلبنان، انطلاقا من مبدأ أن نمط حياة المسؤول لازم يكون متناسب مع معاشه. فالشفافية لا تقاس بس بالقرارات بل كمان بالصورة اللي بيقدمها المسؤول عن نفسه أمام الرأي العام. ويبدو أن السلطات بالصين قررت أنه بعض المطاعم ما تقدم أطباق فاخرة بس، بل قد تقدم معها شبهات مجانية على الحساب. كشفت دراسة جديدة أنه السباق المحموم بين الشركات لظهور بنتائج البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي ما بينعكس بالضرورة على ثقة المستهلكين، بل قد يؤدي ببعض الأحيان لنتائج عكسية. وبحسب تقرير صادر عن ووردبريس VIP الذراع المتخصصة بحلول المؤسسات التابعة لشركة أوتوماتيك، ف 60% من المستهلكين الأمريكيين بيشوفوا أنه استخدام مصطلح الذكاء الاصطناعي بالرسائل التسويقية للعلامات التجارية بيمثل عامل نفور بدلا ما يكون عنصر جذب. وبتشير نتائج التقرير إلى اتساع فجوة الثقة بين المستخدمين وتقنيات الذكاء الاصطناعي على الرغم من الانتشار المتزايد لأدوات البحث والإجابة المعتمدة على هالتقنيات.

0: هالدراسة بتكشف أنه الثقة بتبقى العامل الحاسم بالعلاقة بين الشركات والمستهلكين، فالذكاء الاصطناعي معقول يكون أداة فعالة لتحسين الخدمات، لكن أنه كتير نكون عم نستعمله كشعار تسويقي ما بيضمن النجاح، بل معقولة أنه يثير الشكوك عند الجمهور يلي بيكون عم بيفتش عن الجودة والمصداقية أكتر ما يكون عم بيفتش عن الكلمات الرنانة. وعلى ما يبدو أنه عبارة مدعوم بالذكاء الاصطناعي بلشت تسلك الطريق نفسه يلي سلكته عبارة خالي من الدهون، فبعض الشركات بتتصرف وكأنه مجرد إضافة كلمتي الذكاء الاصطناعي كفيل بإقناع الزبون. منكفي بأخبارنا الترند، وكمان لأنه نحن بأجواء مونديال رح نقطع خبر مونديال وترند على السوشيال ميديا.
1: الصورة حتصير أوضح عندك.
0: بغضون ساعات قليلة انتقل اسم حارس مرمى منتخب كاب فيردي فودينيا من هوامش كرة القدم وفرق الدرجة الثانية لصدارة المشهد الرقمي من بعد ما قفز عدد متابعيه على انستغرام لأكثر من 11 مليون بعد دوره البطولة بمباراة منتخب بلاده مع إسبانيا بالمونديال، وكان قبل ذلك عنده بس 50 ألف متابع، ليصير بذلك حسابه أحد أسرع حسابات الرياضيين نمو بالعالم. هالنمو المتفجر لحساب فودينيا بيسلط الضوء على ظاهرة أوسع لنمو حسابات الرياضيين بشكل متفجر بساعات قليلة من أداء المتميز بالمباريات والتحديات الرياضية المختلفة.

قصة هاللاعب كيف غيرت وسائل التواصل الاجتماعي مفهوم الشهرة الرياضية، يعني أكيد بتبين قديش يعني حتى الرياضيين قادرين هيك بكل سهولة تكون السوشيال ميديا عم بتغير لهم أدائهم، عفوا يعني حضورهم على السوشيال ميديا. فالأداء الاستثنائي بمباراة واحدة صارت كافية لبناء اللاعب من دائرة المجهولين لمصاف النجوم العالميين، أمر يلي بيأكد أنه التألق داخل الملعب صار بيوازي تأثير هائل خارج الملعب، حيث تتحول اللحظات التاريخية لرأس مال جماهيري وأعلامي بساعات. من زمان كان الحارس هو بحاجة لسنوات من البطولات ليصير نجم، أما اليوم فبضع تصديات أمام إسبانيا كانت كفيلة بتحويله من حارس بالدرجة الثانية لمؤثر بينافس المشاهير. حطم طالب أمريكي الرقم القياسي لعدد موافقات القبول بالجامعات وإجمالي قيمة المنح الدراسية اللي بيحصل عليها طالب بعد نجاحه بالشهادة الثانوية.

حصل باتريك من ولاية جورجيا على موافقة من 264 كلية وجامعة من بين 270 جامعة تقدم بطلبات لدراسة فيها، بوقت تجاوزت قيمة المنح الدراسية اللي حصل عليها 17 مليون دولار. هلأ بالولايات المتحدة ينصح طلاب الشهادة الثانوية بالتقديم فيما يتراوح بين 5 إلى 8 جامعات، لكن باتريك قرر التقديم ب50 جامعة قبل ما يقرر زيادة العدد ل100 كلية ومعهد بمختلف الولايات.

بتعكس قصة باتريك أهمية الطموح وعدم الاكتفاء بالخيارات التقليدية، فبوقت عم بيكتفي معظم الطلاب بعدد محدود من طلبات الالتحاق، اختار باتريك توسيع فرصه لأقصى حد، الأمر يلي بيثبت أنه المثابرة والتخطيط الجيد بيفتحوا أبواب غير متوقعة، وأنه سقف الإنجاز غالبا ما تحدد طموحات الإنسان أكثر ما بتحدد التوصيات المعتادة. وهيك بوقت عم بيحتفل معظم الطلاب برسالة قبول وحدة، قرر باتريك أنه يتعامل مع الجامعات كما عم بيتعامل البعض مع طلبات الصداقة على السوشيال ميديا. 264 وافق أو 17 مليون دولار منح دراسية، لدرجة أنه المشكلة بطلت إذا رح يفوت على الجامعة، بل كيف رح يعتذر من 263 جامعة أخرى.

أعلنت حديقة للحياة البرية بأستراليا العثور على شيطان التسمانيا ماري بحالة غير مستقرة بعد أكثر من أسبوعين على هروبه. ويطلق اسم شيطان تسمانيا على حيوان جرابي لاحم بيعيش بالأدغال بتسمانيا الجزيرة التابعة لأستراليا. وتمكن فريق البحث من العثور على أنثى هالحيوان على مسافة أقل من كيلومترين من موطنه بمتنزه بارادايس كانتري على ساحل جولد كوست بكوينزلاند.

تعكس هالحادثة أهمية الجهود المبذولة بحماية الأنواع المهددة والحفاظ على التنوع البيولوجي، إذ أنه العثور على ماري بعد أكثر من أسبوعين بأكد أنه برامج الرعاية والمتابعة بالمحميات الطبيعية بتلعب دور حيوي بحماية الحيوانات النادرة وضمان بقائها. ويبدو أنه الحيوان أراد بس أنه هيك إجازة قصيرة بعيدا عن الروتين قبل ما يكتشف أنه أسعار المعيشة بالخارج ما بتقل رعبا عن اسمه، فرجع بهدوء وكأنه عم بيقول There is no place better than home.

توجه المغنية والمقالدة الفنزويلية ريبيكا مايلانو المعروفة باسم تشاكي بيكا أزمة قانونية حادة بضوء تحقيق عم يقوم فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بشأن استخدامها غير المصرح فيه لصور ورموز وعلامات تجارية محمية تابعة لبطولة كأس العالم 2026، والأمر يلي قد يعرضها لغرامة مالية كبيرة.

وتأتي هالأزمة بسبب أداء استعراض مستوحى من الأغنية الرسمية للمونديال الحالي واللي اسمها داي داي، وبتأديها الفنانة الكولومبية من أصل لبناني شاكيرا. وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة ماركا الإسبانية، فالفيفا عم بيحقق باستخدام تشاكي بيكا لعناصر بصرية ورسومات ترويجية وشعارات محمية بموجب قوانين الملكية الفكرية من دون ما تكون حصلة على إذن مسبق، والأمر يلي عم بيشكل انتهاك لحقوق الطبع والنشر وبيأثر على الشركات الراعية والناشرين.

بتسلط هالقضية الضوء على أهمية احترام حقوق الملكية الفكرية خصوصا بالأحداث الرياضية العالمية يلي بترتبط بعقود رعاية واستثمارات بمليارات الدولارات. فنجاح الفني أو الانتشار على وسائل التواصل ما بيعفو من الالتزام بالقوانين يلي بتحمي العلامات التجارية والمحتوى الرسمي. وعلى ما يبدو أنه تقليد شاكيرا كان كتير هين، لكن تقليد محامي الفيفا أبدا مش هين. فتشاكا بيكا كان بدها أنه تركب موجة المونديال، لكن اكتشفت أنه كأس العالم منه حفلة تنكرية مفتوحة، وأنه استخدام الشعارات الرسمية من دون إذن مقول يحول أغنية داي داي لباي باي لحساب المصرفي.

وبآخر أخبارنا، وبعد أسابيع من المفاوضات توصلت الولايات المتحدة وإيران لاتفاق إطاري وقع من قبل البلدين فجر الخميس. ووقع الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والإيراني مسعود بازيشكيان مذكرة التفاهم المؤلفة من 14 نقطة بوقت انتشرت صور ومشاهد التوقيع يلي وثقت لحظة مفصلية بالعلاقات بين الجانبين. الخبر كلنا منعرفه، ولكن في صورة لبازيشكيان كان حامل نسخة باللغة الفارسية للمذكرة، هي يلي أثارت عدد من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل باحثين وصحفيين خصوصا، وأن النسخة يلي حملها الرئيس الإيراني قبل ما تلتقط له عدسات الكاميرا هيدي اللحظة أظهرت توقيعه وإلى جانبه توقيع ترامب.

تعكس الضجيج أثرت صورة التوقيع مدى الأهمية الرمزية لبترافق الاتفاقات الكبرى، إذ ما بيقتصر الاهتمام على مضمون البنود بل بيمتد للرسائل البصرية يلي بترافقها. فبالعلاقات الدولية قد تتحول صورة أو توقيع أو حتى ترتيب الأسماء لمادة للنقاش السياسي والإعلامي، لأنها تقرأ أحيانا بوصف مؤشرات على طبيعة العلاقة بين الأطراف المعنية. وعلى ما يبدو أنه بعض المتابعين اهتموا بالتوقيع أكثر من الاتفاق بحد ذاته، فبدل ما يسألوا شو بتتضمن النقاط الـ14 صار السؤال ليه ظهر توقيع ترامب إلى جانب توقيع الرئيس الإيراني مسعود بازيشكيان، وكأنه العالم انتقل من مرحلة التحليل السياسي لمرحلة تحليل الخط والحبر.

وهيك مع هالخبر منكون وصلنا لختام أخبارنا لترند لليوم. أكيد رح نكون راجعين على الساعة 4 مع كارين مطر، ولكن قبل رح نتوقف مع موجز لآخر الأخبار.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بازيلا أوشن جاردن 400 جرام بدولار ونص. لبن مزارع تعنايل الكيلو بدولار وتسعين سنت.

0: نحييكم ونقدم لكم التفاصيل. أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي في مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران يرفض الربط بين الساحات ويسعى في المقابل إلى توافقات سريعة مع لبنان. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن سيطرة إسرائيل على المنطقة الأمنة في لبنان ستستمر لمنع حدوث أي تهديدات أمنية لشمال إسرائيل، وطلب الجيش الإسرائيلي من الجيش اللبناني وسكان لبنان تجنب الوصول إلى المنطقة الأمنة. ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة كفر تبنيت أدت إلى مقتل بلال كامل حايك وعلي إسماعيل طفيلي. يشار إلى أن حايك كان قد عاد منذ أيام من دولة أفريقية بعد سنوات من الاغتراب، فيما طفيلي هو بطل عالمي من بطولات الدراجة وحائز على ميداليات عالمية، وكان قد دخل إلى كفر تبنيت لتفقدها. في محيط بلدة عين التيني في البقاع الغربي طالت غارة من مسيرة إسرائيلية دراجة نارية، وفي النبطية الفوق ألقت مسيرة قنبلة صوتية بالقرب من أحد المنازل. أفادت مصادر عالمية بأن رئيس الحكومة نواف سلام والسفير السعودي الجديد في لبنان فهد بن عبد الرحمن الدويسري سيزوران مرفأ بيروت نهار السبت المقبل بالتزامن مع انطلاق أولى الحاويات إلى جدة. وقفة مع الإعلان نتابع بعدها.
1: حسم 15% الأربع والخميس؟ 15% على كل شيء عند لشاركوتيه. كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة لشاركوتيه. كلهم يعني كلهم.

نحييكم من جديد ونواصل تقديم موجز الرابعة إلى ربع. رأى وزير الإعلام بول مرقس أن مواجهة خطاب الكراهية لم تعد مجرد ترف فكري أو مناسبة أممية عابرة، بل غدت ضرورة ملحة تفرضها التداعيات الإنسانية والاجتماعية القاسية الناجمة عن الحرب الإسرائيلية على لبنان. عثر على المواطن مروان مكاري 73 عاما من تل عباس جثة هامدة في منزله في زوق مكايل، ورجحت التحقيقات الأولية بحسب ما أفاد مندوبنا جورج كرم رجحت أن يكون مكاري أقدم على الانتحار. ذكرت مصادر إسرائيلية لCNN أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتقد أن إيران لن توافق على فرض قيود على برنامجها النووي، وأنه لن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي لوزير خارجية الكويت ضرورة الحوار مع دول الخليج. نهاية الموجز، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

0: طب عيب ولو
1: عيب ولو جديد جو أشقر كلمات وألحان رامي شلهوب توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: نذكركم بأسعار المحروقات: بنزين 95 أوكتان 1,350,000 ليرة، 98 أوكتان 1,368,000 ليرة، المازوت 1,005,000، والغاز 1,224,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
5: Hey, turn it up.

0: عم نرجع نطلع عليكم على الساعة 4 بآر ريلتي من بعد ما كنا بجولة كتير سريعة على أخبار الساعة. وأكيد مثل ما قلنا لكم أنه رح نكون بكمان أخبار كتير ترند بالفن مع كارين. وعدتنا كارين من أول الجمعة أنه رح يكون في كتير يعني قصص منوعة فنية، ومش ضروري بس أقول فنية يعني هي يعني أغاني بس، ولكن على ما يبدو في فيديو كليبات، في أغاني جديدة، في كمان جوائز جرامي يعني. بس أنا ما رح أحكي كتير عن هذا الموضوع، حنترك أكيد الساحة لكارين.
1: عين على الفن،
2: خلي عينك على الفن لأنه كل جديد رح يوصلكن أول بأول، من الأغاني للكليبات لكل شي عم بيصير بعالم الفن. نحن هون لنخبركن التفاصيل. عين على الفن
1: مع كارين مطر، كل تنين وخميس الساعة 4 بعد الظهر على لبنان الحر.

0: هلو كارن.
1: هاي سيمونا.
0: سافا
1: سافا، انت كيف؟
0: انا جربت قد ما فيي انه ما كتير احكي
1: يعني زمطتك انت قلت لك خلص وقف.
0: لا
1: خبرهم للمستمعين
0: قد ما اخبر، ما راح اعرف خبرهم قديش انت عن جد محضره اليوم اخبار فنيه. شو عنا؟
1: يعني مثل ما قلنا عنا كتير اصدارات جديده، عنا فيديو كليب، عنا كمان حكينا شوي، حكيت انت شوي هيك شوقتي عن الجرامي. عنا اخبار حلوه اليوم، عم نجرب قد ما بنقدر دائما نجيب اخبار فريش وجديده، وكمان يعني بتكون شوي صعبه لانه بنص الجمعه ما كتير بيكون في مثل ما بيكون بالويك اند، بس نحن قد المسؤوليه.
0: يلا حنتركك مع المستمعين لانه اكيد مستمعينا كمان عندهم هيدا الذوق الفني، وباكيد بيكونوا ناطرين كل الاخبار الجديده بعين على الفن.

أبرز الأخبار الفنية وأحدث المستجدات من لبنان والعالم بفقرة عين على الفن. واليوم إضافة للأخبار عنا لكم مفاجأة بس بتعرفوها خلال الحلقة. وائل كفوري بيطلق أغنيته الجديدة سارق لي عمري.

أطلق ملك الرومانسية وائل كفوري أغنيته الجديدة سارق لي عمري بعد حالة من الترقب رافقت العمل خلال الأيام الماضية، خصوصا مع الانتشار الواسع للمقطع الترويجي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الأغنية من كلمات سليم أبو جودة وألحان طارق أبو جودة وتوزيع عباس صباح، ولقيت تفاعل لافت فور صدورها وسط إشادة من الجمهور بالكلمات واللحن والأجواء الرومانسية يلي حملها هيدا العمل.

وبيجي هيدا الإصدار بعد النجاح الكبير اللي حققته أغنية شو مشتقلي اللي بعدها عم بتحافظ على حضورها القوي على المنصات الرقمية، وأيضا عم بيواصل وائل كفوري نشاطه الفني من خلال سلسلة حفلات مرتقبة أبرزها بمهرجان موازين بالمغرب إلى جانب حفلتين ببيروت مطلع شهر أب.

انه وائل مش بوارد التراجع عن صدارة المشهد هيدي الصيفية، فبعد شو مشتاق لي وسرق لي عمري بعده عم يحصد النجاح ويأكد حضوره كواحد من ابرز نجوم الموسم.

عاصي الحلاني والوليد الحلاني بالاستوديو، فهل من عمل جديد قيد التحضير؟ أثار فارس الغناء العربي عاصي الحلاني فضول جمهوره خلال الساعات الماضية بعد ما ظهر برفقة ابنه الوليد الحلاني داخل الاستوديو بفيديو شاركه عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي. وجروح القلب بتشفى بعيون اللي ما بتغفى بغفيك خليك بقلبي. وأشعل المقطع التساؤلات حول احتمال تحضير ديو غنائي بيجمع البي وابنه، خصوصاً بعد ما قدموا مع بعض مقطع من أغنية خليك بقلبي، أحدى أبرز أغنيات عاصي الحلاني الصادرة عام 2009.

وحصد الفيديو تفاعل واسع بين المتابعين اللي أشادوا بصوت وليد الحلاني ولاحظوا التشابه الكبير بين خامته الصوتية وصوت والده، وكتار رجحوا أنه يكون اللقاء داخل الاستوديو تمهيد لعمل فني مشترك بيجمعون سوا.

ورغم عدم صدور أي تأكيد رسمي إلا أنه ظهور الثنائي مع بعض بأجواء التسجيل الموسيقية فتح باب التكهنات أمام تعاون معقول يكون من أكثر الأعمال المنتظرة لدى جمهور عاصي والوليد الحلاني.

مطالبات بإلغاء حفل سعد المجرد بالمغرب. عم يواجه النجم المغربي سعد المجرد موجة جديدة من الانتقادات بعد ما طالبت جمعية كيف ماما كيف بابا بالمغرب بإلغاء حفله المكرر إقامته يوم 24 تموز بمنتجع مازاغان.

وأكدت الجمعية أنه موقفها ما بيستهدف الجانب الفني لسعد المجرد، بل بينطلق من اعتبارات مرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية والرسائل اللي بتحملها الفعاليات العامة. واعتبرت أنه استضافة فنان ودين بقضية اعتداء جنسي قد تثير جدل واسع وتبعث رسائل سلبية للضحايا.

ورغم هيدي المطالبات إلا أنه الحفل بعده قائم واسترقب لمعرفة ما إذا كانت الجهة المنظمة رح تاخد أي قرار جديد بالفترة المقبلة.

وبتعود خلفية القضية للحكم الصادر بحق سعد المجرد من القضاء الفرنسي واللي قضى بسجنه 5 سنوات بعد إدانته بقضية اعتداء جنسي، بحين عم بيواصل الفنان نفي الاتهامات الموجهة له.

نصيف زيتون بيرفع منسوب الترقب لهدية. شوق النجم السوري نصيف زيتون جمهوره لأغنيته الجديدة هدية بعد ما كشف عن فيديو تشويقه للعمل المنتظر واللي لفت الأنظار بإطلالة مختلفة وأجواء بيّنت شوي بعيدة عن الصورة اللي اعتاد الجمهور يشوفه فيها. وبتحمل الأغنية الطابع الشامي وهي من كلمات وألحان إيفان نصوح وتوزيع فؤاد جنيد، فيما تولى محمد الدايخ إخراج الكليب اللي صور ببيروت.

وحصد الفيديو الترويجي تفاعل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر الجمهور عن حماسه لمعرفة تفاصيل الأغنية، خاصة بعد ظهور نصيف بأسلوب أكثر عفوية وقربا من شخصيته الحقيقية.

وكانت زوجته الممثلة دانيلا رحمة كشفت سابقاً عن عنوان العمل وأكدت أنه هدية رح تكون هدية للجمهور بوقت عم بيواصل فيه نصيف التحضير لأكثر من مشروع فني جديد خلال الفترة المقبلة.

0: عبير نعمة بتفتتح مهرجان أعياد بيروت.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي، بصراحة هيدي كذبت كل شيء.
0: عم تستعد النجمة اللبنانية عبير نعمة للقاء جمهورها بلبنان يوم 16 تموز ضمن أمسية فنية مرتقبة بتفتتح من خلالها أحدى أبرز الفعاليات الموسيقية الصيفية ببيروت، وبتشكل هيدي الحفلة محطة مميزة ضمن نشاط الفني لهيدا الصيف، واسترقب من جمهورها ومحبي الأغنية اللبنانية.

ومن المنتظر أنه تقدم عبير نعمة خلال الأمسية باقة من أشهر أغنيتها، إلى جانب أعمال طبعت مسيرتها الفنية بحفل يتوقع أنه يجمع بين الإحساس والطرب والأجواء اللبنانية الأصيلة.

بتتجه هذه المشاركة بوقت عم تواصل فيه عبير نعمة حضور الفني من خلال الحفلات والإصدارات اللي بتحظى بتفاعل واسع، مؤكدة أنه مكانتها هي واحدة من أبرز الأصوات اللبنانية على الساحة الفنية.

0: كانت حلوة السهرة. في شي؟ حسيتك متضايقة شوي.
1: لا بدل روق.
2: كل ما برجع طفلي صغير باني.
3: رقم قياسي جديد يضاف لمسيرة نانسي عجرم. حققت النجمة اللبنانية نانسي عجرم إنجاز رقم جديد بعد ما تخطت قناتها الرسمية على يوتيوب حاجز 5 مليارات مشاهدة، برقم بيعكس حجم شعبيتها الواسعة واستمرار حضورها القوي على الساحة الفنية العربية.

يعد هالإنجاز محطة بارزة بمسيرة نانسي اللي نجحت على مدى سنوات بالحفاظ على مكانتها بين أبرز نجمات الغناء العربي من خلال أعمال حققت انتشار واسع وتصدرت نسب المشاهدة والاستماع على مختلف المنصات الرقمية.

وتفاعل جمهور نانسي بشكل كبير مع هذا الرقم، واعتبروا انه ترجمة لمسيرة فنية حافلة بالاغنيات الناجحة اللي رافقت اجيال مختلفة وبعد عم تحافظ على حضورها حتى اليوم.

هذا الإنجاز بالتزامن مع نشاط فني متواصل بتعيشه نانسي بين الحفلات والإصدارات الجديدة لتأكد مرة جديدة قدرتها على مواكبة التحولات الرقمية والحفاظ على علاقتها القوية مع جمهورها بلبنان وبالعالم العربي.

خمس فئات جديدة بتنضم لجوائز غرامي 2027. أعلنت أكاديمية غرامي عن تعديلات جديدة رح تدخل حيز التنفيذ مع نسخة عام 2027 بخطوة تهدف لمواكبة التطورات المتسارعة بصناعة الموسيقى العالمية.

R&B معاصر لا ثنائي أو مجموعة، أفضل أداء بوب تقليدي، أفضل ألبوم فولكلوري تقليدي، إضافة إلى فئة كاتب الأغاني للعام باللغة الإسبانية.

want you, I need you, oh God. كما قررت الأكاديمية توسيع نطاق التكريم ليشمل كتاب الأغاني والملحنين بشكل أكبر تقديراً لدورهم الأساسي بنجاح الأعمال الموسيقية بوقت بتسعى في غرامي لجعل معاييرة أكثر انسجاماً مع واقع الصناعة الموسيقية الحديثة وطرق إنتاجها واستهلاكها.

I want you, I need you, oh God. I need the Grammys, baby! These beautiful things that I've got. قبل ما نكفي بأخبارنا حبينا نضيف شوية حماس على حلقتنا اليوم، ولأنه أجواء المونديال والفن عم يتصدروا المشهد هالفترة حبينا نسألكم سؤال: مين هي الفنانة المغربية اللي شاركت بالألبوم الرسمي لكأس العالم 2026؟ ناطرين اتصالكم على 09-218-233 ورسائلكم على الواتساب على 70-959-111، ويمكن تكونوا من الرابحين معنا وتحصلوا على اشتراك شهر بجيم ديكاتلون.

نجت الفنانة يمان الحاج تقديم أغنية تراه المعروفة أيضا باسم مرفرف الدلال لوالدتها الفنانة فاضية طنب الحاج بأسلوب موسيقى التانجو.

وخلال الفترة الأخيرة شهدت الأغنية انتشار واسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أصبحت من المقاطع الأكثر استخداماً بالفيديوهات.

وبتعود النسخة المتداولة حالياً إلى تسجيل قامت فيه الفنانة فاضية طنبلحاج عام 1979 عندما كان عمرها 17 سنة، وهذا الشيء ضمن برنامج ساعة وغنية اللي قدمه الأخوين الرحباني. تامر حسني بيفاجئ جمهوره بفيديو نادر. قلبي هالمشي قلبي علي شوي تقتلني هالنصران شو هالعيون. استعاد النجم المصري تامر حسني ذكرى مميزة من مدير رياضي بعد ما شارك متابعيه عبر انستغرام مقطع فيديو نادر ظهر فيه بقميص النادي الأهلي خلال إحدى المباريات بخطوة أعاد تسليط الضوء على شغفه القديم بكرة القدم قبل انطلاق مسيرته الفنية. وأظهر الفيديو تامر حسني وهو عم يسجل هدف وسط أجواء حماسية وتفاعل جماهيري اللي أثار إعجاب المتابعين اللي تداولوا المقطع بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومستذكرين جانب مختلف من حياته بعيدا عن الغنى والتمثيل.

كان نشر الفيديو بالتزامن مع أجواء كأس العالم 2026، حيث أرفقوا تامر برسالة حملت طابع شخصي استعاد فيها ذكريات حلوة من سنوات سابقة، معبرا عن تفاؤله ومتمنى المزيد من النجاح لمصر والدول العربية.

الفاصل تامر حسني نشاطه الفني بالتوازي مع هذا التفاعل. إدعم يستعد لإحياء حفل ختام مهرجان موازين بالمغرب ضمن جدول فني حافل خلال الفترة المقبلة.

0: رح نسمع هلا الفويس نوتس اللي بعتونا اياهم اللي بيتعلقوا بالسؤال اللي طرحناه، من هي الاغنيه الفنانه المغربيه اللي قدمت او اللي كانت هي بافتتاح كاس العالم.
1: يعطيك العافيه، اسمها
0: نوره فتحي. هيدا اول فويس عم بتقول نوره فتحي. رح نسمع تاني فويس.
2: بونجور بونجور، يعطيك ألف عافية. اللي اشتركت بالعام المغني الممثل هيدي مشهورة نورة فتحي المغربية. جو مايك، يعطيك ألف عافية.
0: جو إذا فينا كمان بليز نكون عم ناخد العيلة، ونحن رح نكون عم ناخد بس فويس نوتس أو اتصال. الفويس مع اسم والعيلة واتصال على الرقم 0921833.

وكمان في وليد المصري عم بيقلنا الفنانة نورة فتحي، وكمان أيضا عنا جواب كمان عن فنانة نورة فتحي اللي هو إلي كرم.

0: الأسبوع الجاي كمان بسؤال جديد.
1: شو حبيتي؟ حبيت الفن أو الرياضة أكتر؟
0: هلا ليك اكيد الفن له مكان خاص، بس حلو هيك شوي بس نشوف الفن عم بيفوت مع غير هيك سيكتورز اذا بدنا نقول، كيف اذا كان الرياضه يعني خلص بتتحمس بتسمع هيك الايقاع، يعني هي اذا فينا نقول جزء ما بيتجزأ من السبار خاصه بالمونديال.
1: شكرا لك اليوم كمان كارن مطر، واكيد رح نرجع نلتقيك نهار الاثنين باخبار جديده وكمان جوائز ضمن المونديال. مستمعينا نحن اكيد راجعين على الساعه 5، ولكن قبل رح نكون بوقفة مع جولة المحلية بآخر الأخبار، وأكيد مثل ما قلنا دايما ننطروا
0: عين على الفن.

0: حضرة السائق الكريم، قيادة فن وذوق وأخلاق، نحن هيك منعرف وهيك منقول، بس للأسف عم لاحظ إنه التطبيق شبه مفقود. الفن ما اكتسب والذوق مش موجود والأخلاق بتقول الغلبة للأقوى وللأوقح. عم نشوف معارك على طرقاتنا، تناطح بين السيارات، وخاصة إنه كل طرقاتنا مترابطة ومشعبة وفيها تداخل ملحوظ، وما حدا بيطول باله وبيسمح لغيره يمرق أو يطلع من موقف بناية أو ساحة محل. الكل بيتسابق تا يمرق قبل غيره، كأنه الطوارئ متواصلة والمهمات مستعجلة. مرات بتمرق على سلامة بدون تصادم وأضرار، وأحياناً ما بتسلم الجرة، بتوقع المشكلة، وإذا مرقت على خير بتكلفنا شوية دولارات للتصليح، وكله كرمال ما نطول بالنا نستعمل شوية ذوق وأخلاق، نتنازل شوي عن استعجالنا ونمرق بعضنا ونسوق بروية تنوصل بسلام وهدوء.
1: هدفنا سلامتكم.

0: خصم 15% هالأربعة والخميس؟ ايه 15% على كل شيء عند لوشاركوتيه. كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة لوشاركوتيه. كلن يعني كلن.
1: منعرف قدي بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عائلتك، أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لتكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشول إنشورنس، منحمي قصصكن.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، طحين 900 جرام بنص دولار، دورالا البوب كورن 900 جرام ب 75 سنت.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. الخامسة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم جولة المحلية. أيام مفصلية للبنان والقرار الرسمي في دائرة الامتحان. معاصي للبنان الحر، الدخول السوري إلى لبنان غير مقبول. تربويا أيضا أسبوع مفصلي والقرار بشأن الامتحانات مطلع الأسبوع المقبل.

صورنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: مشوي مش مثلي لذي صحة ولذي.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كليا، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
2: التفاصيل مع رولا فخري وبسام البيطار. غدا في ذاك المنتجع الجبلي في سويسرا يحضر مصير الحرب في لبنان محورا مهما إلى الطاولة الأمريكية الإيرانية، وقد يفضي إلى خلاصات يبنى عليها لحل الوضع المتأزم محليا، خصوصا قبل جولة المفاوضات المرتقبة الأسبوع المقبل.
3: في الأثناء أكد مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي أن تل أبيب لا تعتبر نفسها ملزمة بالجزء المتعلق بلبنان في مذكرة التفاهم.
2: إلى ذلك لفت نتنياهو إلى أن إسرائيل ستعيد الأمن للشمال، وهذا يتطلب الحفاظ على المنطقة الأمنية في لبنان حيث لن ننسحب منها.
3: في هذا الإطار نشر الجيش الإسرائيلي خارطة انتشاره في جنوب لبنان بعمق نحو 10 كيلومترات، معلنا أنه سيواصل التمركز في المنطقة الأمنية وفق الحاجة العملياتية.
2: الإعلام الإسرائيلي نقل عن جيشه أنه دعا الجيش اللبناني إلى التنسيق معه، وأوضح أن الخطوات المقبلة في شأن جنوب لبنان تبحث سياسيا وبالمفاوضات، وأن الجانب الأمني البحري امتداد للجانب البري.
3: تحضيرا لمفاوضات واشنطن، ترأس رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اجتماعا في قصر بعبدة، ضم قائد الجيش العماد رودولف هيكل ورئيس الوفد المفاوض السفير السابق سيمون كرم وأعضاء الوفد العسكري المفاوض والفريق الاستشاري المواكب للمفاوضات، وزودهم الرئيس عون بتوجيهاته المرتكزة على ثوابت الموقف اللبناني لجهة الوقف النهائي لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية وعودة الأسرى اللبنانيين وإطلاق مسيرة الأعمار.
2: وفي ظل الوضوح بالموقف بين الدولة من جهة وحزب الله من جهة أخرى، هل بدأ الاشتباك السياسي بين لبنان الرسمي والحزب؟ تقرير لسيمونا حتشيتي.
4: يتصاعد التباين بين الدولة اللبنانية وحزب الله في عدد من الملفات السياسية والأمنية وسط تساؤلات حول حدود هذا الخلاف وإمكان تحوله إلى مواجهة سياسية مفتوحة أو بقائه ضمن إطار إدارة الاختلاف بين الطرفين. في ظل الضغوط الدولية والتطورات الإقليمية المتسارعة، تتزايد المؤشرات إلى وجود تباين واضح بين لبنان الرسمي وحزب الله بشأن مقاربة المرحلة المقبلة، لا سيما فيما يتعلق بمسار التفاوض وتنفيذ الالتزامات الدولية ومستقبل السلاح ودور الدولة. ففي حين تسعى السلطات اللبنانية إلى تثبيت الاستقرار والحفاظ على علاقاتها الخارجية وتفادي أي تصعيد جديد، يتمسك حزب الله بمواقفه التقليدية معتبرا أن أولويته تبقى مواجهة إسرائيل وحماية ما يسميه معادلة الردع. وفي هذا السياق يرى مراقبون أن الخلاف لا يزال تحت السيطرة، فماذا يقول الكاتب السياسي مروان الأمين؟
5: أخذت الحكومة قرارات مهمة فيما يتعلق بحصر السلاح بإيد الشرعية اللبنانية وحظر النشاط العسكري لحزب الله. هيدي القرارات بعد لحد اليوم ما أخذت طريقة للتنفيذ. طبعا هذا الأمر عم بيأثر بشكل سلبي جدا على مكانة الحكومة أمام الداخل اللبناني، أمام المجتمع العربي والمجتمع الدولي. ولذلك هذا الضعف أو عدم تقدم المسار التفاوضي بشكل كبير بواشنطن وعرض قلت كل الاتفاقات اللي ممكن توصل لها الشرعية اللبنانية من خلال هذه المفاوضات، عطل حزب الله بينما راح ووافق على اتفاق وقف اطلاق النار يلي حصل بين واشنطن وطهران. فمن هون الشرعية اللبنانية بدها تاخد خيار من أجل استعادة هيبتها واستعادة دورها ومكانتها أمام اللبنانيين وأمام المجتمع الدولي.
4: وبين حسابات الدولة ومتطلبات الحزب يبقى السؤال مطروحا، هل يبقى الخلاف تحت سقف الاحتواء أم يتجه نحو مرحلة أكثر تعقيدا وانقساما؟
3: رأى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيير بوعاصي أن لبنان في مسار إسلام أباد كمن يشاهد مباراة كأس العالم على التلفزيون، يشجع ولكن لا دور له بنتائجها. وفي برنامج حوار حر عبر لبنان الحر، اعتبر بوعاصي أن الطلب إلى سوريا دخول لبنان رسالة أمريكية ثلاثية للحزب وإسرائيل والدولة.
6: ولا بأي شك نقبل أنه حدا يقود سيادة لبنان أبدا. أول شيء هذه بلادنا، مع احترامنا لكل أصدقائنا بالعالم، بس هي بلادنا مش بلادهم. نحن منحدد مصالح بلدنا، مصالح بلدنا أنه الدولة اللبنانية تكون جدية لأنها قادرة. أنا بدبر حالي، ولكن أنه يرجع يفوت السوري ويعدلوا 50-60 سنة عن جديد، أنا رأيي هيدا. وموقف الحزب القوات اللبناني موقف سيادي بامتياز، واللي عبرنا عنه من خلال البيان اللي طلع من يومين نهار الثلاثة كتير واضح انه رهاننا كل عمره على الدولة، ان كان فايت اي قوة اللي كان تدعي انه تخلص لبنان من حزب الله وغير حزب الله، بالنسبة لنا غير مقبول.
2: يبحث رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في أبرز الملفات المستجدة في برنامج صار الوقت التاسع مساء عبر MTV، وتنقل الحلقة عبر إذاعة لبنان الحر وصفحات جعجع على وسائل التواصل الاجتماعي وموقع القوات اللبنانية الإلكترونية.
3: في الميدان قتل بلال كمال حايك وعلي اسماعيل طفيلي بغارة على كفر تبنيت، وكان حايك قد عاد منذ أيام بعد سنوات في الاغتراب، فيما طفيلي بطل عالمي في بطولات الدراجات وحائز على ميداليات عالمية ودخل كفر تبنيت لتفقدها.
2: وفيما يتواصل تحليق الطيران المسير من الجنوب إلى البقاع فبيروت، استهدفت غارة دراجة نارية في محيط بلدة عين التين في البقاع الغربي، وسجل قصف مدفعي على أحراج العيشية في قضاء جزين.
3: في قضاء بنت جبيل تعرضت دورية للجيش وعدد من المواطنين لإطلاق نار إسرائيلي في حداثة من دون الإفادة عن سقوط إصابات. وفي بيت حون أصيب شخصان بإلقاء قنبلة صوتية.
2: في النبطية سجلت غارة على زبدين وألقيت قنبلة صوتية في النبطية الفوق التي تعرضت أيضا لقصف مدفعي.
3: بعد انقطاع استمر 3 أسابيع، أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أنها أعادت التيار الكهربائي إلى محطة التحويل الرئيسية في مرجعيون التي تغذي مناطق واسعة من قضائي مرجعيون وحصبية، وشكرت الجيش والصليب الأحمر على المؤازرة.
2: توازيا استأنفت فرق وزارة الأشغال العامة والنقل أعمالها في الجنوب لإعادة فتح الطرقات ومعالجة الأضرار الناتجة من الاعتداءات.
3: لفت رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى أن تأمين الاستقرار في المنطقة وأوروبا غير ممكن من دون الاستقرار في لبنان. وأمام الوفد الوزاري القطري الفرنسي البريطاني الذي زار أيضا عين التينة، قال عون إن وقوفهم إلى جانب لبنان هو في غاية الأهمية في الجانب الإنساني وفي مواصلة دعم الجيش والقوى الأمنية، لأنهم ضمانة الأمن والاستقرار لينهض لبنان من جديد وينطلق في مسار النهوض. وشدد عون على أن لبنان ليس بحاجة إلى مساعدات بل إلى استثمارات. أضاف أن الدولة تعمل على إعادة الثقة الخارجية بلبنان إلى جانب إعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم.
2: وفي بعبدة تابع الرئيس عون مع وزير الطاقة والمياه جو صدي المرحلة التي بلغها ملف الربط الكهربائي مع قبرص وأهمية إعادة تفعيل خطوط نقل النفط بين العراق ولبنان.
3: متى يحدد مصير الامتحانات الرسمية؟ عبد متى.
7: بعد الكلام الأخير للبطيارك المارونية الكاردينال مارشارا بطرس الضائع في عزة قداس الأحد الماضي، والذي حض فيه المسؤولين في وزارة التربية تصويب المسار المتعلق بالمواقع الرسمية في الوزارة والتعاون والتكامل مع المدير العام من أجل خير الطلاب، زيارة توضيحية قامت بها وزيرة التربية ريما كرامي إلى الصرح البطيارك في بكركي، حيث التقت البطيارك الراعي في حضور المدير العام فادي يرق. كرامي شكرت بطيار الراعي للوقت الذي أعطاها إياه لتوضيح الأمور في ظل الشائعات وتحوير الحقائق في هذه الأيام، كما قالت مشيرة إلى أن البطيار الراعي قلق على قطاع التربية. وعن الامتحانات الرسمية أعلنت وزيرة التربية:
8: امبارح أنا كنت عند دولة الرئيس نبيه بري كجزء من المفاوضات، ونحن مثل ما كمان بيان دولة الرئيس سلام قال نحن هلأ بجمعة مفصلية في تطورات إقليمية عم تصير، لهلأ الحمد لله كلها ماشية بالاتجاه الإيجابي الصحيح، ناطرين هالكم يوم وإن شاء الله حيكون في قرار قريبا جدا أول الأسبوع القادم لنحن نحدد قرار توافقي بيشمل الجميع وبيستجيب للطلبات المختلفة اللي عم توصلي بخصوص الامتحانات الرسمية.
7: من بكركي كان معكم عبدو متى، إليكم لبنان الحر.
0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
2: بحسب غرفة التحكم المروري، حركة المرور كثيفة على أوتوستراد شارل الحلو باتجاه الدورة وحتى جلالدين، وكثيفة على أوتوستراد جونيا بالاتجاهين. على المدخل الجنوبي الحركة ناشطة من الأنفاق باتجاه خلدي. على المدخل الشرقي كثيفة من أوتوستراد اليسهراوي الحزمية ونشطة باتجاه الفياضية الجمهور حتى عرية. وحركة المرور كثيفة من جسر الرينج باتجاه جسر زق البلاط وتقاطع برج الغزال، ومن البسطة باتجاه تقاطع بشارة الخوري. كان في النشرة: أيام مفصلية للبنان والقرار الرسمي في دائرة الامتحان. بوعاصي للبنان الحر، الدخول السوري إلى لبنان غير مقبول. تربويا أيضا أسبوع مفصلي والقرار بشأن الامتحانات مطلع الأسبوع المقبل.
3: جولة المحلية انتهت، أخرجها زميل مارك البيطار. شكرا لإصغائكم،
2: إلى اللقاء.

لبنان حر أكثر من إذاعة. Hey, turn it up.

0: ورجعنا مستمعينا من بعد ما كنا عم نسمع على الموجز لنشرة الأخبار أكيد مع الزملاء بسام البيطار ورولا فخري. وهلأ رجعنا كمان شوي هيك لأجواء أكتر حماسية فيها تسلية وكمان فيها جوائز. ما نرجع نرحب كمان بزميلنا مارك البيطار على الإخراج الإذاعي عبر موجات لبنان الحر الثلاثي 102.3 102.5 و 102.7 موقع الإذاعة rll.com.lb وتطبيق rll.
1: حمس مع لبنان الحر في المونديال بتعيش مع منتخبك المفضل أقوى اللحظات. الفرق العالمية وجماهيرها بلبنان الحر يومية تنشجع منتخباتنا وأبطالنا أي بلد ومين رح يرفع الكاس. لبنان الحر حتى بالرياضة أكثر من إذاعة.

هالموسيقى الحماسية كمان بترافقها جوائز مفروض تكون حماسية. رح دغري نبلش بأول جائزة عنا واللي صارت معروفة، $50 كاش من عند مولاندور. كل اللي بتعرفوا انه لازم نعمله انه نشوف مين رح يربح اليوم. رح نعطي اكيد جيمان اليوم ونقرر مين يلي برأيكم رح يربح وشو معقول تكون النتيجة، واكيد مع اسمكم وعائلتكم. فويس مسج على 70 95 11 11 واتصالاتكم على 09 218 233.

0: كيفك استحتك كيمونا بس بس لنا انه كان فريق بدنا نقول احسن ما ضايينا مثل امبارح
1: ضيعتكم
0: ولا فريق بيربح ولا الثاني.
1: اوكي يلا يلا كمان كيفك فادي، وبدنا نقول مرحبا لجان بويد.

إذن اليوم رح يكون في عنا جيمان، يعني أكيد بكل جيم في فريقين أو منتخبين رح نكون عم بتقولونا كمان بالاثنين سوا، يعني شو رح تكون النتيجة ولصالح مين. مستمعينا يمكن لهلأ بعد ما ربحت $50 ولكن صدقوني أنه عم بتقربوا، يعني النتائج عم بتكون قريبة، ترجيحاتكم عم بتكون قريبة، فخلينا نكفي بهذا الحماس، خلينا عن جد أنه نضل نشترك لأنه بنهار من هالأيام أكيد حدا رح يكون عم يربحها.

هو الجيم بين تشيكيا وجنوب إفريقيا، مين برأيكم راح يربح وشو النتيجة؟ وبين سويسرا والبوسنة كمان، مين يلي راح يربح وشو معقول تكون النتيجة برأيكم؟

0: هلا بعرف إن في منكم كتير أنتم مونديال ويعني بتعرفوا كيف تحطوا النتائج، وبعرف في أشخاص تانيين عم بيسمعونا بس كمان ما بيتابعوا كتير، بس كمان وقت التشانس أنه معقول يربحنا ففينا نكب حيلا نتيجة ما بيأثر، يعني مش حكونا عم نخسر شيء. الأجوبة المكتوبة ما رح فينا نخدها، هي بس الأجوبة يلي بفويس مع الاسم والعائلة.
1: معلم.
0: نعم.
1: مصور ليك عصام، ريح منه اليوم، تعبان ونعسان ومش مصدق يوصل على البيت تنام، وإذا قدر نام يعني. المهم انتم منيح وكل شيء منيح.
0: يعني عصام بالعكس ما بنبسط بس تكون انت هيك وما برتاح، انا عطلتني همك، انا كل الوقت بدي اتفكر شو بيه عصام. عصام شد لي حالك شوي يا معلم، اوكي، وقوي لي حالك ويلا شارك معنا بالترجيحات. مين برايك يا عصام بين تشيكيا وجنوب افريقيا مين رح يربح وشو النتيجه، وبين سويسرا والبوسنه مين رح يربح وشو النتيجه؟ ما رح اقبل عصام الا ما تكون عم بتجاوبنا. نرجع على فادي.
2: تيمونا، انا بقول عندك قطر وكندا بتربح، قطر 3-1 وسويسرا والبوسنه. بقول سويسرا والبوسنة بتعادلوا. اتنفك كمان باسمي فيدي حسن أبو الحاف.
0: فادي هلا طلعت أنت يلي ضيعتني مش أنا اللي مضيعتك يا فادي. يلي رح يصير أنه بدك تقلي بين تشيكيا وجنوب أفريقيا مين رح يربح وشو النتيجة، وبين سويسرا والبوسنة كمين رح يربح وشو النتيجة. بدي أرجع أسمع منك هيدا الفويس.

بدنا نمسي على مارون نهرة، تحياتنا كتير الكبيرة لك مارون. كمان رقمي بنتهي بالصفر 91. كمان بدنا اياه فويس واسمه العيلة، وكمان بين تشيكيا وجنوب افريقيا مين رح يربح، شو النتيجة بين سويسرا والبوسنة، مين رح يربح وشو النتيجة. كل المكتوب ما رح فيه اخده. وليد المصري عم بيقلنا بونسوار، وضع الصحي ما بيساعم الجيم، اذا ممكن بطلع على الهواء بطلب من حضرتك الغائه قولي لي شو بعمل. اوكي صراحة وليد قلناها عدة مرات وبدي اعتذر كتير انه نحن ما فينا نبدل الجايزة، لانه مثل ما انتم بتكونوا عم بتجاوبونا ونحن عم نسمعكم، كمان المعلنين عم بيسمعوا، ويعني غير انه بتوصلن الاسماء هني كمان عم يسمعوا، هني عارفين مين الرابحين. فبدي اعتذر كتير، ما بقدر اكون عم نقلب الجوائز.

0: اليوم في 3-0 في قطر، لكن سويسرا والبوسنة بتعادلوا 2-2 و والتيني ايش
1: تشيكيا وجنوب افريقيا،
0: جنوب افريقيا بيربح جنوب افريقيا 2-1. فادي حسن ابو الحوف.
1: شكرا فادي.
2: سويسرا بتربح 3-1 وتشيكا بتربح بيتعادلوا 1-1. ربيع نقولها.
1: شكرا ربيع.

0: اسبانيا يعطيك العافيه، معك طارق العجم. اسبانيا يعطيك العافيه، معك طارق العجم من طرابلس. بين تشيكيا وجنوب افريقيا، انا بقول افريقيا بتربح على تشيكيا ب 2-1، وبين سويسرا والبوسنه بقول سويسرا كمان 2-1.
1: شكرا لك طارق جان بايد.
2: ديمونا يعطيك العافية. سويسرا بتربح 2-0 وبيتعادل أفريقيا، وما بعرف مع مين بيتعادل جنوب أفريقيا. مرسي.
1: إيه بس بيتعادلوا بقديش؟ خلينا نرجع نكفي تاني فويس.
2: ديمونا سوري بدي صحح، سويسرا بتربح 2-0 وماتش التاني تعادل 1-1.
1: شكرا لك.

0: سويسرا بتربح 2-0 وتشيك ريبوبليك تشيك بتربح 1-0 نايت اوريليا.
1: مش مسموع كتير آخر شي الاسم، شو هو الاسم؟ رح نرجع نسمع الفويس.
0: سويسرا بتربح 2-0 وتشيك ريبوبليك تشيك بتربح 1-0 نايت اوريليا.
1: صراحة ما أنه مسموع أبدا الفويس بالأخير، شو الاسم؟ رح نكفي بعد بأجوبتكم.
2: بقديش رجعت في التليفويس؟
3: مرحبا،
1: أهلا،
3: كيفك منى؟ شو أخبارك؟ ماشي الحال؟ تشيكيا وجنوب أفريقيا تربح تشيكيا 1-0 وسويسرا والبوسنة بتربح سويسرا 2-0. معك أنطوان مارديني.
1: أنطوان مارديني، أوكي. اوكي، قلنا انري يمين. طيب بس بدي اطلب منكم، لانه مثل ما صار مع انري انه ما عم فينا نسمع الفويس لانه عم بيكون صوتنا نحن تحت الفويس كون، بليز وطوا صوت الراديو من حدكم كرمال انتم عم تبعتوا الفويس.
4: هاي سيمونة، كيفك؟ يعطيك العافية. سويسرا 2-1 وجنوب أفريقيا وتشيكيا بتعادلوا 2-2. معك جيسيكا مراد.

0: نرجع نسمع فادي اخر فويس تنكون خلصنا من هيدي الترجيحات.
1: هنا معلش عم كتر اصوات في صديق لانه مروان حس دوره اسمه يلا قول
0: مروان
1: كتر اصوات في صديق لانه مروان حس دوره اسمه يلا قول
2: يشترط 2-0 وشو اسمه التاني
1: جنوب افريقيا
2: جنوب افريقيا 2-0
0: شكرا مروان
1: 2-2 مروان حد دوره
0: اوكي اوكي شكرا لكم مستمعينا على اول يعني اكيد هيك ترجيحاتكم لهيدي الماتشين بين تشيكيا وجنوب افريقيا وبين سويسرا والبوسنه ان شاء الله يعني جد بكره يكون عنا رابح ال $50 من عند المولاندور

0: خلصنا $50 من عند مولان دور. خلينا ننتقل لجوائز تانية وسؤال آخر.
1: حمس مع لبنان حر.

وسؤال المونديال، شو هو المنتخب الوحيد يلي شارك بكل نسخ كأس العالم من انطلاق البطولة بال 1930؟ مش مين ربح، مين المنتخب الوحيد يلي شارك بكل المونديالات من 1930؟ ودائما اتصالاتكم على 0918-203-33، الفويس مسج والتكست مسج على 70-959-1111، الاسم والعائلة فويس. وأولى جوائزنا من عند باتيسري لسكالاد أند كيترينج جوني والعقيبة أوتوستراد، بيقدم ترويقة لأربع أشخاص، وكمان معها الجائزة في جائزة تانية جيم أكيد من عند بلاك بوكس جيم الكاسليك. والجائزة من عند بلاك بوكس جيم كاسليك هي شهر اشتراك ببلاش. والله ما اتضايق هتعايق، مزاجي حلو وشكلي الحلو عليا كده لايق، مترستق والانبساط لازق لي لزقه ده ما صدق. من جوائزنا ايضا بهيدي الفقره من عند ريستوران اسكلابيو دوما، دعوه لشخصين. ومع هالجائزة كمان في جائزة تانية قصيمة من عند محمصة كاجو يلي بالجبال وبالزوق. أكيد كل الجوائز تستلمون من إذاعة لبنان الحر. وإيه الناس الحلوة دي؟ وما مننسى ألترا فيجن يلي كل يوم عم بيقدم عوانات شمس بقيمة $100. ألترا فيجن لكل حدا حابب أنه يغير عواناته أو هلأ صار بده يحط لونات، فيكن تكون عم تزوروا بعين الرمانة مقابل الشيح بارك. ومثل ما قلت لكم مبارح، محمسين للكادو يلي مقدمته بكرة لافي، مجوهرات لافي، فكمان رح تكون جايزة قيمة. كل اللي بده يصير انه تبعتولنا فويس مسج، مش تكست مسج، فويس مسج على 70-959-1111 او 0918-203-33 على السؤال يلي طرحناه من شوي عليكم مستمعين، او يلي هو من اجواء المونديال اكيد. شو هو مين او مين هو المنتخب الوحيد يلي شارك بكل المونديالات من انطلاق البطولة بال 1930؟

0: اللي بدها اثنين يحكوا فيه طبعا البرازيل.
1: كثير دائما في حماس فادي اكيد البرازيل. ما بعرف اذا معه حق، لنشوف كمان انتم مستمعينا شو بتقولوا.
2: بونسوار.
1: بونسوار.
2: معك جان صافي. البرازيل اللي شاركت بكل المونديال.
1: شو قولكم فادي وجان، معقول يكون جواباتهم صح؟
3: ايه بونسوار سيمونا، يعطيك العافية. ابيع الشفية معي، بعتقد البرازيل يمكن.
1: يا إلي بدنا نعرف شو العائلة يا إلي. معقول اسمه إلي أشرفية؟ أكيد لا، ولا مرة سمع بالعائلة الأشرفية. إلي بدي أتمنى عليك تبعث لنا عائلتك كمان فويس وتقلنا أكيد أو معقول يكون البرازيل. خلينا نشوف.
4: هاي سيمونا البرازيل. أنا بقول معك جسي مراد.
1: جسي مراد، بناخد اتصال. يلا لبنان الحار. ألو،
5: يعطيك العافية.
1: يا هلا
5: زكريا إبراهيم.
1: كيفك يا زكريا؟
5: الحمد لله يعطيكم العافية.
1: شو رأيك مين هو هذا المنتخب اللي عم نحكي
5: البرازيل.
1: عنه؟
5: البرازيل.
1: أكيد أكيد يا زكريا.
5: إن شاء الله.
1: أنت مين بتحمس بالمونديال؟
5: أنا ما كتير، بس بتفرج عن ما مأيد مو
1: أحلى شيء. شكرا لك زكريا. يا أهلا وسهلا فيك. من كفي بأجوبتكم.
6: بونسوار. بونسوار، كيفك اليوم؟
1: ماشي الحال.
6: صراحة كان الصوت منه واضح، بس حسب ما فهمت أنه عم تسأل مين المنتخب المغرب ولا مرة عن المونديال.
1: مزبوط.
6: بعتقد البرازيل. جلال الصفدي.
1: شكرا جلال.

0: يعطيكم العافية. أكيد البرازيل من انطلاق المونديال بال 1930 لليوم ما غيبوا عن ولا نسخة. عطول مشارك جوزيف الحوراني.
1: شكرا جوزيف.
2: المنتخب الوحيد اللي شارك بكل نسخات كأس العالم هو منتخب البرازيل.
1: بس ما عرفنا مين معنا مستمعينا. والله كتير هينة. مرحبا معكم سيمونا حتشيتي. أنا بقول ألمانيا مثلا. الأد كتير بسيطة كتير بسيطة. بعتولنا اسمكم وعائلتكم كمان.
3: هاي أنا
1: ميا
3: يزبيك لبرازيل.
1: بس نرجع نسمع الاسم.
3: هاي أنا ميا يزبيك
1: ميرا يزبيك. أوكي.

0: سيمونا صباحو صباحو.
1: يا هلا.
0: كومون صافا؟
1: صافا.
0: ما راح اقول اسمي لانه ما بدي اربح. بس انا بقول البرازيل، وان الله راد السنه الجايه ما بقى في برازيل، يعني مونديال الجاي ما في برازيل، خلص خلصنا.
1: خلاص هيك انت قررت؟ اركن لانه هو ايطالي؟ بحس انه هو ايطالي. انا عم ينتقم. يلا.
2: سيمونا يعطيك العافية. طارق العرجة، برازيل أكيد
1: أكيد. لنشوف إذا هالأكيد مزبوطة.
3: بونسوار سيمونا، معك ميرو من قبل حلبي.
1: لا ميرو مش هيك اتفقنا.
3: أكيد البرازيل، وأنا متأكد من هالشيء، ورز الله على بيلي وعن دونجا وعليهم كلهم. وتحية لخالتي إسعاف لأنه عتبيني علي، مش عم بعت لها تحية عبر لبنان الحر.
1: تحياتنا كبيرة لإسعاف. نرجع منذكر مستمعينا أنه هالفقرة هي تقدمة أكيد باتيسري لاسكالاد أند كيترينج جونيي والعقايبة على الأوتوستراد يلي بيقدموا ترويقة لأربع أشخاص، ومع هيدا أكيد يعني الكادو في كمان شهر واحد ببلاش من عند بلاك بوكس جيم الكاسليك. أيضا ما بعرف مين معقول يكون عم بيربح دعوة لشخصين من عند ريستوران إسكلابيو دوما، ومع هيدا الجائزة كمان في عنا قسيمة من عند محمصة كاجو. وما مننسى ألترا فيجن عين الرمانة مقابل الشيح بارك مقدم معونات شمس بقيمة $100. نرجع

0: شكرا جوزيف.
1: هاي بونسوار سيمونا، معك جان شويري من الأشرفية. بعتقد اللي اخترع اللعبة هو الألمان، ألمانيا ما بحياتها غابت عن الدورة، مش البرازيل. البرازيل اجت مؤخرا على اللعبة.
0: فعلا أول حدا بيقلنا ألمانيا.
2: ايه مرحبا،
0: راح الفويس. اوكي منكفي.
3: بونسوار، اكيد اكيد البرازيل الي كرم.
0: شكرا الي، منكفي مع كريستا.
4: بونسوار سيمونا سافا، اكيد البرازيل. معك ندى البايع.
0: ندى البايع.
5: المال الالمان، انا الماني من زمان الدنيا وجاي، بس انا قايل انه بتربح الانجليز السنه، بس انا الماني اكيد المانيا. ربيع نقولة.
0: شكرا ربيع.
6: هنا كيف ماشي الحال؟ نمر عشان ما بدي اربح. اوكي، هيدا الشاب اللي عم بيقول لك انه اخر مره البرازيل بتكون لا هيدا مش ايطالي، انت قلت ايطالي، ما هو ايطالي، هيدا الماني. ان الالمان اللي عندهم حقد على البرازيل.
0: هي مش بس قصة الحقد، ولكن
6: بقول انه البرازيل
0: مش قصة حقد، بس هي لانه ايطاليا قدرت، لانه ايطاليا منها هيدي السنة مشاركة، فقدرت كرمال هيدا الموضوع.

0: مرحبا سمونا، كيفك منيحة؟ أنا بقول البرازيل، أنطوان مارديني.
1: شكراً أنطوان.

0: الو سيمون، يعطيك العافيه.
1: الله يعافيك. سمعت السؤال؟
0: لا والله.
1: كنا عم نسأل مستمعين، نحن تعدينا شوي عليك، إنه مين المنتخب الوحيد يلي دائما كان عم بشارك بالمونديالات وما غيب أبدا على ولا مونديال؟ مين؟
0: ما بعرف.
1: شو ما بتعرف أنت؟
0: برازيل أكيد. برازيل 23 نسخة، ما غيبوا من 30 ل 2026. ألمانيا غيبة مرتين، مرة ب 30، أول مونديال كان 1930 لأنه كانت على الدعوات تصير، ما لبوا الدعوة ما أجوا، كان في بس 13 منتخب عم يشاركوا ب 1930، ألمانيا ما لبت الدعوة، غيبت وقتها.
1: ليه ما لبت الدعوة؟
0: لأنه كان الفوتبول بعده إنه مش إنه كان هالقد معروف وقوي، عم بحكيك ب 30 ما أجوا وقتها. وقتها كمان يعني تخيل كأس العالم على الدعوات كانوا، ما كان في تصفيات حتى، 13 فريق شارك وربحت الأوروغواي وقت البطولة. ربحوا تصور على التليين وقتها بالفاينل. رجعت ألمانيا غابت مرة واحدة لأنه هي كانت سبب الحرب العالمية الثانية، أقصوها عن مونديال، وأصلا وقف المونديال من 38 آخر مرة نسخة، بقيت للخمسين ترجعت. يعني إيطاليا أكتر فريق احتفظ بالكاس عنده بالبيت 12 سنة، لأنه راحت كانت طبعا بفترة الأربعينات كانت الحرب العالمية، صح. واعتبروا أنه ألمانيا هي السبب، غيبوها عن مونديال واحد.
1: جورج، هل معناه في حدا قالنا أنه هي ألمانيا يلي بلشت؟ مش هي ولا مرة غيبت، طلعت أنه لا، البرازيل. حدا قالنا أنه إنجلند هي يلي اخترعوا
0: الإنجليز؟ ميشيلينك بيقولوا دايما It's coming home، أنه اخترعت كرة القدم بإنجلترا ببريطانيا، مش هيك دائما الشعار It's coming home It's coming. ربحوها مرة الإنجليز بال 66،
1: وبعدهم
0: بيقولوا كل مونديال بيقولوا يلا It's coming home، ما عم تزبط. تنشوف هالمرة نبلشوا منيح بهذا، ربحوا على الكروات 4-2، فريقهم حلو، مش بعيدة كمان يكونوا من المرشحين الكبار للفوز باللقب. بس نرجع منقول بعد بكير نحكم، نرجع نتذكر شغلة صارت بمونديال الماضي. الأرجنتين بطلت العالم، خسرت أول جيم لقلها مع السعودية 2-1، كلنا قلنا انه لا خلص الارجنتين منه منيح وراح يطلعوا من باكران او من الدور الاول. رجعوا ربحوا كل مبارياتهم، وصلوا على الفاينل وربحوا البطوله.
1: جورج، امتى تقريبا فينا نقول نبلش انه نحط بريدكشنز؟
0: بدك تنتظر يخلص الدور اذا بدك ربع نهائي،
1: يعني تقريبا
0: يعني باخر 8 منتخبات عم بيلعبوا هلا. نحن بعدنا 48،
1: اوكي
0: تيسيروا لاست 8، صار فيك تحكم ساعتها تقولي هيدا منيح هيدا مش منيح. بس هلا بعده كثير نحكم، انه برازيل فيها تكون احسن، فرنسا ربحوا صحيح فيهم يكونوا احسن، الالمان ما فينا نحكم عليهم رغم فوزهم 7-1 على كوراساو، الاسبان فيهم يكونوا اكيد احسن لانه ما بلشوا بلاعبين اساسيين بالهجوم كثير مهمين اللي هن يامال وويليامز، بكره رح يجي يبلش فيهم اساسيين بعد ما كانوا جاهزين بدنيا. سو بعد في كثير امور بتتغير، ما فينا هلا نقول انه هيدا المنتخب افضل منتخب بالمونديال. بس اللي اكثر شيء لفت النظر واثبت انه جاهز كمان من الفرق اللي ممكن تكون الحصان الاسود هو المغرب.
1: هلا انت عم تحكي بس انا ما مش عم يعني ما لا مش انه مش
0: عم بحضر كثير،
1: ما مش عم بحضر بالمره يعني صراحه، بس انه خلص مقرر انه من الويك اند عن جد رح بلش.
0: يلا الويك اند في ماتش حلو السبت الساعه 11، المانيا مع كوت ديفوار مع ساحل العاج.
1: بدك انا بلش بالمانيا بدي بلش بالبرازيل؟
0: برازيل 3:30 الصبح، بدك تقعد بكير 7 الصبح؟
1: مش انا ما بنام انا توقع.
0: اوكي يعني لكن 3:30 الصبح احضر البرازيل الصبح
1: هلا
0: السبت الصبح.
1: كثير منيحه. اوكي هاي اول شغله. ثاني شغله، خليني بعد لانه اخذنا كثير من وقتك، خلينا نقول مبروك لجلال الصفدي جايزتك من عند باتيسري لسكالاد اند كيترينج، وكمان جايزه ثانيه بلاك بوكس جيم كاسليك. بنقول مبروك لميا يزبك جايزتك من عند ريستوران اكس كلاب يودوما، وكمان من عند محمزه كاجو. واخر مبروك لليوم من عند جان صافي لجان صافي من عند الترا فيجن عوينات شمس بقيمه $100. شكرا لكم مستمعينا، بكره اكيد رح نرجع نلاقيكم وكمان جوائز اخرى مع زميل جورج.

يلا فلننطلق. تحية كبيرة لكل المستمعين يلي بينطرونا ثلاثة خميس خمسة ونص دايما لايف عبر هوا لبنان الحر، لايف الأساس طبعا للتواصل معكم. أحلى شيء والفكرة الحلوة طبعا من كل شيء عم نعمله هو أنه نتواصل معكم لايف، نسمع آرائكم، نسمع صوتكم الحلو، وتشاركونا دايما على 70 95 9 11 11 للفويس والتكست مسج، هذا رقم الواتساب طبعا اللي مستقبل عليه فويس وتكست مسج، وفيكم تحكونا لايف على استوديو مثل العادة على 09 218 233. مارك بيتار معنا على الإخراج الإذاعي. أستاذ مارك مساء الخير. ماركوس دي أوريليوس اسم الفني. إليج ميرزا مساء الخير، يعطيك العافية خي مرزا.

بقى شوي كاس العالم، في شيء قبل هيك موسيقى خبرية حكاية ولا خلص انطلقنا؟ الله يخليك، الله يخليك يا استاذ ماركو، الله يخليك. لا خلص يلا خدنا بالجو. محبي كريستيانو رونالدو يعني ما بتصور حدا نسمع، رح نسمع صوته اليوم، عم حاول استفزهم اول حلقة. رونالدو رونالدو رونالدو وين هو؟ وين هو يا خيي؟ جيلبير وينه؟ عساس جاي يكسر الدنيا وجاي بده يفرجي انه هو الافضل اجا ميسي ما كان، مع انه ما كان بده كتير يلعب يعني بالمونديال، دق له الكوتش قال له خلص بسيرك يا خيي بيجي بلعب معكم كاس العالم. اول جيم 3 اهداف، في هدفين كتير حلوين من بيناتهم، أرجنتين فازت 3-0. عم نعمل هاد تو هاد هلا، ميسي رونالدو بورتغال تعادلت طبعا مباراة كانت صعبة لقلها مع الكونغو 1-1. الإنجليز عم بحكي عن مباريات صارت بالساعات الأخيرة، الإنجليز بداية قوية هجوميا خاصة مع مدرب ممتاز هو توماس توخيل وبقيادة الكابتن هاري كين اللي سجل هدفين. انجلترا فوز مستحق على كرواتيا. الحلو بهالمونديال عنا اهداف، عم نحضر اهداف كتيرة. تعطيكم احصائية حلوة لهلا، من بعد ما شفنا كل المنتخبات عم تلعب، يعني الجولة الاولى من نسميها الجولة الاولى من دور المجموعات، لعبت كل المنتخبات مباراة واحدة. معدل تهديفي بكأس العالم 2026 3.13، رقم ممتاز يعني، معدل كل جيم 3.13 اهداف. شهدت البطولة تجيل 75 هدف ب 24 مباراة، وهو المعدل الأعلى بالجولة الأولى من نسخة عام 1958. حلو، هيدي الأرقام بتبين أنه عم تقول كأس عالم هجومية بانتظار الجولة الثانية اللي رح تنطلق اليوم بين ساعات الليل وساعات الفجر بكرة. يعني الفرق رح تلعب مباراة الثانية رح تبلش من الليلة وبكرة الفجر. طبعا نرجعين ننطر البرازيل وألمانيا والأرجنتين وفرنسا والبرتغال وإسبانيا وكل هالفرق وإنجلترا، كل الفرق المرشحة تنافس. وما بدنا ننسى المنتخب المغربي يلي أنا بتوقع راح يروح لمحل بعيد كمان بكأس العالم 26 مثل ما عمل بمونديال 22 لما وصل لسيمي فاينل.

0: قاعد فويس قبل ما نطلع. لا بناخد الفويسات الجديدة مع بي بوزيتيف. شو يا رئيس ادمو؟ الفويس طويل يا ادمو، ما راح فيه ياخده كله يمكن.
1: جورج كيفك عيني، بدي اقول لك، بدي احكي شيء، انه ميسي شو هالبطل العالمي هذا ميسي يا عمي، والله العظيم تاريخ ما بيجيب مثله.
0: لا
1: ما بيجي مثله ايضا، من بشبيلي ما وصل له يلي وصل له ميسي،
0: ما حدا مثل ميسي.
1: شو هالبطل الرائع، ثلاثة جوال جاب، بعدين بلش الاعلام الجزائري لانه اكلوها 3-0 صار يطلعوا خبرية انه قال دعس على اللاعب تبعهم وما طلعوا وما وقفوا ما شح...
0: كان
1: ليش
0: كان ممكن ياخذ
1: بطاقة، في غيرهم بيعطبون وما بيعطيهم انذار، بيعطبون بيطلع لبرا بيجوا بيحملوه ما بيطلعوا. شو عمل الزلمه اللي عطبه ولا عمل شيء؟
0: لا هو هلا من حسن حظه انه اللاعب الجزائري ما كتير تضرر، بس هي يعني اذا بنشوف اللقطه لما تدعس مباشره على قدم لاعب اخر، ايه فيها وما فيها صراحه يعني. زمط، بدي نحكي صراحه، زمط ميسي من كارت احمر بهالمباراه، لانه دائما الاحتكاك المباشر على القدم خاصه على اعلى القدم هذا شيء خطر يعني. بطاقه صفرة كانت اتليست ممكن تلاقيها النجم الارجنتيني. ابو السيم شو بعت لنا؟ الهيئة بلشنا بعلامات الاستفهام التحكيمية وكأن ممنوع ميسي انطرد، بلشنا نتذكر المجزرة التحكيمية مونديال 22، يعني هيدي قصص. هلأ هجومات قد ما بدكن، قد ما بدكن هتكون في هجومات على هالموضوع، كان بدكن ميسي انطرد. إذا بتحبوا الفوتبول ما لازم يكون بدكن ميسي انطرد صراحة، مين ما كنتوا بتشجعوا إذا بتحبوا الفوتبول ما لازم نخلوا ميسي انطرد، لازم نحضروا قد ما فينا بآخر مبارياته مع الأرجنتين بكأس العالم وبآخر مشاركة له بكأس العالم واللي هي السادسة، لازم ننبسط بهيك لعب.
2: يعطيك العافية أستاذ جورج، والله صراحة كريستيانو رونالدو ما بيّن امبارح نهائيا، وبكل الجيم ما قالوا اسمه إلا أكثر من مرتين ثلاثة
0: للأسف.
2: هو كان ناطر لحتى ياخدوا له شي بينالتي لحتى يقدر يفوت جول، غير هيك ما عنده إمكانية أبدا.
0: 100% بيير، شكرا لك. منتابع واتساب.
3: هاي جورج، انت انا اسمي انطوان، انت باي فريق بالوورلد كاب؟
0: اهلا يا انطوان حبيبي، انا مع المانيا يا انطوان. تو بي فير، ايه تو بي فير. شو ناخد معنا فويس؟

0: ناخد فويس ونروح للموجز ومن بعدها راجعين معكم بجوائز وكل شيء على المونديال اللي بدكم اياه. يلا
1: جورج يعطيك العافيه. هلا في ثلاث منتخبات عجبوني، الانجليز والالمان والفرنسوية، هول أحسن شيء عم يلعبوا لهلا. ما عجبوني البرتغال امبارح جورج، وسطهم منيح بس هجومهم مش منيح أبدا. بتمنى أنا بتمنى الفوز لألمانيا بكل المتوشي.
0: شكرا جان، أهلا وسهلا فيك. بعمل لحن ناخد فويس ولا مروح على الموجز؟ بعد فويس. يلا
2: مسعد لي مزاج السيد جورج حبيب قلبي، كيفك؟ يعني مشان بخصوص ميسي والارجنتين، يعني القافله تسير، ما بدنا نكمل المثل الثاني. معلش ما هو ياما تعرض لضربات واذيه كان يتعرض لها ميسي، وما كان انذار، يمكن الزول كان يعطوه انذار. وامبارح بالنسبه لرونالدو طلعت هيك، كان فرجونا منظر بيبي كان قاعد فوق على مدري وين،
0: ايه مدافع بيتفرج.
2: يعني لو نزل بيبي كان عم بيلعب كانت اكتملت المسخرة، مسخرة كانت على الحل. حبيب قلبه تحياتنا لك ولكل جماهير الأرجنتين.
0: أهلا وسهلا بمحمد خالد من بيروت. طيب رح نروح للموجز، جورج ديب وبيير رح نرجع لكم. يلا بعتين لنا فويسات ما رح فيها نسمعهم هلا، بعد الموجز دقيقتين ثلاثة ورجعين. خلوكم معنا، متروحوا لمحل.

0: مزيان مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع دكتور شرب القزح الاختصاصي في العلاج الفيزيائي.
1: الديسك مش نهاية العالم. أول ما يسمع الشخص كلمة ديسك بيفكر إنه لازم يعمل عملية أو إنه رح يضل موجوع طول عمره، بس بالحقيقة إنه 90% من حالات الديسك تتحسن بالعلاج الفيزيائي. المهم نفهم إنه صورة اليارام مش دايما بتفسر الوجع بالكامل. في ناس عندهم ديسك وما بيحسوا بشي، وناس عندهم وجع قوي مع تغيرات بسيطة بالخرزات. طيب الحل موجود هون. العلاج بيركز على تخفيف الضغط عن العصب وتحسين الحركة وتقوية عضلة الظهر مع إرشادات بتبع المرض.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: الخبر أولاً، سرعة دقة موضوعية.

أهلا بكم. تحضيرا لمفاوضات واشنطن، ترأس رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اجتماعا في قصر بعبدة، ضم قائد الجيش العماد رودولف هيكل ورئيس الوفد المفاوض سيمون كرم وأعضاء الوفد العسكري المفاوض والفريق الاستشاري المواكب للمفاوضات. وزودهم الرئيس عون بتوجيهاته المرتكزة على ثوابت الموقف اللبناني لجهة الموقف النهائي لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية وعودة الأسرى اللبنانيين وإطلاق مسيرة الأعمار. أفاد أعلام إسرائيلي بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أكد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم انسحاب إسرائيل من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان ما دامت الاعتبارات الأمنية تقتضي ذلك. ونقلت رويترز عن مسؤول إسرائيلي مقرب من نتنياهو قوله إن إسرائيل تجري مفاوضات معقدة وعنيدة مع واشنطن بشأن وجودها في جنوب لبنان. بدورها أفادت صحيفة يدعوت أحرونوت نقلا عن مصادر إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي طالب القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على حرية العمل في جميع الأراضي اللبنانية. في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي مسؤولية واشنطن بموجب مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. وفي سياق متصل كتبت ترامب على منصته تروث سوشيال: النفط يتدفق والأسعار تنخفض وإيران لن تتمكن أبدا من امتلاك السلاح النووي وسيكون العالم أكثر أمانا. أعلن عمال شركة أوجيرو الإضراب العام والشامل والتوقف عن العمل الثلاثاء المقبل بسبب عدم فتح الاعتماد الإضافي في موازنة العام 2026 والمخصص لتغطية فروقات الرواتب والضمان الاجتماعي العالقة منذ عام 2024. إلى هنا ينتهي الموجز، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: جانا معكم لمتابعة بي بوزيتيف. بعد موجز الأخبار طبعا كنا طلعنا الساعة 5:30 توقفنا للموجز ورجعنا لنتابع الحلقة للساعة 6:30 أكيد لايف نحن وياكم مثل العادة. ومنذكر كمان بالأرقام مرة جديدة للفويس والتكست مسج 70-95-9-1-1-1 وللايف فون كولز على استوديو فيكم تحكونا كمان على 09-218-233. رح ناخد كم بويس أكيد وننطلق بالمسابقة في كاش في جوائز يومية كاش يلا من ربع $50 على سؤال معلومات عامة من عند بولندور هيك نتابع بالفويسات قبل عنا فادي من طرابلس. فادي عم يصير في مشكلة دايما ما عم بدنا نسمعك حبيبي عم في بارازيت في بارازيت على الفويس تبعك ما عم بيوصل الصوت أبدا. جورج ديب
1: هاي جورجي كيفك صفا جورج معك يا جورج والله بدي لك أنا بما أنه نحن من محبيه وعشاق ميسي بدي لك أنه كريستيانو رونالدو حرام يلعب أكتر من دي بيفوت بالبيت
0: أف
1: انشقت حيله
0: بيبي فوت ولو يا جورج بيان داف ألماني مبين بعت لنا الأعلام وجو جيرماني مركب علم على السيارة يا بيير أو بالبيت على البالكون وين خبرونا حابب أعرف اليوم حابب أعرف منكم وين مركبين علم إذا مركبين علم أول شيء إيه ولا لا إذا لا ليش وإذا إيه وين حطين علم المنتخب اللي بتحبوه بالمونديال على السيارة أو على البالكون وين بعد فيه بنحط العلم

معلنا مرحبا لمارون بشعلاني يا خيي. كيفك خيي مارون؟ تمام؟ عملتوا تبديل انت؟ اوكي انت ومارك. خروج اللاعب مارك بيطار ودخول اللاعب مارون بشعلاني بهذه الاثناء على الدقيقة 20. اللي مش بلش 5:30، هلا 6 إلى 10. يبدو في إصابة عند اللاعب مارك بيطار، لخرج بيكر من المباراة. بتاع حمرة ما بفوت لاعب بديل. ليش؟ أخذ بطاقة صفرة بس خاف المدرب إنه يأكل البطاقة الصفرة التانية، مشان هيك طلعوه. طلع مارك فات مارون.

0: يلا ناخد
1: فويس. عندي كتير فوز. مش لانه ميسي انه انطرد واخر ايامه، لو غير ميسي كان انطرد دغري، بس لانه طفل الانبوب صح. للفيفا لو عمل اكثر من هيك ما راح ينطرد. عقب حال اني anyway بسيطه، المونديال بعده باوله. بالنسبه للاسطوره كريستيانو رونالدو، ما توفق الفريق كله، ما توفق ما لنا مشكله. بنتذكر مونديال الماضي فريق الارجنتين خسر قدام السعوديه ورجع ربح المونديال، فما لنا بعيده. ما توفق فريق كله، ما توفق، بس نوعد جمهوري كريستيانو انه رح يوصل، ورح يوصل
0: رح
1: يعمل كريستيانو رونالدو.
0: بيوصل
1: عليه المباراه وحده قامت الدنيا.
0: صح صح صح.
1: ليك شو عمل ميسي وليك شو عمل بسيطه، الايام جايه رح يفرق المونديال مين كريستيانو رونالدو.
0: صراحة ما هو حق، ما فينا نحكم من هلا يعني. اوكي هلا عم نحكي انه رونالدو ما لعب منيح، صح عم نحكي الواقع، ما عم نكذب. ميسي لعب بجنن، حط 3 اهداف، بس اتس تو ايرلي، ما هو حق انه نحكم من هلا انه خلاص البرتغال مش منيح، رونالدو مش منيحة، الارجنتين افضل، ميسي كتير. لا، جاي كتير مباريات بعد، يمكن رونالدو يرجع يتألق سريعا بالمباراة الثانية وينسينا المباراة الاولى. رونالدو از رونالدو، ما بدنا ننسى شيء. ما بدنا نكون كمان كتير انه مع ميسي بكل شيء، لا، رونالدو كمان قادر يعود. ومثل ما قال كمان، مثل ما شفنا بالمونديال الماضي الارجنتين خسرت مع السعودية اول جيم، وهجمنا كلنا على ميسي وهجمنا على الارجنتين، رجعوا راحوا ربحوا كاس العالم. ممكن البرتغال من تعادل مع الكونغو ترجع تقلب الموازين وتوصل بعيد.

0: ماريانو داوود معنا على على الفويس. لا بدنا نسمع حتى نشوف.
1: نحن مارون تركينو دائما للاوقات الحساسه مثل رودريجو فما حاجه.
0: آه.

0: اللاعب البديل للسوبر يعني دغري عملته بديل خي بركي اساسي هو الزلمه بغير فريق جبته حطيته بديل هون. يلا منتابع بقف دقيقتين فويس. مين بعتنا فويس دقيقتين؟ مين مين مين مين مش عارفين ناخده كله بارت صغير منه. يلا
1: جورج تحياتنا لك ولكل أسرة إذاعة لبنان الحر. أبو ديب معك يعطيك ألف ألف عافية. الحقيقة رجعت لنا الفرحة والابتسامة بهالمونديال وبباسكت الباسكت بول اللبناني كمان
0: طبعا
1: بتعرف رجعوا فرحونا قلبنا عرفت بدل ما نلتهي بأخبار الحرب والدمار والنزوح والشيء اللي بيقرف. إن شاء الله هالحرب تحل عنا بدون رجعة بقى. الحمد لله المونديال هالسنة كتير هيئته مبلش بإنرجي عالي ومبلش بطريقة هجومية عالية يعني نسبة الأهداف كتير كتير كبيرة كأول دور. والحمد لله عميسي أنا أرجنتيني من 86 بلشت مع مارادونا وقت اللي أخذ كيس العالم ومكمل إذا بيخسروا ولا بيربحوا أنا أرجنتيني.
0: حلو
1: بقى ميسي بيلفت النظر وميسي مثل النبيد المعتق كل ما كبر كل ما بجور الهيئة
0: 100%. شكرا لك حبيب القلب ما في يتابع كل الفويس لأنه مثل ما قلنا فويس دقيقتين ما فينا ناخده. مرسي كتير بس على المشاركة. شو يا ادمو من كندا؟
2: هيدا الفويس مش طويل ابدا يعني بس بدي اقول لك شغله. شفت هيدا الصوره بعت لك انا عامل انيتوسكي
0: على شكل كاس العالم
2: ديمون بشكل الكاس. شوف شو حلوه بعت لك اياها. بعدين في شغله جو
0: كاسك
2: نحن ناطرين قطر يمتها كانه في ماتش الفينال نحن وياها على النهائي بقى كل حناطرين على قطر. تفضل تنشوف شو رح يصير. اوكي اذا ربحت ساعتين قلبه بس ما يكبروا راس علينا كثير. بقى بكره الماتش عشية الساعة 6 بعتقد ما هيك الجمعة الساعة 6 الماتش حلو كثير.
0: هلا بتزعل مني ادمو بس انا صراحة انا افضل انا رح اكون مع قطر ضد كندا. ما تزعل مني خي ادمو بعرف انت كندي ولبناني وعايش بكندا بس انا بتمنى صراحة التوفيق للمنتخبات العربية الثمانية لا عم بيض وجه ولا عم سيف واخر همي على القصص كلها بس ما فينا عن جد ما نشجع الدول المجاورة وخاصة قطر اللي طالما وقفت مع لبنان بكتير من المواقف وساعدت لبنان واستقبلت هلا عم تستقبل كل مباريات منتخب لبنان بالفوتبول وما بدنا ننسى لأنه ما عنا ملاعب جاهزة تستقبل مباريات دولية. سو أنا انبسطت أول جيم قطر فرجوا عن قوة كبيرة تعادل مع سويسرا 1-1 وهذا كانت أول نقطة لمنتخب قطر بتاريخ مشاركته بكأس العالم. هذه المشاركة الثانية لقطر. قطر ب22 لعبت على أرضها لعبت 3 مباريات خسرتهم كلهم وهذه أول نقطة بتحققها بتاريخها. سو أنا الليلة معلش اسمحوا لنا فيها رح كون مع قطر ضد كندا. بتمنى التوفيق للمنتخب القطري.

0: سابين يوسف، تحية كبيرة لسابين. ما راح فوت السياسي هلأ. دائما عندها آراء معارضة. يلا منتابع مع جورج.
1: سوار كيفك جاب جريج؟ والله إذا بصور لك البناية بس أرجع أصور لك هي بنيتنا سفارة لألمانيا.
0: أوف،
1: سفارة لألمانيا رئيس.
0: بشرفك صور لي. أنا اليوم حابب أعرف منكم عن جد إذا معلقين أعلام، ومش غلط أبدا، بعض بنتقد يعني البعض بيقول إنه ليك شو بالهم اللبنانية، بالهم بالفوتبول، بعلقوا أعلام، بعلقوا خي. ليش لا يا خي؟ كل عمرنا هيك نحنا. وين الغلط؟ إنه ما عندنا منتخب صراحة قادر يتأهل على كأس العالم، ولا مرة تأهلنا على كأس العالم، وهالمرة مع ارتفاع عدد المنتخبات كمان ما تأهلنا على كأس آسيا حتى ما تأهلنا. وين الغلط انه اذا منفوت بالاجواء منشجع منتخبات؟ هيدي رياضة يا جماعة، ما تنسوا اسمى شيء بالدنيا من بعد الصلاة، دايما بقولها، من بعد الصلاة في شيء اسمه رياضة. سو معليه اذا فرفحوا اللبنانيين، طلعوا شوية من الاجواء السيئة اللي عم نعيشها وفاتوا باجواء المونديال وحطوا علم، ما لنا غلط ابدا ابدا. جورج ديب حاطط العلم الامريكي مع أمريكا. جورج أوكي، علقوا حد التلفزيون كمان.

0: أنا بالزمانات كان عندي يا شباب علم ألماني أربعة بأربعة، أربعة أمتار بأربعة أمتار، حطوا على البلكون نزلوا كله هيك. بس ولا مرة بس كنت حاطت العلم ربحنا المونديال. وقت ما حطيت العلم ربحنا المونديال بال 2014 ما حطيت، وقت قلت أنا خلص ما بدي حط علم خيي بقى، ربحنا المونديال. لا كيف ما بشجع حدا، أنا ما بترك فريق المفضل، خلص على الألمان يعني مع الألمان. السنة مش حاطت علم، متفائل أكبر كبير بحطه. بنتابع واتساب.
1: مرحبا جورج، كيفك؟ منيح؟ معك ناجم عمير من مجدليون. بالنسبة للمرحلة الأولى من كأس العالم، أفرزت على أنه في منتخبات كانت كتير يعني عطينا أهمية، وتقدر شفناها مع فرقة فبينت بغير مستوى. أكيد أنا بعتقد أنه بالمرحلة المقبلة بالجولة الثانية
0: رح نشوف صورة مختلفة.
1: بدي في روس كبير بعد دحرج يعني.
0: ممكن كتير ناجي وممكن لا. سوري معك، في كمان أخذ الفويس على الآخر لأنه الفويس طويل، لأنه لسبب واحد. ليش ما بياخد الفويس؟ تنسمع أكبر عدد من الأصوات الحلوة وناخد أكبر عدد من المشاركة. معنا اتصال، يلا 09-218-233. ألو
2: ألو، بونسوار.
0: بونسوارين
2: جورج، كيفك؟
0: صباح هادي.
2: هادي معك، شو الأخبار؟
0: شو الوضع يا هادي؟
2: مبروك يا حبيبي، مبروك
0: على
2: ألمانيا.
0: لا بكير بعد،
2: هي مش مشكلة، جيم والربح بدي أقول مبروك واحد.
0: هلا تتحكم على الألمان مزبوط،
2: تحضرون
0: السبت ضد الكوت ديفوار، وهون ساعتها منقول إذا ألمانيا جاهزة تنافس على اللقب إيه ولا لا.
2: صح. ليك جورج، أنت معي أنه في منتخبات أسيوية وأفريقية عم تتقدم مقابل تراجع أوروبا؟
0: أكيد المنتخبات الأسيوية آخر شيء لما خسرت يعني العراق والأردن كانوا رايحين كلهم من دون خسارة.
2: صحيح، كوريا، اليابان، سعودية،
0: قطر،
2: ومن ناحية أفريقيا غانا، الكونغو، المغرب.
0: صح،
2: في تقدم
0: بس كبير. تونس يعني كمان خيبة الأمان. صحيح. خسارة. صحيح. كبيرة كانت مع السويد 5-1، بس الباقي ايه عن جد عم يفرجي صورة جنة.
2: تراجع أوروبي مخيف يعني، هيدا منتخب إسبانيا، هيدا البرتغال، هيدا هولندا، هيدا يعني في تراجع بالفوتبول الأوروبي مخيف
0: على ما يبدو هيك يا هادي.
2: ايه
0: بس بعد بكير نرجع منقول بكير نحكي.
2: صحيح.
0: انت مع مين؟ ذكرني دخلك.
2: انا ماني مشارك خيي، ماني مشارك.
0: مع مين بس؟
2: انا بحب، قلت لك مع ايطاليا، وبحب الفوتبول التركي، خسروا اول جيم كمان.
0: طب اذا ايطاليا ما عم تلعب مع مين؟
2: يعني هلا انا عم شجع تركيا، قلت لك بحب الفوتبول التركي شوي. بس انه عم نتفرج على الفوتبول الحلو، الارجنتين ميسي اسم الله عليه يعني. عن جد مقابل اختفاء كلي كان لكريستيانو امبارح، ما بعرف شو اللي صار، هني مركوه وما ما قدر بين نهائيا.
0: خيي بتحس، ما بعرف، بالارجنتين بيلعبوا كرمال ميسي، بالبرتغال ما عم بيلعبوا كرمال رونالدو، ما بعرف.
2: 100%
0: يعني امبارح بس لما سطاب 25 مره بوقت حارس مرمى، حارس مرمى البرتغال لامس الطابي اكثر منه بقدمه، عم بيحكي مش
2: صح. في
0: 30 مره لامس الطابي بقدم الحارس، رونالدو بس 25 مره.
2: يمكن ما كان يومه، لكن بتمرق جورج على بعض اللاعبين هيك ايام ما بيكون يومه كمان واحد مش موفق.
0: اكيد.
2: شو بدك تسالنا سؤال وتربحنا يا جورج؟
0: ما يلا بدك، ها بده يربح،
2: يلا
0: بده يربح هادي،
2: سالنا اللي بدك اياه.
0: طيب يلا نربحك $50 كاش من عند بولندور اذا جاوبت على جواب صح. بس دغري بدك تعطيني جواب، ما في.
2: اكيد اكيد.
0: اوكي
2: اكيد.
0: انا كنت قلت شغله اليوم انه خلص يلا سؤال ما راح صعبه كتير. شو جايزه $50 تبع ترجيحات؟ طيب شو بدنا نربحه لكان على الاسئله المعلومات العامه؟ شو في عنا جوائز هون؟ اوكي يلا اوكي اوكي اوكي. منروح على شو بدك MK فيتنس دبي، اشتراك بالنادي مع 8 سيشنز، او بدك 20% خصم على تصوير عرسك مثلا المقبل اذا انت مش مجوز بعد؟
2: لا ما لا تصوير، لا جوز شوف لنا شهديه هيك احلى شوي.
0: عندي الام كاف فيتنس اشتراك بدبي لمده شهر مع 8 سيشنز مع PT.
2: في شيء بعد غيره؟
0: عندي الفيرست اكاديمي عينتورا، اشتراك لمده شهر كمان فوتبول. خليك على الفيتنس،
2: ما بأثر. يلا
0: خليك على الفيتنس.
2: يلا
0: كم مره وصلت، كم مره لعبت المانيا المباراه النهائيه لكاس العالم؟ هي ربحت 4 مرات، بس كم مره لعبت فاينلز؟
2: 7.
0: زيدهم زيدهم يا
2: ثمانية
0: ثمانية
2: صح صح.
0: هادي اعطيني اسمك الكامل حبيبي.
2: هادي مارون القارح.
0: يلا بس تنأيد الاسم. بدك تستلم الجائزة من عندنا من الإذاعة من تنين للجمعة للساعة 5.
2: اوكي حبيب قلبي.
0: حبيب قلبي هادي حبيب. هلا فيك يا هلا. طيب رح نرجع لكان جائزة $50 هي توقعات ل كندا قطر مكسيك كوريا. يا حبيبة وعد مني. الو الو
3: بونجور جورج كيفك؟ اخبارك؟
0: تمام مين معي؟
3: معك جابي كثير اول مرة انا بطلع دايما بس ما بقدر دايما
0: ده. اهلا وسهلا بجابي.
3: ليك جورج
0: بدك تربح معنا؟
3: هلا انا مني كثير ضليع بالقصص ما بدي اضيع لك وقتك عشان شيء ما بعرفه بس اقول لك شغلة.
0: قل لي
3: انا الماني اكيد أيه. والالمان دائما عنده سربرايزات انا ما بنسى ال14 مع أيه. البرازيل انا ما بنساها هاي
0: ما حدا بينساها
3: كيف وهذه هي القصة بس انا بعتمد على دائما الاكيب اللي بيلعبوا او اكيب يعني بيلعبوا اكيب ما انا هي اللي بحبه ان شاء الله تربح مين ما ربح بس انا بحب اللعب الاكيب والالمان انا بحب اللاعبين اكيب
0: هاي 100% شكرا لك اهلا وسهلا فيك حبيبي
3: ميرسي.
0: يا هلا يا هلا سيمو عم بيقول لي big German flag at home as I don't have a car but I am wearing Germany jerseys every day. كل يوم بيلبس قميص ألمانيا خلال كأس العالم سيمو وحاطت علم كتير كبير بالبيت على البلكون. في كتير فويسات بعرف إذا بعد نحن ناخد تليفونات كمان. ألو ألو ألو طيب ما مش الحال. بنرجع للفويس أميليو. أميل
4: ايه جورج كيفك حبيبي يعطيك ألف عافية. أميل معك يا خي كل الفرق تبدي ضعيفة بعد الأوقات بعد البوشة وبعدين تقوى وأنا العلا ما بحط بالعربي ولا بالبيت بس يوصلوا على نص النهائي فريقي حط له علمه لشو تحط له وفريقي السيد الطابة أنت تعرف من إنه السيد الطابة
0: ما بعرف مين
4: يا حبيبي
0: مين يعني السيد الطابة
4: ريستيرني راردو ما توفى ميسي توفى
0: يا هلا بأميل اوكي كمان فويس طويل من نصر ما راح فيه ياخده كله بناخذ بارت منه
5: مرحبا يا جورج حبيب القلب بيعطيك الف عافيه احلى عالم
0: حبيبي
5: لك يا زلمه عم بترجع كريستيانو خلص هيدا كريستيانو رونالدو خلص بزياده
0: اللي عطاهم
5: هن يعني جسمه ما بقى يسمح له كل قوته هو كانت بجسمه
0: صار المدافعين
5: عنده الموهبة اللي عنده إياها ميسي تا يلعب بعمر الأربعين سنة وفريق البرتغال صراحة يعني ما بتوقع أرجع أشوف منه شيء أحسن من هيك حتى من قبل المونديال كنت متوقع أنهم ضعاف وبهالضعف فريق منه يعني ما عم يلعب بتناسق مع بعضه وما بتأمل يعني ممكن بيوصل بيقطع هيدا الدوري وبس حتى دور الستاش ما بيوصل له بعتقد البرتغال
0: تنشوف اذا هتزبط توقعاتك يا نصري. من البترون هذه من البترون عم بقول لها فاموس ارجنتينا
6: مثل ما قال رونالدو دي نازارو البرازيلي رونالدو الاصلي بتصريح من يومين صار العالم لازم يعترف انه ميسي افضل لاعب بالتاريخ شاء ما شاء وابى ان ابى بس المشكله انه بالعقل المريض تبع الانسان او بالعاطفه بده ينجر نحو كذبه اسمها كريستيانو رونالدو
0: هيدي كمان ما تنسى يعني عنده كتير فانز رونالدو ما بيقبلوا كمان يمكن يقولوا انه هو منه الافضل بالتاريخ هي مقصومة هيك هيدي هي مقصومة هلا يمكن ميسي فانز اكتر ميبي بس اجمالا يلي بيحبوا ريال مدريد كل اللي بيحبوا ريال مدريد وبيحبوا مانشستر يونايتد كلهم جماهير كريستيانو رونالدو ميسي حتى يلي ما بيحبوا برشلونة بس يعني في كتار محيدين عم بيجذب كمان كتير جمهور محيد لقاله ليو ميسي بفضل موهبته الكبيرة جاد عم بيسألني جاد شرطوني شو رأيك بهاري كين a great striker with defensive offensive switches مثل ما وصفته أنت يا جاد وصفته على الأد رائع هاري كين وهو عم يعترف بيقول أنه هيدا أفضل موسم لإلي بتاريخي هو عم بيقول على كل حال يعني وعنده معدل تهديفي كتير كبير صار حوالي 70 جول الموسم بكل المسابقات بس الأهم من هيك صار معه 10 أهداف بكأس العالم 10 أهداف رقم ما أنه هين أبدا للعصار الإنجليزي لأكيد بعد رح يسجل أهداف بالمباريات اللي جاية وليش لا كمان يقرب أكتر وأكتر من الرقم يلي صار عم بيتشاطره ميروسلاف كلوزي وليونيل ميسي 16 جول وبدنا ننسى كمان كيليان امبابي كان معه 12 صار معه 14 نفس عدد أهداف الأسطورة الألمانية السابقة جيرد مولر. أرقام عم تتكسر بهالمونديال ورح تتكسر. مهدي
7: كابتن جورج يعطيك العافية. ثلاثة المضى ما حكيتك كبدي أحكيك عن منتخب ألمانيا. مبروك أنه هذيك المنتخب بسين أزرق هشونا فكانون برازيل فرقون سبعة. وتاني شيء ما مدافع عن ميسي بلعب البرتغال سيلفا مبارح ما لازم انطرد كمان اسمحونا فيها. أبو تريكا شو بيقول؟ هلا بلش كأس العالم لما شاف معلم ميسي هلا بلش. يعطيك العافية.
0: شكرا زعيتر من تابع ربيع
8: جريش. تحياتي لك ولكل أسرة الإزاعة يعطيكم العافية. أنتوا بالفعل إزاعة غير شكل بكفي الجوائز اللي بتربحوها وبرامجكم حلوة كتير هالجيلة. أنا ألماني بس ما بحط أعلام ولا بيعني لها الأخبار تعرف ما يعني ما لها خصة أنك تحط علم ولا. أنا بشجع الألمان من زمن من أول صرت أفهم بالفوتبول وصرت فرق يعني بس شو بعرفني أنا بحس السنة للإنجليز كيف دوا ما راح يكون لهم حظ.
0: شكرا ربيع. برجع بذكر خبرونا أو بعتولي صور كمان على الرقم الواتساب على 70 959 111 لشوف إذا معلقين علم وين على السيارة أو على البلكون بالبيت. وإذا مش معلقين فيكم كمان تشاركونا أنه ليه ما معلقين علم. بالنهاية كل حدا حر يعلق وما يعلق بس انه بتصور يعني كتار من اللبنانيين عم يتابعوا المونديال. والغريب شفنا كونفويات خاصة بالشمال بالكورة بطرابلس كونفويات كتير كبيرة واحدة للجمهور البرازيلي واحدة للجمهور الألماني. حتى وسائل التواصل الاجتماعي وكتار من المؤثرين الألمان أخذوا هالفيديوز وحكيوا عنهم على صفحاتهم بألمانيا أنه ليكوش باللبنان كيف بيعملوا كونفويات بيشجعوا المنتخب الألماني. هني متفاجئين أنه من وين لوين. بس هيدا الشيء ما بيعرفوا أنه بدمنا من زمان اللبناني بيحب الحماس بيحب المونديال وبيحب ياخد طرف بكل شيء وخاصة بالفوتبول. سو هيدا الشيء من زمان لليوم صار نوع هيك من اللايف ستايل اللبناني بالمونديالات.

كان عم يربحوا جوائز مع لبنان الحر يعني من التنين للجمعة دائما نحن من الساعة 10 للساعة 5 بس بكرة استثنائيا الجمعة اللي بده يجي يستلم جائزته بكرة الجمعة استثنائيا من الساعة 12 الظهر للساعة 5 بكرة بس مش من الساعة 10 بكرة

0: يلا منتابع.
1: اي جورج يعطيك العافية الله يقويك. باختصار انا شخصيا بشجع هولندا، بس المونديال بدون ميسي وبدون هاري كين وبدون مودريتش وبدون رونالدو وبدون هالاسماء الكبيرة ما له طعمة.
0: صح،
1: بنقدر جول تنستمتع بغض النظر مين ربح مين خسر، بتحضر جول بتحضر اللعب الحلو.
0: إذا برافو عليك،
1: لعب حلو ما بقول عنه لازم ينطرد وغيره ومثله
0: وامثاله. برافو عليك، انا معك كمان. اللعب الحلو وهالاسامي اللي سميتها كلها، نحن يعني محظوظين بعدنا عم نحضرها بكاس عالم جديده. يعني هيدي مثل ما بقولوا الرقصه الاخيره لمانويل نوير، لرونالدو، لميسي، لنيمار، لمودريتش، ممكن كتير لمحمد صلاح كمان نجم منتخب مصر، كمان لكيفن دي بروين النجم البلجيكي الرائع لاعب نابولي الحالي. كتار من اللاعبين عم بحكي كالاسامي كبيره، على الأرجح هيدا آخر مونديال لألون.
2: هاي جورج كيفك؟ عم نجرب نتصل فيك قلنا ربع ساعة ما عم يمشي الحال.
0: ليه غريب؟
2: anyways مونديال لهلأ حلو بالأهداف، في كتير فرق بعد ما أقنعت، بدنا نطول بيننا شوي صغيرة، بس أحلى مباراة لهلأ هي مباراة كرواتيا وإنجلند.
0: صح صح،
2: فعلا كان مستوى كتير كبير وفي أهداف حلوة كانت. وفي شغل كمان، يعني برشلونة دفعوا 70-80 مليون بجوردن، شو عمل امبارح؟ ماشي ما بين، فات راشفورد اللي استكتروا فيه 20 مليون، فات حط جول وطلع. يعني الله يخليهم بالهمة برشلونة يعني بالصفقات الذكية تبعهم.
0: والله صراحة يا شربل جوردن لعيب كتير حلو، جوردن الحلو فيه كمان مثل راشفورد بيلعب جناح، بيلعب ورا المهاجم، بيلعب مهاجم. بس ايه انا بتفاجئ انه يا خيي تم عندكم لعيب وخلص فات بالجو معكم، تأقلم معكم، عم يلعب منيح هو ماركوس راشفورد، ليه بكون جيبوا حدا مثله؟ كان عندكم ايه بسعر يعني كتير اوطى من جوردن. ايه انا بشوفها غريبة من برشلونة خيي، انه عندكم راشفورد بتشيلوا راشفورد بتدفعوا هالقد 60-70 مليون لتجيبوا لاعب مثله، ما بعرف. هلا جوردن نرجع منقول عنده ميزاته كمان، بس انه ايه غريب شوي، يعني كان فيهم يوفروا هالمصاري برشلونه تجيبوا لاعب بعزوه اكثر، يعني مثلا جوليان الفاريز مثلا الارجنتيني من اتلتيكو مدريد اللي ممكن بعد كتير انه يجي على برشلونه بعد ما خلصت الامور. بس انه ايه غريب شوي، خلي راشفورد وجيب مهاجم دفع حقه حتى لو كلفك 100، بس بالقليل هالمصاري كنت وفرتها له. اتصال. الو.
3: الو
0: مرحبا.
3: بونجور كيفك؟
0: صفا مين معايا؟
3: ايدي كوري.
0: شو الاسم صغير؟
3: ايدي كوري.
0: اهلا وسهلا بايدي.
3: ماشي حالك؟
0: تمام تمام ايدي، يلا بدنا نربحك شي معنا.
3: كلك ذوق.
0: جو انت مجوز؟
3: انا شهر جي عرسي.
0: تعال اعمل لك 20% على تصوير العرس.
3: ما كله حجزه انا هيدا.
0: ما فينا
3: نعطيك. رجي.
0: اوكي اوكي. حاجز كل شيء، ما فينا بقى نرجع لورا يعني.
3: فيك ترجع لورا تساعدنا في تاني.
0: يلا طيب في انت وين ساكن؟
3: انا بشكة.
0: اوف بعيد على عنتورة.
3: بجبال جبال.
0: طيب اذا اعطيناك اشتراك لمدة شهر
3: بشو؟
0: بفوتبول اكاديمي، فيرست اكاديمي فوتبول.
3: لا كمان ما فيني هيك.
0: طيب خلينا نعطيك ناخد ترجيحاتك للجيم كندا قطر والمكسيك كوريا، واذا صبتها لك $50 كاش.
3: كندا قطر ومكسيك كوريا.
0: ايه
3: اوكي. كندا وتعادل الفريق الثاني.
0: كندا بتربح قد ايه؟
3: لا ما فيني اعطيك نتيجه.
0: طيب قد ايه قال لي 2-1 1-0 اللي هي
3: 1-0.
0: اوكي والمكسيك كوريا تعادل.
3: تعادل
0: اوكي حبيبي يا هلا.

0: بنتابع واتساب. يلا
1: سعيد جورج، كيفك حبيبي؟ منيح. ليك حبيبي القلب، انا برازيلي من انا وصغير برازيلي، اوكي، بس حسب ما شفت ماتشون مستوى البرازيل كتير كتير متراجع يا خي. مستوى الاوروبي كتير عم بلش يتخطى المستوى البرازيلي،
0: صدقوني ما تراجعوا. بس المغرب كتير منيح،
1: عم بيلعبوا هن ثلاث ارباعهم بالانديه الاوروبيه.
0: المغرب ثلاث ارباعهم بالانديه الاوروبيه،
1: شو صاير لهم هالبرازيليه؟ ان شاء الله يكون يصير فيهم مثل ما صار بالارجنتين البطوله الماضيه، خسر اول ماتش بخير ربح البطوله.
0: شادي انا اقول شغله، جمهور البرازيلي بلش انه يقوس من هلا على المنتخب انه منه منيح. لا مش مزبوط، منتخب البرازيلي جيد جدا، بس كمان في بوجه كان منتخب قادر يروح لبعيد. يعني المغرب انا فيي حطها بالتوب 5 المرشحين او التوب 6 اللي بدكم اياه، فيكم تسموها، فيكم تزيدوا عليها تنقصوا عليها، بس منتخب مغربي محترم جدا جدا جدا. بس تقول لك انه اللاعب اللي سجل هدف في البرازيل اللي هو اسماعيل السايبري، اسماعيل مضو بايرن ميونخ ب 55 مليون من بي اس في ايندهوفن مثلا، ليك هالاسعار. عندك بعد كمان لاعبين كتار من بعد المونديال رح ينتقلوا بمبالغ كتير كبيرة، حتى أغلى من لاعبين أوروبيين لأندية كبيرة. سو المغرب لا يستهان فيها أبدا، المغرب منافسة لكأس العالم صراحة. سو بالعكس أنا بلاقيها مباراة حلوة كانت، برازيل 1-1 فير، مش يعني البرازيل مش منيح، المغرب كتير منيح. انتبع
2: برجع بقول لك سي جورج، انا مع ولا اي فريق عربي نهائيا ولا مع اي فريق عربي.
0: ليه؟
2: بالمره سي جورج.
0: ليش يا مصطفى؟ ليش شرب العمار؟ وينك يا شربو؟
3: ليك جورج، بونجور، كيف صديقي؟ تمام. ليه مش عم تاخذوا اتصالات؟ اللي تقريبا شي نص ساعه بجرب
0: يا خيي. عم ناخذ اتصالات
3: ولا مش عم تاخذني؟ لانه انا
0: انت عليك بلوك
3: ليك جورج صديقي. على السريع، ليه عم تحمسوا على قمار؟ يعني صديقك وخيك وصديقي جاد مبارك،
0: يا الله
3: ما بتسمع الا واحد لعب ب 22 دولار ربح 22,000. يقول شي مره واحد لعب ب 22,000 خسرهم، مش على طول تعطوا البوزيتيف، لانه موضوع المراهنات في النيجاتيف كمان بيخرب بيوت.
0: خلص ما بقى عم جيب سيري اصلا بهالارقام هيدي، اذا بتتابع البرنامج تبعت من امبارح خلص فتنا فيها أس ترجيحات فقط لا غير. بس من جهه تانية في سبونسرز، انا ما خصني يا اخي، انا ما تدخلوني بهالقصص، انا اوت، انا علي اقدم برنامج، هيدا شغلي، ما بفوت بشي تاني. اوكي شربول، اتصال. الو مرحبا.
4: مرحبتين.
0: مين معي؟
4: شربي
0: يا اخي، بعدني اخذ صوتك هلا يا اخي، كيف هيك؟
4: شو بدي اعمل لك؟
0: شو سبونسرد باي؟ مين قال لك مين قال لك برنامج بي بوزيتيف سبونسرد باي شرب العمار خيي؟
4: اول شيء 8:30 وين بدك تكون عم تحضر فوتبول؟
0: 8:30 اليوم؟
4: ايه 9. طيب
0: 9 في عندي البرنامج 9:15 ببلش، 9 وربع ببلش اليوم.
4: وقف، انت بالنهايه مذيع على لبنان الحر، هيدا الاساس.
0: ايه ليه بدي وقف؟
4: بتحطها على الام تي في وبتحضر صار الوقت.
0: انت اليوم طالع؟
4: لا اليوم الحكيم طالع، نحن طالعين وراه.
0: شفت كيف؟
4: لا قول غير هيك.
0: عن جد اليوم حلقة ما نحكيه عن هيدا؟ وحياة الله ما عم دور تلفزيون يا زلمة، والله العظيم.
4: يا اخي جبتك جورة فيها.
0: ايه والله جبتني جورة، مش عم بحضر تلفزيون ابدا، عم بحضر هالمونديال بس.
4: يلا جود ليك البرتغال بيلعب.
0: ليك رح يعطوك دور تحكي اليوم ولا ما بيخلوك؟
4: ما بعرف.
0: إذا بدك أعمل لك واسطة قل لي.
4: ما بدي تعمل لي واسطة، ما تعطي الحمد ما تعطي حسب أجواء الحلقة. اثنين ما حدا ما بيخليني، عيب يعني، أنا بعرف يا حدا. مهم نعرف نقي عباراتنا، هذا اللي بركز عليه.
0: أنت مشكلتك ما بتعرف تقي عباراتك.
4: إيه أنا مشكلتي لأنه صريح وعفوي، ما بحضر. فهيك. بس على كل ليك خلينا بالفوتبول.
0: ايه؟
4: البرتغال الناس عم يلعبوا بلا تكتيك، يعني انا ما شفت تكتيك. يعني ما شفت
0: اسمها تيكي تاكا اول شيء.
4: انه ما شفت يعني مش عم يلعبوا بخطه،
0: مع انه عندهم احلى وسط.
4: ايه بس ما بعرف يعني، وفي نجوم وفي اسماء كبيره، انه عندهم افضل لعيب بانجلترا
0: عندهم فريق دفاع جيد، حارس جيد، وسط جيد، بس بدك يتأقلموا مع بعض، وبدك رونالدو كمان يكون فعال. يعني صراحة مرجع بقول ما عم نهاجبه كشخص، بس عن جد اليوم رونالدو من هو اللعيب اللي فيك تتكل عليه لهلأ؟ يمكن يجي يفجر مواهبه كلها بالمباريات اللي جاية.
4: يمكن ينهي لك جول بوقته أوكي، بس إنه إيه ما فيك أنت تعتمد عليه
0: 100%. شكرا شربل حبيبي.
4: التجول ما بدك تربحني، شو عم تربحوا بلبنان؟
0: تعال تربحك، تعال تعايخ. لا مش كتير عالي، تعال تربحك شربل
4: من بلا. تعال
0: انت مجوز شي؟
4: من وين؟ مجوز. اجي اقول لك لا يعني.
0: طب مين عندك حدا بدك تجوز؟ حدا
4: مجوز عونية الله وكيلك.
0: شو حلو العادي عندك بالبيت. طيب
4: انت مبسوط جورج؟ انا شيك فيك من زمان.
0: ايه شك قد ما بدك، شك بالبسين هلا ليك الطقس حلو.
4: شو قلك؟
0: ليك بدنا نقدم لك 20%.
4: لحدا تروح فيها لحدا عم بمزح. يلا باي تضمي حبيبي.
0: شفت المصاري يا زلمة؟ شرب العمار عم تحكي، الشيخ شرب العمار هو رح يدعمنا مرة الجاية بالبرنامج.

0: لينا لينا لينا متقلي مساء الخير، حبيت مسي عليك وقل لك انت مع مين بالمونديال. انا يا لينا مع المانيا. اتصال الو. ما مشي الحال. يلا بنرجع واتساب.
1: بونسوار جورج، كيف حالك؟
0: اهلا بجان،
1: هنيك على البرنامج الحلو بس بمرق بالسرعة كتير. هلا انا من من من نفس الفكرة اللي عندك بالنسبة لقطر. انا بحب كتير انه قطر تربح، بس انا انا انا برازيلي وضدك. ضدك 100%.
0: ضد بالرياضة، ضد بالرياضة يا جون، احنا كلنا اخوي وحبايب، وحتى بالسبور حلو التزريك، بحبه عن جد، احلى شيء التزريك بالسبور. بالنهاية نرجع رياضة وبس.
2: جرجي سعيدة، كيفك يا حبيبي؟ منيح. بشير مخلوف معك.
0: اهلا بشير.
2: اول شيء بعد ما بين شيء بالمونديال، لانه شفنا ما في فريق ضعيف وما في فريق قوي. اوكي، شفنا بين البرتغال امبارح شو صار واسبان شو صار فيهم، بس مدرب اسبان مخصص صراحة بالتدريب، لانه في لعيبة تركهم برا، شاركهم تاني اوف ما بعرف ليش. وشغلة تانية تالتة، بروجراما كتير حلو على البسي، كتير كتير. انا كل يوم تابعك على البسي انت وجاد مبارك، يعطيك العافية.
0: بشير مخلوف حبيب القلب، مرسي كتير على رأيك، ومرسي عم تتابعنا كمان على التي في بالبرنامج. ثانك يو. يلا شارك معنا، تبقى نطلعك لايف. بوب من مدريد قال لي من أجمل البلدان بالعالم وأجمل الصبايا. إيه والله، البنات الكولومبيات، بعت لي صورة لكولومبيا. البنات الكولومبيات كتير حلوين صراحة. يلا

0: هي الفافوريت تربح كاس العالم، ما ابدا ما عم بعد الحديث عنها. مايكل اوليزي واو، بتصور ما بعرف اذا بتوافقون الراي، افضل لاعب بالعالم اليوم هو مايكل اوليزي الفرنسي.
1: طب شوف على
0: شيء عصام حراجل وميروبا جو.

0: دياب دايما بحب مدخلاته لميلاد. عم بيقول لي بكأس العالم 2014 طلعت البرازيل كأنه أغلب لما طلعت البرازيل كانوا أغلب البرازيليين عم يشجعوا ألمانيا. مزبوط مزبوط. وقال توماس مولر بحديث وكذا لاعب ألماني قالوها أنه الشعب البرازيلي من بعد المباراة التقوا فيهم وحمسوهم أنه بليز ما تخلوا الأرجنتين تربح على أرضنا. لهالدرجة في كره كبير بين الجارتين خاصة بالفوتبول. طلبوا من اللاعبين الجمهور البرازيلي كله قبل الفينال بليز ما تخلوا الأرجنتين تربح على أرضنا، رغم أنه كان الألمان ربحان 7-1 على البرازيل. أنا كمان شو قال لي مثلك لما ما بحضر كاس العالم ألمانيا بتعمل نتائج بس لما بتابع بدور الأول. أول لقب لزفيريف 100% كنا عنه، كنا برولان جاروس للنجم الألماني اللي أخيرا ربح جراند سلام. طبعا هو بيعاني من مرض السكري، ما بدنا ننسى بيعمل إبر أنسولين، هو بالجيم يعني، وبرافو قدر عمل إنجاز كتير كبير.
1: مرحبا جورج، كيفك؟ كيف صحتك؟ أكيد ما حطينا العالم تبع حدا لأنه أنا بحط العالم الإيطالي، وما تأهلت إيطاليا وما بتستاهل تتأهل وما تأهلت صح؟
0: مع البوسنيا
1: تأهلت وعندها شانس انه مش رح تطلع قدامها ايطاليا على الطريق اكيد وتطلعها برا مثل كل مرة. فبتمنى لألمانيا اللي بحبها تنتقل، بس انا بقول انه في فريق كتير قوي ما حدا عم ينتبه له هو النرويج.
0: نرويج
1: كتير كتير كتير قوي
0: حلو
1: وخطير وما حدا عم يحكي عنه، وبس حدا يحضر وبيشوف قديش قاسي هالفريق. ويعطيك العافية.
0: Let me talk to you. Bye. Show you.

منتابع سيمو عم بيقول لي بس ما تنسى انه جورد مولر سجل 14 جول بالتام مونديال. ايه والله يا ابو سيم، ليش جوست فونتين الفرنسي 13 جول بكاس عالم واحد بال 58؟ اختم على الغنية الحلوه.

بتشكر كل اللي تابعونا. سوري في كتير مداخلات ما قدرنا ناخذها نظرا لضيق الوقت. منعوض يلا مرت الجاي. احنا كل ثلاثة خميس 5:30 احنا وياكم كل اخبار كاس العالم واللي بدكم اياه فينا نحكي ونتساير. احلى عالم انتو عن جد كل اصدقائنا مستمعينا على الراديو. شكرا لكم. مارون مش علينا ثانك يو حبيبي على الاخراج. منلاقيكم كل ثلاثة خميس 5:30. كان معكم صديقكم جورج سويدي ورا المايك. الى اللقاء.

0: أيمن حدي.
1: رأي حر من لبنان الحر.
0: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: شيخ نعيم، إذا ما معك خبر نحن على طريق إقفال الدكانة. دكانة إيران في لبنان انتهى زمن صلاحيتها. ألا ترى أنك زدتها كثيرا وأنت تتمرجل بزنود إيران، فيما إيران تسعى إن عبر إثارة الغبار أو عبر تسريب السيناريوهات الخيالية أو عبر إطلاق معطيات مغلوطة إلى التعمية على الحقيقة، وهي أنها خسرت الحرب وأنها مضطرة إلى التسليم بالشروط الأمريكية، وأولها التخلي عن مشروعها العسكري النووي وعن ترسانتها الصاروخية الباليستية البعيدة المدى وعن دعمها العسكري والمالي لأذرعها الأخطبوطية في المنطقة، وأن تلتزم عدم عرقلة الملاحة في مضيق هرمز. وبالطبع حينها لن يحتاج دونالد ترامب إلى أساطيله الجوية والبحرية، ولن يهتم بشكل نظام ومن يتولى قيادة النظام في طهران، علما أن الواقع الجديد لإيران سيفرز توجهات جديدة. وهل تعتقد يا شيخ نعيم ومعك لفيف الجهابذة الممانعين والمنتفعين والمطبلين والمتسعدنين أن سلاحكم سيبقى متفلتا على غاربه، وأن الدويلة ستبقى أقوى من الدولة، وأن التهويل والابتزاز سيستمران العنوان الأبرز في المعادلة اللبنانية الداخلية؟ إنك يا شيخ نعيم تستغرق في التذاكي وفي التمثيل الفاشل لدور المنتصر. أجل، جماعة الممانعة يتهمون عطالة والنازل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والقوى السيادية وعمليا الأكثرية الساحقة من اللبنانيين بالعمالة والخيانة، أو على الأقل بالانحراف والشطط، بينما من استجلب إسرائيل مجددا وللمرة الثالثة على التوالي بعد انسحابها هو الحزب الأصفر ومن خلفه إيران. سلوا قلعة الشقيف، من شقف الجنوب نصفين، نصفا محتلا ونصفا يخضع للتهديد والغارات. سلوا علي الطاهر وتلته، من طهر الجنوب من الحياة والفرح والاستقرار والازدهار، أليس الحزب الأصفر ومن خلفه إيران؟ من افتعل معاناة صور التي كانت لؤلؤة الساحل الجنوبي، ومن أثخن جراح النبطية التي تعيش عاشوراءها قبل عاشوراء؟ لبنان سيواصل التفاوض حتى الوصول إلى الغاية المرجوة، وهي الانسحاب الإسرائيلي وحصر السلاح بيد الدولة. لبنان سيستعيد سيادته الكاملة على قراره وأرضه من دون شريك مضارب، وإلا فليقلع الحزب الأصفر أشواكه بيديه، ولتتحمل بيئته الحاضنة المزيد من الآلام التي يبدو بعضها مكتوما أو ممنوعا من التعبير عنه. وختاما يا شيخ نعيم، للأسف أنت مجرد صدى لصوت إيران. وللتذكير، لقد خضع لبنان للاحتلال الفارسي مرتين في التاريخ، الأولى بين العامين 539 و332 قبل الميلاد، وانتهت بهزيمة الفرس أمام الإسكندر المقدوني، والثانية بين العامين 619 و629 بعد الميلاد، وانتهت بانتصار الإمبراطور البيزنطي هرقل وطرد الفرس من لبنان والمنطقة. أما الثالثة فلن تكون ثابتة، ومن سيحرر لبنان ليس الإسكندر ولا هرقل، بل إرادة اللبنانيين الأحرار دولة وشعبا وجيشا، والرحمة لثلاثية الشعب والجيش والمقاومة، والسلام.
1: رأي حر من لبنان الحر.

0: أصناف وبكل فروعة لو شاركوتيه كلهم يعني كلهم.
1: منعرف قدي بدها جرأة تبلش قصة جديدة تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عيلتك، أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لتكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشوال إنشورنس، منحمي قصصكن.

السابعة إلا ربعا في لبنان الحر، مساء لبنان الحر. بين التفاهمات وسقوط الأوهام، لبنان يسدد فواتير رهانات حزب الله. نتنياهو لترامب: لن ننسحب، وضم كفر تبنيت وعلي الطاهر إلى الخارطة الأمنية. عون يزود الوفد اللبناني إلى مفاوضات واشنطن بتوجيهاته وجعجع مساء عبر الام تي في. القضاء يوقف مشتبها باستيراد أجهزة لمسيرات حزب الله. الأنظار إلى سويسرا، فهل ستنعقد الجلسة الأولى من المفاوضات المباشرة

بعدكم عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم وتكتشفوا ليش ألاف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكم.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع بسام البيطار وبول عباس. بين فيرساي 1919 وفيرساي 2026 تتبدل الأسماء وتبقى الحقيقة واحدة والقاعدة واحدة، الأقوياء يتقاسمون المكاسب، أما الخاسرون فيدفعون فواتير الحروب والمغامرات، وهذا بالتحديد ما حصل في الساعات الماضية. إيران فاوضت لحماية ما تبقى من نفوذها، الولايات المتحدة فاوضت لترسيخ وقائع جديدة في المنطقة، أما لبنان الذي حوله حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا وعلى مدى سنوات إلى صندوق بريد وساحة صراع مفتوحة لتصفية الحسابات، هذا اللبنان بقي حاضرا فقط على لائحة الخسائر. والأدهى من كل ذلك، يصر الحزب المحظور اليوم على تسويق هزائمه وكأنها إنجازات وانتصارات، ومواصلة سردياته التي لم تجر إلا الويلات على لبنان وبيئته بالدرجة الأولى.
1: نبدأ من التطورات الجنوبية، إذ شهد الجنوب والبقاع الغربي تصعيدا تمثل في سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات تجريف.
0: المدفعية الإسرائيلية قصفت وفي شكل مركز أطراف بلدة كفر تبنيت لجهة حرج علي الطاهر والجبل الرفيع وأحراج العيشي في قضاء جزي.
1: الجيش الإسرائيلي أعلن أنه مستمر في السيطرة على المنطقة الأمنية في لبنان وإزالة التهديدات، وطلب من الجيش اللبناني وسكان لبنان تجنب الوصول إلى هذه المنطقة.
0: ونشر الجيش الإسرائيلي خارطة انتشاره في الجنوب بعمق نحو 10 كيلومترات، معلنا أنه سيواصل التمركز في المنطقة الأمنية وفق الحاجة العملية.
1: الإعلام الإسرائيلي نقل عن جيشه أنه دعا الجيش اللبناني إلى التنسيق معه، وأوضح أن الخطوات المقبلة في شأن جنوب لبنان تبحث سياسيا وبالمفاوضات.
0: من جهتها، غرفة عمليات حزب الله أعلنت أن الجيش الإسرائيلي لا يزال عند الأطراف الجنوبية لبلدة كفر تبنيت لجهة أرنون، وأن منطقة كفر تبنيت علي الطاهر ستبقى عصية على توغله.
1: في الأثناء، وصلت المسيرات الإسرائيلية ضرباتها، وفي هذا الإطار استهدفت دراجة نارية في محيط بلدة عين التين في البقاع الغربي وحي الصالحية في النبطية.
0: الطيران الحربي حلق وعلى علو منخفض فوق مناطق جنوبية عدة، ملقيا بالونات حرارية فوق قرى النبطية.
1: كما أدت الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة في كفر تبنيت إلى مقتل بلال كمال حايك وعلي إسماعيل الطفيلي، كذلك قتل شاب صباح اليوم في بلدة زبدين في غارة من مسيرة إسرائيلية.
0: وفي قضاء بنت جبيل، تعرضت دورية للجيش وعدد من المواطنين لإطلاق نار إسرائيلي في حداثة من دون الإفادة عن سقوط إصابات. وفي بيت يحون أصيب شخصا بإلقاء قنبلة صوتية.
1: وسط هذه الأجواء، أوقف القضاء مواطنا يدعى ربيع طاء بتهمة استيراد أجهزة تستخدم في صناعة محركات المسيرات التي ينتجها حزب الله. وبحسب مصدر قضائي لفرانس بريس، جاء التوقيف بناء على استنابة قضائية فرنسية طالبت بتسليم المتهم للتحقيق معه ضمن ملف شبكة أوقفت في فرنسا للاشتباه بتعاملها مع الحزب. خلال التحقيق الأولي لدى شعبة المعلومات، اعترف الموقوف بأنه يملك شركة مختصة في المعدات الكهربائية، وأنه استورد 3 شحنات تم نقلها بحرا وأدرجت ضمن شحنات الأدوات والمعدات الكهربائية العائدة لشركته، ونفى الموقوف علمه بطبيعة استخدامها أو الغاية منها، موضحا أنه سلمها لشخص يعرف لقبه لا اسمه الحقيقي، يعتقد أنه ينتمي إلى حزب الله.
0: في المواقف، شدد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على أن الأمن للشمال، وهذا يتطلب الحفاظ على المنطقة الأمنية في لبنان، وقال علينا ألا ننسحب من هناك.
1: موقع أكسيوس نقل عن مستشار لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لا تعتبر نفسها ملزمة بالبند المتعلق بلبنان ضمن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.
0: السفير الإسرائيلي في واشنطن يحيى ليتر أمل ألا يسمح لإيران بتحديد مستقبل لبنان.
1: وزيرة التنمية البريطانية دعت القوات الإسرائيلية إلى الانسحاب من الجنوب والسماح للنازحين بالعودة إلى قراهم.
0: تحضيرا لمفاوضات واشنطن، ترأس رئيس الجمهورية جوزيف عون اجتماعا في قصر بعبدة، ضم قائد الجيش العماد رودولف هيكل ورئيس الوفد المفاوض سيمون كرم وأعضاء الوفد العسكري المفاوض والفريق الاستشاري المواكب للمفاوضات، وزودهم الرئيس عون بتوجيهاته المرتكزة على ثوابت الموقف اللبناني لجهة الوقف النهائي لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية وعودة الأسرى وإطلاق مسيرة الأعمار.
1: هل بدأ الاشتباك السياسي بين لبنان الرسمي وحزب الله؟ تقرير سيمونا حتشيتي.
2: يتصاعد التباين بين الدولة اللبنانية وحزب الله في عدد من الملفات السياسية والأمنية وسط تساؤلات حول حدود هذا الخلاف وإمكان تحوله إلى مواجهة سياسية مفتوحة أو بقائه ضمن إطار إدارة الاختلاف بين الطرفين. في ظل الضغوط الدولية وتطورات الإقليمية المتسارعة، تتزايد المؤشرات إلى وجود تباين واضح بين لبنان الرسمي وحزب الله بشأن مقاربة المرحلة المقبلة، لا سيما فيما يتعلق بمسار التفاوض تنفيذ الالتزامات الدولية ومستقبل السلاح ودور الدولة. ففي حين تسعى السلطات اللبنانية إلى تثبيت الاستقرار والحفاظ على علاقاتها الخارجية وتفادي أي تصعيد جديد، يتمسك حزب الله بمواقفه التقليدية معتبرا أن أولوياته تبقى مواجهة إسرائيل وحماية ما يسميه معادلة الردع. وفي هذا السياق يرى مراقبون أن الخلاف لا يزال تحت السيطرة، فماذا يقول الكاتب السياسي مروان الأمين؟
3: أخذت الحكومة قرارات مهمة فيما يتعلق بحصر السلاح بإيد الشرعية اللبنانية وحظر النشاط العسكري لحزب الله. هذه القرارات بعد لحد اليوم ما أخذت طريقة للتنفيذ. طبعا هذا الأمر عم بيأثر بشكل سلبي جدا على مكانة الحكومة أمام الداخل اللبناني، أمام المجتمع العربي والمجتمع الدولي. ولذلك هذا الضعف أو عدم تقدم المسار التفاوضي بشكل كبير بواشنطن وعرق قلت كل الاتفاقات اللي ممكن توصل إلى الشرعية اللبنانية من خلال هذه المفاوضات عطل حزب الله، بينما راح ووافق على اتفاق وقف اطلاق النار يلي حصل بين واشنطن وطهران. فمن هون الشرعية اللبنانية بدها تاخد خيار من أجل استعادة هيبتها واستعادة دورة ومكانتها أمام اللبنانيين وأمام المجتمع الدولي.
2: وبين حسابات الدولة ومتطلبات الحزب يبقى السؤال مطروحا، هل يبقى الخلاف تحت سقف الاحتواء أم يتجه نحو مرحلة أكثر تعقيدا وانقساما؟
0: عضو تكتل الجمهورية القوية نائب بيير بوعاصي يرفض أي تدخل خارجي أو فرض وصايات جديدة. وفي حديث لبرنامج حوار حر عبر لبنان الحر، تطرق بوعاصي إلى الطلب من سوريا دخول لبنان.
4: ولا بأي شكل نقبل أنه حدا يقود سيادة لبنان أبدا. أول شيء هذه بلادنا، مع احترامنا لكل أصدقائنا بالعالم، بس هي بلادنا مش بلادهم. نحن منحدد مصالح بلدنا، مصالح بلدنا أنه الدولة اللبنانية تكون جدية لأنها قادرة. أنا بدبر حالي، ولكن أنه يرجع يفوت السوري ويعدلوا 50-60 سنة عن جديد، أنا رأيي هيدا. وموقف الحزب القوات اللبناني موقف سيادي بامتياز، واللي عبرنا عنه من خلال البيان اللي طلع من يومين نهار الثلاثة كتير واضح انه رهاننا كل عمره على الدولة، ان كان فايت اي قوة اللي كان تدعي انه تخلص لبنان من حزب الله وغير حزب الله بالنسبة لنا غير مقبول.
1: هل يستغل حزب الله التصاريح الامريكية حول الدور السوري في لبنان للتمسك بسلاحه؟ ريشار حرفوش.
5: تقرير خاص.
6: نريد إنجاز السلام في لبنان، ويمكن أن يكون لسوريا دور في إحلال السلام فيه.
7: بعد الخطاب الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدأت أبواق حزب الله الترويج لقراءة مفادها أن التطورات المرتبطة بالدور السوري في لبنان تشكل سبباً إضافياً للإبقاء على سلاح الحزب تحت عنوان مواجهة التهديدات المحتملة. غير أن هذه المقاربة تثير تساؤلات واسعة حول مدى ارتباطها بالواقع، وما إذا كانت تشكل محاولة جديدة لتبرير استمرار السلاح خارج إطار الدولة. وردا على هذه الإشكالية، فند الكاتب السياسي مكرم رباح عبر لبنان الحر الحجج التي يستند إليها خطاب حزب الله في هذا السياق.
8: بطبيعة الحال حزب الله سيستغل موضوع تدخل سوريا، لا سيما بأنه سردية حزب الله فيما يتعلق بالماضي الجهادي لأحمد الشرع بيخليه يجرب يبرر وجود سلاحه إن كان الفلسطينيين في قتال إسرائيل اللي هو فشل فيها، أو في حماية أهل البقاع بالتحديد والشيعة من خطر الإسلام الجهادي السني. ولكن أعتقد بأنه كل هذه الفرضية اللي عم بيروج لتوم براك ودونالد ترامب عن إمكانية التدخل السوري غير واقعية، لأنه التدخل السوري الحصل بال76 خلال حرب السنتين بيختلف تماما، لأنه كان في غطاء عربي، ليس هناك من استعداد لأي بلد عربي بتغطية هذا الدخول السوري، خاصة أنه بحال صار هذا الموضوع ما بيقرب ولا بيأخر فيما يتعلق بنزع سلاح حزب الله، ولكن بطبيعة الحال رح يستعملها حزب الله كنوع من فزاعة تجاه شيعة لبنان اللي بيعتبروا أنه هناك عدو سوري متربص لهم، مثل ما صار مع التفجيرات الداعشية اللي صارت لما تدخل حزب الله بسوريا.
7: حزب الله وكعادته يربط شرعية سلاحه بعناوين متبدلة، من مقاومة إسرائيل إلى مواجهة التنظيمات المتطرفة الآتية من سوريا، لكن للتاريخ هذه المقاومة لم تجلب إلا الويلات ولم تحرر شبرا واحدا من هذه الأرض.
0: يتناول رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع مجمل الملفات في حديث إلى برنامج صار الوقت عبر محطة MTV في 8:30 من مساء اليوم، وتنقل الحلقة عبر إذاعة لبنان الحر وصفحات رئيس الحزب الرسمية على صفحات التواصل الاجتماعي وموقع القوات اللبنانية الإلكتروني.
1: في بعبدة تابع الرئيس جوزيف عون مع وزير الطاقة جو صدي المرحلة التي بلغها ملف الربط الكهربائي مع قبرص وأهمية إعادة تفعيل خطوط نقل النفط بين العراق ولبنان.
0: اعتبر قائد الجيش العماد رودولف هيكل أن المؤسسة العسكرية لا تتأثر ببعض الانتقادات التي تستند إلى مصالح ضيقة، وقال في خلال زيارته إلى كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان إن دور الجيش يبرز في الأيام الصعبة ويتطلب الصبر والإيمان بالرسالة.
1: متى يحدد مصير الامتحانات الرسمية؟ عبدو متى؟
9: بعد الكلام الأخير للبطريرك المارونية الكاردينال مرشارة بطرس الرائي في عزة قداس الأحد الماضي، والذي حض فيه المسؤولين في وزارة التربية تصويب المسار المتعلق بالمواقع الرسمية في الوزارة والتعاون والتكامل مع المدير العام من أجل خير الطلاب، زيارة توضيحية قامت بها وزيرة التربية ريما قرامي إلى الصرح البطريركي في بكركي، حيث التقط البطريرك الرائي في حضور المدير العام فادي يرق. كرامي شكرت البطريرك الراعي للوقت الذي أعطاها إياه لتوضيح الأمور في ظل الشائعات وتحوير الحقائق في هذه الأيام، كما قالت مشيرة إلى أن البطريرك الراعي قلق على قطاع التربية. وعن الامتحانات الرسمية أعلنت وزيرة التربية:
10: امبارح أنا كنت عند دولة الرئيس نبيه بري كجزء من المفاوضات، ونحن مثل ما كمان بيان دولة الرئيس سلام قال نحن هلأ بجمعة مفصلية في تطور تطورات إقليمية عم تصير، لهلأ الحمد لله كلها ماشية بالاتجاه الإيجابي الصحيح، ناطرين هالكم يوم وإن شاء الله حيكون في قرار قريبا جدا أول الأسبوع القادم لنحن نحدد قرار توافقي بيشمل الجميع وبيستجيب للطلبات المختلفة اللي عم توصلي بخصوص الامتحانات الرسمية.
9: من بكركي كان معكم عبدو متى، إليكم لبنان الحر.
0: وفي السياق التربوي، أعلنت رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي أنها لن تشارك في مراقبة الامتحانات في حال لم تتحقق مطالبها من الرواتب الست إلى زيادة أجور المراقبة والتصحيح.
1: أعلنت أجير الإضراب العام والشامل الثلاثاء والتوقف عن العمل على كامل الأراضي اللبنانية.
0: أقدم مجهولون ليلا على الدخول بواسطة الكسر والخلع إلى إحدى السوبر ماركات في ظهر صربة، وسرقوا من داخله الخزنة والتي كانت تحتوي على مبلغ 300,000 دولار أمريكي ولاذوا بالفرار.
1: عثر على المواطن مروان مكاري 73 عاما من تل عباس العكارية جثة في منزله في زؤم كايل، ورجحت التحقيقات الأولية بحسب ما أفادنا مندوبنا جورج كرم بأن يكون مكاري قد أقدم على الانتحار، وحضرت القوى الأمنية والجنائية وباشرت التحقيق لكشف الملابسات.
0: تطورات الملف الإيراني الأمريكي مع رولا فخري.
11: عقب مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، جدد اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، معتبرا أن ذلك سيجعل العالم أكثر أمانا. وأضاف في منشور على تروث سوشيال أن تدفق النفط مستمر، مؤكدا أن أسواق الأسهم تشهد أداء قويا وأن معدلات التوظيف عند مستويات قياسية. كما أكد ترامب أن بلاده قوية وآمنة وتحظى بالاحترام أكثر من أي وقت مضى. وعن منتقدي مذكرة التفاهم مع إيران قال ترامب: هؤلاء الحمقى الذين يعتقدون أنني لم أكن صارما بما يكفي مع إيران في وقت وصل فيه سوق الأسهم إلى مستوى قياسي وانخفضت أسعار النفط بشكل كبير. من جانبه أشاد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بمذكرة التفاهم واصفا إياها بالتاريخية بعدما حملت توقيعه ونظيره ترامب، ممهدة الطريق لمفاوضات هدفها التوصل لاتفاق نهائي. وسط هذه الأجواء كشف اليوم مصدر مطلع أن قرار سفر الوفد الإيراني إلى سويسرا للمشاركة في المحادثات المرتقبة مع الولايات المتحدة لم يحسم بعد، مشيرا إلى أن الموقف النهائي سيتضح خلال الساعات المقبلة. وفيما بدأت بعض سفن الشحن تعبر مضيق هرمز وإن بنسبة ضئيلة بعد ساعات على توقيع مذكرة التفاهم، أكدت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية أن لندن مستعدة لتقديم المساعدة من أجل إزالة الألغام من الممر الاستراتيجي.
1: في ضوء على المونديال، بداية إنجليزية قوية قابلتها خيبة برتغالية. كل التفاصيل مع جورج الهاني.
12: ضوء على المونديال. حققت إنجلترا بداية قوية بنهائيات كأس العالم بعد فوزها الكبير على كرواتيا 4-2 على ملعب دالاس ضمن منافسات المجموعة 12 من دور المجموعات. وسجل النجم الإنجليزي هاري كين هدفين لبلاد ومقابل هدف لكل من جود بيلينغهام وماركوس راشفورد. كما حقق منتخب غانا فوز قاتل على بنما 1-0 بتورونتو ضمن المجموعة نفسها بفضل هدف للاعبه كاليب يارينكي بالدقيقة 5 من الوقت المحتسب بدل عن ضايع. واستهلت البرتغال مشوارها بالمونديال بتعادل مخيب مع جمهورية الكونغو الديمقراطية 1-1 بهيوستن ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة 11 ليحرز المنتخب الأفريقي النقطة الأولى بتاريخه بكأس العالم. ومباراة رابعة تغلبت كولومبيا على أوزبكستان اللي عم بتشارك للمرة الأولى بالمونديال بنتيجة 3-1 على ملعب أستيكا بالمكسيك ضمن المجموعة نفسها. ببرنامج اليوم وبكرة بتوقيت بيروت بتلعب تشيكيا مع جنوب أفريقيا الساعة 7 المساء وسويسرا مع البوسنة والهرسك الساعة 10 بالليل وكندا مع قطر الساعة 1 بعد نص ليل والمكسيك مع كوريا الجنوبية الساعة 4 الفجر.
1: إلى الطقس.
13: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: الطقس مستقر ورطب مع درجات حرارة أعلى من المعدلات الموسمية خصوصا بالمناطق الداخلية. بكرة الطقس قليل الغيوم مع بداية انخفاض بدرجات الحرارة اللي رح ترجع للمعدلات الموسمية مع رياح نشطة أحيانا.
0: في ختام مساء لبنان الحر إعادة للعناوين. بين التفاهمات وسقوط الأوهام، لبنان يسدد فواتير رهانات حزب الله. نتنياهو لترامب: لن ننسحب، وضم كفرت بنيت وعلي الطاهر إلى الخارطة الأمنية. عون يزود الوفد اللبناني إلى مفاوضات واشنطن بتوجيهاته وجعجع مساء عبر الام تي في. القضاء يوقف مشتبها باستيراد أجهزة لمسيرات حزب الله. الأنظار إلى سويسرا، فهل ستنعقد الجلسة الأولى من المفاوضات المباشرة؟
1: النشرة انتهت، أخرجها مارون بشعلاني، شكرا لإصغائكم،
0: إلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: أسئلة ولا أجوبة، عدة أسئلة تجتاح العالم ولبنان منذ لحظة نشر التفاهم الأمريكي الإيراني. التفاهم من 14 بندا، وعدد الأسئلة يكاد أن يوازي عدد البنود في التفاهم. السؤال الأول، ماذا جنى لبنان من هذا التفاهم؟ حرب ورط فيها حزب الله لبنان فأوقعته في دمار هائل بشريا وماديا. عدد القتلى في لبنان أكثر بكثير من عدد القتلى في إيران. الخسائر المادية في لبنان بمقياس حجم لبنان على حجم إيران أكبر بكثير من الخسائر المادية في إيران. فماذا جنى لبنان من هذه الحرب؟ السؤال الثاني، تقول إسرائيل إن الاتفاق لا يلزمها. الترجمة العملية لهذا الكلام أنها ستواصل ضرباتها على لبنان. ماذا يعني عمليا أن الاتفاق لن يطبق في لبنان؟ فكيف ستسير الأمور في هذه الحال؟ السؤال الثالث، ماذا بعد هذا الاتفاق؟ على مستوى تعويض الخسائر بصيغة بسيطة، من سيعوض عن اللبنانيين الخسائر التي تسبب حزب الله فيها؟ نتحدث هنا عن مليارات الدولارات وليس عن ملايين الدولارات. والكارثة الحقيقية أن لا أحد من المتحاربين يتطرق إلى هذا الملف الأكبر والشائك. هذا غيض من فيض الأسئلة، ويبقى التحدي في محاولة إيجاد الأجوبة.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: ننسى أيها السادة، لا ننسى الذين استشهدوا كي نبقى نحن. أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
2: خليل حجولة، ضوء عبود ضوء، إلي بديع نصار، أنطوان مجيد نمور، كلود خليل، الياس جرجي الحشاش.
1: ارتفعوا كالأرز.

0: يا ربنا يسوع المسيح، يا من طعن قلبك بحربة حبا بنا وسفك دمك الكريم لفدائنا، فبحق قلبك الجريح بالمحبة ترأف على نفوسنا المسكينة، وعرفنا كم هي سمينة لكي نحبك ونعوض بالندامة عما أسأنا به إليك، وعن الإهانات الصادرة عن عديمي المعروف لإحساناتك. قدس نفوسنا يا ختنها الإلهي بجرح قلبك المقدس، وأشعل قلوبنا بمحبتك. ارحمنا لأننا جبلتك وعمل يديك، وأرسل لنا عونا من العلاء لتجديد الإيمان بين الشعوب وانتصار أمنا كنيستك المقدسة وحراسة الحبر الروماني رأسها المعصوم، واجعل الرعية واحدة لراع واحد. أمين. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب،
1: اجعل قلبنا مثل قلبك.
0: انظر يا رب إلى الأراضي المغطاة بالحصاد
1: وأرسل فعلة لحصادك.
0: يا رب استمع صلاتنا
1: وصراخنا إليك يأتي،
0: فلتسترح نفوس الموتى المؤمنين.
1: برحمة الله والسلامة. أمين.
0: السلام لجميعكم.
1: مع روحك أيضا.
0: فلنصلي أبانا وسلام مرة واحدة، ملتمسين من قلب يسوع الأقدس المحبة الحارة نحوه وارتفاع شأن كنيسته وارتداد الخطأ إلى التوبة، والغير المؤمنين إلى الإيمان، وحلول السلام بلبنان والعالم كله. أمين. أبانا الذي في السماوات،
1: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك.

0: جوزيف سلوم.
1: الله معكم أحبائي بهالنهار الحلو والمبارك. طلبوا نعمة لهالنهار، طلبوا دايما من الرب. الرب يعطي، الرب ما عنده حدود بعطاء. هو فيض العطاء، وفيض الحب، وفيض الحضور، وفيض الخلاص. مش معقول ربنا شو رائع. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. اليوم بدي أحكي بإنجيلنا مقدمة وفكرة وحدة. اليوم بيقول الرب بالعهد القديم سفر المزامير: خطيئتي أمامي في كل حين. بس أنا هالخطية اللي عندي وين بدي أوضعها؟ مشان هيك رح حط ثلاث أبعاد. إذا وضعت خطيئتي قدامي بصير لوم حالي، أجلد حالي، ما بدي أتجاهل إني أنا إنسان خاطئ، بدي أعترف بخطيئتي. تاني بعد، ما أوضع خطيئتي قدام إخوتي. أوقات كتير الناس والجماعة والآخرين ما عندهم رحمة بعيونهم، تتعاظم كل نظرتهم القاسية، إشاعاتهم، فأين أختبئ وأستر عري؟ لكن خطيئتي لا بحطها قدامي ولا قدام الناس، لكن لازم حطها قدام الرب. فيك يا رب أستر عيوبي، لأنه عندك فيض الرحمة. بيتكلموا كتير الناس عن الخطية الأصلية، هذا صحيح. نعم، في خطية أصلية، حيث الإنسان هو بده يسيطر على الشريعة وعلى الشجرة معرفة الخير والشر. بيجي الرب بيقول له: لا، إم إيدك، أنا اللي بقرر شو هو الخير وشو هو الشر. لكن أنا ما بدي اليوم أتكلم عن خطية أصلية، أنا بدي أتكلم عن نعمة أصلية، النعمة اللي بتحرر، النعمة اللي بتكفينا، عن حب الله اللي بيطهرنا. هيدا الأساس. فكرة يلي بدي أتأمل فيها: إذا خطئ أخي فماذا أفعل؟ أوقات كتير ناس حولي بغلط، أنا كيف بدي أتصرف معهم ببعد مسيحي؟ كل حدا عنده طريقة، كل حدا عنده منهجية عمل، لكن منطق يسوع غير منطق كل الناس. إذا حدا غلط بالمنطق المسيحي، يسوع رسمنا خارطة الطريق. أولاً روح لعنده، ننفرد فيه، نعاتبه بيننا وبينه. العتاب هون هو عتاب الحب، نتحاور معه حتى نربحه. منطق الله هو منطق الربح، ما بدنا نخسر حدا. نربح خينا يعني الخلاص. بعرف كل واحد عنده أحكام عن التاني، وعنده تراكمات تعيق أوقات الذهاب للآخر. ده مهم نشتغل على المبادرات، لأنه اللي بيحب بيعمل مبادرات، مثل يسوع اللي حب وعمل مبادرة وإجا لعنا. تاني بعد، إذا ما ظبطت الحوارات مرة تانية شو منعمل؟ ناخد حدا معنا، رجل

شهدين شاهدين، تعالوا نتحاول سوا. تكرار المحاولة مهم حتى نظهر هذا الحب اللي بيغفر، إنه الرب بيريدنا نتصالح مع كل الناس قبل ما تغيب الشمس. وإذا ما زبطت مع هالشخصين، تالت بعد نرجع لمرجعيتنا الكنيسة، الأم، المعلمة والراعية. إحنا منتخانق مع بعضنا، منتشارع مع بعضنا، وبيتدخلوا الناس وبيزيدوا الزيت على النار. لكن رجعوا إخوتي للكنيسة، تحاولوا. الكنيسة تسمعكم، تصغي لإلكم، بتشجع، تنتظر معكم حتى نربح الجميع. قاعدة الحب والمغفرة وتكرار الغفران مش عطول بتزبط الحوارات. حل النزاعات منه هين. المهم لو ما زبطت الاشياء، اطفي النار بداخلي. المهم ما دني بقلبي في غضب وحقد وكراهية. مهم اصبر، مهم اتحمل، مهم نظرتي لقريبي دل نظرة محبة وانتظار، واحمله بصلاتي. ويمكن اذا بدكن تعتبروا الاخر بيكون صليب لإلي، دلني احمل وحتى اطلب من الرب هو يغير القلوب. انا علي ازرع، الرب هو الديان وحده. والله معكم.

خصم 15% هالأربع والخميس؟ ايه 15% على كل شيء عند لوشاركوتيه. كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة لوشاركوتيه. كلهم يعني كلهم.

0: طابت أوقاتكم. مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران أضحت سارية المفعول، لكن إطلاق النار مستمر في الجنوب. فإسرائيل تنصلت تماما من البند الأول من الاتفاق الإيراني الأمريكي والقاضي بوقف فوري ودائم للعمليات العسكرية على كل الجبهات بما في ذلك لبنان، واعتبرت نفسها غير معنية به. هكذا أكد بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان ما دامت احتياجاتها الأمنية تقتضي ذلك. كذلك نقل موقع أكسيوس عن مستشار لنتنياهو أن الأخير أبلغ الرئيس الأمريكي ألا انسحاب إسرائيليا ما لم يتم نزع سلاح حزب الله بشكل كامل. في الإطار عينه نقلت القناة 14 عن الجيش الإسرائيلي تأكيده أن المفاوضات مع لبنان هي المكان المناسب لبحث الخطوات المقبلة حول الجنوب. المواقف الكلامية الإسرائيلية تظهرت عمليا على الأرض، فالاستهدافات استمرت، كذلك الغارات والقصف المدفعي، في وقت تقصد فيه الجيش الإسرائيلي نشر خريطة عن المنطقة الموجودة فيها قواته جنوب لبنان، حيث يبرز أن التوغل الإسرائيلي هو بحدود 10 كيلومترات. سياسيا، موعد زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن لم يحدد بعد، علما أن الرئيس عون بحث اليوم في بعبدة التحضيرات الجارية لعقد الجولة المقبلة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية. أما رئيس الحكومة نواف سلام فيواصل في باريس لقاءاته الهادفة إلى الاطلاع على مواقف الدول الكبرى من الاتفاق الأمريكي الإيراني عموما ومن شقه اللبناني خصوصا. قضائيا، الحق قال كلمته في أداء الإدارة السابقة لكازينو لبنان وبيت أريبيا، فالهيئة الاتهامية برئاسة القاضي فادي العريضي أكدت عدم وجود اختلاس، ما يثبت أن كل الإشاعات التي بثت وروجت في السنة الفائتة مجرد اتهامات باطلة لا تعبر عن الحقيقة والواقع. ولكن البداية من سويسرا، حيث تنطلق غدا المحادثات الأمريكية الإيرانية الأولية في منتجع بيركنشتوك، والأجواء نتابعها مباشرة من هناك مع الزميلة جويس عقيقي. جويس، أهلا بك. إذن بعد التوقيع إلكترونيا من قبل ترامب وبيزشكيان، ماذا ينتظرنا يوم غد في بيركنشتوك؟
1: ما ينتظرنا منى غير مؤكد في بيركنشتوك، تحديدا في مدينة لوسيرن حيث أنا موجودة. لماذا أقول ذلك؟ لأنه النائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قال منذ قليل إن المباحثات مستمرة، لكنه كان من المتوقع أن تكون نهاية الأسبوع، ولكن قد يطرأ تعديل، وبالتالي كل الأمور غير واضحة بانتظار كيف سيكون التمثيل. في وقت تحدثت معلومات عن أنه هناك عمل على خفض التمثيل لناحية، أتحدث عن التمثيل الأمريكي، التمثيل الإيراني، التمثيل الباكستاني، كي رئيس وزراء باكستان سيحضر، ولكن بحسب المعلومات وكيلة الخارجية الباكستانية هي التي ستحضر. إذن هناك ضبابية بشأن ما الذي إذا كان هذا الاجتماع سيحصل، هناك تشدد أمني مكثف أمام منتجع بيركنشتوك أيضا في لوسيرن حيث أنا أقف. إذن المعلومات غير واضحة الساعة، ولكن ما يهم لبنان هو هل باعت أمريكا إيران في هذا الديل؟ ما يهم لبنان موضوع أذرع إيران، وهذا الموضوع سيبحث في هذه المباحثات التي ستتخذ طبعا تقنيا وليس سياسيا نتيجة التوقيع الذي تحدثت عنه الإلكتروني الذي قام به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قصر فرساي. إذن أذرع إيران ما مصيرها؟ هل إيران ستلجم حزب الله نتيجة هذه المباحثات أم لا؟ هذا ما يهم لبنان، وهذا رهن 60 يوما المقبلة التي من المتوقع أن تجري فيها هذه المفاوضات والمباحثات. ولكن طبعا سنتابع الجديد من أمريكا، وهناك فارق وقت، وطبعا الساعة تسير على توقيت الأمريكي الإيراني بطبيعة الحال. منى، هكذا هي الأجواء، وطبعا سنكون معكم أنا وزميلي فرناند حويت لمتابعة أي جديد. منى،
0: شكرا لك جويس.
2: العين إذن على يوم الجمعة، ولكن كيف تصاعد الدخان الأبيض من قصر فرساي مساء الأربعاء؟ تقرير أورور كرم.
3: في مشهد مقسوم إلى نصفين، يظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يوقع مذكرة التفاهم، فيما يبدو في الجهة المقابلة الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يوقع الوثيقة نفسها. صورة تختصر لحظة سياسية نادرة انتقلت فيها العلاقة من حافة المواجهة العسكرية إلى طاولة التفاهم ولو بشكل مؤقت.
4: And the strait is already partially opened. As you know, they're doing a little hunting for a couple of mines that they've already found. But it's essentially ships are starting to go out. Now on Friday it'll be completely opened.
3: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي فتح قصر فرساي أشاد بتوقيع الاتفاق وأكد أن الهدف سيبقى دائما وقف الحروب ونشر السلام خصوصا في منطقة الشرق الأوسط.
5: Et c'était une très bonne nouvelle, a pu être signé officiellement par le président ici même, à Versailles, cet accord entre l'Iran et les États-Unis d'Amérique. Je pense que c'est un accord qui permet de mettre fin au conflit, qui permet la paix, la réouverture donc, du détroit d'Ormuz, sans péage, et 60 jours qui vont s'ouvrir pour conclure un accord sur le nucléaire, le balistique et les activités régionales.
3: ومع دخول توقيع مذكرة التفاهم حيز التنفيذ، السفارة الإيرانية أكدت الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان.
6: عندما يتم توقيع النص من قبل أعلى السلطات في البلدين، فمن الطبيعي أن تكون تكاليف انتهاكه أعلى، وبالنظر إلى الخبرة التي لدينا من الماضي، كان هذا هو خيارنا المفضل.
3: في الأثناء العين على المحادثات الأولية بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع بيرغنشتوك الجبلي السويسري الجمعة، فالستون يوما المقبلة ستشهد تحديات مع العمل على التفاصيل المهمة.
2: أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية قبل قليل أنها فرضت عقوبات جديدة متعلقة بحزب الله، العقوبات تطال 3 أفراد وخمس كيانات مرتبطة بحزب الله. وقال بيان وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات طالت القيادي في حزب الله محمود إقماطي وعقوبات أيضا على سياسيين لبنانيين. قالت الخزانة الأمريكية أنهم موالين لحزب الله لعرقلة السلام. الخزانة الأمريكية قالت أن العقوبات فرضت أيضا على السياسي اللبناني سليمان فرنجي لارتباطه بحزب الله، وقالت أيضا أن العقوبات كما ذكرنا أنها طالت محمود إقماطي وسليمان فرنجي.
0: في سياق بنود الاتفاق الأمريكي الإيراني في هذا الشريط،

0: في السياسة لا تتحدث الكلمات وحدها، فالمكان أيضا يروي قصته، والعمارة تحمل رسائلها الخاصة. ومن فيرساي أحد أشهر قصور العالم يتجدد النقاش حول العلاقة بين النفوذ والدبلوماسية والهندسة المعمارية. تقرير ماريو دويري.
1: على بعد 20 كيلومتر من قصر الإليزيه وبعيدا من صخب مدينة النور، اختار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يستقبل نظيره الأمريكي دونالد ترامب بمكان شكل على مدى قرون وجهة القوة الفرنسية أمام العالم. قصر فيرساي. القصة بلشت بالقرن 17، وقتها حول الملك الفرنسي لويس 14 المعروف بملك الشمس بيت صيد صغير بناه والده لويس 13 إلى قصر صار مقر الحكم الفعلي لفرنسا لأكثر من 100 سنة. بس فيرساي ما كان مجرد مقر للملوك، كان أداة نفوذ، من جنيناته الهندسية الضخمة إلى قاعة المرايات الشهيرة، كل تفصيل فيه كان مصمم ليبهر الملوك والرؤساء والسفراء والوفود الأجنبية، وبكرس صورة فرنسا كأقوى دولة بأوروبا. بهالقاعة أعلن عام 1871 قيام الإمبراطورية الألمانية بعد انتصار بروسيا على فرنسا، وبعد أقل من نصف قرن عاد القاضي إلى القاعة نفسها لتوقيع معاهدة فيرساي عام 1919. واختيار فيرساي ما كان تفصيل بروتوكولي، فالقصر استضاف هالمرة رئيس أمريكي معروف بإعجابه بالعظمة المعمارية وبيلي بتمثله من قوة وهيبة ونفوذ، لدرجة أنه مشروع قاعة الاحتفالات الجديدة يلي عم يدفع باتجاه بنائها بالبيت الأبيض مستوحى بشكل كبير من روح فيرساي وطابعه المعماري. وهيدي مش المرة الأولى يلي بيوظف فيها ماكرون الرموز الفرنسية بعلاقاته مع ترامب، فعام 2017 استقبلوا على العشاء ببرج إيفل أحد أبرز رموز فرنسا الحديثة، مشهد بيأكد أنه بالعلاقات الدولية المكان مش مجرد خلفية.
2: وفي وقت يترقب اللبنانيون ما إذا كانت التفاهمات الأمريكية الإيرانية ستنعكس تهدئة حقيقية على الجبهة اللبنانية، برز موقف لافت من نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس تبعته منذ قليل عقوبات أمريكية جديدة على شخصيات لبنانية. للمزيد ينضم إلينا مراسلنا أنتوني مرشاء من واشنطن. أنتوني أهلا بك. يعني كانت الرسالة أساسا لنسأل عن موقف فانس عن لبنان، ولكن إذا هناك أي تفاصيل إضافية متعلقة بالعقوبات لو سمحت.
3: العقوبات هي مدموجة فعلا بما قاله الرئيس المتحدة، تعمل العقوبات على قشرين المتعلقة بحزب الله. وفي الإحاطة مع مراسلي البيت الأمريكي فانس كان واضح بالشرط من التفاهم المرتبط بالسلام، قال أنه أي هجوم من أي طرف معتبرا أنه أي هجوم كان حجمه غير مقبول بموجب. فانس أكد أنه المطلوب هو
2: أنتوني في نعتذر رداءة الصوت، سنحاول التواصل معك ونعود إليك في رسالة بعد قليل. محليا بري يعول على إلزامية مذكرة التفاهم لحلفاء أمريكا وإيران، نتنياهو يبلغ ترامب بعدم الالتزام، وعون يواصل العمل على المسار المستقل. رامي نصار
4: أهلا وسهلا.
5: مبتسما ومتفائلا جدا بدا الرئيس نبيه بري في أعقاب توقيع التفاهم الأمريكي الإيراني، انطلاقا من قناعة لديه بأن الأمور باتت شبه منتهية والمنطقة ومن ضمنها لبنان على مشارف مرحلة جديدة. فالمظلة التي وفرتها مذكرة التفاهم كما يعتبر يفترض أن تكون ملزمة لأمريكا وإيران وحلفائهما، مما جعل التركيز الأساسي للمفاوض اللبناني الآن على الانسحاب الإسرائيلي وأن تكون منطقة جنوب الليطاني خالية من السلاح ويعالج سلاح شمال الليطاني وفق صيغ عادت إلى التداول كالاحتواء واعتماد النموذج الإيرلندي.
6: هذه فرصة تاريخية علينا كلبنانيين أن نستغلها وأن ننطلق جميعا موحدين لتحرير الأرض.
5: لا يسمع من رئيس مجلس النواب كلام سلبي ضد مسار رئيس الجمهورية إذا أدى إلى انسحاب إسرائيل. وقد ترأس عون بعد ظهر الخميس اجتماعا ضم قائد الجيش اللبناني والسفير السابق سيمون كرم وأعضاء الوفد العسكري والفريق الاستشاري المواكب للمفاوضات، علما أن موقع أكسيوس الأمريكي نقل عن مستشار نتنياهو أن إسرائيل لا تعتبر نفسها ملزمة بالبند المتعلق بلبنان ضمن مذكرة التفاهم. وقد أبلغ نتنياهو ترامب بأن إسرائيل لن تنسحب من المناطق التي تحتلها في جنوب لبنان ما لم يتم نزع سلاح حزب الله بشكل كامل. وفي حين نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر عسكري قوله إن الانسحاب سيناقش في المفاوضات مع لبنان الأسبوع المقبل، تواصلت التحضيرات في بعبدة للجولة الخامسة في واشنطن، وزود عون الوفد المفاوض بتوجيهاته المرتكزة على الوقف النهائي لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية وعودة الأسرى اللبنانيين وإطلاق مسيرة الإعمار.
0: تمنيات لبنانية تقابلها واشنطن بضغط على إسرائيل وإيران ولا تخفي رغبتها في تحقيق اختراق مزدوج. انسحاب إسرائيلي كامل من جنوب لبنان مقابل دفع مصاري حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. تقرير ألان درغام.
4: خلف الكواليس الدبلوماسية تتكثف الضغوط الأمريكية على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لدفعها نحو الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة والعودة إلى ما وراء الخط الأزرق، وذلك في إطار تفاهمات أوسع ترافق المسار التفاوضي في المنطقة. وتؤكد مصادر البيت الأبيض الـ MTV أن بند احترام السيادة اللبنانية والانسحاب الإسرائيلي من ضمن التفاهمات الأمريكية الإيرانية الأخيرة، لكن العقبة الأساسية تبقى موقف نتنياهو الذي أعلن أكثر من مرة رفضه الانسحاب من المواقع التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، معتبرا أنها تشكل مناطق أمنية ضرورية لإسرائيل. وهذا ما اضطر ترامب إلى أن يغير طريقة تعامله مع حليفه نتنياهو وصولا إلى حد تهديده بالسجن بحسب مقربين للرئيس ترامب. في المقابل تراهن واشنطن على دور إيراني ضاغط على حزب الله عبر تحرير أموال لتعويم نظام إيراني. فبحسب البيت الأبيض تريد الإدارة الأمريكية من طهران استخدام نفوذها لدفع الحزب نحو خطوات عملية تتعلق بمستقبل سلاحه، أو على الأقل منع أي تصعيد عسكري قد يعرقل المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية. أما الهدف الأمريكي الأبعد بحسب البيت الأبيض فهو إنجاح المفاوضات المباشرة بين بيروت وتل أبيب، والتي تبحث في ملفات الأمن والحدود ومستقبل الجنوب اللبناني. وتعتبر واشنطن أن أي اتفاق طويل الأمد يحتاج إلى عنصرين متلازمين، هما انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية وضمان احتكار الدولة اللبنانية وحدها لقرار السلم والحرب.
2: ميدانيا جنوبيون يعودون إلى قراهم على وقع القصف الإسرائيلي والمواقف السياسية، فيما يبقى جنوب لبنان عالقا بين واقع ميداني لم يهدأ بعد وتسويات لم تتضح معالمها حتى الآن. تقرير شربل أبي هاشم.
7: إذا أنا كان بيت منيح فأنا مقهور على البيوت اللي موجودة بالضيعة اللي راحت معالمها واللي راحت كل تراث الضيعة تقريبا كله راح.
8: على هذه الطرق المؤدية إلى الجنوب يعود الأهالي إلى بلداتهم رغم الدمار الذي لا يزال يطبع أجزاء واسعة من المنطقة، عودة تتقدم على وقع الغارات الإسرائيلية المتواصلة والتي استهدفت خلال الساعات الماضية بلدة حديثة، حيث أطلق الجيش الإسرائيلي النار باتجاه الجيش اللبناني والأهالي، كما استهدف منطقة بيت ياحون وزبدين والعيشية وعين التين في البقاع الغربي مخلفا قتلى وجرحى ومزيدا من الخسائر.
9: نحن هون عم نجي كل يوم مننبش منفتش إذا منلاقي شيء ذكريات منلاقي شيء إنه نحن.
8: وفي مشهد يختصر كلفة الحرب يواصل عناصر الدفاع المدني أعمال البحث بين أنقاض مركزهم المدمر في النبطية. هنا لا تزال آثار الغارات حاضرة في التفاصيل اليومية فيما يتواصل القصف الإسرائيلي على عدة مناطق جنوبية في وقت يحاول السكان استعادة إيقاع حياتهم الطبيعية وسط ظروف أمنية هشة. ميدانيا تتواصل المواجهات في جنوب لبنان، فقد تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي على إثر عمليات استهدفت قواته وألياته داخل الأراضي اللبنانية. وفي المواقف تزداد المؤشرات إلى تمسك إسرائيل باستمرار وجودها العسكري في جنوب لبنان، إذ أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن ما يسميها المنطقة الأمنية تبقى جزءا من متطلبات أمن إسرائيل، رافضا أي انسحاب في المرحلة الحالية. وفي موازاة ذلك، كشفت تقارير إسرائيلية عن نقاشات داخل المؤسستين السياسية والعسكرية في شأن مستقبل الانتشار في الجنوب، بين من يدعو إلى إعادة التموضع ومن يرى في البقاء الميداني ورقة ضغط أساسية في أي ترتيبات مقبلة.
0: ونبقى في الشأن الميداني، فقد ذكرت منذ قليل القناة 13 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أبلغ الولايات المتحدة بخرائط انتشار القوات الإسرائيلية في لبنان. قضائيا، لا اختلاس أموال في كازينو لبنان وبيت أريبيا، والأم تي في تحصل على مستندات القرار القضائي الذي كشف الافتراءات على جاد غريوس ورولان خوري. التفاصيل الكاملة في تقرير صبحي قبلاوي.
10: لا اختلاس للمال العام في كازينو لبنان وبيت أريبيا في اختصار، هذا هو القرار القضائي الصادر بعد عام من الحملة الشرسة على كازينو لبنان وبيت أريبيا. كانت الخطوة الأولى نحو هذا القرار من خلال قرار القاضي طارق أبو نصار قاضي التحقيق بملف جاد غريوس ورولان خوري وجميع الموقوفين بتهمة لم يرتكبوها، بحسب ما أعلن صراحة قرار القاضي فادي العريضي رئيس الهيئة الاتهامية في جبل لبنان. وبحسب معلومات الام تي في، كانت التحقيقات موسعة وعميقة واعتمدت أعلى معايير التدقيق المالي في كازينو لبنان وبيت أريبيا، خصوصا أن التهمة كانت اختلاس المال العام. وهنا ما صدر حرفيا عن القاضي العريضي، حيث يشير بوضوح أن الشركة كانت خاضعة للقوانين المرعية الإجراء، كما بدا واضحا أن الاتهامات طاولت أيضا خبراء المحاسبة في كازينو لبنان وبيت أريبيا الذين حاولوا الافتراء. وبخلاصة القرار، قال القضاء لا اختلاس للمال العام. وأشارت مصادر متابعة إلى أن القرار رد استئناف النيابة العامة وصدق القرار الظني لجهة الوصف الجرمي على أنه جنحة بسيطة تتعلق بالتهرب الضريبي، وهو أمر تؤكد مصادر مطلعة على الملف أنه سيتم دحضه أمام قضاء الأساس. أما فيما يتعلق بموضوع تبييض الأموال المرتبط باستعمال عملة USDT، فقد أكد الفرقاء المعنيون أن هذه السوق تخضع لرقابة السلطات اللبنانية ولا سيما الضابطة العدلية، ولا مجال لوجود تبييض أموال، مؤكدين أن هذا الأمر أيضا سيتم دحضه أمام قضاء الأساس. إن هذا الملف والمسار الذي سلكه رغم ما شابه من تأخير أكد أن الحق لا يمكن حجبه. إذن نجح القضاء في وقف ابتزاز الشركات الرائدة والناجحة مثل كازينو لبنان وبيت أريبيا، والحقيقة ظهرت أمام الجميع.
2: نعود مجددا إلى واشنطن إلى زميلنا أو مراسلنا أنتوني مرشاء للاطلاع أكثر إذن على مواقف نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عن لبنان. أنتوني، إذن أهلا بك مجددا، ما أبرز ما قاله جي دي فانس عن لبنان؟
3: هنا بإحاطة مع مراسلي البيت الأبيض، نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس كان واضح بالشق اللبناني من التفاهم المرتبط بالسلام الأقليمي. قال أن واشنطن لا تريد أي هجوم من أي طرف، معتبرا أنه أي هجوم مهما كان حجمه غير مقبول بموجب هذا الاتفاق. فانس أكد أنه المطلوب هو أن يتوقف حزب الله عن مهاجمة إسرائيل، وفي المقابل أن لا تذهب إسرائيل إلى التصعيد داخل لبنان. كما أشار إلى أنه الرئيس ترامب يشعر أحيانا بالإحباط عندما تكون المفاوضات قريبة من اختراق ثم تقع ضربات بمناطق مدنية في بيروت تؤدي إلى سقوط مدنيين لا علاقة لهم بحزب الله، واصفا ذلك بأنه غير مقبول. وأضاف أيضا أنه الإدارة الأمريكية منا طلبت تنسيق أوثق مع إسرائيل لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، والهدف النهائي بحسب فانس هو تمكين الحكومة اللبنانية. أهم شيء أنه قال تمكين الحكومة اللبنانية والممثلين المنتخبين من فرض الأمن في جنوب لبنان، بحيث أنه يسيطر حزب الله، لا يريد أن يسيطر حزب الله على البلاد ولا تشعر إسرائيل بالتهديد أيضا، وبالتالي ألا تهاجم جنوب لبنان أو بيروت. لذلك هذا الصراع بالعقوبات، منا العقوبات عم بتم وضعها لي أيضا خانق كل الموارد المتعلقة بحزب الله. شدد فانز على أنه أحد أهداف هذا المسار هو قطع التمويل والدعم الإيراني عن حزب الله ضمن إطار أقليمي أوسع يهدف إلى تثبيت السلام والاستقرار بالمنطقة، وهذا يترجم بالعقوبات اليوم.
2: شكرا لك أنطوني مرشا. وبعد الإعلان دعم عربي في بعبدة.
0: وحزيران شهر الأمل.

0: بلا رحمة.
1: ما تأثير الاتفاق الإيراني الأمريكي على لبنان؟ وهل تحسم الجولة الخامسة في واشنطن مبدأ فصل المسارين اللبناني والإيراني بشكل نهائي؟ وهل ينجح حزب الله بإسقاط الحكومة وإلغاء قراراتها؟ هذه الأسئلة وغيرها نناقشها مع النائب مارك دو.
0: بلا رحمة مع دونيز رحمة، الست 10 الصبح على لبنان الحر. حوار حر
1: لبنان. أولا، انتهى زمن الساحة وصندوق البريد. الاتفاق الأمريكي الإيراني بين الصفقة والصفعة والتطبيع والترقيع. التفاوض ينجح عندما يفضي إلى حصر السلاح وانسحاب إسرائيل. الكاتب والباحث السياسي الياس الزغبي ضيف حوار حر الجمعة 1 ظهرا مع جمانة صغيب مراد.
2: لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل 1.

خصم 15% هالأربعة والخميس؟ ايه 15% على كل شيء عند لوشاركوتيه. كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة لوشاركوتيه. كلهم يعني كلهم.

0: وفي الاختتام السنة الأولى من مشروع مدرسة المواطنية والسيدة الأولى إلى مدراء المدارس، هذه المرة لم يدخل كل واحد من بابه بل من باب واحد هو باب لبنان. تقرير زينة بسيل شمعون.
1: شرع القصر الجمهوري أبوابه لاستقبال مدراء ل 150 مدرسة من تشرين على مساحة الوطن، فأبواب هذه المدارس رغم التحديات بقيت مفتوحة لاحتضان التلاميذ والنازحين معا، لتشكل هذه الظروف أول درس حقيقي بالمواطنية.
2: من هون بدها تبلش المواطنية، أنه تقدر تحضني كل طالب، ما تكوني محصورة بطلاب اللي اسمهم طلابك.
3: مدرسة هي سلاحنا، وبالنهاية هيدا السلاح ما رح نتخلى عنه، فبدنا نضلنا نتغنى فيه، وبدنا نكرم المدراء ونكرم الأساتذة، لأنه بالنهاية هيدي منارة لبنان.
4: هني كلهم مدراء لمدارس مميزة قيادية.
1: أطلقت السيدة الأولى نعمت عون وفريق عملها مشروع مدرسة المواطنية منذ عام، وهو مستمر لخمس سنوات بالمدارس اللبنانية الخاصة والرسمية، والذي من خلاله أصبح لبنان أول بلد عربي يطبق توصيات اليونسكو للتربية على السلام.
5: هي من أهم المبادرات الرائدة يلي لبنان هلأ عم بيقوم فيها بهيدي الظروف.
6: بنينا مؤشر للمواطنية لنكون كل مدرسة تكون عم بتقيس وين هي بسقفة المواطنية.
7: نحن بحاجة لمدرسة المواطنية حتى نكون عم نخرج مواطنين صالحين بحبوا وطنهم.
8: نحن الخط الأول لبناء المواطنية وجيل مواطن.
9: مدراء مدارس من كافة أنحاء لبنان لأنه بقيوا ثابتين على رسالتهم، رسالة العلم.
1: من كافة الأقضية والمحافظات حضر مدراء المدارس ليلتقوا مرة جديدة، إنما هذه المرة لتكريمهم على جهودهم بحضور ضيف الشرف جورج خباز.
10: جدا مصر إنه ندرج بالمناهج التربوية المواد الفنية، لأنه أنا برأيي رأس الحربة بدراسة المواطنية هي المواد الفنية.
1: الباب هو قرار، قرار إنه نفتحه أو نسكره، ولكن هذه المرة ما دخل كل واحد من بابه بل من باب واحد هو باب لبنان. الكلام للسيدة الأولى مختصراً أهداف المواطنية بالتعليم.
11: تربوياً، وزيرة التربية في بكركي بعد تناول البطريرك في عظته الأخيرة التباينات بينها وبين مدير عام الوزارة، فما جديد الملف؟ وهل دخلت القضية، قضية الامتحانات الرسمية، مرحلة الحسم؟
12: هل ستجرى الامتحانات الرسمية لشهادة الترمينال هيدا العام؟ سؤال شغل أكثر من 40,000 مرشح وعيالهم، أما الإجابة النهائية فستكون خلال الأسبوع المقبل. بتفصيل هالملف، وزيرة التربية ريما كرامي تابعت زياراتها مع المسؤولين اللبنانيين تمهيدا لاتخاذ القرار النهائي، وأبرز اللقاءات كانت مع الرئيس نبيه بري يوم الأربعاء، حيث صرحت الوزيرة بأن ما زالت بانتظار التطورات الإقليمية وعن اقتناعها بالقدرة على الوصول إلى حل توافقي بوازن بين مراعاة ظروف أبناء جنوب وتحقيق العدالة والإنصاف للجميع. موقف تكرر يوم الخميس من الصرح البطريركي ببكركي.
13: حبيت اجي لجاوب على بعض الملاحظات اللي هي كانت عنده بخصوص الوزارة والإدارة بوزارة التربية.
12: وردا على سؤال عن الخلاف مع المدير العام فادي يرق، نفت كرامة كل هالشائعات.
13: فوجئت اصلا بكل الاحاديث عن انه في مشاكل واشكاليات، لانه من وجهه نظري ما في اي مشكله مع المدير العام، مدير العام يؤدي دوره، يتحمل مسؤولياته بقلب الوزاره على اتم وجه، ان شاء الله انه هاي الامور حتتوضح للمدير العام حتى كمان هو يرتاح ومش بس غبطه.
12: وبحسب مصادر وزاره التربيه للام تي في، رح تلتقي الوزيره وزير الدفاع خلال الايام المقبله لبحث ملف الامتحانات الرسمية مجددا، تمهيدا لطرحه على مجلس الوزراء بجلسته المقبلة، حيث يفترض انه يتخذ القرار النهائي.
0: دبلوماسيا، زار وفد وزاري بريطاني فرنسي قطري قصر بعبدة، حيث التقى رئيس الجمهورية جوزيف عون بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد عدد من المسؤولين. المجتمعون شددوا على دعم بلادهم السياسي والإنساني للبنان في ظل الظروف الراهنة، في حين أكدت السيد في كلمتها على عمل الحكومة على خطة التعافي تمهيدا لعودة النازحين إلى قرى الجنوب والبدء بعملية إعادة الإعمار. هذا والتقى الوفد رئيس الحكومة نواف سلام في السراي الحكومي.
14: وجودكم اليوم في لبنان ليس مجرد زيارة تضامن، بل رسالة سياسية وإنسانية واضحة بأن لبنان ليس وحده. هذه الأزمة كانت أيضا اختبارا لقدرة الدولة اللبنانية على أن تكون حاضرة إلى جانب مواطنيها. واليوم لا نتحدث فقط عن الاستجابة الإنسانية، بل عن مرحلة ما بعد الحرب، عودة الناس إلى بيوتهم وقراهم بأمان وكرامة، وإعادة إعمار ما تهدم، واستعادة الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المناطق المتضررة.
11: في الشهر العالمي للناجين من السرطان، شهادات وتوصيات في تقرير يرى الهندي.
15: أوقات كلمة صغيرة أو وجع بسيط بيكون رسالة لازم نسمعها، والأم غالبا بتكون أول شخص بيلتقط هالإشارة.
16: أكيد صدمة، يعني منه شي حلو بتتمنى تسمعي لأي ولد ولا لأي حدا، وخاصة إذا ابنك. فكان كتير مزعج، بس أنه أنا ما بعرف، بتقولي سبحان الله من وين بتجي القوة عن جد. تحل الأم ما تلحق إلا حد سلو، ومين ما قال له؟ لأن أنا لو تركت ماتيو واتنعت انه ماتيو شبقت هوا عينه عم بتهزك، ماتيو كان لا سمح الله خسر نظره.
15: ريتا والدة ماتيو اللي عمره 3 سنين ونجا من السرطان بعد علاج 14 شهر، عم تحمل معها رسالة امل لكل شخص، بس منا الوحيدة، لان ورا كل معركة مع هالمرض قصة صمود وارادة ما بتنكسر، وهيدي قصة آية.
17: كان عمري 14 سنة، كنت بالبريفيس، انت شو بدي البس على الجراجويشن، كيف بدي زبط شعراتي، وما كنت اقبل ابدا ينشال ولا سنتي، لحد ما بلشت صحتي ترجع لورد. 24 نيسان شخصت بسرطان الدم. بتذكر اول نهار فتت فيه على السنتر، قلت لحالي بوقتها انه اذا هالاطفال هن قادرين يتحملوا السرطان وقادرين يحاربوا، فانا اكيد رح اقدر. انبسطوا بكل لحظة بحياتكم، لأنه يمكن أي شيء يتغير بأي لحظة.
15: بالأرقام قدي وصلت نسبة الشفاء من السرطان؟
18: عم نشكي أرقام 90-95 لبن توصل الأمراض 100%، خاصة سرطان الكولون، سرطان الرئة بالمرحلة الأولى، سرطان الثدي بمراحل الأولى، الليمفوما أو مرض سرطانات الدم، حتى بالمراحل المتقدمة أو الستيج 4 كمان فيها شفاء.
15: الأمل وأحده ما بيكفي، في خطوات طبية لازم نعتمدها.
18: أتليست يعمل فحص دم مرة بالسنة. رقم 2، كل صبي فوق 40 تعمل صورة شعاعية للثدي ممنوع مع إيكو. لكل شاب وصبي فوق 45 لازم يعمل نقول. لكل شاب فوق 50 لازم نفحص البروستات. لكل صبية فوق 21 لازم تعمل فحص إزازي. من عمر 11-12 بننصح إنه يعملوا طعم لسرطان عنق الرحم.
15: بشهر حزيران شهر العالمي للناجين من السرطان، ما تهملوا الإشارات وما تأجلوا الفحوصات، لأن الكشف المبكر بيصنع الفرق.
19: بعد الإعلان تراجع حركة المطار
11: و I am the boss.

0: بلا رحمة.
1: ما تأثير الاتفاق الإيراني الأمريكي على لبنان؟ وهل تحسم الجولة الخامسة في واشنطن مبدأ فصل المسارين اللبناني والإيراني بشكل نهائي؟ وهل ينجح حزب الله بإسقاط الحكومة وإلغاء قراراتها؟ هذه الأسئلة وغيرها نناقشها مع النائب مارك ضو.
0: بلا رحمة مع دنيز رحمة الست 10 الصبح على لبنان الحر. حوار حر
1: لبنان. أولا، انتهى زمن الساحة وصندوق البريد. الاتفاق الأمريكي الإيراني بين الصفقة والصفعة والتطبيع والترقيع. التفاوض ينجح عندما يفضي إلى حصر السلاح وانسحاب إسرائيل. الكاتب والباحث السياسي الياس الزغبي ضيف حوار حر الجمعة 1 ظهرا مع جمانة زغيب مراد.
2: لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل 1.
3: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
4: أيها الفرنسيون، بقلب يعتصره الألم أقول لكم اليوم يجب وقف القتال. هالكلام أكيد لشخص فرنسي، إنما الأهم إنه لجنرال فرنسي، هو الجنرال بيتان يلي كتار شافوا بهالخطاب استسلام، إنما هو كان حرفياً عم بيطلب الهدنة، وهالأمر ب 17 حزيران سنة 1940. وإذا بدنا ناخد هيك مثل تلخيص صغير لأهم مقاطع هالخطاب، منقول أيها الفرنسيون، بناء على دعوة رئيس الجمهورية أتولى اليوم قيادة حكومة فرنسا واثقا من جيشنا الباسل الذي قاتل ببطولة ضد عدو متفوق عددا وعتادا. أفكر في اللاجئين التعساء الذين يملؤون طرقاتنا في هذه الساعات الأليمة، وبقلب يعتصره الألم أقول لكم اليوم يجب وقف القتال. لقد توجهت الليلة إلى العدو.
5: إلى الفقرة الاقتصادية،
6: سجل مطار بيروت تراجع بالنشاط بعد اندلاع الحرب 2 أدار وحتى نهاية أيار وتعليق بعض شركات الطيران رحالتها للبنان. وبحسب أرقام مطار رفيق حرير الدولي بيروت واللي ورد بنشر البنك عودي، تراجع إجمالي عدد المسافرين ب 60% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2025، مع تراجع سنوي لافت بعدد الرحلات الجوية ب 55%. ما أدى لتراجع أرقام حركة المطار بأول 5 أشهر من 2026 ل 26% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2025. لبنان احتل المرتبة 14 بين 23 دولة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمرتبة 125 بين 188 بلد بالعالم بحسب مؤشر المواطن العالمي لـ 2026 واللي ورد برشيد بنك عودي. وبصنف المؤشر 188 دولة عبر 5 محركات لفهم جوهر المواطنة من منظور المستثمرين من أصحاب الثروات والتقصي عن الدوافع وراء الحصول على جنسية تانية. تتقلص هالمحرك أو تتلخص هالمحركات بالسلامة والأمن، الفرص الاقتصادية، جودة الحياة، التنقل العالمي والحرية المالية. استقبل رئيس الهيئة الاقتصادية وزير السابق محمد الشقير بمشاركة أمين عام الهيئات الأولى شماس وأمين المال بالهيئات نبيل فهد ورئيس المجلس الوطني للاقتصاديين اللبنانيين وعضو الهيئات صلاح عسيران، الممثل المقيم الجديد لصندوق النقد الدولي بلبنان.

0: استقرار الإيجابي نهاية هذا الأسبوع. الأسواق الأوروبية تنهي الجلسة على بعض التباين بظل اضطراب آفاق أو وضوح الصورة النقدية بمنطقة اليورو رغم هدوء المخاطر التضخمية مع انخفاض أسعار النفط عالميا. كان ألمح كبير الاقتصاديين بالبنك المركزي الأوروبي فيليب لين إلى أن اقتصاد منطقة اليورو قد يكون قادر على تحمل مستويات أعلى من أسعار الفايدة دون أنه يفقد قوته وزخمه. إلى وول ستريت بشكل عام، هذه المؤشرات تميل للمكاسب مع تراجع عدد طلبات إعانة البطالة الأمريكية بمؤشر على استقرار سوق العمل وعلى تعويض جزء من خسائرها بعد ما أثارت إشارات الاحتياط الفيدرالي الأمريكي بجلسة سابقة إلى احتمال رفع أسعار الفايدة موجة بيع واسعة بهالأسواق. إلى المعدن، النفط ومن ثم العملات، الذهب والفضة عم بيعموا من خسائرهم بالتزامن مع ارتفاع الدولار بظل تصاعد مخاوف التشديد النقدي، يعني احتمال رفع أسعار الفايدة من الفيدرالي الأمريكي بحلول نهاية العام 2027. كان الفيدرالي أبقى الفايدة دون تغيير لكنه أشار إلى إمكانية الذهاب نحو رفع الفايدة بالمرحلة المقبلة لمواجهة الضغوط التضخمية. النفط يتراجع أكثر وأكثر، عم يسجل أدنى مستوياته من 27 شباط مع توقع عودة سريعة للإمدادات بعد توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني وإعادة فتح مضيق هرمز. العملات الرئيسية، اليورو مقابل الدولار يسجل مستويات 1.1473، والعملات المشفرة أيضا هذه العملات تراقب بالفعل بعد المكاسب سجلتها بالمرحلة الماضية، عدنا نسجل تراجعات على هذه العملات بانتظار أن تتبلور الصورة أكثر حول السياسة النقدية الأمريكية ومستقبل أسعار الفايدة بعد تلميحات الفيدرالية لرفع الفايدة بحلول نهاية هذا العام. لهون نكون وصلنا لنهاية جولتنا الاقتصادية، تصبحوا على خير.
1: شكرا موريس.
2: شكرا موريس. أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
1: حدثين شغلوا العالم بالساعات الماضية وعملوا تفاعل كبير على السوشيال ميديا، اجتماع الجي 7 والمونديال بطبيعة الحال. فيديو انتشر بسرعة بين المتابعين من لحظة وصول رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ومع بنتها الصغيرة يلي حاولت تتخبى كل الوقت من عدسات الكاميرات.

0: بالمقابل ترامب مثل عادته أصار يسرق اهتمام الكاميرات أول ما فات على اجتماع مجموعة السبع، وبحضور رؤساء الدول عمل دخول مش عادي أبدا وقال I'm the boss ليحقق هالفيديو ملايين المشاهدات حول العالم. ولسوء حظة قدرت الكاميرات تلقط الفرنسية الأولى بريجيت ماكرون بموقف محرج خلال الصورة التذكارية. تفركشت هي وعم تجرب توقف بين الرئيس الأمريكي والرئيس الفرنسي وما لقيت حدا تتهدى فيه إلا ترامب. وبهالوقت وبعيدا من السياسة بقيت الرياضة شاغلة العالم كمان بحدث المونديال. فيديو راح فايرل على السوشيال ميديا بفرج مباركة الشوز تبع ميسي قبل انطلاق المباريات بكنيسة، والفيديو عمل جدل كبير بين مؤيد ومعارض.
1: المونديال que nos regale siempre la unidad entre todos nosotros. En nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén.
0: هيدي كانت اخبارنا لليلة، اخبار جديدة بنشر بكرة ومن هلا لوقتها. Stay connected.
2: الى الصفحة الرياضية.
3: البداية رح تكون مع آخر نتائج بطولة كأس العالم 2026 المقامة حاليا بالمكسيك، كندا وأمريكا، حيث بأبرز مواجهات الجولة الأولى من الدور الأول كانت عم بتفوز إنجلترا على كرواتيا.
4: بداية قوية حققها المنتخب الإنجليزي ببطولة العالم، وذلك بعد فوزه على كرواتيا بنتيجة 4-2 بالمباراة يلي أقيمت على ملعب دالاس ستاديوم وأمام 70,000 متفرج. أفضل لاعب بالمباراة كان مهاجم بايرن ميونخ هاري كين يلي سجل هدفين لتتصدر إنجلترا المجموعة 12 أمام منتخب غانا يلي فاز فجر اليوم 1-0 على بنما. كذلك شدنا فجر اليوم لقاء ضمن المجموعة 11 فازت فيه كولومبيا على أوزبكستان بنتيجة 3-1 لتتصدر كولومبيا المجموعة بعد ما كانت تعادلت البرتغال بوقت سابق مع الكونغو الديمقراطية بنتيجة 1-1.
3: بكأس العالم بدأت اليوم مباريات الجولة الثانية من الدور الأول، وعم بيلعب بهالأثناء منتخب تشيكيا مع منتخب جنوب أفريقيا، والنتيجة لهلأ 1-0 لتشيكيا. والساعة 10 المساء رح نكون مع لقاء رح يجمع سويسرا مع بوسنيا. إنجازات لبنانية عم تتحقق عالميا بالملاكمة والتنس، منشوفها سوا بهالتقرير.
4: حقق اللبناني ألبير الزيبق انتصاره الخامس على التوالي بعد ما فاز على خصمه الأمريكي سكايلر براي بضربة قاضية ضمن الجولة الثالثة من بطولة فايتر برايز يلي أقيمت بولاية أوهايو الأمريكية. اللبناني ألبير كان مسيطر على المباراة من بدايتها أمام حضور لبناني لافت، وحمل العلم اللبناني بعد الفوز مؤكد استعداده للنزال القادم بكليفلاند ببداية شهر آب. ومن ناحية تانية حققت اللبنانية ميرنا الأطرش إنجاز لبناني بالتنس بفوزها بالمركز الأول بمنافسات فرد السيدات بالدورة العربية الاتحادية للتنس يلي أقيمت بمصر برعاية رئيس الاتحاد العربي للتنس الشيخ أحمد الجابر الصباح. كما وحصلت البطلة ميرنا لاعبة نادي هوليدي بيتش على المركز الثاني بمنافسات زوج السيدات.
3: مشاهدينا هذا كان كل شيء بسبور لهلا، شكرا للمتابعة.
5: يعطيك العافية عماد. آخر أخبار نجوم الفن في لبنان والعالم في الفقرة الفنية.
6: لواج الثنائي توم هولاند وزندايا لفيلم الجديد سبايدر مان براند نيو داي من خلال نشرهم الإعلان الترويجي الجديد للفيلم المنتظر من السلسلة الشهيرة. وهالخبر بيجي بعد أيام قليلة من انتشار خبر زواج توم وزندايا من دون تأكيد رسمي وواضح من الطرفين، وهالشي زاد من حماس الجمهور لمشاهدة الفيلم ليشوفوا أداء الثنائي بأول عمل إلهم بعد هالأخبار. والفيلم منشوفه بصالات السينما اللبنانية ب 30 تموز. I didn't know you could get that big. But you're in danger. You just have to trust me. Fine. This whole thing can get really scary. Who the hell is that? Who the hell are you? Frank, please. I don't have anywhere else to go. By the people who love you, just gonna let him go himself? أعلنت مؤسسة أمريكان سينماتاك عن اختيار النجم رايان غوزلينغ لتكريمه بجائزة السينماتاك لعام 2026 ب2 تشرين الثاني، وتعتبر هالجائزة من أرفع الجوائز التكريمية بالسينما. وبيجي تكريم غوزلينغ تقدير لمسيرته الفنية اللي امتدت لأكثر من عقدين وقدم خلالها أعمال كثيرة وتنقل فيها بين الدراما والكوميديا والخيال العلمي والأفلام الموسيقية وغيرها، وحقق نجاحات مميزة جعلته من أكثر ممثلي هوليوود تأثيرا بالعصر الحديث. وبالنهاية ما تنسوا تسمعوا أجمل وأجدد الأغنيات على 1FM 99.1.
2: إلى الأحوال الجوية.
0: أيام قليلة ومنستقبل فصل الصيف رسمياً، يعني هالشوب يلي عم نحس فيه طبيعي لمثل هالفترة من السنة، والارتفاع بالرطوبة عم يرفع الريل فيل خصوصي على الساحل. الهواء بكرة جنوبي غربي خفيف والرطوبة على الساحل 65%. بالأرقام الحرارة بتسجل بكرة بالنهار 28 ببيروت، 26 ببعقلين و 28 درجة بصيدا. من عشية الحرارة بتوصل ل 22 درجة ببيروت، 16 بعشقوت و 17 درجة بزحلة. السماء صافية على الساحل، الشمس قوية، موج البحر نص متر وما في تلوث بالهواء. اليو في اندكس مرتفع على الجبال، في شوية خطيطة أوقات والحرارة مرتفعة. الجمعة والسبت ما في تقلبات بس في خطيطة على الجبال أوقات، طقسنا مستقر بالإجمال، الأجواء صافية والحرارة 28 درجة على الساحل. الأحد والتنين نفس السيناريو، الطقس ما بيتغير، يعني بيبقى مستقر وقليل الغيوم، بيقوى الهواء والحرارة مستقرة على 28 درجة، أما بالليل بتسجل 23 درجة على الساحل. الشوب مكمل بالويك اند، يعني استفيدوا من العطله لا تعملوا المشاريع يلي بتحبوها.
5: شكرا لك.
2: شكرا دانيال.
5: الى هنا تنتهي النشره، تابعونا دائما على مواقع.
7: نكتفي بهذا القدر من نشره اخبار الام تي في. هنا لبنان الحر.

0: صاروة. مساء الخير. هنا انتصارات وهناك انهزامات، وبين الاثنين بيانات وحسابات. والحقيقة أن أي طرف لم يفهم بعد ماذا حصل بين ترامب وإيران، وما هو أفق هذا الاتفاق بعد 60 يوما، وما هو موقف إسرائيل التي لم تخفي امتعاضها من الاتفاق ولم توقف عملياتها في الجنوب أو مراقبتها المستمرة للأجواء اللبنانية. ما أشطر إعلان الانتصارات في حين أن قرى الجنوب المدمرة قد لا يعود أهاليها إليها، والاقتصاد اللبناني لا يمكن تحمل إعادة الإعمار، ما ينذر بانطلاق الفيدرالية من البيئة الشيعية عندما تقرر إيران إعادة الإعمار بأموالها المفرج عنها. سخرية القدر أن أكثر الرافضين للفيدرالية يطبقونها بأنفسهم بمستشفياتهم ومؤسساتهم التربوية ومصارفهم وإعادة أعمارهم وبمراجلهم العسكرية. ولكن حزب الله الذي استجلب الحرب على لبنان من ناحية إسرائيل يواصل المكابرة في سلاحه، مستجلبا هذه المرة الجيش السوري الذي يدفعه دونالد ترامب إلى الدخول لمواجهة حزب الله بهدف القضاء عليه. وبدل الاحتلال احتلالان، وتاريخ يعيد نفسه بين منظمة التحرير في السبعينات وحزب الله اليوم. المشكلة أن نهاية منظمة التحرير كانت على باخرة ياسر عرفات، ولكن نهاية حزب الله قد تجرفنا جميعا قبل أن يأتي موعد الباخرة. في مطلق الأحوال نعلم جميعا أن بنيامين نتنياهو ليس في وارد المهادنة بحسب تصرفاته الأخيرة، وهو أمام استحقاق الانتخابات الداخلية المقبلة التي يخوض معركتها على أرض لبنان. وما خلافه مع ترامب سوى جزء من معركة المظلومية الجديدة التي يقودها. ومن هذا المنطلق فإن المراهنين على كسر موازين القوى من جديد وتغيير الحكومات وتبديل المقاعد واستعادة النفوذ يلعبون في الوقت الضائع بدل النظر إلى الصورة الأكبر، والخوف أن نكون الضحايا في هذه الصورة الأكبر. مساء الخير. طبعا بدي احيي كل هالجمهور المتميز الليلي اللي اسم الله بكبر وبفرح القلب. خلوني بلش قبل ما نستقبل استاذ جورج غانم بالسوشيال ميديا ليمهنا.
1: مساء الخير. مين بيتحمل مسؤولية فشل أو نجاح المفاوضات برأيكم؟ على فيسبوك مجدي سكيف بيشوف أنه بيتحملوه كل الأطراف بحسب قدرتهم على التفاهم، وبنفس الوقت يجب على حزب الله احترام قرار الدولة. نيكولا خوري بيقول أنه تعلمنا من خطأ أمين جميل ب17 أيار، وما رح ينعاد الخطأ مع جوزيف عون. ما في فشل والسلام مع التطبيع، وبالتالي الازدهار السياحي والاقتصادي. بالنسبة لأدوار فاضل، النجاح بيصير لما يكون في سقف وطني متفق عليه قبل ما يطلع حدا على طاولة مفاوضات. أما ساركيس فاضل فبيحمل المسؤولية على المقاومة يلي ما بقى عندها صلاحية ولا شرعية منذ اتفاق الطائف. على اكس سألناكم إذا بيشمل فعلا وقف إطلاق النار لبنان وليش؟ محمد زين الدين كان جوابه نعم، بس السؤال الأهم هل رح يشمل كمان وقف هيمنة حزب الله على البلد، أو أنه اللبنانيين بعضهم مجبورين يعيشوا تحت هالواقع؟ ومننهي مع طعن حبشة اللي بيعتبر أنه لبنان وحكومته وشعبه ضايعين بين أقوال الأمريكان ووعودهم وأقوال الإيرانيين الوهمية، وعلى الأرض اللبنانية الحرب مستمرة، كله كلام أوهام. هيدا كانت عينة من مداخلاتكم، ونحن بانتظار باقي تعليقاتكم خلال الحلقة. نحن عم نتابعكم، تابعونا.
0: قبل ما نستقبل الاستاذ جورج غانم وردني من القاضي تاني لطوف بيان بضمن حق الرد انه بالموضوع بخصوص اصدار الاحكام بحق الشيخ احمد داسير، بيقول القاضي لطوف: انا بدات بمحاكمتي في احد الملفات، ولكن بسبب احالتي على التقاعد بتاريخ 29/4/2021 لم اصدر اي حكم بحق المذكور. الموضوع الثاني بخصوص موضوع ميشيل سميحه وانني حكمت عليه باربع سنوات ونصف فقط. الحقيقه ان حكم الاربع سنوات ونصف صدر عن المحكمه العسكريه الدائمه، وقد قامت هيئة محكمة التمييز برئاستي بقبول طلب النقد وأبطلت الحكم المذكور، ثم أعادت محاكمة متهم ميشيل سميحة في جلسات علنية وأصدرت النتيجة بالأشغال الشاقة لمدة 13 سنة. أيضا متابعة لموضوع الكازينو وبيت أرابيا اللي تبعناه خلال صار الوقت، أنصف القضاء اليوم بيت أرابيا من خلال تأكيد الهيئة الاتهامية أن لا وجود لأي اختلاس، وتحديدا أي اختلاس لأي أموال عمومية. والقرار الصادر عن القاضي فادي العريضي رئيس الهيئة الاتهامية في جبل لبنان يجرم بجرم عدم توفر العنصر المعنوي للجرم ورد استئناف النيابة العامة عليه. أما بالنسبة لموضوع تبييض الأموال المتعلق باستعمال USDT فالملف مراقب من قبل السلطات اللبنانية والضابطة العدلية ولا وجود لأي تبييض أموال. نستقبل سواء الأستاذ جورج غانم. اهلا وسهلا فيك استاذ جورج.
2: مبروك الليله، الاستوديو مليان، يعني الناس هيئتهم متاملين بالاتفاق الامريكي الايراني.
0: اهم شيء ما تطح لهم فيه انت.
2: بعتقد
0: استاذ جورج فينا نحكي عن حسابات ربح وخساره بهذا الاتفاق، مين طلع رابح ومين طلع خاسر؟
2: اولا قبل الحقيقه للامانه والتاريخ بدي أحكي كلمة بموضوع العقوبات الليلة تحديداً على سليمان فرنجية. أنا ما بفهم كيف بيكون مرشح رئاسي بيرشحوا ديفيد هيل والإدارة الأمريكية حتى قبل سعد الحريري بال 2015، كيف بيصير هلأ يعني مدان ومعاقب؟ أخشى أنه يكون الحقيقة يعني شغل محلي وتحديداً ضيعجي، يعني ضيعة يعني متناول لأسباب محلية، وهيدا كمان ما بيعطي إشارة جيدة بعتقد لا للرئيس بري ولا لحلفاء آخرين تحت الواقع القائم المتعلق بالمفاوضات. يعني في ضغط معنوي كبير يحصل فيما يتعلق بالمفاوضات، لأنه شفنا العقوبات السابقة اللي حصلت على أحمد بعلبكي وعلى المسؤولين بحركة أمل وغيره كانت عشية مفاوضات. فهيدا يعني
0: بتعتبر قلدوا عم بيطلعوا كريشندو ممكن يوصلوا نعم إلى الرئيس بري أو عائلة الرئيس بري أو
2: اعتقادي يعني هذا الضغط. لكن سليمان فرنجية ما عملوا فرمان ولا جدوا عملوا فرمان ولا عقوبات يمكن توقفوا. يعني بعتقد أنه هيدي أمور يعني يجب أن يتخطاها اللبنانيون، والله يرحم جده الرئيس سليمان فرنجية لما عمل إشكال كتير كبير مع الرئيس فورد سنة 1974 لما راح يحكي باسم العرب بالأمم المتحدة وصار الإشكال الكبير الدبلوماسي وقت الكلاب فتشت بالمطار الحقائب الرئاسية وغضب ولم يذهب برغم دعوة الرئيس فورد إلى البيت الأبيض. فيعني شيء بيزعل وبيحزن وين صرنا حقيقة بلبنان، بس حبيت أقول هالشيء وفاءا وتحذيرا من اللي رح يحصل.
0: جورج بدي أرجع معك على موضوع الاتفاقية. يعني سألت سؤال لأنه الكتار الجانب يعني الجانب حزب الله بالبلد، جانب القريب على إيران، أنه نحن انتصرنا بالوقت أنه ما عم نفهم طبيعة هذا الاتفاق، خاصة ترامب بين أنه بيدخل بعقوبات مثل ما بتحكي بالإدارة اليوم وبيرجع بيسلم الشرع رغم نفي الشرع لهذا الأمر موضوع حزب الله، وبالوقت ذاته إشادته والقول أنه أنا عم بتصل بحزب الله والكلام عن تواصل يعني شمول هذا الاتفاق لبنان بالوقت انه كان الاساس انه هذا الاتفاق مش مفروض يشمل لبنان.
2: هو مجموعه اسئله. الحقيقه انا حكيت الاسبوع الماضي بموضوع دعوه الرئيس احمد الشرع وما شفنا الا الزياده من الشيء، علما انه باكد انه الرئيس احمد الشرع ليس في هذا الورد لاعتبارات عديده ذكرتها المره الماضيه، لكن كمان ما شفت حدا عن جديد من المسؤولين اللبنانيين باستثناء بيان من حزب الكتائب من شوي بيقول انه هو يرفض هذا الشيء، وهذا كمان بيطرح علامات استفهام كبيره. هلا اللي عم تتفضل وتقوله بموضوع الاتفاق، يعني الحقيقه مثل ما كل سلوك الرئيس ترامب يلي لحد هذه اللحظة نحن مش عم نعرف إذا كان أخذ قرار استراتيجي أو يعني بلش بعملية وتعثرت بمكان ما وقرر أنه يرجع. وهون بستعين ب وأنا ما بتبنيها لكن مهضومي، بستعين بصديق من مناوئي، من أشد مناوئي حزب الله وإيران، بيتصل فيي امبارح بيقول لي إذا فيك تبعت لي وحياتك نص الاستسلام الأمريكي أمام إيران. شيء مفاجئ ومذهل حقيقة. صحيح. يعني لازم نشوف نحن
3: قرينا بالتسريبات تبع بلومبرغ ما صدقنا، رجعنا قرينا
2: لا النص الاتفاق واضح، يعني بلومبرغ يعني حطوه بشكل غير رسمي اليوم، حتى جيدي فانس اعترف انه هذا النص مطابق، النص الفارسي مطابق للنص الانجليزي، وتاخر الاعلان مشان هذا الموضوع لحتى المطابقه. انت سالتني يعني كيف بدك تقيم مين ربحان ومين خسران؟ في شيء أكيد خسران. أول شيء بلبنان نحن خسرانين على كل المستويات. أولاً الدولة أكثر وأكثر عم بيصير فيها نوع من تفكك، جنوب مدمر، ضحايا وعشرات، مسار غير واضح، افتراء تام بين الدولة وبين حزب الله. أكثر وأكثر عم بيتكرس هذا الأمر، وأخشى أن يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. هيدي أول خسارة هي لإلنا. تاني اللي عم نحكي بالخسائر الحقيقة. الخسائر طبعاً كانت معممة على العالم كله وخصوصاً الأوروبيين، وإنما في ثلاث أطراف أساسية بعتقد انطالوا بهذا الحرب وبهذا الاتفاق. أول طرف أساسي هو دول الخليج العربي يلي تلقت نتائج حرب يمكن ما كان معظمهم بدو إياها، ووقت يلي بلشت وشاف النتائج خصوصا بعد أسبوعين كان مصر على أنه تخلص هذه الحرب. طبعا من كل الأطراف تبين أنه قطر لعبت دور أساسي وسيكون لها دور في المستقبل، علما أنه مجلس التعاون الخليجي بيعتقد بحالة موت سريري وسيتم هذا الأمر وهو مبين. تاني حدا خسران كتير كبير هي أوروبا، وعم نشوف ماذا يحصل بالموضوع الأوروبي على كل المستويات من يوم أوكرانيا لليوم. ثالث كمان خسارة غير مجلس التعاون هي دول أوبك.
3: خسران أوروبا جورج.
2: أوروبا أول شيء اقتصادها.
3: بالاقتصاد
2: طبيعي. بعدين بدورة سياسية غير موجودة، ما حدا أخذ رأيهم بأي شيء. حتى اليوم باجتماع الجي 7 يعني شفت رئيس.
3: أنا البوس
2: يعني. فهني غير موجودين وما لهم رأي، علما أنهم هني كانوا باتفاق 2015 أساسيين وما دفعوا عن الاتفاق. لما ترامب علق الاتفاق السابق بسنة 2018 ما دفعوا عنه وأصبحوا ملحقين بأي شيء. وهلأ مثل ما عم نشوف هيكسيت وزير الحرب الأمريكي عم بيهددهم أنه هذا الناتو نمر من ورق وبدكم تصلحوا حالكم، نحن مش مستعدين ندافع عن حدا. كل هذا المناخ. في كمان منظمة كبيرة إلى من سنة 1960 تعمل وكانت ضابطة إلى حد ما أسواق النفط اللي هي أوبك ثم أوبك بلس. هودي الخسرانين. هلأ إذا بدي أقول بميزان الربح والخسارة يلي غير واضحة فعلا، يعني لأنه ما بنعرف نحن كيف ما قال بعد 60 يوم ماذا سيحصل وماذا سيجني الرئيس ترامب وأمريكا من هذا الموضوع، رغم أنه شفنا هلأ من شوي شفت جي دي فانس عم ببرر
3: صح
2: حوالي ساعة ونص
3: حلفاء الأساسيين لإسرائيل
2: غير إسرائيل، عم بيحكي كمان منافع الاتفاق وعم بيقارنه باتفاق أوباما بال 2015 أنه هذا الاتفاق أفضل. في كمان اعتبارات داخلية واقتصادية وغيرها. لكن إذا بدي أقارن بدنا نقارن بشغلتين. أولاً بدنا نقارن بالأهداف. إذا شفنا الأهداف يلي كان وضعها الرئيس ترامب ببداية الحرب وكيف انتهت هلأ، أنه هو حتى بده فقط عم بيحكي بالبرنامج النووي بالمطلق، يعني فقط بيهمه البرنامج النووي. حتى البرنامج النووي اتفاق 2015 كان بنص على نقل الأورانيوم المخصب بنسبة كبيرة إلى روسيا. هلأ عم يقولوا بده يراقبوه وبدهم يدوبوه، ما بعرف التعبير التقني، بقلب إيران، وهذا كان مطلب إيراني عدم نقله للخارج وتحت إشراف وكالة الطاقة الذرية الدولية. هلأ طبعا الأمور الصواريخ البالستية كان مفاجئ كلامه مبارح أنه يعني كل الدول عندها صواريخ، هي شو بقى لهم نحن دمرنا لهم. يعني في كتير اعتبارات وما يتعلق بمضيق هرمز، يعني كمان مش واضحة الصيغة
3: بالأجار بتدفع مصاري.
2: بعدين الاتفاق أيمتى مع بين عمان ودول متشاطئة أو مش يعني في مجموعة ألغام بالاتفاق غير واضحة. فإذا بالنسبة للأهداف اللي كانت موضوعة، ورغم أنه هو قال أنه أنا ما كنت بدي
3: أغير النظام،
2: رجع امبارح قال بلا بس فشلنا، يعني تغيير النظام، الصواريخ البالستية، الأذرع اللي عم نحكي عنها، موضوع النووي، ثم اجت قصة مضيق هرمز يلي شفنا ماذا حصل. فإذا إذا بدي أشوف هول الأهداف بقول لا، يعني الإيرانيين كسبوا، وخصوصا بس تقرأ نص الاتفاق. إذا بدي أحكي حتى بالأحجام كدول، يعني عم نحكي أمريكا وعم نحكي إيران مع كل إمكانياتها، إذا الإيرانيين هالقد يعني لعبوا وراء،
3: لأنه عندهم أوراق رابحة،
2: نعم لعبوا وراء، فينا نقول أنهم إذا ما ربحوا على الأقل ما خسروا، خصوصا أنه شغلة الأساسية أنه مسقط النظام، وهي بالنسبة لهم شغلة مهمة. هلأ كيف يتطور الأمر، وهل هناك رهان أمريكي على استيعاب إيران وإدخالها في الفلك الأمريكي في المستقبل، وبالتالي في أمور جانبية نحن ما بنعرفها، هذا كمان مسار تساؤلات
3: ممكن تتبلور بعد الستين يوم، ممكن خلال فترة الستين.
2: هلأ الإسرائيليين عندهم الرأي الليلي، مصدر إسرائيلي بيحكي، وهذا بيتعلق كمان بلبنان، المصدر الإسرائيلي كان واضح بحديث ليدعوت أحرونوت مساء اليوم، بيتوقعوا أنه بعد الستين يوم إيران ستتملص ولن تنفذ الاتفاق.
3: صحيح.
2: وبالتالي هذا يجعل أنه لن يحصل اتفاق، والإيرانيين ممكن يجرجروا بالتفاوض، لأنه في نص بيحكي الستين يوم قابل للتمديد، يعني برضا الطرفين. فعم بيقول ممكن أنه يجرجروا الإيرانيين الموضوع لتشرين الثاني، يعني عشية الانتخابات النصفية الأمريكية. هذا تحليل إسرائيلي، لكن أخذوا الإسرائيليين زريعة ليقولوا هذا يقتضي منا البقاء في لبنان وتنفيذ الأجندة الإسرائيلية الأساسية اللي حكي عنها عن جديد اليوم نتنياهو، البقاء في جنوب لبنان وكاتس، والليلة المستوى السياسي أعطى الأوامر للجيش الإسرائيلي أنه حق التصرف بإطلاق النار بالمنطقة اللي بسموها المنطقة الصفراء. فإذا هيدا الموضوع مؤذي، المؤذي أكثر أنه عم بيقول حتى هذه اللحظة رغم كل الضغط الأمريكي يلي عم بيحصل على إسرائيل تتخفف من ضرباتها، بيقول أنه حتى هذه اللحظة لم يطلبوا منا وقف حرية الحركة والعمل في لبنان، فإذا متاح. ثم عم بسمع كمان جي دي فانس صحيح حكي أنه يجب وقف التصعيد وتخفيف التصعيد، وأنه كان أكثر من مرة كدنا أن نصل إلى اتفاق، لكن إسرائيل عرقلته بضربات على لبنان وعلى الضاحية الجنوبية، وآخر شيء يلي حصل الأحد الماضي، إنما بيعطي حق لإسرائيل ما يسمى الدفاع عن النفس، وبيقول أنه كمان على حزب الله أنه ما يستهدف إسرائيل. فإذن عم بيحكي عن الواقع القائم كأنه هو إدارة نار وإدارة أزمة، علما أنه الإسرائيلي الإيرانيين، والليلي كمان إجا بيان من محمد رعد عم بيحذر، عم بيقول أنه ما تستخفوا، أنه بالالتزامات الإيرانية إذا انضرب لبنان أكثر سترد إيران، وهذا أيضا يهدد الاتفاق، وساعتها بدنا نشوف الأمريكيين كيف رح يتعاطوا مع إيران إذا نفذ التهديدة، ومتى وكيف، وكيف رح يكون أيضا التصرف الإسرائيلي. اللي عم جرب أقوله أنه الاتفاق صحيح البنود تقريبا مقروءة، لكن بكل بند في مجموعة
3: ألغام،
2: وفي فترة 60 يوم راح تكون بعتقد صعبة على لبنان، خصوصا أنه الإسرائيليين
3: مكفيين
2: باللي عم بيحصل. هلأ بالنسبة كمان للموضوع الآخر المؤذي واللي بيخوف، هو استمرار يعني الرهان حزب الله وإيران على ربط موضوع الانسحاب من لبنان بالتفاوض الأمريكي الإيراني، بينما الدولة اللبنانية
3: عم بتقول هذا خط،
2: هذا خط وبدنا نروح على. فإذا في مسارين هلأ ماشيين، والليلة كمان بيان محمد رعد محذر الحكومة اللبنانية، وفي كلام تصعيدي امبارح سمعته من النائب إبراهيم الموسوي على تلفزيون المنار بيهدد فيه وبيخوف من تصادم سيحصل إذا استمرت الدولة في هذا المنحة،
3: منحة التفاوض المباشر
2: وبعض الخطوات يلي
3: لأنه كان مطلوب أنه ترجع الحكومة عن قرار 2 أدار، و
2: هو كمان يلي
3: وحتى يعني نشال لغم قرض الحسن، يعني
2: هو كمان الغريب والسوريالي وغير المنطقي في هذا الاتفاق، حتى بالفقرة الأولى اللي تحكي عن لبنان 3 مرات بيحكي الاتفاق عن التزام الولايات المتحدة وحلفائها وإيران وحلفائها، اولا يعني في اعتراف بالحلفاء. اثنين، وين المشكل بالموضوع؟ انه صحيح امريكا واسرائيل هن حلفاء راحوا على الحرب سوا، لكن هلا في اختلاف والاسرائيلي لن يلتزم. فاذا كيف بدها تلتزم اسرائيل او تلزم الولايات المتحده اسرائيل؟ نعم. بعدين ايران وحلفائها، ايران واضحه عم بتقول انا سادافع عن حلفاء. اذا هيدا النص من الناحية الواقعية غير قابل للتطبيق. والأهم
3: كيف يعني غير قابل؟ إذا غير قابل عن حلفائها،
2: لا كيف يلتزم حلفاء، يلتزم
3: إيران وحلفائها، بس ما عرفنا مين
2: إطلاق النار،
3: ما عرفنا مين حلفائها، الأذرع باليمن، بالعراق، بلبنان،
2: هيدا كمان أوكي. هاي الإشكالية. بس عم بقول كمان حتى على المستوى، إذا بدي أحكي على مستوى القانون الدولي، ما فيها جهة مين ما كانت تلتزم عن جهة تانية. يعني الولايات المتحدة دوليا ما فيها تلتزم عن إسرائيل، وايضا ايران ما فيها تلتزم على ما يسمى
3: معتبرين بالمولي الشباب، يعني زراعة الأزرع.
2: فبتلاقي يعني في شيء حقيقه سوريالي بكل اللي عم بيحصل. عم نشوف انه يعني اسرائيل مش رح تلتزم، لا. قرار عند نتنياهو مش عند هيدا، مش عند الولايات المتحده. بنشوف ايضا حزب الله ما اخذ تفويض من الدوله وفتح الحرب، الدوله عم بتفاوض مش اخذ تفويض منه بالتفاوض، هو موجود، الأمريكي عم بيعترف بشكل أو بآخر بالواقع القائم. فهذا الالتباس والغموض سيؤدي إلى صدام حتمي، وهون برجع بقول وبخاف أنه نستمر لتشرين الثاني. هلأ من هلأ لتشرين الثاني لفتني اليوم تأختم، وهذا موضوع كتير كتير دقيق، لفتني مقال كتبه النائب محمد رعد اليوم بجريدة الأخبار، وطارح إشكاليات كتير كبيرة تتعلق
3: النظام،
2: على صعيد النظام، على صعيد هوية البلد، وعلى صعيد السيادة وتحديد العدو. مع الأسف تنحكي
3: إذا رح نطرحه على الدكتور جعجعك حال
2: أي طبعا شوي. ما أنا عم بمهد للدكتور جعجع لأقول أولا ما نكذب على بعض، نحن لسنا وطن، وهذا الوطن لم يترجم بدولة، نحن إدارة طوائف وإدارة مصالح دول وإدارة بعض المصالح الداخلية المرتبطة بالعائلات يعني اللي بتعرف.
3: نعم.
2: فتاريخيا وهون اللي صار اليوم بالموضوع الإيراني وربط الطائفة الشيعية وحزب الله بالاتفاق، صحيح هذه الطائفة كشفت، أو بالأحرى هذا الحزب كشف عن وجهه الإقليمي بشكل فاضح لما أعلن الحرب على إسرائيل يوم مقتل اغتيال الإمام الخامنئي، صحيح. لكن تاريخيا إذا بدنا نقول كان في هامش حد معنوي لبناني، الرئيس بري السيد حسن نصر الله، ما كانت الأمور واضحة، كان في نوع من دعم كبير طبعا للطائفة الشيعية، لكن ما في كان احتضان وأصبح تحت وصاية كاملة. يعني انضمت الطائفة الشيعية حاليا
3: بكاملة
2: للوصايات الدولية يلي بلشت بال 1860 بالموارنة مع فرنسا، الكاثوليك مع الدروز، مع
3: البريطانية
2: ما بعرف ليه، الأرثوذكس مع الروس. الحقيقة صحيح أنه إيران الشاه جربت كمان تتعاطف مع الشيعة وتدعمهم بالبداية إلى أن إجت سوريا الآن إيران. اليوم
3: شو اللي بخوفك بكلام محمد رعد؟
2: اللي بخوفني حكي شغلتين كتير. أول شيء خون تقريبا التفاوض بهالشكل، وحكي أنه ما بيصير أنه مجموعتين يتواطئوا على مجموعة واحدة،
3: يعني هن السنة والمسيحيين،
2: أي أنه هيدا لا يستقيم، وحكي كلام شوي قاسي بالموضوع التفاوض. لكن حكي عن نقطتين أساسيات، حكي عن أنه اتفاق الطائف في بعض الالتباسات والمواربات، وهيدا بده تصحيح بشكل أو بآخر. هيدا له كمان يعني أتمان، وخصوصا هلأ لما فاتت قطر أخشى من دوحة،
3: لأنه عم ينعمل شغل لدوحة،
2: شغل لأنه منعرف أنه اتفاق الطائف يلي مصرين عليه السعوديين تم بالسعودية، ورغم أنه في مناصفة إسلامية مسيحية، لكن هو اتفاق سني ماروني الشيعة أخذوا هامش فيه، وليد جنبلاط بحكم موقعه التاريخي استمر فيه، أو دروز. فهيدي القصة الأخطر. وهوني كمان لما حكي عن الالتباس بالهوية الوطنية كيف بنحددها، بعدين مين العدو؟ نحن منعرف أنه في كتير أطراف وطوائف بلبنان كانت تعتبر أنه إسرائيل يعني إذا مش عدو منا حليف، لكن هي دولة شو قلنا
3: جارة
2: فيها؟ جارة. وفي أطراف تانية كانت
3: بل ما تشرب ويسكي هلأ خلينا
2: وفي أطراف تانية كانت على عداء مطلق، اللي هي التيار القومي العربي والسني وإلى ما هنالك، وحتى الدرزي كمال جنبلاط جابوا على الموضوع وكفى وليد جنبلاط. لكن كمان اليوم في انقسامها وفي بعض الالتباسات بالفهم والمفهوم. اليوم الطائفي الشيعي واضح لأسباب تاريخية من 80 سنة لليوم، وصار في دم بينه وبين إسرائيل كتير كبير، فاليوم مفهومه للعدو مختلف عن مفهوم كل اللبنانيين. كيف بدنا أول شيء نحدد العدو يلي
3: خلص الدولة اللبنانية؟ اليوم وقت حدد العدو،
2: مش أنا بدي حدد، أنا بقول كيف بدنا نحدد العدو. بعدين الهوية، شو هي الهوية العربية؟ كنا بالعروبة شيء، ثم بعروبة جديدة ما بعرف شو هي، ما بعرف إذا موجودة أصلا، وصلنا اليوم عمليا بمنطقة إذا تم الاتفاق الأمريكي الإيراني عم نشوف نوع من اقتسام نفوذ. فإذا وين العرب بالموضوع؟ لبنان أين يكون موقعه الإقليمي؟ وإلا ساعتها كل واحد بده يدبر حاله وينضم لمجموعته ويشوف شو بده يعمل. مش عم ادعي للفيدرالية، بس نحن بفيدرالية واقعية وقائمة، إذا فينا نرتبها ونرممها بيكون أفضل. حتى
3: شكرا أستاذ جورج غانم، أهلا وسهلا فيك. بكل الحالات رح توقف مع رودي حشاش بتقرير حول التفاهم الإيراني الإسرائيلي الأمريكي قبل ما استقبل عائلة الشهيد العميد وسام صبرا.
4: بعد أشهر من التصعيد العسكري والسياسي، أعلنت الولايات المتحدة وإيران توقيع مذكرة تفاهم أولية، مش اتفاق نهائي بل خلط الطريق لمرحلة جديدة. أول بند بالمذكرة وقف الأعمال العسكرية والتصعيد، مش بس بين واشنطن وطهران بل على مختلف الساحات المرتبطة بالنزاع بما فيها لبنان. بالمقابل بيفتح الاتفاق باب التفاوض لمدة 60 يوم بهدف الوصول إلى اتفاق شامل ونهائي. ومن أبرز البنود إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة ونائلات النفط مقابل تعهد إيراني بضمان أمن الملاحة وعدم السعي لامتلاك سلاح نووي. اقتصادياً بتنص المذكرة على خطوات تدريجية لتخفيف العقوبات وبحث الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة، إضافة إلى عودة صادرات النفط الإيرانية ضمن آلية مرتبطة بتقدم المفاوضات. أما الملف الأكثر تعقيداً أي مستقبل التخصيب النووي وآلية الرقابة الدولية، فتم تأجيله إلى جولات التفاوض المقبلة. يعني المنطقة دخلت مرحلة جديدة، وقف التصعيد على أكثر من جبهة، مهلة 60 يوم للتفاوض، لا حرب مفتوحة حالياً ولا سلام نهائي بعد.
3: نستقبل الليلة أبناء اللواء الشهيد وسام صبرا الذي استشهد في 6 حزيران الجاري أثناء تأدية واجبه الوطني إثر غارة إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية للجيش اللبناني على طريق الخردلي كفر تبنيت في جنوب لبنان، مما أدى أيضا إلى استشهاد النقيب إلي خوري والجندي حسين غزال. وكان العميد صبرا يشغل منصب رئيس القسم الرابع في قيادة اللواء السابع في الجيش اللبناني، وعرف بين رفاقه وضباط المؤسسة العسكرية بالتزامه المهني وإيمانه العميق برسالة الجيش في حماية الوطن وصون استقراره. بعد أيام على رحيله نتوقف مع أبنائه أحمد وخالد وعمر صبرا لنستعيد معا صورة الأب والضابط والإنسان. تحية لروح الشهيد وسام صبرا. بدي بلش مع خالد. أهلا وسهلا فيك خالد. أول شيء خالد، يعني نجل العميد الشهيد وسام صبرا، مين بتحمله مسؤولية اللي حصل بذلك اليوم؟
5: أول شيء أستاذ مرسال خليني أتشكر إدارة الام تي في على هالاستضافة.
3: أهلا وسهلا فيك.
5: ومساء الخير ومساء خير الجميع.
3: أعود بسلامتكم.
5: الله يخليك أستاذ مرسال. أنا اليوم مني طالع لا أحكي سياسي ومني بعيد كل البعد عن السياسي. اليوم كان في حرب انفرضت على هالبلد، واللي عم يدفع ثمنه هو الشعب اللبناني كله. أنا اليوم بحمل المسؤولية للعدو الإسرائيلي. اليوم بي كان طالع على شغله لابس بدلته بسيارته العسكرية طالع على شغله، وهالاستهداف كان في بقلب هالسيارة 3 طوائف. يعني هيدا استهداف للبنان مش بس لطائفة محددة. بدي أقول لك أستاذ مرسال، هيدا الاستهداف بيعبر أنه هيدا الشيء هو كيف بدي خبرك إياها أستاذ مرسال؟
3: كيف؟
5: هاي رسالة أنه الدولة اللبنانية على رأسهم الجيش اللبناني هو
3: مستهدفين.
5: سوري؟
3: مستهدفين؟
5: نعم، وهو صمام الأمان الوحيد بهالبلد.
3: هذا بنتقبله وهذا اللي مرحبين عليه. أحمد صبرا، حضرتك الابن الكبير،
5: صحيح،
3: من أجل من وماذا استشهد العميد صبرا ورفيقه برأيك؟
5: مساء الخير أستاذ، مساء الخير للجمهور. بي استشهد هو وطالع يؤدي واجبه العسكري. بي استشهد هو وعم يطبق رسالته اللي أداها من أول نهار وبالحربية، بالكلية الحربية. بي استشهد وتارك وراه مرته وثلاث شباب.
3: الله يخليكم.
5: الله يخليك.
3: الله يرحمه.
5: من أجل شو؟ من أجل الوطن طبعا. بي من أول نهار فات على الحربية وهو حاطط حياته على كف إيده، وهذا الشيء يعني حتى أثبت لك هذا الشيء. يعني اليوم يعني بالصدفة صراحة لقينا رسالة كاتبها كان بين وراء، لقيناها يعني تاركن عند أمه في ستة. إيه والله.
3: شو رسالة؟ شو
5: رسالة مثل هيك؟ بات شهر صغير كاتبه، يعني كان أول نهار له بالحربية كاتبه.
3: يعني من كم سنة؟
5: كاتب التاريخ تحت مع الأمضة إذا بفرج الكاميرا، بال30/9/1993.
3: مش قليل. شو بيقول فيها؟
5: عنوانه ابن وشهيد وأب. يعني هو كان فايت، عارفان حاله سبحان الله فايت شهيد. أحببت الدنيا لاعتقادي بأنها خلاصي الوحيد، فما زادت على قلبي إلا رعبا وظلما وتهديد. عشت قسما من حياتي ضائعا كقطيع شديد، وفي ليل من ليالي اليأس ألهمني رب العبيد بأن الدنيا زوال وانتهاء ولن يبقى عليها شديد. فحملت سلاحي وهرعت، وأنا وأناجي كل مجاهد عنيد، حتى سقطت وسال دمي، ومن بعد دفء أصبح جسمي جليد، وتناثر الدم في رحم الشوارع ليصنع رجالا وبناطق حديد. عذرا أمي فلم أستطع أن أحقق الأحلام والوعيد، وزف في جثتي واصرخي بفخر ولدي شهيد، ولدي شهيد. أمي أعهد إليك ولدي، وأنا لحسن رعايتك أكيد، إنه أحمد إن شاء الرحمن، وإن لا فلله التمجيد. وأخبريه أمي عن وسام الحق، أخبريه عن والده ذاك الصنديد، ولدي يوم مولدك إن لم أحضره فهو أعظم عيد. وعندما تطأ قدماك الأرض أبكي ويبدأ قلبي بالتنهيد، لا تخف يا ولدي أبدا فروحي تظللك من بعيد. واضرب في حياتك ضربة حق، وتذكر في ذلك خالد بن الوليد، وأنا واثق من أنك ستكمل طريقي من جديد، وأدعو إلى الله أن يمدك بالصحة والعمر المديد.
3: أف قليل. يعني شو هال مزبوط مزبوط عمر، انه كان متوقع، شايف يعني بيقول في ثلاثه وسام بدهم يستشهدوا.
6: صحيح. اول شيء مساء الخير.
3: اهلا وسهلا فيكم.
6: مساء الخير للكل. هو من هو بالجيش كان دائما يردد هذه الجمله ويقولها بفخر، يقول لبنان ما بيحمل ثلاثه وسام، وسام الحسن، وسام عيد، وسام صبري. إيه.
3: كنتوا تشعروا بالخوف عليه خلال الفترة الأخيرة عمر؟
6: خلال الفترة الأخيرة كان خوفنا دايما عليه على الطريق، لأنه الطريق منه مأمن، وهذا بالنهاية عدو، يعني غدار ومجرم. نحن دايما كنا ندق له أول ما يوصل نطمن عليه، وأمي كان دايما محروق قلبه عليه حتى يوصل ليفتح تليفونه وتيرد عليها. وآخر فترة كنا نقول له أنه فوت عمول عملية لكتفك، كتفه مخلوع. كان يقول أنا ما بدي نقول عني هربت، أنا طالع أدي نداء للوطن حتى يحمل الوطن كله. وكان رايح ومآمن بأنه هو حيموت شهيد إن شاء الله، وهذا اللي صار.
3: شو الأبرز ذكريات يعني خالد بتذكرها عن بيك؟
5: أستاذ مرسال، أول ذكرى بس ينقال اسمه بتذكر أنه بيي كان أستاذ بمدرسة عنوانها شرف تضحية وفاء.
3: شريف مؤسس العسكري.
5: نعم. ومثل ما قال، ضل لآخر يوم من حياته يقول أنه البلد ما بيحمل ثلاث أوسمة. يعني اليوم بي ما كان مجرد أب، مش لا بس لأولاده، كان أب لكل مين حواليه، والحمد لله ما ترك إلا كل شيء حلو بالعالم. يعني بس ينقال اسمه العالم الحمد لله بتقوم وبتوقف. كان معبى مركزه أستاذ مرسال وين ما يروح.
3: الله يرحمه. يعني اليوم يعني خبر يعني غياب والد عن حياتكم العائلة، كيف انعكس، كيف منعكس عليكم؟
5: أستاذ مرسال، هو مش بس عميد شهيد، هو استشهد تارك وراه ثلاث شباب. يعني كان سندنا، يعني ما بنعرف نعمل شيء بلاه صراحة. يعني بالنهايه المؤسسه العسكريه كل مين فاتها تعلم صار نجار صار سانجري سبحان الله يعني صار بيعرف يعمل كل شيء اتكلنا عليه من أو من يعني من صغرنا ونحن اتكلنا كله عليه سند يعني راح ظهر كسر ظهرنا
3: لا اكيد البركه فيكم والله يرحمه عمر كيف تتذكر بيك على المستوى الشخصي
6: على المستوى الشخصي بي رفيق اكثر من بي كان بينا كنا دائما نقعد معه على نفس الطاوله ينصحنا مثل كانه هو رفيقنا ويحكي معنا مثل كانه رفيقنا ويمزح معنا مثل كانه رفيقنا انكسر ظهرنا من بي بتذكره وحضني اتذكره انه بطل وانه بطل وقدم حياته للبنان لل 10452
3: يعني عمليا كان يخبركم شيء شايف مستقبل البلد لوين رايح
6: والله استاذ مارسيل كان دائما يقول انه مطوله كان شايف انه وضع البلد بده سنين تيتظبط ودائما اذا حيضلوا بهالحاله بهالانقسام اللي هو فيه ما راح يمشي الحال بس هو كان دائما عنده امل بانه شيء نهار حتى لو اولادنا واولاد اولادنا انه يمشي الحال لوقتها
3: خالد اتصل فيكم حدا من الدوله يعني تواصل معكم
5: صراحه استاذ مارسيل اليوم وسائل التواصل الاجتماعي اسرع من البرق صارت يعني نحن وعينا الصبح على خبر على السوشيال ميديا انه استهداف عميد ومرافقيه على الطريق اللي دائما كان يسلكها هي طريق الخردله بس كانوا حاطين صوره غير صورته
3: طيب
5: بعد فتره بلشت العالم تتصل زملائه بالشغل دولة الرئيس رئيس الحكومة اتصل وبلش يعزى وبلشت كل هالقاضي يعني تجي على البيت وتعزينا
3: اتصل فيكم رئيس جمهورية؟
5: عنده ظروفه الخاصة استاذ مارسيل وأنا بتفهم والبلد حامله على كتافه رئيس الجمهورية صراحة يعني والحمل اللي محملينه إياه منه هين بس بعت عنه كان ممثل وأدى واجبه
3: مش عليه سؤال أخير أحمد شو الرسالة اللي حابين توصلوها ليلي كأبناء الشهيد العميد يعني المفروض يطلع لواء هو صح هلا؟
5: إن شاء الله حيطلع لواء هذا شيء يعني بتاخذ بتعرف أنت بياخذ نجرة بده شوية وقت بس إن شاء الله يعني حسب ما وعدنا إن شاء الله أكيد حيطلع لواء
3: شو الرسالة بتحبوا كأولاد الشهيد توصلوها عبر البرنامج؟
5: إن شاء الله دمه ما يروح هدر إن شاء الله يعني هالحكي قلته قبل يمكن انقطش ما طلع على السوشيال ميديا بس إن شاء الله دمه ما يروح هدر
3: ليش معتبر ان شاء الله دمه ما يروح هدر؟
5: لانه مش اول شهيد بيقدم الوطن مثله امثال بس ممكن يكون اول عميد استشهد ان شاء الله يكون هذا الشيء بهز القياده بهز انه حدا لازم بقى ياخذ قرار انه خلص لهون وبس يعني صار الوقت لهون وبس
3: صار الوقت لهون وبس الله يرحم الشهيد اللواء رح نقول له الله يرحم الشهيد اللواء وسام صبرا والله يحميكم شباب وبنعزيكم تحيه لروحه شكرا لكم على حضوركم ليله على الاستوديو بعرف انه مرحله ووقت صعب جدا وامتحان كثير كبير عم تمروا فيه تحيه كثير كبيره للوالده الصامده اللي كنا بنحب انها تكون معنا ولكن طبعا بنقدر ظروفها واهلا وسهلا فيكم
5: شكرا
3: لكم باخذ مداخله من السيد خليني عم بجرب اسامه شو اسمه ضعت هلا في شيء فقدنا بلشنا فقد الذاكره باي حال بنستقبل سوا زميلنا موريس متى اهلا وسهلا فيك

0: ليس ما راح نتأخر كثير على الدكتور سمير جعجع لأنه راح ترجع تكون معنا بسياق الحلقة. مين عم بيشتغل على الكاميرا؟ ماجد ما تبالع قال له ماجد كمان هابي بيرثدي لماجد. عم نختير سوا أنا وياك يا وماجد.
1: شو أنا عم شد معكم لقديم؟
0: موريس رح تكون رجع تكون معنا بالآخر بارت حول انعكاس هذا التفاهم حول أسعار النفط والذهب وغيره. بس خليني أعرف الأبرز نقطة سخنة على الصعيد النقدي.
1: كنا على أساس الأسبوع الماضي كان في اجتماع خميس الماضي لجنة مال الموازنة للبحث بآخر نسخة وصلت من مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف. كان رئيس اللجنة إبراهيم كنعان كان عطى حتى نهار الخميس صندوق النقد ووزارة المال وحاكم مصرف لبناني يعطوا ملاحظاتهم النهائية، لأنه ضعنا بالنسخ كل يومين ثلاثة بيجينا نسخة ولا تعديل ولا هي موجودة ولا مش موجودة واتفقنا على مادة وما اتفقنا على مادة. قال لهم خذوا لكم جمعة أعطونا النسخة النهائية تنقدر نعرف شو بدنا نبحث بهذه اللجنة. بالفعل نهار الخميس اليوم ما انعقدت اللجنة، رحنا لنهار التنين على جدول الأعمال. نهار التنين لجنة الموازنة لحد هاي اللحظة منه مدرج موضوع إعادة هيكلة المصارف أو قانون إصلاح المصارف مثل ما شفنا بالبنود الموجودة على جدول الأعمال. في خلافات جوهرية بعدها موجودة لناحية كل ما يعتبره صندوق النقد منزل. يعني بعدنا نحن بمقاربة بيعتمدها صندوق النقد، وحتى قالها باجتماعاته بلقاءاته انه وكأنه بالنسبة له التعديلات والملاحظات اللي حطتها لازم يطلعها بفرمان عثماني، ومش هيك بتصير الأمور. هيدي النقاط هي نقاط للنقاش، وبنتذكر كتير منيح انه هيدا القانون اللي وصل هلأ هيدي رابع او ثالث او رابع نسخة. في قانون صدر ب 14 آب 2025، مشروع قانون راح على من الحكومة راح على مجلس النواب صدق وقر طعن فيه، مجلس الدستوري ثبته وألغى فيه المادة المتعلقة بمنع المصارف اللجوء إلى استئناف قرارات الهيئة العليا المصرفية العليا، وبالتالي رجع صندوق النقد قال لا هيدي مادة أساسية بالنسبة لي. رجعنا على هاي النقطة، مصرف لبنان عنده تحفظ الحاكم بموضوع يتعلق بالمادة 13 و10 اللي تتعلق بصلاحيات الهيئة المصرفية العليا، اللي بيعتبر أنه بعد ما يطلب صندوق النقد من صلاحيات لهذه الهيئة تفرغ صلاحيات حاكم مصرف لبنان والمجلس المركزي بمصرف لبنان، في تضارب بالصلاحيات. قبل اجتماع الخميس الماضي صار في اجتماع بمجلس الحكومة بين رئيس الحكومة وزير المال وزير الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان، وصلوا لصياغة لمعالجة هذا التفاوت بالآراء. لحد هلا ما بنعرف الصندوق النقد موافق عليها ولا لا. بعت رئيس اللجنة نائب إبراهيم كنعان كتب رسمية لصندوق النقد لوزير المال لحاكم مصرف لبنان بيقول لهم هيدي هي ملاحظاتكم النهائية، انت يا صندوق النقد موافق على صياغة 3 و13 كيف وصولها بين حاكم مصرف لبنان ووزير المال لنقدر نعرف حالنا، لانه صار في بين بون. بكره بيجي بنحط التعديلات بنبلش نبحث فيهم، واذا بنكتشف انه لا بعد في تعديلات باراشوتي مسقطه من صندوق النقد. حتى بدي ارجع اشدد على نقطه مهمه جدا، بعده صندوق النقد باجتماعاته ولقاءاته والوفود اللي عم تبرم واللي شفنا زياره اللي صارت بالايام الماضيه ان كان للهيئات او لبعض النواب وبعض الوزراء، بفكره انه عليكم الالتزام بكل التعديلات اللي حاطينها وكانه دون نقاش. لا مش هيك بتصير الامور. اذا هيدا النقاش عم نشوفه هلا شو رح نشوف نقاش معه بالجابلو، لانه اذا رح نبقى على نفس المقاربه مثل ما هو حاططها او الملاحظات اللي حطها كمان على موضوع الجابلو اللي بكلفنا ال 100 الف دولار 22 مليار دولار، نحن ما معنا منهم 5-6 مليار دولار، بنكون عوضناكم السلامه بموضوع اموال المودعين. كرمال هيك النقاش مقدس، النقاش ما في شيء منزل، ما في فرمان بده يجينا فيه، لا كل نقطة ستناقش مش حماية لا للمصارف ولا لمصرف لبنان ولا للدولة اللبنانية، حماية لأموال المودعين، لأنه الهدف الأساسي هو تحصيل أموال المودعين من هذا المطار.
0: طبعا الأسبوع المقبل سنفصل بشكل كامل هذا الملف أستاذ موريس، رح نرجع نشوفك بآخر بارت مع الدكتور فريد خير مع الأستاذ جو تابت من أمريكا مع العميد نادر وأيضا من أستاذ محمد بركات بآخر بارت بعد ما يكون يعني معنا الدكتور سمير جعجع. بعد شوي رح توقف مع إضاءات ليا مهنا، أسماء صنعت مشهد الفن اللبناني تحت سقف واحد في جاليري جنين ربيز. إضاءات ليا مهنا.
2: بعد أشهر من الغياب بسبب الحرب بتعود جاليري جانين أرباز لتفتتح كولكترز تشويس. هالمعرض هو ضمن مشروع بيمتد على 3 مراحل وبيسلط الضوء على أعمال كبار الفنانين اللبنانيين وبعيد فتح أرشيف التسعينات كذكرى فنية ما زالت حاضرة لليوم.
3: وقفنا 6 شهور وهلا عم نرجع، قلنا شو بدنا نرجع نقول؟ بدنا نذكر الجمهور بكل الفنانين اللي بيعرفوهم حتى الجمهور يرجع يتذكرهم ويشوف كيف هالفنان اللي اليوم بيعرفه كيف تطور وشو صار عم بيعمل اليوم. نحن عم نفرجي شو كان عم بيعمل قبل. كلهم تقريبا اشتغلوا معنا بالجاليري، مثل رانيا مطر. أول معرض لرانيا مطر كانت عملته هون، كان عن الراهبات. حال من جغداء من زمان يشتغل مع الوالدة ويشتغل معنا. يجد كلون أول ما بلشت هون، جميل ملاعب كان يشتغل مع الوالدة بالسبعينات وكفى معنا هون بالتسعينات.
2: أسماء صنعت مشهد الفن اللبناني بحوار بيتجاوز الزمن وبيستمر لغاية 12 تموز.
0: رح انتقل إلى سربا الجنوبية بقضاء النبطية، معي مختار سربا أنطوان نبيل نصار. مساء الخير مختار.
4: مساء الخير أستاذ مرسال، إلك ولضيوفك وللجمهور اللي معك ولمشاهدين أم تي
0: في. مختار، بشكل سريع بعد الإنذار اللي وجه إلى القرية، شو هي مطالبكم الأساسية؟ شو أبرز المخاوف التي يعيشها أهالي سربا اليوم؟
4: مطالبنا تبقى سكنت الجيش موجودة بسربا، هيدي بتطمن كتير أهالينا، بيمرقوا بيشوفوا بدلة الجيش وما بيتمنوا يشوفوا بدلة غيرها بسربا. قيادة الجيش من وقت الإنذار كانت كتير على تواصل معنا، هي اللي قالت لنا شو نعمل. المخاوف من تجدد الوضع إنه يرجع يجي إنذار تاني، خاصة إنه الإنذار الأول فاجأنا كتير.
0: طب ليش الأهالي عم بيرفضوا ترك الضيعة اليوم رغم كل الظروف وكل التهديدات مختار؟
4: نحن ضيعة مشهورة، أهالية قدها بتحب أرضها، قدها معلقة بأرزاقها، هي ورثتها عن جدودها. نحن ما منلاقي لزوم إنه نترك ضيعتنا، ما في سبب بقى، ما بدنا نكون ناسحين، بدنا نضل بضيعتنا معلقين فيها. نحن منحب ضيعتنا كثير، ما عنا أي مظاهر مسلحة، ما منشكل قطر حدا، نحن ناس مسلمين لا بدنا نفل.
0: طب برأيك ليش تلقيتوا هذا التهديد يا مختار؟
4: صدقني أستاذ مرسال لهلأ مش عارفين أصلا، من أول ما بلشت الحرب نحن نضرب بيت بصربة ولهلأ مش عارفين شو السبب. ونحن الإنذار إجا بالتزامن مع القداسة 11، بقية العالم كفت قداسة رفضوا كلهم ينزلوا، حتى البلدية مشكورة حطت وسيلة نقل للي بحب يفلم حدا قبل يفلم. لهلأ مش عارفين لا صربة هددت.
0: مختار السؤال الأخير، هل تلقيتوا أي تواصل أو ضمانات من الجهات الرسمية بعد شيء اللي تلقيتوا؟
4: أستاذ مرسال من أول ما إجا الإنذار كاهن الرعية تواصل مع راعي أبرشية صيدا المارونية مطلان مارون العمار، وصل صوتنا للميكانيزم. قيادة الجيش كمان ما تركتنا، رئيس حزب الكتائب شيخ سامي جميل كمان اتصل فيه، أمين عام حزب الكتائب، ممثلي حزب القوات اللبنانية دكتور فؤاد أبو ناضر، دكتور إكتور الحجار، بتمنى ما نكون ما يكون نسيت حدا.
0: مش الحمد عم تعمل برنامج انتخابي. بختار إن شاء الله بتبقوا بضيعكم صامدين، أهلا وسهلا فيك، وإن شاء الله يا رب يا رب يعني ما تتركوا أبدا أرضكم اللي قلت، ونحن منفتخر ببقائكم فيها. شكرا لك مختار، رح توقف مع بريك قبل ما أسأل الدكتور سمير جعجع.

0: بلا رحمة.
1: ما تأثير الاتفاق الإيراني الأمريكي على لبنان؟ وهل تحسم الجولة الخامسة في واشنطن مبدأ فصل المسارين اللبناني والإيراني بشكل نهائي؟ وهل ينجح حزب الله بإسقاط الحكومة وإلغاء قراراتها؟ هذه الأسئلة وغيرها نناقشها مع النائب مارك دوت.

0: الجمعة الواحدة ظهرا مع جمانة صغيب مرات.
1: لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل ون.
2: حقك تعرف معلومات بكل المجالات، حقك تعرف على لبنان الحر.
3: أيها الفرنسيون، بقلب يعتصره الألم أقول لكم اليوم يجب وقف القتال. هالكلام أكيد لشخص فرنسي، إنما الأهم إنه لجنرال فرنسي، هو الجنرال بيتان يلي كتار شافوا بهالخطاب استسلام، إنما هو كان حرفياً عم بيطلب الهدنة، وهالأمر ب 17 حزيران سنة 1940. وإذا بدنا ناخد هيك مثل تلخيص صغير لأهم مقاطع هالخطاب، منقول أيها الفرنسيون، بناء على دعوة رئيس الجمهورية أتولى اليوم قيادة حكومة فرنسا، واثقا من جيشنا الباسل الذي قاتل ببطولة ضد عدو متفوق عددا وعتادا. أفكر في اللاجئين التعساء الذين يملؤون طرقاتنا في هذه الساعات الأليمة، وبقلب يعتصره الألم أقول لكم اليوم يجب وقف القتال. لقد توجهت الليلة إلى العدو لأسأله ما إذا كان مستعدا للبحث معي بين جنود، وبعد انتهاء المعركة وبشرف، عن الوسائل الكفيلة بوضع حد للأعمال العدائية. وحقك تعرف أنه أعلن السعي إلى هالهدنة أرمستيس يلي وقعت لاحقاً بين فرنسا وألمانيا ب 22 حزيران، ودخلت حيز التنفيذ ب 25 حزيران.
2: حقك تعرف معلومات بكل المجالات.
4: نستقبل معاً الليلة مباشرة من معراب رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع.

0: مساء الخير دكتور جعجع.
1: مساء النور استاذ مرسال.
0: خلاص شباب كانوا حابينك ومنتظرينك بالاستوديو، بس يبدو راجع العامل الامني هيئته بعد ما انتصرت ايران واعلنتوا الهزيمه، راجع العامل الامني مأثر عليكم حكيم. هل تعلن الليله الهزيمه؟
1: فيني افهم استاذ مرسال ليش عم تسالني هالسؤال؟
0: لانه هذا الجو الانطباع العام انه اتفاق جنيف ايقظكم من حلم اسقاط ايران والقضاء على حزب الله، وكان الامريكيون باعوكم من جديد مثل ما عملوا بال 1990، دخلت يوما الى السجن ونفذ الاتفاق على ظهركم وعلى حسابكم.
1: يعني هلا استاذ مرسال طرحت شي 10,000 موضوع بنفس الموضوع.
0: بس ما انا بدي خضك من الاول، شو بدي اعمل
1: فيه؟ ما مضروري بكل حال شو ما عملت ما راح فيك تخضني، يعني ما زال اتفاق جنيف يخضني.
0: طيب اوكي هلا صفيته معي معه مش معي؟ اوكي هيك بدك؟
1: ليش انت استاذ مرسال
0: هيك بدك؟ هيك بدك؟
1: ليش انت مع مين استاذ مرسال؟
0: ما انا معك.
1: طيب
0: تفضل حكيم،
1: خلينا نبلش.
0: تفضل
1: خلينا نبلش من الاول. اولا بما يتعلق بالانتباه الامني، اكيد ضروره، لانه محور الممانعه تاريخه بيشهد عليه. اذا بدك يعني من الكوادر الشيوعيه باواخر الثمانينات بالاخص بالبقاع الغربي والجنوب، وصولا للقمان سليم باوائل العشرينات. فاذا من هالناحيه هيدي ايه اكيد بدها انتباه، وصراحه انا بعتبر علي مسؤوليه من هالناحيه، لا تهربا ولا، بس انه علي مسؤوليه انه ما مكنهم مني ولا باي شكل من الاشكال. هاي بما يتعلق بالموضوع الامني.
0: طيب
1: هلا بما يتعلق بالاتفاق
0: نعم،
1: انا صراحه صار لي يومين ثلاثه
0: عم بتنبش عن نصر
1: بحاله لا لا لا لا لا ما في لزوم.
0: شو؟
1: وقت بكون عندك شغله حقيقيه ما في لزوم تفتش عليها.
0: نعم.
1: صار لي بحاله هيك يعني استغراب وبعض الاوقات شك بالنفس. عم شوف الاجواء اللي عم تطرحها انت هلا استاذ مرسال، وعفايق بين هلالين بدك تكون كثير عم يعني تشوف وسائل اعلام الممانعه.
0: يبقى اتفقنا ما بتذكرني فيها. ما اتفقنا ما تذكرنا فيها كل مره، نحن بنقرا كل وسائل الاعلام.
1: انا عندي نصيحه لك بهالمجال، نصيحه لا تنام بين القبور لا تشم ريحه الموت.
0: طيب هلا خليني اسالك سؤال.
1: وبالتالي
0: استوعبت الصدمه
1: اول ما بلش
0: صدمه الاتفاق استوعبته؟
1: استاذ مرسال لنا صدمه ولا شيء، بالفعل اوقات بصير في نوع هيك من الهزيان الجماعي يلي بيطلقوا شخص معين، وبتعرف يعني مش كل الناس فاضيه تترك اشغالها وتقعد تفتش بتفاصيل اتفاق ما، بمجرد ما يطلع واحد ببلش يقول اوه صار اتفاق كذا كذا كذا، كثير من الناس بياخذوها انه صار اتفاق كذا كذا كذا. بس خليك معي نحكي شوي صغيره عن الاتفاق. الشغله الوحيده الفعليه اللي صارت هي الشغله يلي صارت. يعني من كل هالاتفاق شو اللي صار هلا؟ شو الخطوات العمليه المطروحه فعليا؟ هي فتح مضيق هرمز، ومن جهه ثانيه فك الحصار الامريكاني على الموانئ الايرانيه. هيدا هو كل الاتفاق. كل الباقي استاذ مرسال بيع سمك بالبحر، يعني كله وطرح الموضوع النووي والبحث فيه اوكي، وتركوا حتى الاتفاق النهائي عظيم، وطرح موضوع العقوبات وحسب التقدم اللي بيصير بالاتفاق انه هي بنشوف شو بدنا نعمل فيها، وطرح موضوع الارصده المجمده و و و و و و, و. انا اطلعت قعدت صار لي ثلاث ايام هلا اخي بتطلع بالاتفاق بقلبه، وجهي وقفه وقفه وجهي بقراه كله سوا بالعربي بالانجليزي، عشان رح اجيب نسخه بالفرنساوي
0: عشان
1: بركي في شيء ضايع. ما في شيء بضيع استاذ مرسال. انا بالنسبه لي كثير واضح الاتفاق. صديقك الدكتور ترامب بحاجه على انه يخلص من اسعار النفط، والضغوط الاقتصادية اللي عم تصير عليه.
0: نعم.
1: عاد وبالتالي فكر بهالشغلة هيدي، يفتح صديق هرمز، ترجع أسعار النفط طبيعية، وبالفعل بعد 24 ساعة شفت قديش نزلت
0: صح.
1: أسعار النفط أوكي. مقابيل يفك الحصار هو عن إيران، اعتبر أنه هاي مقابيل هيدي، من هونيك ورايح رجعنا إلى نقطة الصفر، يعني بعدنا من النقطة يلي كنا فيها ب 27 شباط 2026. متذكر جولات المفاوضات اللي كانت تصير ساعة بإيطاليا ساعة بعمان ساعة هون ساعة هون، على أساس عم يبحثوا بالملف النووي طيب. وبالأمور الأخرى.
0: بس بنحنا شو اللي صار بالاتفاق شو؟ كان على أساس إنه هذا النظام منخلص منه، أذرع هذا النظام منخلص منه، آخر شيء في في في في سقوط لكل أذرع هذا النظام لحزب الله وغيره. ما تبين إنه الأمر هيك، تبين إنه صار دونالد ترامب عم بيحكي عن أصدقائه بحزب الله، عم بيتواصل معهم، إنه في منه الناس جيدون، بيلوموا لنتنياهو لأنه أصف أبرياء، هو عم بيدك حزب الله. يعني في شيء بال بال بال بال بالفكر يعني أو سبيريت تبع هذا التفاهم بيّن إنه في انتصار لإيران.
1: أستاذ مارسيل، ما حدا عنده شك، أنت بتعرف أنا قديش يعني بتأيد بالقواعد الدبلوماسية وبقواعد التخاطب، بس كلنا بنعرف انه ترامب بلخبط، وفي يحكي شو ما كان، وفي ما يكون قاصد شيء، وفي يكون قاصد 100 شغله. رح بلش لك نقطه ونقطه. اولا كل شيء حكي ترامب انه عم نتصل بحزب الله وعم نتصل وعم نطلع وننزل، خي لا صار اتصال ولا لا صار شيء، لا من ترامب ولا حدا من جماعه ترامب. كل اللي صار انه السفير الامريكاني بلبنان بيحكي مع الرئيس بري، خير ان شاء الله، شو اول مره كل السفراء الامريكاني بيحكوا مع الرئيس بري. وكل اللي صار انه عبد الله صفي الدين
0: صح.
1: يلي هو ما بعرف قد ايش جاي على لبنان، بس هو ايراني بايران، بيحكي اوقات مع السلطات القاريه القطريه، ومره من المرات راح مع الوفد الايراني كايراني، مش انه هو ممثل حزب الله في الوفد، لا راح كايراني مع الوفد الايراني، حتى ما بعرف اذا حدا من الامريكان عرفوا من هو هيدا، انا بشك، وكان معهم بالجلسه. فاذا في عم بصير في كثير تضخيم، عم بصير في كثير تشويه. لا بقول لك مزبوط الرئيس ترامب بيحكي شمال ويمين، اوقات ما بكون عارف بالضبط عن شو عم بيحكي، مثلا مثل قصه انه طيب اذا الجيش اللبناني هيك شوي صغير هلا عنده عسر هضم ما بيقدر يخلص قصه لبنان، واذا الاسرائيليه عم بيزيدوها خلينا نكلف احمد الشرع، بس هذا حكي بينحكى؟
0: ليش لا؟
1: بعقل حدا بعطيك مثل صغير، عم بعطيك مثل صغير يعني عن الطريقه اللي بيحكي فيها رئيس ترامب.
0: طيب يعني انت عم تقول أوكي. حضرتك
1: بس ارجع على الاتفاق.
0: تفضل
1: استاذ مارسيل، انا خليني اعطيك بس بس بس بندان يا خيي من الاتفاق. من حكى على انه ايران رح يرجع لها مصاري وانه ونعمل لها صندوق للنماء، ما هيك استاذ مارسيل؟
0: صح.
1: رح اقرا لك البند المتعلق فيها. تتعهد الولايات المتحده بالتعاون مع شركائها الاقليميين بوضع خطه شامله متفق عليها بين الطرفين لاعاده تاهيل جمهوريه ايران الاسلاميه وتنميتها الاقتصاديه مع ضمان تمويل لا يقل عن 300 مليار دولار. عم اذا واحد سمع هيك بصير معه بالقلب، ما هيك؟ بس كفي لي جمله، كفي جمله. وسيتم وضع اليه تنفيذ هذه الخطه كجزء من الاتفاق النهائي في غضون 60 يوم. كله هيك كجزء من الاتفاق النهائي، كجزء من
0: يعني
1: الاتفاق النهائي.
0: يعني عم بتقلي حضرتك حكيم هون انه عم ترجع تقلي عم نبيع سمك بالبحر، هذا الاتفاق لن يتم انجازه بعد 60 يوم، انت تراهن ايضا من جديد على عامل الوقت.
1: انا كثير كثير كثير بشك تكون علمي، اذا ما بقول لك بعتقد انه مستحيل، لانه ايران بس النووي المخصب عندها، اليورانيوم يلي مخصب وموجود فيها هاي تتنازل عنه؟ أعوذ بالله. طيب إذا هيدا ما تنازلت عنه، طيب فيها تفك كل المعدات النووية اللي عندها؟
0: يعني
1: كل البنى التحتية
0: يعني النووية؟ يعني عم بتقول حضرتك
1: أعوذ بالله.
0: عم بتقول حضرتك هون الحرب راجعة من جديد، ولن يتم الإعلان عن اتفاق بعد 60 يوم، لذلك لا ضرورة لوقف إطلاق النار اليوم، هذا وقف إطلاق النار شكلي في لبنان وبين شو؟
1: لا لا لا
0: شو؟
1: مش هذا اللي عم بقول، ليك شو عم بقول؟ تكون علمي وموضوع على الآخر. أنا كثير بشك أنه يتنفذ أي شيء من البنود المحطوطة للمناقشة خلال 60 يوم. لا، لسبب بسيط، خيمة البنود ذاتها صار لها 20 سنة عم تتناقش، وتحديداً بين أمريكا وإيران، انه خير ان شاء الله. شو في هلا؟ لانه يلي ما قدرنا وصلنا له حتى بعزين ايام الحرب، تتوقف الحرب ما قدرنا وصلنا له. هلا ما بعد ما خلصت الحرب بدك ايران تعطيه؟ انا بشك.
0: طيب
1: هذا جل عم بقول لك ايه.
0: طيب
1: وبالتالي انا عم بقوله خلينا ننطر، ما حدا منا يستعجل. هلا خليني اقول لك على الشيء المتعلق بلبنان على سبيل المثال للحصر.
0: تفضل.
1: ما هيك؟
0: ايه ما هي جاي اسالك.
1: اوكي. امريكا اجت عملت اتفاق وقال انه هي وحلفائها وقف اطلاق النار وين ما كان. بلبنان استاذ مارسيل مش الامريكان عم بيحاربوا، كلنا بنعرف، اسرائيلية اللي عم بيحاربوا. نطوا الاسرائيلية قال نحن غير معنيين بكل هالاتفاق. ما بدك تقرا الشغلة مثل ما هي. ليك استاذ مارسيل بنكون موضوع بنصير موضوع حتى اليوم، اليوم قبل ما انزل على الاستوديو
0: بالعقوبات
1: الامريكان ما حطوا عقوبات على شخصيات سياسية لبنانية. بخي هلا من امبارح مضى اتفاق، كيف هيدي؟ طيب
0: شو اشارته هذا؟
1: من بعد ما مضى الاتفاق
0: شو اشارته هذا الامر بالنسبة لك يا دكتور جعجع؟
1: ما تغير شيء، ما تغير شيء استاذ مرسال. حاج الناس يغشوا بعضهم، مش الناس عم يغشوا بعضهم، محور الممانعة. بتعرف هذا اللي ناطر شغلة من تحت الارض تيقول انتصرنا؟ اوكي هذا هيك صار فيه. اوه انتصرنا اخي، شو انتصرت؟ روق اللي بالك. اولا بالجنوب هون تبلش من عنا، بعض الامور مثل ما هي. اليوم كم قتيل في استاذ مرسال؟ اثنين او ثلاثة؟
0: صحيح.
1: اليوم اليوم اليوم
0: صحيح ثلاثة.
1: امبارح مضى الاتفاق يا عمي. طب وقفت العمليات العسكرية. هلا انا بقول لك ايه، بتخف بتقوى، بتخف بتقوى، هي بتلحق الحركة السياسية.
0: طب كأنك
1: كل مرة صاروا مصلحين.
0: طب بس حكيم كأنك هون عم بتقول، كأنك هون عم بتقول انا يعني بدي هالحرب تكفي، ما بدك ترحب وقف اطلاق النار، بدك الاسرائيلي ما يبقى، بدك الاسرائيلي يبقى، بينما الرئيس نبيه بري بيقول يجب علينا الترحيب وقف النار والانسحاب الاسرائيلي من اينما اتى حتى ولو من بنغلاديش. طب اقله اطلع قول انا برحب وقف اطلاق النار وبدي الاسرائيلي ينسحب.
1: عمالك عمالك عمالك اذا بدنا نقضي وقتنا بالخطابات الخطابيه قد ما بدك بقول لك منه شو خسران، وما نسب العدو الاسرائيلي وما نسب الهمجيه والعدوان وكذا، بس هو امتى طعمه خبز استاذ مارسيل؟ تنقدر ناكل خبز بدنا نشوف الواقع مثل ما هو. انا اللي عم بقول لك ايه، اكيد مش عم رحب بالعدوان، واكيد ما بدي يضل، واكيد بدي يصير في وقف اطلاق نار، بس على اسس معينه هلا بحكي فيها. بس عم بقول لك ايه، هلا هيك يعني الواقع، هلا هيك، مش انه انا مبسوط ولا مش مبسوط.
0: بس الواقع يا حكيم،
1: هلا انه
0: بس الواقع يا حكيم انه اسرائيل نجحت ايران حيث فشلت الدوله اللبنانيه، فرضت ضغطها على امريكا واسرائيل لوقف النار.
1: غير صحيح، واكبر دليل ما صار في وقف اطلاق النار تبلش من هون. والدوله اللبنانيه الاتجاه اللي اخذته هلا بنحكي فيه هو الاتجاه الوحيد الممكن يوصل لوقف اطلاق نار جدي بالقصة.
0: كيف يعني؟
1: هلأ بما يتعلق برئيس بري والترحيب بالاتفاق.
0: نعم.
1: لك استاذ مارسيل، ضل في شي دولة بالعالم إلا ما رحبت بالاتفاق بشرفها؟
0: كلهم
1: في كل دول، يمكن يمكن يمكن ميانمار ما سمعت فيه ما رحبت فيه، بس الباقي كله رحب فيه.
0: نعم.
1: طيب أنا هيك على المستوى الشخصي ما بدي رحب فيه، بتعرف ليه؟
0: ليه؟
1: لأنه ما لازم نضحك على الناس. اللي شو تغير هالاتفاق، شو راح يغير بواقع الناس بالشرق الأوسط غير عما كان عليه قبل الاتفاق؟ ماشي، هذا كل عم بتشوفه هيك. بتعرف شو يعني سوب اوبرا بالانجليزي؟ سوب كله هيك.
0: طيب
1: بدي اقول لك شغله استاذ مارسيل.
0: شو هي؟
1: بدي اقول لك شغله، لا لا شغله صغيره بس. عندكم بالام تي في في برنامج اسمه مش مسرحيه، ايه
0: صح، زميل للجمعة.
1: اللي صار على ارض الواقع بهاليومين على الارض مسرحيه، يعني انتم عندكم مسرحيه عم تقول مش مسرحيه. اللي صار على ارض الواقع وما مفترض تكون مسرحيه، مسرحيه كل الهدف منها فتح مضيق هرمز تا يمرق النفط تا يغلى قرشين بامريكا تما يعود في ضغط على ترامب، وبعدين بشوف شو بده يعمل. ما نضحك على بعضنا، بدنا نرحب بشو استاذ مارسيل؟ بالضحك على الناس. اللي شو تغير بواقع الشرق الاوسط؟
0: خليني فرضت ايران، فرضت ايران نفسها لاعب اساسي بالمنطقه. بقول لك المفتي ابلين دخلنا في شرق اوسط ايراني. حكيم اليوم واضح انه الشباب حطوا ايديهم على الطاوله، مسكوا لعبوا الاوراق وربحوا.
1: استاذ مارسيل كانت النصيحه بجمل، قلت لك
0: بشتغل على
1: لا تنام بين القبور ولا تشم ريحه الموتى.
0: طيب خليني اعيد السؤال.
1: مفتي ابلين هلا هلا هلا المفتي ابلين تفيد بشرق اوسط ايراني. مفتي ابلين من 30 سنه و40 سنه و50 سنه فايد بشرق اوسط ايراني، بس مش معناتها هيك الشرق الاوسط. هيدا الشرق الأوسط تبع المفتي قبلين، بس الشرق الأوسط بعده الشرق الأوسط. وإذا بدك تحدده بالضبط نحن رجعنا إلى 27 شباط 2026. وهلأ بدنا نبلش جولة مفاوضات، كانت بإيطاليا كانت بعمان. الفرق إيه مزبوط، في فرق هلأ أنه بسويسرا مناخ أحسن والطرقات أفضل بشوي، هاي الفرق الوحيد.
0: هناك معادلة حكيم، هناك معادلة دكتور جعجع يتحدث عنها حزب الله ويقنع الرأي العام فيها، وهي أن إيران التي انتزعت وقف إطلاق النار قادرة على إلزام إسرائيل بالخروج من لبنان، وبالتالي لا حاجة إلى أي مسار تفاوضي مباشر أو غير مباشر، ولا إلى أي ترتيبات سياسية أو دبلوماسية. أليس هذا الأمر صحيحا دكتور جعجع؟
1: غلط.
0: ليش
1: غلط؟ غلط.
0: ليه؟
1: أولا إيران ما انتزعت أي وقف إطلاق نار، اللي انتزع وقف إطلاق نار بالفعل هو ترامب، للأسباب يلي قلت لك إياها، أسباب ضغط عالمي بما يتعلق بالاقتصاد وضغط داخلي بما يتعلق بالانتخابات بكافة الأحوال. أنا بتمنى تطلع شوية صغيرة على اللي عم بصير داخل الرأي العام الأمريكي بالوقت الحاضر، حتى اللي كان منتظره من هالاتفاق هلأ انتظر يمكن بكرة يرجع يبرم على الاتفاق، هو لأنه عمل ضجة كتير كبيرة بأمريكا، لأنه أمريكا في ناس أصحاب رأي حر بتقول يا أخي هاي هيك وهي هيك. أنت عارف أستاذ مارسيل اتفاق مش اتفاق، مذكرة تفاهم مثل ما هي هلأ كتير شبيهة بالاتفاق اللي عمله أوباما،
0: لأنه قال عنه ابن زاني امبارحة
1: ولك يلي هاجمه الرئيس ترامب وعمل كل حملاته الانتخابية على أساسه. مش هيك الأمور، يعني ما نضيع هيك بلحظة معينة خلقت لنا إياها جريدة الأخبار أو مدري مين هون بلبنان ونصير نتصرف مثل كأنه هذا صار واقع، هذا كله ما في شيء.
0: طيب.
1: فأي على هيك ولا أي شيء منه.
0: طيب.
1: وأكبر دليل برجع بقول لك، أكبر دليل بدي أعطيك دليل صغير قبل ما نفوت على الاستوديو. هلا أمريكا، ما عم بقول لك فرنسا ولا أوروبا ولا حدا تاني ولا إسرائيل طبعا، أمريكا بتحط عقوبات على شخصيات لبنانية انطلاقا من قربة من حزب الله. فيك تفسر لي أستاذ مارسيل؟
0: لا، ما هذا موضوع كمان غريب يعني. طيب بس انه هيدا بتنبسط، بس تنبسط فيه، بس تنبسط فيه انه عم ينحط عقوبات على شخصيات لبنانيه، والعقوبات لا بتقدم ولا بتاخر، انه ماكسيمو اذا عنده حساب بامريكا او حساب بالدولار اللبناني بيتجمد، بالدولار الامريكي بيتجمد، لا بيقدم ولا بياخر. اوكي، رح يبطل جبران باسيل او سليمان فرنجي مرشحين للرئاسه، رح يضلوا شو
1: استاذ مارسيل؟ هيدا اهميته باعلان نوايا سياسيه، مش اهميته العمليه. شو محمود قماطي هلا بتقلي عنده مصرياته حطتها بامريكا؟ لا، ولا اكيد، ولا اكيد
0: انه عم بتقول بالرساله السياسيه، فيها مضمون بالرساله السياسيه انه نحن ما تخلينا عن لبنان، وهيدا والحزب لا يزال منظمه ارهابيه.
1: الثاني مزبوطة، اول وحده ما تخلينا عن لبنان، لا تقلك شغلي مش ما تتخلوا عن لبنان، بقى نتعود استاذ مارسيل نحن اللبنانيين مسؤولين عن حالنا، معناتها عم بيقولوا الامريكان نحن ما تخلينا عن سياستنا بالشرق الاوسط يلي من ضمنها نعتبر حزب الله ارهابي، وراح نكفي نحط عقوبات على كل شخص بيساعد او بيتقرب من حزب الله. هاي معناتها مش انه ما تخلوا عن لبنان، لا هن مخلفين لبنان ولا هن مسؤولين عنه، نحن مسؤولين عن لبنان.
0: ماذا لو صدقت التسريبات الإيرانية دكتور جعجع بأن موضوع أزر وحزب الله سحب من التداول نهائيا في إطار الاتفاق؟
1: من وقت اللي مضى الاتفاق لهلا ترامب وفانس وعدة مسؤولين أمريكيين تانين وتسريبات أخرى من البيت الأبيض بتأكد على أنه حزب الله براس ليست المطالب الأمريكية لإزالته. وبرجع بقول لك خود تصريح ترامب، خي كيف بطل موضع موضع موضع تساؤل او بطل موضع نقاش حزب الله؟ وترامب امبارح اليوم حتى بين امبارح واليوم صار حكي مرتين انه بده يطلب من الرئيس الشرح هو يفوت عسكره على لبنان لانه في تقصير عم بصير بلبنان، ما بده اسرائيل انه تفوت اكثر واكثر بلبنان. فاذا كيف هي من هي؟ مين بتصدق، ترامب ولا الايرانيه؟
0: طيب حكيم خليني اسالك سؤال واضح، كانه نحن اليوم عم نراهن على إسرائيل لخربطت هذا الاتفاق، أنه إسرائيل لا بدها تنسحب، إسرائيل تواصل إطلاق النار، ممكن بلحظة من اللحظات حزب الله يطلق مسيرة باتجاه شمال إسرائيل لحتى يرجع هذا الاتفاق ويتخربط بشكل كامل. أنت واضح أنك مراهن على الإسرائيلي اليوم لحتى يخربط هذا الاتفاق.
1: غلط. غلط. أنا لا رهنت عليه ولا مراهن عليه.
2: بس وين المشكلة؟
1: لأنه أي رهان على عامل خارجي.
2: ليه؟
1: أي رهان. لا لا لا لا.
2: ما الحد.
1: إنك تشوف شغلة.
2: الدور الداخلي ما عم بيوصلني على محل. هلا رح أسألك بعد شوي حول موضوع التفاوض. جوا ما عم بوصل على محل. اليوم الإسرائيلي هو يطبق لي أجنتي الداخلية إذا أنا بدي إياها هيك.
1: أنا بدي أجنتي الداخلية وبدي أنا طبقها. طيب. أنا ما عم براهن لا على الإسرائيلي ولا على الأمريكاني حتى ولا على حدا. انتبه، إذا في من أصدقاء للبنان بيساعدوك أنت لتعمل لازم ينعمل بلبنان على الإطلاق، بس ما بيمنع وصف لك شو اللي عم بصير. يعني إذا مني مراهن على الإسرائيلي ما فيني أقول لك إنه الإسرائيلي هلأ مبين إنه موقفه يكفي اللي عم بيعمله. بلا، إسرائيلي هلأ كواقع كوقائع مكفى باللي عم بيعمله. وأكبر دليل خود كل تصريح المسؤولين الإسرائيليين على كل المستويات، لك شوف الرأي العام بإسرائيل شو صاير. لك عشوائي رح يقولوا خلينا نقطع العلاقات مع أمريكا، ما زال هيك عم بيطلبوا منا. تقلك قداش يعني كيف اتجاه الأحداث
2: واضح،
1: هيدا اتجاه الأحداث مش معناتنا نحن مراهنين عليه، بس هيك مبين.
2: طيب قبل شوي كنت عم بتقول الدور اللبناني والدور والسلطة اللبنانية، ما فهمت يعني لحديت هلأ لشو وصلني هذا المسار تبع التفاوض المباشر بواشنطن، وأين دور الدولة اللبنانية حكيم؟ ليش الدولة اللبنانية أو السلطة اللبنانية لا تجمد التفاوض وتدعو إيران للتفاوض عنها لكي تنسحب إسرائيل من الجنوب؟ واضح أنه عرضوا معادلة الضاحية الجنوبية شمال إسرائيل، نجحت القصة، ترك الإيراني يفاوض عنك لحتى تنسحب إسرائيل.
1: ما نجحت ولا نت في القصة.
2: ليه؟
1: شو بك اليوم يا أستاذ مارسيل بيرم معك سن الأعوج؟ ولا نتفي ولا نتفي نجاح
2: بالضبط معي اليوم
1: أستاذ مارسيل. أولا
2: كلكم حتى شحطوا بالسنجر
1: تعيش الديمقراطية
2: تعيش الديمقراطية
1: تعيش الديمقراطية وحرية الرأي. طيب أولا أستاذ مارسيل كتر خيره رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والأكترية بها الحكومة يلي وصلوا الأوضاع لمطرح اللي وصلت، وكتر خيرهم يلي برغم من كل العوائق النفسية والعملية والتهويل والضرب والقتل والبدكية راحوا وبلشوا بالمحل يلي لازم يبلشوا فيه تنقدر نطلع من وضعيتنا الحالية. كتر الله ألف خيرهم.
2: هلا بتقلي عم تورطهم اكثر هون حضرتك. طيب. بمجرد انت عم تدعمهم حضرتك وعم تحشرهم اكثر بالزاويه عم بتورطهم، لانه واضح حزب الله في المقابل شو بك هي اللي عم تعمله.
1: بدك هجمهم يعني ولا ليش عم بيعملوا
2: هيك؟ انه كتر خيرهم والله يحميهم وبرافو عليهم اللي عم بيعملوا. واضح انك عم تغمق لهم.
1: معلوم
2: عم تغمق لهم.
1: لا عم غمق لهم ولا شيء، عم بقول انا حريه رايي. يعني عشنا ومتنا تشفنا رئيس جمهورية عنده الخطاب اللي عنده إياه الرئيس جوزيف عون، مزبوط ولا لا؟ ومتنا وعشنا تشفنا رئيس حكومة
2: نعم
1: عنده الخطاب والتصرف اللي عنده إياه نواف سلام. بس بدي افتح لك بين هلالين، والله من 20 سنة لهلا هي أول مرة وقت الفتوح مطر الإقلاعات يا خي منحس إنه هالدولة عم تعمل شيء.
2: مزبوط.
1: أول مرة، مزبوط ولا لا يا عمي؟
2: طيب يعني الحمد لله إنه حسينا في شيء عم ينشغل.
1: هيدا رأي. ما معناه هاي بدرة خير، هي مش إنه هاي نهاية المطاف، هاي فتحة لعبة أنا بعتبر. وأكبر دليل كيف دغري أصدقاء، شوف كيف دغري أصدقاء لبنان جاوبوا المملكة العربية السعودية شو عملت؟ رجعت فتحت أبوابها من جديد، ومش شغلة هينة. هيدي قيمتها على الدخل القومي اللبناني مليار دولار بالسنة.
2: طيب
1: أستاذ مارسيل
2: رجعنا
1: مليار دولار، لأنه مع المملكة دول الخليج رح تفتح كمان، وبالتالي بيصير عندك دخل قومي إضافي مليار دولار بالسنة. فقال لك كيف الأمور تاخد حالة. فأذن كنت عم بقوله أستاذ مارسيل خيرا صنعت الدولة اللبنانية انه فتحت تفاوض بواشنطن، وقال اذا ما فتحت تفاوض بواشنطن شو بقى تعمل؟ مثل ما عم ينصحها الرئيس بري، يا ريت الرئيس بري يا عمي بيستعمل زكاه بمحلات مفيده. بتطلع مثلا انه روحوا انتم
2: بتعترف له بالزكاه، يعني
1: روحوا انتم على مسار بعترف له انه زكي طبعا، على على على مسار اسلام اباد. يا دوله الرئيس بري مسار اسلام اباد له علاقه بمصالح ايران مش بمصالح لبنان. أنا بدي منك يا أستاذ مارسيل تشوف اليوم، اليوم بالتحديد قليباف، السيد قليباف شو حكي
2: بجريدة الأخبار،
1: شو حكي؟
2: نعم.
1: قايل إنه، قايل إنه لا لا لازم الشعب اللبناني يسمعها. قال إنه، قال إنه المسلمون الشيعة في لبنان رحلوا 4000 قتيل أكثر بهالحرب، أكثر من يلي راحوا لنا نحن الإيرانية. هن حاربوا 104 أيام، نحن حاربنا 38 يوم. وبالتالي أفضل شيء نعمله ثأرا للخامنئي هو إنه نساعدهم يعمروا بيوتهم تيضلوا أفضل، ما راح استعمل أداة، تيضلوا أفضل ممثل لإيران بالمنطقة هناك.
2: أداة
1: ما حدا دافع عن مصالح إيرانية أكثر من حزب الله. وبالتالي بدك تروح على مسار إسلام أباد، ما تفكر إنه الإيرانية مسار إسلام أباد قاعدين عم بيعملوا لك مصالحك، عم بيعملوا مصالحهم هن مثل ما عول من هو من 40 سنة لهلا وخرب لبنان منه.
2: بس أهون شيء، أهون شيء دكتور جعجع تحكيني بإعلان واشنطن وبالتفاوض تبع واشنطن. اللي عم بيفاوض بشو ذاته اللي عم بيقوس، واللي هذا الإعلان اللي فيك تطبقه، بس أعطيني خارطة الطريق تقدر تطبق هذا الإعلان تبع نوايا واشنطن طلع من حوالي 3 أسابيع.
1: أنت بتعرف أستاذ مارسيل، أنا رأيي مش من هلأ، هلأ أهين بكتير بكتير بكتير صارت. وقت الدولة اللبنانية بدها أكيد قادرة، الدولة اللبنانية من فوق بدها، بس الدولة العميقة ما عم تلحقها وما بدها.
2: مين يعني الدولة العميقة؟ أعطيني الدولة العميقة مين بعد فيه؟ طالما عم بتشيد برئيس الجمهورية وبرئيس الحكومة، عن مين عم تحكي؟ عن شيء بالمؤسسة العسكرية أو عن مؤسسة عسكرية؟ كل الباقي،
1: كل الباقي، كل ما تبقى، يعني كل ما تبقى
2: بما فيهم المؤسسة العسكرية.
1: بدي أعطيك مثل صغير، بدي أعطيك مثل صغير، مثل كتير صغير. هلا هلا كان قدامك، ما كان معك مختار سربة؟
2: صح.
1: مش سربة تبعك هون، سربة جنوب.
2: سربة جنوب،
1: مش هيك؟
2: نبطية.
1: مختار سربة جنوب، كل يوم عندنا حاسة مثل هاي بجنوب، بيجوا الإسرائيليين بأنزلوا ضيعة، بقولوا له انتو ما تخلوا جماعة حزب الله يفوتوا عليكم، وقال له نضرب الضيعة. ايه استاذ مارسيل؟
2: صحيح.
1: بروح رئيس البادية او المختار، بروح بيتشكوا عند الجيش اللبناني. شو بقول لهم الجيش؟ بقول له ما فينا نعمل شيء. هاي مين بده يعمل لكان؟ تصاروا البلديات هي او اهالي الضيعة المعنية. ايه هالقد تصاروا اهالي القرى المعنية هن بيجمعوا حالهم وبيلموا من بعضهم تيعملوا حرس بلدي. هل حرس البلدي جرب يعمل اللي ممكن ينعمل؟
2: حكيم عم بتقول كثير، عم بتقول كلام كثير خطير. عم بتقول هذه الدولة العميقة موجودة أيضا في المؤسسة العسكرية. طيب إذا كان الرهان على دور المؤسسة العسكرية لحتى هي تنزع سلاح حزب الله، وإذا أنت خلينا نقول تشكك بلحظة من اللحظات بقدرة هذا الجيش أو بنية هذا الجيش على يعني القيام بأقل الأدوار، كيف بده ينزع سلاح حزب الله؟ كيف بده يدخل على المناطق التجريبية؟ كيف بده يروح يقوم بهذه المهمات من الجنوب إلى شمال ليطاني إلى الضاحية الجنوبية؟
1: مشان هيك معك حق بسؤالك، مشان هيك إذا تقدمت مزبوط عادة مفاوضات واشنطن أكيد على السلطة السياسية اللي شفت من لما وقف أخذتها رئيس جمهورية رئيس الحكومة وأكثرية حكومية، عليهم يشوفوا شو بدهم يعملوا تيرتبوا وضع هالدولة العميقة تصير دولة فعلية ما تضل دولة عميقة، مش أنت يقدروا يكفوا بالخطط تبعهم. ماذا وإلا رح نضل هيك؟ لكن أستاذ مارسيل أنت كمواطن لبناني ما حسيت حالك كتير مقروس هيك وكتير حزين أنه ترامب؟ لك شو عم بقول ترامب؟ أنه اللي بده ينهوا، اللي بدهم يرتبوا الوضع بلبنان خليني يحطها هيك اوكي، يا اسرائيل ما بدنا اياها تكفي، ساعتها بنجيب احمد الشرع. يعني فتشوا على كل شيء في ناس بالكون الا اللي لازم يكونوا هن. خيل ايش الدوله وين اللبنانيه؟ الجيش اللبناني والاجهزه الامنيه وين هن؟ لنرجع نقول انه
2: وين هن؟ انا عم بسالك وين هن؟ طالما حضرتك عم تتواصل يعني، وهون في دور لحلفائك الاخوان السعوديين ايضا لكم كمان رهانون على هذه المؤسسه العسكريه، عم تتواصل مع رئيس الجمهوريه، عم تتواصل مع دوله الرئيس نواف سلام. طيب شو بيقولوا لك عن دور هذه المؤسسه حكيم اللي اصلا كمان في جزء منه لهذه الدوره السلطه السياسيه ما قدرت تقيم مخيم للنازحين حكيم، ما بتقدر توقف دراجه مخالفه، عم تطلب منا انها تشيل سلاح، واليوم في حكي عن زهو بالانتصار وعن توازنات جديدة وعن ميني دوحة وعن حكومات جديدة وعن تغيير باللعبة. شو عم تطلب منهم؟
1: ما خليني أقول لك، لا في ميني دوحة ولا في مكسي دوحة. إذا في تقصير في مكان ما، إن كان بإزالة مخيم ولا بعدم ترك البعض إنه يعملوا يحطوا صور على صخرة الروشة، هو برجع بقول لك من وراء الدولة العميقة. تصير هالدولة العميقة فعلية بدها مجموعة تغييرات. إيه شو بصير؟ وما كان عم بصير في تغييرات، تشكيلات طالعة نازلة، هيك ما بيمشي الحال أستاذ مرسال. وبالتالي إيه معك حق باللي عم تطرح أنت، بس مش عدم قدرة. أنا هون بدي أكد شغلة، مش عدم قدرة على الإطلاق. يعني ضلوا يحكوا على الجيش اللبناني، طب بالآخر رح يصوروا لنا إيه؟ إنه أضعف من كشافة وإنه ما فيه وما بيقدر وما عنده. مش مزبوط، كله مش مزبوط. ما في نية بالأساس، ما في نية وما في رغبة، وفي هيك مسيرة وفي تعودوا على 40 سنة هيك، عرفت كيف؟ إنه متمهل.
2: هذا الجيش، بس هذا الجيش يأتمر بالسلطة السياسية اللي بنعم بتقول ما في نية وما في رغبة، إنه عم كأنك عم تقلي في في في في مستوطنة قايمة باليرزة، وفي سلطة سياسية غايبة عن الوعي. قلي مين حق عمين حكيم هون؟
1: ليك ما بدي فوت بالعلن بهيك نقاش.
2: صح،
1: اللي بفوتوا انت خذ الوقائع وحللها. وقت الرئيس الجمهورية بيكون خطابه مثل ما هو واضح جدا، اخر شهرين ثلاثة اربعة ما في شيء ابدا غامض. وقت الرئيس الحكومي معروف شو اراؤه، وقت الاكترية الحكومية معروف شو رأيها، وقت اللي في قرارات حكومية يا عمي بخمسة وبسبعة ايب 20 25، وقت في قرار حكومي باثنين اذار 20 26، فيك تقول لي وين الأجهزة الأمنية والجيش؟ ما خلص طلعوا القرارات. بس وقت بيجيوا الأجهزة الأمنية والجيش كل الدولة العميقة بتقول السلطة السياسية أنا ما فيي وأنا لأنه أنا شو بتقول لهم؟ لا بالقوة روحوا.
2: طيب حكيم،
1: بس عن جد
2: رح أعرض عليك، رح أعرض عليك واقعتين. كان في اتجاه هذا الأسبوع لأنه يندرج على جدول أعمال الحكومة، ينطلب من خارج جدول الأعمال من قبل وزراء الثنائي أنه الحكومة تعيد النظر بقرار 2 أدار باعتبار حزب الله منظمة خارجة عن القانون، ويمكن بأي لحظة ينطرح هذا الأمر تحت عنوان شل الحكومة. واحد. اثنين، معك خبر أنه تم الضغط على الحكومة لسحب جدول القرض الحسن عن مجلس الوزراء، ويقال أنه حضرتك طلبت من وزير العدل إدراجه وطلب من النيابة العامة التمييزية أنه ملاحقة القرض الحسن لأنه ما تم إدراجه على جدول أعمال مجلس الوزراء. طيب إذا مش قادرين على هالنقطتين نحن، أو إذا يمكن تم البحث بموضوع، شو بكون عم نعمل؟ أليس هذا عجزا بالسياسة؟
1: رح كفي لك، رح كفي لك. أولا وزير العدل هو مكفى وموفى وحده وبحزب الكتائب يلي مسميه مشان الحكومة، لا مش أنا اللي قلت له، هو اللي
2: عظيم.
1: ثاني شيء، وقت انطرح موضوع القرض الحسن وقت انطرح قبل جلسة مجلس الوزراء، ايه كتار كان على رأيهم انه خيي شو اذا طرحنا بمجلس الوزراء ما بتودي لنا نتيجة، خلينا نخلي وزير، نطلب من وزير العدل او نقترع وزير العدل يحولها على النيابة العامة التمييزية. هونيك شغلتها، وبالفعل هيك صارت، ما حدا ضغط وما حدا بيقدر يضغط. مين في يضغط على أكترية وزارية مثل ما أنت شايفها بالوقت الحاضر؟ ما حدا. فإذا مش مزبوط، هلأ بتقلي إذا إجوا وزراء الثنائي بدهم يطرحوا أن الحكومة تتراجع عن قرارها بمنع الأعمال العسكرية لحزب الله، فيهم يطرحوا بدك إيه؟ بياخذوا صوتين ونص، ما بدها شيء، وبتنتهي عند الحد بمجلس الوزراء، لأنه ما بتصور حدا مستعد على أنه يعمل هيك. بدي أقول لك شغلة أستاذ مرسيل، بآخر فورة هلأ صارت بالأربع خمس أيام جربوا البعض يطرحوا انه بركي بصير اعادة نظر
2: بوضعية
1: السفير الايراني.
2: صحيح، رح احكي موضوع السفير الايراني بعد شوي. هذا موضوع دقيق، لانه انطرح حتى من اعلى من من اعلى من اعلى يعني المستويات، انطرح انه يتغير اسمه، يتغير اسمه، يصير اسمه مبعوث اممي سفير فوق العادة لايران في لبنان. عرفت بهالفتوى صح؟
1: لا لا لا،
2: كيف لا؟
1: لا لا لا، الفتوى غير شكل راح تكون. اولا انه ترجع الحكومه عن قرارها مش ورده بالنسبه لنا، وانا ماني شايف ورده لا عند الرئيس عون ولا عند الرئيس سلام انه الحكومه ترجع عن قرارها.
2: شو الفتوى
1: اللي ترجمه وزير الخارجيه؟ اكيد وزير الخارجيه مش ورده.
2: عظيم، بس باقي الشعب عم بيكسر بلبنان معه مسلحينه ومرافقينه، وانكسر بتهيئه بيت الحكومه.
1: ما هيدي مثل قصه شخره الروشه، مثل قصه المخيمات، مش انه عدم قدره. بعد يعني هل كوانتوم ليب بعد ما حدا يعني في البعض مش عم يسترجوا يتخطوه، بدنا شوي شوي نشتغل عليه تيصير. شكور ربك وصلنا لهون، نيجي اساس مارسيل من نجينا من سنتين ثلاثه بعال وصلنا هلا لهون، بدنا نكفي لقدام.
2: طب لكن لا
1: بس المخرج عم
2: احنا ليش اخذنا قرار يا حكيم اذا كنا عارفين ما رح نقدر انه ننفذه؟ اخر شيء تم التلطي وراء الطائفة الشيعية وراء المرجعيات الطائفية الشيعية بإيران وأنه ما بيندق بسفير إيران، ليش نحن منفوت بنحركش بوكر الدبير وآخر شيء بنعرف أنه بده يعصنا؟
1: لأنك أفضل تاخذ قرار كمؤشر وإشارة سياسية ولو أنه عندك شك أنه راح يتطبق مما أنه ما تاخذ القرار بالمرة. هلأ العالم بفكروا أنه إيه أخذت الحكومة قرارات بخمسة وبسبعة ايه واخذت قرار باثنين اذار 2026 ايه وشو عملوا هالقرارات؟
2: شو عملوا؟
1: هيدي تشيكات بوقت من الاوقات بدها تحصل كلها سوا، بس على اي في تشيك موجود؟ مش افضل ما انه ما يكون عندك شيء موجود؟
2: طيب حكيم
1: مش شيكات بدون رصيد على الاطلاق، هي تشيكات وبرصيد بس امتى تحصيلها؟ هون بدك شوية ظروف، عدا عن انه انت بتعرف استاذ مارسيل انه نحن بمداولاتنا مع رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه على طول في شويه فرق بوجهات النظر بهالنقطه بالذات، بفضلوا هن هيك شويه تريس شويه هيك، نحن براينا التريس بضر ما بفيد بهالامور.
2: رح ارجع حكيم، ما خلصت من موضوع التفاوض خاصه انه نتنياهو عم بيقول ما رح ينسحب من لبنان، بدنا نشوف بعد شوي شو قراءتك لموضوع التفاوض وماذا عن وضعيه الحكومه والتوازنات للمرحله المقبله اذا فعلا في لها تغييرات. بريك ونتابع حكيم.

0: بلا رحمة.
1: ما تأثير الاتفاق الإيراني الأمريكي على لبنان؟ وهل تحسم الجولة الخامسة في واشنطن مبدأ فصل المسارين اللبناني والإيراني بشكل نهائي؟ وهل ينجح حزب الله بإسقاط الحكومة وإلغاء قراراتها؟ هذه الأسئلة وغيرها نناقشها مع النائب مارك ضو.
0: بلا رحمة مع دونيز رحمة الست عشرة الصبح على لبنان الحر. حوار حر
1: لبنان. أولا، انتهى زمن الساحة وصندوق البريد. الاتفاق الأمريكي الإيراني بين الصفقة والصفعة والتطبيع والترقيع. التفاوض ينجح عندما يفضي إلى حصر السلاح وانسحاب إسرائيل. الكاتب والباحث السياسي الياس الزغبي ضيف حوار حر الجمعة 1 ظهرا مع جمانة زغيب مراد.
2: لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل 1.
3: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
4: أيها الفرنسيون، بقلب يعتصره الألم أقول لكم اليوم يجب وقف القتال. هالكلام أكيد لشخص فرنسي، إنما الأهم إنه لجنرال فرنسي، هو الجنرال بيتان يلي كتار شافوا بهالخطاب استسلام، إنما هو كان حرفياً عم بيطلب الهدنة، وهالأمر ب 17 حزيران سنة 1940. وإذا بدنا ناخد هيك مثل تلخيص صغير لأهم مقاطع هالخطاب، منقول أيها الفرنسيون، بناء على دعوة رئيس الجمهورية أتولى اليوم قيادة حكومة فرنسا واثقاً من جيشنا الباسل الذي قاتل ببطولة ضد عدو متفوق عدداً وعتاداً. أفكر في اللاجئين التعساء الذين يملؤون طرقاتنا في هذه الساعات الأليمة، وبقلب يعتصره الألم أقول لكم اليوم يجب وقف القتال. لقد توجهت الليلة إلى العدو لأسأله ما إذا كان مستعداً للبحث معي بين جنود، وبعد انتهاء المعركة وبشرف، عن الوسائل الكفيلة بوضع حد للأعمال العدائية. وحقك تعرف أنه أعلن السعي إلى هالهدنة أرمستيس يلي وقعت لاحقاً بين فرنسا وألمانيا ب 22 حزيران، ودخلت حيز التنفيذ ب 25 حزيران.
5: رح نتوقف مع بولا أسطيح حول تهديدات ترامب المتكررة بأقحام سوريا في لبنان، ما هي جديتها؟ بولا مساء الخير.
6: مساء الخير أستاذ مارسيل.
5: تفضلي.
6: يصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا على التلويح المتواصل بورقة إقحام سوريا لتحجيم ومواجهة حزب الله بدلا عن إسرائيل، ما يطرح أكثر من علامة استفهام عن خلفية هذا الطرح، وما إذا كان قابل للتطبيق أم هدفه حصرا الضغط السياسي. فشو أبرز المعطيات بهذا الملف؟ حتى الساعة ورغم ما يقوله ترامب، واضح تماما ألا تجاوب سوري رسمي إطلاقا مع هذا الطرح، بحيث تدرك دمشق أنه أي تحرك مماثل سيعني تلقائيا العبث بالاستقرار السوري الهش. فحزب الله اللي بات متمرس بالقتال بسوريا لن يتردد بنقل المعارك اللي ممكن تبلش على الحدود إلى الداخل السوري، من دون استبعاد دخول إيران على الخط لدعم حليفة وانخراط فصائل عراقية بالقتال. حتى أنه ولتطمين الداخل اللبناني، قامت السلطات السورية في الأيام الماضية بنقل المقاتلين الأجانب اللي كانوا موجودين على الحدود مع لبنان إلى مناطق أخرى، وتم استبدالهم بأفواج من القوات النظامية. وتبدو مصادر رسمية لبنانية مقتنعة ومطمئنة أن الدول الراعية للرئاسة السورية لا تغطي إطلاقا الطرح الأمريكي، وقد حصل تواصل لبناني رسمي مع عدد منا للتأكد من موقفه. وترجح المصادر أن ما يقوم به الرئيس الأمريكي هدف ممارسة ضغوط سياسية على إيران وحزب الله عشية انطلاق المفاوضات بجنيف، للقول أن تجاوب الطرفين أو عدم تجاوبهم لتسليم السلاح لن يبقى دون ردود، وأن خيارات كثيرة قد تلجأ إلى واشنطن لتحقيق هذا الهدف. وإذا بتسمح لي أستاذ مارسيل، وجه سؤال للدكتور جعجع.
5: تفضلي
6: دكتور جعجع. انطلاقا يعني مما سبق، هل تعتقد أنه الطرح الأمريكي قابل للتطبيق أو هو حصرا للضغط السياسي؟ وألا تستغرب أنه ما يكون في موقف لبناني رسمي حاسم وصارم، يعني سواء من رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة أو حتى وزارة الخارجية، يرفض هذا الطرح ويعني لا يتبناه؟
7: أولا هالطرح بأكد من جديد نفاق الفريق الآخر بما يتعلق بأنه في شرق أوسط إيراني بده يبلش، وأنه صار في اتفاق أمريكي إيراني. عشو صار الاتفاق الأمريكي والإيراني إذا أمريكا لحديت هاللحظة بعدها عم بتفكر؟ ترامب عم بيصرح على أنه بده يطلب من الرئيس شرع أنه هو يفوت وينهي حزب الله. بس هيدي ملاحظة على الهامش. بما يتعلق بالجانب الآخر، بتصور أنه رئيس الجمهورية مرة أو مرتين قال على أنه لا، هالطرح منه مزبوط، والرئيس الشرع ما مش قابل، مش ماشي فيه. نحن نشكر رئيس الشرع على تفكيره بالعلاقات بين لبنان وسوريا من دولة لدولة. الناحية الثالثة، حتى اليوم ترامب قال على أنه الظاهر اللبنانيين مش موافقين، وبالتالي بدي أحكي أنا وياهم تشوف إذا مش موافقين أنه شو بدنا نعمل. وبالتالي هالطرح منه موضع قبول. الدول الصديقة لسوريا بالوقت الحاضر، وبالأخص المملكة العربية السعودية وتركيا، بس خليني أحكي عن المملكة العربية السعودية، مش موافقين أبداً على هالقصة. فإذن لا الرئيس الشرع موافق، لا أصدقاء سوريا موافقين، أكيد لبنان هو المعنى بالدرجة الأولى غير موافق. مش هناك هالطرح ما له أي حظ بالدرجة.
5: بس دكتور جاج، ليش عم يطرحها ترامب؟ يعني سؤال، هيدي مش أول مرة، مش إنه هفوي مرة، هيدي للرابع مرة. وسبق لتوم براك يعني اللي كان على أساس تم عزله، شوي رجعنا شفناه بمحل تاني، رجع عينه كمان مفيد كمان توم براك ليس بعيدا عن هذا الطرح. أنت ما بتخشى هون يكون هيدا ضمن مخطط ما، يمكن بمحل محلات ندخل إلى مواجهات مذهبية أو طائفية معينة إذا صار هذا التدخل؟
7: أولا أنا ماني شايفه ممكن يصير على الإطلاق. نعم. وبالأخص طالما الدولة اللبنانية معارضته، على الإطلاق ما راح يصير. هلأ ليش عم بيطرحوا الرئيس ترامب؟ بدي أسألك أستاذ مرسيل، من جمعتين وثلاثة وأربعة وخمسة وشهر وشهرين قديش طرح الرئيس ترامب؟ بتذكر الرئيس ترامب وقت طرح أنه في حضارة بكملة يمكن تنمح عن وجه الأرض والبشرية والتاريخ إذا ما بتمشي إيران؟ لا مشيت إيران ولا ركضت ولا قعدت ولا عملت ولا انمحت حضارة ولا صار شيء. رئيس ترامب يعني بدك يعني تتعود عليه، يعني بتعرف كيف؟
5: ايه بعرف كيف.
7: انه ممكن يطرح انه طيب.
5: ليش حديث
7: هلأ؟ ممكن يطرح اشياء كبير يمين
5: ليش حديث؟
7: ما على أساس من الصحة.
5: ليش حديث هلأ بعد ما رحت على سوريا؟
7: ليش ما رحت على سوريا؟ صراحة ما عندي جواب دقيق، ما بتصدق، مع أنه التواصل مع النظام السوري موجود. بس واحد من الأسباب أنه خلي النظام السوري جديد يثبت حاله ويرتاح على وضعيته. يعني نحن بالوقت الحاضر مش أولوية، نحن كلنا حتى كلبنان. وإذا ملاحظ حتى المسؤولين اللبنانيين، يعني ما كتير في إجر على سوريا بالوقت الحاضر، مع أنه سوريا دولة قريبة علينا، مفترض أنه التعاطي معها يكون بشكل أفضل. بس بتصور يعني في عدة اعتبارات داخلية بسوريا، في عندها أولويات أخرى. أنت ملاحظ الرئيس السوري هلأ يمكن جمعت جاي رأي على أمريكا كمان، فبدني يخلصوا من المشكلات الكبرى
5: هون. بدي أسألك
7: بموضوع، وبعدين بيجي وقت هيك
5: بموضوع زيارة رئيس جمهوري إلى أمريكا. حكيم، بماذا تنصح الرئيس جوزيف عون أثناء زيارته إلى أمريكا؟ يعني شو لازم يحمل معه؟ أي جعبة لبنانية، أي مطالب لبنانية بهذه الزيارة؟ خاصة أنه ما بعرف إذا هذه الزيارة ستعوض يعني عن نكسة انتصار إيران مثل ما هني عم بيسوقوها الشباب.
7: لا لا في انتصار. تعرف انتصار إيران الوحيد شو هو؟
8: شو هو؟
7: إنه زمتت بريشة هلأ. بتعرف شو يعني زمت واحد بريشه؟
8: ايه.
7: يعني قد ما هدد ترامب قبل كل العالم كانوا معتبرين إنه الحرب ما رح تنتهي إلا بسقوط النظام الإيراني.
8: مزبوط.
7: مجرد ما انتهت الحرب بدون سقوط النظام الإيراني يعني الإيرانية وصلت فرحتهم لقرعتهم إنه كيف زمتوا بريشهم. بس هذا انتصار إنه واحد زمت بريشه وعنده 300-400 مليار دولار خسائر بالقليلة هيدي، وعنده بنى تحتية عسكرية أكتريتها ساحة مدمرة، وعنده تأخير شهرين 3-4 باقتصاده وباجتماعه وبكل شيء عم بصير ببلاده. أكيد لا، شو بدنا بهالتفنيصات كلها سوا؟
8: طيب بموضوع رئيس الجمهورية
7: صار الوحيد إنه زمت بريشه بالوقت الحاضر. هلا رئيس الجمهورية بأمريكا، أنا رأيي بده يطلب مساعدة الأمريكان للمفاوضات اللي بلشت بواشنطن تتسرع شوي ممكن توصل لنتيجة. هون رح يتواجه بإشكالية كبيرة، رح يقولوا طيب تتسرع، وخصوصا مزبوط إنه انقطع فيها أشواط بما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي، إعادة الاعتبار لحدود لبنان الدولية المعترف فيها، إلى آخره. بس رح يقولوا له إيه بس يا حبوب، ما رح يضل عنا قصة حزب الله، شو ما نعمل فيها؟ هم ما بعرف شو بده يجاوبون.
8: شو بده يجاوبون؟ أنت محله شو بيجاوب؟
7: أنا محله كان بيكون موضوع حل من زمان.
8: لا هذا التصفيق بالاستوديو، هذا التصفيق بالاستوديو خطير وله مؤشرات ورمزيات، واعتقد انك لا توافق عليه.
7: يجب ان تحترم حريه الراي استاذ مرزوق، يجب ان تحترم حريه الراي. بس خليني اقول لك شغله،
8: طلعت انا قامع رايي.
7: خليني اقول لك شغله بعيدا عن كل ذلك، انا عم حكيك فيه لا خطاب ولا هيك يعني فورة شعرية ولا، أنا مؤمن باللي عم بقول لك إياه. بدك تكون جدة العالم تقبضك جد، شو هالحكي؟
8: طيب شو يعني عم
7: تقول؟ بدهم يعرفوا اللي
8: بس يا حكيم عم بتقول رئيس جمهورية
7: بتطلع فيه 100 ورقة.
8: طيب معل قبل شوي أشد بخطواته بقدرته، شو بيطلع بيقول لهم؟ طيب
7: صح؟
8: الإسرائيلي ما رح ينسحب، هلا اسمع قبل رح أرجع فوت معك على موضوع رئيس الجمهورية، هلا رئيس مجلس النواب صدر عنه الموقف التالي: تسهيلا لنجاح المفاوضات الإيرانية الأمريكية في سويسرا، وخاصة ما يتعلق بالبند الأول في مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، وبالإشارة إلى تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان وحزب الله، فإنني أؤكد على موقف لبنان والتزام حزب الله بوقف إطلاق النار طالما التزمت إسرائيل به بشكل كامل وشامل. دغري بشكل سريع، شو بيه؟
7: فظيع الرئيس بري، فظيع.
8: عم بيقول هو الضماني،
7: فظيع. حتى رح يدوخ الامريكان، بتخيل ايش رح يدوخ الامريكان، رح يدوخ الدنيا كلها سوا.
8: ليه؟
7: بتخيل المشكله هلا انه حزب الله مش عم بوقف اطلاق نار. هاي المشكله هلا، المشكله بوجود حزب الله.
8: مش لحظه مشكله بوجود حزب الله، مش باحتلال اسرائيلي لجنوب لبنان،
7: كمان باحتلال اسرائيل لجنوب لبنان. بس لتقدر تحل مشكله احتلال اسرائيل لجنوب لبنان بدك تحل مشكله حزب الله. اذا هيدي يا استاذ مرسيل بعد ما عرفتها على الدنيا سلام.
8: طيب عظيم، اللي كي بدك تحل مشكله حزب الله؟ عم بتقول رئيس جمهوريه بده ياخذ موقف حاسم بامريكا، ولو تكون محله كنت عملت غير شيء ومن زمان. شو لازم يقول لهم بامريكا؟ جيشي عاجز، أنا بخاف من حرب أهلية، أنا ما بدي فوت على الضيع والقرى والبيوت الشيعية حتى ما أعمل حرب أهلية. شو؟
7: ما بدها لا فوت على الضيع الشيعية ولا بدها شيء.
8: شو بدها؟
7: بدها قبل كل شيء دولة عميقة بانسجام مع المستوى السياسي. تبلش من هون، مش إنه مستوى السياسي بمطرح والدولة العميقة بمطرح تاني. يا عمي
8: نعم،
7: بدها دولة بانسجام معها بتلحق. طيب بدها دولة عميقة، إذا مواطنين كلهم، البلدية مش هي السلطة الشرعية، إذا راحت طلبت من الجيش يا خي أنا ما بدي مسلحين حزب الله يفوتوا لعندي، مش لازم الجيش هيك شغلة، وخصوصا من بعد ما الحكومة أعلنت حل كل الميليشيات والتنظيمات العسكرية غير شرعية، وخصوصا ما أعلنت حظر أي نشاط عسكري لحزب الله. مفترض يروح يقول له إيه خلاص ما تفوت لهون، هاي بدها حرب. إذا هاي بدها حرب يا أخي، لكن كل الشعب اللبناني معرض للحرب صار له من 40 سنة لهلا، وتحت نير الحرب من 40 سنة لهلا. تخي إذا أهل ضيعة معينة ما بدهم حزب الله يفوت لعندهم، إيه شو بيعملوا؟
8: طيب أنت برأيك حكيم تجربة المناطق التجريبية تمشي؟ كأنك عم تقول في سوبر وزارة، في سوبر ضيعة وفي ضيعة أقل، في جيش ممكن ينفذ مهمات عنده قدرات استثنائية بضيعة وجيش لا، كيف مين بيقدر ينفذ هذه المناطق التجريبية ويكون الجيش اللبناني تحت المجهر وتحت المساءلة وتحت المراقبة الإسرائيلية؟
7: أنا رأيي كل فكرة البايلوت زونز المناطق التجريبية هي تيبلشوا يحطوا الجيش عاها السكة. هلأ بتقلي مين بده يراقب مين ما بده يراقب، أنا بتقديري برجع بقلك بدأ إعادة نظر كاملة بكل الدولة العميقة بلبنان، بدأ انتبهها من القضاء طبعا أحصرها بس يعني بالجيش والقوى الأمنية، بدأ بالقضاء وصولا للجيش وما بينهما، بدأ إعادة نظر. يعني بدك دولة عميقة بانسجام مع المستوى السياسي بالوقت الحاضر، الشغلة يلي مش حاصلة.
8: لما بيقول نتنياهو حكيم غدات الاتفاق انه لن ينسحب من لبنان، فما جدوى اعلان واشنطن اذن؟ وهل التفاوض بعد له قيمه؟ عم بقول لك ما بدي انسحب، شو له طعمه هذا التفاوض؟
7: اها استضاعت العينها استاذ مارسيل، ما بده ينسحب من لبنان انطلاقا من الاتفاق الامريكي الايراني، بس هي ما لها علاقه بمفاوضات واشنطن. ممكن ينسحب واعلن عن نيته ينسحب من لبنان إذا مفاوضات واشنطن بتوصل لنتيجة. انتبه أستاذ مرسل، ما تخلط الأشياء ببعض وتضيع الناس أكثر ما هي ضايعة.
8: إذا مفاوضات واشنطن ما وصلت إلى نتيجة عملية، أهون شيء نعمل بيان بالهواء بالأرض كيف بدك تنفذه؟ إذا هذه المفاوضات لم توصلنا إلى نتيجة وما قدرنا نفذنا إعلان واشنطن، كيف بدك تخلي الإسرائيلي ينسحب؟
7: ولو انه مفاوضات واشنطن ما وصلت لنتيجه، نحن كلبنانيين لازم نضل نشتغل تنوصل على دوله فعليه مستحيل توصل لها بوجود مجموعات مسلحه على جوانبها.
8: طيب عظيم،
7: قبل ما توصل لهونيك، قبل نحن عندنا حاجه داخليه بلبنان على انه يكون عندنا دوله فعليه. اذا ما كان عندنا دوله فعليه خلص لا عنا امل بشيء لا من برا ولا من جوا.
8: طيب خليني
7: اسال، فاذا بغض النظر كل العالم هلا بتروح على العامل الاسرائيلي، خي عال هيدا عامل خطير ومدمر وموجود عظيم، بس حد هيدي ما نحن عنا احتياجاتنا الداخليه، يا بدنا نكون دوله يا لا. اوكي فاذا لازم هي نشوف شو بدنا نعمل فيها.
8: حكيم وزير العدل عادل نصار يبدو بده يعلق على موضوع القرض الحسن، تفضل مع الوزير.
9: تحية لك أستاذ مرسال،
8: يا هلا فيك
9: الحكيم ولكل المشاهدين. بعرف أنه تعرضتوا لموضوع قرض الحسن.
8: نعم،
9: كان بدي أوضح مثل ما قالوا لي وضح الحكيم كمان أنه أكيد ما حدا طلب مني من أي من الأطراف السياسية أنه قوم بمبادرة متعلقة
8: بس ما في مشكل، بس ما في مشكل حتى إذا فريق سياسي مع الوزير طلب منك، يعني إذا هذا الموضوع أنت مقتنع فيه وين المشكل؟
9: الموضوع لما بتكون مقتنع فيه مانك بحاجة لطلب.
8: اكسلنت.
9: أنا والحكيم بيعرف

0: التحقيق واطلب من النيابه العامه، لانه بالاخر النيابه العامه بتحدد في استقلاليه بالقرار، استقلاليه القضاء. انما طلبت فيما يتعلق بقرض حسن وكل من يقوم باعمال خارجي عن اطار او داخلي باطار الاعمال المصرفيه اللي مبدئيا منظمه بلبنان وفن القوانين رعايه الاجراء.
1: معليك ما زال حضرتك معنا هون تما نتاخر كمان على الدكتور جعجع. اليوم طلعتنا بعض المعلومات الصحفيه انه في امتعاض من مدعي عام التمييز لانك زتيت بوجه هذه الكره النار، وهذا خلق توتر مع مدعي عام التمييز. الى اي مدى هذا الامر صحيح؟ وهل هناك اعتراض من مدعي عام التمييز على كب هذا الملف عنده؟
0: ابدا. اول شيء العلاقه ممتازه مع مدعي عام التمييز، بوجه له تحيه، وهو مهتم بتطبيق القانون مثل ما انا مهتم بتطبيق القانون، وكل المواضيع المتعلقه بتطبيق القانون بتكون خارج عن الاطار السياسي وبتدخل ضمن القوانين مرعيه الاجراء، وما في اي توتر من اي نوع كان بيني وبين مدعي عام التمييز على الاطلاق.
1: سؤال الاخير لك معاليك ولا الدكتور جعجع، الى اي مدى بتعتقد رح توصل الى مكان بهذا الملف؟ لانه خاصه انه عم ينطرح انه القرض الحسن لا يطال فقط الشيعة، هو يتعلق في بعض الناس من غير طوائف، حتى الذهب عند هذا القرض الحسن. الى اي مدى بتعتبر انك رح توصل وتحله؟
0: الموضوع مش تحل او ما تحل، مظبوط. الموضوع هو بتطبق القانون. لما بتحول الملف الى النيابه العامه بيدخل الموضوع بالاطار القضائي المستقل عن كل التوجهات السياسيه. اللي مطابق للقانون مطابق للقانون، واللي مش مطابق للقانون بده يطبق عليه القانون.
1: عظيم.
0: وبالتالي الموضوع منه ابدا باطار شد حبال السياسي على الاطلاق، ومنه محصور اصلا بقرض الحسن.
1: شكرا معاليك دكتور جعجع. تعتقد رح يوصل هذا الملف الى مكان؟
2: بدنا نسأل يوصل لمكان، يعني بتمنى يوصل لمكان، بتمنى. بس اللي طرحه الوزير نصار هو الصحيح، يعني هو هذا الاتجاه الصحيح. مش قصة انه مقصود فيه القرض الحسن لانه مع حزب الله وضد حزب الله، لا، حيا لمؤسسة خيي عم بتمارس اعمال خارج صلاحيتها، ما مش مقبولة.
1: دكتور جعجع، متى تعتقد أن لقاء الرئيس عون بنتنياهو يجب أن يحصل؟ ولو كنت مكان الرئيس عون، ما بتمنى تجاوبني مثل ما جاوبتني قبل شوي، هل تلتقي بنتنياهو؟
2: لا، خليني أقول لك شغلة. رئيس عون هو اللي عم بفاوض بالوقت الحاضر، تبعا لمسار المفاوضات. وهو قال الرئيس عون إنه إذا المفاوضات أدت للمطرح اللازم، إيه أنا بسمع بنتنياهو، إذا ما أدت لا كيف بدي أجتمع. فإذا اللي عم بفاوض هو بيعرف إنه أيمتى وكيف وإذا لازم ولا ما لازم.
1: طيب
2: هاي مش قصة نظريات.
1: حكيم، كل وقت كنتوا بتتحدثوا عن السيادة، ولكن بالوقت نفسه حضرتك ربطت توقيع اتفاق سلام بموقف المملكة العربية السعودية اللي قيل إنها ترفض توقيع لبنان قبله. أين السيادة في ذلك؟
2: أول شيء مين خبرك الخبرية أستاذ مرسال؟
1: دايماً
2: صحيح.
1: دايماً أنت بتحكي عن موضوع المبادرة العربية.
2: نعم. رح بلش، ايه طبعا رح بلش. شئنا ام ابينا نحن عندنا مجموعه حلفاء، بالاخص بين الدول العربيه وبالاخص الاخص المملكه العربيه السعوديه. اثنين، موضوع مثل هذا موضوع استراتيجي، السلام مع اسرائيل، يعني مش موضوع يعني هيك صغير، شيء طبيعي. لبنان ما له كميه استراتيجيه، ما كمان عندنا شعور بالسياده وبالاستقلاليه، بس ما كمان لازم نعرف نحن شو الاشياء يلي بحاجه انه نتداول نحن واصدقائنا فيها ولا لا. وبالتالي موضوع مثل هذا طبعا بده يخضع لمداولات نحن واصدقائنا، من اقرب اصدقائنا المملكه العربيه السعوديه. بس زدت انا وقلت، انتبه ليش عم بياخذوا نص الشغله، قلت نحن بالوقت الحاضر هذا ما كان خيار على البارد اخذناه بالتفاوض مع اسرائيل، هذا كان انطلاقا من الوضعيه يلي حطنا فيها حزب الله من بعد حرب اسناد ايران.
1: نعم.
2: مضطرين هلا، طيب شو بنعمل؟ حدا يقول لي شو بنعمل هلا؟ فمن هالمنطلق اللي عم بقوله بهالمفاوضات كل شيء لازم ينعمل، كل شيء لازم ينعمل تنقدر نطلع من الوضعيه اللي نحن فيها، لازم نعمله.
1: حتى لو رجعنا
2: لازم بالمبدا،
1: حتى لو رجعنا لاتفاقيه الهدنه مثل ما عم بيطالب صديقك السابق وليد جملاط.
2: اذا بتنحل مشاكلنا الحاليه ونقدر نطلع من ورطتنا باتفاقيه هدنه، ليش لا؟ إذا ما بتنحل بدها أكثر من اتفاقية هدنة كمان ليش لا؟ كله راجع لشو لازم نعمل تنطلع من الورطة اللي نحن فيها، لأنه تيضل لبنان بالوضعية اللي هو فيها مستحيل. ما في لبنان، لاحظ طلع لي بهالضيعة، طلع لي بالمدن، قديش بعد عنا شباب وصبايا، قديش بدنا نضل ننزف نحن؟ وبالتالي المقياس الفعلي شو هو؟ شو لازم نعمل تنطلع من الوضعية اللي نحن فيها؟ عودة للستاتيكو أنتي ولا بأي شكل. مش هيك أنا بتقلي وقف اطلاق نار، بقول لك تمام بتمنى، بس على أي أساس؟ طيب. إذا وقف اطلاق نار تنرجع مثل ما كنا، أعوذ بالله.
3: طب شو لا. بتعمل؟ شو بتعمل؟
2: وقف اطلاق نار المهم على أسس نطلع فيها بقى، مش من هالحرب، من كل الحروبات ممكن تطرى علينا. شو بيستلزم
3: هذا؟ هلا رح يترجموا، هلا رح يترجموا هذا الكلام تبعك انه انت بدك تستمر الحرب للقضاء على حزب الله لانه ما بدك ستاتيكو يرجع الوضع الى ما كان عليه، هيك رح هيدا عنوان. سكوت بخيبر.
2: هيك استاذ مارسيل اللي بده يترجم يترجم على ذوقه، انا كثير واضح صراحة، لبنان ما بقى فيه كفي ولا دقيقة ولا دقيقة بوضع الستاتيكو انتي، وايمتى بوصل الستاتيكو انتي؟ مش بس ب 27 تشرين الثاني ل 2025، لا ستاتيكو انتي يعني عم بحكي 6 تشرين الاول 2023، ما فينا نرجع بقى، خلاص يعني بدنا وضعيه ثابته مستقره قادرين من خلال نبني وطن، ماذا والا رح نوعى بعد سنه اثنين ثلاثه نطلع نلاقي كل شوارعنا مليانه بتعرف شو ختياري صغير عمره 70 سنه ما عندنا لا شباب ولا صبايا، ما بدنا نوصل لهون، ما بنقبل نوصل لهون.
3: حكيم منك عاتب على رئيس جمهورية رئيس حكومة لأنه انعزلوا وزير الخارجية القريب عليك عن هذا المسار التفاوضي، اللي ياها بشكل صريح.
2: لك بشكل صريح؟
3: ايه منك عاتب؟ ايه
2: بشكل صريح؟ لا لا ماني عاتب.
3: اوكي
2: لسبب بسيط.
3: الله يديم الوفق.
2: لك لا لا لسبب بسيط بسيط.
3: شو؟
2: اولا رئيس عون من اول لحظه قال وعن جد قال انه انا خي اتركوا لي قصه هالمفاوضات، انا بدي اعمل عاد. نعم. شو يعني انه عاد بده يعمل رئيس جمهوريه بالوقت يلي انتبه مشكل خليه ازمه بالقصر، بهالخليه الازمه فيها مدير عام وزاره الخارجيه. ليش العالم بصير تخترع اشياء مش موجوده؟ واكيد وزير الخارجيه عم بيواكب من خلال خليط الأزمة من جهة،
3: بس عرفنا
2: من خلال سفير
3: بس التبنين. عرفنا أنه وزير الخارجية طلع لعندك وحكاك عن لقاء متوتر بينه وبين رئيس الجمهورية فيما يتعلق بتقديم التقارير حول هذا التفاوض، معروف الموضوع حكيم.
2: معلوماتك يا أستاذ مرسيل
3: صحيحة
2: هالمرة، مش مزبوطة هالمرة. لا طلع عندي وزير الخارجية ولا هيك قال
3: ما عم بتشوفه
2: أول ما بلشت المفاوضات وقت اللازم، بس هلا هالفتره ما شفته. هلا بيرجع اول ما بلشت المفاوضات، ايه طرح كم سؤال وزير الخارجيه وفورا رئيس الجمهوريه جاوبه، قال له لك يا جو انت ابن البيت هون، بتطلع ساعة بدك تسال بدك ايه بتشوف بدك ايه شو
3: فهمنا الموضوع عزيمي. غلط فهمنا الموضوع غلط
2: هين بسيطة،
3: طلع في ابن بيت كمان حكيم. بعد البريك بدي اسالك حول موضوع كلام المفتي أبلين عن جديد، إذا أراد الرئيس عون أن يحكم فعليه تغيير الحكومة وتكوين شراكة قوية مع الثنائي المقاوم. بريك ونتابع.

0: بلا رحمة.
1: ما تأثير الاتفاق الإيراني الأمريكي على لبنان؟ وهل تحسم الجولة الخامسة في واشنطن مبدأ فصل المسارين اللبناني والإيراني بشكل نهائي؟ وهل ينجح حزب الله بإسقاط الحكومة وإلغاء قراراتها؟ هذه الأسئلة وغيرها نناقشها مع نائب مارك دو.
0: بلا رحمة مع دونيز رحمة، الست 10 الصبح على لبنان الحر.
2: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: الفرنسيون بقلب يعتصره الألم، أقول لكم اليوم يجب وقف القتال. هالكلام أكيد لشخص فرنسي، إنما الأهم إنه لجنرال فرنسي، هو الجنرال بيتان يلي كتار شافوا بهالخطاب استسلام، إنما هو كان حرفياً عم بيطلب الهدنة، وهالأمر ب 17 حزيران سنة 1940. وإذا بدنا ناخد هيك مثل تلخيص صغير لأهم مقاطع هالخطاب، منقول: أيها الفرنسيون، بناء على دعوة رئيس الجمهورية أتولى اليوم قيادة حكومة فرنسا، واثقا من جيشنا الباسل الذي قاتل ببطولة ضد عدو متفوق عددا وعتادا. أفكر في اللاجئين التعساء الذين يملؤون طرقاتنا في هذه الساعات الأليمة، وبقلب يعتصره الألم أقول لكم اليوم يجب وقف القتال. لقد توجهت الليلة إلى العدو لأسأله ما إذا كان مستعدا للبحث معي بين جنود، وبعد انتهاء المعركة وبشرف، عن الوسائل الكفيلة بوضع حد للأعمال العدائية. وحقك تعرف أنه أعلن السعي إلى هالهدنة أرمستيس يلي هو.
3: دكتور جعجع، بنتابع معك بهذا القسم. يقول المفتي قبلان برسالة الانتصار الوطني مثل ما سماها، أنه إذا أراد الرئيس عون أن يحكم فعليه تغيير الحكومة وتكوين شراكة قوية مع الثنائي المقاوم. واضح أنه الحزب يسعى لتصوير ما حصل بالانتصار على عكس ما حكيت من أول حلقة حضرتك، ولاستثماره داخليا. كيف رح تتصدوا كقوات لبنانية لمحاولات إسقاط الحكومة، علما أنه يبدو رئيس مجلس النواب غير موافق على هذا الأمر؟
4: ما في لزوم نتصدى أستاذ مرسال. اللي بده يسقط الحكومة بده يكون يا عنده 9 وزراء ما عنده إياهم، يا عنده 65 نائب ما عنده إياهم. وبالتالي ليش تتعذب حالك وتفكر هاي هلا؟ بس بني الإعلان قصة هيدي الانتصار المزعوم. في المفتي قبلين ينتصر قد ما بده، بس مش معناتها هذا الواقع صار مش مزبوط. لا في انتصار ولا في اكل هواء ولا في شيء،
3: بس الشارع
4: هيدي كلها من
3: الشارع،
4: من
3: بنات الشارع عم بيقول لك انا انتصرت بمجرد لم يسقط النظام في ايران. الشارع ما بيقدر يسقط حكومه حكيم. اذا الشارع نزل
4: عمالك اذا اولا انه ما سقط النظام في ايران مزبوط، هيدا الشغل الوحيد المزبوطه بهالقصه. بس انا بدي زيد حتى الان، لأنه الصراع بين أمريكا وإيران ومن وراء أمريكا ومن وراء إيران ما انتهى، ما حدا يفك انتهى. طيب عظيم، هلأ بده يسقطها بالشارع؟ أستاذ مرسال، مقبيل هالشارع صار فيه شوارع مش شارع بس، وبالتالي ما حدا يجرب. إذا عندهم الشباب، إذا عندهم 65 نايل فيهم يسحبوا الساعة من الحكومة على راسي قبل عيني، أوكي هون اوكي. اذا عندهم 9 وزراء بيقدروا ينسحبوا من الحكومه مثل ما صار بالزمانات ببيت صديقك العزيز انت بقى، ويسقطوا الحكومه كمان على راسهم بالعين.
3: ايه.
4: بس غير عن هيك
3: حكيم. طيب، يقول وزير حزب الله السابق مصطفى بيرم: انتهى دور سلطة 27 تشرين 2024 التي فرضتها أمريكا ومجموعة السفراء الخمسة ليستكملوا في حينها بالسياسة وبعناوين قنوية ما عجزت عنه إسرائيل، لكن صبر شعبنا المذل وإعجاز المقاومة قواته الأسطورية في 2 أذار المهم. يعني كأنه عم بيحضروا لانقلاب داخلي يقوده حزب الله.
4: كيف أستاذ مرسل؟ قل لي كيف، وفي شربك قل لي كيف، حابب شي حدا يقول لي كيف.
3: انا عم بسالك
4: هيدا قال لي كيف اذا جمعوا 65 نائب
3: مساله مش بت 65 نائب حكيم مش بس 65 نائب اذا استعمل دروع البشريه لاسقاط هذه الحكومه لتشكيل هذا الانقلاب كيف بتواجهه
4: لك استاذ مرسل شو هالحكي هذا حكي لا يستقيم وحكي ما له اساس بالواقع
3: عم ينحكى
4: اذا في درع بشري هون في دروع بشري غير محل كمان مش هيك مش هيك
3: حكيم في كلام عم ينحكى عن ميني دوحه عن مبادره قد يحركها القطري بيوم من الايام وقريب جدا ممكن مع السعودي ممكن مع المصري لاعاده ترتيب الاوضاع الداخليه تبعا لما اعتبر المعادلات والتوازنات الجديده هل تقبلون بالذهاب الى هكذا حوار؟
4: لك لا منقبل ولا مطروحه ولا موجوده ولا حدا حكي فيها ما بعرف يا استاذ مرسيل منين بجيب الاخبار؟ من دوحه هلا
3: انا عم بلش حضر لهم السيناريو للشباب
4: غير من دوحه
3: عم بلش حضر لهم السيناريو للشباب تينقلبوا عليك
4: لك استاذ مرسيل في كثير هيك انتوكس وفي كثير حكي بلا طعمه وفي كثير حكي مش مرتكز على الواقع هو شو بدك فيهم كلهم سوا هذا كله ما في منه شيء اليوم في أكترية نيابية موجودة وأنا مني شايف في واحد من الزحزح بعد في أكترية وزارية موجودة نفس الشيء في رئيس حكومة أنت شايف موقفه كيف وفي رئيس جمهورية موقفه كيف
3: خلاص يا عم عم بعمل سيموليشن للوضع أنا وياك حكيم عم بعمل سيموليشن للوضع أنا وياك في حال طارت الحكومة تقبلوا ترجعوا تشاركوا بحكومة توافقية حكومة فيها تلت معطل حكومة فيها بيقول لك أنا الوزراء جداد أنا بدي نقيهم على الطبلة يكونوا علاقهم الكامل لإلي بس عم بتخيل الوضع أنا وياك
4: تخيلاتك استاذ مرسيل مش بمحلها
3: أوكي
4: ما راح تطير الحكومة
3: أوكي كتير منيح أنا ما
4: بدي ما في أي مني شايف أي معطى مني شايف أي معطى بأي محل بدل على أنه ممكن من قريب أو من بعيد لا من قريب ولا من بعيد ولا لأي سبب كان ولا ممكن تطير هالحكومة ليش تتعذب قلبك هلا في المفتي قبلاني
3: مش عم بقول لك مفتي قبلاني بس
4: حكيم ينتصر قد ما بدك
3: نعم بس حكيم انت بتعرف انه انت بتعرف انه قبل بتبلش هذه الحرب كان في كلام عن نية رئيس الجمهورية اجراء تعديلات على هذه الحكومة كان في كلام عن جو رجي انه ممكن يطاح به عن فادي مكي وغيره مزبوط او لا
4: غير صحيح
3: أوكي.
4: على الاطلاق طيب. مثلا ولا يوم من الايام صار مفاتحتنا بهالموضوع بكافة الاحوال انا برايي هيك موضوع مش وارد
3: ان شاء الله حكيم بعد كل الحروب اللي ادخلنا فيها حزب الله ما بتعتقد صار الوقت جديا لاعاده النظر بتركيبه النظام وتطبيق الفيدراليه واضح انه هذا الاتفاق اتفاق الطائف انتهى دوره وما بدك تزعل حدا بالاول انه انتهى الا تخشى من اتفاق جديد أو ألا يجب العمل على اتفاق جديد يعيد تكوين السلطة يوزعها من جديد فيدرالية غير فيدرالية خلص استنفدنا حالنا
4: استنفدنا حالنا معك حق 100% يجب العمل على إعادة النظر بالتركيبة اللبنانية لأنه كما هي الأحداث أثبتت مش أنا وياك مش قصة رأي هيدا رأي من هون والرأي من هون صار لنا 50 سنة هلأ لك كيف عايشين وبالتالي هالتركيبة استنفدت أغراضها ما بقى عم تسمح لمواطن لبناني يعيش ببلده عم بتفرغ البلد أكيد صار بدنا نعمل إعادة نظر بالتركيبة اللبنانية تنوصل على تركيبة أخرى تمكننا يكون عندنا مواطن فعلي
3: حكيم يعني هي مسألة تايمينج هي مسألة تايمينج
4: بعتقد لأنه هلأ خلينا نخلص من قصة وقصة هلأ بالوقت الحاضر بعد ما عندك يعني إطار فعلي دولة فعلية هلا بعدك ب ب بعمليه عسكريه بخضم عمليه عسكريه طويله عريضه بدك تخلص منها ما هيك تحرر ارضك تبقى تشوف شو بدك تعمل بالقصة
3: دكتور جعجع
4: بس اكيد يعني اعاده النظر بالتركيبه اللبنانيه صارت امر لا مفر منه
3: حكيم من سيعيد اعمار لبنان يعني هل رح بتوافقوا اذا ايران اخر شيء وجد فتوى لايران واضح انه هلا في تحرير للاموال الايرانيه ورفع الحقوبات عنها ل حزب الله للقيام بهذه المهمة تقبلوا؟
4: أصلا إيران لازم تدفع تكاليف إعادة الأعمار مش ناس تعمل حرب وناس ثانيين بيدفعوا تكاليفها لا إيران لازم تدفع تكاليف الحرب اللبنانية بس تدفعها للدولة اللبنانية. أيام مضى راحت أستاذ مرسيل، ما بقى مثل قبل، يعني ما راح يكون فيه ما راح يكون فيه هيك.
3: أو بتكون إيران تتدخل أو ما بتكون إيران تتدخل، وقت كيدون أردن اللي بده يدفع بده يؤمر. حكيم، ليش كنت تقبلوا إنه الإيراني يرجع يضخ أموال على لبنان؟
4: لأنه الإيراني هو تسبب بهالحرب اللي عم نعيشها بالوقت الحاضر، ومن الظلم مكلف المكلف اللبناني إنه هو يدفع تكاليفها. إيران بقى تدفع تكاليفها، تدفعها للدولة اللبنانية، وبكافة الأحوال في عريضة نيابية عم تتحضر بالوقت الحاضر بتطالب الحكومة إنه ترفع المطلب سياسيا وقانونيا تا إيران هي تدفع تعويضات للبنان، مثل ما انطرح بوقت من الأوقات تدفع تعويضات لدول الخليجية يلي سببت لها بأضرار، تدفع كمان تعويضات للدولة اللبنانية عن الأضرار يلي هي سببت فيها.
3: بس
4: كيدون أردن
3: حكيم
4: مش عم نستوصل نحن،
3: بس عمليا عم بتلزم شيعة لبنان من جديد لإيران. اتفاق غريب عجيب،
4: مش
3: كلامك هلا تمويل إيراني من جديد ببلش بالعمار بيخلص آخر شيء للجمعيات الكشفية والإنمائية والتربوية والطبية والصحية.
4: استاذ مرسيل عم بقول تمويل ايراني بينعطى للدوله اللبنانيه كناية عن خسائر بدفعها ايران للدوله اللبنانيه، تعويضات بدفعها للدوله اللبنانيه مقابل الحرب يلي خضتها على ارض لبنان، وبدون اراده الحكومه اللبنانيه وبدون قرار من الحكومه اللبنانيه.
3: دكتور شاشة شو كلامك للشيعة اليوم، للطائفه الشيعيه اللي حست هذه الطائفه انك وقفت ضدها مره جديده وحرضت عليها؟
4: ولا مرة لا جديدة ولا قديمة وقفت ضد الطائفة الشيعية، وأنا من خلال يعني كوني من بشري ومنطقة الدير الأحمر كل الوقت كنا على تماس مع الشيعة، يعني فيني أقول في مكان ما ولاد منطقة وحدة، وبالتالي الشيعة مش غربة عنا ولا نحن غربة عنهم ولا بأي لحظة من اللحظات. بس لك استاذ مرسيل، انت اذا ابنك شفته عم بيعمل شيء غلط بتضل تشتغل لصالحه بغض النظر اذا هو موافق ولا لا. انا برايي يعني يا ريت توقفوا عند كلامنا من 10 سنين لهلا. تعرف قديش كنا وفرنا على الشيعة؟ اتلى بالالاف بعشرات الالاف، قرى مدمره، خسائر بهالقد، مستقبل على اجيال جديده ضايع. يا ريت، بس هالشي ما رح يمنع على انه نحن نضل نشتغل لمصلحة كل اللبنانيين ومن ضمنهم الشيعة اللبنانيين. مصلحتهم مش يلي عم باللي عم بيصير، واكبر دليل لك وين صاروا هلا، مصلحتهم باللي كان ممكن يصير لو نتف صغيرة اخذوا كلامنا على محمل الجد.
3: حكيم، في من الجنوب من ميس الجبل طارق اسماعيل اللي هو احد الاشخاص اللي بلشوا معنا بصار الوقت من 8 سنين، اليوم جاي من ميس الجبل وحبل لك رسالة، جايبنا معه كعك العباس بأول أيام عاشورة.
5: بدي ضيفه كعك العباس الحكيم.
3: أكيد بياخد كعك العباس الحكيم لأنه قال لك هو قريب على هذه الطائفة وبيعرف شو يعني سقيفة كعك العباس.
5: والله يا أستاذ مرسيل صراحة مش قريب أبدا.
3: ليه؟
5: خليني أقول لك شيء، أو بداية تحية لجنوب بأهله بشهدائه بمقاومينه.
3: أكيد.
5: حكيم مساء الخير أول شيء. صار لك 3 سنين بتحرض على أهل جنوب. من وزير إعلامك شار جبور يلي موثق كل كلمة بالإعلام، وأصلا لو في قضاء بلبنان كنت تزج بالسجن، مش أنت، لكل شخص حرض على قتلنا وحرض على ذبحنا وحرض على شهدائنا، ووصفتونا بأبشع العبارات. صرنا نحن بس يشوف الواحد شيعي يه شيعي ما بتقرب عليه. ليش يا حبيبي؟ نحن أساس البلد يا أستاذ مرسيل.
3: بس يا طارق لحظة
5: فضل.
3: ما أنت خلال هذه الحرب كنا عم نتواصل معك وكنت عم تحكي كيف دمرت ميس الجبل، وكنت عم بتلوم ايضا حزب الله على هذه الحرب اللي خاضها ايضا.
5: انا ما لمت حزب الله، انت بتعرف مزبوط، انا ما لمت
3: بس بيلام حزب الله. يعني عم بتحمل دكتور جعجع كلام، يعني عم تحمله هو مسؤوليه هذه الحرب.
5: انا ما عم حمله على الحرب، انا ما عم حمله مسؤوليه الحرب، عم حمله مسؤوليه التحريض والشماته. عيب يشمتوا الناس ببعضها يا خيي. انا هاي الصبايا قدامي هلا تعرفت على، خليني احكي
3: زين،
5: خليني احكي
3: شربل
5: خليني احكي.
3: نحن كنا متفقين ما في مداخلات، ولكن طارق جاي من ميس الجبل واصر انه بده يحكي مع الدكتور جاجا. يا سيدي ارجوكم بليز تفضل بسرعه يا استاذ خيبر شو رايك تطلع لبرا؟ تطلع لبرا، تعرف انك تطلع لبرا مثل ما انت بتحكي في غيرك بيحكي. تفضل بسرعه طارق.
5: استاذ مرسيل
3: بس بدي اياك تلتزم باداب الحوار.
5: اكيد انا ملتزم دائما باداب.
3: تفضل بسرعه
5: استاذ مرسيل. دائما نحن اللبنانيين شعب واحد، نحن 10452 شعب واحد. هل يا ترى كل اللي بالاستوديو بيعتبروا جنوب من لبنان؟ جنوب لبنان بلبنان؟ ما بعتقد، ما شفت شيء. انا ما عم شوف شيء على السوشيال ميديا يا خي، على الاعلام، على الحكي و الى اخره. وانا بزعل يا استاذ
3: بس انتم سلفتوا كمان، انتم يعني انتم بدرتوا بتخوين الناس يا طارق، خونتوا الناس واهنتوا الناس يعني.
5: انت اللي بسينه بس تزركها بالزاويه وبدها تخربشك. شو بدك تضلك قاعد ساكت عم تتفرج عليها؟
3: طيب اوكي،
5: هلا بدي رد ولا شو؟
3: شو لا ما فيك ترد. شو سؤالك للدكتور جعجع؟
5: انا بدي اقول له للحكيم،
3: نعم،
5: رأفة بلبنان وبالعباد وبالشعوب وبالشعوب، بس بلا اخلاق مش هرد عليك.
3: لا
5: وبالشعوب
3: يعني
5: لا لا لا وبالشعوب وبالشعوب لحظة وبالشعوب اللبنانيه كلنا لازم يكون ايد وحده تحت راية العلم اللبناني.
3: اوكي
5: اوكي شكرا جزيلا.
3: تحت راية العلم اللبناني مش العلم الايراني،
5: العلم اللبناني. شكرا.
3: ثانك يو دكتور جعجع. سؤال، ليش ما قدرتوا، ليش ما قدرتوا دكتور جعجع استولدتوا قيادات او ساعدتوا باستيلاد قيادات شيعيه تحطوا ايدكم بايدها بالمرحله الماضيه وبالمرحله المستقبليه؟ لانه بعد شوي رح يكون معنا الدكتور محمد بركات، يعني في مجموعه كبيره من الطائفه الشيعيه حابه انه يكون عندها هذه الاستقلاليه داخل الطائفه. قديش انتم مستعدين تتعاونوا معها؟ قديش انتم مستعدين تحطوا ايدكم بايدها؟
4: اولا نحن مش قصه مستعدين، او اذا نحن متعاونين معها، يعني كل المعارضة الشيعية بتواصل معها بشكل أو بآخر وبشكل مستمر. بس خليني أقول له شغلة لطارق، لأنه شاب لبناني ومحمس. لك طارق، لازم نحط كلنا إيدنا بإيد بعضنا، مش بالأخص لازم نعمل هيك قبل إعلان أي حرب أو أي عمليات عسكرية. مش حرام يا طارق، طارق اسمعني، مش حرام أن نلزم مجموعة من اللبنانيين، ما بعرف بعد قديش هي، تلزم كل الشعب اللبناني ودولة لبنانية ناشئة بحرب لنقتنا ولجمالنا، وبدون ما يسألوا حدا. من هون ببلش التعاون بين اللبنانيين ونحط إيدنا بإيد بعضنا.
3: دكتور جعجع، ما عم نشوف عندك حلفاء سنة قوية حد منك، ليه؟
4: دخلك كيف الأكترية النيابية الحالية كيف مكونة؟
3: كيف؟
4: ايه استاذ مرسيل؟ اليوم قلت لك راكب معك السن الأعمش. كيف ما عم بتشوف؟
3: عندك حلفاء
4: مثلا؟
3: عندك حلفاء سنة قوية مثلا؟ أشرف ليفي ليش بعد عنك؟
4: مين قال لك بعد عني؟ شو بك كل معطياتك اليوم ما منا دقيقة
3: بالضبط. ايه
4: اشرف ليفي من اقرب الناس لنا، فؤاد مخزوم من اقرب الناس لنا، كثار حتى نواب الاعتدال شفت كم مرة شفتهم عندي مثلا بقانون العفو، كثير نسألنا احنا وياهم.
3: هذا السؤال،
4: بقية الاخوين
3: السنة. هذا السؤال، وين صار قانون العفو حكيم؟
4: رح اقول لك اول شيء حيثياته قانون العفو. بالمرحلة الماضية استاذ مرسيل صار في كثير تظلم بالبلد، نحن اكثر ناس حساسين عليه لانه صار معنا نفس الشيء. كل احداث عبره اجزاء كبيره منها مفتعله، كثير من الاحكام اللي صدرت احكام جائره، والاحكام اللي ما صدرت احكام جائره اكثر واكثر. وبالتالي هالوضعيه الشاذه اللي كانت موجوده واللي ادت انه يكون في تظلم على فئه كبيره من الناس اقتضت وجود قانون عفو. من هالمنطلق احنا مشينا بقانون العفو. طبعا مش حيلا قانون كيف ما كان يكون، مشان هيك درسناه، درسته مجموعتنا النيابيه على افضل ما يكون ورجعنا مشينا فيه. بعدين هلا عند الرئيس بري.
3: حكيم، بعد اعتراف العميد نبيل دندل بأن النظام السوري السابق هو من اغتال الرئيس رشيد كرامي، ماذا تقول لفيصل كرامي اللي دعاك بذكرى كرامي أنك رشيد كرامي للذهاب إلى القضاء للتبرئة؟
4: خلص لك استاذ مرسيل، اذا بده يجي حدا بشحمه ولحمه عند فيصل كرامي ويقول له يا خيي انا يحيي هاي الدليل كذا كذا كذا، ما بده يصدق، ما بده يصدق الا انه القوات هي ورا جريمة. شو فيك تعمل؟
3: بس في عميد سوري،
4: اول واحد
3: في
4: نبيل
3: عميد
4: دندل.
3: سوري إيه
4: انه عم بقول لك، قل له لاستاذ فيصل كرامي، عم تقول لي انا ليش قبل هيدا والنائب خالد ظاهر قبل منه وحدا تاني كمان اشرف ريفي عنده معلومات عن ضابط سوري تاني، بس خلص ما بده يصدق. شو بتعمل له اذا حدا هو ما بده، بده انه انت تكون، شو بتعمل؟ هاي يعني ابعد من طاقاتنا.
3: حكيم اخر سؤالين، اين الكهرباء يا دكتور جعجع؟
4: وشي بحق لك وبحق لك كل مواطن لبناني يسال هالسؤال، بس بدي اقول لك على الهامش انه عندنا اشكاليه هلا من وراء الاحداث، احداث ايران يلي يمكن الاتفاق تبعك يلي هلا صار ممكن يصححها، يلي ادت الى غلاء الفيول اويل على السوق العالمي، مما ادى الى نوع من هيك اختلال
3: رفع
4: مخزونات الفيول اويل بشركه الكهرباء لبنان.
3: نعم.
4: وبالتالي صارت شركه كهرباء لبنان مضطره هلا يا بدها ترفع التعرفه الشغليه اللي نحن منا كثير ميالين لها، يا في حل ثاني اخذوا رئيس الحكومه على عاتقه هو انه الدوله عليها متاخرات لشركه كهرباء لبنان 250 مليون دولار، بتدفعهم 50 مليون دولار كل شهر على 3 4 اشهر، طبعا بتكون مرقت ازمه الفيول اويل. بتمنى انه الرئيس سلام والمعنيين بالامر انه ينفذوا هالتعهد عبكير، ماذا والا مضطر جو صدي يقعد بالبيت، لانه مش مستعدين نتحمل مسؤوليه شغله مش نحن مسؤولين عنها. هلا حد هاي عم بقول لك ايه، وحد تصحيح كل وضعيه الكهرباء، كل وضعيه الشاز اللي كانت بالكهرباء من سنين ونص لهلا، بس بدي اذكر انه من سنين ونص لهلا ولا لحظه تكلفت الخزين اللبناني ولا قرش بخلاف كل اللي كان يصير قبل على موضوع الكهرباء. بس مش هذا المهم، اهم انجاز صار هو الهيئه الناظمه. بتقلي طيب انا شو نفعتني الهيئه الناظمه؟ هلا رح اقول لك شو نفعتك. من بعد 6 اشهر طبعا اجتمعت وحطت قوانينها وحكيت مع المؤسسات الدوليه وكذا وكذا وكذا، من هلا لشهرين اذا الله راد رح تفتح الهيئه الناظمه للكهرباء سوق الكهرباء امام القطاع الخاص. انا رايي اهم تطور كان ممكن يصير، اهم هديه للبنانيين هيدي هي، لانه ولا ممكن تزبط قصه الكهرباء بادارات مهترئه او دوله مثل هالدوله الا بتسليمها للقطاع الخاص. فاذا نحن قادمين بهالشهرين انا بعتبره هيدي الخطوه النوعيه الاساسيه على فتح القطاع الكهرباء للقطاع الخاص. من هونيك وطالع كيف القطاع الخاص اخذ مطار الايعات على عاتقه، ساعتها بياخذ معامل جديده للكهرباء اذا الله راد، شبكات توزيع جديده وكهرباء ساعتها 24 على 24
3: ان شاء الله،
4: بس مش قبل سنتين ثلاثه اربعه
3: أكيد.
4: بس انه على اي بلشنا بشغله جديه ونهائيه.
3: حكيم
4: منيح
3: اكيد. اخر كلمه دكتور جعجع، يعني لبعض الناس اللي احبطوا بالايام الماضيه نتيجه اعلان هذا التفاهم، شو بتقول لهم بكلمه؟
4: التفاهم اللي صار تفاهم محصور، فتح مضيق هرمز مقابل فك الحصار الامريكي، اكثر من هيك ما حدا منا في يقول ولا كلمه. انا تقديري الشخصي انه كل الباقي سمك بالبحر وكل الباقي وعود، انا بتقديري ما في شيء رح يزبط منها انطلاقا من الخلافات العميقه الموجوده بين امريكا وايران. بس بكافه الاحوال اللي بهمنا نحن وضعيتنا بلبنان، مثل ما مبين وضعيتنا بلبنان لها علاقه بالعامل الاسرائيلي اكثر من العامل الامريكاني طبعا وواضحه، لانه الاسرائيليه اللي عم بيقاتلوا هون مش الامريكان، ومن اول لحظه كانت واضحه على انه الاسرائيليين قالوا نحن ما لنا علاقه بالاتفاق وما رح نطبقه. مشان هيك باقيين نحن بمشاكلنا كامله، ما نعتبر انه نحل شيء. ومن هالمنطلق لازم نكفي بمفاوضات واشنطن تنجرب نلاقي حل بمشاكلنا. ما حدا يغشنا ولا نتصور لحظه من اللحظات انه مسار اسلام اباد او غير مسارات ممكن تحل لنا مشاكلنا، هيدي بتعمق لنا مشاكلنا. ما ممكن يحل لنا مشاكلنا الا دولتنا اللبنانيه من خلال المفاوضات اللي هي عم تعملها مباشره بواشنطن. انا ماني متشائم ابدا، اكيد الامور بتطلع شوي بتنزل شوي، بس رح تضل مكفيه بنفس الاتجاه اذا الله راد.
3: شكرا دكتور سمير جعجع، اهلا وسهلا فيك. عم بوجه لك تحيه بالاستوديو، رح اتوقف لا لا لا لا لحظة لحظة لحظة هي هي هي هذا مش برنامج لحظة يا شباب أسد مروق رح نتوقف مع الصحافة الأجنبية تيليا حلو بعد منا بيستقبل الدكتور فريد خير الدكتور محمد بركات والأستاذ جوي تابت والعميد السابق جورج نادر
6: مساء الخير ضيف الليلة كبير الباحثين في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى أندرو تابلر مستر تابلر thank you for being with us What should we watch for in the talks tomorrow in Switzerland? Will it be a real diplomatic breakthrough or just a pause in the conflict?
7: Yeah, it's a very good question. I would say at a minimum, it would be a pause in the conflict. A breakthrough would be depend on how where what was reached, what the details were, and where it's all going. There's very limited information, and so I wouldn't want to speculate too much, and I would encourage your viewers to wait and see what comes out of it.
6: Lebanon is explicitly affected by the U.S.-Iran deal since the ceasefire language includes all fronts, including Lebanon, and requires Iran to restrain Hezbollah. From Washington's perspective, how enforceable is that clause, and who would actually verify whether Hezbollah is complying?
7: It's a good question. So Lebanon is involved in this agreement. It's explicit. There is, however, a clause which says that if one party attacks the other, that the attacked party can respond. So the question is, can those that are controlling each side restrain their clients, so to speak? Iran is committed, it seems, to getting Hezbollah to not attack. But as we know, that depends on above what line and what the nature of the attack is and so on. The same would go for Israel. President Trump has been pretty specific, saying that Israel should not be responding to what he called sometimes minor attacks or those that didn't lead to the loss of life. So lots of details here, and we'll see how long this sort of ceasefire or imposed order lasts.
6: Donald Trump has said he spoke with Syrian President Ahmed al-Sharaa about Hezbollah and suggested Syria could take care of Hezbollah better than Israel. How do you perceive this scenario?
7: Well, I think President Trump and whoever is advising him on this think that he can go into Lebanon and directly fight Hezbollah. I don't think that the government in Damascus wants to do that. I think there might be some that want to. It's not because they love Hezbollah. They don't. Obviously, we know that. We know Hezbollah's role in the Syrian war. It's because Syria moving into Lebanon for 29 years was a really bad time for many. And I don't think they want to repeat it. And it's a very young government. So it comes with a lot of risks. And therefore, I think they've been pretty explicit over the last few months. This story is not new. It's very old. Goes back to the beginning of the year, that they do not want to intervene in Lebanon, a la Hafez al-Assad in 1976.
6: Thank you so much, Andrew Tabler, for this interview.
8: Pay in any currency at the official rate with your...

0: بلا رحمة.
1: ما تأثير الاتفاق الإيراني الأمريكي على لبنان؟ وهل تحسم الجولة الخامسة في واشنطن مبدأ فصل المسارين اللبناني والإيراني بشكل نهائي؟ وهل ينجح حزب الله بإسقاط الحكومة وإلغاء قراراتها؟ هذه الأسئلة وغيرها نناقشها مع النائب مارك دو.
0: بلا رحمة مع دونيز رحمة، السبت 10 الصبح على لبنان الحر.
2: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
3: الفرنسيون بقلب يعتصره الألم، أقول لكم اليوم يجب وقف القتال. هالكلام أكيد لشخص فرنسي، إنما الأهم إنه لجنرال فرنسي، هو الجنرال بيتان يلي كتار شافوا بهالخطاب استسلام، إنما هو كان حرفياً عم بيطلب الهدنة، وهالأمر ب 17 حزيران سنة 1940. وإذا بدنا ناخد هيك مثل تلخيص صغير لأهم مقاطع هالخطاب، منقول: أيها الفرنسيون، بناء على دعوة رئيس الجمهورية أتولى اليوم قيادة حكومة فرنسا، واثقا من جيشنا الباسل الذي قاتل ببطولة ضد عدو متفوق عددا وعتادا. أفكر في اللاجئين التعساء الذين يملؤون طرقاتنا في هذه الساعات الأليمة، وبقلب يعتصره الألم أقول لكم اليوم يجب وقف القتال. لقد توجهت الليلة إلى العدو.
4: الحمد لله أنه جو الوئام عامم بالستوديو، عم بطارق وزع كعك العباس على الستوديو، بس ما أكلوا هوني. بكرة عن جيلي بتابع بعد ما يعني انضم لنا بهذا المحور حضرة العميد المتقاعد جورج نادر مباشرة بيته، الكاتب والباحث السياسي من واشنطن الأستاذ جوي تيبت. مساء الخير أستاذ جوي. مساء الخير حضرة العميد.
5: مساء النور لك ولضيوفك.
4: أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد بركات. أهلا وسهلا فيك أستاذ فريد خير. أهلا وسهلا فيك أستاذ موريس، رجعت لنا بالسلامة.
6: معك
4: بشكل سريع موريس، بدي أسألك بالموضوع الاقتصادي قبل ما ببلش مع الأساتذة قراءتهم لهذا التفاهم، لأنه مثل ما فهمنا قبل شوية من دكتور جعجع أنه هذا بما معناه قد لا يدوم هذا الاتفاق، انعكاساته على الموضوع الاقتصادي شو هي؟
6: الحالة من التريث دخلت فيها الأسواق العالمية بالمرحلة المقبلة طبعا منتظر انتهاء 60 يوم. فعليا خلينا نحكي بشكل عام لأنه بهم الناس هذا الموضوع، شفنا تراجعات كبيرة على أسعار النفط اللي سجلتها من مستويات قياسية، نزلت عم نحكي من 120 دولار للبرميل لجعنا نزلنا لل 75-76. ليش شفنا هذه التراجعات؟ أيضا كمان سعر أونصة الذهب رح أقول ليش تراجعت من الأرقام الخيالية اللي وصلتها وراحت الناس على ارتفاعات أكثر وقت ليش الحرب، ورجعنا شفنا التراجعات اللي صارت. نحن هلأ بمرحلة حساسة جدا مع إعادة فتح مضيق هرمز، حكما تدفقات النفط اليوم اللي كانت مخزنة إن بالبواخر الناقلات بهذا المضيق ستعود وتسلك طريقة وتنضخ بالأسواق، وعندنا أيضا مع بدء رفع العقوبات تدريجيا عن صادرات النفط الإيرانية كميات إضافية ستضخ بالأسواق. شو يعني؟ اليوم وكالة الطاقة الدولية طلعت تقرير مهم جدا بتقول إنه نحن رح نروح من مرحلة نقص كبير للإمدادات إلى فائض كبير بال 2027. كرمال هيك التخبطات اللي عم بتصير بالأسواق فعليا تديد ترجع توصل على سعر ستابل مع وضوح الصورة. هلأ المرحلة المقبلة في عنا كذا سيناريو قدامنا، إما أن تنجح كل هذه المفاوضات وهذا الاتفاق وبالتالي يرجع عمل مضيق هرمز لطريقه الصحيح، وبالتالي تدفقات النفط بترجع لطبيعتها وبترجع العرض والطلب بالأسواق هن اللي بيحددوا مش العوامل الجيوسياسية الأسعار. ما ننسى على خط موازي في تطورات كتيرة صارت اليوم بروسيا مع أوكرانيا، وهذا الشيء أيضا بيعطي دعم لأسعار النفط، كرمالك حد بعض الشيء اليوم للتراجعات على أسعار النفط. بالمقابل عم نشوف انه اسعار الذهب اللي بالعاده بالحروب هذه الاسعار بالعاده لازم تطلع، شفناها تراجعت بالمرحله الماضيه. ليش تراجعت؟ لانه مع ارتفاع اسعار النفط مخاطر التضخم بالعالم زادت، يعني الخوف من الاسعار ارتفاع الاسعار زاد، وبالتالي هربنا الناس كثير هربت اليوم حتى من الذهب، سيلت الذهب لنقص السيوله اللي بدها اياها،
4: بس هلا رجع طلع
6: مليان. شدنا بعض التصحيح الايجابي للاسعار، كرمالك احنا امام عده سيناريوهات. مستقبل اسعار الذهب بالوقت الحالي رهن عدة تطورات. أولا، ماذا سيقرر الفيدرال الأمريكي على صعيد أسعار الفايدة؟ اليوم كيفن وورش اللي عينه الرئيس ترامب كان رهان عليه أنه يروح نحو تخفيض أسعار الفوائد.
4: نعم.
6: وبالتالي كان السوق مراهن أنه إذا أجا كيفن وورش ورأيت الأحوال حيخفض أسعار الفوائد بيرجع بشد الذهب. ولكن اللي شفناه هو معاكس. كيفن وورش اليوم حتى بالبيان اللي طلع عن اجتماع الفيدرالي يلي هو سياسة لجنة السياسة النقدية اللي بتحط السياسات النقدية، حتى شطبت فكرة إمكانية تخفيض أسعار الفوائد بالمرحلة المقبلة، ثبتتها عند أسعارها المرتفعة، ولا بل ألمحت إلى أكترية الأعضاء بالفيدرال الأمريكي بيبحثوا بزيادة الفايدة لكبح جماح التضخم، يعني للحد من التضخم بالمرحلة المقبلة. كرمال هيك رجعنا شفنا الذهب اليوم رجع حتى نزل، شفناه باللبن طالع.
4: عم نحكي عن مرحلة مؤقتة بوريسا، حيرجع لك
6: 60 يوم ستراهن 60 يوم بالمرحلة المقبلة هي رح تحدد لنا كل السيناريوهات
4: قدامنا
6: مع قرار الفيدرالي يلي هو رح يأثر مباشرة على أسعار الدولار وأسعار الذهب.
4: حضرة العميد نادر، بدي اتوجه لك لانه بدنا اجابات بشكل كتير سريع، لانه بدي اطرح اكثر من سؤال. هل برايك هذا الاتفاق سيصمد ام سيسقط في خلال الستين يوم؟
5: يعني ما حدا بيقدر يقدر انه بيصمد او بيسقط، اكيد معرض للسقوط واكثر ما من الصمود. بس اللي بيلفت النظر بهذا الاتفاق هي امرين اساسيين. اول شيء، لم يلحظ الاتفاق أي علاقة بين إيران والأزمة تبعها، مع أنه كان هدف الحرب الأساسي أو أحد الأهداف الأساسية للحرب الأمريكية على إيران هو قطع العلاقة بين إيران والأزمة تبعها. يعني معناتها بما معناه أنه إيران حتضل العلاقة العضوية مع حزب الله بلبنان برضا أو بتجاهل أو لا مبالاة أمريكية. الأمر الثاني أنه بأحد البنود أنه سيتم الإفراج عن الأموال الإيرانية المحتجزة بأمريكا، وهذه الأموال هي بمليارات الدولارات، فإذا رح يرجع حزب الله يرجع يتمون من إيران من أول وجديد ويعيد تنظيم صفوفه أكثر. هذا بما يخص انعكاسه على الساحة اللبنانية، إنما صموده على المستوى استراتيجي بين إيران وأمريكا أنا بشك، لأنه كمان في الدول العربية هي بحالة حيرة اليوم بهذا الاتفاق، وإيران ما فيها نقول ربحت وما فيها نقول خسرت بالوقت الزيت، لأنه أهدافها الأساسية أنه النظام يبقى، إنما الأهداف الأمريكية لم تتحقق. يعني مهني صفر تخصيب والقضاء على الصواريخ البلستية وقطع العلاقة مع الأزرة، لذلك الهدف الأمريكي الأساسي لم يتحقق من هذه الحرب، وإيران لم يسقط نظامها، لأنه مع أنه لا. الهدف الأمريكي ما كان إسقاط النظام، كان أنا قال نحن ما من مانع بسقوط النظام بس نحن لا نعمل على إسقاط النظام. لذلك بدنا ننطر الأيام الجاية نشوف تطبيق هالتفاهم سيتم تطبيقه أم لا، أو سيتم التملص منه، على الأرجح سيتم التملص منه.
4: أستاذ جو تابت، عندك نفس القراءة اللي طرحها حضرة العميد نادر؟
7: إلى حد ما إيه. أول شيء مساء الخير.
4: مساء الخير.
7: يعني هذا الاتفاق منه اتفاق تاريخي طبعا، هو اتفاق مؤقت يحتوي التصعيد. يعني هو اتفاق منه تاريخي بالنسبة لنا كلبنانيين، بالنسبة لإسرائيل، بس هو اتفاق مؤقت بيهدف لوقف النار، فتح مضيق هرمز، طبعا رفع بعض القيود الاقتصادية عن النظام الإيراني، وتأجيل كل الملفات المهمة مثل الملف النووي، الملف البالستي، وقف دعم وقف إيران دعمها للجماعات الإرهابية في المنطقة ومن بينها حزب الله، وأيضا تسليم اليورانيوم المخصب. هذه كلها ملفات مهمة بس كلها مؤجلة للاتفاق النهائي. هلأ عنا فترة اختبار ضمن 60 يوم، يعني بدنا نشوف كيف شو بده يصير بهذا 60 يوم. بس بدنا ننتبه لشغلة واحدة، إنه العامل اللبناني جنوب لبنان هو العنصر الوحيد يلي ممكن يفجر الاتفاق أو مذكرة التفاهم، بما معنى إنه ينسفها، لأنه لبنان معني بالاتفاق، بس إسرائيل يلي هي ماسكة ملف حزب الله عم بتقول اليوم إنه هي منا معنية بالمذكرة. إذن نتوقع إنه تتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية بلبنان، وعلينا نسأل حالنا سؤال كتير مهم، هل يا ترى نشاط إسرائيل بلبنان ممكن ينسف الاتفاق؟ لازم نشوف شو بده يصير بالستين يوم الجايين.
4: هذا مسألة كتير أساسية طرحها الأساتذة قبل ما أنزل مع الدكتور بركات، الدكتور أستاذ محمد بركات، دكتور فريد خير. يعني بمقالي لك بسي بيروت بسيس بيروت تحكي عن استقرار المنطقة وكأنه نشعر أن هذا الاتفاق لن يشكل مدخل فعلي لاستقرار المنطقة.
8: ما بيشكل بشكل للممانعين مفكرين أنه بشكل برأيي، بس أنا برأيي تعظم كتير هذا الاتفاق،
4: نعطى حجم أكبر من حجمه يعني
8: 100%، ونعطى حجم سلبي أكثر من ما بيحمل. المذكرة التفاهم، ما بحب أسميها اتفاق، مذكرة التفاهم قدرت لقيت أمور مشتركة تقدر تروق المنطقة، بس لا إيران انتصرت بالمنطقة والمحور تبعها بيقدر يجيب ينتخب رؤساء جمهوريات بلبنان أو يسقط حكومات، ولا السياديين وحلفاء أمريكا تخلت عنهم أمريكا وصاروا وحيدين وصاروا مثل ما قال من قبل الممانعة أنه مثل العادة بيتكلوا
4: على أمريكا. خلت أمريكا عن حلفاء بلبنان،
8: فهذه أمور عظموها وما
4: يعني عندكم ثلاثتكم تقريبا جو الدكتور جعجع أنه هذا الاتفاق لن يدوم، وتم المبالغة بقراءته هيك عم بتقول.
8: يمكن أن يدوم، بس إذا بيدوم يعني إيجابة أكثر بكثير من ما هو سلبي، عكس ما الصورة اللي عم تنعطى. لأنه هلا أوكي العميد نادر قال إنه ما نذكر اليورانيوم، بس رئيس ترامب كذا مرة قال إنه زيرو تخصيب، ودائما كان يعمل المقارنة مع الجي سي بي او اي يلي كان عم بخفض نسبة التخصيب. رئيس ترامب كان واضح انه صفر تخصيب وهذا الشيء ما في تراجع عنه، وهو جد فيها يعني، لو الناس افتكروا انه هلا هو صار ايجابي مع هذا الموضوع ما في اي تراجع بعتقد عن قصة التخصيب. وعن الازرع الامنية بعتقد الجواب اليوم كان واضح.
4: هلا ترامب عم بيقول يجب طبعا نزع سلاح حزب الله،
8: يجب طبعا نزع سلاح حزب الله، واليوم في تطور لافت وكبير هو انه الاستاذ سليمان فرنجيه والحاج محمود قماطي صاروا على لائحه العقوبات، وهي هيدي بعتقد خصوصا بما يخص النائب السابق سليمان فرنجيه يلي بعتقد احد الممانعين اللي كان محمس شوي بهاليومين رشحوا على رئاسه الجمهوريه وقال انه هلا يلا صار وقتها يجي على الجمهوريه، بعتقد ضروا اكثر من ما فادوا، واجا الجواب انه هذه الامور الخنفشاريه اللي انحكى عنها والبروباغندا ما لها اساس من الصحه.
4: استاذ محمد يعني بين كل هذه الاراء يعني كان عم نقول انه ما له قيمه هذا الاتفاق، او انه اخر شيء ليش حاسين يعني ليش حاسين الممانعين او مناصري حزب الله انه هن انتصروا؟ انت طبعا خونت بالسابق و بس كشيعي معارض انت اليوم كيف تشعر بوقع هذا الاتفاق او هذا التفاهم؟
9: اولا في جانب خلينا نشير له ما حدا حكي عنه بعد، انه هذا التوقيع على هذا الاتفاق هو توقيع بالاحرف الاولى على اتفاق سلام اقليمي بين ايران وإسرائيل أيضا. حين تقول إيران أنها لن تهاجم حلفاء الولايات المتحدة يعني هي تتعهد بالخروج من الشعارات الشعارات والأوهام اللي كانت قايمة عليها هيدا المحور، هو الموت لأمريكا الموت لإسرائيل. هيدي أول جانب تخلت عنه إيران. قبل هيدا إيران تخلت عن فلسطين. أين فلسطين في هذا الاتفاق؟ ألم يقم 7 أكتوبر من أجل فلسطين؟ أين فلسطين في هذا الاتفاق؟ لم تذكر كلمة فلسطين ولا مرة، وقامت هذه الحرب في 7 أكتوبر. البيان الأول اللي أطلق هو تحرير فلسطين وأنهاء آخر احتلال على وجه الأرض. ودخل حزب الله في هذه الحرب إسناداً لغزة، راحت غزة رجع غير بياناته، صار دفاعا عن لبنان وجنوبه، راح للجنوب. اليوم هناك استسلام إيراني بالمعنى الاستراتيجي مقابل مكاسب شكلية.
4: استسلام إيراني
9: وكيف؟ طبعا لما بتتخلى عن شعار الموت لأمريكا وإسرائيل، وبتتخلى عن فلسطين، وبتتخلى أيضا عن أسلحة حلفائك، لأنه كمان اليوم طيور الظلام السنية والشيعية تسقط اليوم.
4: كيف يعني؟
9: يعني انتهى
4: دور حماس ودور
9: انتهى
4: حزب الله،
9: سلاح التطرف السني في المنطقة. كان لو ربحت حماس بغزة سيعمم نموذج غزة في الأردن، بلشوا دغري هني بالأردن، في الأردن لبنان الجماعة الإسلامية سنوا سنانهم وكانوا عم يحكوا عن توسيع كتلتهم النيابية. انتهت طيور الظلام السنية وتنتهي الآن طيور الظلام الشيعية.
4: وين شفتها؟ مبينة بعدها مستمرة وقاعدة.
9: حزب الله حماس انتهت.
4: طيب حزب الله ما انتهى.
9: حزب الله بلش هاي الحرب بده يحرر القدس. خلص عم بيطالب بوقف إطلاق النار بكفر تبنيت. كيف يعني بكون ما لا لا لا داعي للمراثي والبكائيات. كل المراثي اللي عم نسمعها كنا اليوم بالحلقة ما لها أي أساس، لأنه
4: مراثي شو؟
9: يعني أمريكا تخلت. أمريكا، أنا بدي أقول لك شغلي، نحن نناضل ضد سلاح الميليشيات.
4: عمين عم بترد علي؟
9: مش عليك، على كل اللي حكيوا.
4: لا بس أشوف، لأنه اعمل لك تيكون حسابك عسير جدا. ما فيك ترد علي ابدا، يعني ما بيطلع لك هالقد. كفي.
9: نحن نناضل
4: ديمقراطية.
9: نحن نناضل ضد هذا السلاح منذ 50 عاما، من قبل ما اخلق. الشيعة المستقلون يناضلون ضد هذا السلاح من لما بلش يقتلون بالثمانينات لليساريين والعروبيين، ومن رجع قتلهم للشيوعيين وأليكسي وغيره بالتسعينات، وقتل رفيق الحريري وصولا لهاشم السلمان ولقمان سليم. هلأ فات نتنياهو، إجا مأخر ربع قرن الأمريكاني والإسرائيلي على المعركة. فاتوا.
4: شو يعني عم بتقول محمد؟
9: عم بتقول
4: إنه هذا، يعني هذا الفصيل ليس من هذه البيئة. البيئة عم بتقلك هذا الفصيل مني، وعم بيقولوا
9: هات هالكلام. هاي البيئة. البيئة انت هلأ قلت له لطارق، قلت غير كلام تحت الهواء.
4: لا ما قال هيك. لا انا حملته لطارق. انا طيب حملته لطارق بس استفزه لطارق.
9: خليني اقول لك شغلة.
4: لا.
9: هذه البيئة لم تقل كلمتها بعد، لانه لتقول كلمتها هاي البيئة لو بتعمل احصاء وانتخابات قبل سقوط بشار الاسد بربع ساعة بالشام بيربح الانتخابات، بعد سقوطه بربع ساعة بيربح الشرع. بعد بدي أقول شغلة، نحن نناضل ضد هذا السلاح منذ 50 عاما. فات نتنياهو وظهر، هلأ فات ترامب وظهر. نحن بلشنا هاي المعركة من 2000 لما تحرر الجنوب، قلنا سلم السلاح، وقرنت شهوان وبكركي ومصالحة الجبل والحريري و14 أدار. نحن مكملين، وتآمر علينا معظم الطبقة السياسية كشيعة مستقلين بالتحالف الرباعي بال2005، وضلينا مكفين لحالنا وما زلنا.
4: بس شو قدرتوا عملتوا بيرسي يا محمد؟ هون السؤال رح ارجع فوت، بس بدي ارجع لجو تابت على واشنطن والعميد نادر، بانه عمل لي مبادره تحول انقاذ. اخر شيء بالكير قدرت طلعت شكيت لي هالعلم فوق بيتك وخونوك قيمة الايام عليك.
9: جاوب ولا بدك؟
4: لا بدي نطرك تقهرك.
9: طيب
4: شو ما فيك تحكي عن مراسي وترد علي؟ يمكن ما اعطيك المجال ترد لاخر الحلقه بعد الساعه 12. جو تابت اليوم شو خياراتنا لنزع سلاح حزب الله إذا كان موضوع التفاوض بواشنطن لم يسمح لنا بذلك ولم يكون الموضوع عملي؟
7: يعني للأسف خياراتنا هي صفر حتى هذه اللحظة. ما في شيء تغير بالواقع الميداني، ولا شيء تغير بقدرات الدولة اللبنانية على نزع سلاح حزب الله. الدولة اللبنانية بعدها مترددة بعمليات أو بمسألة اتخاذ قرارات مهمة لناحية زج الجيش بمسألة نزع سلاح حزب الله، وليس هناك وسطاء شيعة معتدلين لكي يدفعوا باتجاه نزع السلاح. وإسرائيل حتى هذه اللحظة رغم التفوق الميداني اللي حققته بجنوب لبنان والتوغل المستمر، وطبعا عندها قدرات هائلة، بعدها لحد اليوم ما قدرت حسمت مسألة نزع سلاح حزب الله. يلي بيخوفني هو التالي، انه ترامب متمسك بهيدي المذكرة لأسباب كثيرة، لأسباب داخلية بأمريكا. هو بواجه ضغوطات اقتصادية لناحية ارتفاع أسعار السلع، هو عم بواجه هلأ استحقاق انتخابي يلي مرتبط بالانتخابات النصفية بنوفمبر المقبل.
4: صحيح.
7: يعني بالنهاية هو لازم نعترف كنا معه لترامب أو كنا ضده، هو رجل ما بيعشق الحروب. يعني هو إجا على ضمن برنامج

0: وأيضا تجيير من رئيس المجلس النواب أنه فلنذهب إلى لناحية نزع سلاح حزب الله بالقوة.
1: بس جو هون السؤال يعني وبدي أرجع أطرح ولا حضرة العميد نادر ولا الأستاذ فريد. طيب يا اخي رح يجي نقول لك هلا كان رئيس بري عم بقول جيبوا لي وقف اطلاق نار كامل وجيبوا لي انسحاب شامل وانا اخر شيء بتكفل بوقف اطلاق النار من جانب حزب الله. طيب عمليا لا في انسحاب من جانب الاسرائيلي ولا في وقف اطلاق نار كامل، كيف بدك تطلب من حزب الله انه يسلم سلاحه او الدوله اللبنانيه تنزع له سلاحه وهو اخر شيء جانب من هذه السلطه اللبنانيه عم تقول لك لا خيي انا ما في يسلم حالي؟ كيف؟
0: يعني معك حق 100%. بالنهاية أنا ليش قلت لك الخيارات صفر؟ لأنه اليوم لو قدر ترامب حسم المعركة عسكريا بمعنى أنه مثل ما أقنعوا نتنياهو أنه استهداف رأس النظام والقادة العسكريين سيقلب النظام رأسا على عقب، لو كان صحيحة هيدي الحسابات العسكرية اليوم لكنا بالنهاية إذا قطعت التمويل المالي والعسكري عن حزب الله، حزب الله قد ايه بده يصمد؟ يعني من الناحيه العسكريه، وطبعا العميد اليوم بيحكي بهذا الموضوع، قد ايه بده يصمد؟ ما عنده امكانات للصمود، قد يصمد اشهر، سنه، سنتين، بس بالنهايه سينهزم. يعني بس السؤال اليوم ما في، هل يا ترى اليوم الرئيس ترامب ممكن يضحي بحزب الله مشان الحفاظ على مذكره التفاهم؟ للاسف انا عم بقول لك اياها من واشنطن، يمكن ايه، لانه لازم نتذكر سلوك الرئيس ترامب. ترامب راح حكي مع طالبان بافغانستان يلاقي تسويه لوقف او لتمهيد للانسحاب العسكري الامريكي. ومين بيقول لك اليوم، يعني اليوم اذا اجى اخذ ترامب بكلمه اخيره بقول لك اياها، اذا اخذ ترامب ضمانه ايرانيه انه حزب الله لا يتعرض لامن اسرائيل، ممكن يحكي يقول انه لازم حزب الله منا مشكله اذا باقي بلبنان بسلاحاته. ويعني اليوم ترامب عم يحكي للاسف،
1: يعني هذه مرسية،
0: عم بيقول انه ما في مشكله اذا ايران
2: موقفه مع الحزب ثابت.
1: شو موقفه مع الحزب؟
2: أنا حضرت له مقابلة
1: أستاذ يعني. جو موقفه مع الحزب؟
2: حضرت له مقابلة على الجديد، كان ميال للحزب
1: هلا طلع معك جو ثابت اللي قاعد
2: اللي
1: قاعد بيقرا السياسة الأمريكية من واشنطن،
2: قراءته العميقة،
1: وكان قبل زميلي بالمحاماة جو، طلع معك هلا حزب الله؟ يعني شو رأيك مثلا زدت هالتهمة عليك أنا مثلا؟ لأنه هيك تهمينك طيب. إنه أنت خارق المعارضة الشيعية وأنت حزبوي.
2: طيب بدي جاوب على السؤال.
1: لا بس بدي جاوبك لأنك زدت عليه تهمة. انت قريب على حزب الله نعم ام لا جو؟
0: لا طبعا لا، يعني انا كنت عم بقول دائما، قلت بالجديد كمان، قلت لو انتصرت اسرائيل بنزع سلاح حزب الله ستكون مشكوره، قلت حرفيا مع احدى الزميلات بالجديد.
1: شكرا.
0: انا مع حزب الله، بس انا بفتره من الفترات شككت بقدرات ترامب بقلب المعادله للاسف، وكنت على حق، بس ما كنت مع حزب الله ابدا.
1: جورج نادر،
0: مع حزب الله وبعتبر اكبر تهديد للبنان هو حزب الله.
1: جورج نادر، قبل ما ارجع للدكتور فريد خير، هل امكانيات نزع سلاح حزب الله صفر اليوم؟
3: لا، ما انا صفر، امكانيات موجوده، العسكريه موجوده، انما تنقص الاراده السياسيه فقط لنزع سلاح حزب الله. اليوم نحن عم نتفاوض احنا والاسرائيليين حول شو؟ عنا عدة مطالب، ومطالب أساسية ومحقة ولازم كل لبناني يطلبها، واللي هي وقف اطلاق النار، الانسحاب الإسرائيلي، عودة الأسرى، عودة النازحين، وإلا ما هنالك، وهيك لازم يطالبوا. طيب الخصم عندك مطلب واحد، عند الخصم هو نزع سلاح حزب الله، وما عنده غير مطلب ولا بده غير مطلب، وإذا ما بدي يعني بأحسن الأحوال إبعاد خطر حزب الله عن المستوطنات الشمالية، إبعاد خطر ما بيصير فقط من جنوب الليطاني ولا من شمال الليطاني، بتصير من كل لبنان. اليوم الدولة اللبنانية هي قدام خيار واحد، أنتوا عم تحكوا مع الإسرائيليين والأمريكان، بدهم منكم شغلة واحدة، نزع سلاح حزب الله تتسلوا بقية المطالب المحقة اللي أنتوا عم تطالبوا فيها. هل أنتوا قادرين تنزعوا سلاح حزب الله؟ إذا أنتوا قادرين فيك تتعهدوا وتنفذوا هذا التعهد، أخذتوا قرار بخمسة وسبعة آب بحصن السلاح الـ25، وأخذتوا قرار باثنين أدار بواحد باعتبار حزب الله منظمة خارجة عن القانون. لذلك هذا القرار إذا ممكن قادرين تنفذوا قولوا ما أنا قادرين ننفذوا، وطلبوا من الأمم المتحدة تحطونا بالفصل السابع. إذا قادرين تنفذوا طبعا قادرين اذا عندهم الاراده، اذا خايفين او مترددين او ما بعرف شو الاسباب، قولوا نحن مش قادرين حتى الناس تعرف حالها وين. اليوم القدره موجوده، انما تنقص فقط الاراده السياسيه والاراده الواضحه، مش انه اخذنا قرار. ايه اخذنا قرار كثير منيح ولا رجوع عنه. طيب لا رجوع عنه، تفضلوا نفذوا هذا القرار. كيف بدك تنفذوا؟ ما في الا القوات المسلحه الشرعيه. ما بيص... يا استاذ مرسال، ما بتعيش دوله فيها جيشين، ما في مره بتتجوز رجالين، في جيش واحد او جيش الشرعي اللبناني المعترف فيه والدستوري، اما جيش حزب الله ويعملنا ولايه من الولايه من ولايات ايران، ما في غير حل.
1: يعني لذلك انا بتقديري بس اهون شيء ان نزت شعار يا حضره العميد انه الدوله اللبنانيه تتفضل. طب ما هي الدوله اللبنانيه منقسمه على حالها، يعني اليوم الدوله اللبنانيه، قبل شوي كان عم بيلوم الجيش اللبناني الدكتور سمير جعجع على عدم قيامه بدوره، حكي عن الدوله العميقه. طيب اذا عم نحكي هلا بشكل عم بتقول انه على الدوله اليوم انها تقوم بهذه المهمات، بس عبر مين؟
3: يا استاذ مسعد، لما بتجي من 96 لليوم، كل امر اليوم، امر اليوم يلي بيقولوا قائد الجيش بيقولوا بالمناسبات الوطنيه، بيقولوا بعموه على كل العسكريين، بتقول الجيش العربي السوري الشقيق ووحده المسار والمصير، والبيان الوزاري بيطلع لك جيش وشعب.
1: طب انت كنت عم تطلع هذا الامر اليوم يا جنرال، انت كنت بهذه المؤسسه.
3: خليني كفي. اليوم لما 30 سنة هالعسكري بتحط له براسه انه المقاومة هي مقاومة شرعية، بعد انت لمبارح قلت له انه المقاومة هذه غير شرعية وخارجة عن القانون. طيب انت نفذها، مش الحق على جيش، حق على السلطة اللي عم تعطيه الامر الواضح والحازم والصريح للجيش. اذا ما نفذ الجيش،
1: يعني بتعرف جدرال عم بنشوفكم كل ما طلع ضابط بالجمهورية من الجيش بتوخذني، يعني الموضوع مش موجه لك، بتعرف احترامي لك، بنشوف كل واحد صار راجع لطيفته لمذهبه لدينه ولمجموعته السياسية. يا ريت تنتفضوا على هذه القرارات بالمؤسسة العسكرية اللي بتكونوا فيها. فريد، قادر هالجيش اللبناني، رح ارجع لك جدرال، قادر هذا الجيش اللبناني يروح مطرح ما طلب جورج نادر؟
3: اسمح لي
1: بدي دقيقة روق بدي اوزع الكلام، رح اعطيك تفضل.
4: بدون اي تردد نعم.
1: كيف؟
4: مش بشعارات، لانه اليوم
1: انت قريب على المؤسسة العسكرية، اليوم بتعطي محاضرات، اليوم ليش ما بتقدر هذه المؤسسة العسكرية؟ عم تقول بتقدر، بس اشرح لي كيف؟
4: تقدر، لأنه اليوم برهنت على كل حال، يعني عكس كل ما يشاع، كان في اجتماع عند رئيس الجمهورية، كان موجود فيه الوفد المفاوض، الوفد
1: الملحق العسكري
4: وقائد الجيش،
1: وفي أوليفر حاكمة بعتقد بواشنطن.
4: لا بس هون كان الوفد المفاوض،
1: نعم،
4: وكان قائد الجيش بشخصه موجود بهالاجتماع. بقى المسار ماشي، وهذا المسار ماشي من خلال الجوينت
1: المفاوضات،
4: اعلان
1: واشنطن،
4: اعلان واشنطن، والكل ملتزم فيه، والجيش اللبناني ملتزم فيه. ويسمح لي العميد نادر عيكسه بس كمان له شيء بيخصه، مثل ما تفضلت استاذ مرسال، كل هالضباط الوطنيين وانت عراسهم جنرال كنتوا بهالايام، بس كان في سلطه امر واقع، نحن بنعرف كلنا، وبنعرف انه الوصايه السوريه 100%، بعرف انه الاكثريه الساحه تما اقول كل الضباط تبع الضباط والعسكريين هن وطنيين، وهن عارفين كيف تربوا على حب الوطن وعلى تنفيذ اوامر السلطه السياسيه، وهذا الشيء بعتقد مش من اليوم كمان، اذا عم نحكي عن امر اليوم يلي كان يصدر من 2005 تغيرت كل الامور، وبال2005 بالتحديد بال2005 وقت 14 اذار انا بذكر انا كنت من المتظاهرين باخر شباط وقت سقطت حكومه عمر كرامه، كان الجيش اللبناني عوشك يتظاهر معنا، يعني كان عم يفتح المعابر تيجوا المتظاهرين ويتكاتروا، ونفس الشيء شفناه بايام الثوره.
1: قادر هالجيش يعمل هذه
2: يعني فيني جاوب على الشقف؟
1: لا بدي ادخل مداخلات الجمهور. اي
2: بس شغلي، المزاج الشعبي الشيعي لا يمكن أن يتغير من دون مشروع سياسي بديل. اليوم
1: كيف يعني مشروع سياسي بديل؟
2: يعني حزب الله هو عسكر ودين وحوزة واقتصاد ومصرف بديل ومستشفى ومدرسة خاصة ومنهج خاص، كل هذا هو حزب الله. المواجهة العسكرية فقط مع حزب الله هي قصر نظر، وهي يعني جربت أكثر من مرة ولن تنجح، معركة فاشلة.
1: حلو.
2: المواجهة العسكرية هي المعركة الفاشلة التي يتم تكرارها مرة بعد مرة. المواجهة بدها تكون بمشروع سياسي كبير وضخم، في حوزة أخرى، في خطاب ديني آخر، في مشروع اقتصادي، في مشروع اجتماعي. بمصر السيسي شال العشوائيات وشغل الأزهر بمواجهة التطرف، مش بس إجا الجيش شال مرسي. بالأردن
1: طب أنتوا كمعارضين شيعة قديش قدرتوا عملتوا هذا الخرق؟
2: أنا
1: بمبادرة نحو الإنقاذ اللي عملتوها بباريس،
2: إسرائيل وترامب والعرب وكل الكوكب ما قدر واجه حزب الله، بدك أنا واجهه لحالي أنا.
1: يعني معترفين بالعجز.
2: أنا عم أقول لا
1: طب
2: يمكن.
1: شو عم شو كلكم يعني ما هو حق جو من
2: لا
1: واشنطن.
2: يمكن لا يمكن مواجهة الحزب إلا بمشروع سياسي له ظهر عربي وإقليمي ودولي، لأنه هو عنده ظهر إقليمي ودولي. حزب الله بيتلقى مليارات الدولارات سنويا ويتلقى الدعم كان من بشار وإيران وأبو علي بوتين وأبو حسين شينغ جانغ جونغ وبونغ وكلهم. بدك نحن نواجهه بأنه أطلع بحلقة معك يا أستاذ مارسيل. الشيعة
1: لحظة
2: الشيعة
1: لحظة لحظة أنتوا بتقبلوا هيك أنه يخفف من قيمة البرنامج أنه ما بيقدر يعمل هذا الخرق؟ لا علي صوتك جوني. لا بدنا الروق بدنا الروق
2: اليوم.
1: نحن واجيو
2: اليوم يحتاج الشيعي اليوم كي يخرج من الخيمة إلى الدولة يحتاج إلى حضن عربي ودولي كبير، مش بس إلى معركة عسكرية، وأيضا يحتاج إلى أنه يكون في حلفاء في الداخل ببقية الطوائف. كل الأحزاب بلبنان عندها شركاء خارجيين.
1: نعم.
2: ما بنقدر نحن لحالنا نقوم بهذا المشروع. نحن عملنا الأرضية، عملنا البنية التحتية، ولكن يجب أن يكون هناك مشروع ضخم في الحوزة، في الاقتصاد، في الاجتماع. إعادة الإعمار اللي جاية قد تكون هي الباب لإعادة إعمار النسيج الاجتماعي لهذه البيئة، مش بالكلام تملك.
1: موريس في بالاقتصاد فيها إيران تقول إنها انتصرت؟
5: 270 مليار دولار كلفة لست أسابيع حرب من أصل ناتج محلي عند 470 مليار دولار، يعني عم نحكي تقريبا 60% من الناتج بست أسابيع ما بعتقد فيها تقول ربحاني. لما بيجي بقول أنا التضخم الأكل عندهم 115% بمعدل تضخم 77% اليوم، لما بيجي بقول أنه نسبة الانكماش متوقعة أكثر من 6% السنة، لما وكالة التنمية بتقول أنه أكثر من 4 إلى 5 ملايين إيراني رح يدخلوا حافة الفقر هيدي السنة نتيجة هاي الحرب، بنى تحتية على الأرض، أسطول بحري على الأرض، أسطول جوي على الأرض، جسور وبنى تحتية ومصافي كله على الأرض، حصار بحري كلفها 4 مليار و600 مليون دولار بالحد الأدنى، خسارة صادرات نفط، ما بعرف كيف بيقرشوا الربح والخسارة. إذا كان عدد القتلى والدمار هو انتصار فما بعرف إذا
1: بدنا قليل يا موريس عم بتزقف لك الثابت عم بتزقف لك.
5: لا أنا
1: جوني فخري تفضل.
5: بس أقول شغلة أستاذ مرسيل، بالسياسة فينا نعطي وجهات نظر بس نجي على الاقتصاد ونحط أرقام ما بنتجادل فيهم، وبالتالي هون في ربح وخسارة، هيدي الخسارة هالقد وفيهم يقرشوها مثل ما بدهم.
1: جوني فخري تفضل.
6: مساء الخير.
1: اشتقت لك جوني.
6: أنا بالأكثر.
1: عم شوف بياناتك الرسمية عن لقاءاتك الرسمية، صدرت لنا التفاح، صدرت لنا الصادرات، الحمد لله.
6: رئيس الجمهورية هو الجهد له.
1: هلا ما راح فيك تشرب كيس تل أبيب خلص.
6: لغة اللي بيشتري بيجرز من الموساد وبيعمل جنوب تحت الجنوب هو بطل، واللي بده سلام بده يشرب كيس، ايه بدي اشرب كيس وبدي صلي مسبحتي بكنيسة القيامة، ودروز الجبل بدهم يروحوا على دروز اسرائيل، وسنة لبنان بدهم يصلوا بالاقصى، وين المشكل؟ الملك حسين بشو الملك حسين بشو احسن مني؟ محمد بن زايد بشو احسن مني؟ السيسي بشو احسن مني؟ يعني ما عم بفهم انا اللي اعطيت العالم كمارون بمؤسساتي ما يدهشوا، وانا عملت الاعمار بالخليج ممنوع طبع وهن بدهم يطبعوا، بس تقرضي اللي بيشتري بيجرز من الموساد لا هيدي ما حذره رح يصير في تطبيع. وانا كلني ساعه برئيس جمهوريه وكثير حبينا، بس سالته بإسأل قال له اف اسرائيل از ريدي فور بيس وير ريدي، هيدا رجال وهيدا زلمه ذكرنا بالشيخ بشير بقى ما طبق ما كانوا رؤساء كانوا بسينات بالقصر مع احترامي لهم، ما كان عندهم ركاب.
7: استاذ محمد اهلا وسهلا فيك. كان عم يحكي الحكيم باول الحلقه انه هالجيش لا بوجه الاسرائيلي بيتحرك، اللي بحبه هو شقفه من قلبي وانا ابن مؤسسه وابن عدليه واللحم على كتافي من العدليه وبحب الجيش وما حدا يزهد علي، بس الجيش لا بوجه الاسرائيلي.
8: الخبر أولاً، سرعة، دقة، موضوعية.

0: بعدما انكشفت حقيقة بنود الاتفاق الأمريكي الإيراني وشمول بند وقف اطلاق النار في لبنان من دون تحديد أي آلية بهذا الإطار، وسط إصرار إسرائيلي على عدم الانسحاب من لبنان، فإن كرة النار تكبر في الداخل اللبناني والأنظار والرهان على الدولة كي لا يضيع لبنان تحت أي معادلات قد تنتج فجأة على المسار الأمريكي الإيراني. والجديد على هذا المسار أعلان المرشد الأعلى مجتبى خامنئي أن الرئيس الأمريكي ومن موقع العجز استخدم مختلف الأدوات للتوصل إلى مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن المسؤولين الإيرانيين بذلوا جهودا كبيرة للوصول إلى مرحلة توقيعها. المسار الإقليمي الذي ترفضه إسرائيل يعكسه الميدان والمواقف التي تؤكد عدم الانسحاب من الأراضي اللبنانية، إذ أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أننا سنعيد الأمن للشمال، وهذا يتطلب الحفاظ على المنطقة الأمنية في لبنان، وعلينا ألا ننسحب من هناك. أضاف نتنياهو أمامنا تحديات إضافية تتطلب التمسك بالمصالح الأمنية والحفاظ على العلاقة مع أصدقائنا الأمريكيين. هذا وأفاد إعلام إسرائيلي بأن نتنياهو أكد لترامب عدم انسحاب إسرائيل من المنطقة الأمنية في الجنوب ما دامت الاعتبارات الأمنية تقتضي ذلك. وفي إطار متصل أعلنت القناة 14 الإسرائيلية أن المستوى السياسي صادق للجيش الإسرائيلي على إطلاق النار في مناطق الخط الأصفر في الجنوب، وتوقعات بتعميم التعليمات الجديدة على قوات الميدان خلال الساعات المقبلة. وكانت نقلت رويترز عن مسؤول إسرائيلي مقرب من نتنياهو قوله أن إسرائيل تجري مفاوضات معقدة وعنيدة مع واشنطن بشأن وجودها في الجنوب. أضاف أن إسرائيل لا تنوي التراجع عن مواقفها بشأن وجودها العسكري. بدورها أفادت صحيفة يدعوت أحرونات نقلا عن مصادر إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي طالب القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على حرية العمل في جميع الأراضي اللبنانية، مشددا على أهمية الاحتفاظ بمنطقة عازلة والإصرار على تفكيك السلاح في جنوب لبنان. هذا وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أنه إذا أطلق حزب الله النار صوبنا سنصعد من هجماتنا ضده فورا. وسط هذه الأجواء أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أنه لا يراهن لا على إسرائيل ولا على الولايات المتحدة ولا على أي طرف، بل يراهن على أن نقوم نحن بدورنا اللازم. وقال جعجع العقوبات على شخصيات سياسية لبنانية تؤكد أن الولايات المتحدة لم تتخلى عن سياستها في الشرق الأوسط وأن حزب الله على رأس المطالب الأمريكية. وتطرق جعجع إلى الاتفاق الأمريكي الإيراني.
1: أنا كتير بشك أنه يتنفذ أي شيء من البنود المحطوطة للمناقشة خلال 60 يوم، لسبب بسيط، بخيمة البنود ذاتها صار لها 20 سنة عم تتناقش، وتحديدا بين أمريكا وإيران، أنه خير إن شاء الله شو فيها هلا، تأنه يلي ما قدرنا وصلنا له حتى بعزين أيام الحرب تتوقف الحرب ما قدرنا وصلنا له. هلا ما بعد ما خلصت الحرب بدك إيران تعطيه؟ أنا بشك. تالي أنا عم بقوله خلينا ننطر، ما حدا منا يستعجل. هالاتفاق شو راح يغير بواقع الناس بالشرق الأوسط غير عما كان عليه قبل الاتفاق؟ ماشي، اللي صار على أرض واقع بهاليومين مسرحية، كل الهدف منها فتح مضيق هرمز تا يمرق النفط تا يغلى قرشين بأمريكا تما يعود في ضغط على ترامب، وبعدين بشوف شو بده يعمل. هلأ خليني أقول لك على الشيء المتعلق بلبنان، مش الأمريكان عم بيحاربوا، كلنا بنعرف إسرائيلي اللي عم بيحاربوا، نطوا الإسرائيلي قال نحن غير معنيين بكل هالاتفاق.
0: جعجع أكد أن المسار الذي تنتهجه الدولة اللبنانية هو الخيار الوحيد القادر على الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
1: كتر خيره رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والأكترية بها الحكومة يلي وصلوا الأوضاع لمطرح اللي وصلت، وكتر خيرهم يلي برغم من كل العوائق النفسية والعملية والتهويل والضرب والقتل والبدكية راحوا وبلشوا بالمحل يلي لازم يبلشوا فيه تنقدر نطلع من وضعيتنا الحالية. كتر الله ألف خيرهم. خيرا صنعت الدولة اللبنانية أنه فتحت تفاوض بواشنطن، وقال إذا ما فتحت تفاوض بواشنطن شو بقى تعمل؟ مثل ما عم ينصحها الرئيس بري، يا ريت الرئيس بري يا عمي بيستعمل ذكاه بمحلات مفيده، انه روحوا انتوا على
2: بتعترف له بالذكاء يعني،
1: روحوا انتوا على مسار، بتعترف له انه ذكي طبعا، على مسار اسلام اباد. يا دوله الرئيس بري، مسار اسلام اباد له علاقه بمصالح ايران مش بمصالح لبنان. هلا رئيس جمهوريه بامريكا، انا رايي بده يطلب مساعده الامريكان للمفاوضات اللي بلشت بواشنطن تتسرع شوي ممكن توصل لنتيجة. هون راح يتواجه بإشكالية كبيرة. حقوله طيب تتسرع، بس حقوله إيه ما راح يضل عنا قصة حزب الله، شو ما نعمل فيها. هون ما بعرف شو بدي جاوبهم.
0: جعجع هاجم من جديد الدولة العميقة.
1: وقت الدولة اللبنانية بدها أكيد قادرة، الدولة اللبنانية من فوق بدها، بس الدولة العميقة ما عم تلحقها وما بدها. بدي أعطيك مثل صغير. بيجوا الإسرائيلية بأنزلوا ضيعة، بروح رئيس البلدية أو المختار بروح بيتشكوا عند الجيش اللبناني. شو بقول لهم الجيش؟ بقول لهم ما فينا نعمل شيء. مين بده يعمل لكان؟ مشان هيك إذا تقدمت مزبوط عادة مفاوضات واشنطن، أكيد على السلطة السياسية يلي شفت من لموقف أخذتها رئيس جمهورية رئيس الحكومة وأكثرية حكومية، عليهم يشوفوا شو بدهم يعملوا تيرتبوا وضع هالدولة العميقة تصير دولة فعلية ما تضل دولة عميقة. تصير هالدولة العميقة فعلية بدها مجموعة تغييرات. إيه شو بصير؟ وما كان عم بصير في تغييرات تشكيلات طالعة نزلة، وقت في قرارات حكومية يا عم بخمسة وبسبعة إيه 20-25، وقت في قرار حكومي باثنين أدار 20-26، فيك تقول لي وين الأجهزة الأمنية والجيش؟ أنا بتقديري برجع بقول لك بدأ إعادة نظر كاملة بكل الدولة العميقة بلبنان. بدأ انتبهها من القضاء، طب ما أحصرها بس يعني بالجيش والقوى الأمنية، بدأ بالقضاء وصولا للجيش وما بينهما. يعني بدك دولة عميقة بانسجام مع المستوى السياسي بالوقت الحاضر.
0: جعجع اعتبر أن إعادة النظر بالتركيبة اللبنانية أمر لا مفر منه، وتطرق إلى مسألة إسقاط الحكومة.
1: اللي بده يسقط الحكومة بده يكون يا عنده 9 وزراء ما عنده نيهون، يا عنده 65 نائب ما عنده نيهون. في مفتي قبلين ينتصر قد ما بده، بس مش معناتها هذا الواقع صار مش مزبوط. لا في انتصار ولا في أكل هوا ولا في شيء. بده يسقطها بالشارع، مقبيل هالشارع صار في شوارع. يجب العمل على إعادة النظر بالتركيبة اللبنانية، لأنه كما هي صار لنا 50 سنة هلأ لك كيف عايشين، وبالتالي هالتركيبة استنفرت أغراضها، ما بقى عم تسمح لمواطن لبناني يعيش ببلده، عم بتفرغ البلد. أكيد صار بدنا نعمل إعادة نظر بالتركيبة اللبنانية تنوصل على تركيبة أخرى تمكننا يكون عندنا مواطن فعلي.
0: في المواقف الرسمية الداخلية من المفاوضات الإيرانية الأمريكية، صدر عن رئيس مجلس النواب نبيه بري البيان الآتي: تسهيلا لنجاح المفاوضات الإيرانية الأمريكية في سويسرا وخاصة ما يتعلق بالبند الأول في مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، وبالإشارة إلى تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان وحزب الله، فإنني أؤكد على موقف لبنان والتزام حزب الله بوقف إطلاق النار طالما التزمت به إسرائيل بشكل كامل وشامل. من جهته دعا رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد السلطات اللبنانية إلى قراءة وثيقة التفاهم الموقع بين الولايات المتحدة وإيران بدقة وموضوعية، معتبرا أن بنودها ستترك انعكاسات واسعة على المنطقة والعالم بما في ذلك لبنان. وقال رعد في بيان صادر عن العلاقات الإعلامية في الحزب أن على السلطة اللبنانية أن تتعامل بحذر مع التطورات الجديدة ولا تستخف بقدرة إيران على الوفاء بالتزاماتها في ردع إسرائيل إذا أخلت بمضمون التفاهم الذي يشملها، ورأى أن المهلة الزمنية المتاحة أمام إسرائيل للانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية هي شهران، مشددا على أن عليها خلال هذه الفترة الالتزام بوقف كامل للأعمال العدائية. وأضاف أن أي ترتيبات لاحقة يجب أن تتم عبر تفاهم وطني داخلي ووفق الأصول الدستورية الميثاقية بما يسمح باعتماد صيغة تفاوض غير مباشر مع إسرائيل لإعادة تفعيل اتفاقية الهدنة. كما نصح رعد السلطات اللبنانية أو السلطة اللبنانية بعدم الانخراط في أي خطوات تستهدف المقاومة بشكل مباشر، معتبرا أن ذلك لا يخدم مصلحة لبنان واللبنانيين. وسط هذه الأجواء أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أنه عقد اجتماعا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحضور وزير الخارجية الفرنسية، وذلك بعد جولة على معرض فيفاتك. وتناول الاجتماع تداعيات مذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة مع إيران، واتفقا على ضرورة العمل على تأمين الظروف المناسبة لعقد مؤتمري دعم الجيش والقوى الأمنية وإعادة الأعمار. وتحضيرا لمفاوضات واشنطن، ترأس رئيس الجمهورية جوزيف عون اجتماعا في قصر عبدة ضم قائد الجيش العماد رودولف هيكل ورئيس الوفد المفاوض سيمون كرم وأعضاء الوفد العسكري المفاوض والفريق الاستشاري المواكب للمفاوضات. وزودهم الرئيس عون بتوجيهاته مرتكزة على ثوابت الموقف اللبناني لجهة الوقف النهائي لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية وعودة الأسرى اللبنانيين وإطلاق مسيرة الأعمار. وسط هذه الأجواء فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 3 أفراد وخمس كيانات مرتبطة بحزب الله لعرقلتهم السلام، من بينهم القيادي في الحزب محمود أماطي والوزير السابق سليمان فرنجي لارتباطه بحزب الله. ولفتت وزارة الخزانة إلى أن العقوبات فرضت على أشخاص يجمعون أموالا للحزب في لبنان وسوريا والعراق. وبحسب بيان الخزانة الأمريكية فأن فرنجي استخدم تحالفه الاستراتيجي مع حزب الله لخدمة طموحاته السياسية، واتهمته واشنطن بتلقي دعم مالي من الحزب مقابل دعم جهوده لاستهداف مقاعد برلمانية يشغلها نواب إصلاحيون ومستقلون خلال الانتخابات النيابية اللبنانية. أما قماطي فاتهمته وزارة الخزانة بالعمل لمصلحة حزب الله والمشاركة في تنسيق عمليات تهريب أموال نقدية من إيران إلى لبنان لدعم أنشطته. وفي الموازاة وسعت الخزانة الأمريكية العقوبات التي كانت قد فرضتها في آذار الماضي على رجل الأعمال اللبناني علاء حسن حمية وشبكته المالية عبر استهداف شركات وأشخاص إضافيين في لبنان وسوريا والعراق وسلطنة عمان، وقالت إنهم يشاركون في جمع الأموال وإدارة العقود وتشغيل شركات واجهة لتوفير موارد مالية للحزب. من جهته كتب رئيس تيار المرد قائلا: العقوبات الأمريكية لا تعنينا لا من قريب ولا من بعيد، خصوصا وأن تهمتنا أننا مع مكون من بلدنا ضد عدو صهيوني يحتل أرضنا ويقتل شعبنا، ونحن كنا ولا نزال مع السلام ولكن ضد الاستسلام، وهذا التصرف لا يؤثر على رأينا بل يزيدنا قناعة به. وفي سياق أمني أوقف القضاء اللبناني بناء على استنابة قضائية فرنسية مواطنا يشتبه باستيراده معدات وأجهزة كهربائية تستخدم في تصنيع محركات الطائرات المسيرة التي ينتجها حزب الله. وبحسب مصدر قضائي فأن الملف مرتبط بشبكة أوقف أفراد منها في فرنسا للاشتباه بتصدير معدات لصالح الحزب. وقد اعترف الموقوف وهو صاحب شركة متخصصة في المعدات الكهربائية بأنه استورد 3 شحنات نقلت بحرا وأدرجت ضمنها شحنات عائدة لشركته، نافيا علمه بطبيعة استخدامها أو الغاية منها. وأبلغت السلطات اللبنانية نظيرتها الفرنسية بالتوقيف وطلبت نسخة من التحقيقات المتعلقة بالملف. بهذا الخبر نأتي إلى ختام عرض الأخبار، كان عبر الإخراج الإذاعي مارون بشعلاني. نشكر لكم حسن المتابعة ونترككم بأمان الله.

0: كيف أثرت الحرب في الشرق الأوسط على تدفق تحويلات المغتربين إلى لبنان؟ ما هو احتمال إزالة اسم لبنان عن اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي؟ هل نحن خارج اللعبة الاقتصادية في الشرق الأوسط مع الخبير الاقتصادي نسيب غبريل؟
1: في كواليس الاقتصاد الخميس الساعة 10 مع إلديكو.
2: صباح الخير لك اللي عم بتابعوا إذاعة لبنان الحر. في الاقتصاد دايما في أسئلة أنه نطرحها، خصوصا وأنه لا في وضع سياسي ولا أمن مستقر، وبالتالي بطبيعة الحال ينعكس الموضوع على الوضع الاقتصادي في لبنان، لاسيما بظل ما يحصل إقليميا وارتباطاتنا نحن كلبنان بالاقتصاد الإقليمي والعربي والعالمي. بيسرني كتير أني استضيف الخبير المالي والمصرفي الأستاذ نسيب غبريل. أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر.
3: صباح الخير وتحية لجميع مشاهدين ومستمعين إذاعة لبنان الحر.
2: شكرا لك على حضورك. عنا دايما منجمع لك أسئلة لما بتكون معنا بإذاعة لبنان الحر. بدي بلش معك، إذا بدي أقارن الوضع الاقتصادي بين السنة 2026 وما كان عليه بال 2023 و 2024، تشوف هالمسار رغم كل الحروب اللي عم بتصير كخبير يعني اقتصادي؟
3: أنا هذه الفترة بسميها فترة الفرص الضائعة اقتصاديا على لبنان.
2: بين السنوات من 2023
3: لليوم؟
2: نعم.
3: ليش؟ 2023 بلش الاقتصاد يجلس من تداعيات الأزمة الاقتصادية اللي بلشت بال 2019 وضربت القطاع الخاص. بلش القطاع الخاص يجلس نوعا ما. القطاع الخاص حسن أجور موظفين وعمالهم، أولا ليحافظ على الموجودين، ثانيا ليستقطب موظفين من الخارج، يعني من خارج الشركة، وثالثا لمواجهة التضخم يلي كان كتير مرتفع. تاني نقطة، لبنان كان عم بيشوف حركة سياحية مميزة بال 2023، بلشت من أول السنة، يعني موسم سياحي بلش من أول السنة وانسحب على الصيف.
2: يعني كان في مؤشرات إيجابية يعني.
3: نعم. تالت شي، مصرف لبنان وقف تمويل الدولة، وبالتالي وقف استنزاف احتياطي بالعملات الأجنبية يلي عنده، وقدر يلجم تدهور سعر صرف الليرة من خلال سحب تقريبا 30% من النقد المتداول بالسوق، وهيدا أدى إلى تحسن سعر الصرف من 141 ألف ليرة للدولار بمنتصف أذار 2023 ل 89500 بآخر أسبوع من 2023.
2: نعم.
3: فكنا متجهين ل 2023 لنسبة نمو بين 2 و 3%، وإذ ب 28 الأول من 2023 اندلعت حرب الإسناد، حرب إسناد غزة، وأدى هيدا إلى صدمة سلبية وقفت كل هالاندفاع وبالتحديد بالقطاع السياحي، لأنه هالاندفاع هيدي اللي كان متوقعين نمو 2 ل 3%، متوقعين كان تكمل بال 2024 لنمو 3 أو 4%. فالنتيجة كانت بدل ما نحقق نمو 2 أو 3% بال 2023 رسميا حققنا انكماش 0.5%. نفوت بال 2024 وبنعرف انه
2: ردة الفعل كانت واضحة، او بالاحرى الاثر كان واضح على لبنان.
3: توسعت الحرب بايلول ال 2024، وبدل ما نتوصل الى نمو 3 أو 4%، الارقام الرسمية بتفرجي انكماش 5.2% بال 2024. بننتقل لل 2026، كنا متوقعين نمو على الاقل 4% بال 2026، بسنة بتبلش يبين القليل جزء من العمل على الإصلاح يلي بدأته الحكومة من سنة، وتوقعات لموسم سياحي ببلش مع الأعياد، يعني عيد الفطر، عيد أعياد الفصح، عيد الأضحى.
2: نعم.
3: وبيمتد لآخر الصيف مع مغتربين كانوا مقررين يعملوا أعراسهم بلبنان بصيف 2025، أجلوها لصيف 2026 على أساس الوضع بيكون الأمني مستتب أكتر والصورة السياسية أوضح. وكان في أعراس للمغتربين تمتد لآخر أيلول بلبنان، هيدا غير المؤتمرات الإقليمية يلي كان مقرر تصير بلبنان وعودة لبنان ليكون أحد المراكز الإقليمية للمؤتمرات العربية والشرق أوسطية، وإذ فتنا بحرب إسناد تانية باثنين أذار من السنة الحالية. وبالتالي اليوم التوقعات الأولية هو بانكماش بين 10-13% بال2026، وبالتالي الفرص الضائعة على الاقتصاد اللبناني
2: كتيرة.
3: يعني بدل ما يكون عنا نمو على الأقل 11% بهالثلاث سنوات 2023 2024 2026 نمو متراكم، رايحين إلى انكماش على الأقل انكماش متراكم 15-16%. يعني الفرص الضائعة للاقتصاد اللبناني هي نمو ضائع ب 27-28% بهالثلاث سنوات.
2: اف رقم منه صغير ابدا. طيب استاذ نسيب غبريل، اذا بدي استوضح منك نقطه عن العلاقه بين النمو والتعافي، يعني مثلا مش اول بلد يمكن بخوض معارك او ازمات او كوارث معينه، ولكن لو في عنا تعافي اقتصادي مع اصلاحات ما كنا نحن بهيدي الازمه وعنا هيدا الرقم اللي عم تحكي عنه، وكان النمو يمكن بوضع افضل او اقل ما بيكون عنا هالقد انكماش، ولا لا؟
3: رح إذا بتاخدي الفترة الزمنية بين اندلاع حرب الإسناد الأولى 28 الأول 2023 واليوم، اليوم نحن ب 18 حزيران 2026، في عندك تقريبا 32 شهر. بها 32 شهر ب 53% من هالفترة لبنان بحالة حرب. فشو ما كان وضع الإصلاح بلبنان، الفرص الضائعة رح تكون بهالمستوى. أنا برأيي إذا عندك بلد 53% من هالفترة هيدي هو بحالة حرب بالرغم منه، شو ما كان وضع لو كان في ازدهار، لو كان في نمو، لو كان في استثمارات، بده يدفع حق هذا الوضع هيدا. واليوم
2: حتى بعد لو كان في مكافحة حقيقية للفساد، ولا هيدا عمر مختلف،
3: ما قال علاقة. اليوم الخسائر المادية بعد ما بينت، لأنه نحن
2: ما خلصنا،
3: نحن بحاجة لمسح ميداني لنعرف قديش حجم الخسائر المادية بالجنوب وبالضاحية وبالبقاع. ومتعذر على الأقل بالجنوب أنه يكون في مسح ميداني لغاية اليوم. فالخسائر المادية بعد ما بين قديش حجمها، والخسائر الاقتصادية بعد ما بين حجمها، فينا نحكي عن فرص ضائعة للاقتصاد اللبناني. وشوفي قديش كبيرة. فبغض النظر يعني عندك مكافحة فساد، عندك إصلاح مصرفي، بهيك وضع لا مجال إلا ليكون فيه فرص ضائعة. يعني بأفضل الأحوال بجوز يكون أقل بشوي الفرص الضائعة كنسبة نمو ضائعة للاقتصاد اللبناني من الرقم يلي حكينا فيه، بس لا، ما في مجال. يعني أي بلد
2: بالعناوين الكبرى نحن
3: أي بلد يقحم بهيك، يجر إلى هيك حروب عبثية، بده يدفع حق الاقتصاد. وهيدي للأسف في جهة بتسميهم أضرار جانبية. يعني في عنا تقريبا 4000 شهيد اليوم،
2: أكثر من جهة، مش بس جهة واحدة،
3: 4000 شهيد، عدد الجرحى تخطى 12000.
2: نعم.
3: في أكثر من 1,100,000 نازح. إسرائيل محتلة 5-6% من الأراضي اللبنانية. الفرص الضائعة للاقتصاد قدرنا قديش هي.
2: طب حضرتك شو بتسميها إذا منا أضرار جانبية؟
3: هيدي فرص ضائعة للاقتصاد،
2: أكثر من فرص ضائعة. إذا مش أضرار جانبية شو اسمها؟
3: لا أكيد منا أضرار جانبية. في جهات بتسميها أضرار جانبية لأنه هدفها شيء،
2: بتسميها كوارث مثلا اقتصادية،
3: هدفها استمرار لبنان يكون ساحة حروب إقليمية، وهيدي كله مش مهم، لا عدد النازحين ولا الدمار بالجنوب ولا الفرص الضائعة للاقتصاد ولا الكلفة الاقتصادية ولا الكلفة الاجتماعية، هذا كله مش مهم، هيدي أضرار جانبية.
2: المهم نضلنا بخدمة سيد واحد،
3: المهم يبقى لبنان ساحة صراع إقليمي.
2: طيب استاذ نسيب، في نقطة كتير مهمة، انه ما كانت تتأثر تحويلات المغتربين قد ما تأثرت اليوم بسبب الحرب بالشرق الأوسط، هل لأنه كمان البلدان العربية أكلتها نوعا ما، ولا لأنه عدم استقرار مالي واقتصادي بكل العالم بسبب الحروب اللي عم بتصير، ولا لأنه نحن وضعنا ضعيف تأثرنا بسرعة أو شعرنا بهذا الأثر؟ إذا فيك تخبرني شوي.
3: أولا ما في أي أرقام بعد عن تحويلات المغتربين بأزار ونسان وأكيد بحزيران الشهر الحالي، وصار في توقعات عن اندلاع أول شيء الحرب بشرق الأوسط، وثاني شيء الحرب عنا هون،
2: نعم.
3: إنه تحويلات المغتربين رح توقف أو رح تهبط بشكل حاد لأنه في وضع إقليمي غير مسبوق، بس أنا برأيي ما كتير ما رح يكون في تراجع بتحويلات المغتربين. ليش؟ لأنه
2: ما هني كمان تأثرت رواتب،
3: رح قلك، لأنه الخليج بشكل 45% من
2: التحويلات،
3: من تحويلات المغتربين إلى لبنان،
2: نعم،
3: وباقي المناطق بالعالم بتشكل 55%. يعني الأمريكا الشمالية هي مصدر أساسي، أوروبا الغربية، أفريقيا، أستراليا. تاني نقطة، دول الخليج العربي مش أول مرة بيتعرضوا لأزمات. أزمة المالية العالمية بال2007 و2008 أصابتهم بشكل مباشر للبلدين الستة، مجلس التعاون الخليجي، جائحة كورونا أصابتهم بشكل مباشر اقتصاديا واجتماعيا، بس قدروا يتعافوا بالحالتين وبسرعة، وهلأ رح يتعافوا بسرعة من هالأزمة هيدي. مشان هيك أنا برأيي هو معدل تحويلات المغتربين إلى لبنان 6,500,000,000 دولار سنويا، بيتراجعوا شوي سنة، بيزيدوا شوي سنة. يعني 2024 وصلوا ل 6,800,000,000 دولار، بال 2025 كانوا 6,500,000,000 دولار. أنا برأيي إذا بده يكون في تراجع بيكون طفيف من ضمن النسب المقبولة والطبيعية يلي هي ما بتتخطى 10%. أنا هيك رأيي. هلأ وين التأثير الفعلي؟
2: وين؟
3: هو على تاني أكبر مصدر للتدفق الأموال إلى لبنان،
2: اللي هو
3: الإيرادات السياحية. كان معدل هو معدل الإيرادات السياحية إلى لبنان 6,000,000,000 دولار سنويا بين 2002 وال 2025.
2: ما يوازي تحويلات المغتربين
3: تقريبا بس بال 2023 كانت 5,600,000,000 دولار، كان مفروض تكون أكثر لولا اندلاع حرب الإسناد. بال 2024 تراجعت لل 4,700,000,000 دولار، وال 2025 كمان تقريبا هيك 4,600,000,000 دولار، بالرغم من انه اجينا 1,600,000 سائح بال 2025 شكلوا ارتفاع 45% عن 2024. السنه كنت انا بتوقع انه ترجع ايرادات السياحه على المعدل السنوي 6,000,000,000 دولار،
2: بس طبعا ما عاد عندهم جرأة يجوا للسواح وللمغتربين
3: اليوم. يعني مع كل اللي صار وعم نحكي على صعيد سنوي، يعني مثل ما قلت كان في مؤتمرات اقليميه مقرر تنعقد بلبنان بنيسان وبايار، وغير اللي كانوا بدهم يجوا بفتره الاعياد، وغير الاخوان العرب اللي معودين يجوا على لبنان، الاردن والعراق ومصر، وغير توقعات انه يجوا اخوان الخليج العربي واجانب ايضا. هيدا كله وطبعا مثل ما قلنا تاجيل الاعراس او الغائهم او تصغير حجمهم والغاء كل المهرجانات اكيد يعني منه واقعي واحد يتوقع ايرادات سياحيه ب 4,700,000,000 دولار السنه. ان شاء الله هالصيفيه المغترب اللبناني ينقذ جزء من الموسم السياحي، لأنه
2: التطورات السياسية تنعكس على قراراته،
3: لأنه أنا يجي. يعني ما بتوقع يجي على لبنان غير مغتربين هالصيفية، ومن بلدان قريبة، يعني من مناطق قريبة مثل أوروبا ودول الخليج العربي وأفريقيا. بدأ
2: في مجانين يحبوا لبنان، شو قولك؟
3: هني منهم مجانين لأنه وجهة سياحية مميزة
2: بهيدا الظرف السياسي والأمني، هذا اللي عم بقوله. يعني
3: هني بيقعدوا بمناطق بعيدة عن مناطق الصراع، و
2: مو التخوف الأساسي أستاذ نسيب مش بس من الوضع الأمني، إنه يتسكر المطار،
3: صحيح.
2: إنه ما يقدروا يرجعوا بيوتهم، يصير شي ضربة تعمل غير
3: موضوع
2: متوقع.
3: المطار يعني شفنا نحن إنه محيد كان بحرب الأول،
2: صحيح.
3: حرب الإسناد الأولى، وهلأ حرب الإسناد الثانية تحيد المطار، وأنا برأيي رح يضل محيد. وبعدين اليوم في عنا صار الطريق أبروس البحرية
2: كمان منفذ
3: تم تدشين امبارح، ومطار لقيعات. هلأ نحن يعني ما عم نقول إنه لازم يسكر مطار بيروت للاستفادة من هال،
2: لا بس عم تقول إنه صار في عنا احتمالات تانية
3: من هالمخارج، بس لا أنا بتوقع يجي مغتربين مش بالأرقام اللي إجوا، بالأعداد اللي إجوا هيديك الصيفية.
2: بس هل ينقذون ما يمكن إنقاذه؟
3: لا يمكن، يعني لا يمكن نقارن موسم الصيف حاليا مع موسم هيديك السنة أو 2023 للأسف، بس رح يساهموا طبعا جزئيا. مثل ما قلت لك الفرص الضائعة راحت ضاعت، يعني
2: للأسف
3: التعويض عنا يأتي فيما بعد.
2: إن شاء الله يجي التعويض. أصلا قبل ما أطرح عليك شو سألتنا بروفيسور بيكر، سؤالي الأساسي بموضوع المغتربين تأختم هيدا السؤال، لأمتين رح نضلنا اقتصاد مغتربين مش اقتصاد دولة، والمغترب بيمول للاستهلاك مش للإنتاج؟
3: أولا المغترب هو عنده عقد اجتماعي خاص بينه وبين أهله وعائلته بلبنان أو أي بلد آخر، بيوصلوا تدفقات مرتفعة من المغتربين، وهالتحويلات هيدي بتجي للحاجات اليومية، يعني الدواء، الاستشفاء،
2: يعني رح يضل استهلاكي،
3: الأجار، التياب، الأكل، الشرب، مش للاستجمام أو للاستثمار.
2: نعم.
3: وهيدا بينسحب على الحركة. أنا ما بسميه هيدا يعني هذا ما إنه شيء سلبي، لأنه هيدا بالنتيجة بيزيد الحركة الاستهلاكية، يعني بيزيد الحركة التجارية، بيزيد إيرادات الشركات، بيزيد إيرادات الخزينة، يعني إذا كل الشركات بتلتزم بالتصريع عن ضرائبها ودفع،
2: يعني مش مطلوب التحويلات تروح على الاستثمار، في طرق تانية
3: لتشجيع الاغتراب، انه غير التحويلات، لانه مثل ما قلت هيدا عقد خاص، عقد اجتماعي خاص بين المغترب وعائلته بلبنان. في طرق تانية لتشجيع المغترب يستثمر خارج موضوع تحويلات،
2: نعطي تحفيزات
3: بالاضافة. نعم، لانه نحن تاريخيا من عامل المغترب كأنه اجي، كأنه صراف آلي،
2: صحيح،
3: بعت أموال لعائلتك، تعا قضي الصيف هون، تعا تحكم بمستشفياتنا، بعت ولادك على المدارس والجامعات اللبنانية، تعا عمر بمناطقك بضيعك. بس وقت اللي المغترب بيطلب بحقه الدستوري انه يقترع بانتخابات من مركز إقامته، تطلع العراقيل من كل حد وصوب وبيخترعوا له مليون سبب ليش ما بيقدر يقترب من بلدان المقيم فيها.
2: وهيدا
3: حق دستوري بسيط
2: وفكرة مهمة،
3: وهيدا إذا بيطبق حق هيدا المغترب، مش بيحصل عليه أنه يحصل على هيدا الحق، ساعتها بيصير عنده نظرة أكتر إلى المواضيع بلبنان، يعني بيصير يتابع أكتر شو عم بيصير بلبنان، وساعتها بيصير يتشجع، بس يصير في تطور للبيئة الأعمال والمناخ الاستثماري وتنافسية الاقتصاد والحوكمة والإدارة الرشيدة
2: ومكافحة
3: الفساد، بيصير حاله معنى وبيصير يستثمر. اليوم المغترب منه عايز جميلة حدا، يعني بيجي هو بيعمر بضياعه مدارس، ملاعب، كنايس، جوامع، هو بيعمر بضيعه ليساعد، ليرد للمجتمع يلي طلع منه بدون جميلة حدا وبدون أي حوافز. فبس كاستثمار عنده العالم كله المغترب اللبناني يستثمر فيه، عنده بورصات العالم، عنده سوق السندات بأمريكا الشمالية، بأوروبا الغربية، عنده القطاع العقاري مطرح ما هو ساكن، يعني عنده فرص، والشركات المالية بتتنافس على
2: بس بيضل عنده الحنين للبنان، مش هيك عطوه طبقوا له حقه الدستوري.
3: هو الاستثمار ما بيجي من الحنين، الاستثمار قرار عقلاني وفي مبالغ محددة، يعني مش كل مغترب عنده عشرات الملايين من الدولارات ليستثمرها. فلازم هون يكون في جهد، مش بس لاعتبار المغترب إجي أو صراف إلي،
2: شريك بالوطن،
3: شريك بالوطن أولا، وتانيا يكون في مناخ استثماري بشجعه ينظر للبنان كوجهة استثمارية، مش بس كوجهة يجي يقضي فيها الصيف أو يجي يزور أهله.
2: أقول هل هيدي لوحدة بدها حلقة، قصة التشجيع والتحفيز للاستثمارات. بروفيسور بيكر عم تسألك، توجه لك تحية دكتور غبريل، بتقول المواد 115 و116 من قانون النقد والتسليف بتقول أنه الفرق بسعر الذهب يلي بيملكه مصرف لبنان عم بيروح لحساب الدولة وهو فرق فيرتويال، هل هيدا تمويل مقنع للدولة؟ بتتمنى منك التفسير لأنه ما فهمت هول مادتين.
3: لا، ما في تمويل مقنع للدولة أصلاً. الذهب أنا للأسف بشبهه للوحة معروضة بالمتحف، من روح كمواطنين لبنانيين نتأمل فيها، من يعني نعجب بهاللوحة هيدي وبنرجع على البيت. اليوم ما حدا في دق بالذهب بدون قرار سياسي، القرار السياسي هو يجب أن يأتي من مجلس الوزراء، يقدم مشروع قانون لمجلس النواب لأنه في قانون يمنع استخدام الذهب، وأكترية مجلس النواب بتصوت على هيدا القانون لا استخدام الذهب. اليوم قيمة الذهب، احتياطي الذهب لدى مصرف لبنان بلغت 40 مليار دولار بمنتصف الشهر الحالي، وصلت لمستوى 48 مليار دولار بآخر الشباط الماضي، بس هيدا ارتفاع، يعني كنا 13 مليار و 900 مليون دولار بآخر 2019.
2: نعم.
3: هل أنا من يلي بيشجعوا السلطات إن تلاقي طرق للاستفادة من ارتفاع قيمة هيدا الذهب؟
2: ما تضل افتراضية يعني.
3: وليس تسييلة، هو أصول منتجة، يعني اليوم هيدا الأصل، هيدا الأصل الذهب عم ترتفع قيمته بس ما عم يدخل إيرادات.
2: قدمت لهم كذا اقتراح استثماري، ليش ما حدا أخذ بالاعتبار؟
3: ما في قرار سياسي، مش بس أنا قدمت، في مصارف استثمارية عالمية قدمت اقتراحات للسلطات اللبنانية كيف الاستفادة من ارتفاع قيمة احتياط الذهب بدون تسييل أي جزء. صحيح. منه، وهيدا قرار سياسي بالنتيجة. فلا ما في تمويل مقنع للدولة.
2: مين ما بده؟
3: القرار السياسي اولا لانه في قانون يقول انه ما في السلطات، اي سلطه كانت تستخدم الذهب بدون تصويت اكثريه مجلس النواب عليه، فبطبيعه الحال هذا صار قرار سياسي. وبس يروحوا يقولوا لك هيدي للاجيال المقبله ممنوع المس فيها والذهب مقدس،
2: انتم مش عم بتمسوا فيها بالاقتراحات اللي عم تقدموها.
3: صحيح، بس بدك تقري بين السطور الجهات اللي عم بتقول هيك بدها حصتها، من هي ما أنا ضد استخدام الذهب بس بدها حصتها، خصوصا بس نحكي انه ربما جزء من الاستفاده من ايرادات هالاحتياطي هيدا اذا تحققت بدها تروح للمودعين، يعني لتسديد جزء من الودائع.
2: لا، المودع لازم يتحمل، مش لازم.
3: ايه بيقولوا لك لا، يعني هيدا لا يمس في الذهب وهيدا مقدس وهيدا للأجيال المقبلة.
2: بس صير لهم اقتراحات تطلعهم من الأزمة وتخفف هالضغط على الدولة.
3: كرر لك بس تسمعي هيك نظريات معناتها هالجهات بدها حصتها من الذهب،
2: يعني ما قسموا الجبنة صح،
3: منا حريصة على الذهب بدها حصتها، بس تأكد انه رح توصل لحصتها بيمشي القرار السياسي بيمشي.
2: يعني ما لازم بقى نفرح إذا مشي الموضوع لأنه مكون عرفنا أنهم أخذوا حصة.
3: في طرق ما يعني ما نوصل لهون، في طرق مثل ما قدموها مصارف استثمارية عالمية يعني بتوصل دغري للمعنيين، بس حتى قبل الحرب الحالية صار كان في نظريات أنه لا ليش الذهب ما بيروح لإعادة أعمار الجنوب مثلا.
2: تخيل.
3: على سبيل المثال.
2: تخيل.
3: هلا اكيد نحن بحاجه لاعاده اعمار الجنوب، هيدي اولويه لازم تكون.
2: ايه بس ما بس في طرق اخرى وفي ناس تتحمل مسؤوليتها.
3: نعم
2: مزبوط ولا
3: وأنا
2: لا؟
3: وانا دائما عم بقترح علنا، يعني هون بقترح عندك بالاستوديو انه الاصول المجمده لايران بالحول العالم، الوفد المفاوض بواشنطن الوفد اللبناني يقترح انه قسم من هالاصول الايرانيه المجمده
2: ترجع لاعاده اعمار
3: تتحرر ويكون هدفها اعاده اعمار الجنوب، وهذا حق الجنوبيين.
2: إيه بس شو بنقعد نخلص بقولوا ايران عمرت لنا يعني إيه، احنا مش فارقين معنا بنهبط ومنعمر.
3: ما هن عم بيعرضوا هالشيء من زمان، بس هيدا الشيء بيروح من خلال البنك الدولي ولا يمر من خلال اي جهه لبنانيه تحت إشراف البنك الدولي، وهي الأصول يعني بتروح دغري ل
2: يعني ما بيروح نصهم على الطريق.
3: لا أبدا، وما بيروحوا لأي جهة سياسية يعني ولا حتى للإدارة العامة، بيروحوا دغري للشركات اللي هي بدها تعمر تحت إشراف البنك الدولي. وبعدين في عندك
2: ما بيقبل حزب الله بهيك اقتراح،
3: هيدا على الدولة هي تقترح وبعدين منشوف مين بيقبل ومين ما بيقبل. تاني نقطة، المصدر لتمويل إعادة الأعمار بحرب الإسرائيلية على لبنان بال2006 قصفوا من ضمن ما قصفوا محطة الكهرباء بالجية وأدى إلى تلوث البحر بشكل هائل، والسلطات اللبنانية راجعت الأمم المتحدة بهذا الموضوع ورفعت شكوى ضد إسرائيل وربحت شكوى، لبنان ربح شكوى وأقرت الأمم المتحدة 860 مليون دولار جزا على إسرائيل لصالح لبنان. لحد هلا ما بعرف ليه ما عم بيطالبوا فيهم لهال 860 مليون دولار من اسرائيل.
2: نترفع، نحن مش بحاجه لهم، نترفع عن هذه المطالبه
3: من 2006 هيدي، يعني انه هيدا طريقه لمحاربه اسرائيل.
2: ما قلت لي عن فرص ضائعه، ملوك الفرص الضائعه وملوك نحن الهدر وملوك كل شيء،
3: بس هيدا بعده موجود، هيدا الوضع بعده
2: بعد بنقدر نطالب اليوم.
3: اكيد نقدر نطالب.
2: طيب استاذ نسيب غبريل، قديش في عنا احتماليه انه نشيل لبنان عن اللائحه الرماديه اللي نحن عليها
3: اليوم؟ للأسف القرار رح يطلع هيدا الأسبوع على أبقاء لبنان على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. المجموعة وضعت لبنان على لائحة الرمادية بتشرين الأول 2024، مش لأنه في اختلالات بنظام الامتثال بالشركات المالية والمصارف التجارية
2: لكن
3: المرخصة والخاضعة على رقابة لجنة الرقابة على المصارف، بس لأنه عنا اقتصاد ظل حجمه 20% من الناتج المحلي حسب شركة التدقيق والاستشارات.
2: هو ذاته اللي بنقول عنه اقتصاد رديف ولا لا هذا شيء تاني؟
3: لا يعني نحن بنقول اقتصاد كاش. الاقتصاد كاش شيء واقتصاد الظل شيء. اقتصاد الظل تعرفته هو كل العمليات الغير شرعية اللي بتبلش بالتهرب الضريبي وبتخلص بإنتاج والتجارة بالممنوعات. هذا السبب يلي نوضع لبنان
2: يعني
3: على اللائحة الرمادية. يعني في عندك قطاع مالي رديف غير مرخص، صرافين غير مرخصين، شركات تحويل أموال تتخطى أو كانت تتخطى الرخصة يلي منحها مصرف لبنان لإلها، وغيرها من القطاعات. فيعني وقتها لبنان وضع اللائحة الرمادية تم الاتفاق مع السلطات اللبنانية مع مجموعة العمل على تطبيق 10 إجراءات.
2: نعم.
3: لا إزالة لبنان عن اسم هذه اللائحة. السلطات ابتداء من 2025 بدأت تطبق هالإجراءات. مصرف لبنان أصدر 4-5 تعميم بهالخصوص. وزارة العدل أصدرت قرار بما يخص
2: كيفيين هون التحركات والإجراءات.
3: القوى الأمنية مثل ما بنعرف داهمت وسكرت معامل كابتاغون وصادرت كميات كبيرة من الممنوعات ووقفت عمليات تهريب، بس هيدا غير كافي. بعد في إجراءات إضافية من ضمن هالعشر إجراءات على السلطات اللبنانية أنها تطبقها، وعم تشتغل للطبقة يعني. بس اليوم
2: عندها القدرة تطبقها بظل كل شيء عم نعيشه، وبعد هيدا فائد القوة اللي بعد ما خلصنا منه رغم كل التطور اللي صار.
3: عندها الإرادة، عندها الإرادة وعم بتطبق تدريجيا.
2: عم بتطمننا أنه إذا في الإرادة أقله معقول نوصل للقدرة.
3: نعم، لأنه اليوم أنا يعني برجع بكرر، لبنان سيبقى على لائحة الرمادية باجتماع حزيران. الاجتماع المقبل لمجموعة العمل المالي هو 20 الأول.
2: نعم.
3: لنشوف من هلأ لوقتها وين منصير. بس في يعني التواصل دائم بين السلطات اللبنانية ومجموعة العمل المالي على هيدا الموضوع، وفي حرص من الجهتين على أنه لبنان يخرج عن اللائحة الرمادية.
2: طب هيدا مؤشر جيد على القليل.
3: هيدا مؤشر جيد، بس يعني يجب أن يترجم بالكامل على الأرض. يعني ما رح يتغاضوا عن أحد هالعشر إجراءات هيدي فقط ليرضوا السلطات اللبنانية.
2: مثل شو هو العشر إجراءات إذا فينا نذكر شيء منهم؟
3: في إشياء كتير تقنية، يعني تعاون بين السلطات اللبنانية والسلطات الخارجية بس يجي طلب خارجي، موضوع مصادرة الأموال المهربة أو الأحجار الثمينة أو المعادن المهربة، موضوع مصادرة الأصول، توقيف أشخاص.
2: في كتير أمور تقنية،
3: مراقبة يعني الجمعيات المرتفعة المخاطر.
2: أف.
3: في يعني في 10 إجراءات هي.
2: بس نقول مرتفعة المخاطر يعني مثلا مثل الحزب أو لا جمعية أخرى؟
3: يعني من ضمنها جمعية القرض الحسن. يعتبروها جمعية مرتفعة المخاطر، بس في غيرها، مش الوحيدة
2: أكيد. طب أي أخطر أو أكثر ضررا على الاقتصاد اللبناني برأيك، يعني اللائحة الرمادية ولا العقوبات المباشرة؟
3: بتعرفي لبنان في عدد كتير كبير من العقوبات الدولية على أشخاص وكيانات بلبنان.
2: نعم.
3: شي 180 شخص وكيان هو خاضع لعقوبات أمريكية ودولية. هي بتطال أفراد وكيانات، بينما اللائحة الرمادية بتطال لبنان ككل. هلأ اثنين عاطلين، بس أنا برأيي ما في بلد بيريد يكون أو يبقى فترة طويلة على اللائحة الرمادية، لأن هذا بيضر بصورة البلد الخارجية. المصارف المراسلة بتاخد هالشي بعين الاعتبار، المستثمر بياخد هالشي بعين الاعتبار. وكمان يعني بدي زيد أنه لأنه مجموعة العمل وضعت لبنان على لائحة الرمادية بـ 20 الأول 2024، الاتحاد الأوروبي وضع بحزيران 2025 يعني من سنة وضع لبنان على لائحة بلدان مرتفعة المخاطر بسبب موضوع مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. فنحن على لائحتين يعني نتمنى ما نكون عليها. نتمنى ما نكون عليها. لا، هيدا موضوع بيطال كل البلد، بينما العقوبات بيطال أفراد.
2: أنا سألتك لأن

0: للبنان نحن نكون حاضرين، نحن نكون حاضرين بنيويا واقتصاديا وماليا ونقديا، لا نكون شركاء بهالمشاريع عندما تتحقق أو يبدأ تحقيقها.
1: بس تقول بنيويا، شو قصدك؟ يعني نموذج اقتصادي مصحح، ولا قصدك بنى تحتية، ولا قصدك وضع سياسي وأمني؟
0: قصدي يكون في انتظام بالعمل المؤسساتي والوضع الاقتصادي والوضع المصرفي، لنكون حاضرين لنتلقف. نحن كعم نحكي بأول حلقة عن فرص ضائعة،
1: مزبوط.
0: لازم نكون حاضرين لنتلقف الفرص. يعني ما فينا نكون بلد مثلا عنده قطاع عام هالقد مترهل ويشكل عبء على الاقتصاد، وعندك نظام لا يحترم فصل السلطات، وعندك تهرب ضريبي وتهرب جمركي، وبتشوفي مركز لبنان على مؤشرات الحوكمة والإدارة الرشيدة تبع البنك الدولي نحن بالتالت أسوأ،
1: للأسف
0: تالت أسوأ مرحلة بهالمؤشرات هيدي. يعني بين فعالية الحكومات وحكم التطبيق، حكم القانون ونوعية القوانين وضبط الفساد والمساءلة والمحاسبة والاستقرار السياسي، هو ست المؤشرات. يعني بدك اقتصاد ونظام عم بيشتغل بشكل فعال، إن كان مثل ما تفضلت بنى تحتية أو نظام عملي يعني يحترم فصل السلطات والمهل الدستورية واستقلالية القضاء، وقطاع عام فعال يدعم القطاع الخاص ويسهل المعاملات.
1: شو أول شيء بنستفيد منه بس ينتظم العمل في لبنان؟ شو ممكن الفرص اللي نقدر نجذبها نحن بعد التغييرات اللي عم بتصير بالمنطقة؟
0: أولا عودة لبنان إلى خريطة التنافس الاقتصادي الأقليمي. ثانيا عودة لبنان إلى الأسواق المالية العالمية. وثالثاً استقطاب الطاقات والتكنولوجيا والاستثمارات والسياح والشركات.
1: هلأ إذا كنا جغرافياً بنقدر ننافس، بس بالأسواق العالمية كيف حضورنا بيكون؟
0: جغرافياً مش كافي إذا ما عندك نظام بيشتغل بشكل منضبط وفي شفافية وفي ثقة من قبل المستثمرين، لأنه نحن كاقتصاد بدنا نرجع نقدر ننافس كل الاقتصادات العربية بالأول، وبعدين اقتصادات الأسواق الناشئة قبل ما نحكي عن الأسواق العالمية. خلينا نبلش ننافس محيطنا بالأول.
1: سألتك عن الجغرافيا،
0: على خارطة التنافس الاقتصادي.
1: سألتك عن الجغرافيا لأنه في ممرات تجارية جديدة ونحن بنقدر نستفيد منها إذا بيكون وضعنا مستقر مثل ما حضرتك عم بتقول أستاذ نسيب.
0: أكيد، بس نكون نحن حاضرين محليا ساعتها فينا نستفيد من هالممرات الجغرافية أو المشاريع العابرة للقارات مش عابرة للحدود، عندما تصير حقيقة، عندما تصير واقع.
1: يعني فينا نلحق هيدي الفرص أو نقدر ما تفوتنا هيدي الفرص إذا رحنا على كل الإصلاحات البنيوية اللي كنت عم تذكرها قبل شوي. طيب عال، يعني عنا أمل، نحن المشهد مش هالقد سوداوي.
0: هو بالنتيجة قرار سياسي
1: بكل شيء،
0: القرار سياسي بالإصلاحات، وأنا يعني السلطة الحالية أخذت قرار بالإصلاحات بجوز مش بالسرعة اللي متوقعها المواطن اللبناني والقطاع الخاص أو المغترب، بس أخذت هذا القرار. وإذا استمرينا بالنتيجة بدنا نوصل لمطرح أفضل مما كنا عليه.
1: طيب بس مشكلتنا بين الإرادة والنوايا والتطبيق إنه في هو عميقة.
0: أكيد مشان هيك في يعني أزمة ثقة، والسلطات واعية على أزمة الثقة هيدي، وعلى السلطات أنا برأيي الإسراع بالموضوع الإصلاحي.
1: نعم. طب شو هي برأيك الفرص الاقتصادية غير المستغلة في لبنان واللي بنقدر نستغلها رغم كل الظروف اللي عم نقطع فيها؟
0: يعني أنا ما بحب حدد قطاعات معينة. نحن يلي عم نروحه علينا هو تحسين المناخ الاستثماري وبيئة الأعمال ومستوى تنافسية الاقتصاد ورفع شفافية الاقتصاد اللبناني.
1: يعني جانا الأول الدائرة،
0: هيدا يلي بيخلق الفرص لكل القطاعات بلبنان.
1: نعم،
0: ما بدي ادخل بأي قطاعات، يعني مش هون الهدف. الهدف انه يكون لبنان يرجع على رادار المغترب اللبناني كوجهة استثمارية واقتصادية.
1: نعم.
0: والدول العربية والدول الصديقة والمؤسسات المالية والشركات التكنولوجيا العالمية، ونحن مش ناقصنا شيء تكنولوجيا. رح أقلك، رح أعطيك أمثلة عمليا،
1: ناقصنا بنية تحتية.
0: رح أقلك حتى اليوم بالوضع الحالي في مؤشر سنوي يصدر عن البيئة الحاضنة لشركات التكنولوجيا الناشئة ستارت أبس. لبنان بين أفضل 100 بلد بالعالم كبيئة حاضنة لهذه الشركات. بيروت بين أفضل 20 مدن
1: رغم الكلفة العالية، ورغم
0: بيروت بين أفضل 20 مدن بالشرق الأوسط وأفريقيا كبيئة حاضنة لشركات التكنولوجيا الناشئة. في تقرير طلع بال2023 عن شركة الاستشارات العالمية بوستون كونسلتينج جروب بتقول إنه لبنان قادر يكون مركز إقليمي لست قطاعات مستقبلية بيقدر واحد يشتغل عن بعد فيها من لبنان، لأنه عنده لبنان المقومات. هلأ جزء من الأشياء العوائق هو وضع الاتصالات والإنترنت، وفي مؤشر يصدر
1: وسعر الكلفة كمان
0: يصدر عن معهد أسسته شركة مايكروسوفت العالمية بيصنف لبنان بالمركز 33 العالمي والخامس بالدول العربية من حيث قدرت لبنان على تأقلم مع الذكاء الاصطناعي.
1: حلو حلو.
0: يعني شوف الفرص اللي موجودة.
1: ما نحن عندنا ثروة أدمغة وثروة بشرية كتير عالية، يعني أهم من الثروة النفطية وأهم من كل شيء تاني عندنا ثروة بشرية. نحن شو عم نعرف نعطيها الفرص حتى تقدر تثبت حالها وتبدع مثل ما عم بتبدع برات لبنان.
0: طبعا، ومشان هيك أنا بركز على البنية التحتية الاقتصادية ككل. إذا حسنناها، إذا طورناها، حسنا مناخ الأعمال وبيئة الاستثمار و رفعنا شفافية وسهلنا المعاملات بلبنان وطورنا البنى التحتية، قادرين أن نحقق هالإمكانيات هيدي يلي غيرنا عم بيقول موجودة.
1: مزبوط. أستاذ نسيب، بعد عنا دقيقتين هيك ورق الوقت كتير بسرعة، بس بحب أطرح عليك سؤال الأخير. رغم كل الثقة اللي غايبة، ورغم أنه إحنا على اللايحة الرمادية، ورغم كل الظروف الصعبة اللي عم نعيشها كان اقتصاديا ولا أمنيا ولا سياسيا، في شي جهات دولية حاطة لبنان على خريطة التمويل مستقبلا اليوم؟
0: نحن لازم نحط لبنان على لائحة على خريطة الاستثمارات. يعني إذا بدنا نحكي على إعادة الإعمار على سبيل المثال،
1: نعم،
0: البنك الدولي قدر إعادة إعمار سوريا 216 مليار دولار.
1: نحن غايبين عن مؤتمرات إعادة الإعمار.
0: قدر إعادة إعمار غزة، قطاع غزة، بشي 70 مليار دولار. بكرة السودان بس تخلص الحرب كمان بحاجة لإعادة إعمار. هلأ إيران من ضمن الاتفاق، يعني حسب ما عم بينقال، في تأسيس صندوق 300 مليار دولار للاستثمار بإيران لإعادة أعمار،
1: لأنه في رغبة من المجتمع الدولي بمساعدة هالبلدين.
0: فنحن علينا نكون موجودين على هالخارطة. في يعني مؤتمرات بينحكى بمؤتمرات دولية للبنان، بس في شرطين للمؤتمرات الدولية للبنان.
1: ليهن؟
0: يلي هن صار لنا من الأول 2025 بيقولولنا عنا كل أصدقاء لبنان بالخارج.
1: بثلاثين ثانية لأن خلص وقتنا.
0: موضوع حصرية السلاح.
1: نعم.
0: وموضوع الإصلاحات الاقتصادية البنيوية يلي مفتاحها أو بابها هو اتفاق تمويل إصلاحي مع صندوق النقد.
1: يعني في رغبة من قبل المجتمع الدولي على أقل، لا شرط نحن نعمل
0: فيه رغبة
1: علينا.
0: صحيح. صحيح. نرجع نحن مسؤوليتنا هي كله يبدأ بمسؤوليتنا هون المحلية.
1: شكرا كتير لك الخبير المالي والمصرفي والاقتصادي الأستاذ نسيب غبرين على حضورك معنا. فعلا حلقة مليانة كتير بالمعلومات وبالاقتراحات، وبتعطينا أمل كمان بيزول كل هالمشهد السوداوي. شكرا كتير لك.
0: شكرا.
1: لهم تخلص حلقتنا برنامج في كواليس الاقتصاد.

0: مش كل طريق اخترناه كان إلنا، ناس بدلت طريقة وناس تعلمت من ندمة وناس عم تبني من جديد حالة. الطموح مهم والأهم نعرف نطوره، والطعام مهم والأهم نعرف نختاره، ولأنه الصحة النفسية أولوية معنى الحياة إلى معنى مساحة تتحكوا ونسمع تتشكوا وندعم. كل أربعة وكل خميس الساعة 12
1: معنا الحياة إلى معنى على لبنان الحر مع جانا غازي.
0: رفقتكم بتسعدنا.

0: تحيات إلى معنا، تحيات من القلب بوجهها أنا والمخرج فريدريك سابا لكم مستمعينا. وطبعا نقول أهلا وسهلا لكل الأشخاص يلي انضموا لنا ليتابعونا بلقاء جديد، ودايما عبر إذاعتكم لبنان الحر. لليوم ضمن لقائنا بيسعدنا نقول أهلا وسهلا بالوسيطة المتخصصة بجامعة القديس يوسف بالمجاز بعلم النفس وأيضا مدربة مهارات الذاتية ريما دروبي. أهلا وسهلا فيك عبر
1: أهلا فيك جنى، اشتقت لك سبقتك.
0: ما بدي أقول لك هيك، أنت أنا مين عليك بدي
1: لا أنا بعرف اشتقت لفريدي.
0: اجا فريد اليوم بدي اشكيكي لمار، بس بدي اشكيكي لمار كروقي علي بكره.
1: لا
0: ما سألتي عنه
1: انا من هديك المره كنت مشتاقه لفريدي، بحق لي اليوم.
0: ايه نشكر الله انه زبطت معي. لليوم مستمعينا موضوعنا جدا مهم، يمكن هو يكون سؤال بسيط بالشكل بس على الاكيد بيفتح باب واسع على طريقه كل شخص كيف بيفهم الحياه. يعني أوقات نسأل حالنا لو كان بإيدنا نختار شيء واحد نمتلكه بهالحياة شو هو؟ يعني لليوم ريما رح نحكي عن شو هو أهم شيء بيمتلكه الإنسان بالحياة، وقدي ممكن هيدا السؤال البسيط يكشف الكتير عن أولوياتنا، عن مخاوفنا، عن احتياجاتنا، حتى عن الأشياء اللي منحس إنها نقصتنا. والسؤال بيطرح نفسه، هل الواحد منا بيفتش عن أشياء يمتلكها أو عن مشاعر بعيشة
1: بحسة؟
0: لا بعيشة أنا بمعنى أكيد.
1: نفس الشيء.
0: خملت عم تصلحي
1: لا ما بيتصلح لك جانا حبيبتي، أنت بتصلحي.
0: تسلمي. خلونا نكشف سوا شو بتقول اختياراتنا عن كل واحد منا. بداية، ليش شخص بيختار الأمان وشخص آخر بيختار المال وغير بيختار الحب؟ كيف فينا نحن نفرق بين شيء بنحتاجه وشيء اللي بنعتقده رح يخلينا نكون سعداء؟ هلأ كمان
1: سألتيني 100 سؤال، هلأ أي واحد بدي كرد
0: تلاقي أكثر شيء
1: خليني بلش. لا بدي بلش بالموضوع اللي هو كتير كتير كتير أنا حبيته،
0: أهم شيء بيمتلكه الإنسان بالحياة.
1: ما هو كل اللي قلتيون هن داخلين. صح. هلأ بتشوفي بسياق الحديث أنه كلهم موجودين. خلينا أول شيء فيني أسألك أنا سؤال، يعني إذا قلت لك أعطيني رأيك بس إنه أنت ككلمة شو أهم شيء؟
0: يعني إذا بدي أقول لك إياها أنا هلأ الكلمة بدك تعتبريها نوع من الفلسفة ومدري شو؟
1: ما أنا هيدي إياها مفروض قولي لي.
0: أنا بالنسبة لي شو أهم شيء بالحياة؟
1: تمتلكي. عم نحكي مش أهم شيء بالحياة،
0: إنه شو أهم شيء الواحد بيمتلكه بالحياة تقدر تكون حياة متوازنة وحياة سعيد وحياة فيها معان وفي حياة حدا بينقصنا. يعني أكثر من شغلة يمكن، بس الشغل الأهم بالنسبة لي إنه الواحد يكون عنده يمتلك ضميره. هيدا أنا بالنسبة لي، إنه في غياب الضمير يعني في مشاكل كتير، مش بس مني أنا، من الأشخاص اللي كمان غايب ضميرهم. شفتي قلت لك ما رحت بس ما تحكي.
1: لا
0: أو كمان إذا بدك شيء تاني الحكمة، إنه هدول الأساس معي يعني بتخلينا نعيش فعلا. طيب. الحياة دي أنا الصدق.
1: أنا رح أخدك على شيء تاني نهائي يعني غير كليا، ياريت هن بيقولولنا اللي عم يسمعنا شو أغلى شيء بيمتلكوا. أنا بدي أخدك على مطرح أكيد فيه من الفلسفة إنما فيه من الواقع. نحن أول شيء ما منمتلك أي شيء بالحياة، حتى جسدنا ما منمتلك أي شيء، حتى أولادنا ما منملكهم.
0: يعني فلسفة سقراط يعني.
1: أولادنا ما منملكهم. مش بس سقراط، عندك بودا، عندك لاو تسو الفيلسوف الصيني الشهير، وبودا قد اشتهر. هلا خليني أحلى ما ضيع الحديث. فنحن ما منمتلك شيء، الممتلكات المادية نحن ما منمتلكها، كل شيء فاني ممكن يروح منا بأي لحظة. أولادنا ما منمتلكها، جسدنا ما منمتلكه. مشان هيك إذا بدي روح لكين، طيب بدك تقولي لي لكين شو منمتلك، شو أغلى شيء عنا ممكن أنه نحس أنه إيه هيدا جواتنا داخلنا بيعيش معنا وبيبقى معنا وبيفرحنا، هو التصالح مع الذات يلي بيعطيني السلام الداخلي. كيف؟
0: عنيف؟
1: لا مش عنيف، حلو كتير. رح خليني بلش بشرحها شوي أكتر. بدي هون استنجد مثلا بمقولة لكارل يونغ اللي هو بسيكياتر وبسيكاناليست، بيقول إنه من ينظر إلى الخارج يحلم، ومن ينظر إلى الداخل يستيقظ. وهون بكملها
0: حلو
1: بيسوع المسيح لما بيقول شو نفع العالم إذا إذا ملك كل شيء
0: خسر نفسه.
1: أوكي، فشو معناتهم هولي؟ معناته أنه أنا ما بملك شيء، مشان هيك شوف السلام الداخلي اللي هو هيدا السلام الداخلي بيحسسني أنه أنا بملك كل شيء. ما بدك تسأليني كيف؟
0: عم تلك بيدي ما انتبهتي لي.
1: أوكي، فمشان هيك ليه؟ لأنه أنا لما بفوت لجواتي، كيف شو بيقصد مثلا يسوع المسيح وكارل يونغ انه نحن ما نتطلع لبرا، بالعكس نوعى ونفوت لجوا،
0: نكون انواعين بمعنى اخر، ما ننجر لمغريات معينه.
1: ايوه، بس في شغله هون في خيط، معناتها نحن في عنا خوف، في عنا رغبات، في عنا عبوديه نفسيه، في عنا كذب، في هول بس الاربعه اللي انا بس رح اخذهم بتلاقي نحن الإنسان مرتكزين عليهم. رح أشرح كمان كيف الولد الطفل لما بيخلق، كلنا لما منخلق عريانين، وهي حقيقتنا، إنما بلبسونا تياب منخبي هالحقيقة تبعنا ورا التياب. منكبر شو بيصير في براسنا؟ إنه المظهر هيدا أنا،
0: شكل. مش
1: الشكل هيدا أنا. ليه؟ لأنه من ولادتنا خبولنا حقيقتنا. مش معناتها نحنا نمشي بلا تياب، لا، رح أشرح حتى ما حدا يقول أو تسأليني هالمعنى. أوكي، فمنمشي منكبر شوي شوي شوي شوي، منشوف قدي أهمية التياب من خلال أهلنا، لا ما تلبس هيك، مظهرك مش حلو، البوس هيك. من هون شو منصير نحنا؟ منربط هالحقيقة اللي خبيناها اللي هو جسدنا ورا المظهر، ومن هون فكرة المظهر بتصير تتطور شوي شوي. بدي أحلى سيارة، بدي أحلى بيت، بدي شوف حالي، بدي برستيج، بدي أعمل حكيم، بدي أعمل لقب بيكون عندي، بيصيروا كل هالإشياء الخارجية تصنعني وبنسى.
0: يعني أحلامنا بتصير من برا أكثر من جوا،
1: وبنسى إنه في عندي حقيقة جوا أنا دفنتها لأن هيك علموني. من هون بيجي الخوف، أو الخوف إنه أنا لازم كون هيك وإلا يمكن أفشل، لازم أشتغل على مظهر، لازم ألبس هيدا الساك السينيه النسوان ورا التياب السينيه، الساك ما بعرف شو، الشكل، الشعر، الصبغة إلى آخره. ليه؟ لأن صار هيدا الشكل الخارجي، كل ما أنا بدفع عليه بتقله، كل ما أنا بيكون إلي قيمة أكتر، فبيصير عندي خوف من إنه قيمتي تقل، فبصير بشتغل على خارجي. من هون بصير أنا عبدي لهي الأشياء، مشان هيك قلت العبودية النفسية، بصير أنا عبدي لهيدي الأشياء، بتصير هاي الأشياء هي مالكتني ومش أنا اللي مالكتها مثل ما نحن منفكر. من هون بيرجع عندي الرغبات، بتصير تقوى رغباتي. جبت هيدا الجزدان الحق وعشر تلاف، عرضته، لا طيب شافوني فيه، بدي شي بعد أتقل. صرت أنا عم كبر أكتر وأكتر وأكتر وأكتر هالعبودية اللي هي عملت لي خوف، اللي هي مبنية على الرغبات، اللي هي بتخليني كذب الكذب المعنوي، لأن أنا بهالسيارة أو بهالجزدين أو بهيدا البيت اللي أنا عم بحلم كبره وعمله، أنا عم كذب على نفسي، هيدا مش حقيقتي، أنا لا أمتلك أي شيء.
0: يعني هيك ديت أحلام كتير من الناس اللي عم يسمعوك.
1: لا بالعكس، بدي أقول لك شيء.
0: اتفضلي، معلش مش فريقة.
1: أوكي، بدي أقول لك شيء. رح أعطي إكزامبل. نحنا منتعلق بهيدول الأشياء لأنه أنا مني ضد يكون عندي سيارة حلوة، وأنا مش معناتها ولا حتى يسوع المسيح حتى كان قصده أنه الفقر النفسي أو الخارجي أو ما بعرف شو، لا المقصود كان أنه هو التعلق والعبودية لهاول الأشياء لأن بيصيروا هني يصنعوني. أنا مش ضد يكون عندي سيارة حلوة، مش ضد يكون عندي بيت حلو، إنما ما أكون عبدي لإله، ما أربط قيمتي بهيدي الأشياء وما يكون عندي التعلق المرضي. إذا هيدا بيروح أنا بطل لا شيء. إذا أنا فقير يعني أنت يلي عندك جاري عندك فيلا أنت أهم مني. نحنا هيك منصير نفكر، ومن هون بتصير تاكلنا الرغبات والخوف. رح أعطي إكزامبل. في كاتب فرنسي أنا كتير بحبه لوران غونال، بيقول بكتاب لقاله بيحكي عن هيدا الموضوع، بيقول إنه في واحد معه سيارة جايبها مبسوط فيها جديدة، هو وماشي على الطريق بيعربش على حديدة جرحت له جرح السيارة، بيوقف على جنب بينزل اللي ورا بيقول له الحمد لله على سلامتك، لأنه صاحب السيارة اللي انخدشت نزل لقيت راسه معصب وعم يتطلع ومقهور، فصف اللي ورا قال له بيك شي الحمد لله على سلامتك انت منيح؟ قال له لا لا أنا منيح الحمد لله. قال له وسيارتك؟ انجلفت عامل أسيرانس؟ قال له لا لا عامل توريسك ما في أي مشكل يعني بتتصلح. قال له طب ليه زعلان؟ قال له لأنه حاسس حالي انجرحت. شو هيدا معناتها الجرح تبع السيارة؟ لأنه أنا رابطة قيمتي فيها الإنسان انجرح لأنه صار هو والسيارة واحد، مشان هيك منزعل مشان هيك مننجرح.
0: يعني أوكي. عشان كتير كتير يعني حولتي لموضوع فلسفي مية
1: بالمية. هي مش فلسفي هي حقيقة يعني أنا بردون خليني أوضح
0: هلا بس إذا من لا للواقع اللي عم تحكي حضرتك
1: للواقع هيدا اللي قلك بدي أوضح. أنا فيني أمتلك سيارة غالية بحقلي وبحقلي يكون عندي فيلا، أنا حق أعيش مرتاحة،
0: بس في حال ما كان عندك بردون كان ايه؟ نقطة برد، بس في حال ما كان عندك سيارة أنت منك ممنونة، أنت بتعمل المستحيل يصير عندك سيارة. أوكي. يعني في قصص معينة الواحد بده يمتلكها كمان بيسهل حياته، مش إنه كرمال أي موديل.
1: خليني نط من هون لهون حتى ما بس اللي عم يسمعنا ده تسأل علي. لا لا اشرح، أنا مش ضد كون عندي سيارة فخمة، مش ضد أني أسعى تكون عندي سيارة فخمة، ومش ضد أنه يكون عندي بيت مرتاحة فيه، بس ما أربط حالي فيه. أما اللي ما عنده أوكي وبتقولي لي أنه نحن حقنا نحلم، إنما هيدا الحلم مش حقنا أنه هو يكون العبودية تبعي، أنه أنا ما بسوى شيء إذا أنا ما حلمت، إذا أنا ما حققت رغبتي بأنه يكون عندي سيارة.
0: تعرفي حرقت يعني حرقت الموضوع، حذري ليه؟
1: ليه؟
0: كان عبيل أول شيء اسمع آراء المستمعين،
1: فيك تقولي شيء تاني؟
0: لا ايه؟ عبيل اسأل اسمع آراء المستمعين، شوف كيف كل واحد بيفكر بأي طريقة وأنا اليوم عم نعيش، من ثم منفوت لنهاية الكلمات.
1: يعني كلمات خليني كفي، خليني تفضل. لكن كفي لك أنا إذا أنا ما معي مصاري حقي أنه أحلم قلت أنا بالسيارة أوكي، بس هيدا الحلم في فرق ما أنه يكون كابوس وأنا بلا قيمة بلا ما حقق السيارة، وفي فرق أنه هيدا الحلم يكون مجرد حلم بحلم فيه بيخطر عبالي بس مني عبد لإله. من هون بودا ولاوتسو تعرفي بودا ترك كل عيلته، هي كتير مهمة، ترك كل الغنى تبعه وترك مرته وعنده كان ولد وكان عايش، هو كان برانس أمير هونيك مطرحه، ترك كل هالشي وراح لأنه اكتشف أنه في وجع عند الإنسان، في وجع ما عم يعرف يحله، أنه الإنسان عم بيعيش عم يتعذب عم يكبر عم بيخطر عم يمرض عم بيعمرق بكل هيدولة بس ما عم بعرف ما عم بيعرف أنه ليه هالوجع، فاكتشف أنه الرغبات والأحلام اللي بنبني بتصير إن احنا عبد لإلها، يعني العبودية النفسية والخوف، الخوف من إنه إذا أنا ما عملت هيك شو رح يصير فيني، وأهم شيء الخوف من بكرة. فاكتشف إنه هاي الحقيقة، وهو مشي وعمل من هون صار بوضة وقلعت هاي الفلسفة تبعه. ولاوتسو كمان نفس الشيء بيقولوا، لأن عم بتقولي لي إذا حدا ما عنده، بيقولوا اتنيناتهم بيتفقوا في كتير غيرهم يعني، بس خليني عليهم، إنه ما فكر ببكرة، عيش اللحظة، عيش لحظتي. يعني أنا بهاي اللحظة بحق لي أحلم، بس ما بحق لهيدا الحلم يوقفني، ياخد من قيمتي، يستعبدني. يعني أعمله وسواس قهري براسي إنه أنا لا أسوى شيء إذا ما حققت هيدا الحلم. بالعكس، الحياة كلها أحلام، بحق لي أحلم، إنما مش عبدي لهالحلم. هيدا الفرق.
0: إذا نطلع شو بواقعنا اليوم، شو بتقولي ناقصه اليوم واقعنا من بهالمجال؟
1: تصالح مع الزيت.
0: طيب إنه تصالح،
1: أنا بدي أقلي
0: بس لحظة، إنه في مسؤوليات كبيرة على كل شخص، يعني عم يحلم يأمن يمكن قصة ابنه، عم يحلم، مش الكل عبيد أو أسرى لرغباتهم. في عندك أشخاص عم يعيشوا كل يوم بيوم، ويمكن يعني مجبورين يعيشوا في ظروف معينة، عرفتي؟
1: لكن نحن ليش مثلا إذا بدي أحكي، أوكي، عم بيتعب لحتى يأمن قصة ابنه،
0: صح؟
1: أوكي، أنت شفتي قديش عم يتعب مثلا لحتى يجمل ابنه من الخارج؟ لأنه دايما نحن بدنا نجمل.
0: هذه فئة من العالم يا قلبي، فئة من العالم، مش الكل.
1: حتى جنى، خليني أشوف مثلا في ناس أنا بعرفهم، أوكي، نحن بعرف أنه مدارسنا الرسمية هي ما إلى قيمة عنا، بس أنا بعرف كتير ناس وقراب مني هن خريجين مدارس رسمية وبأعلى مراكز، أوكي، إنما ليش أنا لا بدي أتعذب تحط ابني بهاي المدرسة؟ اللي بده يتعلم بيتعلم، بس لأنه الآب أنا بدي حط ابني بهاي المدرسة.
0: بسمع جورجيت قبل،
1: اللقب.
0: معلش بدي أقطعك شوي،
1: أوكي، يلا.
0: بس ما حبيت اللي حكيتي هلا، ما أوكي. بعرف.
2: بونجور جانا، بونجور ديما.
0: أنا
2: كتير كتير مبسوطة عم بسمع صوتكم، واشتقنا لك يا ريما.
1: وأنا كمان جانا
2: حبيبة قلبي، كل يوم بسمعك. يعطيكم ألف عافية، معكم جورجيت، ما بعرف إذا قلت لك قبل. أنا معك يا ريما بهذا الموضوع، صح عن اللي عم تحكي. وبعدين ربنا بيقول لك اعبد ربين، ما فينا نعبد المادة ونعبد الله، بدنا نتخلى عن شيء حتى نلاقي شيء تاني، وهي محبة الله قبل كل شيء. يعني أنا معي بعيش، ما معي بكتفي كل يوم بيومه، ما بفكر لبكرة. ليش؟ لأنه الإنسان المؤمن وبيتكل على الله ما بيفكر بالماديات، وما بيفكر يكون معه سيارة، وما بيفكر يلبس، بيفكر يكون راضي ربه عن يعمل شيء، إنه يكون الله راضي عليه، هيدا أهم شيء. وحبيبة قلبي أنا انبسطت إني عم بسمع صوتكم، ونهاركم موفق.
0: ولقلك أنت كمان جورجيت.
1: أوكي، طيب بس أنا خليني بس رد على جورجيت. أنا ما عم بحولها دينيا إنه الله والفقر والطاعة، لا، أنا ما قصدي هيك. أنا برجع بكرر، حقي أحلم، حقي يكون عندي سيارة.
0: طيب إلى وزنة يلي بعتته جورجيت هلأ، أعتبري إنه عم تحكي إنه ما لازم يعطي الهم. طيب إذا عنده وليد، عنده مسؤولية وليد، إيه من مدارس يا أختي؟ بأكلهم كمان في ماركت معين للأكل، إنه في
1: إيه؟
0: لك أكيد
1: بس إيه، أكيد إيه، جنى
0: بس الواحد وقت بيعرف وضعه منه قادر ما بيعمل، بأنجا يجيب لهم يطعميهم لأولاده.
1: أوكي جنى، في فكرة إنه أنا ما عم بقول، يعني في خيط رفيع ما عم تلقطي عندي، اللي هو أنا لما أنا بدي فكر ببكرة، يعني مثل ما قلت لك بيدعو الكل الجميع لتحقيق اللحظة بهيد اللحظة، حتى يسوع بيقول تعرفون الحق والحق يحرركم، يعني لما بتحرر جوا من قيود الخوف اللي هو أنت عم بتقولي كيف بدي أمن، كيف بدي أعمل، أوكي؟ ليكي لي ما قلتي لي لما بيجي الولد تجي رزقته معه، هيدي الشهيرة، مع اني ما بحبها المقولة، انا ما بحبها، انا ضد، بس برجع بقول انا مش ضد الحلم، انما ما اكون عبدي لإله. يعني هل عنده كذا ولد وما معه يطعميهم؟ اذا قصة مدرسة لا، في مدارس رسمية، بس قدي انا من جوا مقتنعة مش مخجولة قدام الناس انه انا حاطة ابني بمدرسة رسمية. القناعة يلي هي السلام الداخلي يلي انا مش خايفة من حكم الاخر علي، هاي القناعة. يعني ما بحب استعمل كلمة قناعة لانه يمكن يفهموها بغير مطرح انه إيه الفقر وهيك، لا انا ضد، انا ضد، انا مع الغنى، انا مع اسعى اغتني،
0: يكون راضي على وضعه،
1: ربنا بحد نفسه بحب الغنى، والا ما عطانا جمال هالكون، كان عطانا اياه فقير مكحكح، لا عطانا الكون جميل لان ربنا بحب الغنى بحب الجمال. بس بدي افهم هالخيط، انا مش قادر، اوكي بعمل على قد ما قدوري لحتى انه اكفي نفسي بالحياة يلي انا فيها، بس ما بيمنع احلم، بس مش اقتل حالي حتى جيب، اقتل حالي تحطهم بمدرسة والله عند راهبات اغلى مدرسة او ما بعرف وين. عرفت علي هيدا الخيط اللي انا وضحته ولا لا؟
0: انه ايه، بس يعني بالنسبة لي ما بيقدر يتترجم، انا ما بعرف ليش حاسة بواقعنا ما بيقدر يتترجم، اكيد معك حال واحد.
1: لا لانه واقعنا، لانه واقعنا صار مبني على المظهر.
0: ليش فسري
1: صار مبني على المظهر؟
0: ليش الناس هيك عم تعمل؟ ليش عم تصير اسرى لسيارات ولا عقارات ولا؟
1: لانه قلت من الاول نحن منربى نخلق بلا تياب، نحن منربى بيفهمونا.
0: ليش هيك وناس هيك؟ ما كلهم خلقوا بلا تياب، ليش ناس راضيه بواقعه ومقتنعه
1: تبعان؟
0: وليش ليس
1: لا؟ اذا في ناس راضيه عال، يعني عندها هيدي الفلسفه اللي هي السلام الداخلي، اوكي. في ناس اذا خسرت عملت اكسيدان بسيارتها بتنهار وبتموت، يعني نحن ما نربط حالنا بهيدي الاشياء الملموسه. في ناس عندها سلام داخلي عال، كتر خير الله، كتير منيح. يعني واللي انا عم بحكيه في ناس عندها اياه على فكره، في كتير بتقلك انا مقتنعه عندي قناعه وانا مبسوطه وانا بتطلع بهول الاشخاص اللي هن بيشفطوا بالسيارات او الفلل والشوفير وما بعرف شو، انا ما بيعنولي، انا مرتاحه نفسيا
0: 100%.
1: هاي الراحه النفسيه.
0: بس في عندك تجارب سابقه من ممكن كتير تكون موجوده عند الاشخاص معينين ساعدتهم هيدي الظروف السيئه والتجارب السيئه انهم يدمنوا على قصص معينه او انهم يفتشوا على قصص،
1: صح. هن صاروا عبيد لهي القصص مثل ما
0: بس حق عليهم اذا كان في تجارب سابقه عاشوها. ما كمان في سؤال بيطرح، ما في مشاكل معينة يا
1: أوكي. نحن هون ما عم نطرح الحق عمين، عم نطرح المشكل وين. يعني المشكل إذا أنا وعيت والله بتمي في ملعقة الذهب وربيت وكبرت، إيه ما رح أعرف إنه في شيء اسمه سلام داخلي أهم من ملعقة الذهب. هون ما عاد صار الحق عمين. أوكي أنا ربيت بهاي الظروف، بس شو بيصير فيي أنا إذا إجا يوم وطارت ملعقة الذهب؟ بموت بنهار، ما بعود إلي قيمة، بصير اتطلع للآخر إنه هو شايفني حدا مذلول، أنا لا أسوى شيء، أنا ما بساوي شيء، أنا ما إلي قيمة. يعني لأنه ما تعلمت إنه هاي ملعقة الذهب هي بس شكل في شيء أتمن منها اللي هو سلام الداخل اللي هو التصالح مع الذات.
0: طيب ريما، هل برأيك أنت أنه بحس الواحد لما بده يمتلك شيء معين أنه هيدا الشيء رح يتغير له حياته؟
1: أكيد. بس
0: طيب وقت بيحصل عليه ليش بيرجع بحس حاله أنه
1: لأنه قلت قبل أنا ليه بحس أنه أنا امتلكت هيدا السيارة رح تغير لي حياتي؟ لأنه نظرة الآخر لإلي هي اللي رح تغير لي حياتي، مش أنا اللي حياتي. أنا ما رح أكلها للسيارة،
0: بس وقت بيحصل على السيارة
1: أنا ما رح نيمها حد للسيارة، ما رح بوسها، ما رح تطعميني خبز، أنا بدي ضلني اشتغل واتعب لجيب الخبز، إنما السيارة واقفة تحت بس غيرت لي شكلي مظهري قدام الناس، غيرت لي نظرة الناس لإلي. مشان هيك مع الوقت السيارة بتعتق بتقل نظرة الناس، بضطر إنه أرجع جدد هالرغبة عندي وأرغب بشي تاني جديد، لأنه هيدا الطمع، الطمع بالمظهر يلي بيجيب لي نظرة الناس لتقلي أنت فوق.
0: يعني إحنا ما عم نختار، أو اللي عم يختاروا مش عم يختاروا عن، إذا بدك عم يفتشوا عن أشياء معينة، عم يفتشوا عن شعور معين،
1: شعور معين. هيدا اللي قلت لك إيه، وضحكت أنا بالمقدمة قلت لك الإحساس، لأنه صبت اللي أنا بدي وصل لقله أنه نحن عم نفتش على إحساسي إلنا أنت موجود من خلال هالإشياء. وبرجع بكرر أنه أنا مش ضد الغنى، ومش ضد يكون عندي سيارة وبيت حلو، لا، ربنا مع الغنى، بس مش العبودية، مش أنا ما بسوى شي بلا هيدي السيارة، معي بجيب، ما معي ما بجيب، أكيد بحب راحتي، أكيد فرق ما أطلع عموتو مثلا رايحة عمر شربل ما عندي غير هالبيسيكلات أطلع فيها، وفرق ما أكون طالعة بسيارة خمس نجوم قاعدة مرتاحة مادة إجرية، لا، أكيد الإنسان بيسعى على راحته.
0: معنا تليفون، تفضلي. ألو
1: ألو
3: ألو.
1: نعم،
3: أي مرحبا.
1: أهلا،
3: عم بسمعكم على الراديو، موضوع يعني عن جد شيق.
1: مرسي. مين معي بس لو سمحت؟
3: توني من عبدة.
1: توني، أهلا توني، تفضل.
3: الموضوع هو أنه عم تقولوا ليش في ناس بهم المظاهر، مش كتير متعلقة بالمظاهر، وإذا انخدشت هالمظاهر بس بيعملوا ديبريسيون، بصيروا
1: بيهم
3: شيء عظيم يعني حصل بقلهم.
1: صح،
3: ما هيدا المشكلة، هيدا لأنه تركيبة المجتمع هيك،
1: هيدا اللي حكيناه، هيدا اللي حكيناه يا توني.
3: عندك قسم من المجتمع لا يستهان به، منظومة فاسدة يعني جمعت أموال بطريقة غير شرعية، بطريقة احتيالات، بطريقة هذا، هودي الجماعة، هودي الأكثر شيء يلي بيحبوا الشو أوف واللي بيحبوا يتظاهروا، هودي أغلبيتهم بيكونوا مش تعبين فيه أو مال مش حلال يعني، أوكي، هودي بيعملوا هالقصص هيدي، وهن المظهر بالنسبة لألون والمال والهيدا هو أهم شيء بالدنيا.
1: أوكي توني، يعني هيدا ضمن الموضوع اللي عم نحكي نحنا، مزبوط، معك حق، بس إن شاء الله تكون إنه وصلت الفكرة صح، يعني نحنا مش ضد هيدا الشيء، بس إنه ضد العبودية لها والأشياء.
3: ما هي هيدا اللي مجمع مصرياته بالسرقة، هذا عبد للمصاري بيكون.
1: اوكي طيب، مرسي لك توني، مرسي لاتصالك.
0: طب ليش اوقات مثلا الاشخاص ما بيهتموا ما بيطلبوا او يتمنوا او بس ضل كل عمرهم عم يبحثوا عن الحب، هون شو بيكون في عندهم مثلا؟
1: نفس الشيء، لانه رابطه قيمتي انا من جواتي، بكون حاسه انه انا مني محبوبه، بدي مين يحسسني بهيدا الحب، تحس بوجودي.
0: طب بس ليش انا مره شخص معين مش بختار كل الاشخاص بكم

0: مهم بتجيب المي اوكي بتكبيها فوق هالنسكافيه صح؟ طيب اذا ما حركت انا النسكافيه اوكي شو بيصير؟ بيرقدوا وبتشربي من فوق المي سايطة. انما لما بتجيب الملعقة وبتحركي هالنسكافيه بيطلعوا لفوق ببينوا اوكي وبتشربيها طيبة. هيدا نحنا الحب موجود جواتنا بس ما منحس فيه، ربنا خلقنا فيه بداخلنا حب، خلقنا منه
1: عجد كتير عميق اللي عم تحكي.
0: اللي بيجيب الملعقة هي هالشخص الآخر اللي بيجي بيحرك فيه هيدا الاشياء، فأنا ساعتها بحس بالحب. إنما مش هو يلي عطاني الحب، الحب موجود فيه هو بس مجرد حركة بداخلي مش أكتر. الحب موجود بداخل كل إنسان منا.
1: خلينا نتوقف مع فويس لاريتا حبشي. في معنا تليفون، يلا
0: نجرب. ألو
2: بونجور.
0: أهلا،
2: معك سلمى رفول.
0: أهلا تفضلي.
1: أهلا وسهلا فيك مدام سلمى.
2: في منورين، والموضوع كتير حساس بهذا العصر لأنه الميديا ما بتخليك أبدا بحالة رضا.
0: صح.
2: بس أنا بيعجقني الرحم يلي منخلق منه يلي هو العيلة. بالعيلة أنت بتشحني ولادك حب، بالعيلة بتشحني ولادك مشاركة، وبالعيلة بتفرجيهم شو يعني غنى وفقر. مش معناتها طاحونة الأيام ما بدها تمرق، بتمرق بثلاث أمثلة إذا بتسمحي لي. مثل البيضة بتحطيها على النار بتصير قاسية، أو الجزرة بس تحطيها على النار بتلين، أو القهوة الطيبة اللي كنت عم بتحضريها بتصير كلها أوموجين. أنت شو ما بتشحني بالتربية ولادك قادرين يصدوا الإغراءات من أنه تصير هي عبودية.
0: صح، هيدا اللي عم نحكي.
1: والأهل مدام سلمى الأهل نموذج جيما للولاد كمان.
0: صح، هيدا اللي عم نحكي، هيدا اللي عم نحكي. من هون قلت لك جنى إنه منكبر منصير نقيم حالنا من خلال تيابنا، وبيجي من الأهل لا ما تلبس هيك مش حلوين شو بيقولوا عنك الناس. من هون بتكبر أكتر الفكرة براسنا.
1: عندك نقطة تاني بتحبي تحكي عنها مدام سلمى؟
2: لا منورين، بس بدي اقول انه وبيجي بعدين مفهوم انك تنشحني ايمان شوي بينظف لك النظرة. صح. وبيخليك انت عم تمرقي على الميديا تضلي تفتشي عن الانسانية فيك.
1: شكرا لك دايما.
0: انا بدي اقول لها شيء، بدي اقول لها انه انا من الاشخاص اللي ما بفتح ابدا الميديا ابدا. عندي فيديوهات اللي بينزلوا، عندي صفحتي الخاصة اللي بنزل انا اشياء اقدر في تغيري فيون، مش لعرض الازياء ومش لوين سافرت ومش لوين رحت وشو معي سيارة. اسمع. لا، فيديوهات خاصة لإلي. انما ما بفتش ولا بشوف ولا بعمل سكرول ولا بهمني اي شيء.
1: سمعتك ريتا حبش بسمع.
3: صباح الخير، يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك.
3: بحب شارك وقول انه الانسان ما بينقاس لا بسيارته ولا ببيته ولا بماله، في اشياء كتير بينقاس فيها. والانسان المقتنع لقناعة بحس حاله هو اغنى من الغني. كان بي في قول ده دايما يقول الله يساعد الانسان لما بيكون جاره بمرتبة اعلى منه وبيكون عنده هو هالنقص بيأثر بنفسيته. بقى اللي عنده قناعة وبيكون هو الغني. يعطيكم العافية.
1: مرسي ريتا.
0: القناعة هو السلام الداخلي، والسلام الداخلي الحقيقي بيجي من غياب القيود اللي جوا يلي هي مكبلتنا. من هون بيجي السلام.
1: الواحد يحكي السلام داخلي، بتعرف شو صعب هيدي القصة؟
0: لا منا صعبة.
1: بلا صعبة، عم تتأثر بكل اللي حواليك، يعني ما فيك.
0: ليه بدي أتأثر؟
1: ما في. إذا حدا موجوع حدك خبي.
0: لا خيك. إذا موجوع عم نحكي شيء تاني.
1: معقول
0: إنه مش دايما. لا ما تقولي لي مثل حدا بدي أقول له قيم عليه موت، لا ما هيك قصدنا.
1: ليش عم تصفي؟
0: ما هيك قصدنا.
1: لا
0: الوجع شيء تاني، المرض شيء تاني، أكيد بدي أتأثر، أكيد بدي أحزن.
1: طيب هلا نختم الحلقة بالسؤال، شو الشيء اللي إذا خسرني بنخسر الكثير من نفسنا؟
0: الشيء اللي
1: إذا خسرني بهالحياة بنخسر الكثير من نفسنا، من نظرتنا لحالنا، من قيمتنا.
0: أنا بالنسبة لإلي هيدا هو، هيدا أهم شيء عندي، اللي هو أتصالح مع نفسي.
1: في حال خسرنا هيدي المصالحة
0: بدك تعرفي كيف توصلي لها.
1: كيف هيدا نشوف؟
0: بوصل لما أنا يعني برغب، بده يكون عندي رغبة، لأنه من دون الموتيفاسيون، بدون الحماس الحافز، أنا ما فيني أعيش هيدي الحياة الميتة. لا، ضروري يكون عندي حافز. إنما بدي أعرف أنا عندي حافز، بس أنا مني عبد لإلو. هيدا أهم شي عندي. أنا بدي أعرف إنه أنا هيدي الميديا يلي عم بحضرها وبتأثر فيها، ليه بدي فوت أحضرها؟ ليه أنا بدي فوت أعمل سكرول وعارفة إنه تلات أرباعهم مظاهر؟ ليه؟
1: في منهم
0: بيقولوا أنا عم فتش على حكيم، طلع لي فيديو. ليه بدك تفتش على حكيم؟ أنا شخصيا بس بدي حكيم بدق على مستشفى معين بقولهم مين في حكيم كذا كذا، ما بفوت على منصة كذابة خداعة عم بتفرجيني إشياء منا حقيقة، ما بعرف شو مخبى وراها. وليه أصلا بدي ضيع وقتي حتى فوت اتفرج وبتقمص فيهم وبيفوتوا فيك؟ أنا لما صارت هالمنصة أول شيء تبع بلشنا بتيك توك، فتحت
1: أنا ما فتحت
0: لا فتحت ونزلت فيديوهات لإلي، بس بعدين قلت أنت وين؟ محيتهم كلهم وفتحتهم للبيروكي تبعي حولتهم للبيروكي تبعي، وحتى البيروكي تبعي ما عدت نزلت له، لأنه شفت شو هالعالم هيدا. حتى للحيوان اللي عندي ما عدت نزلت له، لأنه ما بدي افتح، ما بدي شوف، ما بيهمني. في عندي كتب بين إيدي أتمن بكتير.
1: طيب التصالح مع الزيت قديه بيكبر أو قديه بيتغير مع تقدم العمر؟
0: كيف أحسن. يعني بيتغير مع،
1: يعني بمعنى قديه الواحد بصير أكتر لما بحس حاله عم يكبر، بحس حاله صار أفضل وقت لقله تيتصالح مع نفسه، تيرجع يقبل نفسه، تيرجع يرضى عن نفسه.
0: جانا ما في وقت لحتى أتصالح مع نفسي. بتعرفي كل اللي أنا بدربهم، بتعرفي ببلش معهم هلأ، إذا حدا منهم عم يسمعني بده يشوف يعني بيعرف هيدول القصص، بدربهم منبلش كيف علمهم يقعدوا مع نفسهم بدون تليفون، بدون أي شيء، بدون طبخة. هيك بدقتين ما عم قلك بيشتغلوا معي ساعات، ما فيني بدقتين
1: يعني،
0: بس عم بحكي شغلي مثلا من الأشياء الأهم شغلي، وهن بيعرفوا قد ايه بركز عليها. بعلمهم يبلشوا يعيروا الساعة، إنه بس مش التليفون، يعيروا ساعة. فيهم يحطوا الألارم على التليفون، بس يحطوا التليفون بغير أوضة. بنبلش حسب الشخص قد ايه عنده القدرة يقعد مع نفسه، بنبلش ربع ساعة أو نص ساعة أو ثلاث أرباع ساعة، ليوصلوا للساعة يقعدوا وحدهم من دون أي شيء، بس مع أفكارهم، تنظهر كل شيء، تحكي مع حالي. لما بحكي مع حالي بدون هالقيل المزعجة وبدون ضجيج الناس، وحتى اللي مجوزين اللي عندهم أولاد بقول لهم بدكم تقعدوا وحدكم، تركوا أولادكم بغير أوضة يلعبوا يعملوا البدونية يدرسوا، قعدوا وحدكم. هيدا بده يكون مثل الصلاة، بدكم تعملوا هيدا الدفار. لأن لما بحكي مع بقعد لوحدي بدون شي، بتلاقي غصبا عنك عم تحكي مع حالك، صح؟ هون بتشو بتعملي؟ بتصير تحسي انه عم تتعرفي على حالك. اول شيء بده يطلع اشياء تزعجك، وهي الاشياء اللي زعجتك هي اللي ما عم بتخليك تتصالحي مع نفسك. مشان هيك انا ببلش مرنهم، من بعدين بيرجعوا مثلا بيحكوني، بصلح لهم الافكار اللي فكروها، ليه فكروا هيك، ليه عملوا هيك، بيرجعوا بعدين مرة عمرة بيصيروا يفوتوا على نفسهم ويكتشفوا حقيقتهم اللي هي نحنا بدون التياب المعنى، بدون هالمظهر.
1: حلو، مرسي. على أمل تكون هالحلقة فادت واستفيدوا منها المستمعين، وكانت مثل هيك جرس إنذار لألون، تنبيه لألون ينتبهوا تيرجع يحسوا بمعنى الحياة. بدي أشكرك أنا ريما دروبي، ونقول لك شهر جاي إذا الله راد،
0: الله راد،
1: نلتقي سوا عبر لبنان الحر. شكرا لكل المستمعين، شكرا لك المخرج فريدريك السابع. بلتقيكم بكرة إذا ربنا راد حوالي الساعة 12 ضمن معنى الحياة. إلى معنى الحياة. الحياة المعنى مساحة تتحكوا ونسمع تتشكوا وندعم.
4: معنى الحياة إلى معنى مع جانا غازي.
5: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: حوار حر أي تأثير للاتفاق الأمريكي الإيراني على لبنان؟ وهل ينسحب نتنياهو من الجنوب؟ وما مصير المفاوضات المباشرة مع إسرائيل؟ أسئلة المرحلة نطرحها مع عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيير بوعاصي.
1: حوار حر
0: مع وليد فريجي، الخميس الساعة 1.
2: أهلا بكم متابعين عبر لبنان الحر، من حييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من حوار حر. وضيف هذه الحلقة عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيير بوعاصي. أهلا وسهلا بك سعادة النائب.
3: أهلا فيك أستاذ وليد، بشكرك على الدعوة،
2: بتشرفنا.
3: حي فريق عملك وكل المشاهدين والمستمعين.
2: طبعا نحن من حي وجودك دائما معنا، محبب دائما. سعادتك اسمح لي أن نبدأ مباشرة من التوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران. هل حسيت بخزلان نتيجة هذا الاتفاق؟ يعني عم نقرأ مبارح البنود،
3: نعم.
2: عم نقرأهم آخر هالليل، عم شوف كله تنازلت الولايات المتحدة لإيران وقدمت لإيران ووافقت لإيران، حتى أنه عم بقرأ آخر بند من هذا الاتفاق تحديدا لم يأتي على ذكر الأذرع لإيران، ممنوع حتى مناقشة هذا الموضوع. هل انتصرت إيران في هذه المعركة؟
3: خليني بالمقدمة أذكر لك خمس أسماء، لك تسمح لي رح ياخدوا معي دقيقة كلهم سوا، وبعدين أعطيك الطرح تبعي. في خمس أباطرة رومان كانوا سموهم ماكيافيل الأباطرة الطيبين، اللي هن نيرفا وتراجان وأنتونا وأدريا وماركوس أوريليوس. أوكي، ماركوس أوريليوس بين سنة 121 وال180 كان يلقب بالأمبراطور الفيلسوف. شو بيقول بهذا الموضوع تحديدا؟ هل بدي أوصل له؟ إذا الواقع خيب أملك نسبة لتوقعاتك العالية، بيكون الحق على توقعاتك العالية مش على الواقع. فالقصة هون يعني، وبفهم اللبنانية يعني، إيران دبحتهم صار لسنين من الثمانينات لليوم، كانت التوقعات بدنا نخلص من النووي ومن الباليستي ومن حزب الله ويسقط النظام، ولكن كل هالأمور مش بإيدنا. يعني نحن هيدا الأمور هل عنا؟ وكمان بقول ماركوس أوريليوس إنه أنت ركز على الأمور يلي بإيدك مش على الأمور اللي عم بتشاهدها، لأنه هيدي مش ما لك تأثير عليها. نحن صار خيبة أمل كبيرة عند الناس، ما في إنكار، ولكن بالانطباع نسبة للتوقعات العالية. نحن بهمنا شو؟ بهمنا الأمور يلي بإيدنا. شو الأمور اللي بإيدنا؟ بلدنا، يعني بلدنا ودولتنا، هودي الأدوات اللي فينا نأثر عليها اللي عم بيصير هونيك. معلش نحن هلأ بفترة ألعاب الفوتبول، مثل يلي عم بشجع فريق فوتبول على التلفزيون، يعني أنا مع الفريق الفرنساوي غيري مع الألماني، ما هنالك ما منغير شيء بالمعادلة، عم نراقب ما يحصل بس منتحمس كتير قد ما بدك نتحمس بس منغير شيء. نحن الأمور اللي فينا يكون عنا تأثير عليها هي ببلدنا ومن خلال دولتنا، لنزع سلاح حزب الله يلي صار لنا على الأقل 35 سنة عم نطالب لليوم، 36 سنة أو 37 سنة عم نطالب فيه.
2: بات الأمر من من من سابع المستحيلات اليوم أن يعني تتمكن من نزع سلاح حزب الله. يعني حتى الولايات المتحدة الأمريكية اليوم عشوائي، أنا عم بسمع مبارح الرئيس الأمريكي ساعتك حسيت كأنه عم يتحالف مع إيران ضد بنيامين نتنياهو، ضد إسرائيل، أنه عم بيقول له أنه لا يجوز إذا فات عنصر من حزب الله على بناية دمر بناية مثل ما هي، وأنه كان في كتير إفراط بالعنف بقصف الضحية الجنوبية لبيروت قبل بيوم من الاتفاق، من هذا الاتفاق، لبل ذهب أكثر من ذلك. وكأنه عم بيقول أنه اليوم إسرائيل غير قادرة بكل جبروتها وبكل قوتها أنه تنزع سلاح حزب الله، وهيدا باس لحزب الله. اليوم عم بيقول أنه الرئيس السوري تحديدا أحمد الشرع يود الذهاب إلى قتال حزب الله في لبنان، مع أنه الرئيس الشرع بأكثر من مناسبة وبآخر لقاء له قال أنه أنا لن أدخل إلى لبنان، هذه دولة جارة ومستقلة وسيادة واحترام. كيف تقرأ كل هذه الوقائع؟
3: رح أقول لك، الرئيس ترامب مفاوض وبالتالي بحط ضغط على الناس اللي بدوا منهم شيء. وكل اللي ذكرته هي ضغط. بتقلي موفق مش موفق، عطي نتيجة إيجابية أو سلبية بالانطباع، على أهمية الانطباع. هذا موضوع تاني. أول شيء، هل إسرائيل قادر على نزع سلاح حزب الله؟ جواب لا. هيدا رأيي، غير قادر. فيها تعمل عم تعمله، دمرت واحتلت أجزاء واسعة من لبنان وتحديدا بجنوب لبنان، قصفت ودمرت بالضاحية، قصفت ودمرت ولو بشكل أقل بالبقاع، ولكن لم تسقط سلاح حزب الله. هي واحد. وليس باستطاعتها برأيي أن تنزع سلاح حزب الله. والنقطة الثالثة مش شغلتها، يعني هيدا اللي عم بقوله رئيس ترامب أنا موافق عليه. ولو أنه كتار بلبنان صاروا بوضع عدائية تجاه حزب الله، نسبة اللي صار عملوا بلبنان وباللبنانية أنه، وهيدا الوصل لإله حزب الله مش هيدا رأيي، أنه صاروا اللبنانيين يتمنوا يفوت الإسرائيلي ويقضي على حزب الله بوقت الإسرائيلي مش قادر يعملها، وليس الأداة المناسبة، لأن هذا يضرب سيادة لبنان، عم بدمر أجزاء من لبنان، مع فهمي أنه الواقع عند الناس إلا بالمجموعة اللصيقة بحزب الله. ولا أتكلم عن الشيعة لأنه بعرف أن الشيعة اليوم شو عم بيحكوا عن حزب الله، قديش دمر مناطقهم، قديش في خطر أنه ما بقى يرجعوا على القرى. فإذن الإسرائيلي غير قادر، اللي عم بقوله رئيس ترامب بهيدي مزبوط. أوكي. طيب، النقطة يلي أثارت جدل كتير ولازم تصير جدل كتير وتناقض ما تفضلت فيه بالأول، مش أنت اللي قلتها، عم تنقل أنت عن رئيس صحيح أنه بس يدخل عنصر من حزب الله على بنية ممنوع تدمير البنية، يعني وكأنه حماية لأداة إيرانية في لبنان. الجزء الثاني اللي بيدخل فيه كمان التلميح لدور سوريا والعكس. شو بقول الجزء الثاني؟ لتدخل سوريا لضرب حزب الله في لبنان. هيدا الرسالة موجهة لمين؟ لأن واضحة الرئيس شارع مش بهالوارد. واعتقادي سوريا على الأقل هلأ، لأنه نرجع نحكي عن الانطباع اللبناني تجاه الإداء السوري بالإقليم وبلبنان تاريخيا عم بحكي. عمين عم يضغط من خلال هذا التلميح رئيس ترامب؟ عم يضغط على إسرائيل وعلى الدولة اللبنانية وعلى حزب الله. إنه أنا عندي أداة غيرك يا إسرائيلي
2: لحزب الله، اللي هو أحمد الشرع،
3: بدك تقعد عائل بس كلمتين بعد التاني الضغط على حزب الله. شو معنى هذا الكلام؟ إنه بدي أقضي على سلاح حزب الله ولو اضطر الأمر أني أطلب من السوريين يفوتوا. هلأ المساج موجه كمان للدولة اللبنانية إنه أنت بعد ما عملت شيء عمليا لضرب سلاح حزب الله، فهيدا بتدل إذا بدك إنه في إصرار من قبل رئيس ترامب على نزع هذا السلاح من هذا الذراع الإيراني، ولكن في شيء كتير سلبي صار، هو وقع عند اللبنانية قلق كبير. يعني هذا التروما اللي عمره 40-50-100 سنة مع سوريا أب كله سوا عند اللبنانية، لا لا لا بدنا نسلمونا لسوريا عن جديد، بدها تفوت سوريا.
2: كفينا 30 سنة نرجع 30 سنة جديد. بس هنا السؤال سعادتك، هل العصا السورية اليوم قادرة أن تزيل أو أن تنزع سلاح حزب الله بعدما عجزت إسرائيل عن نزع هذا السلاح رغم كل الدمار اللي ألحقته بحزب الله وبالطائفة الشيعية وبالجنوب اللبناني وبالبقاع وبالضاحية؟
3: لا، اعتقادي لا فيهم ولا بده، مش بدنا وفينا، لا بدنا ولا فينا. يعني عم بقول بشكل واضح رئيس الشارع بعدين عنده تحديات كتير كبيرة بالداخل.
2: صحيح.
3: عم بعيد إعمار بلد تدمر لفترة أكثر من 13 سنة. هيدي واحد. اثنين، ما عنده مشاكل داخلية كمان عم يجرب يعالجها. أنا عم وصف، ما عم دخل بشأنه الداخلي. إن كان بمنطقة جبل العلويين، إن كان بمنطقة جبل دروز، إلا ما في تحديات كبيرة اقتصادية اجتماعية أمنية، في تحديات إعادة بناء الجيش. تعرف أنت الجيش السوري صابه مثل الجيش العراقي بس سقط صدام، اختفى. وين جيش سوري؟ ما في جيش سوري، في وحدات ساعة جمرك ساعة أمن عام اتسترا. فإذن اعتقادي لا بده يفوت يعمل شو؟ يعني يفوت يقعد يفوت يحتل بعلبك ويحتل الهرميل ويحتل، يعني العملية فيها استحالة، وبعتقد أي إنسان عاقل ما بيعمل. هلأ الانطباع والخوف عند اللبنانيين شو؟ إنه صارت قبل وصارت قبل ما العالم كله سلم بالدور السوري. أقله أول مرحلة من 75 أو 76 تحديدا للتسعين، بس الأبشع من 90 2005. وبالتالي فيها التروما عند اللبنانيين، بس بدي أختم هون. التروما الثاني عند اللبنانيين إنه السوري بيفوت بحجة معينة بيبقى لسبب تاني، وبالتالي لا مقبولة عنا وبعتقد غير مقبولة عند رئيس الشعب.
2: فيما السؤال هنا فيما وافق الرئيس، لا نفترض سؤال افتراضي، وافق الرئيس أحمد الشرع على دخول لبنان لخلاص لبنان من حزب الله، شو موقفكم؟
3: لن نقبل، لن نقبل ولا أي شكل.
2: إذا عم بخلصك من خصمك السياسي في الداخل اللبناني اللي تسبب لك بضرر كتير،
3: ولا بأي شكل نقبل أنه حدا يقود سيادة لبنان أبدا. أول شيء هذه بلادنا، مع احترامنا لكل أصدقائنا بالعالم، بس هي بلادنا مش بلادهم. نحن بنحدد مصالح بلدنا، مصالح بلدنا أنه الدولة اللبنانية تكون جدية لأنها قادرة. الدولة اللبنانية قادرة،
2: بس هو ساعتك عم بخلصك من احتلال، احتلال إيراني كمان.
3: أنا بدبر حالي، ولكن أنه يرجع يفوت السوري ويعدلوا 50-60 سنة عن جديد، لا.
2: طيب
3: عم تسألني عم جاوبك يعني.
2: كيف بتدبر حالك ساعتك؟
3: بدنا نتفق على شغلة، انه أبعطي رأيي مش رأي حدا تاني. يعني أنا رأيي هيدا، وموقف حزبي المبدئي بدون ما يكون عملنا تصريح علني ولا ما هنالك، موقف الحزب القوات اللبناني موقف سيادي بامتياز، واللي عبرنا عنه من خلال البيان اللي طلع من يومين نهار التلاتة كتير واضح انه رهاننا كل عمره على الدولة، ان كان فايت اي قوة اللي كان تدعي انه تخلص لبنان من حزب الله وغير حزب الله بالنسبة لنا غير مقبول، الماضي غير مقبول. رح أعطيك مثل بالسبعينات ما فات سوري تخلص المسيحية، هيك ادعى وكذب على الناس، لأن هو ده كان اوريدي من خلال والرئيس حافظ الأسد قال مش أنا، كان اوريدي موجود من خلال، لا كان موجود، كان موجود قبل ما ياخذ هذه المشروعية من قوات الردع العربية، كان موجود من خلال قوة الصاعقة اللي كانت أشرس قوة بلبنان،
2: صحيح،
3: مزيج من السوري والفلسطيني تحت أمرة سورية مباشرة. شو صفت العملية؟ احتل لبنان. مين وقف بوجهه؟ وعلى الأقل من 78 بشير شميل والقوة اللبنانية. ما بنقبل، ما بنقبل أي كان، أيا كان السبب أو الحجة أو اللي مطروح إنه تفوت ترجع سوريا على لبنان أو غير سوريا. واليوم إسرائيل، اليوم خلينا مركزين، اليوم إسرائيل موجود بلبنان، هذا أمر غير مقبول لأن إسرائيل، وغير مقبول لأن بنفس القيمة وبنفس الاهتمام هي وجود حزب الله كمجموعة مسلحة داخل لبنان خارج عن القانون،
2: ولا مقبول بالنسبة لكم أن يبقى الاحتلال في جنوب لبنان، وغير مقبول أيضا أن يبقى الاحتلال في جنوب لبنان. سعادتك، السؤال الأساسي اليوم بعد مذكرة التفاهم اللي تم توقيعها في الأمس تحديدا، واللي وعدت إيران حزب الله وفد بوعده مشمول لبنان بالاتفاق، كلنا قرينا هذا الاتفاق بالوقت اللي وعدونا الأمريكان بكتير قصص ما عملوا شيء منا. عم بنقول وجهة نظر، هذه ليست وجهة نظري. السؤال الأساسي، ما فائدة اليوم الذهاب إلى جولة جديدة، الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة التي ستكون الأسبوع المقبل في الولايات المتحدة في واشنطن تحديدا؟ شو بعد إلى إيمي ساعتك؟
3: خليني أقول لك، هنالك الظرفي والمبدأي. أنت اللي عم تحكي ظرفيا مزبوط، بس نحن بالمبدأ بدنا نخلص من هذا الصراع مع إسرائيل اللي عمره من 48 لليوم، وبالتالي هيدي الشغلة عمرها قديش 80 سنة، صار 82 سنة، وبالتالي بدنا نخلص من هلأ ال 82 سنة و 82 سنة اللي بعدهم، وبالتالي هيدا موضوع استراتيجي وليس ظرفي، إنهاء حالة الصراع بين لبنان وإسرائيل بشكل أساسي، لأنه هذا الموضوع كان حجة التدخل بالشأن الداخلي اللبناني من 58 لليوم، من 58 الحرب التي حصلت ببيروت لليوم، عطول هذا هو فتيل التفجير، انه انا بدي اقضي على اسرائيل بال 69 اتفاقية القاهرة، بعدين السوريين، بعدين حزب الله، عطول هذه الحجة هي التي سمحت للقوى الاقليمية أن تدخل على لبنان بحجة قتال إسرائيل، وانتهت إما باحتلال لبنان مثل ما عمل السوري، إما باحتلال أجزاء من لبنان مثل ما عمل الفلسطيني وحزب الله، وبكل الأحوال تدمير لبنان بكل الأحوال.
2: بالنسبة إلى المفاوضات، سأعود إلى المفاوضات، هذه المفاوضات تحديدا، أعود وأكرر السؤال سعادتك، أي قيمة لهذه المفاوضات المباشرة لإسرائيل؟ لحد هلأ لم تتمكن من انتزاع مكسب واحد من هذه المفاوضات. صحيح. بالوقت إيران شملت لبنان بوقف إطلاق النار، صحيح ما صار في وقف إطلاق نار شامل، بس بمحل معين حيدت الضاحية الجنوبية لبيروت، حيدت بعض المناطق في البقاع، خفت وتيرة القصف في الجنوب اللبناني، وهذه وقائع لأنه كل يوم نقرأ أخبار. طيب أنا شو بعد رايح يعني، كان عم بقول امبارح فخامة الرئيس رئيس الجمهورية أنه ما صار لبنان مستقل في المفاوضات، وأي تسوية ستتم من خلالنا لا على حسابنا، بس أنه كيف يمكن صرف هذا الكلام وهذه التصريحات ساعتك على أرض الواقع؟
3: رح لك يلي ما بينصرف على أرض الواقع هو الكلام الإيراني. ما تدمر جنوب لبنان بسبب إيران، يعني حزب الله وإيران بهاي المعركة الأخيرة الانتقام لإيران، هيدي سابقة تاريخية مش صايرة. يعني عملنا حرب، شو هدفها؟ وقف إطلاق النار. يعني في شي بني آدم بالعالم بيعمل حرب للوصول إلى وقف إطلاق نار وبيعتبروا انتصار؟ خلي شو أطلقت النار؟ يعني لشو أطلقت النار وفت بحرب وفوت الحال البلد بحرب بهدف وقف إطلاق نار؟ وبس تحصل على وقف إطلاق نار جزئي بس عن ضاحية بتعتبر حالك انتصرت؟ لا يا خي لا، إنه عم تضحك، ما فيك ضلك تضحك على كل العالم كل الوقت. هلأ قالوا في خامة الرئيس مبارح ليه تفضلت فيهم، بس قال كمان ما هيدا وقف إطلاق نار مطلب لنا، وأي وقفة النار بيصير بأي ظرف اللي كان هيدا مكسب للبنان. طيب لأنه نحن عنا نقاط محددة واضحة، بدنا وقفة النار، وقف جرف القرى، عودة النازحين إلى قراهم، وبدنا انسحاب إسرائيل وعودة الأسرى، عودة الخمس نقاط. طيب بالمقابل إسرائيل
2: دفع لهم إعادة الإعمار كمان ساعتك، دفع لهم إعادة الإعمار
3: مش شرط على بالتفاوض، هيدا مش شرط بالتفاوض، هاو الخمس نقاط بالتفاوض هيديك موضوع آخر. بالمقابل إسرائيل عم تطالب بنزع سلاح حزب الله، نسالي إسرائيل هاي مبارح طالبت إسرائيل بنزع سلاح حزب الله، يعني بسنة 2024. عظيم، ما نحن صرنا من سنة 90 عم نطالب بنزع سلاح حزب الله. يعني شو واحد من الجهابزة بيقولك أنت عم بتطالب باللي عم بتطالب فيه إسرائيل، فإذا أنت صهيوني نحن صرنا من سنة اتفاق الطائف وسلمنا نحن سلاحاتنا، عم نقول هاي الدولة ما رح توقف على إجرائها كل ما فيها سلاحين. هلأ كان فيها سلاحين بغياب الدولة تماما 90-2005، كان فيها سلاح السوري وسلاح حزب الله، ومكانت الدولة معلش بدي أقولها بكتير من مؤسساتها ما احترام الدولة أدات أدات قامة، عم نعرف نعرف كتير منيح أما حصل
2: عم تحترمها كتير، عم تحترمها كتير للدولة ساعتك أنا زيك.
3: لا تقول أدات لأنه ما العالم تفكر أنه عنا موقف مبدئي معادي للدولة، لا عنا موقف واضح بالعداء للدولة العميقة اللي كانت قايمة بوقتها، اللي كان جزء منها أدات بيد المحتل السوري وأياد أدات بيد حزب الله، وهيدا اللي ما بدنا نوصل له. وبالتالي بس أنا طالب بنزع سلاح حزب الله مش بكون أنا صدى اللي عم بقوله الإسرائيلي، بكون أنا ثابت على موقفي من 30 سنة لليوم.
2: صحيح. سعادتك السؤال الأساسي عم يسألوه كتير ناس اليوم، وحبيت أن أقول لك إيه لأنه كمان نحن لازم ننقل شو عم بيقولوا الناس بالشارع اللي حاسين بخيبة أمل. أنه اليوم إذا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية اللي حاكم العالم اليوم كرس لإيران هيمنة استراتيجية في المنطقة في الشرق الأوسط، على الخليج العربي، على لبنان، على العراق، على اليمن، رجع دونالد ترامب من حيث لا يدري أو لا يدري، يدري ما بعرف، رجع عوم هذا النظام اليوم، عطاه بإيده باس قال له تفضل خود هيدا كل شيء، كل شيء لإلك. طيب أنا اليوم إذا قدر الإيراني يجيب لي وقف إطلاق النار وأصر وحارب وهدد أكثر من مرة يوقف المفاوضات مع الأمريكي كرمال لبنان، طب ليش أنا ما بدي حط إيدي مع بإيد الإيراني اليوم وخلص امشي مع الإيراني لأنه هو الأقوى، هو الأقوى، فرض سطوته من جديد على المنطقة كلها.
3: خليني أقول شغلتين. الشغلة الأولى أنه عملياً شو بده يعمل إيران؟ كيف بده يسيطر على الدول العربية؟
2: مضيق هرمز، من خلال مضيق هرمز.
3: خلينا نوصل لمضيق هرمز، نبلش فيه أساس. أول شيء مضيق هرمز فتحه أو تسكيره هو انعكاس، هو نتيجة للحرب اللي صارت مش سبب. يعني صابنا شوي مثل الحرب تنوصل لوقفة الأنهار ما قبل الحرب. مضيق هرمز انعملت الحرب لغير أسباب، لأن الثلاثة معروفين النووي والباليستي الأزرع، صفينا بالآخر عم فوض على نتيجة الحرب وإنعكاسها اللي هو مضيق هرمز. طيب ما مضيق هرمز يا سيدي صار له على الأقل 3 مليار سنة على الأقل، يعني الأرض عمله 4.5 مليار. لازم مضيق هرمز يكون بلش بس تفككت القارات عن بعضها. إيه شو مضيق هرمز؟ وصل له خي على الأقل من 100 سنة لليوم، مع أنه شو الدول كدول عم بحكي الإيرانية والدول العربية ولما هنالك بالمعنى الحديث للكلمة مضيق هرمز موجود. طيب ظهور النفط بالأربعينات ما هيك بالخليج العربي وبإيران ومضيق هرمز موجود، يعني ما حدا لحديت اليوم جرب يسيطر أو سمعني منيح قادر يسيطر على مضيق هرمز، ما حدا. وبالتالي رح ترجع الأمور مثل ما كانت قبل بكل البساطة، مش إنه تسليم لإيران إن أنت رح تعملي سيطرة انتقائية، إنه أنت جاي نقلة نفط من السعودية رجع بيتك، أنت جاي من عمان أهل وسهلا فيك كفة، مش هيك الأمور. وبالتالي بموضوع مضيق هرمز رجعنا تماما مثل ما كنا عشية الحرب، لأنه ما كان هدفه ولا في توقعات معينة بقصة مضيق هرمز. بعدين جوتو تيان تيماتيان بار لبربيشات مش هيكولوا فرنسا، يعني أو الأمريكان كاتش 22، يعني الإيراني سكر مضيق هرمز، رجع الأمريكان يسكر عليه مضيق هرمز بحصار مباشر عليه، وبورج بهار فوق منهم اللي بيعطي على بحر عمان اللي ما بيقطع مضيق هرمز. وبالتالي
2: انتهينا،
3: رجعنا الى ما قبل الوضعيه اللي كانت قبل الحرب الامريكيه والايرانيه.
2: خلصت الحرب بانه اقفل او فتح مضيق هرمز
3: بس،
2: هي هي
3: لهلا هي المين. هلا في عنا
2: اذا كانت هذه الحرب حرب عباسيه، فينا نعتبر سعادتك
3: انا بدي قيم الحروب بنتيجه اهدافها بس مش اول مره. اول شيء الحرب 99% منها بتكون عباسيه، تبدا ب خطط واضحة وأهداف واضحة وربك بيعرف كيف تنتهي. من الحرب العالمية الأولى للحرب العالمية الثانية، وعد حروب قد ما بدك، لكوريا لفيتنام عدد ما بدك. تنحرف الحروب عن أهداف الأساسية بتصير مثل النار اللي بتفلت من إيد الكل، ويلي عم بيقوم بحرب معينة على بلد معين بالآخر سكان هذا البلد رح يستمروا ويضلوا هيدا ثابتة تاريخية، ويلي عم يعمل حرب عليهم عن حقه بدون حق رح يفل. وبالتالي بس كانوا بالأول عم يقولنا أنه رح تنتصر أمريكا إيران، خايفية تنتصر على النظام الإيراني بس ما فيها دمر إيران والشعب الإيراني أو أي شعب آخر. خي نحن خي بلد نسبيا صغير، ما هيك قديش عنا بعدنا فل السوري وفل الفلسطيني ورح يفل الإيراني وبعدنا. وبالتالي بدك تشوف الأهداف. هلأ هالأهداف الثلاثة هيك إذا بدنا نتسلى نحلل وأنا عدود تحليل، البالستي من جيب سيرته لحديت هلا هذا عم نشوفه.
2: لا امبارح قال انه اذا في دوله تانية عندها باليستي، عم بيقول ترامب امبارح بالليل عندها باليستي، إيه ليش ايران ما بده يكون عندها باليستي كمان؟
3: عظيم،
2: اوكي نسينا امر الباليستي.
3: هو الحد حط الاهداف مش انا،
2: صحيح
3: يعني مش انا حطيت له الاهداف، هو حط الاهداف على اساس باليستي وازرع والنووي. هو قال النووي بدي بالقوه يشيل الايراني والمخصب من ايران، هو قال مش انا. هاي تغير فكره، طبعا شو بعمل اللي تاثير على هذا الموضوع؟ لا ليش ملبك حالي فيه؟ خليني اتبع فلسفة الستويسيسم تبع مارك أوريل وقول ركز على الأمور اللي إلي تأثير عليها.
2: بس هو عمير على الاتفاق على المفاوضات اللي عم بتصير بيني وبين الإسرائيلي، يعني في تأثير، أكيد في تأثير سعادتك.
3: هون بصير في تأثير، بدي ركز هون.
2: طيب سعادتك إذا بدنا نقول بصريح العبارة، هل هذه الحرب انتهت لمصلحة إيران ولا أمريكا؟ لمين بتقول؟
3: أنا اعتقادي ولا هاي ولا هاي
2: ولا هي ولا هي.
3: رح أقول لك ليه بكلمتين. من الأهداف اللي حطهم الأمريكاني ما هيئته مصر عليهم. ثانيا هو كأمريكاني ما عنده مصلحة استراتيجية هناك، لا مضيق هرمز بخصه ولا نفط المنطقة بخصه، لا عكس ما الناس بيقولوا إن أمريكا عايشة على نفط الخليج العربي. أبدا، أقل من 10% من نفط الأمريكي من الخليج العربي.
2: ولا شو عرف حاله بهذه الحرب؟
3: ربك بيعرف. شو عرفني؟ شو عرفني؟
2: سعادتك لما بيقول الأمين العام لحزب
3: بالذات وقت بس أحكي عن إيران أنه كيف بدي تكون قوية وقت فيها أجزاء مدمرة طويلة عريضة، بوقت لحديت هلأ إذا صدرت 1,600,000 برميل لحديت هلأ عم نحكي بتكون عملت إنجاز، السعودية 10 مليون برميل، يعني مشاكلها الاجتماعية والاقتصادية واليوم العسكرية اللي صارت ممكن تجرب تعود عنها بالانطباع لناسا أو للمنطقة، بس وقعها لا مخالف تماما عن هذا الانطباع.
2: نعم. يقول الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بكلمة له في الأمس أنه أي مشروع لنزع السلاح لن يمر، مش أول مرة بيقوله، وسقف المفاوضات مع الإسرائيلي هو الأمن المتبادل، وأدعو إلى تحقيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار 2024-27. ماذا يقصد برأيك بالأمن المتبادل، وهل ما زال اليوم من إمكانية للعودة إلى اتفاق 2024 اللي هني كانوا عم ينتقدوا بمرحلة معينة؟
3: 100%. أول شيء شو أصل، ما هو لازم يوضح لنا شو أصل الأمن المتبادل. يعني كلمة كتير لافتة، انه هل انت تتكفل كنعيم قاسم انه بطل بدك تدمر اسرائيل ترميها بالبحر وهي نهائية ومستعد تحفظ الامن على طرفي الحدود؟ ما هيدا كان الخط الاحمر الاساسي من اسقاط 17 ايار لليوم. يعني من السوري واسقاط 17 ايار وحلو فوق اللبنانيين لليوم كانت هيدا الخط الاحمر، وهي ما بنقبل فيها، بدنا نضل جاهزين للقتال ضد اسرائيل. وزاد الشيء طبعا قبل مع المنظمات الفلسطينية بسنة 69. فهو بدي يوضح واحد اثنين كيف تكفل الامن، يعني يا بتعهد مطلق انه ما بقى ترمي حاجه قمر ورد على اسرائيل، يا وساعتها شو بدك بسلاح؟ هون السؤال، شو بدك بسلاح؟ انت ما انت بتسمي حالك مقاومه، شوي بتسمي حالك قوه دفاعيه، شوي بتسمي حالك قوه ردع، يعني انت بتصنف حالك حسب الوضع. هلا يمكن بعض الاصدقاء المستمعين يتفاجئوا، ما هو التزم بهذا الامر قد ايه وقت؟
2: سنة ونص.
3: لا لا لا لا, لا
2: عم تحكي باتفاق 2024؟
3: لا يا حبيبي لا.
2: شو؟
3: من 2000 لل 2026
2: التزم ب 17-01.
3: ايه بس تقول لك تحديدا بشو.
2: هلا هو ما التزم لانه رجع
3: اول شيء 17-01 مش 2000. خليك معي. من 2000 لل 2026 اكثر من ربع قرن، ما هيك؟ شو حجته البقاء على السلاح؟ هو المقاومة. المقاومة مش بدها احتلال. طيب اي اجزاء من لبنان كانت محتلة؟ كفر شوبة وشبعة والغجر. ما كدروا للاسرائيلي بيرفع صوته عليه ولا بأمر ورد. فاذا هو فترته حفظ الامن على طرفي الحدود حتى بالمنطقة المحتلة، يعني عنده سابقة فيها، وبالتالي هو صار بحاجة لوجود إسرائيلي واحتلال إسرائيلي. هو عم يصنفه، والبيانات الوزارية صنفته بشبعة وكفر شوبة بالغجر تيضمن يحافظ على سلاحه، يبرر وجود سلاحه، بذات الوقت عاطي ضمانة أنه أنا ما رح أتعرض لكم يا إسرائيلية لأنه أنا بحاجة لكم وأنتم بحاجة للأمن. عملها قبل. وبالتالي إذا قصده ذات شيء يقلنا، وإذا مش قصده ذات شيء نحن هيك فهمنا.
2: طيب اليوم انت ساعتك قدام استحالة تسليم السلاح. لفتني امبارح كنت عم بسمع وفيق صفا يقول انه اذا نحن عجزنا جيلنا، عم يحكي عن جيلهم، انه دخول الجديد، عم بيقول انه يكون اكيد انه الاجيال القادمة من بيئة المقاومة والحزب ستدخل الى الجليل يوما ما. امام هذا التعنت، سواء بدخول الجليل، عدم تسليم السلاح لأنه بنهاية حزب عقائدي قائم وجوده على هذا السلاح وهذه وقائع اليوم، لأنه بيعتبر حاله دائما بخطر وجودي، فهذا السلاح هو الذي يحمي حزب الله. اليوم كيف يمكن نزع هذا السلاح؟
3: خليني نبلش أول شيء بالخطر الوجودي وبكلام وفي صفحة. أول شيء شو عرفه؟ يعني شو عرفه الأجيال الجاية رح تفوت على الجليل؟ عشو مبنى؟ عشو متكل؟ واحد اثنين، انا بدي وقف الحياة بلبنان لانه وفيق صفا قرر انه الاجيال الجاية بدها تفوت على الجليل. ثلاثة، خي انا ما بدي فوت على الجليل، حدا قالوا معي؟ انا بدي اعيش بامن وبسلام وبازدهار وباستقرار لشعبي، ومش كل كم سنة يتدمر لبنان بحجة انه الشباب بدهم يفوتوا على الجليل. معك؟ خي اذا فت على الجليل بعدين شو بتعمل؟ بعدين على القدس، وبعدين بزت إسرائيل بالبحر، هي عمين عم تضحك؟ إذا مبني عم بتكذب على الناس شيء، وإذا مبني على قناعة خاطئة بيكون عندك مشكلة. بالحالتين أنت بدك تحلها. وبالتالي اليوم حزب الله ماذا يدعي؟ وللأسف في فترة التوتر الكبير اللي عايشوه صاروا يحكوا عمق تفكيره. هاي آخر فترة يعني من تصليحات إيهاب حمادي إنه طارنا صار له 1400 سنة. طارك عمين يا خي؟ عالسنة علي؟ شو هاي 1400 سنة؟ يعني شو قصدك 1400 سنة؟ 1400 سنة يا شيخ، هاي بدك نطرني بعد 1400 سنة مش عايش؟ لا أنا ولا الشعب اللبناني. كلام كتير خطير عادة اللي توجه فيه لفخامة رئيس الجمهورية. تاني زميلنا علي عمار شو بقول؟ كل ما في شيعي طيب رح نسلم السلاح، فإذا السلاح شيعي مش سلاح لبناني. كلام كتير خطير وكلام إذا بدك هلوسة تخبط نسبة للضغط يلي كانوا عايشين فيه. طيب بدي بكلمتين أقول، حضرة جنابك عم بتقول هذا السلاح يحمي لبنان، وبالواقع بس انضغط قلت هذا السلاح يحمي الشيعة لأنه مهددين بالزوال، وإذا هالسلاح مش موجود رح يزوله. ليش بدهم يزوله؟ يعني في حدا غير سلاحك ورطهم بمصايب من ربع قرن لليوم؟ قل لي مين؟
2: الأطماع الإسرائيلية بلبنان.
3: كلمة كلمة كلمة كلمة واحدة. أول شيء الأطماع الإسرائيلية بلبنان مش شغلته، هي شغلة كل اللبنانية. يعني هون صار عم برز سلاحه إلا ما شاء الله. يعني إذا هو معتبر ومعه حق إنه خي إسرائيل دولة معادية وأنا قوة دفاع وردع، يعني شو حدود سلاحك؟ ما شاء الله. وهو عم بيقول بعدين إنه سلاحي ليحمي الشيعة. يا حبيبي يا روحي يا قلبي اسمعني كتير منيح، الشيعة صلهم بلبنان 1400 سنة، حضرتك ما كنت موجود، وإذا كنت موجود قلي. يعني اليوم بوفيق صفر عم بيقول لي بعد 1400 سنة بدي فوتوا على الجليل، يا خي تشف لي ال 1400 سنة اللي مرقوا قبل ما تشف لي لقدام شو بدك تعمل. بدك أكتر؟ 1400 سنة الشيعة بلبنان قبيلة العاملة بالجنوب، أو شي كانوا قبيلة مسيحية نبلش فيها، بس
2: شيعة
3: شيعة في الجنوب قبيلة شيعة العاملة، يعني قبيلة العاملة كانت قبيلة مسيحية. فبس من أول القبائل يلي اعتنقت الإسلام من شيعة الإمام علي، ما كان في طبعا الشيعة الاثنى عشرية، هي اجت بعدين على يد أحد الصحابة اللي اسمه أبو ذر الغفاري. منيح لهون؟ منيح. طيب مر علينا الأممية، يعني في أشرس من الأممية على تذكر من سنة 61 وكربلاء إلى ما هنالك قد ما بدك. طيب أممية عباسية مماليك وعثمانية كله سنة وكله إلى حد بعيد شرس بمواجهة حزب الله، يعني العباسيين كان عندك ابن تيمية مش مزحة. طيب شو صار بشيعة جبل عامل بوقتها؟ قد تكون الجماعة الشيعية الوحيدة اللي ما بحياتها تهجرت بتاريخها. 1400 سنة شيعة جبل عامل ما حدا اجا صوبهم وما تهجروا ولا مرة بتاريخهم. بتقلي في شيعة اجوا من البقاع قعدوا بطرابلس، ساعدوا الصليبية، هجموا عليهم المماليك، كسروان كذا، هاي اوكي. ولكن شيعة جمال عامل بالجنوب 1400 سنة ما تهجروا. ايضا تهجروا مين هجرهم؟
2: ماذا تريد ان تقول؟
3: الايراني والاسري. عم بقول انه حزب الله عم يدمرهم مش عم يحميهم، دمرت قراهم. عم انت بتعرف انا عايش من كل الطوائف اصحابي وتحديدا كتار الحمد لله من الطائف الشيعي وكانوا من بيئة حزب الله. يعني إذا حدا بيسمع شو عم بيقوله، الشيعي جبل عامل مشلش بالأرض 1400 سنة يا شيخ ومزارع، يعني في حدا مرتبط بالأرض أكثر من مزارع؟ وهو 1400 سنة مزارع ومزح من أرضه. ما هيك؟ هلأ تضيع عن جرفت، بتعرف شو يعني جرفت؟ كفركلة وبنت جبال والعديسي قصة كتير كبيرة مش مزحة.
2: تغيرت ملامح، ملامح
3: المنطقة كلها تاريخيا ما تغيرت.
2: صحيح.
3: بسبب مين؟ مرسيكي حزب الله.
2: سعادتك نحن عم نرصد عودة الجنوبيين إلى قراهم وإلى بلداتهم المدمرة، وبلحظة هيك غضب، لحظة كان فيها حزن، كنا عم نشوف يعني في تأثر بالغ، بس بنفس الوقت لفتني بعض المواطنين كانوا هيك شوي عم بيكبوا اللوم على القوى الأمنية، أنه أنتوا تركتونا، أنتوا تخليتوا عنا، دولتكم خاينة، دولتكم. في سيدة عم تحكي مع عنصر بقوى الأمن أو بالجيش ما بعرف مين، حتى ما حدد تحديدا، كون دقيقين، عم بتلوم، عم تقول له هيدي دولتك الخاينة. اليوم هل تخشى اليوم على وحدة الجيش اللبناني؟ هل تخشى اليوم من هيك بدي أقول تمكين الهوة بين الطائفة الشيعية الكريمة وبين الجيش اللبناني، وكأنه البعض يصور الجيش اللبناني في حالة عداء مع الطائفة الشيعية أو العكس صحيح؟
3: هذا ما يتمناه حزب الله بدون أي شك، وهذا ما هو غير حاصل ولن يحصل. الإعلام أحيانا، مع كل احترام للإعلام، بس تحديدا الإعلام ما يسمى الممانع، هاي بتضحكنا، إعلام ممانع، فبيصور هذا الجانب. بس برجع بقول لك كتار منا على تواصل وتماس مباشر، ما هو دي ناسنا وأهلنا من الشيعة، وأنا على تواصل كبير مع قسم كبير من الشيعة اللي نزحوا من الجنوب. لا لا لا، مش هيدا أبدا، مش هيدا كلامه نهائيا. كلامهم الدولة الدولة الدولة، بقول لك كانوا من بيئة حزب الله، من هن ذاتهم كانوا بيئة حزب الله. الدولة دمرونا، أكتر شيء أكتر شيء وزن عندهم تدمير البيوت، أكتر شيء ما بتتخيل قديش وزن عندهم إنه هالبيوت عمروه مرة واثنين وثلاثة وأربعة خمسة. هلأ ما في قرى، برجع بقول لك اللبناني عامة، الشيعي الجنوبي تحديدا، عنده تعلق بأرضه، برجع أقول اللبنانية عامة، ما بتصدق قد ايه. ليه؟ لأنه صار له 1400 سنة مهز
2: شيعة وغير شيعة، ومجتمع
3: مجتمع ممانع، عفوا مزارع. والثالثة هيدي شغلة استغلها كتير حزب الله، أنه الشيعة بالجنوب متمسكين بالأرض. راح أعطيك مثل، ما هيك؟ بعد الإسناد شو صار؟ بالنهار كان كل لبنان موتر انه فاتوا الشيعة معاش يفلوا من مناطقنا والى ما هون. تتذكر؟ بنهار واحد وصلت عشقة السير من صور للضاحية، رجعوا على ارضيهم، رجعوا على ضيعهم. في عندهم تعلق فظيع بارضهم، ولكن هالمرة ما في بيوت.
2: سعادتك سنختم هذه،
3: ما في بيوت والإسرائيلي قاعد،
2: صحيح موجود. سنختم هذه الحلقة بعد عنا دقيقتين، مع أنه لا يمل الحديث معك سعادتك. يعني إذا بدنا هلأ المستمع اللي عم يسمعنا أو عم بيشوفنا بده يسأل سؤال أساسي، هيك أنا بدي ضلني عايش بهذا التوتر، بها ستريس، اقتصادنا بالأرض، خسائر الحرب لحد هلأ أكثر من 20 مليار دولار، وإذا كملت ممكن توصل ل 25 مليار دولار حسب ما يقول وزير المال اليوم. هيك في خوف من هذه المفاوضات اللي عم تصير بالولايات المتحدة، رغم إيماننا بالدولة وإيماننا بفخامة الرئيس وعزم رئيس الجمهورية على فصل المسارات، بس اليوم نحن سنصطدم لما نرجع على هذا البلد بواقع حال هو سلاح حزب الله. ماذا تقول للناس؟
3: بدي أقول معكم حق 100%، وأنا مثلكم، ما بقى نقدر نعيش بالقلق والخوف، وما نقدر نشوف بكرة شو بدنا نعمل لإلنا ولولادنا. وبالتالي الحياة مش هيك، الحياة استقرار ازدهار، الإنسان بيدخل مواجهة بشكل استثنائي بحياة الشعوب، بس ما في ضل عايش بحياة موت ودمار كل عمره. وبالتالي أكيد معهم حق الناس، ولو أني بتحفظ على اللي قاله معالي الوزير ياسين جابر، أكيد أكتر بكتير من 25 مليار إذا حسبنا العد، يعني المونك أجانية اللي إيش كان فيه ربحها لبنان وما ربح، ما هيك؟ وبالتالي هيدا الكل في المباشر. أنا بدي أقول للناس ما يخافوا، المسار الحالي هو المسار الصحيح، مسار تحقيق استقرار لبنان وازدهار شعبه من خلال التفاوض وإنهاء حالة الصراع مع إسرائيل. وبدي أقول لهم شغلي بكل شفافية، عندنا حل من اثنين لا ثالث لهما، لا الأمريكان لا الفرنسي ولا التليم ولا حدا في أثر عليهم. إما نزع سلاح حزب الله لنبني دولة، أو نبقى مثل ما نحن هلأ مع الاحتلال الإسرائيلي وال25 مليار والموك أجانية وتراجع لبنان اقتصاديا واجتماعيا وإنسانيا على كل المستويات. يا بدنا ننزح سلاح حزب الله، يا رح نضلنا مثل ما نحن.
2: سعادة النائب عضو تكتل الجمهورية القوية نائب بيير بوعاصي، شكرا لوجودك معنا في لبنان الحر وببرنامج حوار حر. شكرا لكل المستمعين. في الختام نشكر المخرج مارك البيطار. إلى اللقاء في حلقة مقبلة.
1: حوار حر. We'll be right back. حوار حر، سياسيين، محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. رأي حر من لبنان الحر. رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
1: شيخ نعيم، إذا ما معك خبر نحن على طريق إقفال الدكانة. دكانة إيران في لبنان انتهى زمن صلاحيتها. ألا ترى أنك زدتها كثيرا وأنت تتمرجل بزنود إيران، فيما إيران تسعى إن عبر إثارة الغبار أو عبر تسريب السيناريوهات الخيالية أو عبر إطلاق معطيات مغلوطة إلى التعمية على الحقيقة، وهي أنها خسرت الحرب وأنها مضطرة إلى التسليم بالشروط الأمريكية، وأولها التخلي عن مشروعها العسكري النووي وعن ترسانتها الصاروخية الباليستية البعيدة المدى وعن دعمها العسكري والمالي لأذرعها الأخطبوطية في المنطقة، وأن تلتزم عدم عرقلة الملاحة في مضيق هرمز. وبالطبع حينها لن يحتاج دونالد ترامب إلى أساطيله الجوية والبحرية، ولن يهتم بشكل نظام ومن يتولى قيادة النظام في طهران، علما أن الواقع الجديد لإيران سيفرز توجهات جديدة. وهل تعتقد يا شيخ نعيم ومعك لفيف الجهابذة الممانعين والمنتفعين والمطبلين والمتسعدنين أن سلاحكم سيبقى متفلتا على غاربه، وأن الدويلة ستبقى أقوى من الدولة، وأن التهويل والابتزاز سيستمران العنوان الأبرز في المعادلة اللبنانية الداخلية؟ إنك يا شيخ نعيم تستغرق في التذاكي وفي التمثيل الفاشل لدور المنتصر. أجل، جماعة الممانعة يتهمون عطالة والنازل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والقوى السيادية وعمليا الأكثرية الساحقة من اللبنانيين بالعمالة والخيانة، أو على الأقل بالانحراف والشطط، بينما من استجلب إسرائيل مجددا وللمرة الثالثة على التوالي بعد انسحابها هو الحزب الأصفر ومن خلفه إيران. سلوا قلعة شقيف، من شقف الجنوب نصفين، نصفا محتلا ونصفا يخضع للتهديد والغارات. سلوا علي الطاهر وتلته، من طهر الجنوب من الحياة والفرح والاستقرار والازدهار، أليس الحزب الأصفر ومن خلفه إيران؟ من افتعل معاناة سور التي كانت لؤلؤة الساحل الجنوبي، ومن أثخن جراح النبطية التي تعيش عاشوراءها قبل عاشوراء؟ لبنان سيواصل التفاوض حتى الوصول إلى الغاية المرجوة، وهي الانسحاب الإسرائيلي وحصر السلاح بيد الدولة. لبنان سيستعيد سيادته الكاملة على قراره وأرضه من دون شريك مضارب، وإلا فليقلع الحزب الأصفر أشواكه بيديه، ولتتحمل بيئته الحاضنة المزيد من الألام التي يبدو بعضها مكتوما أو ممنوعا من التعبير عنه. وختاما يا شيخ نعيم، للأسف أنت مجرد صدى لصوت إيران. وللتذكير، لقد خضع لبنان للاحتلال الفارسي مرتين في التاريخ، الأولى بين العامين 539 و332 قبل الميلاد، وانتهت بهزيمة الفرس أمام الإسكندر المقدوني، والثانية بين العامين 619 و629 بعد الميلاد، وانتهت بانتصار الإمبراطور البيزنطي هرقل وطرد الفرس من لبنان والمنطقة. أما الثالثة فلن تكون ثابتة، ومن سيحرر لبنان ليس الإسكندر ولا هرقل، بل إرادة اللبنانيين الأحرار دولة وشعبا وجيشا، والرحمة لثلاثية الشعب والجيش والمقاومة، والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

0: الثالثة إلى ربع فجرا بتوقيت بيروت. موجز الأخبار من لبنان الحر.
1: الخبر أولا، سرعة دقة موضوعية.

0: بعدما انكشفت حقيقة بنود الاتفاق الأمريكي الإيراني وشمول بند وقف اطلاق النار في لبنان من دون تحديد أي آلية بهذا الإطار، وسط إصرار إسرائيلي على عدم الانسحاب من لبنان، فإن كرة النار تكبر في الداخل اللبناني والأنظار والرهان على الدولة كي لا يضيع لبنان تحت أي معادلات قد تنتج فجأة على المسار الأمريكي الإيراني. والجديد على هذا المسار أعلان المرشد الأعلى مجتبى خامنئي أن الرئيس الأمريكي ومن موقع العجز استخدم مختلف الأدوات للتوصل إلى مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن المسؤولين الإيرانيين بذلوا جهودا كبيرة للوصول إلى مرحلة توقيعها. المسار الإقليمي الذي ترفضه إسرائيل يعكسه الميدان والمواقف التي تؤكد عدم الانسحاب من الأراضي اللبنانية، إذ أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أننا سنعيد الأمن للشمال، وهذا يتطلب الحفاظ على المنطقة الأمنية في لبنان، وعلينا ألا ننسحب من هناك. أضاف نتنياهو أمامنا تحديات إضافية تتطلب التمسك بالمصالح الأمنية والحفاظ على العلاقة مع أصدقائنا الأمريكيين. هذا وأفاد إعلام إسرائيلي بأن نتنياهو أكد لترامب عدم انسحاب إسرائيل من المنطقة الأمنية في الجنوب ما دامت الاعتبارات الأمنية تقتضي ذلك. وفي إطار متصل أعلنت القناة 14 الإسرائيلية أن المستوى السياسي صادق للجيش الإسرائيلي على إطلاق النار في مناطق الخط الأصفر في الجنوب، وتوقعات بتعميم التعليمات الجديدة على قوات الميدان خلال الساعات المقبلة. وكانت نقلت رويترز عن مسؤول إسرائيلي مقرب من نتنياهو قوله أن إسرائيل تجري مفاوضات معقدة وعنيدة مع واشنطن بشأن وجودها في الجنوب. أضاف أن إسرائيل لا تنوي التراجع عن مواقفها بشأن وجودها العسكري. بدورها أفادت صحيفة يدعوت أحرونات نقلا عن مصادر إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي طالب القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على حرية العمل في جميع الأراضي اللبنانية، مشددا على أهمية الاحتفاظ بمنطقة عازلة والإصرار على تفكيك السلاح في جنوب لبنان. هذا وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أنه إذا أطلق حزب الله النار صوبنا سنصعد من هجماتنا ضده فورا. وسط هذه الأجواء أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أنه لا يراهن لا على إسرائيل ولا على الولايات المتحدة ولا على أي طرف، بل يراهن على أن نقوم نحن بدورنا اللازم. وقال جعجع العقوبات على شخصيات سياسية لبنانية تؤكد أن الولايات المتحدة لم تتخلى عن سياستها في الشرق الأوسط وأن حزب الله على رأس المطالب الأمريكية. وتطرق جعجع إلى الاتفاق الأمريكي الإيراني.
1: أنا كثير بشك أنه يتنفذ أي شيء من البنود المحطوطة للمناقشة خلال 60 يوم، لسبب بسيط بخيمة البنود ذاتها صار لها 20 سنة عم تتناقش، وتحديداً بين أمريكا وإيران، أنه خير إن شاء الله شو فيها هلأ تأنه يلي ما قدرنا وصلنا له حتى بعزين أيام الحرب تتوقف الحرب ما قدرنا وصلنا له، هلأ ما بعد ما خلصت الحرب بدك إيران تعطيه؟ أنا بشك. تالي أنا عم بقوله خي ننطر، ما حدا منا يستعجل. هالاتفاق شو راح يغير بواقع الناس بالشرق الأوسط غير عما كان عليه قبل الاتفاق؟ ماشي، اللي صار على أرض واقع بهاليومين مسرحية، كل الهدف منها فتح مضيق هرمز تا يمرق النفط تا يغلى قرشين بأمريكا تما يعود في ضغط على ترامب، وبعدين بشوف شو بده يعمل. هلأ خلينا أقول لك على الشق المتعلق بلبنان، مش الأمريكان عم بحاربوا، كلنا بنعرف إسرائيلية اللي عم بحاربوا، نطر الإسرائيلية أن احنا غير معنيين بكل هالاتفاق.
0: جعجع أكد أن المسار الذي تنتهجه الدولة اللبنانية هو الخيار الوحيد القادر على الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
1: كتر خيره رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والأكترية بها الحكومة يلي وصلوا الأوضاع لمطرح اللي وصلت، وكتر خيرهم يلي برغم من كل العوائق النفسية والعملية والتهويل والضرب والقتل والبدكية راحوا وبلشوا بالمحل يلي لازم يبلشوا فيه تنقدر نطلع من وضعيتنا الحالية. كتر الله ألف خيرهم. خيرا صنعت الدولة اللبنانية أنه فتحت تفاوض واشنطن، وقال إذا ما فتحت تفاوض واشنطن شو بقى تعمل؟ مثل ما عم ينصحها الرئيس بري، يا ريت الرئيس بري يا عمي بيستعمل ذكاه بمحلات مفيدة، انه روحوا انتوا على
2: بتعترف له بالذكاء، يعني
1: روحوا انتوا على مسار، بعترف له انه ذكي طبعا، على مسار اسلام اباد. يا دولة الرئيس بري، مسار اسلام اباد له علاقة بمصالح ايران مش بمصالح لبنان. هلا رئيس جمهورية بامريكا أنا رأيي بده يطلب مساعدة الأمريكان للمفاوضات اللي بلشت بواشنطن تتسرع شوي، ممكن توصل لنتيجة. هون رح يتواجه بإشكالية كبيرة، رح يقولوا طيب تتسرع، بس رح يقولوا له إيه، ما رح يضل عنا قصة حزب الله، شو ما نعمل فيها؟ هون ما بعرف شو بده يجاوبون.
0: جعجع هاجم من جديد الدولة العميقة.
1: وقت الدولة اللبنانية بدها أكيد قادرة، الدولة اللبنانية من فوق بدها، بس الدولة العميقة ما عم تلحقها وما بدها. بدي أعطيك مثل صغير، بيجوا الإسرائيلية بأنزلوا ضيعة، بروح رئيس البلدية أو المختار، بروح بيتشكوا عند الجيش اللبناني، شو بقول لهم الجيش؟ بقول لهم ما فينا نعمل شيء، طيب مين بده يعمل لكان؟ مشان هيك إذا تقدمت مزبوط عادة مفاوضات واشنطن، أكيد على السلطة السياسية يلي شفت من لما وقف أخذتها، رئيس جمهورية، رئيس الحكومة وأكثرية حكومية، عليهم يشوفوا شو بدهم يعملوا تيرتبوا وضع هالدولة العميقة تصير دولة فعلية ما تضل دولة عميقة. تصير هالدولة العميقة فعلية بدها مجموعة تغييرات. إيه شو بصير؟ وما كان عم بصير في تغييرات، تشكيلات طالعة نازلة، وقت في قرارات حكومية يا عم بخمسة وبسبعة إيه 20-25، وقت في قرار حكومي باثنين أدار 20-26، فيك تقلي وين الأجهزة الأمنية والجيش؟ أنا بتقديري برجع بقول لك بدأ إعادة نظر كاملة بكل الدولة العميقة بلبنان، بدأ انتبهها من القضاء طما أحصرها بس يعني بالجيش والقوى الأمنية، بدأ بالقضاء وصولا للجيش وما بينهما، يعني بدك دولة عميقة بانسجام مع المستوى السياسي بالوقت الحاضر.
0: جعجع اعتبر أن إعادة النظر بالتركيبة اللبنانية أمر لا مفر منه، وتطرق إلى مسألة إسقاط الحكومة.
1: اللي بده يسقط الحكومة بده يكون يا عنده 9 وزراء ما عنده إياهم، يا عنده 65 نائب ما عنده إياهم. في مفتي قبلين ينتصر قد ما بده، بس مش معناتها هذا الواقع صار مش مزبوط، لا في انتصار ولا في أكل هوا ولا في شيء. بده يسقطها بالشارع، مقابل هالشارع صار في شوارع. يجب العمل على إعادة النظر بالتركيبة اللبنانية، لأنه كما هي صار لنا 50 سنة هلأ لك كيف عايشين، وبالتالي هالتركيبة استنفرت أغراضها، ما بقى عم تسمح لمواطن لبناني يعيش ببلده، عم بتفرغ البلد. أكيد صار بدنا نعمل إعادة نظر بالتركيبة اللبنانية تنوصل على تركيبة أخرى تمكننا يكون عندنا مواطن فعلي.
0: في المواقف الرسمية الداخلية من المفاوضات الإيرانية الأمريكية، صدر عن رئيس مجلس النواب نبيه بري البيان الآتي: تسهيلا لنجاح المفاوضات الإيرانية الأمريكية في سويسرا وخاصة ما يتعلق بالبند الأول في مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، وبالإشارة إلى تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان وحزب الله، فإنني أؤكد على موقف لبنان والتزام حزب الله بوقف إطلاق النار طالما التزمت به إسرائيل بشكل كامل وشامل. من جهته دعا رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد السلطات اللبنانية إلى قراءة وثيقة التفاهم الموقع بين الولايات المتحدة وإيران بدقة وموضوعية، معتبرا أن بنودها ستترك انعكاسات واسعة على المنطقة والعالم بما في ذلك لبنان. وقال رعد في بيان صادر عن العلاقات الإعلامية في الحزب أن على السلطة اللبنانية أن تتعامل بحذر مع التطورات الجديدة ولا تستخف بقدرة إيران على الوفاء بالتزاماتها في ردع إسرائيل إذا أخلت بمضمون التفاهم الذي يشملها، ورأى أن المهلة الزمنية المتاحة أمام إسرائيل للانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية هي شهران، مشددا على أن عليها خلال هذه الفترة الالتزام بوقف كامل للأعمال العدائية. وأضاف أن أي ترتيبات لاحقة يجب أن تتم عبر تفاهم وطني داخلي ووفق الأصول الدستورية الميثاقية بما يسمح باعتماد صيغة تفاوض غير مباشر مع إسرائيل لإعادة تفعيل اتفاقية الهدنة. كما نصح رعد السلطات اللبنانية أو السلطة اللبنانية بعدم الانخراط في أي خطوات تستهدف المقاومة بشكل مباشر، معتبرا أن ذلك لا يخدم مصلحة لبنان واللبنانيين. وسط هذه الأجواء أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أنه عقد اجتماعا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحضور وزير الخارجية الفرنسية، وذلك بعد جولة على معرض فيفاتك، وتناول الاجتماع تداعيات مذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة مع إيران، واتفقا على ضرورة العمل على تأمين الظروف المناسبة لعقد مؤتمري دعم الجيش والقوى الأمنية وإعادة الأعمار. وتحضيرا لمفاوضات واشنطن، ترأس رئيس الجمهورية جوزيف عون اجتماعا في قصر عبدة ضم قائد الجيش العماد رودولف هيكل ورئيس الوفد المفاوض سيمون كرم وأعضاء الوفد العسكري المفاوض والفريق الاستشاري المواكب للمفاوضات، وزودهم الرئيس عون بتوجيهاته مرتكزة على ثوابت الموقف اللبناني لجهة الوقف النهائي لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية وعودة الأسرى اللبنانيين وإطلاق مسيرة الأعمار. وسط هذه الأجواء فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 3 أفراد وخمس كيانات مرتبطة بحزب الله لعرقلتهم السلام، من بينهم القيادي في الحزب محمود أماطي والوزير السابق سليمان فرنجي لارتباطه بحزب الله. ولفتت وزارة الخزانة إلى أن العقوبات فرضت على أشخاص يجمعون أموالا للحزب في لبنان وسوريا والعراق. وبحسب بيان الخزانة الأمريكية فأن فرنجي استخدم تحالفه الاستراتيجي مع حزب الله لخدمة طموحاته السياسية، واتهمته واشنطن بتلقي دعم مالي من الحزب مقابل دعم جهوده لاستهداف مقاعد برلمانية يشغلها نواب إصلاحيون ومستقلون خلال الانتخابات النيابية اللبنانية. أما قماطي فاتهمته وزارة الخزانة بالعمل لمصلحة حزب الله والمشاركة في تنسيق عمليات تهريب أموال نقدية من إيران إلى لبنان لدعم أنشطته. وفي الموازاة وسعت الخزانة الأمريكية العقوبات التي كانت قد فرضتها في آذار الماضي على رجل الأعمال اللبناني علاء حسن حمية وشبكته المالية عبر استهداف شركات وأشخاص إضافيين في لبنان وسوريا والعراق وسلطنة عمان، وقالت إنهم يشاركون في جمع الأموال وإدارة العقود وتشغيل شركات واجهة لتوفير موارد مالية للحزب. من جهته كتب رئيس تيار المرد قائلا: العقوبات الأمريكية لا تعنينا لا من قريب ولا من بعيد، خصوصا وأن تهمتنا أننا مع مكون من بلدنا ضد عدو صهيوني يحتل أرضنا ويقتل شعبنا، ونحن كنا ولا نزال مع السلام ولكن ضد الاستسلام، وهذا التصرف لا يؤثر على رأينا بل يزيدنا قناعة به. وفي سياق أمني أوقف القضاء اللبناني بناء على استنابة قضائية فرنسية مواطنا يشتبه باستيراده معدات وأجهزة كهربائية تستخدم في تصنيع محركات الطائرات المسيرة التي ينتجها حزب الله. وبحسب مصدر قضائي فأن الملف مرتبط بشبكة أوقف أفراد منها في فرنسا للاشتباه بتصدير معدات لصالح الحزب. وقد اعترف الموقوف وهو صاحب شركة متخصصة في المعدات الكهربائية بأنه استورد 3 شحنات نقلت بحرا وأدرج ضمن شحنات عائدة لشركته، نافيا علمه بطبيعة استخدامها أو الغاية منها. وأبلغت السلطات اللبنانية نظيرتها الفرنسية بالتوقيف وطلبت نسخة من التحقيقات المتعلقة بالملف. بهذا الخبر نأتي إلى ختام عرض الأخبار، كان عبر الإخراج الإذاعي مارون بشعليني. نشكر لكم حسن المتابعة ونترككم بأمان الله.

0: لبنان حر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: أسئلة ولا أجوبة، عدة أسئلة تجتاح العالم ولبنان منذ لحظة نشر التفاهم الأمريكي الإيراني. التفاهم من 14 بندا، وعدد الأسئلة يكاد أن يوازي عدد البنود في التفاهم. السؤال الأول، ماذا جنى لبنان من هذا التفاهم؟ حرب ورط فيها حزب الله لبنان فأوقعته في دمار هائل بشريا وماديا. عدد القتلى في لبنان أكثر بكثير من عدد القتلى في إيران. الخسائر المادية في لبنان بمقياس حجم لبنان على حجم إيران أكبر بكثير من الخسائر المادية في إيران. فماذا جنى لبنان من هذه الحرب؟ السؤال الثاني، تقول إسرائيل إن الاتفاق لا يلزمها. الترجمة العملية لهذا الكلام أنها ستواصل ضرباتها على لبنان. ماذا يعني عمليا أن الاتفاق لن يطبق في لبنان؟ فكيف ستسير الأمور في هذه الحال؟ السؤال الثالث، ماذا بعد هذا الاتفاق على مستوى تعويض الخسائر؟ بصيغة بسيطة، من سيعوض عن اللبنانيين الخسائر التي تسبب حزب الله فيها؟ نتحدث هنا عن مليارات الدولارات وليس عن ملايين الدولارات. والكارثة الحقيقية أن لا أحد من المتحاربين يتطرق إلى هذا الملف الأكبر والشائك. هذا غيض من فيض الأسئلة، ويبقى التحدي في محاولة إيجاد الأجوبة.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.